0: تسير قدما، أكد مضي المحادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة. وأضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. ختام هذا الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم. أنهى الوفد الإيراني بقيادة محمد باقر قاليباف زيارته إلى الدوحة. قاليباف بحث في قطر عدة ملفات متصلة بالاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران، لكن الإعلام الإيراني ظل يردد رواية واحدة: بحثنا الأموال الإيرانية المجمدة. مصدر دبلوماسي أكد للعربية في هذا الإطار أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات، وأن إيران أصرت وألحت على استلام نصف الأموال المجمدة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. المصدر الدبلوماسي أضاف أيضا للعربية أن زيارة محمد باقر قاليباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموالها المجمدة. بالنسبة للجانب الأمريكي، وهنا السؤال: الرسائل التي يبعث بها ترامب تحمل معنى واضحا أيضا. البارحة حضر ترامب حفل تأبين ل13 عسكريا أمريكيا قتلوا في حرب إيران. ترامب قال: هؤلاء ماتوا حتى لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولهذا لن تمتلكه أبدا. الوسيط الباكستاني يواصل الجهود والمساعي

ولكنه اليوم حذر الجانبين من إطالة أمد الصراع. الموقف عبر عنه وزير خارجية باكستان. الضامن الصيني دعا كذلك إلى احترام وقف النار، وبكين كانت تشير إلى شرارة المواجهة التي وقعت البارحة قرب جزيرة خارك الإيرانية. نحن إذن أمام مسودة اتفاق يجري التفاوض عليها اليوم بالرصاص والقلم. نعم، بالرصاص والقلم. فهل نشهد إفراجة قريبة؟ أنا محمد عثمان وهذه ساعة حوار. أهلا بكم.

0: شهادت امام.
1: لمناقشة هذا الملف، إنه ملف اليوم والأمس وربما غدا أيضا، معي ضيوف الآن داخل الأستوديو. محمود المجالي الصحفي شبكة العربية، أهلا بك. مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى، أهلا بك. سيد عبد الرحمن الحياة الصحفي الباكستاني، أهلا بك. عبد الجليل المسعي الصحفي بشبكة العربية، أهلا بكم جميعا. الأسئلة منذ الأمس ومنذ أول أمس ومنذ الأيام الماضية بدأت ولم تنتهي فيما يتصل بتسريبات هذه المسودة التي نحن بصددها الآن. بدأت الأسئلة ولم تنتهي حول هذه المسودة. اليوم لدينا تصريحات إيرانية بررت الزيارات إلى قطر. الآن لدينا أيضا موقف واضح من دونالد ترامب في حفل التأبين الذي أقيم ل13 عسكريا يعني ماتوا في إيران. لدينا أيضا رسائل من الوسيط الباكستاني، لدينا رسائل من الضامن الصيني. كيف ترى سيد محمود، أبدأ معك وأقترح عليك البداية بقراءة أولية إلى ما وصلنا إليه الآن من هذه التحركات، ولعل أفضل بداية يمكن أن نبدأ بها ما قاله دونالد ترامب وهذه الرسالة الواضحة في حفل التأبين.
2: بداية كل عام وأنتم بخير جميعا. أعتقد بأنه ما زلنا نراوح مكاننا فيما يتعلق ب طبيعة الاتفاق. أنا أعتقد عملية التفاوض ما تزال مستمرة على البنود. لا يوجد هناك أو أعتقد بأن هناك 4 إلى 5 ملفات ما تزال عالقة، ويمكن أن تكون عالقة داخل إيران أكثر منها داخل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة واضحة، يعني مطالبها واضحة وتحديدا، ويمكن أنها قدمت تنازلات فيما يتعلق. دعنا نبدأ بالبداية فيما يجري بموضوع الأموال المجمدة، وأيضا في موضوع رفع العقوبات، وأيضا في موضوع الفتح المضيق. إيران تريد في فور الإعلان عن الاتفاق أن يكون لديها نصف المبلغ للأموال المجمدة،
1: صحيح،
2: حدث عن 12 مليار. إيران تريد منذ البداية أن تكون هناك ضمانات لعدم استهدافها لاحقا خلال المسارات المتوازية عندما يتم التفاوض على النووي والقضايا الاقتصادية الأخرى. إيران تريد مبادرة، بمعنى أنه أعطونا شيء لرفع العقوبات، يعني مجرد ما يتم الإعلان، لو افترضنا الليلة أن الإعلان أن يكون جزء هو الإفراج والإفراج حتى تظهر إيران.
1: ما الذي تريده؟ عفوا حتى أفهم هذه الجزئية.
2: إيران لا تريد
1: إشارات إيجابية، تريد فعل إيجابي، ما الذي تريد؟
2: هي تريد أن تظهر بمظهر يعني ليس المهزوم 100% أمام أنصارها وبشكل كبير أمام يعني الإيرانيين. تريد أن تظهر بأنه نحن أخذنا شيء من الولايات المتحدة.
1: طيب،
2: هذه النقطة هي التي تجعل الإيرانيين دائما الآن يحاولون فور الإعلان الحصول على هذه الضمانات وعلى هذه الأموال. لكن هناك إشكاليات قد نأتي إليها فيما يتعلق بالأموال المجمدة، فيما يتعلق بالمفاوض أو الوسطاء، يعني سواء الباكستاني أو القطري، يحاولون تدليل هذه العقبات الوصول إلى مذكرة تفاهم. نحن يحاولون الوصول إلى اتفاق يطلق مسار المفاوضات ل60 يوم.
1: طيب، سأتيك إلى هذه الجزئية.

0: الشرقية وربما أيضا للضيوف الأكارم، ولكن حتى لا تضيع مني هذه الجزئية المرتبطة بموقف دونالد ترامب. قال إن الجنود الذين ماتوا في إيران ماتوا من أجل أن لا تمتلك إيران سلاح نووي. أود منك قراءة سريعة لما ذكره دونالد ترامب
1: وهذا الموقف القوي
0: والحاسم. يعني
1: إذا كان هناك هذا العدد مات لمنع إيران من الحصول على النووي، لا نعرف كم مات في إيران للدفاع عن هذا المشروع النووي. يعني إيران، يعني أمريكا اليوم تقول أنه إحنا خسرنا خسائر البشرية في طول هذه الحرب هي 13 جنديا وتم تأبينهم في إيران. هل تعرف كم عدد الذين قتلوا؟ ليس من الجنود أو من العسكر، من القادة. يعني إذا بدأت من المرشد الأعلى حتى لا تعرف، لا يوجد أي رقم، لا تعرف حجم الدمار. حتى موضوع الإنترنت الذي طالب فيه الرئيس بالأمس أن يفتح، اليوم الحرس الثوري والمتشدد رفضوا. طيب، رفضوا ذلك ليعتبروا بأنه هذا سيفضح كل شيء. طيب، داخل إيران.
0: عبد الجليل، هل دونالد ترامب يريد أن يرسل رسالة للمفاوض الإيراني ألا تنازل عن الخطوط الحمراء التي رسمت في بداية هذه الحرب؟
2: منذ دخول هذا الصراع إلى المرحلة التهدئة، لأنه لم ينتهي، لأننا في كل مرة لدينا قصف أمريكي ثم هجوم إيراني على ناقلات نفط، ثم الصراع لم ينتهي بشكل كامل، بل مر من مرحلة نشطة إلى مرحلة أكثر هدوءا. لكن منذ أن بدأت هذه المرحلة الجديدة ودونالد ترامب يكرر إيران لا تمتلك نووي، على أساس يمكن أن نتكلم في أي شيء إلا النووي وما قد يدفع إيران للعودة إلى النووي. لكن عندما يوجه رسالة مماثلة هي مؤثرة للداخل الأمريكي، لأن كما تعرف المجتمع الأمريكي عندما يكون عدد قليل من الضحايا هم يلومون الرئيس عادة لماذا هؤلاء قتلوا، لكن عندما يزيد عدد القتلى إلى حد معين يصبح هناك رغبة أمريكية داخلية في الانتقام، في دفع هذا الطرف الذي تسبب في إراقة دماء الأمريكيين جعله يدفع الثمن. وهذا الذي يريده دونالد ترامب، هو نقل المجتمع الأمريكي ليكون مطالبا بجعل إيران يجب أن تدفع ثمن مهما كلف الأمر ذلك. لكن هناك نقطة مهمة جدا وتحدث عنها الأستاذ محمود، وهي مسألة الثقة الذي يمنع، لأنه هذا الاتفاق المبدئي أساسا هو هدفه هو بناء ثقة وإرساء قاعدة ثقة من أجل المضي قدما في الاتفاق. لكن الآن نفتقد إلى الثقة من أجل التوقيع على إعلان ثقة. هذا هو المشكل، بالرغم من أن الوسيط الباكستاني لعب دورا كبيرا جدا بدعم دول المنطقة التي دفعت بقوة نحو هذا الاتفاق. ثم لدينا الصين التي دخلت أيضا، وبالرغم من تدخل الصين الذي أعطى وزنا إضافيا أيضا، لكن هناك مشكلة ثقة. الإيرانيون الآن، لأختم أفتح مجال الزملاء، الإيرانيون الآن يقولون بأن أكبر عائق أمام التوقيع هي الأموال المجمدة، مثل ما قال الأستاذ محمود. هم يريدون الأموال، المسألة ليست فقط رمزية. هم فقدوا 270 مليار دولار جراء القصف الأمريكي، والآن يتمسكون ب 20 مليار دولار. صحيح، من أجل ترميم ما يمكن ترميمه.
0: صحيح،
2: وأصبح للمشروع النووي ثمن، أصبح يمكن أن يتلقوا مبلغ معين ويبيعوا به بطريقة أو بأخرى. صحيح، هذا اليورانيوم المحصن.
0: حقيقة عبد الجليل، يعني هذه هي ليست الإشكالية الوحيدة التي تقف أمام إيران، يعني فكرة الأموال المجمدة وما إلى ذلك. ثمة مطلب يتصل بالملف النووي، ثمة مطلب يتصل بمضيق هرمز، ثمة مطلب يرتبط بالحرب أو ما يسمى بمحور المقاومة. صحيح. طيب، أود أن أسألك سيد يعني مسعود، فيما يتصل بهذا التصريح لدونالد ترامب، هل ترى بأن هذا التصريح هو موجه للداخل الأمريكي عندما يقول لهم إن هؤلاء الجنود الذين ماتوا في إيران ماتوا من أجل أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولأجل ذلك أنا فعلت كذا وسأواصل في هذا المسعى، أم أنها رسالة لي إيران وللمفاوض الإيراني؟
3: أعتقد قبل كل شيء طبعا عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. طبعا هذه الرسالة هي قد تكون أكثرها موجهة للداخل الأمريكي. الرئيس الأمريكي يريد أن يبرر هؤلاء القتلى، ولكن عندما يقدم هؤلاء القتلى ويطرح مسألة الخطر النووي، هنا عدد القتلى يصبح ضئيلا، لأن الخطر النووي هو خطر كبير ويتخوف منه الأمريكيين. هو يعرف كيف أيضا يلعب على مشاعر الأمريكيين وتخوف الأمريكيين في نفس الوقت، لذا يحاول خلق نوع من المعادلة بين عدد القتلى والخطر الهائل النووي، الذي هناك دائما تخوف من هذا موجود منذ أيام الاتحاد السوفيتي والصراع والخطر النووي بين الجانبين. هذا موجود في العقل الباطن الأمريكي دائما، لذا هو استطاع

0: أن يلعب بهذه الورقة. أستاذ محمود أشار لنقطة مهمة بالنسبة للإيرانيين، كيف يريدون التعاطي، وهو إيران تريد أن تخرج بصيغة رابح رابح، لا تريد أن تخرج بصيغة رابح خاسر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لذا كل الجهود التي تبذلها إيران للتوصل لهذه الصيغة حتى تستطيع أن تسوق أي تنازل تقدمه من خلال المفاوضات.
1: سيد مسعود، أنا وأنت قبل يومين كنا قد اتفقنا على أن هذه، وعلى هذه الطاولة، طاولة ساعة حوار، اتفقنا على أن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لا يمكن اعتبارها مذكرة مكاسب، بمعنى تحقيق أكبر قدر من المكاسب. صحيح قد تفضي إلى اتفاق آخر، يمكن الحديث عندها من الرابح، من الخاسر، من كسب، من خسر، ما هي المكاسب التي يمكن أن تجنيها. لكن من المبكر الآن الحديث عن أن إيران تسعى إلى أن تجني أكبر قدر من المكاسب حتى لو كان فك الأموال المجمد.
0: أنا تحدثت عن التسويق ولم أتحدث عن المكاسب. طيب، في فرق بين المكاسب على طاولة المفاوضات وطريقة تسويق ما يتم التوصل إليه. التسويق إيران تريد تكون لديها صيغة قابلة للنشر والترويج داخل المجتمع الإيراني، هذا مهم. عندما نتحدث عن الأموال، طبعا الأموال إيران لا تريد فقط 20 مليار دولار، الأموال الإيرانية المجمدة وشبه المجمدة تصل بين 100 إلى 120 مليار دولار. أعطيك نموذج إلى شبه المجمد في الصين. طيب، لماذا شبه المجمد؟ هذه الأموال الصين تشتري من إيران سنويا بين 25 إلى 35 مليار دولار من النفط، ولكن الإيرادات لا تضخها في النظام المصرفي العالمي، تترك هذه الإيرادات في داخل الصين وتقوم بالمقايضة. بمقابل هذه الأموال إيران تشتري البضائع أو الصين تقوم ببعض الاستثمارات، ولكن الأموال الإيرانية مثلا المجمدة في الهند أو المجمدة الآن في العراق 6 مليار دولار، وفي الهند 7 مليار، وفي كوريا 7 مليار، وفي اليابان مليار ونص. هذه الأموال، هذه الأموال مجمدة وفقا للنظام المصرفي في هذه،
2: لأنها بالدولار، لأنها بالدولار، لأنها بالدولار. لكن هناك التعامل في كلمة بس، التعامل بين إيران والصين يتم باليوان، العملة الصينية. فيتجد مضطرة، تجد نفسها مضطرة لشراء السلع الصينية حصرا، وهذا ربما ربح مزدوج.
1: حقيقة هذا النقاش بينكما يعني فتح لي باب السؤال حول هذا التحرك الإيراني باتجاه قطر لي يعني فك يعني حجز هذه الأموال المجمدة. لماذا تحركت إيران مبكرا قبل الوصول إلى اتفاق؟ من المفترض أن تتحرك عندما تلقى الإشارات الإيجابية أو الأداء الفعلي في الاتفاق الموقع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الأموال فك عنها هذا الحظر. لماذا تحركت؟ لماذا استبقت إيران يعني التوقيع على الاتفاق وبحثت عن الأموال؟
3: بعد التحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام، وكل عام وانتم بخير، بلون نحن غدا على عيد الأضحى. في اعتقادي يعني التحرك الإيراني نحو قطر يعني عليه علامات استفهام. الوسيط البكساني والذي يعتبر الوسيط الوحيد والذي يحظى بدعم جميع القوى الداعمة لعملية السلام، جميع أصحاب المصلحة، حاولت إيران في السابق أن تخرج عن الوسيط البكساني، لكن جميع القوة الداعمة لعملية السلام لا سيما المملكة العربية السعودية الصين حثتها بأن تلتزم بالوسيط الباكستاني. هناك علامات استفهام من توجه الوفد الإيراني في هذه في هذا التوقيت تحديدا إلى قطر للبحث عن مسألة الأموال المجمدة قبل أن يتم الإعلان عن الاتفاق المبدئي المرتقب. يعني فإيران لديها يعني أسلوب غريب أحيانا لا يعني يمكن تفسيره. بشكل عام الوسيط الباكستاني وضمن المرحلة الثانية، يعني نقول عليها المرحلة الثانية، المرحلة الأولى أفشلها الجانب الإيراني عندما لم يواصل الحوار وانقطع الاستهبات. جميع الدول الداعمة للسلام بما فيها الصين ودول مجلس التعاون حثت إيران على العودة مجددا إلى الوسيط الباكستاني. باكستان أرسلت وزير داخليتها قائد جيشها مجددا بحيوية جديدة لإقناع إيران للوصول إلى التوجه العودة مجددا إلى المسارات الدبلوماسية. الآن حسب الوسيط الباكستاني يرى أنه قرب وجهات النظر.

0: بين واشنطن وطهران. الإعلان مرتقب، لكن هناك في الوقت الحالي لا زالت هناك رسائل يتم تبادلها
1: صحيح.
0: عبر الوسيط الباكستاني لتحسين صياغة النقاط التي سيتم الإعلان عنها. يعني كل طرف يريد أن تكون صيغة هذه المسودة والنقاط بشكل يعني يكون مرضي طيب. له يعني.
1: وهناك يعني في الوقت الذي يسعى فيه الوسيط إلى تحسين هذه الصياغة،
0: نعم،
1: هو عبر عن خشيته من إطالة أمد الصراع بين الجانبين، وبالتالي هو يضع هذه الفرضية أن هذا الصراع لن ينتهي فقط بمجرد التوقيع،
0: نعم،
1: على مذكرة التفاهم،
0: نعم،
1: ربما يمكن أن يستمر.
0: هناك أربع نقاط لا زالت محل خلاف وجاري النقاش عليها، وهي في المقدمة مسألة الملف النووي الإيراني وتجريد إيران من اليورانيوم المخصب، والمسألة الثانية وهي التي تهم جميع أصحاب المصلحة وهي آلية فتح مضيق هرمز. يعني المنطقة والاقتصاد العالمي تتضرر بسبب هذا المضيق. والمسألة الثالثة هي آلية يعني تفك الأموال المجمدة، ورابعا فك الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. والمسألة الخامسة وهي الضغط الذي تواجهه الإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي، بحيث لا تكون هناك صيغة يعني تعطي للمواطن الأمريكي
1: صحيح.
0: أن الولايات المتحدة قدمت الكثير من التنازلات. فأعتقد أن إيران بدلا أن تركز على المسألة الأساسية وهي الدخول في آلية الحوار والتوقيع على مذكرة التفاهم، بدأت تحاول من جديد أن تشتت الوساطة الباكستانية بالتوجه إلى قطر والدول الأخرى.
1: استنادا مما ذكرت وجه سؤال للسيد محمود، يعني هل إيران تواصل في ذات النهج، نهج المناورة، بمعنى أنها استبقت المسار الدبلوماسي، استبقت المسار والنقاش حول ما هو عسكري، ما هو استراتيجي، ما هو أمني، إلى البعد الاقتصادي، وبالتالي ذهبت إلى قطر لفك الحجز عن هذه الأموال. هل هنالك تبرير تراه يعني موجود الآن على الطاولة؟
2: الزملاء أثاروا أكثر من نقطة في هذا الموضوع. دور قطر يعني عندما أفرجت الأموال
3: كوريا
2: الجنوبية كانت، نعم، عبر قطر،
3: نعم،
4: هي نفسها العالقة في قطر،
2: كانت العالقة،
3: نعم.
2: قد يكون هناك أسباب مالية لا نفهم حتى الآن، لكن قطر لعبت هذا الدور سابقا بالإفراج عن أموال لإيران، يبدو الحسابات كانت موجودة في قطر.
3: أستاذ عفو عن المقاطعة، ولكن قطر لم تستطع نقل الأموال لإيران بسبب العقوبات المالية
4: الجمدت، نعم،
3: النظام المصرفي لا
4: صحيح.
3: يسمح لها بنقل هذه الأموال لإيران.
2: لكن هناك نقطة مهمة جدا، السؤال هو الذي يمكن أن يكون مفتاح الحوار والذي الزملاء تحدثوا فيه. هل ترامب سيمنح إيران هذا المبلغ مباشرة فور الإعلان؟ بمعنى ترامب الذي ينتقد أوباما لمنح الإيرانيين أموال عند التوقيع الإعلان، هل سيقوم بذلك؟ لو افترضنا أنه قام بذلك، الإشكالية الآن بحسب ما يعني تابعنا أن هذه الأموال إذا دخلت إلى إيران يجب أن تدخل في قنوات الحكومة أو الرئاسة، هذا يعني في وزارة المالية التابعة للرئيس،
3: والرئيس البنك المركزي لهذا السبب
2: البنك المركزي. لن تدخل في حسابات الحرس الثوري، وبالتالي إذا ذهبت نضع سيناريو، إذا ذهبت إلى البنك المركزي الرئيس سيستخدم هذه الأموال لحماية العملة ورفعها وتحسين مستوى المعيشي، وبالتالي سينظر للرئيس داخل إيران بأنه المنقذ. هذه الصورة لا يريدها الحرس الثوري، وبالتالي يريد عبر مجلس الأمن القومي الإيراني أن يصدر بعض القرارات التي ستجعله يتقاسم أو يأخذ هذه الأموال.
1: وعندما يأخذ هذه الأموال كيف ذلك؟
2: الحرس الثوري يريد هذه الأموال للمجهود الحربي،
1: صحيح،
2: والرئيس يريد هذه الأموال لتحسين المعيشة،
1: صحيح.
2: الإيراني الشعب الإيراني يعني يقع بالمنتصف، لذلك ستكون خطوة أمريكية إذا منحت هذه الأموال مع قيود للصرف بأن تكون هذه الأموال تصرف إنسانيا، بمعنى أن تكون عبارة عن مواد وغذاء وتحسين المستوى المعيشي للإيراني وضخها في البنك المركزي. من الذي كان في قطر؟ كان موجود رئيس البنك المركزي الإيراني،
3: نعم، نعم.
2: وبالتالي هذه تدخل في حسابات الرئاسة المنتخبة وليس الحرس الثوري الذي هو الآن. إذا أردت أن تعرف مستويات العلاقة اليوم
1: طيب
2: في إيران، على الأعلى الحرس الثوري اليوم صاحب السلاح والقوة مسيطر على

0: وبالمنتصف تأتي الرئاسة المنتخبة والحكومة بالدرجة والشعب
1: في أسفل الهرم.
0: في أسفل الهرم. وبالتالي هذه الثلاثية اللي موجودة الآن في إيران هي التي قد تنفجر غدا إذا الشارع لم يأتي له الأموال وتحسين المعيشة سيخرج، ويمكن أن يكون هناك تمرد. وبالتالي لا يمكن أن نقول عن حرب أهلية. الحرب الأهلية دائما تكون بين طرفين مسلحين.
1: صحيح.
0: عند لديك طرف أعزل وطرف لديه الحكومة. إذا كل لديك شبيه بما حدث في سوريا، نظام يقصف ويضرب ويحاول

0: البنك المركزي وتكون تحت سيطرة الرئيس للاستفادة منها بالشارع سيفقد سيطرة وسيظهر للإيرانيين بأننا حكومة
1: سورية. سورية.
0: صحيح. وبالتالي طيب. هنا هذه الإشكالية، هذا ما سنشاهده خلال الأيام القادمة. طيب. إذا ذهبت هذه الأموال وتم وضع قيود عليها وبالتالي السماح فيها، أنا أعتقد أن ترامب ستكون هذه النقطة عالقة. الأمريكيين يريدون أن هذه الأموال المجمدة تصرف بعد خطوة حقيقية تقوم فيها إيران فتح مضيق هرمز. لن يأخذها مسبقا قبل ذلك.
1: طيب سيد محمود، يعني ذهب أعمق من دلالات السؤال الأول، يعني
2: صحيح. فيما يتصل
0: هذا إشكالي داخلي موجود.
2: هذا يقودنا الحوار
1: واستشرف السيناريوهات التي يمكن أن تحدث إذا ما حصلت إيران، سواء كان إيران الرسمية أو إيران الحرس الثوري يعني على هذه الأموال. ولكن القراءة الآن، لماذا تحركت، لماذا سعت واستبقت هذه المسارات، ومن بعد ذلك نجاوب على ما طرحه سيد طبعاً. محمود، يعني هل دونالد ترامب سيقبل بإيصال هذه الأموال؟
2: طبعا هناك نقطة مهمة قبل أن أبدأ بالإجابة. هو صحيح ما يذكره ثنائية الرئاسة والحرس الثوري، بيزيشكيان اليوم هو الذي يعلن عن رفع الحظر عن الإنترنت. الرجل لا يمتلك الأموال ليطفئ غضب الشعب، هو أقصى ما يمكن أن يفعله.
0: وتم رفض هذه الخطوة،
2: أقصى ما يمكن
0: الحرس الثوري.
3: السلطة القضائية،
2: طبعا بطريقة سيجدون لها تصريفا.
3: السلطة القضائية تابعة للمرشد،
2: صحيح،
3: هي من السلطات الذي تابع للمرشد، لذا هذا القرار قرار مجتبى خامنئي. علينا أن لا ننسى هذا القرار لهذا الشخص
2: وحرس ثوري،
1: وليس قرار الحرس الثوري.
3: أعرف هناك حرس ثوري، أعرف هذا الشيء. حرس الثوري ذراعه،
2: صحيح،
3: هو الذي يتحكم في البلاد من خلال ذراعه المسلح،
2: طبعاً.
3: والحرس الثوري
2: طبعاً.
3: الحرس الثوري يأخذ شرعيته من مجتبى وليس العكس،
2: صحيح.
3: لذا علينا أن نركز على
2: نعم المقصود هو أنه الرئاسة المنتخبة الفعلية مثل الرئيس ووزراء لا يمتلكون الكثير من السلطة، حتى أن فصل السلطات مثل ما نشاهد في أمريكا، هناك البنك المركزي، هناك الفيدرالي الأمريكي الذي لا يتحكم فيه حتى الرئيس، هذا مختلف في إيران. السلطات هي تخضع لأمر الأوامر من أينما جاءت، سواء جاءت عن طريق الحرس الثوري أو مباشرة من المرشد، من
3: المرشد.
2: لكن بالعودة إلى السؤال، لنجيب على سؤالك، من أين جاءت الأموال إلى قطر؟ أولا حتى نفهم القضية، هي في البداية إيران كانت تبيع النفط إلى كوريا الجنوبية، وكوريا الجنوبية كانت تحتفظ بهذه الأموال بالعملة المحلية، ثم بعد الاتفاق النووي حولت جزء كبير من هذه الأموال إلى اليورو، إلى العملة الأوروبية، وعبر بنوك سويسرية وعبر بنوك ألمانية، ثم انتهى بها المطاف في بنكان قطريان، وهذه البنوك كان
3: إيران سيطرت على سفينة تابعة لكوريا الجنوبية في 2023.
2: لا قبل
3: أي طبعا على ضوء ذلك
0: تم تحويل
3: تحويل الأموال بعد أن إيران سيطرت على السفينة الكورية.
2: كان قبل، أنا أتحدث عن العملية تحويل بعد الاتفاق النووي، وبقيت الأموال في قطر، قطر كوسيط، وليست الأموال بشكل كامل. الأموال حولت بشكل كامل من كوريا بعد هذه العملية، لكن كانت قطر عبر بنوكها يجب أن تكون وسيط يسمح لإيران بشراء الأدوية، بشراء الأغذية، بشراء معدات مدنية، يحرص على أن هذه الأموال لن تذهب إلى المجهود الحربي. لكن الذي حصل هو أنه بعد 7 أكتوبر تم تجميد العملية بشكل كامل، ولم تصبح إيران قادرة على الوصول إلى هذه الأموال. الذي تريده إيران الآن هو هذه الأموال، هي لا شيء مثل ما قال الأستاذ مسعود، مقابل ما تحتاج إليه اقتصاد الإيراني، ما دمر في إيران، وحتى الأموال المجمدة الإيرانية بشكل كامل. لكن عندما نشاهد بأن إيران تبذل مجهود وتعرق الاتفاق من أجل 10-15 مليار دولار، هذا دليل عن الوضع الاقتصادي المرهق، الوضع على حافة الانهيار. الهدف الآن ماذا يريدون؟ يريدون اختلاف يتفق اتفاق مختلف عن الأول، لا يريدون تحرير الأموال بشروط شراء سلع أو سلع أخرى، يريدون الوصول الكامل لهذه الأموال. والآن يقولون قبل دقائق من بداية هذه الحصة، يقولون بأن لن نوقع أي شيء قبل تحرير كل الأموال الموجودة في قطر.
1: اسمح لي عبد الجليل يعني أن نذكر بما قاله أيضا قاليباف، أو قاله مسؤولون إيرانيون لول ستريت جورنال، إن الدبلوماسية ستستمر على الأرجح بالرغم من هجمات هرمز ليلة أمس. التلفزيون الإيراني كشف أن كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أنهى زيارته إلى الدوحة بعد انتهاء المباحثات التي تركزت

0: على الأموال المجمدة. لدينا أيضا موقف أمريكي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رفض سعي إيران لفرض رسوم في مضيق هرمز، حيث قال لا توجد دولة في العالم تؤيده. دعونا نتابع.
1: Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls.
0: كان هذا آخر موقف أمريكي يقابل هذا الموقف، موقف إيراني وتصريح إيراني لإبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الذي قال إن إيران لن تخوض مفاوضات حول مضيق هرمز مثلما فعلت مع الملف النووي، وفتح المضيق لا يشمل المرور العسكري والعدائي. دعونا نتابع.
2: إن أحد الركائز الأساسية لما حققته إيران هو موقعها الجيوسياسي مضيق هرمز. لن نخوض مفاوضات بشأنه كما فعلنا مع الملف النووي. ما هو متوقع حاليا هو أنه في حال رفع الحصار الأمريكي سيتم المرور عبر مضيق هرمز وفقا للترتيبات التي حددتها إيران، وللمرور غير العسكري وغير العدائي فقط. لقد رأيت مزاعم حول إعادة فتح المضيق أو إعادته إلى وضعه السابق وما إلى ذلك، ولكن هذا ليس المقصود على الإطلاق. هذا هو التأكيد الواضح لشعبنا ولعزم السلطات في إيران.
0: سيد عبد الرحمن، يعني إذا ما وضعت أمامك هذه التصريحات، الموقف الأمريكي الذي عبر عنه روبيو وقال إنه لا توجد دولة في العالم تؤيد يعني قصة فرض رسوم على مضيق هرمز، وأيضا الموقف الإيراني الذي عبر عنه إبراهيم عزيزي والذي تحدث حول هذه الجزئية أن مفاوضات مضيق هرمز، هو فصل هذه المفاوضات، قال مفاوضات مضيق هرمز هي ستختلف تماما عن ما تم فعله في مفاوضات النووي. كيف تنظر إلى هذا الموقف أمريكيا وكذلك أيضا إيرانيا؟
3: نعم، لا شك أن مضيق هرمز هو من المسائل التي تهم دول المنطقة، تهم الوسيط الباكستاني، تهم المجتمع الدولي، لأن إغلاق المضيق بسبب الحرب أثر على الاقتصاد العالمي، أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. الجانب الإيراني لا يملك الكثير من الأوراق، الورقة الوحيدة التي يملكها ويستطيع أو يرى أنه يستطيع من خلالها الضغط في المفاوضات مع الجانب الأمريكي هو مضيق هرمز، وهو يعتبر يعني حسب وجهة نظر الإيرانيين نقطة ضعف للجانب الأمريكي، لأن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب. الآن يعني أنت يعني دخلنا في فترة هدنة، المضيق مغلق، المجتمع الدولي متضرر بسبب إغلاق هذا المضيق، فأعتقد أن إيران تحاول الآن المقايضة بفتح هذا المضيق للحصول على الكثير من التنازلات من الجانب الأمريكي، لأن المضيق يعتبر ورقة هامة في يد الإيرانيين، بالرغم من أن معظم دول العالم لا سيما الصين التي كانت يعني تنظر إليها إيران بأنها سوف تدعمها، أكدت مرارا بأنها ترفض فكرة أن تكون هناك أي هيمنة لأي دولة يعني على المضيق، لأنه يعتبر أولا شريان الحياة لدول المنطقة، يعتبر يعني مصدر لخمس مصادر النفط في العالم، ويعني حسب القانون الدولي يعتبر ممر دولي، يعني ليس لأي دولة سواء إيران أو باقي الدول المطلة على الخليج العربي أي يعني حق في السيطرة عليه. فأعتقد أننا خلال الفترة القادمة سوف نشاهد يعني نوع من التعنت من الجانب الإيراني على مسألة إعادة فتح مضيق هرمز.
0: إيرانيا لماذا تم تسمية لن نتفاوض في مضيق هرمز بنفس الصورة التي تفاوضنا بها حول الملف النووي؟ ما الذي يقصده عزيزي؟
4: طبعا إيران تريد تكون حالة جديدة في المضيق. هي تعرف بأن العالم يرفض أن تفرض رسوم على السفن التي تمر من المضيق. العالم لا يقبل ذلك، الدول الإقليمية ترفض ذلك، هي تحاول خلق نافذة جديدة لتحكمها في هذا المضيق، ولكن أعتقد هذا

0: هذه النافذة أيضا فاشلة، وتحدثنا عنه مسألة تقديم الخدمات، هذه خدمات قسرية لا أحد يريدها، فرض خدمات دون أن تطلب من شخص خدمات هي غير مفهومة. أعتقد الإيرانيين يحاولون من خلال اللعب بورقة مضيق هرمز المماطلة وجعل العملية تأخذ المزيد من الوقت، والمزيد من الوقت قد يجعل الرئيس الأمريكي يتراجع. ولكن لا ننسى بأن الأمريكان بعثوا رسالة عندما قاموا بقصف بندر عباس، عندما قاموا بقصف نقطة إطلاق الصواريخ والزوارق،
1: تأكيد على الحصار.
0: نعم،
1: تأكيد على الحصار،
0: هذا تأكيد بأننا سوف إذا لم تتراجعوا، لأن المفاوضات يبدو إحدى النقاط وتحدثنا عنها عقدة المنشار هي الآن مضيق هرمز، ولكن الرد الأمريكي والهجوم الأمريكي يوم أمس على بندر عباس أعتقد هي رسالة للإيرانيين، إذا لم نتوصل إلى توافق هناك حلول أخرى، هناك الأوراق العسكرية لفتح المضيق بالقوة، ولا يمكن أن العالم يقبل أي رسوم أو أي نوع من التحكم الإيراني. صحيح. وفي هذه النقطة سوف يحظى الرئيس الأمريكي بالدعم الإقليمي وبالدعم الدولي أيضا باعتقادي. صحيح.
2: لعل ما لفتني أيضا في تصريح إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ذكر في آخر جزئية من التصريح أن فتح المضيق لا يشمل الدخول العسكري وكذلك أيضا العمل العدائي، ولعل هذا أيضا يفتح باب الأسئلة ما هو مصير يعني التعاقدات المشتركة بين الدول المشاطئة والتي هي تحتاج إلى عبور هذه السفن وتحتاج إلى شحنات أسلحة بواسطة التعاقدات الدولية المشروعة دوليا. هل إيران ستستطيع أن تمنع
0: عزيزي؟ لا يستطيع، لأنه ليس
2: سأنتظر منك إجابة أكثر من التي ذكرتها سيد مسعود، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معي.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد طرحنا تساؤل يرتبط بما قاله إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن في البرلمان الإيراني الذي قال فتح المضيق لا يشمل المرور العسكري والعدائي. بأي زاوية فهمت هذا التصريح سيد محمود؟
1: شوف، تعلمنا منذ بداية هذه الحرب ومن قبلها عندما نتعاطى مع ما يصدر من إيران أن علينا أن نفهم أولا السردية الإيرانية ونفهم تركيبة الإيرانيين وكيف تعمل إيران من الداخل. ما قبل الحرب كانت هناك في هذا موجود في دولة ودولة عميقة وفي، لكن منذ الحرب دليل على الإرباك ودليل على غياب القيادات الرئيسية ودليل على وجود صراع ودليل على وجود انشقاق، هذا الكم الهائل من المسؤولين في إيران اللي بيصرحوا على الوضع، على وضع المفاوضات.
0: طيب،
1: فأنت تتحدث اليوم، يعني هناك نواب وهناك نائب المرشد وهناك مساعد مكتب
0: صحيح.
1: الرئيس وهناك المستشار في، لذلك يعني هناك حالة، يعني ينطبق عليهم مثل حارة كل من إيده إله، يعني هناك كم هائل من التصريحات وإغراق المواقف. سؤال ثاني، لماذا تفاوض إيران على وسائل الإعلام؟ أليس هناك طاولة مفاوضات في باكستان وفي إسلام أباد ومغلقة ويمكن أن تجلس وأن تقول ماذا تريد؟
0: برأيك لماذا؟
1: لماذا؟ لأنه المستهدف، يعني هم لا يفاوضون، هم الآن يحاولون إعلان. أنا سأقول لك أين تكمن الإشكالية في إيران بشكل أساسي وبكل صراحة. الحرس الثوري لا يدافع عن إيران، هو يدافع عن شيء اسمه ولاية الفقيه، مشروع بني في عام 79 وهو يخشى على هذا النظام، يخشى على هذا النظام من أمريكا ويخشى على هذا النظام من إسرائيل ويخشى على هذا النظام من الداخل، من الشعب الإيراني نفسه، عرفت علي؟ ومن جميع الإيرانيين. الآن هناك تيار في المنتصف جاء بين الشعب وبين الحرس الثوري، وهذا التيار الذي يؤيد هذا التفاوض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في إيران. هو يرى بأنه هذا أمر خطير. تخيل إذا كشفت إيران من الداخل، كيف ماذا الآن حارس الإيراني، يعني الذي يسيطر على إيران هو الحرس الثوري، لديه مهمة، لديه فتوى أوجب الواجبات حماية النظام،
2: حفظ النظام.
1: وبالتالي أمام هذه الفتوى من الخميني الأول، هو لا يريد سقوط مشروع ولاية الفقيه، لا يريد سقوط مشروع تصدير الثورة.
0: طيب.
1: لا يريد أن يظهر أمام، أنت تعلم هو ذهب أبعد إلى سوريا والعراق في هذا المشروع وسيطر على لبنان وعلى اليمن وديه مشروع كبير. الآن ارتد، الآن هو ارتد إليه في الداخل، والآن هو يرى بأن هذا الصراع هو صراع وجود. هذه نقطة علينا أن نفهم. لذلك عندما ترى هذه البربغندا في هذه التصريح والتهديد، طيب أليس الأجدر بالأمس ضربوهم الولايات المتحدة في عندما ضربوا القوارب؟ ألا يمكن أن تقول إذا كان في هناك تهديد ولغة، حتى قالبها وغيرهم كان يهدد، أليس الأجدر أن توقف هذه المفاوضات وتلغيها جراء أنه هناك انتهاك لوقف إطلاق النار؟ الآن ما زالوا يتفاوضون،
3: رفضوا حتى الرد بإطلاق النار، أطلقوا النار على حاملات النفط المدنية.
1: يعني أنت دائما تعاقب من؟ تعاقب الطرف الإنساني
0: صحيح.
1: المدني لا تعاقب.
0: صحيح.
1: الولايات المتحدة ضربتك، أوقف هذه المفاوضات وقول أنا كما هددت سابقا.
2: لا أستاذ محمود، قالوا سنرد في الوقت والزمان المناسب.
1: هذا موضوع الصبر الاستراتيجي
3: بعد الإفراج عن الأموال.
1: الآن موضوع أموال.
0: صحيح.
1: لذلك علينا أن نفهم العقلية الإيرانية الحالية الآن. علينا أن نعرف هذا يصرح، هذا يعني أنه من الحرس الثوري، هذا يصرح، هذا يعني من التيار المفاوض. كمان هناك نقطة أساسية ذكرها الأستاذ، لن أطيل فيها.
0: طيب.
1: فقط في موضوع مجتمع.

0: اليوم ليس هو خامنئي اللي ما قبل الحرب، خامنئي كان يلعب هذا الدور المتوازن
1: صح.
0: بين الحكومة وبين الحرس الثوري. الآن هو محسوب على الحرس الثوري
1: صح، متحيز
0: يعني في كل كتاباته وفي كل تصريحاته إذا كان موجود طبعا أو كان،
1: ولكن البعض يبرر ذلك لأن البلاد في وضع حرب يعني، ولأجل ذلك ومنحاز إلى القرار العسكري وليس القرار السياسي.
0: سأختم بهذه الجملة، أخطر سيناريو وكابوس بالنسبة للحرس الثوري هو الغياب مشتبه صورة وصوت.
1: طيب، تعدد التصريحات وما سماها أيضا سيد محمود بالبروباغندا الإعلامية التي تقوم بها القيادات الإيرانية حقيقة في وسائل الإعلام، يعني إيران أصابتنا بالإرباك، يعني نأخذ برأي من؟ نأخذ برأي هذه القيادات، النواب الموجودين في البرلمان، نأخذ برؤساء اللجان في هذا البرلمان، بتصريحات الوزراء، نأخذ برأي من؟
2: الكل يحاول أن يتسيد المشهد، ولكن أنا متأكد من يمسكون في بخيوط هذه التفاوض وتفاصيله هم طبقة قليلة جدا في إيران، ليس الجميع، ليس أي نائب برلماني أو أي مسؤول، مثلما قال أستاذ مسعود عزيزي هو ليس من الأكثر اطلاعا أو الأكثر تأثيرا حتى يهدد أو يصعد. لكن هناك نقطة مهمة، كل هذه التصريحات سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني هي جزء من التفاوض. هذه التصريحات هي جزء من التفاوض، عندما يخرج علينا ماركو روبيو ويقول بأن مضيق هرمز أو حرية الملاحة في المضائق هذه لن تقبل بها أي دولة في العالم، هذا جزء من التفاوض. هناك طريقة وهي التفاوض على الطاولة، أو هناك طريقة التفاوض عبر الوسطاء أو تبادل الرسائل، وهناك التفاوض عبر وسائل الإعلام، كل طرف يبين خطوطه الحمراء،
1: وهنالك التفاوض بالنار.
2: طبعا تفاوض بالنار أجل حتى الآن، لا يزال مؤجلا، لكن يبدو أن إيران عندما تتحدث عن هرمز هي تريد اتفاقية تشبه اتفاقية مونترو التي تتميز بها تركيا عبر مضيق البوسفور والدردنيل على عكس كل المضائق العالمية. لكن الفرق في تركيا هو أن الدردنيل والبوسفور هي داخل مياه إقليمية تركية
1: صحيح،
2: ووقتها كان هناك توازن قوى بين الإمبراطورية الروسية والأوروبيين والكل أعجب بهذه الاتفاقية، لأن هذه الاتفاقية تمنع القوى الغير مطلة على البحر الأسود من الدخول للبحر الأسود، لذلك أعجبت الروس، الجميع يجب أن يغادر في فترة زمنية قصيرة. أما الأوروبيين فهم أعجبوا بها بإمكانهم أن يغلقوا على الروس في فترة من الفترات. هذه اتفاقية نادرة ولن تتكرر، لكن الإيرانيون الآن أحيانا يريدون، تعرف بأنه في هذه الاتفاقية أحيانا يتم تعطيل العالم ومضيق هرمز
1: صحيح،
2: لأسابيع من أجل كلمة مخافة أن تؤثر أو تفسر في إيران كانهزام أو في أمريكا كتراجع. عندما توافق إيران من كلمة السيادة على هرمز، السيطرة على هرمز، ثم توافق حتى على كلمة تنسيق مع إيران، فتح مضيق هرمز لكن بالتنسيق مع إيران، كلمة بالتنسيق قد يحولها الإيراني إلى نصر في الداخل
1: صحيح،
2: قد يؤولها، لكن في نهاية المطاف هو يهيئ الرأي العام،
1: قد يصدرها للرأي العام بأنها نجحت في فرض سيادة ما.
2: لماذا؟ أنا أجيب في جملة وأتيح المجال للأستاذ وهو يعرف طيب. المنطقة أحسن
1: صحيح،
2: هو يهيئ الرأي العام الإيراني بالتخلي عن المشروع النووي، هو يهيئ الرأي العام بأن المشروع الذي عملنا لأجله طيلة حياتنا قد تبخر أو قد تأجل على الأقل، لكن هو يريد أن يصور بأنه تمكننا من قنبلة نووية أخرى، هي ليست قنبلة نووية باليورانيوم ولكن هي قنبلة هرمز الاقتصادية، وسيهيئ ويسوق على انتصار بأننا الآن نمتلك سلاح دمار شامل وبالتالي لم ننهزم ولن ننهزم.
1: طيب، هل يعني تعتقد أن هذا هو النهج الإيراني؟ هل هذا التفكير، هل العقل الإيراني يمضي في هذا الاتجاه بأن هو يريد أن يهيئ للعالم أو للداخل كذلك بأنه ربما يتنازل عن القنبلة النووية أو السلاح النووي في مقابل سلاح أخطر ربما يوازي السلاح النووي كذلك وهو مضيق هرمز؟
3: نعم طبعا، مضيق هرمز في اعتقادي سيبقى السلاح أو الورقة الأخيرة التي يعني تتفاوض عليها إيران. هي حتى الآن يعني إيران قد يعني تتخلى عن البرنامج النووي، واعتقد انها يعني من حيث المبدا وافقت على نقل اليورانيوم الى دوله اخرى، يعني يعتقد انها الصين، لكنها ستبقي مضيق هرمز لانه يعتبر الورقه الاخيره. التصريح الاخير الصادم من الجانب الايراني الذي اشار فيه بانه قد يفتح المضيق ولكن امام الحركه المدنيه دون العسكريه، هذا فيه رساله واضحه للولايات المتحده الامريكيه بان قواعدها الموجوده في منطقه فقط الخليج، يعني لن يسمح للسفن الأمريكية

0: بغض النظر عن مدى قدرته على منع القوة السفن الأمريكية من عدمه، يعني إيران حاليا ليست لديها يعني قوة عسكرية بحرية كافية لمنع التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، لكن سيبقي ورقة المضيق آخر ورقة للضغط على الجانب الأمريكي.
1: سيد مسعود، هل استوى عند إيران يعني فاعلية مضيق هرمز وفاعلية البرنامج النووي؟ هل يستويان؟
2: مسألة البرنامج النووي باعتقادي، أولا مضيق هرمز هو نتيجة للبرنامج النووي وليس العكس. إيران الآن تريد أن تتنازل ظاهريا عن كثير من الامتيازات النووية التي كانت وفقا لاتفاق 2015 حصلت عليها، وهذا التنازل قد يتحول من الناحية الزمنية تأجيل ما يمكن أن تحصل عليه إيران في المجال النووي، ولكن عندما ينتهي هذا الأمر ستكون هناك لكل حادث حديث. أعتقد هذا الخطر يبقى تحت كالنار تحت الرماد، هذه عقيدتي أنا، لأنه التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني لم يتم كما تم التعاطي مع البرنامج النووي العراقي. البرنامج النووي العراقي ربما جابوا مكناسة كهربائية وكنسوا حتى المنشآت، ولكن لإيران طمغوا أجهزة الطرد المركزي والمنشآت بالشمع الأحمر، فكسرتها إيران فأنتجت اليورانيوم المخصب بهذه النسبة الخطرة. ولكن أي امتياز تحصل عليه إيران في مضيق هرمز في الوقت الحاضر، وأعتقد هذه الحرب جعلت إيران تعي لأهمية المضيق، سوف أي امتياز تحصل عليه إيران في مجال الخدمات أو في مجال التنسيق سيصبح في المستقبل إلى غول لا يمكن التحكم فيه إذا خرج من هذا القمقم.
1: صح. أنا أشكركم جميعا، انتهى وقتي تماما، ربما يفتح باب النقاش حول الكثير من الزوايا المرتبطة بهذه المسودة، ولكن في وقت لاحق وفي ساعات أخرى من ساعات الحوار في العربية. إلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي

0: الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأها بالعناوين. وصول أولى طلائع الحجاج إلى ميناء عبر قطار المشاعر استعدادا لرمي جمرة العقبة. إيران تصر على تسلم نصف أموالها المجمدة، وباكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة وتدعو لضبط النفس. إسرائيل تصعد عملياتها في لبنان، ومسؤول أمريكي يقول إن المستفيد من انهيار المحادثات حزب الله. البرهان يعلن أن العمل جار لترتيب حوار شامل في الداخل يتوافق فيه السودانيون. إدارة ترامب تخطط لإنشاء حجر صحي في كينيا للأمريكيين المعرضين لإيبولا. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. وصلت إذن أولى طلائع الحجاج إلى مشعر ميناء عبر قطار المشاعر قادمين من مزدلفة، وبدأ الحجاج التوجه إلى جسر الجمرات في مشعر ميناء لرمي جمرة العقبة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى. كما يتوجه الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة في مشعر ميناء والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا ويستعد الحجاج لقضاء اليوم في مشعر ميناء استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. وكانت الجهات الأمنية والتشغيلية في الحج قد أعلنت انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج على جسر الجمرات وضمان حركتهم دون حدوث حالة ازدحام أو تدافع. كما أعلنت الجهات الصحية جاهزية فرقها الميدانية لتقديم الخدمات للحجاج خلال رمي الجمرات. هذا وانطلقت الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة، والتي تستمر حتى الساعة 9 صباحا لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر ميناء. يذكر مشاهدينا أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج. وتواصل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تنفيذ مهامها داخل المسجد الحرام والمشاعر ضمن منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة ملايين الحجاج خلال

0: خلال موسم حج هذا العام. انتشار ميداني مكثف وتقنيات ذكية وجهود إنسانية متواصلة تعكس جاهزية عالية لتأمين الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. التفاصيل عبد الرحمن العصيمي.
1: من قلب المسجد الحرام وبين ملايين الحجاج الذين يفدون إلى مكة المكرمة من شتى بقاع العالم، يقف رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في مشهد يتجاوز البعد الأمني إلى رسالة إنسانية متكاملة عنوانها خدمة ضيوف الرحمن وسط أجواء آمنة.
2: يتمثل دور القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في عدة محاور رئيسية ومتكاملة تهدف إلى تمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم بكل أمن وطمأنينة. ويأتي في مقدمة هذه المحاور المحور الأمني من خلال توفير الحماية الأمنية الكاملة داخل المسجد الحرام وساحاته، ويكون عبر عناصر أمنية ميدانية مؤهلة تعمل على مدار الساعة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
1: القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة كثفت انتشارها الميداني داخل المسجد الحرام وساحاته والمشاعر عبر خطط تشغيلية وتنظيمية تعتمد على ضبط الحركة وتسهيل تنقل الحجاج بانسيابية عالية، خصوصا في أوقات الذروة والطواف والسعي والتفويج إلى منشأة الجمرات.
2: أما فيما يخص المحور الإنساني فيعد من أبرز الجوانب التي تحرص عليها القوات من خلال تقديم المساعدة لكبار السن وإرشاد التأهيل ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل الإنساني مع مختلف الحالات.
1: دور القوات لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل يمتد إلى أدوار إنسانية متنوعة تبدأ بإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، مرورا بتقديم الدعم للحالات الصحية الطارئة، وانتهاء بتسهيل وصول الحجاج إلى وجهاتهم داخل الحرم والمشاعر عبر عشرات الآلاف من العناصر المدربة والمؤهلة للعمل وسط كثافات بشرية ضخمة ضمن منظومة متكاملة تستخدم أحدث التقنيات الذكية وأنظمة المراقبة والتحكم. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
0: عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد بقير قالباف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. وذكرت مصادر دبلوماسية العربية أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة وتقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. وأضاف أن إيران تصر على استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. وأشارت المصادر إلى أن زيارة قالباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموالها المجمدة. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار قال إن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس.
3: باكستان consistently stood for restraint, de-escalation and a return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering, and strain an already fragile international order. Forward lies in diplomacy. We have exerted our sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region and keeps maritime routes open for all. We are continuing this noble endeavor with resolve and dedication.
0: وعبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تلتزم أطراف النزاع في الشأن الإيراني بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تستمر في التقارب والتوصل إلى حلول وسط.
4: نأمل أن تبقى الأطراف المعنية ملتزمة بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تستمر في التعاون والتنسيق فيما بينها ليعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، ونعتقد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه ليكتسب الشرعية والصلاحية. بينما تعمل الصين بجد على تهدئة الصراع الحالي، قدم الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد فيه مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. وقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين والدول

0: المصريين المهمين، نؤمن بضرورة احترام سيادة أمن وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، ويجب حماية الأهداف المدنية وغير العسكرية، كما يجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستخبارات الأمريكية لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمزجان أمس. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطا في بعض مواقع الصواريخ قرب مضيق هرمز. وقال مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز إن إيران أطلقت أمس مسيرات باتجاه سفن حربية، ما دفع أمريكا للرد. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن إيران ربما كانت تختبر أمس قدرتها على شن عمليات إضافية. معنا مشاهدينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسيه الامريكيه دكتور عقيل عباس. اهلا بك دكتور عقيل معنا في هذه النشره. هل كانت هذه الضربات الامريكيه في بندر عباس ضروريه ام كانت مغامره كادت ان تنسف الجهود الراميه لابرام صفقه بين الامريكيين والايرانيين في هذه المرحله؟
2: شكرا على هذه الاستضافه. اولا لم تكن مغامره، يعني اعتقد فيها معنيان اثنان. الاول منع جهد حربي إيراني، يعني الإيرانيون كما ذكرت مصادر أمريكية كانوا يستخدمون الزوارق السريعة لزرع ألغام، بمعنى ممارسة جهد حربي في أثناء فترة الهدنة. ردت الولايات المتحدة على هذا وقصفت الزوارق، وأيضا ضربت يعني منصات إطلاق صواريخ. كل هذا يبدو أنه رسالة أمريكية لإيران بخصوص أننا مستعدون للعودة للحرب ومحاولة الضغط عليها للقبول بتعديل مذكرة التفاهم التي في البداية قبلها الرئيس ترامب، ثم بسبب المعارضة الداخلية الجمهورية الشديدة لها طلب تعديلات عليها من جانب إيران. ففيها خليط يعني من الأشياء، رسائل لإيران ضغط، وفي ذات الوقت انتظار ويعني إيحاء لإيران أنه ليس راغبا بالذهاب إلى حرب كاملة ضدها، يستثمر في الحل السلمي.
1: طيب، وفق قراءتك أيضا ومتابعاتك أستاذ عقيل، يعني أين تكمن العقدة الأكبر حاليا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
2: العقدة الأكبر في أمرين. الأول، إيران لم تعلن أو تبدي استعدادا لتجميد التخصيب النووي. 10 سنوات، 15 عاما، هذه مهمة لأنها تصنع فارقا بين الاتفاق الذي يريد أن يبرمه الرئيس ترامب واتفاق 2015 الذي أبرمه أوباما وشيطنه ترامب وقال أسوأ صفقة وخرج منه. هذا اتفاق 2015 سمح لإيران بالتخصيب بنسبة محددة، يعني 3.67% بهذا، يعني 0.67%. فيريد الرئيس ترامب أنه يظهر أن اتفاقه مختلف ولا يسمح بالتخصيب، لأنه السماح بالتخصيب يمكن أن يؤدي إلى صناعة قنبلة نووية يعني في مداها الأقصى. هذا أولا. وثانيا، رفع العقوبات، رفع عقوبات في أثناء فترة التفاوض 60 يوما. هذه يعني اعتبرها الجمهوريين أنها مكافأة لإيران، لذلك الآن يجري التركيز على رفع جزئي للتجميد عن الأموال الإيرانية والتخلي عن فكرة رفع العقوبات، أنه العقوبات ترفع فقط بعد إنجاز الاتفاق النهائي. أعتقد هذان الأمران يحاولهما الرئيس ترامب، وإذا نجح بإمكانه أن يروج
1: لهذا. مقابل كل ما أشرت إليه، إيران تطالب بضمانات أمريكية بعدم انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق كما حدث في 2015. فإلى أي حد تعتقد أن إدارة ترامب منفتحة على تقديم هذه الضمانات أو قادرة عليها على الأقل؟
2: لا توجد ضمانات. الإشكالية أنه لا يمكن أن تعطي ضمانا أنك لا تخرج من اتفاقية، يعني هذه جزء من الدعاية الإيرانية. سيد الفاضل، لو تذهب إلى اتفاق 2015 فيه بند يتحدث عن حق الطرفين في الخروج من هذا الاتفاق، واضح جدا أنك تبلغ خلال 6 أشهر تغادر وهذا. فهو الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي تضمن آلية تسمح للموقعين الخروج منه.

0: ففكرة الضمانات هي حقيقة فكرة دعائية ومستحيلة التطبيق. الضمان الوحيد لإمضاء أي اتفاق هو أن يكون مرضيا من الأطراف التي دخلت فيه، بحيث أنها لا تجد حافزا للخروج منه. والجمهوريون كانوا أمينين بهذا الصدد. في 2015 قالوا نحن ضد هذا الاتفاق لأنه لا يتضمن الملف النووي ولا يتضمن ملف الوكلاء، وكلاء إيران، وعندما نأتي للحكم سنخرج منه، سنخرج من هذا الاتفاق. وهذا أحد أسباب اضطرار الرئيس باراك أوباما حينها، إنه لا يحوله إلى معاهدة ويبعثه إلى مجلس الشيوخ، وإنما وقعته الإدارة بوصفه اتفاقية تنفيذية. تستطيع أي إدارة أخرى أن تخرج منها، وعبر هذا رئيس ترامب خرج من هذا الاتفاق. هناك الكثير من اللغط حقيقة والتشويه لموضوع الضمانات وعدم الخروج من اتفاق. لا يوجد اتفاق بين دولتين لا يتضمن حق الداخلين في هذا الاتفاق في الخروج منه.
1: واضح. شكرا لك من واشنطن، كنت مع المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. مشاهدينا، نفت القيادة المركزية الأمريكية تقريرا لول ستريت جورنال عن استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز واستئناف عمليات مساعدة عبور السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن البحرية لا ترافق أي سفن تجارية بمضيق هرمز حاليا. ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، وأشار في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولم يحمل المجلس أي جهة مسؤولية هذا الهجوم. شدد وزير الخارجية البحرين عبد اللطيف زياني على ضرورة امتثال إيران بالتزاماتها الدولية ومبادئ حسن الجوار، ودعا خلال جلسة لمجلس الأمن إيران إلى فتح مضيق هرمز بلا رسوم والكف عن دعم الميليشيات كما جاء في قرارات مجلس الأمن.
2: تؤكد مملكة البحرين ضرورة امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لالتزاماتها الدولية وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وندعوها إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي أيدته 136 دولة، وبقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 الذي اعتمد بتوافق الآراء بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية ومنع فرض الرسوم، إضافة إلى الكف عن دعم الوكلاء والميليشيات المسلحة.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تؤكد اغتيال القائد الجديد للقسام بحج الرمال في غزة. ولدينا أيضا البرهان يؤكد أن الترتيب جار لإطلاق حوار سياسي شامل يستثني من تلطخت أيديهم بدماء السودانيين.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. علق القضاء الإيراني عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعه بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب. وذكر القرار القضائي أن الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد التي شكلها الرئيس مسعود بشكيان قبل أسبوعين غير قابلة بل غير قانونية وقرارتها غير سارية. وانتقدت الرئاسة الإيرانية قرار القضاء بتعليق لجنة الفضاء الإلكترونية بعد إصدارها أمرا بإعادة خدمة الإنترنت. وقال مهدي طبطبائي مساعد شؤون الاتصالات والإعلام بالرئاسة الإيرانية إن الرئيس بشكيان هو المسؤول عن تنفيذ الدستور، وإن هناك من يسعون لإضعاف مكانته ويقفون في مواجهة الشعب والقيادة والدستور.
1: هكذا بدت إيران طوال أسابيع، مدينة بلا نوافذ رقمية. ابتلع الظلام جدرانها وعزل أهلها. عاشت إيران أطول حجب للإنترنت في التاريخ الحديث. راهن الإيرانيون حياتهم بانتظار إشارة عبور رقمية لم تأتي. فالقرار ظل معلقا هنا في يد من يدير دفة الحرب والعزلة. أخيرا جاء القرار بعد 2093 ساعة من النفي الرقمي، عودة الإنترنت، لكنها عودة منقوصة. فسرعان ما انبرى القضاء الإيراني ليجهر خطوة الانفراج، معلنا تعليق عمل الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد. هنا تكمن المفارقة. الهيئة المستهدفة شكلها الرئيس مسعود بشكيان، فمن يملك سلطة كسر قرار رئيس البلاد؟ الإجابة غامضة، فالقضاء علق العمل بناء على شكاوى حجبت هوية من يقف وراءها. بينما تقف طهران على حد السكينة بين حديث عن قرب التوصل للاتفاق وبين لهيب القصف الأمريكي، ينفجر الانقسام في الداخل. هذا التخبط الحاد أثار تساؤلات محورية حول من يمسك بخيوط القرار ومن يمنع قرار الدولة. فبينما يرى خبراء أن ملف الإنترنت هو صلاحية حصرية للمجلس الأعلى للأمن القومي، يرى آخرون في هذا التجانس معركة تصفية حسابات واستقطابات سياسية. علي الماجري، العربية.
0: معنا من واشنطن الكاتب والباحث في قضايا الأمن بالشرق الأوسط جون برودر. أهلا بك سيد برودر معنا في هذه النشرة. كيف ترى أفاق هذه المفاوضات التي يقال إنها وصلت لمراحل متقدمة بين الإيرانيين والأمريكيين؟
2: من وجهة نظرنا هنا في واشنطن لا تبدو الأمور جيدة. الرئيس ترامب يبدو أنه يغير رأيه في كل يوم. يوم يقول نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، وفي اليوم التالي يقول أنه لا يريد مفاوضين الاستعجال لأي شيء. واليوم أو عفوا يوم أمس أو ليلة أمس نطلق قتال. الأمريكيون زعموا بأن الإيرانيين كانوا يهددون السفن الأمريكية في خليج عمان، وبالتالي أغرقوا قاربين سريعين وهاجموا منصات الصواريخ في الجانب الإيراني من الخليج، والإيران الآن تتعهد بالرد. وكلا الطرفين يقول بأن وقف إطلاق النار سار، فمن الصعب جدا معرفة أين تمضي هذه المحادثات. أعتقد أن ترامب والكثيرون هنا يشعرون يشعرون بأن ترامب يحمي خياراته من خلال الزعم المفاجئ أنه جعل الأمر إلزاميا، أي أن يكون كل جزء من هذا الاتفاق يشمل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

0: توقيعهم على الاتفاق الإبراهيمي. الكل يعرف بأن هذا لن يحصل، والبعض يرى ذلك بأنه مثل حبة السم التي سوف تنسف المفاوضات في الختام.
1: طيب سيد برودر، وفي حال نسف هذه المفاوضة كما تفضلت، وفي حال فشلها لا سمح الله، هل تعتقد أن واشنطن مستعدة إذا لاستئناف الحرب مع إيران، أم أن الحسابات الداخلية قد تعرقل مضي إدارة ترامب في هذا المسار؟
0: هذا السؤال وجيه. يبدو أنه يحاول نفس المحادثات بهذا الطلب وأن يجعل انضمام الاتفاق الإبراهيمي إلزاميا، ولكن في نفس الوقت هو لا يرغب بالعودة إلى الحرب، فهو يعرف بأن العودة إلى الحرب في هذه المرحلة لن يقنع الإيرانيين بالاستسلام. بإمكانه مهاجمة المؤسسات أو المنشآت النفطية والبنى التحتية الكهربائية، وإيران تشعر بأنها تولى زمام الأمور ولن تستسلم، كما الانتخابات الأمريكية قادمة بعد بضعة أشهر، وشعبية ترامب متدنية جدا الآن مع ارتفاع أسعار وقود السيارات بشكل كبير. فالعودة إلى الحرب سيكون قرارا سياسيا سيئا جدا. فترامب ليس معه سوى خيار واحد وهو سيء جدا بالنسبة له، وهو الموافقة على اتفاق كما يصيغه الإيرانيون، أي أنهم سيفتحون المضيق مقابل كميات طائلة من الأموال، وعلى ترامب الموافقة على ذلك.
1: وماذا عن إسرائيل؟ أين تكمن في هذه المعادلة؟ هل تعتقد أن لها دورا تلعبه للتأثير على قرارات ترامب في هذه المرحلة؟
0: نعم، أعتقد بأن ترامب يدرك بأن الإيرانيين يطالبون وقف أطلاق النار أن ينطبق على كافة الجبهات، وهذا يشمل لبنان. وترامب قال بأن نتنياهو سيفعل كل ما يريده ترامب. الإسرائيليون في موقف صعب جدا، لأنهم يعرفون بأن ترامب يختلف عن رؤساء الأمريكيين السابقين، فلن يتردد أبدا بقطع إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إذا ما كان يشعر من هذا ضروريا. مصير نتنياهو السياسي مرتبط بالكامل بما يريده ترامب وما لا يريده أيضا. وما لا يريده هو استئناف إسرائيل بالقتال في لبنان، وإن كان هذا الشرط ضمن الاتفاق فعلى إسرائيل الالتزام به.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا الكاتب والباحث في قضايا الأمن الشرق الأوسط جون برودر، تحياتي لك. صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزية بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة. أضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. واعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله. كما قال المسؤول إن الحزب يفتعل الصراع من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، ولذلك يواصل الحزب إطلاق النار لأن التوقف التام سيصعب عليه استئناف الهجمات لاحقا. كما أن حزب الله بحاجة إلى الحفاظ على ما وصفه بوهم المقاومة لتبرير وجوده في لبنان، بحسب تصريح المسؤول الأمريكي للعربي الإنجليزي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 40 في هجمات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه هاجم 120 هدفا في لبنان، بينها مواقع في البقاع الغربي والجنوب اللبناني، لاستهداف ما وصفه بأهداف تابعة لحزب الله. وخلفت الغارات دمارا كبيرا على بلدة مشغرة في البقاع الغربي، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه يوسع غاراته في البقاع لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

يا الله قدامنا قدامنا قدامنا يا الله يا الله.

0: يأتي هذا فيما قامت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بإطلاع واشنطن على طبيعة وأهداف العملية العسكرية التي تنفذها في لبنان، وذلك حسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة. ووفقا للقناة، فإن رسائل أمريكا لإسرائيل تضمنت تحذيرات واضحة من مهاجمة بيروت بأي شكل من الأشكال مع حرية العمل في الجنوب اللبناني. ومن جهتها أفادت القناة 14 الإسرائيلية بوجود تقديرات بأن الاتفاق مع إيران سيتضمن بشكل شبه مؤكد وقف النار في لبنان، إلا أنه لن يجبر إسرائيل على الانسحاب من المنطقة الصفراء.
1: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان، نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال. بالتوازي نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة الانتحارية.
2: يستبق حزب الله وإسرائيل طاولة التفاوض الأمني بين بيروت وتل أبيب بالذهاب إلى التصعيد بالنار. إسرائيل وسعت نطاق ضرباتها ضد حزب الله بدعم من إدارة ترامب، حيث تحمل واشنطن حزب الله المسؤولية بتجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار، ومنها الإنذارات الأخيرة.
3: ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
2: الضربات الأخيرة لجنوب لبنان والبقاع ترافقت مع حالة توتر واسعة داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دفع رفع مستوى التهديدات الإسرائيلية بعدد من الأهالي إلى النزوح من مناطقهم تحسبا لأي تصعيد أكبر.
4: صار في خوف كتير من اللي حكي امبارح، والعالم قاعدة على أعصابها. يعني كل ما مرقت أمكار توتر ما بخبرك، يعني شغل ما قدرنا نكفي شغل.
5: كل يوم العالم عايشة بحالة هيك، يعني حتى عالم أشغالها أرزاقها كلها واقفة، بكلمتين على التلفزيون بتفل كل العالم.
2: بدورها اختصرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية وأسباب التصعيد الحالي، ومنها منع حزب الله من تثبيت بنيته العسكرية جنوب الليطاني ودفع لبنان الرسمي نحو مسار أمني أكثر تشدداً مع سلاح الحزب وسلوكه، وسعي إسرائيل لتحسين شروطها التفاوضية قبل لقاءات واشنطن. في المقابل كثف حزب الله هجماته بالمسيرات تجاه مواقع إسرائيلية بمحيط الحدود وفي الجليل، ووفق مسؤول أمريكي أطلق الحزب أكثر من 1000 مسيرة و700 صاروخ منذ 17 أبريل. فيما تشير تقارير غربية إلى أن الحزب يسعى للتأكيد على مسك قرار الحرب والهدنة لمنع تهميشه في أي تسويات سياسية أو أمنية مقبلة، مع الإيحاء للداخل اللبناني وللخارج بأن كلفة استهداف نفوذه وسلاحه ستكون عالية. كما أن العامل الإيراني يبقى حاضراً في خلفية المشهد وفق الصحيفة، حيث تتهم إسرائيل ودول غربية طهران باستخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط موازية لمسار مفاوضاتها مع واشنطن. وفي ظل هذا التشابك يتهم اللبنانيون حزب الله بدفعه الجنوب اللبناني وربما لبنان كاملا إلى أرض مشتعلة، بينما تتبادل تل أبيب وطهران الرسائل عبر ساحته. حنان المصري، العربية.
0: أكد مسؤول إسرائيلي مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس بعد استهداف شقة كان موجودا بها في حي الرمال بغزة بصاروخين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ووزير دفاعه وجها باستهداف محمد عودة بعد توفر المعلومات الاستخباراتية عن تحركاته.

وشغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها الحكومة الصينية تفرض قيودا على سفر أقطاب التكنولوجيا، ولدينا أيضا موسكو تؤكد أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: هي شغفنا. أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في خطوة تمثل تحوطا صينيا لحماية أصولها التكنولوجية والتقنية، فرضت الحكومة الصينية قيودا جديدة تمنع كبار المهندسين والخبراء العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة مثل علي بابا وديبسيك من السفر إلى الخارج دون موافقة حكومية مسبقة، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ. المزيد في هذا التقرير.
3: قرار صيني بفرض قيود مشددة على كبار خبراء ومهندسي أقطاب شركات التكنولوجيا في البلاد، يقيد السفر الخارجي لكبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة مثل علي بابا وديبسيك، وهو ما يؤشر وفق بلومبرغ إلى تصعيد في الإجراءات من جانب بكين لحماية تقنياتها والسعي إلى اللحاق بواشنطن في مجال بالغ الحساسية للجانب الصيني. فالقرار يفرض ضرورة حصول العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم على موافقة السلطات المختصة قبل السفر إلى الخارج، ورغم أن السلطات في بكين تفرض قيودا منذ أعوام على سفر كبار الموظفين بدءا بباحثي الجامعات البارزين وعلماء الطاقة النووية والمديرين التنفيذيين في الشركات الحكومية، لكنها باتت تسلط الضوء الآن أكثر على الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن غير الواضح وفق بلومبرغ مدى اتساع نطاق هذه القيود الجديدة، لكنها تشمل مزيجا من مؤسسي الشركات الناشئة والباحثين والمديرين التنفيذيين. وهنا تنظر الصين إلى مهندسي الذكاء الاصطناعي كأصول استراتيجية للبلاد، لاسيما مع احتدام التنافس مع واشنطن حول الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. لكن مسعى الصين قد يأتي بنتائج عكسية وفق بلومبرغ، فهذه القيود تهدد بتقويض قدرة

0: شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، وتثير أيضا المخاوف حول مدى تدخل الحكومة الصينية في القطاع، لا سيما بعد مطالبة شركة ميتا بالتراجع عن استحواذها على شركة مانوس المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مقابل ملياري دولار. بالوجود العربية،
1: أكدت الخارجية الروسية أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أن روسيا عازمة على ضرب جميع المواقع المرتبطة بالصناعات العسكرية وصنع القرار في كييف.
2: لقد حذرنا ليس فقط المواطنين الأوكرانيين أو سكان كييف، بل أيضا ممثلي الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية ومواطني تلك الدول، وحذرنا العالم بأسره من الضربات المنهجية القادمة التي ستستهدف البنية التحتية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري ومراكز اتخاذ القرار وجميع المواقع التي تشكل تهديدا.
1: كما شدد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على أن التحذيرات الروسية للبعثات الدبلوماسية لمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف سارية، هذا وأشار إلى أن روسيا لم تتلق ردا من أمريكا حول هذه التحذيرات.
3: موسكو لم تتلق بعد أي رد من واشنطن حول تحذير موسكو للبعثات الدبلوماسية، وقد سمعنا بعض التصريحات الرسمية من عواصم أوروبية ومن ممثلي الاتحاد الأوروبي في كييف بالتقليل من شأن التحذيرات، ومع أننا لا نملك معلومات مؤكدة بعد إلا أن هذه التحذيرات سارية. وفي الواقع بيان وزارة الخارجية كان يغطي كل شيء. التحذير بأن الضربات ستكون منهجية لا يعني أنها ستكون دورية أو أن تنفيذها سيكون بشكل منتظم.
1: قال رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسلاف فولودين إن هجوم كييف على مدرسة في روسيا جريمة ضد الإنسانية لا تسقط، وأضاف أن الهجمات الأوكرانية على المدنيين قد تؤدي بموسكو لاستخدام أسلحة لا تترك أثرا لأي شخص. كما حمل فولودين المسؤولية عن الهجوم للرئيس الأوكراني وأعوانه، وقال كذلك إن الرد على الهجوم الأوكراني يجب أن يكون صارما. أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن بلاده وبريطانيا ستوقعان معاهدة دفاعية في لندن اليوم الأربعاء، وقال تاسك للصحفيين إن ميثاق الأمن والدفاع الذي سيوقعه مع نظيره البريطاني كير ستارمر سيمهد الطريق أمام إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل المعلومات، وسيشمل أيضا التعاون في مجالي الأمن السيبراني والأمن الصحي وفق الحكومة البولندية. وتشير بل تشترك بولندا في حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. تخطط إدارة ترامب لإنشاء حجر صحي في كينيا وسط تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية وفقا لوول ستريت جورنال، وذكرت مصادر أن هذه المنشأة ستكون مخصصة بشكل أساسي للأمريكيين المعرضين للفيروس أو المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس في المنطقة. وقال مسؤول في الإدارة إن المنشأة في كينيا ستكون متطورة ومصممة للأمريكيين الذين يحتاجون إلى الخروج بسرعة من الكونغو الديمقراطية دون الحاجة لنقل طويل إلى الولايات المتحدة. وجه رئيس الجمعية الطبية في أوتوري روبرت أونينو نداء إلى جميع سكان أوتوري والعالم بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار وباء إيبولا، مشيرا إلى أن الاستهانة بانتشار وباء إيبولا تجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة.
4: الرسالة الوحيدة التي أستطيع توجيهها اليوم هي أن يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية. الوباء هنا، ولتجنبه أول ما يجب فعله هو كسر سلسلة العدوى. يجب قطع سلسلة انتقالها. بمجرد كسر هذه السلسلة سنتمكن من السيطرة على الوباء. لكن إذا استمر الناس في الاعتقاد بأن الوباء غير موجود مع كل ما يحدث، فسيكون الوضع ميؤوسا منه، وعندها سنواجه صعوبة بالغة في السيطرة على هذا الوباء. ندائي للجميع، لجميع سكان إيتوري والعالم أجمع، في حالة تفشي وباء يجب عليكم تجنب الاختلاط، يجب عليكم تجنب نقل العدوى. من خلال سلوكنا فقط يمكن تحقيق كل هذا.
1: وفي وقت يزور فيه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس

0: سياسة الكونغو الديمقراطية لمتابعة جهود مكافحة إيبولا. تتصاعد المخاوف من خروج الفيروس عن السيطرة مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات المشتبه بها، بالإضافة لتحذيرات عاجلة لعشر دول مجاورة لاتخاذ تدابير صارمة لمنع تمدده.
1: صفوف من التوابيت ومراكز علاج مكتظة وفرق طبية تتحرك ببدلات وقاية داخل مناطق تبدو أقرب إلى مدن معزولة عن العالم. هكذا تبدو الكونغو اليوم، مركز التفشي الأخطر لإيبولا في أفريقيا. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إيبولا سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن، ووفق أحدث أرقام تم تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بها وأكثر من 200 وفاة محتملة، فيما ثبت مخبرياً أكثر من 100 إصابة بينها حالات انتقلت إلى أوغندا عبر الحدود. الخطر المتصاعد دفع منظمة الصحة العالمية إلى دعوة 10 دول مجاورة للكونغو الديمقراطية إلى التحرك الفوري وتعزيز المراقبة الصحية، ومن بينها أوغندا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون. بالتزامن وصلت إلى مدينة بونيا شمال شرقي الكونغو طائرة أممية محملة بمساعدات طبية عاجلة تضمنت أدوية ومعدات حماية وخيام فرز ميدانية مع تكثيف حملات التوعية وتتبع المخالطين. لكن المعركة لا تخاض ضد الفيروس فقط، فالمعلومات المضللة باتت أخطر من عوائق الاحتواء. منظمات إغاثية تؤكد أن كثيرين في المناطق المنكوبة ما زالوا يعتقدون أن إيبولا خرافة، فيما يروج آخرون لفكرة أن المشروبات الكحولية تحمي من العدوى. هذه الشائعات فجرت مواجهات داخل مراكز العلاج بعدما أحرق أقارب أحد الضحايا خياماً طبية وهربوا مرضى يشتبه بإصابتهم، في مشهد يكشف أن إيبولا لا ينتشر فقط عبر العدوى بل أيضاً عبر الخوف والإنكار. ميرنا حامد، العربية.
0: ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع حكومته في كامب ديفيد يوم الأربعاء مشيرا إلى احتمال وجود ظروف جوية سيئة، وقال ترامب إن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد بدلا من ذلك في البيت الأبيض كما هو معتاد، وعلى أن تؤجل رحلة مجلس الوزراء إلى كامب ديفيد. قدمت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي المسودة الأولى لمشروع قانون للنفاق الدفاعي بتريليون و140 مليار دولار للسنة المالية القادمة، ويتوافق المبلغ المقترح مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لإنفاق دفاعي بقيمة تريليون و500 مليار دولار لتوسيع ترسانة البنتاغون من الأسلحة الدقيقة وتمويل المشاريع. وبناء على طلب الإدارة، يخطط الجمهوريون في الكونغرس لتقسيم ميزانية الدفاع السنوية إلى مشروعي قانونين، مع إنفاق مقترح بقيمة 350 مليار دولار أخرى لأولويات الإدارة كبناء السفن وإنتاج الذخائر. أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت منصة إطلاق صواريخ متعددة الأغراض خفيفة الوزن، بالإضافة إلى منصة إطلاق صواريخ كروز تكتيكية متعددة. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن هذه الاختبارات العسكرية أشرف عليها زعيم كيم جونغ أون. حذر مختصون ليبيون من اتساع دائرة التصحر في البلاد مع استمرار عمليات القطع الجائر للأشجار خصوصا هذه الأيام، من خلال عمليات الاحتطاب غير المرخص لتحصيل الفحم والحطب الذي يعرض في الأسواق للاستخدام في الشواء خلال أيام العيد. تقرير فرج حمزة.
2: تزدهر هنا في هذا الشارع بمدينة بنغازي تجارة الفحم والحطب مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تتحول مئات الأشجار التي تنبت في الأودية والغابات إلى أكوام من الفحم والحطب في بلد لا تغطي فيه الأشجار سوى 1% فقط من مساحته.
3: تتحول أطراف الطرقات في المدن الليبية قبيل عيد الأضحى إلى أسواق مفتوحة ممتلئة بأكوام الفحم والحطب في مشهد بات جزءا من تفاصيل الموسم. ومع

0: زيادة الإقبال على الشواء تتغير ملامح الأودية والغابات.
1: في عندك البطلوب، عندك الشعارة، عندك الصنوبر، وعندك القرمي.
2: الناس ديرة مفهومة تجي فيه من الجبل الأخضر من الغابات ويقطعوا فيه، فهمت؟ ونحن نتمنى من الدولة أن تدير رأي في الموضوع هذا.
0: أشجار السدر والعرعار تعد من أكثر الأنواع التي تتعرض للقطع خلال هذه الفترة، رغم أن بعضها يحتاج أكثر من 10 سنوات حتى يستعيد نموه الطبيعي، بينما يحذر مختصون من أن التوسع في الاحتطاب يهدد الغطاء النباتي الهش أصلا.
3: مساحة ليبيا تقريبا 1,700,000 كيلومتر مربع، متخيل أنت كم عدد الغابات؟ عدد الغابات الموجودة في ليبيا أقل من 2,000 كيلومتر، يعني أنت تحكي على أقل من 1% من مساحة البلاد فقط هذه الغابات، وهي غابات تعتمد على الأمطار بصفة عامة. فأنت في هذه القلة، بهذا الضعف في الغابات عندك، وتقوم بالتحطيم الجائر، فهذا بسبب كارثة الموجودة.
0: ومع تصنيف أكثر من 90% من الأراضي الليبية ضمن المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية، تتزايد المخاوف من أن تتحول مواسم الفحم والشواء إلى ضغط إضافي على ما تبقى من المساحات الخضراء، خصوصا مع تكرار مشاهد الأشجار المقطوعة وانتشار أكوام الحطب والفحم في الأسواق والطرقات قبل كل عيد. ما بقي من الأشجار هنا يبدو أقل من أن يخفي حجم آثار القطع المنتشرة في المكان، جذوع مقطوعة ومساحات فارغة تكشف حجم ما فقدته هذه الغابة خلال السنوات الأخيرة. ومع كل موسم يزداد فيه الطلب على الفحم والحطب، تتراجع المساحات الخضراء أكثر في بلد لا يملك أصلا الكثير من الأشجار. فرج حمزة، العربية، بنغازي.
4: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
5: أعلن محمد وهبي مدرب منتخب المغرب قائمة اللاعبين لخوض نهائيات كأس العالم، وتضمنت القائمة 26 لاعبة إضافة إلى 3 لاعبين احتياطيين في حال إصابة أحد اللاعبين من القائمة الأولى. استهل المنتخب السعودي معسكره التدريبي في نيويورك تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس العالم. تلقت أستراليا ضربة قوية قبل مشاركتها في كأس العالم بعد أن تعرض صانع لاعب الفريق رايلي ماكغراي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ستبعده عن البطولة. يحتضن استاد ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية مواجهة مرتقبة تجمع بين كريستال بالاس ورايا فايكانو في نهائي دور المؤتمر الأوروبي. لم يستطع الروسي دانيال ميدفيديف تجنب فخ الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وخسر أمام الأسترالي أدم والتون ب3-2 ليودع البطولة.
4: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين.

وصول أولى طلائع الحجاج إلى ميناء عبر قطار المشاعر استعدادا لرمي جمرة العقبة. إيران تصر على تسلم نصف أموالها المجمدة، وباكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة وتدعو لضبط النفس. إسرائيل تصعد عملياتها في لبنان، ومسؤول أمريكي يقول إن المستفيد من انهيار المحادثات حزب الله. البرهان يعلن أن العمل جار لترتيب لحوار شامل في الداخل يتوافق فيه السودانيون. إدارة ترامب تخطط لإنشاء حجر صحي في كينيا للأمريكيين المعرضين لإيبولا. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله، كل عام وأنتم بخير.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
10: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز، وكل عام وانتم بخير. وصلت اولى طلائع الحجاج الى مشعر منى عبر قطار المشاعر قادمين من مزدلفه، وبدا الحجاج التوجه الى جسر الجمرات في مشعر منى لرمي جمره العقبه، وذلك في اول ايام عيد الاضحى، كما يتوجه الحجاج الى الحرم المكي لاداء طواف الافاضه وسط خطه امنيه وتشغيليه خاصه في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطه بينهما. هذا ويستعد الحجاج أو يستعدون لقضاء اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. هذا وانطلقت مشاهدينا الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة، والتي تستمر حتى الساعة 9 صباحا لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج. عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة، وذكرت مصادر دبلوماسية العربية أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات، وأضاف أن إيران تصر على استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. وأشارت المصادر إلى أن زيارة قالباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموالها المجمدة. ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الذي استهدف محطة باراكا النووية في الإمارات، وأشار في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولم يحمل المجلس أي جهة مسؤولية هذا الهجوم. صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليزي بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة. أضاف المسؤول أيضا أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 40 في هجمات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه هاجم 120 هدفا في لبنان، بينها مواقع في البقاع الغربي والجنوب اللبناني، لاستهداف ما وصفه بأهداف تابعة لحزب الله. قدمت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي المسودة الأولى لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي بتريليون و 140 مليار دولار للسنة المالية القادمة، ويتوافق المبلغ المقترح مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لإنفاق دفاعي بقيمة تريليون و 500 مليار دولار لتوسيع ترسانة البنتاغون من الأسلحة الدقيقة وتمويل المشاريع. أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت منظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب منظومة صواريخ كروز تكتيكية في أحدث تصعيد عسكري تشهده شبه الجزيرة الكورية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف شخصيا على الاختبارات التي شملت أيضا تقييما لرأس حربي مخصص.

وصل صاروخ باليستي تكتيكي وصاروخ مدفعي موجه عالي الدقة. الموجز انتهى مشاهدينا، في أمان الله وكل عام وأنتم بخير.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف في عرفة ومنى تتأهب لاستقبالهم. في المكان نفسه إسرائيل تستهدف خليفة عز الدين الحداد في قيادة القسام بعد 10 أيام فقط من اغتياله. إيران تتمسك بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم مع أمريكا.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון.
0: إسرائيل تستبق أي اتفاق محتمل مع إيران بتوسيع عملياتها البرية في جنوب لبنان، ونتنياهو يتوعد بالمزيد. التلغراف تكشف تدريب الضباط من أرض الصومال في إسرائيل ومناقشات لتزويدها بمنظومات دفاع جوي صاروخي.

0: كل عام وحضراتكم بخير. قبل أن نبدأ موضوعات خارج الصندوق الليلة، دعونا نتعرف على عمليات سير موسم الحج هذا العام. المشاهد مؤثرة للغاية، وصل الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد أن قضوا نهارا كاملا في مشعر عرفات، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لتشغيل وتنظيم موسم الحج هذا العام. الحجاج الذين تجاوزوا عددهم هذا العام تقريبا 1,700,000 حاج، منهم أكثر من 160,000 من حجاج الداخل، وصلوا إلى مزدلفة عبر رحلات تم تنظيمها بقطار المشاعر المقدسة، هذا القطار السريع الذي ينقل تقريبا ما يصل إلى 72,000 حاج في الساعة الواحدة. هذه الإجراءات الرائعة التي شاهدناها الآن سهلت بشكل كبير انتقال الحجاج. نحن نتحدث تقريبا عن 33,000 حافلة كانوا يقومون بنقل الحجاج عبر مسارات مخصصة، كانت هناك جاهزية أمنية وصحية ومستوى متقدم للغاية من الخدمات والتنظيم. شاهدنا كل هذا في المشاعر المقدسة. الحجاج وصلوا بالفعل إلى مشعر مزدلفة، وهذا تأهب للانتقال إلى منى. نذهب إلى شبكة مراسلي العربية التي تقوم بتغطية موسم الحج هذا العام. انضم إلينا من مزدلفة الزميل علي الشريف، مرحبا بك علي. ومن مزدلفة أيضا ينضم إلينا الزميل أسامة القاسم، مرحبا بكما، وأنقل لكم تحياتنا جميعا وتقديرنا لهذه التغطية المتميزة للغاية عبركم على مدى الساعات الماضية، فخورون بهذا العمل الذي تقدمونه. أبدأ بعلي. علي، كيف تبدو الصورة الآن خاصة مع التأهب للانتقال إلى مشعر منى، حيث طبعا الركن الأعظم من الحج في تتابع للإجراءات المتعلقة بالحجاج؟
1: نعم رشا، يعني في البداية أشكرك لهذا الإطراء الجميل وهذه المشاعر اللي تشاركونا إياها في هذه اللحظات. بالفعل يعني اليوم أو تقريبا وصل معظم الحجاج إلى هنا إلى مشعر منى عبر عدد من المحاور، سواء للتنقل عبر المشي على الأقدام وهو استخدموا هذا المسار الذي نقف فيه، وأيضا عبر المسار الذي بجانبنا مسار الحافلات، ونشاهد لا تزال يعني أعداد الحافلات بدأت بأنها تكون أقل من الوتيرة اللي شاهدناها خلال الساعات الماضية، وكذلك قطار المشاعر الذي نقل أكثر من 72,000 حاج خلال الساعة. ومدة الخطة التي وضعت داخل هنا داخل المشعر لنقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة حوالي 6 ساعات، بعد أقل يعني بعد حوالي الساعة 12 عند منتصف الليل سينتقل الحجاج، جزء من الحجاج وهم ما يسمون بالأهل الأعذار من كبار السن والأطفال وأيضا النساء للانتقال إلى مشعر منى ورمي جمرة العقبة، وبعد ذلك إكمال مناسكهم بالتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. هناك يعني عمل منظم نشاهده ونلاحظه في عملية التفويج. عملية التفويج هذه عملية دقيقة منظمة أشبه بالعملية الحسابية الدقيقة، سواء بالتنقل وأيضا تنقل الحجاج من بين المشاعر، وكذلك تفويجهم إلى مقر سكنهم سواء في المشاعر. لو شاهدنا في يوم أمس مشعر عرفات، ونحن الآن في مشعر مزدلفة وبقية المشاعر، فبالتالي اليوم تتكلم على عملية منظمة، تكامل بين كافة الجهات الأمنية والصحية والخدمية لضمان راحة الحجاج وانسيابية حركتهم أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة، وسط منظومة بشرية كبيرة تعمل داخل هذه القطاعات، سواء بتجهيز المراكز الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله، أو بالنقاط الأمنية التي قصرت في الثلاثة محاور على مرتديها، سواء منع الدخول المركبات غير المصرح لها عبر الحافلات، واقتصرت الحافلات باتجاه واحد لضمان سرعة وصول الحافلة، وأيضا القطار المشاعر الذي خصص فقط لعدد من الحجاج الذين يحملون ساور. فبالتالي تتكلم على أدق التفاصيل داخل المشاعر، وأيضا الحجاج

0: يعني في حديثنا معهم وجدنا عدد من الابتسامات والراحة والفرحة بأن أدوا مناسكهم ووقوفهم بعرفات وهو يوم الحج.
1: طيب دعنا ننتقل إلى أسامة.
0: مستبشرين في وسط نعم.
1: طيب ننتقل إلى أسامة. أسامة يعني بالتأكيد هذه المناسك يعني يتم القيام بها مع ارتفاع في درجات الحرارة. نحاول أن نطمئن منك كيف كانت الصورة وكيف هي أحوال الحجاج مع أداء هذه المناسك؟
2: نعم رشا، إذا ابتداء اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد تفويجه من مشعر عرفات منذ ساعات المساء الأولى، وهم اكتملوا الآن بنسبة كبيرة جدا، نتحدث عن أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة من 165 دولة. نتحدث اليوم إذا رشا عن أعداد كبيرة وهائلة، هذا أكبر تجمع بشري مأهول في العالم في هذه المنطقة الجغرافية في آن واحد. نتحدث عن مزدلفة، هي أصغر من ميناء وهي أصغر من عرفات، ولكنها هي المنطقة الوحيدة التي يجتمع فيها ضيوف الرحمن في آن واحد دون أن يخرج أحد من هذا المشعر المقدس. أما بالنسبة للتحديات التي واجهت اليوم، دعي أتحدث أولا عن الجهات الأمنية وأيضا الجهات الصحية، وهما الركيزتان الرئيسيتان في موسم حج هذا العام. على المستوى الأمني، كان منذ بداية شهر ذي القعدة متابعة مستمرة للداخلين إلى مداخل العاصمة المقدسة، ما إذا كانوا يحملون تصاريح الحج أم لا. قبضوا على الكثير من المخالفين، وكانت هناك تقنيات جديدة استخدمت هذا العام وهي الكاميرات الحرارية التي تابعت كافة منافذ العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى المناطق الوعرة في العاصمة المقدسة، بالإضافة أيضا إلى طائرات الدرون التي كانت تراقب لحظة بلحظة وعلى مدار 24 ساعة كافة الداخلين إلى العاصمة المقدسة من حجاج ومن عاملين ومن مواطنين أو مقيمين يحصلون على الإقامة من جوازات مكة المكرمة. وكان التحدي الأكبر اليوم هو بدء هذه العملية وبدء وضع حواجز أمنية عند مداخل العاصمة المقدسة لمتابعة هذه الحالة لحظة بلحظة، وكانت لهذه الجهات أيضا الكثير من الأعمال. على المستوى الصحي اليوم، نتحدث على أن أكبر تحدي بالفعل رشا كان ارتفاع درجات الحرارة، ولكن الجهات الصحية عملت على ثلاث خطط مستقلة. الخطة الأولى هي الخطة الخاصة بمشعر عرفات، وهذه الخطة كانت تقتضي إبعاد كل الحجاج أو أغلبيتهم من المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة. أرصد الآن لكم هذه الصور ابتداء من مشعر مزدلفة وأثناء مبيت الحجاج، وكانت هناك يعني قرارات من وزارة الصحة بمنع الحجاج من الذهاب إلى المناطق المكشوفة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء. هذا القرار ساهم حقيقة في تقليل عدد حالات الإجهاد الحراري وارتفاع ضربات الشمس، وهي انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية بنسبة 90% دون تسجيل أي حالة أو أي عدوى أو حالة وبائية. نعم، هي انخفضت بنسبة 90% مقارنة بالعام الأعوام المنصرمة، وبالتالي نجحت خطط الأعوام الماضية وطبقت هذا العام بشكل أسامة. أفضل وبشكل رائع.
1: كانت هناك مصادر كبيرة للتهوئة ونوع من إنعاش الأجواء بمصادر للتهوية وما إلى ذلك، ربما هذا كان مهم أيضا، لأن هذه النسبة الكبيرة انخفاض بنسبة 90% هذا نجاح منقطع النظير يعني.
2: ابتداء نعم، نحن نتحدث مشعر عرفات، تم هذا العام إطلاق يعني خدمة نوعية وهي المكيفات الأرضية التي تنقل الهواء البارد إلى مستوى سطح الأرض، وهذه الخدمة ساهمت بشكل كبير حقيقة في تخفيض درجات الحرارة بنسبة كبيرة. وهنا في مشعر مزدلفة مرورا أيضا بمشعر ميناء، هناك بعض الطرق الرئيسية التي يمر من خلالها الحجاج تم سفلتتها بالإسفلت المطاطي، وهو يخفض درجات الحرارة من ناحية ويساعد أيضا على المشي. يعني أنا الآن أمشي ولا أشعر بأي تعب. إليك رشا.
1: إذن أنضم إليكم العام القادم إن شاء الله في تغطية الحج. شكرا لزملائي الأعزاء أسامة القاسم، والشكر أيضا لزميلي علي الشريف. الخبر الذي تصدر شاشات ووكالات الأنباء كان الإعلان عن مقتل محمد عودة. من هو محمد عودة؟ محمد عودة هو أحد أبرز القادة في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام باستهدافه، وصدرت بعض البيانات التي أكدت أن محمد عودة كان قد شغل منصب عز الدين الحداد بعد استهداف إسرائيل له تقريبا قبل 10 أيام من الآن. نفس المكان، حي الرمال الذي تم استهداف عز الدين الحداد فيه، تم استهداف أيضا محمد عودة فيه. بالمناسبة، محمد عودة من القيادات البارزة للغاية في كتائب القسام،

0: كان له دور كبير جدا في مسألة الاستخبارات، وهذا لمن يعرف التنظيم الخاص بكتائب القسام يعلم أن هذا الموقع مهم للغاية، حساس للغاية. كان عودة قريب جدا من السنوار، رشح حتى بعد محمد السنوار لقيادة كتائب عز الدين القسام، وهذه معلومة ربما لا يعرفها الكثيرون، لكنه اعتذر عن هذا الأمر وتم القيام أو إيكال هذه المهمة لعز الدين الحداد. لكن إسرائيل قالت إنها استهدفته لأنه تولى رئاسة الجناح العسكري لحماس بعد وفاة عز الدين الحداد أو مقتله على يد إسرائيل، وكأن إسرائيل تريد أن تقول رسالة واضحة: لن نترك أي قائد شارك في عملية 7 أكتوبر. كان يوصف محمد عودة بأنه الناجي الأخير، الناجي الأخير بمعنى أن إسرائيل استهدفت كل الأسماء التي شاركت في عملية 7 أكتوبر ولم يكن متبقيا سوى محمد عودة. ليست هناك تأكيدات من إسرائيل بأنه قتل بالفعل، هناك انتظار للبيان الرسمي، هو استهدف ولكن ليس هناك إعلان رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي أو من قبل حركة حماس. دعونا ينضم لنا من القاهرة الكاتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية الأستاذ أشرف أبو الهول. مرحبا بك أستاذ أشرف. بداية، هل كنت تتوقع تحياتي هل كنت تتوقع استهداف عودة؟ وعودة دائما ما كان يوصف بأنه الناجي الأخير بعد مقتل عز الدين الحداد، بهذه السرعة استطاعت إسرائيل أن تصل إليه؟
1: يعني للأسف الشديد نعم، كانت هناك توقعات كبيرة باستهداف محمد عودة، بل أنه يعني كانت كل الأخبار الواردة من غزة تقول أنه إسرائيل يعني تراقب عن كثب عودة والحداد، وكانت قد أرجأت اغتيال الحداد إلى أن تسمع رد حماس النهائي فيما يتعلق بمسألة نزع سلاحها، ما أن فشلت مفاوضات ميلادينوف الأخيرة مع وفد حماس في القاهرة حتى صدرت الأوامر بتصفية الحداد، وبالتالي صدر بعدها الأوامر بتصفية خليفته محمد عودة، خاصة أنه محمد عودة يعني ربما لم يكن
0: قطع الصوت
1: الفلسطيني حتى، ولكنه كان معروف بالنسبة للإسرائيليين بوصفه مسؤولا عن الأمن والاستخبارات في حماس، ومسؤولية الأمن والاستخبارات في حماس هذه يعني مسؤولية كبيرة جدا، كان يشغلها في يوم من الأيام يحيى السنوار نفسه، هو الذي أسس موقع المجد الأمني المسؤول عن الأمن والمخابرات، وهو الذي كان يقوم بإعدام العملاء وما إلى ذلك، وعودة خلفه بعد ذلك وكان أحد أقرب المقربين من السنوار، بل أنه يقال أنه بعد اغتيال السنوار يعني كانت هناك ترشيحات لعودة ليتولى منصب القائد العام لكتائب القسام، ولكن اعتذر، وفي وايضا بعد اغتيال عز الدين
0: بس حتى الان ليس هناك
1: يبقى في الظل.
0: نعم، حتى الان ليست هناك تاكيدات على مقتله، هو فقط عمليه الاستهداف. الاعلام الاسرائيلي يرجح ان تكون العمليه نجحت، لكن ليس هناك تاكيد من حماس او من الجيش الاسرائيلي. لكن دعني اسالك يا استاذ اشرف سؤال، هو ليس من المفترض ان هناك وقف اطلاق النار في غزه؟
1: لا، إسرائيل لا تعترف بوقف إطلاق النار بمعنى شامل. إسرائيل لا يمر يوم دون اغتيال فلسطينيين، وحتى مسألة الأراضي التي تحتلها إسرائيل في غزة، وهذه الأراضي ازدادت بنسبة حوالي 4% من إجمالي قطاع غزة منذ 10 أكتوبر وحتى الآن، عندما وقعت حماس وإسرائيل اتفاقية شرم الشيخ في 10 أكتوبر الماضي، كانت إسرائيل تسيطر على ما يقرب من 56% من قطاع غزة، ازدادت النسبة الآن إلى 60% تقريبا. هم يقومون يعني بتمشيط وتدمير المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ثم يحركون ما يسمى بالجلب. الجلب هذه هي الكتل الأسمنتية ذات اللون الأصفر في المناطق الصفراء التي يسيطرون عليها ليدخلوا إلى أرض أخرى، وبالتالي يحصرون حماس يوما بعد يوم في المنطقة الغربية.
0: عودة آخر واحد يا أستاذ أشرف في التنظيم الذي

0: تولى عملية 7 أكتوبر؟ فقط لنوضح هذه المعلومة سريعا لأن الوقت انتهى.
1: بالتأكيد، يعني بالتأكيد هو آخر القبار في حماس، وأعتقد أنه حتى كان موقفه صعب جدا في الفترة التي تولى فيها، لأنه حماس لم تعد لديها القدرات التي يمكن أن يقوم بعمل من خلالها، لا يوجد لا صواريخ ولا مسيرات ولا غيره، وفقط هي تحاول الهيمنة على الأمن.
0: يعني غزة تركت وحيدة، يعني
1: إسرائيل.
0: غزة تركت وحيدة. شكرا لك أستاذ أشرف أبو الهول الكاتب المختص في الشؤون الفلسطينية. غزة تركت وحيدة، يعني كنا نتمنى أن تقوم إيران أيضا، بما أنها تتحدث عن وقف القتال على كل الجبهات ليست فقط الجبهة اللبنانية، لماذا أيضا لا يتم شمول الجبهة في غزة؟ غزة دفعت الثمن الأكبر لكل ذلك، ولكنها الآن خارج الحسابات، رغم أن الكثيرون كانوا يتغنون دايما بأن الهدف من هذه المقاومة هو تحرير القدس ونصرة الفلسطينيين، وهم الفلسطينيون يقتلون. هذه العملية أدت إلى إصابة عدد كبير وجروح خطيرة لعدد كبير من المدنيين في غزة. سباق الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ربما يقترب من أمطاره الأخيرة إن لم يكن قد وصل إليها بالفعل. كانت هناك بعض الأمور العالقة للغاية، ومنها مسألة ملف الأموال الإيرانية المجمدة. وبالمناسبة هذا الملف ملف معقد للغاية، وفيه عدد كبير جدا من الأرقام، حتى أن مسودة المشروع التي خرجت لهذا الاتفاق كانت تشير إلى رقم يبدو أنه رقم عالي للغاية، وهو 20 مليار. الحديث الآن عن 12 مليار. كان هناك نوع من اللغط والجدل الكبير حول 12 مليار دولار، هذا الرقم تحديدا. هل هذه أموال ستدفعها الدوحة قطر إلى إيران مقابل التوقيع على المذكرة؟ المتحدث باسم الخارجية القطرية نفى ذلك الأمر تماما، وجاءت أيضا تصريحات الجانب الإيراني لتؤكد على هذا الأمر. هذه الأموال ليست أموال ستدفع من قطر إلى وفقا للمسؤولين القطريين إلى إيران، هي أموال إيرانية كانت مجمدة لدى الجانب القطري، وبالتالي ما يتم من مفاوضات هي محاولة للإفراج عن هذه الأموال. ما يقال في الكواليس أن الجانب الإيراني وعلى رأسه قاليباف، والذي أجرى محادثات مهمة للغاية في قطر مع المسؤولين القطريين، أصر على مسألة أن يكون هناك إفراج على هذه الأموال مع بدء الإعلان عن مذكرة التفاهم المؤلفة تقريبا من 14 بندا، والتي انفردت العربية بنشرها ونشر التفاصيل الكثيرة فيها، والتي تثبت التطورات يوما بعد يوم أنها كانت دقيقة فيما تم نشره على شاشتنا. هذه الأرقام المتعلقة بالأموال المجمدة هي كانت أحد العقبات الخطيرة للغاية في التفاوض، لأنه كان هناك دائما من يقول، وخاصة من الداخل الأمريكي والذي كان ترامب يتحدث عنهم منذ قليل، أنهم لا يعرفون شيئا ويتحدثون فيما لا يعرفونه، وأنه حتى لو هزمت إيران بالكامل ستخرج بعض الأصوات من الديمقراطيين وتقول إن إيران انتصرت على ترامب. هو حاول أن يرد على منتقدي هذا الاتفاق المزمع ما بين الطرفين، لكن على أي حال هناك تقدم حدث بالفعل وفقا لمصادر خارج الصندوق في مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. إيران من الطبيعي ومن البديهي أن تتمسك بمسألة الحصول على هذه الأموال لسبب مهم. إيران تعاني أزمة اقتصادية خانقة للغاية، وبالتالي هي تحاول أن تبحث عن متنفس مالي واقتصادي مع بدء مذكرة التفاهم. ومن يتابع الداخل في طبعا هذا استعراض للأموال الإيرانية، توزيع الأموال الإيرانية المجمدة، تنظرون إلى الدول التي يتواجد بها أموال إيرانية مجمدة. هذه الأموال لن يتم الإفراج عنها جميعا، يعني نحن نتحدث عن اتفاق به مذكرة تفاهم، تريد إيران أن يكون جزء منها إلى الجانب الإيراني. هذه الأموال بالمناسبة هي تلك الأموال التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية في عهد الرئيس أوباما، وكان أوباما قد وافق على تحويل هذه، كانت موجودة طبعا في بنوك كوريا الجنوبية بالعملة الخاصة بكوريا الجنوبية.

يتم تحويلها إلى اليورو، وحينما حولت إلى اليورو وضعت في بنكين قطريين، ومن هنا تأتي فكرة أنها أموال إيرانية وليست أموال قطرية. حينما تم الإفراج عن هذه الأموال في عهد أوباما

0: يتم على الإنفاق العسكري. على أي حال سنتابع ماذا حدث في ملف الأموال المجمدة، وهل كان هو العقبة الأخيرة والوحيدة في هذه المذكرة التي سيتم الإعلان عنها. ينضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رورجان، ومن إسلام أباد أيضا الكاتب الصحفي الباكستاني الأستاذ أحمد قريشي، مرحبا بكما. بداية دكتور حسين، هل عاد قليباف بنتائج فيما يتعلق بالنقاط العالقة في مذكرة التفاهم، وهل نتوقع من ذلك أن تكون هناك ساعات يتم فيها الإعلان عن هذه المذكرة لترى النور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام والضيف الكريم. الاتفاق هو أولا المسودة التي قدمت قبل أكثر من 3 أسابيع، ذهبت إلى كانت المسودة من قبل إيران، ذهبت إلى أمريكا، أمريكا طرحت ملاحظات عليها، عادت إلى إيران، إيران كتبت ملاحظات عليها، عادت إلى أمريكا، والآن عادت مرة أخرى إلى إيران. الموضوع هو واضح، هناك أولا مرحلتان أساسيتان. المرحلة الأولى هو مرحلة إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب رفع التجويد عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية، وبعدها يدخل الحوار إلى المجال.
0: طب ذهب قليباف عرقجي إلى قطر،
1: الاتفاق
0: طب ذهب قليباف عرقجي إلى قطر لحسم هذه النقطة، هل عاد وقد تم حسمها بالفعل؟ قليباف عرقجي عاد إلى طهران، حسمت أم لم تحسم؟
1: لحد الآن ليس من وضوح أن هذا الموضوع حسم أو لم يحسم. الموضوع هو ليس عند قطر، هو موجود عند أمريكا التي تفرض عقوبات ثانوية على البنوك الدولية ومنها قطر.
0: كنا نتوقع أن يكون الإنترنت قد تحسن،
1: الأموال الإيراني
0: الإنترنت ما زال يقطع في إيران رغم أنه تم مجمد. عادة ولكن كان في معركة بين رئيس بازشكيان والقضاء على هذا الأمر. طيب لدي مشكلة في الصوت إلى أن نقوم بتظبيطه لدى دكتور حسين، أذهب إلى أستاذ أحمد. مرحبا بك أستاذ أحمد على شاشة العربية. هل تتوقع كنا معا في إسلام أباد وكنا نتابع المفاوضات المتعثرة، هل هذه اللحظات تقول أن المفاوضات أصبحت بالفعل في أمطارها الأخيرة؟
2: تحية لك أستاذ رشا، وتحية للدكتور حسين، ونهنئه طبعا على عودة الإنترنت، إحدى المؤشرات ربما لعودة الأمور إلى طبيعتها في إيران، نأمل في ذلك في المنطقة بأكملها. طبعا إجابة على سؤالك أستاذ رشا، نعم نحن في المراحل الأخيرة والأمور مرتبة، الأوراق جاهزة، حتى الوفد الباكستاني عالي المستوى الذي كان في بكين سابقا اليوم سمعنا بأن طبعا كان النقاش حول أمور كثيرة، لكن أهمها طبعا فيما يتعلق بالملف الإيراني ومحاولات باكستان أن تقنع الصينيين بأن يدخلوا كضامنين، كطرف ضامن في هذه الأزمة. طبعا الصينيين طبعا مترددين في هذه النقطة، كنا نعلم هذا الشيء والكل يعرف بأن الصينيين يحاولون الابتعاد قدر الإمكان عن أزمات الشرق الأوسط، ليس بشيء جديد، لكن هذه المرة طبعا باكستان تحاول أن تضغط. الأسبوع الماضي حاول الرئيس ترامب عندما كان في بكين أن يحاول يقنع الصينيين، لا نعلم ماذا كانت نتيجة ذلك، لكن نعلم هذه المرة الباكستانيون يحاولون إقناع الصينيين. لدى باكستان بعض الأوراق المختلفة هذه المرة، طبعا باكستان هناك استثمارات مليارية صينية في باكستان تريد تضمنها الصين، هذه ورقة بيد باكستان. الورقة الأخرى أيضا هي هناك ديناميكية العلاقات الصينية الباكستانية الوثيقة جدا لا شك في ذلك، لكن أيضا لا تريد ربما الصين أن تذهب باكستان بعيدا في المحور الأمريكي، فلا تستطيع قطعا أن تقول لباكستان مثلا لا نريد أن ندخل كطرف ضامن. حتما الصينيون ينظرون في هذا الموضوع الآن وكيف يمكنهم، لأن المشكلة الكبرى الآن هي إذا دخلت الصين كطرف ضامن سيترتب على

0: ذلك أمور تتعلق بديناميكية العلاقة الثنائية بين الصين وإيران. هذه النقطة طبعا مهمة بالنسبة للصينيين، هناك تفاصيل كثيرة طبعا لا ندخل فيها،
1: نعم،
0: فكل هذه الأمور.
1: ولكن ماذا عن مذكرة التفاهم؟ يعني هذه المذكرة أعادها رئيس ترامب لأنه وفقا لمصادر عربية كان لديه بعض التحفظات خاصة على الصيغة المتعلقة باليورانيوم. هل حسم الأمر؟
0: لم يحسم هذا الامر، لم يحسم هذا الامر، لم نسمع حتى الان بان هذا الامر تم حسمه. هناك افكار باكستانيه تم مناقشتها ثنائيا بين الطرفين الامريكي والباكستاني، هناك بعض الافكار الباكستانيه فيما يتعلق بتجربه باكستان في التعامل مع اليورانيوم المخصب، وطبعا هناك تجربه باكستانيه طويله، ويعني تستطيع باكستان ان تساهم في هذه النقطه، لكن الامر يتعلق موافقة الرئيس ترامب، ولا زال الباكستانيون ينتظرون ردا من الرئيس ترامب على الأفكار الباكستانية قبل أن يحصلوا على موافقة حولها من الطرف الإيراني. فهناك أفكار باكستانية.
1: طب هناك فكرة للرئيس الأمريكي تبدو أنها خارج الصندوق الحقيقة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو كمية اليورانيوم المخصب، يمكن أن نستمع إلى ما قاله رئيس ترامب حول هذا الأمر وهي تغريدة له على صفحته حينما تحدث عن أن مخزون اليورانيوم المخصب يمكن أن يدمر داخل إيران أو خارجها بالتنسيق مع طهران. هذه فكرة بالمناسبة يمكن أن تكون حلا سحريا لهذه العقدة، لأنها يمكن أن ترضي الإيرانيين بأنهم لن يهزموا بإخراج اليورانيوم من لديهم، لأن المسألة بالنسبة لهم تبدو أنها مسألة كرامة بالنسبة للمرشد، يعني يمكن تدميره عبر إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو موجود على الأراضي الإيرانية.
0: في حال وافقت إيران على ذلك، ليس لدينا حتى الآن، ليس لدى أحد حقيقة فكرة حول ماذا تريد القيادة الإيرانية فعله فيما يتعلق باليورانيوم المخصب. نسمع تصريحات متناقضة حقيقة، يعني حتى يعني لن أضع نفسي أنا حتى يعني في موقف أن نجزم بأن إيران وافقت على حل معين مثلا. يعني نسمع من بعض المسؤولين الإيرانيين بأنهم لا يريدون برنامج نووي، نسمع من مسؤولين آخرين من إعلام رسمي يقول بأن هذا حق مشروع للدولة الإيرانية، وهناك أفكار أخرى إيرانية. ماذا قررت القيادة الإيرانية فيما يتعلق باليورانيوم المخصب؟ يعني ليس واضحا. طبعا سمعنا،
1: يعني سمعنا من مصدر مقرب من المرشد أنه قال بعبارة واحدة يتم إيصالها إلى الوسطاء جميعا بأن خروج اليورانيوم المخصب من إيران هو خط أحمر، لن نقبل بخروجه بأي حال من الأحوال. فيبدو أن رئيس ترامب حلها شوية، يعني فلندمره إذن داخل إيران.
0: لكن بعدين أستاذ رشا، جاء الرئيس بازشكيان أمس وقال بأننا نريد أن نطمئن
1: العالم.
0: دول المنطقة والعالم، نطمئنهم بأننا لن نصنع قنبلة نووية أو سلاح نووي، قالها بالحرف الواحد. لكن تعلمين وأعلم وبكل احترام طبعا للإيرانيين بأن هناك علامات استفهام كثيرة تتعلق بالتصريحات الصادرة عن الرئيس بازشكيان فيما يتعلق بهذه الأمور المصيرية.
1: بس هذا التصريح تحديدا كان تصريحا ذكيا لأنه منح الرئيس الأمريكي ما كان يريده، مسألة أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. لكن هذا
0: لا أحد يصدق، لا أحد يصدق رشا، فلنكن صريحين، لا أحد يصدق هذه النقطة، لا أحد يصدق بأن تصريح الرئيس الإيراني بحد ذاته كاف لإقناع العالم وإقناع الرئيس ترامب حقيقة. فلنترك حتى العالم والرئيس ترامب رشا، حتى الدول الجوار، يعني الدول الجوار لا أعتقد أنها ستقتنع بمجرد تصريح من الرئيس الإيراني، تريد ما يدل يعني على هذا الالتزام الإيراني من أطراف أخرى داخل النظام الإيراني.
1: طب دعني أسألك لأن الوقت انتهى، الجزئية الخاصة بتخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم المخصب مفترض أنها ستكون موجودة في مذكرة التفاهم أم في الاتفاق اللاحق؟
0: لا، سيكون هناك تفاهم يتم التوصل إليه الآن، احتمال كبير أن يكون أن يذكر في الاتفاق الإطار

0: على أن يتم الدخول في التفاصيل لاحقا. فالتوقع هو يتوقع الرئيس ترامب أن يكون مصير اليورانيوم المخصب يتم الإشارة إليه بشكل واضح في اتفاق الإطار.
1: نعم. يريد ذلك. شكرا لك أستاذ أحمد قريشي. كلنا نتمنى العودة إلى دكتور حسين الوريان، بما أن الحديث أن الإنترنت عاد لكن يبدو أنه لم يعود بشكل جيد. يبدو أن القضاء انتصر على الرئيس بازشكيان في معركته في هذا الأمر. لدينا مشكلة في الصعوبة في الوصول إلى دكتور حسين الوريان. شكرا لك أستاذ أحمد. حالة من التصعيد الغير مسبوق تشهدها لبنان على مدار الساعات الماضية بعد أن كثف الجيش الإسرائيلي هجماته بشكل غير مسبوق على لبنان. في الحقيقة يعني الصور تبدو صعبة للغاية. يبدو أن نتنياهو يريد أن يستبق أي اتفاق أمريكي إيراني بأن يكون هناك أكبر قدر من الخسائر التي يوقعها الجيش الإسرائيلي في المواقع الميدانية الخاصة بحزب الله. إسرائيل وسعت بشكل كبير من عملياتها البرية في جنوب لبنان وتجاوزت حتى ما كان يعرف دوما بالخط الأصفر. هذه الحملة الكبيرة من التصعيد والغارات العنيفة طالت مناطق حساسة ومهمة، صور والنبطية ومناطق واسعة أيضا في الجنوب والبقاع. حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، الهدف من توسيع العمليات هو دفع حزب الله إلى الشمال حتى لا يكون هناك تهديد على المستوطنات الشمالية. وبالمناسبة يبدو أن الجيش نجح بالفعل، الجيش الإسرائيلي، في دفع قوات حزب الله خاصة في هذه المناطق إلى الشمال. نستمع إلى ما قاله نتنياهو.
2: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان، نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال. بالتوازي نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: انضم إلينا من بيروت نائب في البرلمان اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حصباني. مرحبا بك معنا دولة الرئيس. نحن لدينا تساؤل رئيس الآن، لا يوجد حدود لهذا التصعيد الإسرائيلي على ما يبدو على الأرض، كيف سيتم التعامل معه؟ نعم، لدينا مشكلة في الصوت، سنعود مرة أخرى إلى السيد غسان حصباني. ولكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت أن نقلا عن مصادر بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بطبيعة عملياتها في لبنان. كان هناك اتصال هاتفي منذ قليل ما بين ترامب وما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن لم يتم الإفصاح عما دار في هذا الاتصال. لكن نتنياهو يقول أنه منسق مع الجانب الأمريكي هذه الضربات العنيفة على لبنان، وأن كان هناك خط أحمر من قبل الرئيس ترامب بألا تصل هذه العمليات إلى بيروت وأن يكون التحرك فقط في جنوب لبنان. لكن التحضيرات بتشير أيضا إلى أن أي اتفاق ما بين أمريكا وإيران سيتضمن، كما ذكرت مصادر عربية والتي انفردنا بها من اليوم الأول، سيتضمن لبنان. لبنان موجودة في هذا الاتفاق أو فيما يتعلق بوقف القتال على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. لكن إسرائيل توسع العمليات بما يتجاوز الخط الأصفر أساسا. دعونا نستمع إلى ما قاله نتنياهو مرة أخرى حول هذه العملية الواسعة التي تتم في جنوب لبنان.
2: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان، نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال. بالتوازي نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة الانتحارية.
3: نحن في حرب مع حزب الله. فقط في الأسابيع الأخيرة قوتنا قتلت 600

0: عنصر منهم. أريد أن تعرفوا هذا، أكثر من 600 عنصر قتلوا، لكننا لم نهدأ، بل على العكس نضغط أكثر. هم يطلقون مسيرات، لكن لدينا فرق خاصة تعمل على التصدي لها، وهذا الأمر سنحله. ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
1: شوفوا حضراتكم، تصعيد نتنياهو بهذا الشكل في الجنوب اللبناني يفسره البعض عن أنه دليل واضح على أن هناك اتفاقا ما بين أمريكا وإيران قد تبلور تماما، وأن هذا الاتفاق سيظهر للنور بالفعل، لأن مستوى التصعيد الذي يقوم به نتنياهو في الجنوب اللبناني غير مسبوق، وكأنه يريد وكعادته أن أولا ربما يسعى إلى تفخيخ هذا الاتفاق، لكن يبدو أن هناك إرادة من الرئيس ترامب للمضي قدما في توقيع اتفاق مع إيران، وبالتالي هو يريد أن يعوض هذا الأمر عن طريق الدعاية بأنه أحرز العديد من الانتصارات العسكرية في جنوب لبنان، أو أنه قضى على الكثير من العناصر من حزب الله، أو أنه قضى أو قام بتحقيق إنجازات فيما يتعلق باستهداف المواقع العسكرية لحزب الله. كل هذه الاستراتيجية ليست جديدة بأي حال من الأحوال على نتنياهو، هذه هي طريقته دائما. أرض الصومال وإسرائيل، قصة مثيرة للغاية. يوما بعد يوم يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت التي تكشف حجم التعاون الذي وصلت إليه العلاقة ما بين الجانبين. تقرير مهم للغاية لتلغراف البريطانية أكد أن هناك تدريبات أمنية ومحادثات عسكرية تتم ما بين الجانبين. إسرائيل قامت بتدريب 50 ضابط من أرض الصومال، تلقوا تدريبات خاصة في إسرائيل نفسها قبل أن يعودوا إلى الإقليم مجددا. هذا تطور خطير ويشير إلى أن حجم التعاون العسكري ما بين الجانبين كبير وغير مسبوق. التعاون لم يتوقف عند هذا الحد، تدريب 50 ضابط من أرض الصومال، لكن وفد إسرائيلي رسمي التقى رئيس الإقليم عبد الرحمن عروة في القصر الرئاسي. هذا طبعا إسرائيل اعترفت بأرض الصومال، ممكن الدولة الوحيدة التي اعترفت بها هي إسرائيل، لكن هناك حديث عن أنه هناك تزويد سيتم أيضا بأنظمة دفاع جوي متقدمة للغاية تشبه منظومة القبة الحديدية، سيتم تمويل أرض الصومال بها. والسؤال، لماذا تفعل إسرائيل كل هذا الأمر وفي هذه المنطقة تحديدا، منطقة البحر الأحمر؟ هنا نتحدث عن موقع استراتيجي مهم للغاية. لا ننسى أن هناك ميناء بربرة، وهذا الميناء مهم جدا بالنسبة لإسرائيل. لماذا؟ دعونا نشرح بعض المعلومات. هذا الميناء هو رئة أرض الصومال الاقتصادية، وهو أحد أهم الموانئ الموجودة على خليج عدن، وهو أكثر الموانئ نشاطا، له أهمية كبيرة بحكم موقعه الفريد على خليج عدن والقريب للغاية من مضيق باب المندب. وهنا تكمن القضية، باب المندب هو البوابة التي تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، ليس هناك موقع عسكري أروع من ذلك. هذا الميناء يبعد حوالي 260 كيلومتر فقط عن السواحل اليمنية. من هناك في السواحل اليمنية؟ الحوثي. هذا يجعل هذا الميناء نقطة ربط حيوية أيضا ما بين التجارة الأفريقية والأسيوية، هو شريان اقتصادي مهم أيضا لدول المنطقة، هو منفذ مهم، مثلا منفذ بحري أساسي لإثيوبيا، خاصة أن إثيوبيا ليس لديها أي منفذ بحري، وهي تحاول أن تلعب على هذا الأمر في الأيام الأخيرة، لكن هذا منفذ مهم بالنسبة له. هذه الأهمية الكبيرة لميناء بربرة جعلت منه ليس مجرد ميناء بحري مهم أو استراتيجي أو اقتصادي، ولكن يبدو أنه أصبح ورقة استراتيجية تقوم أرض الصومال الآن بتوظيفها بشكل كبير لتحقيق نوع من المقايدة السيادية إن صح التعبير، عبر تحويل موقعها المميز إلى رأس مال سياسي تعزز به فرص الاعتراف الدولي بها. هنا نحن أمام مشكلة كبيرة، لأن إذا تم هذا التعاون بهذا الشكل يعني أن إسرائيل سيكون لها موطئ قدم داخل هذا الميناء.

0: هذا يعني أن إسرائيل سيكون لها حضور أمني وعسكري واقتصادي كبير للغاية في القرن الأفريقي، وهي أساساً نفوذها بيتوسع في القرن الأفريقي، القرن الأفريقي وفي البحر الأحمر وفي باب المندب. نحن نتحدث عن تطور خطير ومستوى من التعاون بالتأكيد يقلق الدول المحيطة بأرض الصومال. وهناك طبعا رفض من قبل الدول الخليجية ومصر والعديد من الدول لهذا النشاط الكبير والتعاون الكبير ما بين أرض الصومال وإسرائيل. ولكن السؤال، كيف سيتم التصدي لهذا التعاون العسكري الذي يبدو أنه وصل لمستويات متقدمة للغاية؟ هذا ليس تحدي بسيط أو سهل، هو تحدي كبير للغاية. طبعا الحكومة الصومالية دائما ما تشكر المواقف العربية التي تشيد بمسألة عدم الاعتراف بأرض الصومال أو ما إلى ذلك، لكن الأمر يجب أن يتعدى الإدانات والإشادات بمواقف الدول الداعمة إلى إجراءات حقيقية. تابعتم كيف أن أرض الصومال كانت تخطط لفتح قنصلية لها في القدس، وهذا أيضا كان إجراء أو إعلان استفزازي للغاية أدى إلى استنكار عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، بل أن أكثر تقريبا من 15 دولة ومن بينها دول الخليج ومصر وتركيا دعت إلى تحرك سريع لوقف افتتاح هذه السفارة. الإجراءات ليست فقط استفزازية من ناحية الدعاية السياسية، ولكنها أيضا خطيرة للغاية من حيث العمق في التحرك. دعونا ننضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية المختص في الأمن الإقليمي والدولي الدكتور أحمد الشحات. مرحبا بك دكتور أحمد. ماذا ستفعل الدول المختلفة مع هذا المستوى المرتفع والخطير والعميق من التعاون العسكري ما بين أرض الصومال وإسرائيل، وبالتأكيد مصر هنا مطروحة وفي المقدمة؟
1: أولا تحياتي لحضرتك أستاذة رشا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بطبيعة الحال هذا الموقف الإسرائيلي بيقابل بشكل كبير من حالة من الاستنكار والرفض على المستوى الدولي والدول الإسلامية ودول كثيرة من العالم، لأن هذا التحرك بيقود النظام الدولي الذي لا يعترف بأرض الصومال. في نفس التوقيت بتحاول إسرائيل توظيف هذا الوضع واستغلال البيئة الأمنية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط لفرض نفوذ معين في هذه المنطقة المهمة التي تتشاطئ تقريبا أكثر من 800 كيلو على أمام خليج عدن. فهذه الأمور كلها أمور إيجابية، وهي تجهزها أو تعدها لتنفيذ مخطط أكبر للهيمنة الإسرائيلية في بعض النقاط التأثير، وتحاول أن يعني تعد هذا المشهد بشكل أو بآخر. في نفس التوقيت فكرة فتح السفارة أو إرسال سفير وفتح السفارة في القدس، هذه الأمور سترسخ يعني هذه الوضعية والسيطرة على هذه المنطقة. وفي نفس التوقيت أتوقع أن يكون هناك تواجد عسكري في إطار عسكرة البحر الأحمر من أحد الدول التي هي غير متشاطئة.
0: طيب في هذا
1: الشريان المهم بشكل كبير.
0: في سؤال مهم يا دكتور، ماذا نحن فاعلون؟ يعني إذا كانت هذه المخططات الإسرائيلية موجودة بهذا الحجم، وإذا كانت إسرائيل قد استطاعت أن تسيطر على أرض الصومال من خلال هذا التعاون العسكري بهذه الصورة، ما هي الإجراءات الفعلية التي سيتم اتخاذها؟ ربما الدول لا تعلن عن مخططاتها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تصدي كبير أكبر من حكاية الاستنكار أو الرفض.
1: أعتقد أن سيكون هناك تكثيف دبلوماسي وتحرك كبير وحشد المجتمع الدولي لهذا الرفض بشكل واضح. وللأسف الشديد يعني كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية تعطيها الغطاء المناسب دون الإعلان عن يعني اعترافها بصوماليا لاند بشكل مباشر وبشكل رسمي. ولكن هو تحدي كبير أمام هذه الدول، ومن الممكن أن تزيد هذه الشريحة بشكل كبير ل يعني تدويل القضية على المستوى الدولي، ومجلس الأمن لابد أن يأخذ قرار في هذا السياق، لأن الاعتراف بهذه الحالة التقسيمية وفكرة توظيف هذه الحالة ما بين يعني تدخل في منطقة القرن الأفريقي والتوافق.
0: طب إسرائيل راح الناحية دي ليه يا دكتور؟
1: التحركات،
0: لماذا حاولت إسرائيل أن
1: هي لها رغبة في زيادة النفوذ في منطقة القرن الأفريقي بشكل أو بآخر، وتستغل حالة التشتت الأمني والاضطراب في هذه المنطقة للتدخل لزيادة نفوذها؟ أولا هي منطقة متشاطئة على البحر الأحمر، فهي

0: يريد النفوذ في هذه المنطقة. الحرب الأخيرة أثبتت أن المضايق والممرات هي من أهم العوامل التي بتعزز فكرة النفوذ والتواجد والتأثير. هي تريد أن يكون لها موطئ قدم في هذه المنطقة بشكل أو بآخر، والتأثير على الملاحة البحرية بشكل واضح، وأيضا التواجد العسكري في هذه المنطقة لما لها
1: هنترك الأمر إلى أن يصلوا إلى ميناء بربرة ويسيطروا عليه ولا يعني؟
0: لا، بطبيعة الحال يعني الدولة المصرية على سبيل المثال بتحاول أن تؤكد على مواقفها بتاعت الرسائل المباشرة وغير المباشرة، بتستدعي دور الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه المنهجية بشكل أو بآخر. فكرة عسكرة البحر الأحمر بيمثل تهديد للأمن القومي المصري، وهذا يوتر
1: إيه أوراق
0: العلاقات.
1: القوة في إيدينا يا دكتور؟ إيه أوراق القوة في إيدينا؟
0: لا يعني اي دوله، والدوله المصريه بالذات، لديها اوراق يعني قوه دبلوماسيه كبيره من الممكن ان توظفها على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. لديها يعني تواجد عسكري مكثف في منطقه الجنوب المصري والبحر الاحمر وهذه النقاط، التاكيد على ان هذا التحرك يعني سيوتر العلاقه، ومخاطبه اسرائيل نفسها من خلال الدوائر المختلفه لاعتراض الدوله المصريه على هذه المنهجيه، فكره كما فعلت الدوله المصريه مع اثيوبيا، وفي نفس التحرك في هذا السياق وتوظيف فكره وجودها في اريتريا او وجودها في ارض الصومال واعترافها بها. هذه الامور كلها بتحرص الدوله المصريه بكافه الوسائل والادوات المتاحه للتاكيد على موقفها في هذا السياق ورفضها، ونجحت بشكل كبير في تحشيد القضيه على كير عام.
1: شكرا لك دكتور احمد شحات، وصلنا لختام خارج الصندوق الليله، الى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وصلت أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر قادمين من مزدلفة، وبدأ الحجاج بالتوجه إلى جسر الجمرات في مشعر منى لرمي جمرة العقبة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى. كما يتوجه الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا ويستعد الحجاج لقضاء اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. هذا وانطلقت الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة، والتي تستمر حتى الساعة 9 صباحا لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج.

في تطورات عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. وذكرت مصادر دبلوماسية العربية أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات. أشار المجلس في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولم يحمل المجلس أي جهة مسؤولية هذا الهجوم. صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجلش بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي المحادثات في المسار الأمني في موعدها الجمعة. وأضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: تبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. المنتخب السعودي يستهل تدريباته في نيويورك استعدادا لكأس العالم. مدرب المغرب يعلن قائمة المونديال، والنصيري وبوفال أبرز الغائبين. إصابة ميسي تثير الذعر في الأرجنتين قبل أيام من انطلاق كأس العالم. كريستال بالاس يواجه راي فايكانو في نهائي المؤتمر الأوروبي.

0: كل عام وأنتم بخير، حياكم الله. استهل المنتخب السعودي معسكره التدريبي في مدينة نيويورك استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. الأخضر يخوض تدريباته على ملاعب مركز تدريب نيويورك سيتي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمونديال. ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 من مايو الجاري، ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم الثلاثين من الشهر ذاته بمدينة هاريسون. ويستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخب إسبانيا والرأس الأخضر لكرة القدم. مباشرة نتجه إلى نيويورك حيث يتواجد هناك نايف الثقيل موفد العربية. حياك الله نايف، كل عام وانت بخير. كيف أول شيء قل لنا كيف شعور عيد الأضحى كذا وانت في مهمة مع المنتخب، والأجواء أيضا يعني داخل هذا المعسكر ومع فريقك أيضا متواجد هناك؟
1: بنبي يعني إن شاء الله يعني بالأكيد يعني أكيد أي أحد يفتقد العيد مع عائلته، لكن إن شاء الله بنعيد بكرة مع المنتخب ومع زميلي إياد، وفي مساجد كثيرة منتشرة في المنطقة اللي احنا نسكن فيها إن شاء الله بنصلي العيد فيها بإذن الله.
0: فيها يعني في بهالمناسبة المنتخب مسوي برنامج معين للعيد أو لا؟
1: بيكون في أكيد يعني إتاحة التنقل إلى أحد المساجد القريبة من فندق المنتخب. اليوم في بعد بعض المسؤولين واللاعبين صايمين يوم عرفة، لسه إلى الآن إحنا ما حل وقت المغرب. وبالإضافة إلى غدا سيكون فيه صلاة العيد في أحد المساجد القريبة من معسكر المنتخب.
0: طيب جيد، خلنا ندخل في أجواء المنتخب مباشرة واستعداده. اليوم هو أول تدريب له، يبدو أن انطلق يعني منذ لحظات نايف، صحيح؟
1: وبالتأكيد يعني قبل يمكن ربع ساعة غادرت حافلة المنتخب بالإضافة للأجهزة الإدارية والفنية إلى ملعب التدريب، يبعد تقريبا 25 دقيقة من مقر سكن المنتخب. هو الحصة الأولى وعادة هي حصة اختبار للجاهزية البدنية.

0: وقياس الجاهزية اللياقية للاعبين على أفضل الملعب بالتمرين بأداء تمارين خاصة. اليوم كان الصباح فيه الفحص الطبي لجميع لاعبي المنتخب السعودي، جميع اللاعبين اليوم أظهروا جاهزية كاملة ولله الحمد، لا يوجد أي إصابات ما عدا نواف العقيدي. نواف العقيدي الآن ذهب هو مع اللاعبين في الحافلة لملعب التدريب، سيجري اختبار بسيط قبل بداية التمرين، إذا تجاوز الاختبار سيدخل إلى التمارين الجماعية مع زملاء الحراس، وإذا لم يتجاوز الاختبار لا سمح الله سيستكمل الحصة التدريبية في النادي الصحي المتكامل الذي يتواجد في ملعب التدريب.
1: جيد، طيب وفي جديد عن سعود عبد الحميد ويعني مرافقته لبعثة المنتخب أو لا؟
0: سعود عبد الحميد طبعا يعني حسب تأكيدات الجهاز الإداري للمنتخب السعودي والتحديثات اللي توصلهم بشكل مستمر، اللاعب استلم نسخة البديلة من جوازه، الآن هو فقط بانتظار التأشيرة. هناك تواصل مع القنصلية الأمريكية في جدة لإصدارها بأسرع وقت ممكن. كما ذكرنا بالأمس يعني في غضون 3 إلى 4 أيام سيكون سعود عبد الحميد إن شاء الله متواجد مع البعثة. هناك تواصل معه من قبل الجهاز اللياقي والفني، اللاعب يؤدي تمارينه الانفرادية الآن في جدة حتى يكون بمستوى لياقي يتناسب مع اللاعبين ولا يؤثر عليه الانقطاع الأيام الماضية بسبب تعثر سفره مع المعسكر.
1: طيب
0: مع المنتخب.
1: نايف، يعني كان في أخبار وضجة يعني نقدر نسميها نوعا ما ضجة حول وجود مرافق شخصي مع لاعبي المنتخب، لماذا يعني بادرت إدارة المنتخب بهذا الإجراء إذا كان عندك أي معلومات حول ذلك؟
0: هو عبد الله متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تتغير في كل مونديال من 2018، وهذا المتطلب موجود وهو متطلب إلزامي وملزم لأي منتخب يشارك في كأس العالم أن يتواجد معه مرافق أمني، هو ليس شخصي للاعبين، هو مرافق أمني للبعثة بشكل كامل يجتمع مع المسؤولين الأمنيين سواء في السلطات المحلية أو حتى المسؤولين الأمنيين في فيفا ليقوم بتلقي جميع التحديثات الأمنية والمتطلبات الأمنية، سواء يعني الانتقال إلى عندما يدخل المنتخب في معسكره في 10 يونيو معسكر رسمي سيكون هناك متطلبات أمنية في التمارين، متطلبات أمنية في التنقل، أيضا متطلبات أمنية أثناء حضور اللاعبين إلى المباريات الملعب. عبد الله حتى يعني لا يقبل الفيفا بأي شخص يتم تكليفه بهذه المسؤولية، يتطلب أن يكون لديه شهادات ويكون لديه خبرة عريضة، ترسل سيرته الذاتية وشهاداته إلى الفيفا من ضمن الفريق المرافق للمنتخب سواء حتى المسؤول الإعلامي وبقية المسؤولين، ويصادق عليها فيفا، وإذا لم يكن متوافق مع المتطلبات يتم طلب استبدال. لذلك يعني في كل مشاركة للمنتخب في كأس العالم كان هناك منذ 2018 كان هناك مرافق أمني، هذا طبعا أبو إسحاق هو تم استقطابه من نادي الهلال، هو يعمل مع نادي الهلال منذ قدوم نيمار وتعاقده مع الهلال في فترة سابقة، أيضا كان متطلب في كأس العالم للأندية مشاركة الهلال أن يكون هناك منسق أمني، لذلك هو سيرافق المنتخب لمدة 2 شهر فقط وسيعود مجددا لنادي الهلال. نعلم أن هناك استقطابات مؤقتة كثيرة في المنتخب الآن على مدى 2، هناك عبد الله اليوم التقيت أنا بأفراد البعثة، هناك تغييرات كبيرة في المنتخب السعودي، يعني تغييرات كاملة في الجهاز الطبي، تغييرات في الجهاز الإداري، وتغييرات كاملة في الجهاز الفني. لذلك يعني إن كان هناك عادة يتحدث البعض عن انسجام بين اللاعبين في الملعب والتمارين، أعتقد أن المنتخب السعودي يحتاج أيضا انسجام في المعسكر بين عناصره وبين إداراته
1: يعني المنتخب السعودي يعيش حالة من من التجديد إذا إذا إذا إذا صحت العبارة نايف، يعني ومدرب جديد، مدير تنفيذي للمنتخب جديد، أيضا أمين عام جديد، كل هؤلاء جدد على على الإطار، يعني على الأقل خلينا نقول على الإطار الإداري والفني للمنتخب. في التفاصيل هذا كيف انعكاس؟

0: جهاز طبي جديد.
1: صحيح، وجهاز طبي جديد، يعني هناك تجديد تقريبا شبه كامل للمنتخب ما عدا اللاعبين هم الثابتين في في في في هالمنظومة. هذا كيف كان انعكاسه نايف على اليوم الأول في في في معسكر المنتخب في نيويورك داخل الفندق أيضا حتى هذه اللحظة؟
0: أيضا عبد الله، من 2019 المنتخب لا يوجد فيه مترجم خاص، اليوم نشاهد مترجمين وليس مترجم واحد، فهناك يعني إضافات مهمة يحتاجها المنتخب في كافة الأصعدة. وأيضا يمكن أنت ذكرت الجهاز الفني والجهاز الإداري، فهد المفرج يعني شخصية قيادية، شخصية محبوبة، لديه قبول من اللاعبين، سمعته يعني يتداولها اللاعبين فيما بينهم، يعني أكيد أن لاعبين الهلال احتكوا فيه ويعرفونه، لكن اللعيبة إذا التقوا مع بعض يتناقلون السمعة، في ارتياح في المعسكر. يمكن اللقطات اللي نستعرضها والتقطها زميلي إياد فيها أجواء ريحية وأجواء جميلة في معسكر المنتخب. فهد المفرج بدأ العمل منذ وقت مبكر، كل شيء واضح للاعبين، هناك تعليمات مرسلة للاعبين منذ وقت مبكر، يعني ما هي ترتيبات المعسكر، تفاصيله، التعليمات، الجدول، مواعيد الوجبات، مواعيد التمارين إذا كان هناك تمارين في النادي الصحي، جلسات العلاج الطبيعي والكشف الطبي، كل هذه الأمور موضحة للاعبين بشكل كامل. وبالتأكيد فهد المفرج يعني لا يوجد أحد قد يشكك في قدرته الإدارية وإمكانياته في التعامل، حتى معنا نحن كإعلاميين، وشخص يقدر عملنا وشخص
1: هذا اللي كنت بسألك عنه نايف، أنه يعني حتى في إطار إدارة التواصل بين الفريق الإعلامي للمنتخب وأيضا الإعلاميين هو أمر مهم في في في هذه المرحلة، هل طرأ جديد في هالموضوع أو أنه تسير على نفس الإجراءات؟
0: هو طبعا يعني احنا كاعلاميين يمكن العربيه هي القناه الوحيده المرافقه للمنتخب السعودي، تلقينا الجدول الخاص بالمنتخب ونلتزم به، يعني اليوم التمرين مغلق، غدا سيكون التمرين مفتوح، لدينا الجدول كامل لتمارين المنتخب حتى انتقاله الى اوستن في الاول من الشهر المقبل، هناك ثلاث تمارين مفتوحه والبقيه مغلقه، وهناك يعني تعامل جيد منذ انتقال إدارة المنتخب تحت الإدارة الإعلامية للاتحاد بقيادة الزميل فيصل الطوير، هناك يعني تحسن كبير في التعامل الإعلامي مع المنتخب.
1: جيد، شكرا جزيلا نايف الثقيل، شكرا جزيلا أيضا للزميل إياد المصور الذي هو معك، بالتوفيق وكل عام وانت بخير. توقفوا مع فاصل ثم نعود بعده لنستكمل هذه النشرة، وفيها مدرب المغرب يعلن قائمة المونديال ونصيري وبوفال أبرز الغائبين، إصابة ميسي تثير الذعر في الأرجنتين قبل أيام من انطلاق كأس العالم.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. وصل الحارس لوكا زيدان إلى الجزائر للانضمام للمعسكر التدريبي قبل نهائيات كأس العالم، على الرغم من أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لم يعلن عن قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبا للمونديال بعد غياب 12 عاما عن منافسات كأس العالم. كما شهد المدافع سمير شرقي ولاعب الوسط أمين غوري يصلان إلى مطار العاصمة الجزائرية، وتلعب الجزائر في المجموعة العاشرة حيث تستهل

0: مشوارها بمواجهة حامل اللقب منتخب الأرجنتين قبل أن تلاقي لاحقا منتخبي أستراليا والأردن. وكان معسكر المنتخب الجزائري انطلق وسط جدل متصاعد بخصوص القائمة النهائية واللاعبين الحاضرين في المعسكر والغائبين عنه بعد أن اقترب موعد حسم خيارات فلاديمير بيتكوفيتش الرسمية. ويعود محاربو الصحراء للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم بعد الغياب عن آخر نسختين، حيث تترقب الجماهير الجزائرية ما سيحققه زملاء القائد رياض محرز في أغلى مسابقة على مستوى المنتخبات. وبدأ المعسكر في الجزائر الاثنين ويستمر حتى الخميس في 28 من الشهر على أن ينضم الغائبون لاحقا، من بينهم رياض محرز، حسام عوار، رفيق بالغالي، ريان آيات نوري، ومحمد الأمين عمورة، وهشام بوداوي.
1: Requested to proceed to gate 611. Boarding will begin shortly.

0: أعلن محمد وهبي مدرب منتخب المغرب قائمة اللاعبين لخوض نهائيات كأس العالم، وتضمنت القائمة 26 لاعبا إضافة إلى 3 لاعبين احتياطيين في حال إصابة أحد اللاعبين من القائمة الأولى، وكان سفيان النصيري وسفيان بوفال الغائبين الأبرز عن القائمة. وشهدت القائمة استدعاء الموهبة الصاعدة في خط الوسط أيوب بوعدي المولود في فرنسا، والذي أعلن اختياره تمثيل المنتخب المغربي منتصف الشهر الحالي. منتخب المغرب يشارك في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي. مباشرة معنا من الرباط اللاعب الدولي السابق محمد عزيز الصمدي. أهلا بك كابتن محمد. أولا، هل هناك مفاجآت في هذه القائمة التي أعلنها محمد وهبي، أو أنها قائمة متوقعة 100%؟
1: مساء الخير وعيدكم مبارك سعيد.
0: أهلا
1: وسهلا. اليوم تم الحسم في اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي طرف المدرب وهبي. أظن أن لائحة كانت متوقعة بدون مفاجآت كبيرة. حضور اللاعبين المؤثرين داخل المنتخب الوطني الذين كانوا في كأس إفريقيا الأخيرة، تواجد بعض اللاعبين الشباب الذين أبانوا عن مستويات كبيرة في الدوريات الأوروبية. لا أظن أن هناك مفاجآت باستثناء تواجد بعض اللاعبين الشباب. ونقطة الضوء الجميلة هي تواجد اللاعب بوعدي الذي أبان عن مستويات كبيرة رفقة نادي فريق ليل الفرنسي، والذي ممكن أن يجاور السنة المقبلة فريق باريس سان جيرمان. كذلك تواجد اللاعب ميموني الشاب. هذو لاعبين لم نشاهدهم مع المنتخب الوطني في المقابلات الأخيرة، ولكن يعتبرون هما النواة الأساسية بعد المونديال الذين يمكن أن يشكلوا القوة الضاربة للمنتخب الوطني.
0: غياب النصيري وبوفال، هل تعتبره غيابا مفاجئا أو أنه منطقي بحكم يعني عطائهم الفني هذا الموسم؟
1: صحيح، أظن أن غياب النصيري التي تعتبر من قلب الهجوم الذي أبان عن مؤهلات كبيرة، ولكن كان من المتوقع عدم تواجد النصيري مع المنتخب الوطني، لأن في المقابلات الأخيرتين وديتين في فرنسا وإسبانيا لم يتواجد النصيري. هنا أعطى إشارات محمد وهبي بأن لن يعتمد على النصيري، في حين أن بوفال تم استدعاؤه في المعسكر الأخير قبل 3 أيام وتواجد في المقابلات.

0: مقابله ضد الوديه ضد رواندا، ولكن الان الاختيار كيبقى المدرب وهبي يتحمل المسؤوليه كاملة، لازم احترام اختياراته. اتوقع ان بان تواجد هاد اللاعبين الشباب مع اللاعبين ذو التجربه يمكن يعطيوا اضافه للمنتخب الوطني. يمكن اتكلم عن عدم تواجد اللاعبين الذين يزاولون في الدوري المغربي باستثناء الحارسين الحمدي وتقناوتي، فهما الوحيدين داخل الدوري المغربي. اظن كذلك كنت مفاجاه بالنسبه لي شخصيا عدم تواجد اللاعب ربيع محمد ربيع حريمات الذي اختير كاحسن لاعب في الدوري المحلي الافريقي وكاس العرب الاخيره، وقدم مستويات كبيره رفقه فريق الجيش الملكي عندما وصل لكاس نهايه كاس عصبه الابطال، وعطى كان تمت المنازعات عليه في اخر المقابلات الوديتين، ولكن كيبقى الاختيار لدى المدرب محمد وهبي.
1: طيب يعني هذه القائمه هل تعطي لمحه معينه عن طريقه واستراتيجيه وهبي في في في كاس العالم؟ هل هي تشكيله تبدو متوازنه او انها تشكيله دفاعيه او تشكيله هجوميه؟ ما الذي تقراه من هذا من هذه الاستدعاءات وايضا ما تعرفه عن وهبي؟
0: صحيح، الآن أرى أنها تشكيلة متوازنة، اللاعبين الأساسيين الذين كانوا نواة المنتخب الوطني والذين وصلوا مع المنتخب الوطني لنصف النهائي كأس العالم متواجدين، نتكلم على الحارس بونو، على الدفاع المزراوي حكيمي، نعم هناك تواجد لاعبين أساسيين جديدين في خاصة في محور الدفاع كحلحال وضيوف، في وسط الميدان تواجد نفس اللاعبين أناحي المرابط الخنوس السيباري مع بوعدي والمرابط اللي قدم مستويات كبيره رفقه الانديه بتاعهم في الدوريات الاوروبيه. فيما يخص الهجوم تواجد دياز الكعبي زلزولي، هذو لاعبين اللي كان الجمهور المغربي يعرفهم كثير، تواجد بعض الشباب، ولكن ارى بان محمد وهبي تكلم كثيرا بانه لن يغير في الوقت الراهن طريقه اللعب كثيرا، لان اللاعبين مع الوليد الركراكي ولفوا طريقة لعب، ولكن كل لاعب كل مدرب عنده خصوصيات ديالو، كل مدرب عنده الأفكار ديالو. شاهدنا في المقابلتين الوديتين الأخيرتين أن مدربه في المقابلة الأولى ضد الإكوادور لم يلعب برأس حربة كمحطة، لعب قلب هجوم الذي يرجع للوراء ويطلب الكرة في الوراء خلف المدافعين. إذن هذه استراتيجية للمدرب وهبي، قدم نفسه وهبي في كأس العالم تحت 20 سنة وفاز ببطولة العالم، ولكن الان ننتظر الحسم في المنتخب في المونديال امريكا والمكسيك وكندا، عند ذاك يمكن الحكم على طريقه اللاعب المدرب وهبي، ولكن كنا ثقه.
1: ما هو المطلوب من وهبي في هذا المونديال؟ يعني حينما يدخل يعني مناسبته الرسميه الاولى مع المنتخب الاول المنتخب المغربي، هو مختلف تماما عن المنتخب الذي كان يدربه في في في وهو مدرب يعني الفئات السنية. ما هو المطلوب والمنتظر من وهبي؟ هو يدخل بإرث ثقيل، إرث المركز الرابع في المونديال السابق، الوصول إلى نصف النهائي. ما هو المطلوب من وهبي في بهذه القائمة في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك؟
0: سؤال وجيه. نعم، فالمنتخب المغربي رفع سقف التحديات عاليا عندما وصل لنصف النهائي كأس العالم واحتل المرتبة الرابعة، فنعم والجمهور المغربي متطلب جدا، لن يرضى كثيرا عن احتلال مراتب غير الوصول إلى النصف النهائي، لأن بهذا الإرث اللي اكتسبه المنتخب المغربي فمن الواجب وهبي باش يعطينا منتخب قوي، لان لعبنا مع منتخبات قويه وقدرنا نفوز عليهم، كمثال لعبنا مع المنتخب البرازيلي مقابل وديه وانتصر عليه في مدينه طنجه، لعبنا مع المنتخب الاكوادور لمنتخب عالمي، بعض المنتخبات وعندنا من العناصر عندهم العناصر اللي عندها تجربه كبيره وكتلعب في اكبر الفرق الاوروبيه. اذا التحدي للمدرب وهبي سيكون كبير، ومتطلبات الجماهير المغربيه غتكون كبيره، ولن نرضى كمتتبعين اللاعبين قدامى ان نرى المنتخب المغربي اقل مستوى من جيد. المونديال قطر
1: جيد. هو ايضا سيلعب ثلاث مباريات وديه في المرحله القادمه قبل انطلاق كاس العالم، سيلعب مع بوروندي في 26 مايو، وايضا سيلعب مع مدغشقر في 2 يونيو، ثم سيختتم ودياته امام

المنتخب النرويجي في 7 يونيو قبل أن يدشن مشواره رسميا في كأس العالم. كيف ترى هذه الاختيارات ويعني وماذا يمكن أن تقدم من فائدة لوهبي واللاعبين قبل كأس العالم؟

0: ولكن الان هذه المقابلات الاخيره تستخل اللمسات الاخيره وطريقه اللعب وعلى التشكيله النموذجيه اللي غيلعب بها في المقابلات الرسميه في المونديال.
1: جاي محمد عزيز الصمدي اللاعب الدولي السابق كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. أعلن مدرب منتخب بنما توماس كريستيانسن قائمة من 26 لاعبا للمشاركة في منافسات كأس العالم المقبلة، وجاءت تشكيلة بنما غنية بعناصر الخبرة، بينهم القائد لاعب الوسط أنيبال جودويل ولاعب الوسط أدالبرتو كاراسكيا. واحتفظ كريستيانسن بنواة الفريق الذي قاد بنما خلال تصفيات الكونكاكاف إلى جانب كاراسكيا لاعب وسط بومس أونام الذي جرى ضمه رغم إصابته، وحسمت بنما تأهلها للمرة الثانية في تاريخها بعد 8 أعوام من ظهورها الأول في روسيا 2018. وتواجه بنما منتخب غانا في بداية المشوار في المجموعة 12 قبل أن تلتقي إنجلترا وكرواتيا. نبقى مع أخبار المونديال، حيث أعلن الاتحاد الكندي تمديد عقد مدربه جيسي مارش ل4 سنوات إضافية حتى عام 2030. تمديد العقد بحسب البيان الرسمي جاء بعد النتائج الإيجابية التي حققها المدرب مع المنتخب منذ توليه المهمة في 2024، وقاد مارش منتخب كندا إلى المركز الرابع في كوبا أمريكا، كما صعد بالمنتخب إلى المركز 26 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أفضل ترتيب في تاريخه. ويستعد المنتخب الكندي المتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 للإعلان عن قائمته النهائية خلال الأيام المقبلة قبل خوضه مباراتين وديتين أمام أوزبكستان وإيرلندا استعدادا للمونديال. تلقت أستراليا ضربة قوية قبل مشاركتها في كأس العالم بعد أن تعرض صانع لعب الفريق رايلي ماكجري لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة مع فريق ميدلسبرا الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع ستبعده عن المشاركة في البطولة. وتأتي إصابة ماكجري أحد أكثر اللاعبين إبداعا في صفوف أستراليا قبل أيام من إعلان المدرب توني بوبوفيتش عن تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في البطولة. ستلعب أستراليا ضد تركيا والولايات المتحدة المستضيفة والباراغواي. بعد الفاصل نتابع أيضا في هذه النشرة. كريستال بالاس يواجه راي فايكانو في نهائي المؤتمر الأوروبي.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. يطلق فلورنتينو بيريز الأربعاء حملته الانتخابية لرئاسة ريال مدريد في خطوة تمهد لمعركة انتخابية حاسمة ضد منافسه أنريكي ريكيلمي على كرسي الرئاسة للمواسم الأربعة المقبلة. واختار بيريز شعار تاريخ عظيم ينتظرنا لحملته الانتخابية في رسالة واضحة إلى أعضاء النادي بأن المستقبل يحمل إنجازات أكبر مما حققه في العام أو مما حقق في الماضي. الرجل الذي قاد ريال مدريد إلى 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترتي رئاسته السابقتين رفع لافتة ضخمة بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو تخلد ذكرى الألقاب 7 لدوري الأبطال التي حصدها الفريق تحت قيادته. حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ملف المدير الفني الجديد سريعا بعد رحيل مدربه بيب غوارديولا، حيث ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بالتعاقدات أن المدرب

0: أنزو ماريسكا وقع عقدا لتدريب الفريق حتى 2029، ويأتي التعاقد مع ماريسكا بعد رحيل غوارديولا بنهاية موسم الحالي عقب مسيرة استمرت 10 أعوام حقق خلالها 20 لقبا مع النادي الإنجليزي. وسبق لماريسكا العمل مساعدا لغوارديولا في مانشستر سيتي قبل أن يقود ليستر سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يتولى تدريب تشيلسي في صيف 2024، قاده للتتويج بكأس العالم للأندية قبل رحيله عن الفريق نهاية 2025. يحتضن استاد ريد بول أرينا في ألمانيا مواجهة مرتقبة تجمع بين كريستال بالاس ورايو فايكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في مباراة تحمل طابعا تاريخيا لكلا الفريقين. بالاس يدخل المواجهة بهدف تحقيق أول لقب أوروبي له على الإطلاق وثالث ألقابه في التاريخ بعد الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية، وتعد هذه المباراة الأخيرة للمدرب أوليفر غلاسنر الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا. أما فايكانو بقيادة المدرب نييغو بيريز ابن 38 فقد أنهى الموسم الإسباني في المركز 8 ويصل إلى النهائي بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من 9 مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات. بعد أكثر من قرن من الانتظار، كريستال بالاس ورايو فايكانو يقتربان من كتابة أعظم ليلة أوروبية في تاريخهما. هاكم التفاصيل.
1: فريق خرج من ظل لندن وآخر خرج من شوارع فايكاس، وبعد قرن كامل من التيه يلتقي كريستال بالاس ورايو فايكانو أخيرا في ليلة أوروبية لم يكن أحد يتخيلها. كريستال بالاس الذي تأسس عام 1861 كان واحدا من أقدم الأندية الإنجليزية، لكنه عاش أغلب تاريخه بعيدا عن الأضواء. صعود وهبوط وأزمات مالية ومشاركة أوروبية وحيدة مثلت ظهوراً خجولاً في كأس الإنتر توتو عام 98. وفي مدريد كان رايو فايكانو يعيش القصة نفسها تقريباً. ناد تأسس عام 24 في حي عمالي فقير جنوب العاصمة الإسبانية بعيداً تماماً عن نفوذ ريال مدريد وأتلتيكو. ناد ظل لعقود يقاتل من أجل البقاء أكثر مما يحلم بالمجد. كريستال بالاس احتاج حتى عام 69 ليصعد للمرة الأولى إلى دور الدرجة الأولى الإنجليزي، فيما انتظر رايو حتى موسم 76-77 ليظهر للمرة الأولى في الدور الإسباني. أما الليالي الأوروبية الكبرى فبقيت حلماً مؤجلاً لكليهما. في فبراير 2024 وصل المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر إلى كريستال بالاس، وخلال أقل من عامين فقط نقل النادي من فريق يبحث عن البقاء إلى بطل لكأس الاتحاد الإنجليزي في 2025 ثم إلى أول نهائي أوروبي في تاريخه. والمفارقة أن غلاسنر أعلن رحيله مع نهاية الموسم، مما يجعل ليلة لايبزيغ آخر مباراة له مع الفريق وآخر فرصة لكتابة النهاية المثالية. في الجهة الأخرى، عاد رايو فايكانو إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2001 حين حقق أفضل إنجاز قاري في تاريخه بوصوله إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل وقتها على بطاقة التأهل عبر جائزة اللعب النظيف. أما هذه المرة فقد عاد بعد إنهائه الدوري الإسباني في المركز 8، لكنه لم يدخل البطولة كضيف شرف بل كفريق قرر أن يفرض صوته على القارة. وفي دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم حقق كريستال بالاس 8 انتصارات في 14 مباراة مسجلاً 24 هدفا بقيادة السنغالي إسماعيل أسار هداف البطولة ب9 أهداف وصاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة. أما رايو فشق طريقه بهدوء وثقة 22 هدفا في 12 مباراة قبل أن يتحول البرازيلي أليماو إلى بطل الحكاية بتسجيله هدفي نصف النهائي ذهابا وإيابا أمام ستراسبورغ. ديما محمد السائح، العربية.
0: وتجمعت جماهير فريقي النهائي في مدينة لايبزيغ الألمانية لتشجيع فريقها، بينما وصل الفريق المدريدي فايكانو إلى المدينة رفقة 10 مشجعين فقط في أهم مباراة بتاريخ النادي.

0: وكان بايكانو بلغ النهائي لأول مرة في تاريخه ويبحث عن بطولته الأولى عبر كل العصور في المستوى الأعلى بعدما اكتفى بتحقيق بطولات الدرجة الثانية والثالثة في السنوات الماضية. معنا هنا في الاستديو للحديث عن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فايكانو الإسباني الزميل الإعلامي الرياضي أحمد عسل. حياك الله أحمد.
1: أهلا وسهلا.
0: كل عام وأنت بخير.
1: بخير.
0: طيب نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لو بنتكلم عن قيمته، يعني بطولة جديدة أضيفت إلى سجلات بطولات الاتحاد الأوروبي، نبغى نعرف وش اللي قدمته هالبطولة للاتحاد الأوروبي وأيضا للأندية اللي تشارك فيه. قبل ما نتكلم عن كريستال بالاس وفايكانو،
1: بالتأكيد عبد الله، يعني حين قرر الاتحاد الأوروبي أن هو ينشئ بطولة جديدة أو بطولة ثالثة في بطولاته الأوروبية، كان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد كان كلامه واضح جدا، وهو أن هم عايزين يدوا للأندية الأوروبية الصغيرة فرصة عيش حلم الليالي الأوروبية. وأعتقد أن ده تحقق بالفعل في السنوات اللي فاتت. من أول مرة البطولة لعبت شفنا أندية كانت غايبة عن منصات التتويج زي روما الإيطالي، شفنا ويست هام فاز بنفس البطولة، كذلك أيضا بنشوف النهاردة كريستال بالاس ورايو فايكانو، فريقان يعني أحدهما أنهى الموسم في المركز 15 في الدوري والآخر أنهى الموسم في المركز 8، وبالتالي كل فريق منهما هذه هي أكبر لياليه، لم يتأهل من قبل النهائي بطولة أوروبية، بل رايو فايكانو أيضا لم يتأهل لنهائي بطولة كبرى في تاريخه على مستوى الفريق الأول، وبالتالي يعني فرصة كبيرة للأندية، وهذا ما أراده الاتحاد الأوروبي حين قرر إنشاء بطولة ثالثة للأندية.
0: مدى الاهتمام بها متفاوت صح يا أحمد؟ يعني في أندية قيل أنها هربت من المشاركة من دوري المؤتمر، يعني لا يليق بتاريخها. على سبيل المثال تشيلسي مثلا حين خسر مباراته الأخيرة كانوا يقولون بأنه هرب من المشاركة في دوري المؤتمر، لكن هناك أندية لا تمانع بأن تكون متواجدة فيه، حتى فعلا تضيف كما ذكرت أنت بأن يكون لها في سجلاتها بطولة الاتحاد الأوروبي.
1: صحيح، يعني لو هنتحدث عن تشيلسي تحديدا، احنا شفنا تشيلسي بيفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، فريق كان بيعاني ومع ذلك فاز بدوري المؤتمر الأوروبي، فبالتالي هي فرصة، أنا أراها فرصة جيدة للأندية اللي بتعيش موسم صعب، لم تتأهل لدوري أبطال أوروبا، فهي فرصة كبيرة لتتأهل الأندية لهذه البطولة لتصعد إلى منصات التتويج. شفنا أيضا روما مع مورينيو، فريق لم يفز ببطولة أوروبية من 60 سنة فاز بدوري المؤتمر الأوروبي، ويست هام كان أكثر من 40 عام ومع ذلك فاز بالمؤتمر الأوروبي، فأعتقد أن هي فرصة للأندية أن هي تظهر على الصعيد الأوروبي، وكمان الجماهير اللي تكون متشوقة ومتعطشة أن أنديتها غير قادرة على مشاركة في دوري الأبطال وحتى الدوري الأوروبي أن يكون عندها ظهور وحضور في ليالي أوروبية.
0: جيد. طيب نتكلم أيضا عن قيمة المالية للجائزة، تقريبا حدود 7 مليون يورو يفوز فيها بطل البطولة و4 مليون يورو تقريبا يفوز فيها الوصيف، وإذا تحدثنا عن مجموع أرقام البطولة للبطل قد تصل ما بين 15 إلى 20 مليون يورو، هذا الرقم رقم ضخم، كيف قادر الاتحاد الأوروبي يوفره في ظل وفرة هالبطولات وفي بطولة يعني 7 مليون يورو رقم كبير جدا.
1: لكن هو يعني لو هنتكلم أيضا مقارنة بمداخيل الأندية الإنجليزية تحديدا فهو رقم ليس رقما كبيرا بالمناسبة، لكن الاتحاد الأوروبي قادر أكيد على توفير مثل هذه الأموال لأنه عنده رعاة كتير، عنده يعني يقدر أن هو يحصل على أموال من رعاة، خاصة أنه هو يعني اتحاد كبير عنده. صحيح. أكبر البطولات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، فبالتالي حين أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة أن هو ينشئ بطولة ثالثة أكيد كان عنده مداخيل كبيرة جدا أن هو يقدر يستغلها.
0: أيضا من الأشياء اللي يراهن عليها الاتحاد الأوروبي الحضور الجماهير، يعني
1: أكيد
0: الدوري المؤتمر يبدو وكأنه نهائي دوري أبطال أوروبا إذا شفت واحدة من مبارياته النهائية، وهذه قوة الاتحاد الأوروبي وأيضا المباريات الأوروبية.
1: صحيح.
0: والمباراة في ألمانيا، الألمان يعني معروفين بشغفهم وحبهم لكرة القدم.
1: صحيح يا عبد الله، يعني كمان لما نتحدث تحديدا عن أندية مثل كريستال بالاس ورايو فايكانو، كريستال بالاس فريق لم يكن يعرف طعم الفوز بالبطولات قبل جلازنر مدربه الحالي الذي ربما يخوض مباراته الأخيرة بسبب مشاكل مع إدارة النادي، فبالتالي الجماهير حينها تكون متعطشة بتسافر ورا فريقها في كل مكان، وده معهود عند الأندية الأوروبية والجماهير الأوروبية.
0: وحقق مع كريستال بالاس بطولة.
1: صحيح، كأس الاتحاد الإنجليزي.
0: صحيح، على حساب بطولة عريقة وكبيرة.
1: صحيح، كان أول بطولة في تاريخهم الممتد ل 120 عام، وأيضا استفتح الموسم بفوز على ليفربول في درع المجتمع، فيعني جلاسنر قدم أداء كبير مع كريستال بالاس، الجماهير ربما كانت مستاء منه بعض الشيء خلال الموسم الحالي بسبب

0: تذبذب نتائج، تراجع النتائج، لكن المدرب في النهايه هو ايضا مدرب عنده خبره اوروبيه، هو فاز بالدوري الاوروبي مع انتراخت فرانكفورت، وبالتالي هذا شيء يرجح ايضا كفه كريستال بالاس.
1: طيب خلينا ندخل شوي في كريستال بالاس. انت تكلمت انه مدرب من الممكن انه ما يستمر مع كريستال بالاس في الموسم القادم، هذا كيف ممكن يكون تاثير على الفريق وايضا على عطائه قدام فريق اكيد انه يطمح ايضا بتحقيق البطوله اللي هو رايو فايكانو؟
0: اعتقد انه ممكن يمثل دفعه معنويه للاعبي كريستال بالاس،
1: وعلاقته مع اللاعبين تعتبر علاقه جيده.
0: صحيح، يعني علاقه جيده جدا. كذلك هو كان واضح من شهر فبراير، لانه هو اعلن ان هو سيرحل عن الفريق بنهايه الموسم، خاصه بعد مشاكل بيع اللاعبين مارك جيهي لمانشستر سيتي، ايزي لارسنال، هو كان غير راضي على بيع هؤلاء اللاعبين، وبالتالي هي دفعه معنويه قويه للاعبي كريستال بالاس ان هم ينهوا الموسم ويودعوا المدرب بافضل شكل. وهذا ما قاله المدرب بالفعل في مؤتمره الصحفي، ان هو يحلم بنهايه خياليه لمسيرته مع كريستال بالاس. كريستال بالاس اللي بالمناسبه كان هو من المفترض ان يشارك في الدوري الاوروبي، وكان هناك تصريح شهير لجلاسنر مدرب كريستال بالاس بعد استبعاد الفريق من الدوري الاوروبي بسبب قواعد الملكيه، انه هذا عقاب.
1: هو تعارض مع من لذلك؟
0: ليون.
1: مع ليون الفرنسي.
0: كان مع ليون.
1: صحيح.
0: ملك النادي كان حينها كان مالك لليون ايضا. وحينها قال جلاسنر ان هذا عقاب للابرياء بان هم اقصوهم من الدوري الاوروبي الى دوري المؤتمر، والان هو في نهائي البطوله وقد يحقق لقبا جديدا لكريستال بالاس.
1: طيب رايو فايكانو الفريق اللي انهى موسمه في المركز الثامن، في فوارق كبيره بينه وبين كريستال بالاس، حتى لو كان كريستال بالاس في الترتيب الخامس عشر، يعني كان بعيد شوي عن مراكز او قريب شوي من مراكز الهبوط في الدوري الانجليزي.
0: يعني انا اعتقد انه على مستوى اللاعبين في فوارق كبيره في تصب لصالح كريستال بالاس. عندهم اسماعيل صار واحد هو هداف البطوله الحاليه في دوري المؤتمر، فريق رايو فايكانو بمدرب شاب 38 عام، قبل خمس سنوات فقط كان كريستال بالاس يلعب في دوري الدرجة الثانية في الدوري في إسبانيا، والآن هو
1: رايو فايكانو
0: بالفعل. صحيح. حاليا هو أنهى الموسم في المركز الثامن، وبالتالي فريق أثبت جدارة كبيرة في السنوات الأخيرة، لم يتأهل لدور المؤتمر الموسم القادم بفارق نقطة مع ختافي، وبالتالي هو فرصة كبيرة أيضا أن هو يطمح للفوز باللقب لأن يكون حاضرا في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.
1: الصراع بين الجماهير، جماهير كريستال بالاس وجماهير رايو فايكانو متوقع في هالمباراة؟ يعني نتكلم عن فعلا جماهير فريقين عندهم شغف وحافز كبير ان واحد ان فريقهم يفوز في البطوله.
0: اكيد طبعا، يعني جماهير لندن وجماهير مدريد، وبالطبع في كل الاحوال جماهير اوروبا دايما في صراع بينهم، فين وخاصه اذا كان مباراه نهائيه وفي بلد تعشق كره القدم وهي المانيا، فبالتالي متوقع طبعا ان يكون الصراع كبير بين الجمهورين، خاصه اذا كان طرف من الطرفين هو جمهور انجليزي.
1: طيب يعني نتكلم عن عناصر واسماء مؤثره في الفريقين، من يملك الأسماء الأكبر أو الأكثر؟ يعني احنا نتكلم عن تقريبا فريقين فيهم عدد قليل جدا من اللاعبين الدوليين.
0: صحيح، يعني لكن انا ارى ان كريستال بالاس يملك الافضليه على مستوى الاسماء. عنده اسماعيل سار هيكون متواجد مع منتخب السنغال في كاس العالم. كذلك قبل اقل من ساعه اعلنت قائمه منتخب المغرب، وكان من بينها شادي رياض لاعب كريستال بالاس، فبالتالي انا اعتقد ان كريستال بالاس عنده الافضليه من حيث الاسماء ومن حيث جوده اللاعبين، وهذا ايضا يصب في مصلحه كريستال بالاس. يعني
1: الموسم طويل يا احمد.
0: طبعا،
1: يعني الموسم طويل ومنهك بالنسبه لكريستال بالاس وحتى رايو فايكانو. يعني كريستال بالاس كان يبحث طيله هذا الموسم عن الثبات، ورايو فايكانو كان يبحث ايضا عن الاقتراب الى المراكز المؤهله الى البطولات القاريه. ثم ياتي هذا الختام في في في في دوله اخرى وفي لايبزيغ. هذا كيف من الممكن ان يكون تاثيره على الفريقين، وكيف كانت انطباعات المدربين هنا وهناك؟
0: يعني في ايضا تصريح شهير لاوليفر جلاسنر من شهور، ان هو قال الكرة الإنجليزية لا تحترم دوري المؤتمر الأوروبي، حين كان الفريق يعاني من إصابات ومن مباريات متتالية بسبب دوري المؤتمر، ورفضت رابطة الأندية الإنجليزية أن تؤجل أي مباراة لفريق كريستال بالاس. خرج جلاسنر وصرح وقال الأندية الكرة الإنجليزية لا تحترم دوري المؤتمر. وأيضا يا عبد الله، يعني نرى دايما هناك في السنوات الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة اللاعبين يشتكون، المدربين يشتكون، هناك الأصوات تتعالى بشدة من كل الأطراف المعنية في كرة القدم بسبب تزاحم المواسم، تزاحم المباريات.
1: طبعا أنت تتمنى أن بطولات أوروبا تكون هاتريك أندية إنجليزية، أنا متأكد.
0: أكيد.
1: أنا متأكد.
0: أكيد.
1: لو شلنا كريستال بالاس أكيد أن الثالث تتمنى يفوز.
0: طبعا طبعا.
1: إن شاء الله يفوز.
0: إن شاء الله.

0: الله.
1: شكرا أحمد عسل الزميل الإعلامي الرياضي كنت معنا.
0: شكرا.
1: أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعرض قائده ليونيل ميسي لإجهاد في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاقة المونديال. وغادر ميسي ملعب مباراة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون ضمن منافسات الدوري الأمريكي بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية عقب تنفيذ ركلة حرة. وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوص الطبية الأولية أظهرت إصابة مرتبطة بإجهاد وإرهاق في عضلات الفخذ الخلفية دون تحديد موعد عودته إلى التدريبات أو المباريات. ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبه في كأس العالم بعدما ضم المدرب ليونيل سكالوني ميسي إلى القائمة الأولية للفريق. ومن المقرر أن يستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الجزائر يوم 16 يونيو المقبل في مدينة كانساس سيتي.

لم يستطع الروسي دانييل ميدفيديف تجنب فخ الدوري الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وخسر أمام الأسترالي آدم والتون المشارك ببطاقة دعوة بثلاث مجموعات مقابل اثنتين في مباراة اتسمت بتقلبات حادة على الملاعب الرملية في باريس. وودع المصنف الأول عالميا سابقا ست من مشاركاته التسع السابقة في البطولة الكبرى على الملاعب الرملية من الدوري الأول بواقعي 6-2 1-6 6-1 6-4. بدأت الأمريكية كوكو غوف حملة الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة بنجاح بعد التغلب على مواطنتها تايلور تاونسون بمجموعتين دون مقابل لتتأهل إلى الدور الثاني تحت أشعة شمس ملعب فيليب شاترييه الحارقة. واجهت غوف صعوبة في إيجاد إيقاعها في البداية وكانت على بعد نقطة واحدة من فقد إرسالها مرتين أمام مواطنتها، لكن المصنفة الرابعة استعادت توازنها سريعا لتسيطر على المباراة وتتأهل إلى الدور الثاني. وسجلت البيلاروسية رينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا الباحثة عن أولى ألقابها في بطولة رولان غاروس، سجلت بداية قوية على ابنة 23 عاما الإسبانية جيسيكا بوسس مانيرو المصنفة رقم 50 بمجموعتين سهلتين لتبلغ الدور الثاني في أجواء موجة الحر التي تضرب العاصمة الفرنسية باريس. وتسعى سابالينكا وصفة بطلة الموسم الماضي في البطولة إلى لقبها الأول في رولان غاروس. وصلنا معكم مشاهدين إلى ختام هذه النشرة، نترككم في الولايات المتحدة ودوري البيسبول الوطني. كل عام وأنتم بخير، شكرا لكم على طيب المتابعة ونستودعكم الله. Making his sixth start for the Astros. Emi making his third start since coming off the IL. But it's sharply, what a play by Pena. Gets up and fires, pick it first, out. Oh, what a play on both sides. Pena continues to flash the leather. Has been showing out in the last four or five games now. Got him. The lefties and the Astros get through that inning once. Foul tip caught by Christian Vasquez. Strikeout number two for Emi, and there's two away in the fifth. This ball driven to left field, pretty well hit all the way back near the wall. Jake puts it away again. Jake Byers covering some ground out here in Arlington, and Tatsuya Emi can't wait to thank his center fielder for two nice plays in that inning. Let's go. Alejandro hits it sharply, but down to the ground goes Paredes. Let your defense work. That's what Blummer said in the first inning, and that's what Emi has done for six innings. He's only allowed four base runners. With six no-hit innings, he's out of the ballgame now. Stephen Okwuru. Okwuru's first pitch to Vasquez has popped up. At the rim of the dirt, at the shortstop position, there's Jeremy Pena, puts it away with two hands. And we've got something brewing in Arlington.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

بعد وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر، الحجاج يبدأون برمي جمرة العقبة. الاستخبارات الأمريكية ترصد نشاطا إيرانيا في مواقع لإطلاق الصواريخ قرب هرمز، وترجح أن طهران تختبر قدراتها على شن هجمات. واشنطن تخطط لخفض عدد طائراتها وسفنها الحربية وقاذفاتها الاستراتيجية المتاحة لحلفاء الناتو. نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن لا بديل لكييف عن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ويطالب بتسريع عملية الانضمام. مقتل شخص على الأقل وفقدان آخرين في انفجار خزان للمواد الكيميائية في ولاية واشنطن الأمريكية. بداية هذه الساعة مشاهدينا من موسم الحج. بعد ليلة استثنائية في مزدلفة، وصلت أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر قادمين من مزدلفة. بدأ الحجاج بالتوجه إلى جسر الجمرات في مشعر منى لرمي جمرة العقبة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى. كما يتوجه الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية وتشغيلية، خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا ويستعد الحجاج لقضاء اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق.

0: هذا وانطلقت الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة، والتي تستمر حتى الساعة 9 صباحا لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية صار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج. والآن من جسر الجمرات ينضم إلينا مراسل العربية أسامة القاسم. صباح الخير يا أسامة، كل عام وأنت بألف خير. كيف تبدو الآن حركة الحجاج باتجاه مشعر منى، رمي الجمرات، كيف هي الصورة في هذا الصباح؟
1: أهلا وسهلا بك، تحية طيبة أيضا وكل عام أنتم بخير جميعا. نتحدث اليوم عن حركة مرنة وسلسة جدا في توافد الحجاج إلى مشعر منى لبدء رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم التوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. نتحدث اليوم عن ما يربو عن 1,700,000 حاج، وهو عدد يعني يعتبر أكبر من العامين المنصرمين، ولكن النسبة هنا تأتي دائما معاكسة لكل التوقعات. يعني دائما كلما نتحدث عن أعداد كبيرة نتحدث عن مثلا مشاكل صحية أكبر وما إلى ذلك، لكن هذا العام مختلف، يعني أعداد كبيرة، مشاكل صحية أقل، حالة صحية مستقرة للغاية. نتحدث اليوم عن مشعة الجمرات، هي واحدة يعني من أكبر المشآت في المشاعر المقدسة بأربعة أدوار، كل دور يستطيع أن يتسع لتقريبا 300,000 حاج في ساعة واحدة، وهذا يسهل اليوم حركة الحجاج في الذهاب والعودة إلى منشأة الجمرات، ثم توجه مباشرة إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. العملية اليوم بكاملها تستغرق ما مدته تقريبا 3 إلى 5 ساعات، تشمل الذهاب إلى المنشأة منشأة الجمرات، ثم الذهاب إلى

0: الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة ثم التحلل من النسك وحتى العودة إلى المخيمات في ميناء. كل هذه العملية تستغرق على أقصى تقدير هي 5 ساعات، وهذا عدد كبير، عدد أو هائل جدا.
1: وحركة الحجاج أسامة بدأت بالفعل منذ الفجر، نتابع هذه الصور المباشرة من رمي الجمرات، ولكن أسألك عن حجم الضغط المتوقع خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن التوافد سيكون بشكل متزامن لتقريبا 1,800,000 حاج.
0: نعم، حقيقة هذه الساعات تشهد توافدا كبيرا، ودعيني أقول بأن هناك يعني تفويجا مستمرا لأعداد أكبر. لماذا؟ لأنه من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء سوف تكون الأعداد أقل نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وبناء على التقديرات الصحية أن هناك منع لخروج الكثير من الحجاج خلال هذه الفترة، وبالتالي الجهات الأمنية تحاول تفويجهم بشكل مبكر على دفعات متتالية قبيل وقت المنع، وبالتالي هذه العملية ربما تكون فيها زحام إلى حد ما، لكنها زحام منظمة. يعني هناك تكثيف للعمليات الأمنية للمراقبة بشكل كبير، بالإضافة أيضا إلى التأكد من كافة المعلومات والتصريحات الخاصة، بالإضافة أيضا إلى أن هناك عملية مستقرة ومتابعة للحشود من قبل مركز العمليات المتواجد في المشعر المقدس. مركز العمليات فيه أكثر من 9,000 كاميرا متوزعة حول المشاعر المقدسة، تراقب لحظة بلحظة حركة الحجاج ذهابا وعودة إلى المشاعر المقدسة، وبالتالي استطيع أن أقول أن كل ما يدب اليوم في المشاعر المقدسة مراقب بالكامل، وبالتالي هناك إحصائيات وهناك إحداثيات معينة تستطيع الجهات الأمنية اليوم تغيير الخطة في لحظات بسيطة جدا، ما إذا كانت تحتاج إلى تغيير خطة أو صناعة خطة بديلة حقيقة. وهذا اليوم يسهل حركة الحجاج، بالإضافة أيضا أنه يضمن أمنهم وسلامتهم، والجهات الأمنية اليوم أصبحت تمتلك كفاءة عالية تجعلها من أكبر الأجهزة الأمنية خبرة على مستوى العالم في إدارة الحشود، لأننا نتحدث اليوم عن أكبر حشد وأكبر تجمع بشري في لحظة واحدة في العالم. وهذا اليوم يعني يدعنا نقول أن موسم حج هذا العام يعني حتى هذه اللحظة ناجح بشكل كبير، نظرا لأن أهم فترة في موسم الحج هو التفويج من عرفات إلى مزدلفة ومزدلفة إلى ميناء. هذه العملية نجحت حتى هذه اللحظة، وبالتالي ما بعدها هي عملية أسهل بكثير. والأجمل في هذا الموسم أنه حتى هذه اللحظة لم ترصد أي يعني صفر حالات تسجيل للأوبئة أو الأمراض المعدية، بالإضافة أيضا أن هناك انخفاضا ما نسبته 90% مقارنة بالأعوام المنصرمة لحالات الأمراض الطبيعية وإصابات بالعدوى والعدوى الفيروسية، وهذا يعود اليوم بنسبة كبيرة إلى قرارات وزارة الصحة في توزيع المظلات والكمامات، بالإضافة أيضا إلى التزام هائل اليوم من الحجاج الذي جاء بعد توجيهات من إدارة الحملات التابعة لوزارة الحج والعمرة، وبالتالي هذا التنسيق بين الجهات التنظيمية والجهات الأمنية والجهات الصحية صنعت هذا المشهد المهيب بالرغم من الأعداد الكبيرة، لأن هناك استقرار بشكل عام على كافة الأصعدة.
1: وهذا بحمد الله، شكرا جزيلا لك أسامة القاسم، كنت معنا من جسر الجمرات. نذهب الآن إلى الحرم المكي مع جزاء النماصي مراسل العربية. صباح الخير وأضحى مبارك، نتابع معك الصورة الآن مع بدء رمي الجمرات من قبل الحجاج، هذه الصورة الصباحية والتي من المفترض أن تشهد اكتظاظا بعد ساعات قليلة وحتى الساعات المقبلة.
2: نعم صحيح، وكل عام وأنتم بخير. يعني الأنظار تتجه من جديد إلى الحرم المكي في مناسك حج هذا العام لأداء طواف الإفاضة للحجاج الذين يعني أتموا حقيقة جمرة العقبة الكبرى، وتوجهوا من خلال خطة تنظيمية متقنة وتشغيلية رائعة بانتقالهم من جسر الجمرات إلى الحرم المكي. كما تشاهدون الآن في الصورة سأدع زميلي خلف يأخذ هذه اللقطات، مسارات محددة، خطة تشغيلية عالية التجهيز الحقيقة في المسجد الحرام. يعني نتحدث عن 20 مسارا لعملية تنظيم حركة الحجيج، خروج ودخول الحجاج من وإلى المسجد الحرام بخطة ميسرة وبحقيقة انسيابية عالية. كما تشاهدون الآن هذه أحد المسارات التي يمر منها الحجاج باتجاه المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. يعني حقيقة إجراءات كبيرة تقوم بها الجهات المعنية، ونتحدث عن أكثر من 60

0: جهة عاملة في يعني موسم حج هذا العام حقيقة. أيضا بلغة الأرقام نتحدث عن أكثر من 900 خطة تم يعني العمل عليها من قبل أكثر من 60 جهة حكومية، شملت يعني الخطة محاور كثيرة تنظيمية وأمنية وتشغيلية وخدمية وصحية، منظومات كبيرة تقدمها السعودية في موسم حج هذا العام. الحجاج حقيقة كثيرا التقينا بكثير عدد من الحجاج، يعني عكسوا انطباع كبير عن الخدمة المقدمة لهم، عن الانسيابية العالية في حركة يعني تنقلاتهم فيما بين المشاعر وكذلك من جسر الجمرات إلى المسجد الحرام، انسيابية عالية بحركة الحجاج. يعني إدارة الحشود من أهم يعني الخطط التي عملت عليها الحكومة السعودية حقيقة في يعني قياسات مؤشر الكثافة وكذلك حجم التدفقات، وبالتالي أيضا واكبت هذه العملية تقنيات ذكية معززة بالذكاء الاصطناعي، يعني ترصد المؤشرات قبل حدوث الازدحام. يعني عمليات كبيرة الحقيقة. أيضا يعني من ضمن العمليات التشغيلية في الحرم المكي هو يعني تخصيص مسارات أيضا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل حركة تنقلهم عبر عربات الجولف وكذلك العربات اليدوية. نحن في ساحات الحرم الآن يعني أيضا من ضمن إجراءات العملية التشغيلية في الحرم يعني مدة الطواف وأيضا تحديد الكثافة في صحن المطاف بحيث تسهل من عملية الطواف للحجاج بمدة زمنية لا تتجاوز 50 دقيقة في الساعة الواحدة. عمليات تشغيلية كبيرة حقيقة تقوم عليها الجهات العاملة في المملكة العربية السعودية لتيسير حركة الحجاج. أيضا يعني من بلغة الأرقام هناك أكثر من 440 ألف كادر بشري عملوا لخدمة الحجاج من القوى العاملة في موسم الحج. أيضا نتحدث عن يعني انسيابية عالية في إدارة الحشود وفي حجم التدفقات وكذلك في انسيابية يعني الحركة وكذلك في المنظومة الصحية. نتحدث أيضا يعني عن مراكز مستشفيات. نعم
1: حركة متشعبة يعني بين منى ومكة، الطواف فيما نترقبه الآن، ولكن أسألك إن كانت هناك لربما ساعات توصف بساعات الذروة فيما يتعلق بالحركة، الحشود، الأعداد، وكيف يتم الاستعداد لذلك داخل الحرم المكي؟
0: نعم، نحن الآن في يعني وقت الذروة لكثير من الحجاج. تفويج الحجاج من جسر الجمرات في مشعر منى إلى المسجد الحرام تم بانسيابية عالية، وبالتالي هذا المسار الذي شاهدتموه قبل قليل ينتقل من مستشفى من باب يعني الشارع غزة ومن ثم ينتقل باتجاه باب الملك عبد العزيز بانسيابية عالية. هناك أيضا مسارات تحدثنا عن 20 مسارا باتجاه داخل الحرم من جميع الأبواب المحيطة في ساحات الحرم وفي المنطقة المركزية، انسيابية عالية كبيرة جدا، والأعداد تتم وفق جداول زمنية محددة من قبل الجهات العاملة الأمنية التي تنظم الحركة بشكل دقيق وبخطة محكمة، بحيث يتم تفويج الحجاج من جسر الجمرات إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة بانسيابية عالية. كما تشاهدون الصورة أحيانا تتحدث أكثر من الكلام، بحيث أن الحجاج الآن مرتاحين. حتى هذه التحية التي رأيتموها قبل قليل على هذه الشاشة تعطي انطباع بأن الحاج مرتاح نفسيا وبدنيا وذهنيا في أداء فريضة الحج لتكامل الجهات العاملة، وأيضا في انسيابية عالية في الحركة فيما بين التنقلات، سواء فيما بين المشاعر من مشعر منى إلى مشعر عرفات ثم إلى مشعر مزدلفة ومنه إلى مشعر منى حيث جسر الجمرات ومن جسر الجمرات إلى المسجد الحرام. كل هذه الحركة تتم بدقة فائقة ومحكمة وبخطة زمنية مجدولة، بحيث أن الحاج يمضي ويتحرك بكل أريحية، سواء في ممرات الخروج في المسارات المحددة، أيضا في المطاف. يعني الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا عملت على خطة تشغيلية رائعة ومحكمة الحقيقة. يعني حددت شاشات ذكية 12 شاشة عرض بإمكان الحاج أن قبل أن يدخل إلى الحرم المكي أن يتابع شاشات العرض.

0: المنتشرة في مداخل داخل المسجد الحرام تحدد مستوى الكثافة وتقيس مستوى الكثافة وتوجه الزائر إلكترونيا إلى الأماكن التي يدخلها سواء في صحن المطاف أو حتى في السعي. أيضا يعني حددت أكثر من 50 نقطة للفرق الراجلة لإرشاد الحجاج يعني في تنقلاتهم داخل المسجد الحرام بلغات متعددة. كذلك أيضا وضعت منصات إلكترونية لخدمة الحجاج، باركودات كبيرة جدا معلقة على جدران وعلى الأماكن متفرقة في المسجد الحرام كمنصة لإثراء تجربة الحاج في رحلته الإيمانية سواء في المسجد الحرام أو حتى يعني في المشاعر المقدسة، وهي منصة مصلي تعمل بعدة لغات، تعمل بأكثر من 7 لغات في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأردية وكذلك التركية والإندونيسية، لغات متعددة وكثير من اللغات الأخرى أيضا لخدمة الحاج ولضيوف الرحمن بحيث تسهل من عملية تنقلاتهم داخل المسجد الحرام وكذلك أيضا داخل يعني فيما بين المشاعر المقدسة.
1: ذلك
0: عملية تكاملية بين أكثر من 60 جهة خدمية وحكومية.
1: نعم. والمشهد هنا ليس فقط مشهدا إيمانيا مهيبا، هو اختبار بالفعل سنوي لإدارة كل هذه الحشود بشكل سلس وانسيابي كما ذكرت. شكرا جزيلا لك من الحرم المكي مراسل العربية جزء عن نماصي. شكرا.

0: وتبقى التغطية العربية بالطبع مستمرة للحج، ولكن الآن نفتح ملف الحرب الأمريكية الإيرانية وآخر ما وصلت له المحادثات لإنهاء الحرب بين البلدين. إذ أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. أيضا حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس، ودعا في الوقت ذاته لفتح الممرات البحرية للجميع.
1: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation, and a return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering, and strain an already fragile international order. The path forward lies in diplomacy. We have exerted our sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region and keeps maritime routes open for all. We are continuing this noble endeavor with resolve and dedication.
0: بدوره عبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تلتزم أطراف النزاع في الشأن الإيراني بالسعي نحو وقف إطلاق النار، وأن تستمر في التقارب والتوصل إلى حلول وسط.
2: نأمل أن تبقى الأطراف المعنية ملتزمة بالسعي نحو وقف إطلاق النار، وأن تستمر في التعاون والتنسيق فيما بينها ليعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن. ونعتقد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه ليكتسب الشرعية والصلاحية.
0: كذلك أكد وزير الخارجية الصيني على ضرورة احترام السيادة وسلامة أراضي المنطقة وضمان أمن الممرات المائية وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة.

0: نووية.
1: بينما تعمل الصين بجد على تهدئة الصراع الحالي، قدم الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد فيه مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. وقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين والدوليين المهمين. نؤمن بضرورة احترام سيادة أمن وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، ويجب حماية الأهداف المدنية وغير العسكرية، كما يجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
0: في وقت كشفت فيه العربية عن أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، تلقي ملفات خلافية حاسمة بظلالها على الإعلان النهائي على مذكرة التفاهم المنتظرة بين طهران وواشنطن. أبرز القضايا الخلافية التي تؤخر الاتفاق النهائي مطالب واشنطن بالتخلص الكامل من اليورانيوم عالي التخصيب. فالرئيس ترامب لا يزال مصرا على تسليمه للولايات المتحدة وتدميره بإشراف لجنة الطاقة الذرية، فيما تتمسك طهران بإرجاء الموضوع والتركيز بشكل صارم على وقف الحرب أولا. عن الملاحة في هرمز، ورغم الاتفاق المبدئي على إزالة الألغام واستعادة حركة الملاحة لمستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، ترفض واشنطن فرض أي رسوم، فيما تتمسك إيران بما تسميه إدارة المضيق وفرض تعريفات للخدمات البحرية المقدمة للسفن. كما تعد مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة البالغة 12 مليار دولار من إجمالي 24 مليار دولار تطالب بها إيران كأصول مجمدة في الخارج، حجر العثر الأساسي والرئيسي للآخر والذي يمنع توقيع مذكرة التفاهم. فبينما تطالب طهران بالإفراج عنها بشكل فوري، تصر إدارة ترامب وفق شبكة CNN على ربطها بحل أزمة مضيق هرمز وبدء عمليات إزالة الألغام، ذلك بالإضافة لخلافات حول طريقة صرف هذه الأموال وتحويلها لإيران. كذلك تطالب إيران بأن تنص مذكرة التفاهم على إنهاء كافة أوجه الحرب على جميع الجبهات وبالتحديد في لبنان، فيما يرى البيت الأبيض أن إسرائيل ولإسرائيل الحق في القضاء على التهديدات الأمنية، والأمر الذي يفسر أيضا استمرار الخلافات على صياغة النص النهائي للاتفاق إذا تمسكت إيران بموقفها.
2: سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجذوب و خیلی توی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
2: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، که آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم، شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص و محکم، سفت و محکم، چیزی باشه که دیگه بعدها مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص و محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: أما عسكريا، وبعد الضربات الأمريكية على جنوب إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستخبارات الأمريكية لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمزغان. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطا في بعض مواقع الصواريخ قرب مضيق هرمز. وقال مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز إن إيران أطلقت أمس مسيرات باتجاه سفن حربية، ما دفع أمريكا للرد. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن إيران ربما كانت تختبر أمس قدرتها على شن عمليات إضافية. إذن الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن تهديدات إيرانية متصاعدة وترجيحات باستعدادات إيرانية وتدريبات على شن هجمات جديدة. فماذا حدث من ضربات استباقية نفذتها قوات القيادة المركزية؟ كيف بدأت القصة؟ وما هي أبرز تلك الاستهدافات؟ القصة مشاهدينا بدأت برصد القوات الأمريكية لزورقين إيرانيين كانا يحاولان

زرع الألغام في مياه مضيق هرمز بحسب القيادة المركزية الأمريكية، حينها أقلعت طائرات أمريكية في نطاق عمل القيادة المركزية، وقامت باستهداف الزورقين التابعين للحرس الثوري الإيراني وقامت بتدميرهما. الضربات الأمريكية لم تقتصر على زوارق إيرانية فقط، بل امتدت لتطال موقعا لإطلاق صواريخ أرض جو في ميناء بندر عباس كان يحاول استهداف الطائرات الحربية الأمريكية. تطورات ميدانية أقلقت الجميع تخوفا من انهيار الهدنة، لكن القيادة المركزية الأمريكية خرجت لتؤكد أن الضربات التي تمت هي مجرد ضربات دفاعية، وأن الجيش الأمريكي سيواصل ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية. التصريحات في واشنطن أيضا لم تختلف كثيرا. الإدارة الأمريكية اعتبرت أن هذه الضربات لا تشير إلى انتهاء وقف إطلاق النار، ولم تكن محاولة لخرق الهدنة السارية بحسب مصدرين مطلعين بالعاصمة الأمريكية. الرواية الإيرانية سارت في نفس اتجاه الرواية الأمريكية، فوكالة فارس شبه رسمية ونقلا عن التلفزيون الإيراني أكدت أن مقاتلات هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك، وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، لكنها أوضحت أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد.

0: ينضم إلينا الآن من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أهلا بك سيد ريتشارد مجددا على شاشة العربية. الضربات الأمريكية على هرمزجان وبندر عباس، هل كانت هذه الضربات ضرورية أم بدت كمغامرة بالنسبة لك قد تنسف هذا الاتفاق أو التوصل لاتفاق، أو إذا كانت الولايات المتحدة قد ضمنت رد الفعل الإيراني مسبقا؟
1: اسمح لي أن أبدأ بالقول بعيدكم مبارك. أعتقد بأن الإيرانيين يحاولون استغلال وقف اطلاق النار لتحسين موقفهم، وذلك بزرع المزيد من الألغام في المسارات التي استخدمتها السفن السابقة أو المسارات البديلة على التي حددتها إيران. فأمريكا كانت تحاول منع ذلك، والألغام بلا شك كانت تضر بالسفن التجارية وتمثل تهديدا للسفن الأمريكية التي تبحر في المنطقة أيضا، وكذلك سفن شركاء أمريكا. فالحركة بالفعل كانت دفاعية، كذلك الضربات ضد منصات إطلاق المسيرات والصواريخ. الوضع بشكل عام غير مستقر، وهذا يساعد أمريكا ليس فقط في الدفاع المباشر عن السفن، بل كذلك لردع إيران من اتخاذ الخطوات المستقبلية ولمنح الإيرانيين المزيد من المحفزات للتفاوض، وإلا فسينهار الاتفاق أو اتفاق وقف إطلاق النار.
0: ولكن بدت خطوات التفاوض لربما تشهد تقدما مع زيارة قاليباف إلى الدوحة، خاصة وأن ما نوقش هناك بشكل أساسي يتعلق بالأموال المجمدة، وبالتالي بالمقابل الولايات المتحدة تشترط فتح مضيق هرمز بالكامل مقابل النظر والإقدام على هذه الخطوة. هل هناك تعثر برأيك في ما يناقش الآن وما طرحته إيران بالنسبة للولايات المتحدة؟ هل هناك رفض؟
1: نحن في مرحلة المساومة الآن، ولا نعرف بالضبط ما ستوافق عليه أمريكا أو إيران. الإيرانيون بالفعل يريدون استعادة أموالهم، 12 مليار دولار في البداية على شكل بناء الثقة لإظهار جدية أمريكا، وبعدها

12 مليارا خلال 30 يوما. وأمريكا وعملياتها العسكرية بقرار من القيادة العسكرية، ولكن شروط التفاوض

0: فرضها لأرسوم للسفن المارة عبر المضيق، فبإمكانهم مثلا الحصول على أموال مساوية تقريبا مثلا من الوصول التي كانت مجمدة من الأطراف الثالثة مثلا من قطر.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. هذه النشرة مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تصعد عملياتها في لبنان، ومسؤول أمريكي يقول أن المستفيد من انهيار المحادثات حزب الله. يؤكد اغتيال محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام.

شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل ساعتنا من إيران، حيث عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. ذكرت مصادر دبلوماسية العربية أن إيران طالبت بالإفراج عن الأموال المجمدة وتقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. أضافت أن إيران تصر على استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. أشارت المصادر إلى أن زيارة قالباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموالها المجمدة. ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، وأشار بيان للمجلس إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولم يحمل المجلس أي جهة مسؤولية هذا الهجوم. وبدوره شدد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف زياني على ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها الدولية ومبادئ حسن الجوار. دعا خلال جلسة لمجلس الأمن إيران إلى فتح مضيق هرمز بلا رسوم والكف عن دعم الميليشيات كما جاء في قرارات مجلس الأمن.
1: تؤكد مملكة البحرين ضرورة امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لالتزاماتها الدولية وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وندعوها إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي أيدته 136 دولة.

0: بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 الذي اعتمد بتوافق الآراء بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية ومنع فرض الرسوم، إضافة إلى الكف عن دعم الوكلاء والميليشيات المسلحة.
1: كما شدد وزير الخارجية البحريني على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية دولية جماعية، أشار إلى استقرار المنطقة إلى أن استقرار المنطقة يتطلب تسوية لكافة القضايا الجوهرية بما فيها الملف النووي الإيراني.
0: سلامة الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية لا يمكن التغاضي عنها، وأساس لأمن إمدادات الطاقة والغذاء والدواء وانتظام التجارة العالمية، كما يتطلب معالجة كافة القضايا الجوهرية بما فيها البرنامج النووي والقدرات الصاروخية الإيرانية ودعم الميليشيات المسلحة، بما يمنح شعوب المنطقة الفرصة للسلام.
1: داخلياً، علق القضاء الإيراني عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعه بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب. وذكر القرار القضائي أن الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد والتي شكلها الرئيس مسعود بازشكيان قبل أسبوعين غير قانونية وقراراتها غير سارية. هذا وانتقدت الرئاسة الإيرانية قرار القضاء بتعليق لجنة الفضاء الإلكتروني بعد إصدارها أمرا بإعادة خدمة الإنترنت. قال مهدي طبطبائي مساعد شؤون الاتصالات والإعلام بالرئاسة الإيرانية، قال أن الرئيس بازشكيان هو المسؤول عن تنفيذ الدستور، وأن هناك من يسعون لإضعاف مكانته ويقفون في مواجهة الشعب والقيادة والدستور. والآن إلى التطورات في لبنان، إذ صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليش بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة. أضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. واعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله. كما قال المسؤول إن الحزب يفتعل الصراع من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، ولذلك يواصل إطلاق النار لأن التوقف التام سيصعب عليه استئناف الهجمات لاحقا. كما أن حزب الله بحاجة إلى الحفاظ على ما وصفه بوهم المقاومة لتبرير وجوده في لبنان بحسب تصريح المسؤول الأمريكي للعربية إنجليش. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 40 في هجمات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. الجيش الإسرائيلي كان قد قال إنه هاجم 120 هدفا في لبنان، من بينها مواقع في البقاع الغربي والجنوب اللبناني، والاستهداف ما وصفه بأهداف تابعة لحزب الله.

0: ويأتي هذا فيما قامت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بإطلاع واشنطن على طبيعة وأهداف العملية العسكرية التي تنفذها في لبنان، وذلك حسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة. ووفقا للقناة، فإن رسائل أمريكا لإسرائيل تضمنت تحذيرات واضحة من مهاجمة بيروت بأي شكل من الأشكال مع حرية العمل في الجنوب اللبناني. ومن جهتها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بوجود تقديرات بأن الاتفاق مع إيران سيتضمن بشكل شبه مؤكد وقف إطلاق النار في لبنان، إلا أنه لن يجبر إسرائيل على الانسحاب من المنطقة الصفراء.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל.
2: בתוג'יהן מיני ומינו

0: وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال. بالتوازي نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: يستبق حزب الله وإسرائيل طاولة التفاوض الأمني بين بيروت وتل أبيب بالذهاب إلى التصعيد بالنار. إسرائيل وسعت نطاق ضرباتها ضد حزب الله بدعم من إدارة ترامب، حيث تحمل واشنطن حزب الله المسؤولية بتجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار، ومنها الإنذارات الأخيرة.
2: ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
1: الضربات الأخيرة لجنوب لبنان والبقاع ترافقت مع حالة توتر واسعة داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دفع رفع مستوى التهديدات الإسرائيلية بعدد من الأهالي إلى النزوح من مناطقهم تحسبا لأي تصعيد أكبر.
3: صار في خوف كتير من اللي حكى امبارح، والعالم قاعد على أعصابه. يعني كل ما مرقت أمكار توتر ما بخبرك، يعني شغل ما قدرنا نكفي شغل.
4: كل يوم العالم عايشة بحالة هيك، يعني حتى عالم أشغالها أرزاقها كلها واقفة. بكلمتين على التلفزيون بتفل كل العالم.
1: بدورها اختصرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أسباب التصعيد الحالي، ومنها منع حزب الله من تثبيت بنيته العسكرية جنوب الليطاني ودفع لبنان الرسمي نحو مسار أمني أكثر تشددا مع سلاح الحزب وسلوكه، وسعي إسرائيل لتحسين شروطها التفاوضية قبل لقاءات واشنطن. في المقابل كثف حزب الله هجماته بالمسيرات تجاه مواقع إسرائيلية بمحيط الحدود وفي الجليل، ووفق مسؤول أمريكي أطلق الحزب أكثر من 1000 مسيرة و700 صاروخ منذ 17 من أبريل. فيما تشير تقارير غربية إلى أن الحزب يسعى للتأكيد على مسك قرار الحرب والهدنة لمنع تهميشه في أي تسويات سياسية أو أمنية مقبلة، مع الإيحاء للداخل اللبناني وللخارج بأن كلفة استهداف نفوذه وسلاحه ستكون عالية. كما أن العامل الإيراني يبقى حاضرا في خلفية المشهد وفق الصحيفة، حيث تتهم إسرائيل ودول غربية طهران باستخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط موازية لمسار مفاوضاتها مع واشنطن. وفي ظل هذا التشابك يتهم اللبنانيون حزب الله بدفعه الجنوب اللبناني وربما لبنان كاملا إلى أرض مشتعلة، بينما تتبادل تل أبيب وطهران الرسائل عبر ساحته. حنان المصري، العربية.
5: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أكد مسؤول إسرائيلي مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس، ذلك بعد استهداف شقة كان موجودا فيها في حي الرمال بغزة بصاروخين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ووزير دفاعه وجها باستهداف محمد عودة بعد توفر المعلومات الاستخباراتية عن تحركاته. وشغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

هذه الساعة مستمرة تتابعنا فيها بعد الفاصل. موسكو تؤكد أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا. إدارة ترامب تخطط لإنشاء حجر صحي في كينيا للأمريكيين المعرضين لإيبولا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: نرحب بكم من جديد. تعتزم الولايات المتحدة خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وفق ما أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر قول هذه المصادر أن البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية، ذلك مع تقليص عدد طائراتها المسيرة الهجومية المتاحة. نقلت دير شبيغل كذلك عن وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث قوله لكبار مسؤولي ناتو في بروكسل الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستخفض مواردها المتاحة للحلف، بما في ذلك خفض عدد القاذفات الاستراتيجية إلى النصف. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده وبريطانيا ستوقعان على معاهدة دفاعية في لندن اليوم الأربعاء. قال توسك للصحفيين أن ميثاق الأمن والدفاع الذي سيوقعه مع نظيره البريطاني كير ستارمر سيمهد الطريق أمام إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل معلومات، وسيشمل أيضا التعاون في مجالي الأمن السيبراني والأمن الصحي وفق الحكومة البولندية. وتشترك بولندا في حدودها الشرقية مع روسيا، بيلاروسيا وأوكرانيا. والآن إلى أوكرانيا. وفي تصريحات لشبكة يورو نيوز، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي تراس كاتشكا، قال إن على بروكسل تسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العضوية الكاملة تبقى الخيار الوحيد. أصر كاتشكا على أن أوكرانيا أنجزت بالفعل العمل التحضيري اللازم، ما يعني أن الفتح الرسمي لمجموعات الانضمام لن يشكل نقطة انطلاق جديدة للبلاد. كما رفض المسؤول الأوكراني فكرة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بانضمام أوكرانيا كعضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح عضوا كامل العضوية ضمن دول الاتحاد. وبما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أكدت الخارجية الروسية أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا. وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا إلى أن روسيا عازمة على ضرب جميع المواقع المرتبطة بالصناعات العسكرية وصنع القرار في كييف.
1: لقد حذرنا ليس فقط المواطنين الأوكرانيين أو سكان كييف، بل أيضا ممثلي الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية ومواطني تلك الدول، وحذرنا العالم بأسره من الضربات المنهجية القادمة التي ستستهدف البنية التحتية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري ومراكز اتخاذ القرار وجميع المواقع التي تشكل تهديدا.
0: كما شدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن التحذيرات الروسية للبعثات الدبلوماسية لمغادرة العاصمة الأوكرانية كي

0: في سوريا. هذا وأشار إلى أن روسيا لم تتلقى ردا من أمريكا حول هذه التحذيرات.
1: موسكو لم تتلقى بعد أي رد من واشنطن حول تحذير موسكو للبعثات الدبلوماسية، وقد سمعنا بعض التصريحات الرسمية من عواصم أوروبية ومن ممثلي الاتحاد الأوروبي في كييف بالتقليل من شأن التحذيرات، ومع أننا لا نملك معلومات مؤكدة بعد إلا أن هذه التحذيرات سارية. وفي الواقع بيان وزارة الخارجية كان يغطي كل شيء. التحذير بأن الضربات ستكون منهجية لا يعني أنها ستكون دورية أو أن تنفيذها سيكون بشكل منتظم.
0: في الولايات المتحدة قتل عامل واحد على الأقل وفقد 9 آخرون بعد انهيار خزان كيميائي ضخم يحتوي على ما يقارب 1,000,000 جالون من سائل شديد التآكل داخل مصنع للورق في ولاية واشنطن الأمريكية، ذلك بحسب ما أعلنت السلطات. كما أصيب 9 أشخاص في الحادث بعضهم بحالة خطرة. استمرت فرق الطوارئ في عمليات الإنقاذ داخل المصنع، إلا أن بقاء كميات من السائل الكيميائي داخل الخزان المنهار أعاق الوصول إلى الضحايا. على صعيد آخر، وفيما يخص انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ألاباما قرارا يمنع الجمهوريين من تطبيق خريطة الدوائر الانتخابية التي سعوا لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة، وذلك في خطوة قد تحرم الحزب الجمهوري من فرصة إضافة مقعد جديد في مجلس النواب عبر إعادة توزيع الدوائر بصورة تخدم مصالحه السياسية. جاء القرار بعد محاولات ولاية ألاباما العودة إلى خريطة انتخابية أقرت عام 2023، وكانت تتضمن دائرة واحدة فقط تميل إلى الديمقراطيين، ورغم أن تلك الخريطة سبق وأن أوقفتها المحاكم بسبب اعتراضات تتعلق بحقوق التصويت والتمييز العرقي. في السياق ذاته، وفي ولاية ساوث كارولاينا هذه المرة، عرقل الجمهوريون في الولاية إجراء لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وكان من شأنه أن يقصي النائب الديمقراطي الوحيد في الولاية، وقبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هذا وانضم 12 جمهوريا للديمقراطيين لإفشال تمرير قانون تعديل خريطة الدوائر الانتخابية في مجلس شيوخ الولاية بنتيجة 24 صوتا مقابل 20. نبقى في الولايات المتحدة، وفيما يخص انتشار إيبولا، تخطط إدارة ترامب لإنشاء حجر صحي في كينيا وسط تفشي الفيروس بالكونغو الديمقراطية، وفقا لوول ستريت جورنال. وذكرت مصادر أن هذه المنشأة ستكون مخصصة بشكل أساسي للأمريكيين المعرضين للفيروس أو المعرضين لخطر الإصابة بإيبولا في المنطقة. ختام هذه النشرة مشاهدينا إلى العناوين. بعد وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر من عبر قطار المشاعر، الحجاج يبدأون برمي جمرة العقبة. الاستخبارات الأمريكية ترصد نشاطا إيرانيا في مواقع لإطلاق الصواريخ قرب هرمز، وترجح أن طهران تختبر قدراتها على شن هجمات. واشنطن تخطط لخفض عدد طائراتها وسفنها الحربية وقاذفاتها الاستراتيجية المتاحة لحلفاء الناتو. نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن لا بديل لكييف عن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ويطالب بتسريع عملية الانضمام. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة.

0: بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. أن تقرأ العناوين،
9: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
4: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
9: يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
10: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طبتم وطابت أوقاتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، كل عام وأنتم بخير. ساعة جديدة من العربية نبدأها بأبرز العناوين. بعد وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر

من عبر قطار المشاعر الحجاج يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى. إيران تطالب بالإفراج عن نصف أموالها المجمدة بالتزامن مع إعلان الاتفاق مع واشنطن. ورغم التصعيد، مسؤول أمريكي يؤكد للعربية إنجليزي على استمرار المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. إسرائيل تؤكد تصفية محمد عودة قائد الجناح العسكري الجديد لحماس في حي الرمال بغزة. البرهان يعلن عن حوار وطني يشارك به كل من لم تتلطخ أيديه بدماء السودانيين. أهلا بكم. وصلت أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر قادمين من مزدلفة. وبدأ الحجاج التوجه إلى جسر الجمرات في مشعر منى لرمي جمرة العقبة، وذلك في أولى أيام عيد الأضحى. كما يتوجه الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطة أمنية وتشغيلية خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا ويستعد الحجاج لقضاء اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. هذا وانطلقت الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة التي تستمر حتى الساعة 9 صباحا لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج.

0: معنا من جسر الجمرات مراسل العربية أسامة القاسم، ومن الحرم المكي مراسل العربية جزاء النماصي. حياكم الله. يعني اللي أبدأ أولا مع أسامة إذا سمحت لي جزاء. أسامة، الصورة لديك وتفاصيلها.
1: اهلا وسهلا، مرحبا. نتحدث اليوم اذا عن عمليه تفويج مستمره حقيقه منذ ساعات الصباح الاولى من مشعر منى لبدء رمي جمره العقبه الكبرى، والتي تذهب مباشره الى الحرم المكي لاداء طواف الافاضه. هذه العمليه تستمر حتى الساعه 11 صباحا بنسب كبيره وبافواج كبيره جدا، وسيتم تقرير هذه الافواج حقيقه من الساعه 11 صباحا وحتى 4 مساء، نظرا لارتفاع درجات الحراره وخوفا من يعني حالات الاجهاد الحراري وضربات الشمس. وهذا ما اعتمدت عليه وزاره الصحه السعوديه اليوم في قرارها الذي أعلنت عنه بالشراكة مع الجهات التنظيمية والأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج. منشأة الجمرات اليوم تستطيع أن تستوعب ما يزيد عن 1.5 مليون حاج في كافة أدوارها على مدار الساعة، وهذه منشأة كبيرة جدا تم العمل عليها على مدار سنوات كبيرة. نتحدث عن آخر تحديثات هذه المنشأة منذ 40 عاما حتى اليوم لتظهر بهذه الحلة الجديدة والمتسعة لهذه الأعداد المليونية الكبيرة. اليوم نتحدث عن أكبر تحدي، هو تحدي الحالة الصحية وارتفاع درجات الحرارة اليوم ما قد يؤثر على الحالة الصحية للحجاج. لذلك كان هناك قرارات صارمة جدا من وزارة الحج السعودية بأن توفر كافة الحملات اليوم المظلات لضيوف الرحمن، ويمنع أن يدخل أحدهم إلى صحن المطاف أو حتى إلى المناطق المكشوفة دون أن تكون معهم مظلة. وطبعا هناك أيضا يعني مناطق لتوزيع المظلات لحظة بلحظة لضمان أمن وسلامة الحجاج. أما التحدي الآخر فهو الوقت. اليوم نتحدث على تفويج مستمر بساعات مستمرة على أنماط كبيرة جدا من النقل، الحافلات بالإضافة إلى القطار بالإضافة أيضا إلى المشاية، وهذه تستوجب أيضا يعني متابعة مستمرة من المراكز الأمنية. نتحدث اليوم عن مركز الضبط، مراكز عند الرصد التحكم الموجودة في مشعر منى والتي تتوافر بها أكثر من 9000 كاميرا متوزعة في جنبات المشاعر المقدسة لمتابعة حالة الحجاج.

0: ومراقبتهم لحظة بلحظة. نعم هناك زحام اليوم في مشعر ميناء، ولكنها الزحام الطبيعية اليوم لحركة الحافلات، وتم تخصيص مسارات اليوم للحافلات وتخصيص مسارات أكبر منها للمشاية، خصوصا أن نتحدث اليوم أن الأفواج بدأت تندفع يعني بشكل كبير تجاه منشأة الجمرات، وبعدها يتجه مباشرة إلى الحرم المكي. بشكل عام تحدث اليوم عن تقديرات تقريبية للحجاج الذين انتهوا من رمي الجمرة، تقريبا نتحدث عن 200,000 حاج قد انتهوا بالفعل من رمي جمرة العقبة، وهم الآن متجهين إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. من المتوقع أن تنتهي هذه العملية خلال الساعة 6 مساء ليكون
1: خلينا
0: الحجاج قد عادوا إلى ميناء ليبيت.
1: أسامة خلينا نشوف جزاء النماصي والتحضيرات هناك في الحرم المكي، كيف جزاء سيدخل الحجاج للحرم المكي، كذلك المسارات، الاستعدادات لديك؟
2: نعم عادل، يعني عمليات تشغيلية محكمة ومنظمة بشكل كبير حقيقة لتفويج الحجاج من جسر الجمرات إلى وحتى وصولهم إلى الحرم المكي. أكثر من 20 مسارا لتنظم حركة دخول وخروج الحجاج من وإلى المسجد الحرام في خطة محكمة ووفق مدة زمنية دقيقة وثابتة. عمليات تشغيلية رائعة جدا في الحرم المسجد الحرام وفي حركة تفويج الحجاج. نتحدث أيضا عن مسارات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة من خلال عربات الجولف والعربات اليدوية. أيضا عمليات تشغيلية تخص صحن المطاف، خصص صحن المطاف بالكامل والأدوار العلوية للحجاج لطواف الإفاضة، لتأدية طواف الإفاضة في انسيابية عالية كما تشاهد في الصورة من خلفي، انسيابية عالية جدا في طواف الإفاضة. يعني كما تلاحظ يعني هؤلاء الحجاج الذين يؤدون الآن يعني طواف الإفاضة بعد تأديتهم لجمرة العقبة الكبرى في جسر الجمرات. الصورة أحيانا تتحدث أبلغ من الكلام بشكل كبير، حيث الخطة التفويجية المحكمة التي تقوم عليها الجهات الحكومية العاملة في تكامل يعني جميل بين أكثر من 60 جهة حكومية تعمل وفق خطة منظمة ومحكمة بقوى عاملة. بلغوا أكثر من 440,000 كادر بشري مدربون بأعلى تجهيز لخدمة ضيوف الرحمن وفق خطط تنظيمية وصحية وخدمية وكذلك أمنية وأيضا تشغيلية، خطط منظمة كل جهة تعمل بترابط وتواؤم مع الجهات الأخرى بحيث يخرج الحجاج بحركة سلسة وأيضا بدون يعني مع قياس مؤشرات للكثافة ويعني حجم التدفقات. الخطط التنظيمية عادل هي ما جعلت من الطواف سهل وميسر لكثير من الحجاج الذين التقينا معهم كما تشاهدون الآن في الصورة. يعني الآن نحن نعتبر في وقت الذروة تحديدا لأنه الساعة الآن أكثر يعني 8:15 تقريبا، وهذا يعتبر بحسب القائمين هنا في المسجد الحرام بأنه وقت الذروة، ولكن خطة التفويج المحكمة والمدة الزمنية المجدولة للحجاج من خلال تفويجهم للمسجد الحرام، أيضا تخصيص يعني المستوى الزمني يعني تأدية الحاج لطواف الإفاضة لا يتجاوز 50 دقيقة بطاقة استيعابية للساعة الواحدة. أكثر من 100,000 يعني حاج يقوم بالطواف في هذا المكان. نعم عادل،
1: يعني هذه أيضا جزاء بودي أن أتساءل عنه، عملية تنظيم الدخول إلى الحرم، عملية حتى يعني ربما البعض قد لا يجد وسيلة للتواصل مع القائمين على عملية التنظيم، قد يخترق الصفوف وبالتالي ربما خطأ بشري يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، كيفية ضبط هذه المسألة؟ اشرح لنا هذه الطريقة إذا تكرمت.
2: نعم صحيح، نعم عادل، خلية عمل هنا من الكوادر البشرية الأمنية والتنظيمية والإرشادية والفرق الراجلة في المسجد الحرام. عندما يتجول الزائر إلى المسجد الحرام ينظر إلى هيبة المكان حقيقة مع هيبة التنظيم. هذه الحواجز التي نراها وبجواري الآن هي حواجز ممتدة من أكثر من 1,000 متر من البوابات الساحات الخارجية. أنا الآن يعني عندما نزلت لحضوري هنا لتأدية هذا المباشر في

0: أقصى جزء تقريبا في 1000 متر يعني نسير وفق حواجز منظمة وكوادر بشرية موزعة يعني توجه الحجاج الحقيقة إلى نقطة وصول أكثر من 20 مسار بهذا الشكل وبعرض يعني يتجاوز 30 مترا بحيث أن الحاج ونحن نتمشى في دخولنا إلى الحرم نتمشى في وسط الحجاج لا يوجد هناك أي زحام ربما يعني لا يوجد أي ازدحام ربما بين الحاج والآخر 2 متر وأكثر الناس هنا يعني مرتاحة وتقوم حقيقة كأنها نزهة وتتمشى بحيث تصل إلى تأدية نسكها بأبسط يعني
1: ما في عمليات تدافع عمليات ربما
0: لا يوجد أي عمليات صفر حالات تدافع وصفر أيضا حالات إغماء بسبب التدافع لأن العملية التنظيمية المحكمة سواء في المشاعر المقدسة أو حتى في الحرم المكي يعني تتم بجاهزية عالية أيضا يعني عادل عندما نتكلم عن المسجد الحرام هذه الأيام وأيضا المشاعر المقدسة في يعني عندما يلتقي الزمان والمكان في لحظة واحدة اجتمع أكثر من 1,700,000 حاج بلغات متعددة وثقافات متعددة هذا يعني مشهد مهيب الحقيقة ليس دينيا فقط بل حتى على المستوى الإنساني من خلال العمليات التنظيمية التي تقوم فيها بها السعودية يعني لخدمة ضيوف الرحمن يعني نتحدث أن السعودية يعني عاما بعد عام تنجح مجددا لإدارة واحدة من أعقد العمليات البشرية في إدارة الحشود في العالم يعني حيث يعني نظرا لهذه الأعداد الكبيرة وأيضا مع يعني جغرافية المكان ومحدودية الزمان ما نشاهده في المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة الحقيقة يعني خطط محكمة ومنظمة ودقيقة ومعدة بجداول زمنية محددة يعني تبدأ بانطلاق في وقت محدد وتصل يعني الدفعات في التفويج في وقت محدد هذه العملية التكاملية بين أكثر من 60 جهة حكومية مع أكثر من 440,000 كادر بشري من القوى العاملة خطط تنظيمية يعني عالية التجهيز وعالية المستوى هي ما عكست حقيقة الوضع السلس على الأرض في ترقلات الحجاج التي نراها حتى الحاج عندما يمر من الكاميرا من الكاميرا العربية أو أي وسيلة أخرى تجده يلوح بيده ويؤشر هذا يعكس أيضا انطباع كبير للحاج بحيث أنه يعني مرتاح نفسيا من تأدية ومن الخدمات التنظيمية ومن الضيافة ومن الخدمات التشغيلية بشكل عام أيضا الخدمات الصحية يعني خدمات رائعة بمستشفيات موزعة هنا في مستشفى يعني في, في, في الحرم المكي مستشفيات ومراكز صحية مزودة بكوادر طبية متخصصة نعم عادل
1: جزاء خلني أروح إلى أسامة بجسر الجمرات أسامة الوضع لديك أيضا عملية دخول الحجاج وبالتالي بمختلف المرافق كيفية دخولهم كيفية تنظيمهم عمليات التدافع وهو دائما ما يخشى منه
2: نعم نتحدث اليوم إذن عن تنظيم عالي ودقيق جدا نتحدث اليوم على أن هذه المنشأة مراقبة بالكامل من كافة الكاميرات المتواجدة في جنبات هذا المشعر المقدس بالإضافة أيضا إلى أن نتحدث عن مراقبة أمنية مستمرة بالإضافة إلى وجود كوادر أمنية في منشأة الجمرات عدد الكوادر الأمنية المتواجدة في منشأة الجمرات تتجاوز تقريبا 10,000 رجل أمن من كافة الجهات الأمنية وهناك فرق متخصصة اليوم لإدارة الطوارئ والأزمات بالإضافة أيضا لتفكيك الزحام ومناطق التدفع ومن يعني نتحدث على أننا في 10 سنوات الأخيرة نجحت هذه الإدارة إدارة الأزمات والمخاطر بالإضافة أيضا إلى إدارة الحشود إلى تفكيك كافة الحشود في المشاعر المقدسة والحرم المكي منذ آخر 10 سنوات لم تحصل أي عملية تدافع ولا أي مشكلة أو أي ازدحام في كافة المشاعر المقدسة في آخر 10 مواسم حج وهذا يشير إلى مدى جاهزية الجهات الأمنية من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا العملية المستمرة التي تساهم اليوم في وصول هذه الجهات كلها إلى يعني دعني أقول بأنها إلى مرحلة عالية جدا من التخطيط والتنفيذ العالي بالإضافة أيضا إلى فهم المرحلة بشكل كبير أنتقل إلى نقطة أخرى اليوم وهي مراكز العمليات يعني اليوم نتحدث على أن هناك مركز عمليات خاص بالجهات الصحية هناك مراكز عمليات خاصة بجهات النقل هناك مراكز عمليات خاصة بالجهات التنظيمية وهناك مراكز

0: مركز خاصة بالجهات الأمنية. كل مركز اليوم يكون فيه تفاهم وتناغم عالي مع كافة المراكز الأخرى، والعملية التي تدور هنا تدور في المنطقة الأخرى. بالإضافة أيضا مركز العمليات 911، هذا المركز يستقبل كافة البلاغات ثم يحولها في ذات المركز إلى موظف مختص والجهة المختصة في ذات المكان. أي أننا نتحدث عن مركز أمني نعم، ولكن في 60 جهة حكومية وخاصة وخدمية في ذات الموقف وفي ذات المكان. يستطاع من خلال هذه المكالمة تحديد الجهة التي يريد الحاج مثلا التواصل معها، في غضون 3 ثواني فقط تكون المكالمة قد وصلت إلى الجهة المعنية وبدء التفاعل مع هذا الحاج. وبالتالي هنا نتحدث عن سرعة استجابة عالية على كافة المستويات، نتحدث على محاولة لأن يكون الحاج يعني بعد يعني أدائه للنسك أن يكون راضيا عن كافة الخدمات التي تقدم. يعني تابعت بالأمس واحدة من الخدمات الكبيرة جدا التي قدمت في موسم الحج، وهي واحدة من أكبر الخدمات التي قدمت، نتحدث على المراقبة الصحية العالية جدا في كافة المنافذ، بالإضافة أيضا إلى المنطقة التي تعزز اليوم وجود هذه الخدمات كاملة بكافة المناطق المحيطة بالمشاعر المقدسة. هناك اليوم حركة دقيقة، كاميرات حرارية، كاميرات درون، تستطيع اليوم الجهات كلها أن تتفاعل مع الحاج الذي يستطيع أن تصل إليه الخدمة في ذات اللحظة. وسرعة الاستجابة اليوم عادلة.
1: سرعة الاستجابة هذه أسامة، سرعة الاستجابة، خليني أتكلم عن النواحي الأمنية. مثلا شخص يفترش الطريق أو جلس وبالتالي قد يعيق حركة الحجاج، بين رصده وعملية التعامل معه هذا الوقت كم يستغرق؟ لأنه ربما الدقيقة أو الثانية مهمة في عملية تكدس حتى الحجاج وبالتالي إعاقة الحركة.
0: صحيح، نحن نتحدث عادل عن 5 دقائق هو الحد الأقصى للوصول إلى الحاج في أي حالة كانت. نتحدث اليوم عن أكثر من 50,000 ممارس صحي وعن أكثر من 100,000 رجل أمن، وذلك المنطقة الواحدة فيها عدد كبير جدا من ممارسين صحيين ورجال الأمن وأيضا المتطوعين والمرشدين الذين يرشدون التائهين. هذه النقطة اليوم ساهمت بأن يكون هناك ما يزيد عن 400,000 كادر من كافة الجهات. لحينما تقارنها اليوم ب1,700,000 حاج أو يزيدون قليلا، نتحدث على أنه تقريبا لكل 3 أشخاص شخص، وهذه مسألة هامة. وبالتالي الوصول إلى الحالة وصول سريع، الحل في ذات الوقت، بالإضافة أيضا إلى جاهزية عالية على مدار الساعة. نتحدث اليوم عادل، يعني أعطيك مثالا، لو كانت هناك مشكلة صحية لحاج ما وكان في منطقة ازدحام وتزاحم شديد، تأتي الجهات الصحية في غضون 5 دقائق لتأخذ هذه الحالة وتجنبها قليلا، تمر قافلة الحجاج كما ينبغي لها أن تمر. إذا كانت الحالة طارئة جدا قد لا تكون هناك مساحة مثل الحافلات، مباشرة يتم استدعاء طائرات الهليكوبتر مباشرة. في أقل من 10 دقائق يتم نقل الحاج من مشعر إلى مشعر ومن منطقة إلى منطقة. لاحظ معي 10 دقائق وسط هذه الزحام الكبيرة. في الحالة الطبيعية هناك سيارات الإسعاف، بالإضافة أيضا إلى عربات الجولف، بالإضافة أيضا إلى العربات المتنقلة الكهربائية. تسعى أيضا على الحركة الأمنية، نتحدث على يعني في حالة مثلا هناك حاج عرقل السير، يتم مراقبته مباشرة. هناك دوائر حمراء تأتي على المنطقة التي تحصل فيها ازدحام، مباشرة تتوجه الجهات الأمنية إلى هناك وتفكك هذه الزحام لحظة بلحظة. بالإضافة أيضا إلى أنه قد لا يصلون إلى هذه الحالة حقيقة، لا يصلون إلى هذه الزحام، لأن هناك تفويج مستمر. البعض يرى أن الأعداد قليلة، لكن هي عملية ممنهجة بأن تكون أفواج الحجاج قليلة في لحظتها نعم، ولكنها مستمرة لا منقطعة، وبذات الوقت لا تحصل ازدحامات ولا يتفرق جموع ضيوف الرحمة.
1: طيب أسامة، ربما أنا سأتساءل عن عملية جودة تقديم الخدمة وبالتالي مقياس رضا الحاج عن هذه الخدمات، وهذا ما ذكرت أنت في ربما مداخلتك قبل قليل. عملية رصدها، عملية تقديم وتقييم جودة الخدمة المقدمة إلى الحجاج كيف تقرأ من قبلك أو حتى من قبل الحجاج؟
0: نعم، طبعا من خلال رصدي لعديد من مشاعر الحجاج راضين لأبعد درجة، ولكن أيضا الحاج اليوم لديه الكثير من النوافذ التي تصل من خلال

0: عليها تقديم رأيه الناقد أو المشيد عبر كافة المنصات. اليوم الحاج حينما يصل لديه كافة الأرقام، أرقام الجهاد، بالإضافة أيضا إلى يعني ملفات يستطيع من خلالها تقديم هذه الشكاوى، بالإضافة أيضا إلى تقديم المقترحات. اليوم أيضا إذا الحاج يعتمد بشكل كبير على جاهزية الحملات، وحقيقة وزارة الحج اليوم عملت على أن تكون الحملات على أعلى مستوى من الخدمة، وحتى لا نقول فقط خدمة بل إيصال الحاج إلى مرحلة الرفاهية اليوم ليعيش في يعني في لحظة آمنة ومستقرة. اليوم عادل حتى نوع الأكل، يسأل الحاج عن نوع الأكل الذي يريده. بدأنا هناك الكثير من المطاعم والمناطق المفتوحة التي توفر حملات بطبيعة الحال، لكن أيضا حتى يسأل ما هو المشروب الذي يحبه، ما هي الأكلة التي يحبها ويتم توفيرها مباشرة في ذات اللحظة. أيضا تنوع الغذاء، منع أيضا حتى هذا العام تم منع مثلا استخدام الصلصات المضرة أو حتى السلطات التي قد تؤثر على صحة الحاج، وبالتالي هذه العملية كلها تؤدي إلى رضا الحاج. بإضافة أيضا أنه اليوم حينما يريد أي شيء، حينما يريد الذهاب إلى القطار، حينما يريد الذهاب عبر الحافلات، حينما يريد التمشي في المشاعر المقدسة، يعني يشعر أن الكل آت لخدمته، وهو الفعل كذلك. بالإضافة أيضا كل شيء ميسر، يعني هو فقط بمجرد حمله لبطاقة نسك وللحاملات التي تكتب عليها بياناته لدخول قطار المشاعر أو للتواجد في المشاعر المقدسة، هو هنا عادل يعيش مرحلة مختلفة تماما، يعني تواكب الحالة التعبدية، تتوافق معها أيضا هذه الخدمات التي تقدم دون أدنى تقصير من كافة الجهات.
1: طيب خليني أروح إلى جزاء النماصي. جزاء اليوم يعني ذكرت قبل قليل بأنه عملية الطواف قد تستغرق بحد أعلى وأقصى 50 دقيقة. عملية دخول الحملات والحجاج بطريقة تراتبية كيف تتم؟ أنا قاعد أسأل هذه الأسئلة حتى يعني نعطي فكرة لمن لا يعرف كيف تتم هذه العملية ونستكشف حقيقة الأمر.
2: جميل عادل هذا السؤال. الحقيقة يعني العمليات التشغيلية عندما يعني تفوج الحجاج إلى يعني من مشعر إلى مشعر، ومن يعني من مشعر مزدلفة مثلا اليوم إلى مشعر منى حيث جسر الجمرات، وكذلك من جسر الجمرات إذا إلى المسجد الحرام، هذه تتم ليس فقط على الأرض عادل، وإنما أيضا هناك تقنيات كبيرة. يعني بإمكاننا أن نقول بأن الحج هذا العام رقمي معزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كيف؟ يعني مثلا الجهات الأمنية في خلال مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة منظومة رقمية تتابع حركة الحشود وحجم التدفقات لحظة بلحظة عبر تقنيات كبيرة، وأيضا ترصد كافة يعني أماكن المشاعر المقدسة وأيضا المسجد الحرام. أيضا تقنيات جديدة عادل، نتحدث عن منصة بصير، ليس كل التفاصيل ترى بالعين المجردة. منصة بصير هذا هو شعارها، وإنما هناك أكثر من 30,000 كاميرا لمنصة بصير، وكذلك منصة سواهر، هدفها ماذا؟ متابعة الحافلات وسرعة الحافلات ومؤشر قياس مؤشر الكثافة وكذلك حجم التدفقات. مثلا العاملين على هذه المنصات سواء بصير أو سواهر يتابعون الحركة المرورية للحافلات مثلا لأكثر من 33 حافلة، وهو أسطول يعني أكبر أسطول يعني نقل في العالم. هذه التقنيات تتابعه وترصد مؤشر الكثافة، إذا كان هذا الطريق متوقف الدفعة القادمة من الحافلات تتجه بطريق آخر، وتتم بهكذا بهذا العملية بحيث لا تؤثر هذه العمليات التشغيلية على شوارع العاصمة المقدسة. عادل تقنيات كبيرة وخطط مدروسة ليس منذ شهر أو شهرين، وإنما تتم هذه الخطط منذ نهاية موسم حج العام الماضي إلى أن يبدأ هذا يعني الموسم، وإنما هي تتم خطط مدروسة وفرضيات تعمل على الأرض قبل بدء الحج. وبالتالي هذا ما نشاهده من انعكاس جميل ورائع من انسيابية عالية في الحركة المرورية، يعني من خلال الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات الأمنية. أيضا المنظومة الصحية عادل ليست مرهونة فقط بالمستشفيات المنتشرة سواء في المشاعر المقدسة أو في المسجد الحرام، وإنما هناك تقنيات أيضا معززة يعني تقنية ورائعة. مثلا حقيبة التشخيص الطبي هي حقيبة بإمكان الحاج يعني هذه تعمل ميدانية

0: مع أكثر من 62 ألف كادر طبي يعملون في المشاعر وفي المسجد الحرام. حقيبة التشخيص الطبي دورها أن تقيس مؤشرات المريض في حال استدعت الحاجة لذلك، وهو يعني بعيد نوعا ما عن مستشفى متخصص أو فرق إسعافي، وإنما يعني فرق راجلة إسعافية تحمل الحقيبة التشخيص الطبي، وبإمكان الحاج أن يتصل مع طبيب عن بعد، وبإمكان الطبيب أن يصرف له الدواء. وكيف الحاج يصرف الدواء؟ يصرفه إلكترونيا وبالمجان من خلال أجهزة منتشرة في كافة المشاعر المقدسة تعمل بالخدمة الذاتية. أجهزة موجودة، فقط يضع رقم الوصفة الطبية في الجهاز ويخرج له الدواء ويأخذ الدواء ويمضي. تقنيات كبيرة عادل تقوم فيها السعودية الحقيقة لخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى وبتجهيزات عالية. يعني نتحدث عن يعني ربما لم نتحدث عن كل شيء، وإنما يعني هذه التقنيات الكبيرة.
1: لا تحدث، أنا أنا أنا أنا بودي أن أتساءل عن كل شيء، ربما الوقت لا يسعفنا، ولكن بالفعل هذه الأمور حتى الحجاج اللي وراك
0: سنأخذ النشرة كام
1: إيه؟ حتى الحجاج اللي وراك يعني بعضهم يصلي وبعضهم يطوف، عملية ترتيب هذه الأماكن هي أيضا عملية دقيقة من قبل المراقبين، مو بكل مكان يقدر يصلي الحاج، أليس كذلك؟
0: نعم صحيح، نعم صحيح عادل، ولو تحدثنا ربما سنأخذ النشرة كاملة والنشرات القادمة من الحجم الكبير الذي تقدمه السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. تقنيات كبيرة عادل، كما أشرت هنا سأضع أيضا الكاميرا، زميلي خلف يأخذ يعني جولة لما ذكرته عادل في الأماكن. هذا الشريط الذي تراه ربما عادل في الشاشة هو شريط يعني ما بعده للطواف وما قبله للصلاة، تقنيات رائعة. حتى الحجاج عادل يعني أحيانا الحجاج يعني لا نتكلم عن بل يعني عن فهمهم لكثير من، وإنما هم أيضا يعني ركن أساسي من نجاح الخطة التشغيلية لعمليات الحج ومنظومة الحج في في في موسم هذا الحج في موسم هذا العام، لأنهم أيضا متفهمين مع كل التوجيهات، مع توجيهات الحملات ومع توجيهات الجهات المعنية العاملة. يعني كما تشاهد يعني هذا الشريط هو فقط يفصل ما بين مكان الصلاة ومكان الطواف، يعني تفهم عالي من الحجاج بشكل كبير للخطط الموضوعة من قبل يعني عمليات الحج ومنظومة أمن الحج بشكل عام. عمليات خالد تشغيلية هائلة وكبيرة يعني بشكل كبير بتقنيات معززة بالذكاء الاصطناعي. أيضا يعني نتحدث عن مركز الرصد والتحكم، وهو واحدة من هذه المنظومات الكبيرة التي تعمل عليها وزارة الحج والعمرة، تقيس مؤشر الكثافة وتحلل البيانات وتوجه البيانات وتحليل البيانات للجهات العاملة في الميدان. نعم عادل،
1: أول شيء سلم لي على زميلنا خلف وعقب ما تخلص، وبعدين خلني أذهب إلى أسامة بسؤال أخير. أسامة، عملية الدخول لرمي الجمرات، البعض قد ربما عن طريق جهل يريد الخروج من مكان مكان دخوله، وبالتالي عملية إعاقة التنظيم هذه كيف تتم معالجتها؟ وأيضا ربما يريد الاختصار طريق مختصر.
2: نعم، أول جهة الأمنية أساسا يعني حائط صد لكافة الحجاج الذين سيعودون من التيار المخالف. يعني هناك مسار واحد للذهاب ومسار آخر للعودة تماما، يفصل بين الأول والآخر تقريبا ما مسافته 500 متر، لا يمكن يدخل الحاج ويخرج من نفس المنطقة. وهذه هي الفكرة الرئيسية، لأنهم يخافون من تدافع الحجاج، ويعني إن تكون الحشود مع بعضها البعض قد تسبب اختلاف، وقد الحاج حتى يضيع، قد يظن أنه قد رمى وأنه لم يرمي، أو يعني تتغير لديه بعض المفاهيم. فبالتالي هو يدخل من مناطق الدخول الرئيسية ثم يغادر من البوابات الأخرى، وهي أسهل بالنسبة لوصوله إلى مخيماتهم، بالإضافة أيضا إلى أنه تم تحديد حتى الدول والمخيمات الأبعد لتكون هي الأولى في رمي الجمرات أولا بأول حتى يصلوا إلى المخيمات الأقرب، لأنه هذه العملية أيضا تساهم اليوم في أن الحاج يذهب من وقت المبكر ليرمي الجمرات ثم يعود من مسار مختلف. هذه العملية تم العمل عليها منذ أعوام طويلة حقيقة، وساهمت بشكل كبير في حفظ الأمن على مستوى الحاج، بالإضافة أيضا إلى أدائه النسك بكل يسر وسهولة. وحتى الأعداد عادل اليوم نقول أنه الدخول بشكل والخروج بشكل آخر، لكن أيضا

حتى الأعداد التي تدخل إلى منشأة الجمرات هي أعداد محسوبة ومعدة وفق الخطط بأن تدخل أعداد معينة وحملات معينة ودول معينة في هذه اللحظات حتى لا تحصل هناك اضطرابات في تلك المنطقة.

0: معين يكون هذا الموضوع من ناحية يعني محاولة إن صح القول لتخريب الأمن داخل المشاعر المقدسة. هناك يعني عمليات مستمرة لحظة بلحظة لمكافحة أي موضوع وأيضا لتنظيم دخول وخروج الحجاج لحظة بلحظة.
1: أسامة القاسم من جسر الجمرات وكذلك جزاع النماصي مراسل العربية من الحرم المكي، كما نشكر كل تلك الطواقم التي تعمل لخدمة الحجاج. أشكركم أنتما أيضا لما تقدمونه. قواكم الله وعنكم الله على قادم الأيام أيضا.

0: نشرتنا مستمرة وفيها أيضا
1: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation, and a return to diplomacy.
0: باكستان تؤكد استمرارها بالوساطة بين أمريكا وإيران وتدعو لفتح الممرات المائية. لدينا أيضا الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن الضربات في جنوب إيران قضت على تهديدات عسكرية.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

حياكم الله. نتابع من ملف مفاوضات إيران وأمريكا، فتعليقا على زيارة رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى الدوحة، أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن إيران تصر على تسلم نصف أموالها المجمدة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم. وأوضح المصدر بأن إيران طلبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار، مشيرة إلى مطالبتها أيضا بتحويل النصف الثاني من أموالها المجمدة خلال 60 يوما. بالحديث عن مطالبة إيران بأموالها المجمدة ومع ما كشفته العربية من بنود لمسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن ملفات خلافية حاسمة تلقي بظلالها على الإعلان النهائي على مذكرة التفاهم المنتظرة بين طهران وواشنطن. أبرز القضايا الخلافية التي تؤخر الاتفاق

0: النهائي هي مطالب واشنطن بالتخلص الكامل من اليورانيوم عالي التخصيب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مصر على تسليم للولايات المتحدة وتدمير بإشراف لجنة الطاقة الذرية، فيما تتمسك طهران بإرجاء الموضوع والتركيز بشكل صارم على وقف الحرب أولا. عن الملاحة في هرمز، ورغم الاتفاق المبدئي على إزالة الألغام واستعادة حركة الملاحة لمستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، ترفض واشنطن فرض أي رسوم، فيما تتمسك إيران بما تسميه إدارة المضيق، فرض تعريفات للخدمات البحرية المقدمة للسفن. أيضا تعد مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة البالغة 12 مليار دولار من إجمالي 24 مليار دولار تطالب بها كأصول مجمدة في الخارج. حجر العثر الرئيس الآخر الذي يمنع توقيع مذكرة التفاهم، فيما بينما تطالب إيران بالإفراج عن هذه الأموال بشكل فوري، تصر إدارة ترامب وذلك وفقا لشبكة CNN على ربطها بحل أزمة مضيق هرمز وبدء عمليات إزالة الألغام، بالإضافة لخلافات حول طريقة صرف هذه الأموال وتحويلها إلى إيران. أيضا تطالب إيران بأن تنص مذكرة التفاهم على إنهاء كافة أوجه الحرب على جميع الجبهات وبالتحديد في لبنان، فيما يرى البيت الأبيض أن إسرائيل لها الحق في القضاء على التهديدات الأمنية، الأمر الذي يفسر أيضا استمرار الخلافات على صياغة النص النهائي للاتفاق إذا تمسكت إيران بموقفها.
1: چه ارز کنم، هر چی که هست یه چیزی باش که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خوشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبور خیلی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
2: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
1: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص محکم، سفت محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر ولی توافق قرص محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: وفي تعليق باكستاني أكد وزير الخارجية محمد إسحاق دار أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس داعيا فتح الممرات البحرية.
3: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation and a return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering, and strain an already fragile international order. The path forward lies in diplomacy. We have exerted our sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region and keeps maritime routes open for all. We are continuing this noble endeavor with resolve and dedication.
0: ومن الشأن السياسي إلى الشأن العسكري في ملف إيران، فبعد الضربات الأمريكية على جنوب إيران أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستخبارات الأمريكية لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمزغان، وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطا في بعض مواقع الصواريخ قرب مضيق هرمز. وقال مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز إن إيران أطلقت أمس مسيرات باتجاه سفن حربية، ما دفع أمريكا للرد. واعتبر المسؤولون

الأمريكيون أن إيران ربما كانت تختبر أمس قدراتها على شن عمليات إضافية. إذن الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن تهديدات إيرانية متصاعدة وترجيحات باستعدادات إيرانية وتدريبات على شن هجمات جديدة. كيف بدأت القصة وما هي أبرز تلك الاستهدافات؟ القصة بدأت برصد القوات الأمريكية لزورقين إيرانيين كانا يحاولان زرع الألغام في مياه مضيق هرمز، ووفق ما تقول القيادة المركزية الأمريكية، حينها أقلعت طائرة أمريكية في نطاق عمل القيادة المركزية وقامت باستهداف الزورقين التابعين للحرس الثوري الإيراني وتدميرهما. الضربات الأمريكية لم تقتصر على زوارق إيرانية فقط، بل امتدت لتطال موقع لإطلاق الصواريخ، صواريخ أرض جو في ميناء بندر عباس. كان يحاول استهداف الطائرات الحربية الأمريكية تطورات أيضا ميدانية أقلقت الجميع تخوفا من انهيار الهدنة، لكن القيادة المركزية الأمريكية خرجت لتؤكد أن الضربات التي تمت كانت مجرد ضربات دفاعية، وأن الجيش الأمريكي سيواصل عملية ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية. التصريحات في واشنطن أيضا لم تختلف كثيرا. للإدارة الأمريكية اعتبرت أيضا أن هذه الضربات لا تشير إلى انتهاء وقف إطلاق النار، ولم تكن محاولة لخرق الهدنة السارية، وفق مصدرين مطلعين في العاصمة الأمريكية. الرواية الإيرانية سارت في نفس اتجاه الرواية الأمريكية، وكالة فارس شبه الرسمية ونقلا عن التلفزيون الإيراني أكدت أن مقاتلات هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك، وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، لكنها أوضحت أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد.

0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق أهلا بك مجددا. يعني دائما ما نتحدث بنوع من الأمل حقيقة بأن تنتهي هذه الحرب، ولكن واقع الأمر هذه الاختلافات بين واشنطن وطهران حول بداية توقيع ووضع الصياغة الرئيسة لهذا الاتفاق الإطاري، تعتقد أن البون شاسع فيما بين الرؤيتين؟
1: تحياتي لك وانا استاذ عادل وكل عام وانتم بخير. اعتقد انه يعني الولايات المتحده ترى انه تم بالفعل انجاز الكثير، يعني بعض التقديرات تذهب الى ان 95% من الاتفاق الاطار قد تم تجاوزه بالفعل، وتبقى فقط بعض يعني القضايا الخفيفه التي يمكن تجاوزها، وهناك امل بالفعل على تجاوزها خلال فتره وجيزه، خاصة ما يتعلق بكيفية التخلص وتوقيت التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، خاصة وأنه يعني يبدو أن كازاخستان دخلت على الخط كبديل للصين ولروسيا، وأنها يمكن أن تكون دولة مقبولة بالنسبة للإيرانيين الذين يتمتعون بصلات قوية وطيبة مع الجانب الكازاخي، وهناك تجارة كبيرة بينهما، كما أن كازاخستان على علاقة استراتيجية أيضا مع الولايات المتحدة، ولديها خبرة طويلة في المجال النووي، وهي من الدول التي تعمل على تعدين اليورانيوم وكيفية الحفاظ عليه وما إلى ذلك. وكان جروسي هناك بالأمس، وأبدت كازاخستان استعدادا كبيرا بالفعل على أن يكون لها دور في هذا الإطار. لهذا يعتقد بأن يعني هذا الأمر يسير إلى الأمام.
0: هي مريحة لإيران ولكنها ستكون مريحة إلى الولايات المتحدة؟
1: نعم، علاقة كازاخستان قوية بالولايات المتحدة، وهي من الدول التي وقعت على الاتفاق.

0: الصفقات الإبراهيمية، وبالتالي علاقتها بإسرائيل أيضا طيبة، ولن تكون هناك مشكلات حقيقية. وخبرتها النووية طويلة، يعني هي من الجمهوريات السوفيتية السابقة التي كان بها مخزون ضخم من الأسلحة النووية، وتعمل الآن على إنشاء يعني محطة نووية كبيرة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لهذا لديها يعني الشروط الفنية والسياسية التي تسمح لها بالقيام بهذه المهمة، بعيدا عن الصين وروسيا التي ربما يعني يتحفظ عليها الجانب الأمريكي نوعا ما. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني الموضوع الثاني العالق هو ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة التي تريد إيران الحصول عليها. تريد الحصول على ربع هذه الأموال، أي 24 مليار دولار من إجمالي 100 مليار دولار لها لدى الغرب والولايات المتحدة، ولكن لا يبدو أن الولايات المتحدة توافق على ذلك. تريد ربما نصف هذا المبلغ أو أقل، وهناك مشاورات جارت مع القطريين في هذا الأمر، لأن قطر بالفعل لديها 6 مليارات دولار نتيجة صفقة سابقة أجريت في عهد الرئيس السابق بايدن، بعدما أفرجت إيران عن عدد من المحتجزين في السجون الإيرانية. لذلك أتوقع أن هذا الأمر أيضا يسير إلى الأمام. نعم. وهناك بعض النقاط التي ربما يعني يتعلق بمتى يتم الإفراج عن هذه الأموال والكيفية التي تتم بها، ومدى يعني توازيها مع الإجراءات التي ستقوم بها إيران فيما يتعلق برفع القيود التي تضعها على حركة السفن في مضيق هرمز.
1: طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، جزيل الشكر لك. إلى التطورات في لبنان، حيث صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليزي بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها يوم الجمعة. أضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. واعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله. كما قال المسؤول أن الحزب يفتعل الصراع من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، ولذلك يواصل الحزب إطلاق النار، لأن التوقف التام سيصعب عليه استئناف الهجمات لاحقا. كما أن حزب الله بحاجة إلى الحفاظ على ما وصفه بوهم المقاومة لتبرير وجوده في لبنان، حسب تصريح المسؤول الأمريكي للعربية إنجليزي. على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 40 في هجمات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه هاجم 120 هدفا في لبنان، بينها مواقع في البقاع الغربي والجنوب اللبناني، لاستهداف ما وصفه بأهداف تابعة لحزب الله.

إلى التطورات في غزة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقتل القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة. وقال كاتس إن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وألا تسيطر حماس مدنيا أو عسكريا على قطاع غزة، وهذا ما يتم تنفيذه على حد قوله. وأكد وزير الدفاع إسرائيل أن خطة التهجير في غزة سيتم تنفيذها في التوقيت المناسب وفق تعبيره.

إلى السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن الترتيب جار لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السودانيون، وقال أن

حكومة السودانية ستعمل على إنجاح الحوار الذي سيتم بالداخل، وأضاف أن الحكومة ستدعو للحوار كل القوى السياسية التي لم تتلطخ أيديها بدماء السودانيين. وأشار البرهان إلى أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجرى خارج السودان، مشددا على أن الجيش السوداني هو صمام أمان ووحدة البلاد واستقرارها، وسيواصل تطهير البلاد من التمرد وفق وصفه. ونتابع في هذه الساعة الإخبارية من العلاقة الأمريكية مع الناتو. في آخر تصريحات واشنطن وهو اتجاهها لخفض المساهمات العسكرية لحلفائها الأوروبيين بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وفق ما أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر قولها إن البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية مع تقليص عدد المسيرات الهجومية إلى أوكرانيا. وفي تصريحات لشبكة يورو نيوز قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي تاراس كاشا قال أن على بروكسل تسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العضوية الكاملة تبقى الخيار الوحيد. وأصر كاشا على أن أوكرانيا أنجزت بالفعل العمل التحضيري اللازم، كما رفض المسؤول الأوكراني فكرة المستشار الألماني فريدريش ميرست بانضمام أوكرانيا كعضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح عضوا كامل العضوية ضمن دول الاتحاد. وفي التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، فإن إدارة ترامب تخطط لإنشاء حجر صحي في كينيا وفي الكونغو الديمقراطية. ووفقا لول ستريت جورنال ذكرت مصادر أن هذه المنشأة ستكون مخصصة بشكل أساسي للأمريكيين المعرضين للفيروس أو المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس في المنطقة. في سيدني باستراليا سقطت عشرات الطائرات المسيرة على الأرض وفي المياه خلال عرض جوي. ذكرت وسائل إعلام محلية أن 89 طائرة مسيرة سقطت بسبب ما وصفه منظم العرض بخلل فني. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين.

بعد وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر ميناء عبر قطار المشاعر، الحجاج يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى. إيران تطالب بالإفراج عن نصف أموالها المجمدة بالتزامن مع إعلان الاتفاق مع واشنطن. رغم التصعيد، مسؤول أمريكي يؤكد للعربية الإنجليزية على استمرار المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. إسرائيل تؤكد تصفية محمد عودة قائد الجناح العسكري الجديد لحماس في حي الرمال بغزة. ميسون الوهد معكم على رأس الساعة، في أمان الله.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات

0: في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
6: من السياسة إلى الاقتصاد،
9: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
6: إلى الرياضة،
10: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. الاستخبارات الأمريكية ترصد نشاطا إيرانيا في مواقع لإطلاق الصواريخ قرب هرمز، وترجح أن طهران تختبر قدراتها على شن هجمات. واشنطن تخطط لخفض عدد طائراتها وسفنها الحربية وقاذفاتها الاستراتيجية المتاحة لحلفاء الناتو. نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول إنه لا بديل لكييف عن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ويطالب بتسريع عملية الانضمام.

ضمام. وفي النافذة المخصصة لأخبار الحج نتابع: بعد وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر، الحجاج يبدأون برمي جمرة العقبة. ونتابع أيضا في الرياضة: المنتخب السعودي يستهل تدريباته في مدينة نيويورك استعدادا لكأس العالم. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس داعيا في الوقت ذاته لفتح الممرات البحرية للجميع. بدوره عبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تلتزم أطراف النزاع في الشأن الإيراني بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تستمر في التقارب والتوصل إلى حلول وسط. كما أكد وزير الخارجية الصيني على ضرورة احتيام سيادة وسلام أراضي المنطقة وضمان أمن الممرات المائية وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. نتابع.
2: نأمل أن تبقى الأطراف المعنية ملتزمة بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تستمر في التعاون والتنسيق فيما بينها ليعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، ونعتقد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه ليكتسب الشرعية والصلاحية. بينما تعمل الصين بجد على تهدئة الصراع الحالي، قدم الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد فيه مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. وقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والأقليميين والدوليين المهمين. نؤمن بضرورة احترام سيادة أمن وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، ويجب حماية الأهداف المدنية وغير العسكرية، كما يجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: في وقت كشفت فيه العربية عن أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، تلقي ملفات خلافية حاسمة بظلالها على الإعلان النهائي على مذكرة التفاهم المنتظرة بين طهران وواشنطن. أبرز القضايا الخلافية التي تؤخر الاتفاق النهائي مطالب واشنطن بالتخلص الكامل من اليورانيوم عالي التخصيب، فالرئيس ترامب لا يزال مصرا على تسليمه للولايات المتحدة وتدميره بإشراف لجنة الطاقة الذرية، فيما تتمسك طهران بإرجاء الموضوع والتركيز بشكل صارم على وقف الحرب أولا. وعن الملاحة في هرمز، ورغم الاتفاق المبدئي على إزالة الألغام واستعادة حركة الملاحة لمستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، ترفض واشنطن فرض أي رسوم، فيما تتمسك إيران بما تسميه إدارة المضيق وفرض تعريفات للخدمات البحرية المقدمة للسفن. كما تعد مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة البالغة أكثر أو البالغة 12 مليار دولار من إجمالي 24 مليار دولار تطالب بها كأصول مجمدة في الخارج حجر العثر الرئيسي الآخر الذي يمنع توقيع مذكرة التفاهم. فبينما تطالب طهران بالإفراج عنها بشكل فوري، تصر إدارة ترامب وفق شبكة CNN على ربطها بحل أزمة مضيق هرمز وبدأ عمليات إزالة الألغام، بالإضافة لخلافات حول طريقة صرف هذه الأموال وتحويلها لإيران. كما تطالب إيران بأن تنص مذكرة التفاهم على إنهاء كافة أوجه الحرب على جميع الجبهات وبالتحديد في لبنان، فيما يرى البيت الأبيض أن لإسرائيل الحق في القضاء على التهديدات الأمنية، الأمر الذي يفسر أيضا استمرار الخلافات على صياغة النص النهائي للاتفاق إذا تمسكت إيران بموقفها. عبر زوم الآن معي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي الأستاذ محمد السطوحي. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد وكل عام وأنت بألف خير.

0: إذن نبدأ أولاً.
1: كل سنة وأنتم طيبين.
0: وأنت بألف خير وأنت طيب. نبدأ أولاً فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. هناك مصدر يقول إن زيارة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الدوحة يوم الاثنين الماضي استفادت من تلك التجربة، وهي تجربة الإفراج السابق عن الأموال الإيرانية التي كانت في كوريا الجنوبية، وبالتالي هذا دفع طهران إلى التشديد على متابعة الخطوات التنفيذية في أي عملية مشابهة أخرى على أن تتابعها بدقة لضمان عدم حدوث أي خلل في الوصول إلى الأموال. وهذا الأمر حقق نتائج جيدة، هذه الزيارة زيارة قاليباف إلى الدوحة حققت نتائج جيدة حسب المصدر. وهنا نسأل، ما هي النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالأموال المجمدة؟
1: الجانب الأمريكي ينظر إلى موضوع الأموال المجمدة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران باعتبارها الورقة الأهم التي يملكها للضغط على السلطات في طهران، تماما كما أن السلطات في طهران تستخدم مضيق هورمز كورقة ضغط على الولايات المتحدة، فبالتالي كل طرف يريد أن يستخدم ورقته إلى أقصى حد ممكن. الولايات المتحدة ترى هذه الأموال والعقوبات الاقتصادية في إطار أنها الجزرة التي تقدمها للجانب الإيراني كمكافأة على كل خطوة يتقدمها، بمعنى أنه إذا فتح مضيق هورمز من الممكن الإفراج عن عدد من الأموال، ثم إذا قبل بتسليم اليورانيوم المخصب لديه يتم الإفراج عن يورانيوم عن أموال أخرى.
0: لكن لكن أستاذ محمد، يعني لماذا تصر اليوم إدارة ترامب على ربط هذا الملف، ربط الإفراج عن هذه الأموال بحل أزمة هرمز؟ يعني هل نستطيع أن نقول أن واشنطن اليوم تخشى أن تستخدم مثلا طهران هذه الأموال المجمدة لدعم حلفائها لعمليات أخرى مشابهة في المنطقة؟
1: هي تخشى بالأساس التبعات السياسية المرتبطة بهذا الموضوع في الولايات المتحدة. على مدى سنوات طويلة كان الرئيس ترامب والجمهوريون عموما يهاجمون الرئيس أوباما أنه سنة 2015 أفرج عن 1.8 مليار دولار من الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في ذلك الوقت، وكانوا يسخرون منه وعن طريقة جمع الأموال من البنوك وإرسالها إلى إيران. الآن هو مطلوب منه أن يفرج على أكثر من 20 مليار دولار،
0: صحيح.
1: فأكثر تقريبا 10 أضعاف الأموال التي أفرج عنها أوباما. فبالتالي هو يريد أن يستخدم هذه الورقة، لا يريد أن يفرج عن أموال كثيرة، متردد جدا في هذا الأمر حتى لا يكون مظهره سيئا على المستوى الداخلي ويتم تناول هذا الموضوع بسخرية منه كما سخر من أوباما. هذه الأمور النفسية والسياسية تهم الرئيس الأمريكي ربما أكثر من كل الاعتبارات الاستراتيجية التي ربما يبحث فيها المحللون كثيرا هذه الأيام. فأنا أعتقد أن هذه نقطة ستكون صعبة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي.
0: طيب أستاذ محمد، اليوم هل يمكن مثلا أن تقبل واشنطن ببقاء يعني جزء من اليورانيوم المخصب داخل إيران وبالتالي يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
1: حتى الآن الموقف الأمريكي يتحدث علنا عن أنه يجب نقل هذا اليورانيوم المخصب لخارج
0: أو تدميره إيران. داخل طهران
1: أو تدميره داخل
0: فكرة
1: إيران
0: يعني خرج بها
1: الرئيس
0: ترامب،
1: من الممكن أن يكون الحل الآخر، خصوصا لو أنه هناك الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي تتولى ذلك. لكن هم يتحدثون ليس فقط عن 450 كيلوغرام المخصبة إلى نسبة 60%، لأنه هناك أكثر من 2000 كيلوغرام مخصبة ولكن بدرجة أقل، ربما أقل من 20%، هي أيضا مطلوب نقلها أو تدميرها. إيران فعلت ذلك بالمناسبة في اتفاق 2015، نقلته إلى روسيا، فبالتالي من الممكن أن تتكرر التجربة بنقله أيضا إلى روسيا أو أي دولة أخرى. ربما يكون الجانب الأمريكي،
0: هي ذكرت أنه يعني هذا الأمر خط أحمر لديها، مسألة اليورانيوم المخصب أن يخرج من داخل طهران إلى أي دولة أخرى. يعني
1: هذه مسألة أنا يعني لا أقف كثيرا عند المفاوضات من خلال الميكروفون، يعني عادة هذه الأمور لا يتم بحثها بهذا الشكل العلني، ولكن المشكلة أن الرئيس الأمريكي لا يتوقف عن الحديث لوسائل الإعلام.

0: الإعلام، فبالتالي يتفاوض أمام الكاميرات، فالجانب الأمريكي أيضا يرد أمام الكاميرات، لكن هذه أمور تحتاج إلى مفاوضات داخل غرف مغلقة يتم المقايضات فيها، لأنه الجانب الإيراني أيضا له مصالح يريد تحقيقها، من الممكن الضغط عليه من خلال العقوبات الاقتصادية، من خلال الأموال المجمدة، بحيث أنه يشعر أنه تسليم هذا اليورانيوم للخارج ستكون له فوائد اقتصادية أكبر فيقوم بالموافقة، لكن هذا لن يحدث طالما كانت المفاوضات تتم عبر القنوات التلفزيونية وليس القنوات السرية.
1: طيب إيران اليوم تريد تضمين الاتفاق نصا واضحا لإنهاء الحرب على كل الجبهات، خاصة فيما يتعلق أيضا بلبنان. ما موقف واشنطن من هذه النقطة تحديدا؟ هل ترفض هذا المبدأ؟
0: إيران ما يهمها بالأساس أول نقطة هي وقف الحرب، ووقف الحرب يعني في كل الجبهات. الجانب الأمريكي ربما لا يعنيه كثيرا هذه المسألة وقد يكون مرنا فيها، لكن سيكون هناك عنده مشكلة ليست مع إيران ولكن مع إسرائيل ومع حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة. هناك حملة شديدة جدا خلال اليومين الماضيين على مجرد فكرة عقد هذا الاتفاق،
1: صحيح.
0: وأنه الرئيس الأمريكي لا يجب أن يقدم تنازلات، وهناك دفع حتى أنه يعود إلى مواصلة الحرب من أجل إنجاز المهمة. فمن أجل أن يضغط على إسرائيل لوقف الحرب بهذا الشكل، هذه مسألة صعبة. تلاحظ أنه بمجرد ما بدأ الحديث عن وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق، إسرائيل بدلا من أن تهدئ قامت بالتصعيد،
1: صحيح.
0: وليس التهدئة. هذه رسالة للولايات المتحدة، رسالة للإيرانيين أن لبنان لا يمكن ربطها بإيران من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي هذه مسألة صعبة جدا بالنسبة له، وعليه أن يضغط بقوة على نتنياهو. هو لا يريد أن يغضب حلفائه في واشنطن، لكن هناك أيضا ورقة قوية يملكها ضد نتنياهو وهي الانتخابات الإسرائيلية. نتنياهو لا يريد أن يبدو مغتربا وبعيدا عن ترامب في وقت يقدم فيها على الانتخابات، لأنه دائما ما يستخدم أنه يستطيع التأثير في أمريكا علاقته قوية بترامب والسياسيين في الولايات المتحدة. فإذا ما تدهورت علاقته بترامب كما تدهورت مع جو بايدن، هذا سيمسه كثيرا في الانتخابات. فبالتالي الرئيس الأمريكي يحسب خطواته الآن بالنسبة لهذا الموضوع.
1: المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي، تحياتي إليك. نبقى في الملف الإيراني مستمعينا. داخليا، علق القضاء الإيراني عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعه بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب. وذكر القرار القضائي أن الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد التي شكلها الرئيس مسعود بزشكيان قبل أسبوعين غير قانونية والقرارات فيها غير سارية. وانتقدت الرئاسة الإيرانية لقرار القضاء بتعليق لجنة الفضاء الإلكتروني بعد إصدارها أمرا بإعادة خدمة الإنترنت. وقال مهدي طباطبائي مساعد شؤون الاتصالات والإعلام بالرئاسة الإيرانية إن الرئيس بزشكيان هو المسؤول عن تنفيذ الدستور، وإن هناك من يسعون لإضافة مكانته أو لإضعاف مكانته ويقفون في مواجهة الشعب والقيادة والدستور.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تعتزم الولايات المتحدة خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وفق ما أفادت مجلة ديرشبيجل الألمانية. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر قولهم إن البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية مع تقليص عدد طائراتها المسيرة الهجومية المتاحة. ونقلت الصحيفة عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغز قوله لكبار مسؤولي الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستخفض من مواردها المتاحة للحلف، بما في ذلك خفض عدد القاذفات الاستراتيجية إلى النصف.

0: إلى تطورات في لبنان، صرح مسؤولون أمريكيون لقناة العربية الإنجليزية بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة. وأضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. واعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله. كما قال المسؤول إن الحزب يفتعل الصراع من أجل الحفاظ على بقائه السياسي. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال افتتاح جلسة المجلس الوزاري المصغر على أن الجيش الإسرائيلي بات يعمق من عملياته العسكرية على جبهة لبنان، ويسيطر على مناطق استراتيجية، ويعزز أيضا من قبضته على الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال بالتوازي مع الجهود المبذولة للتصدي لمسيرات حزب الله. نتابع.
1: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان، نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال بالتوازي نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد طائرة المسيرة الانتحارية.
0: بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يستعد الوفدان اللبناني والإسرائيلي لعقد لقاء أمني في البنتاغون الجمعة، يتصاعد المشهد في الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل مع توسيع نطاق العمليات البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
2: يستبق حزب الله وإسرائيل طاولة التفاوض الأمني بين بيروت وتل أبيب بالذهاب إلى التصعيد بالنار. إسرائيل وسعت نطاق ضرباتها ضد حزب الله بدعم من إدارة ترامب، حيث تحمل واشنطن حزب الله المسؤولية بتجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار، ومنها الإنذارات الأخيرة.
3: ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
2: الضربات الأخيرة لجنوب لبنان والبقاع ترافقت مع حالة توتر واسعة داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دفع رفع مستوى التهديدات الإسرائيلية بعدد من الأهالي إلى النزوح من مناطقهم تحسباً لأي تصعيد أكبر.
4: صار في خوف كتير من اللي حكي امبارح، والعالم قاعد على أعصابها. يعني كل ما مرقت أمكار توتر ما بخبرك، يعني شغل ما قدرنا نكفي شغل.
5: كل يوم العالم عايشة بحالة هيك، يعني حتى عالم أشغالها أرزاقها كلها واقفة، بكلمتين على التلفزيون بتفل كل العالم.
2: بدورها اختصرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية وأسباب التصعيد الحالي، ومنها منع حزب الله من تثبيت بنيته العسكرية جنوب الليطاني ودفع لبنان الرسمي نحو مسار أمني أكثر تشدداً مع سلاح الحزب وسلوكه، وسعي إسرائيل لتحسين شروطها التفاوضية قبل لقاءات واشنطن. في المقابل كثف حزب الله هجماته بالمسيرات تجاه مواقع إسرائيلية بمحيط الحدود وفي الجليل، ووفق مسؤول أمريكي أطلق الحزب أكثر من 1000 مسيرة و700 صاروخ منذ 17 أبريل. فيما تشير تقارير غربية إلى أن الحزب يسعى للتأكيد على مسك قرار الحرب والهدنة لمنع تهميشه في أي تسويات سياسية أو أمنية مقبلة، مع الإيحاء للداخل اللبناني وللخارج بأن كلفة استهداف نفوذه وسلاحه ستكون عالية. كما أن العامل الإيراني يبقى حاضراً في خلفية المشهد وفق الصحيفة، حيث تتهم إسرائيل ودول غربية طهران باستخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط موازية لمسار مفاوضاتها مع واشنطن. وفي ظل هذا التشابك يتهم اللبنانيون حزب الله بدفعه الجنوب اللبناني وربما لبنان كاملاً إلى أرض مشتعلة، بينما تتبادل تل أبيب وطهران الرسائل عبر ساحته. حنان المصري، العربية.
0: إلى التطورات في غزة، حيث أكد مسؤول إسرائيلي مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس بعد استهداف شقة

كان موجودا بها في حي الرمال بغزة بصاروخين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وزير دفاعه وجه باستهداف محمد عودة بعد توفر المعلومات الاستخباراتية عن تحركاته. وشغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو 2 أسبوع. إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قرر البنك المركزي النيوزيلندي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الثالثة على التوالي في قرار جاء وسط انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بشأن الحاجة إلى رفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية. أكدت شركة انفيديا الأمريكية التزامها بسوق التكنولوجيا التايوانية بعدما أعلن الرئيس التنفيذي جينسون هوانغ أن الشركة تعتزم إنفاق نحو 150 مليار دولار سنويا في تايوان خلال السنوات المقبلة، واصفا الجزيرة بأنها مركز ثورة الذكاء الاصطناعي عالميا. وقال هوانغ أن انفيديا تخطط لافتتاح مقر جديد في تايبيه بحلول عام 2030 في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على شركة تي اس ام سي التايوانية، أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية المتقدمة في العالم. وصلت شركة كوالكوم إلى اتفاق هام مع شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتوريد رقائق متخصصة لمراكز البيانات الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستقوم بايت دانس بشراء ملايين الرقائق المتخصصة المعروفة باسم ASICC والتي ستستخدم في تشغيل وتطوير تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. حقق مؤشر S&P 500 أعلى مستوى للإغلاق يوم أمس، في حين حقق المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مكاسب إضافية، وقادت أسهم شركات أشبه الموصلات التي ارتفعت بفضل الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي المكاسب، إذ ارتفعت أسهم شركة ميكرون بقوة لتصل قيمة الأسهم السوقية إلى تريليون دولار لأول مرة بعد أن رفع بنك UPS سعره المستهدف للسهم من 535 دولارا إلى 1625. من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الرياضة.
0: أخبار الرياضة.

إذن مستمعينا، في أخبار الرياضة، وصلت بعثة منتخب السعودية لكرة القدم إلى مدينة نيويورك استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026، ومن المقرر أن يدشن الأخضر برنامجه التدريبي بحصة تقام على ملاعب مركز تدريب نيويورك سيتي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمونديال. ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 من مايو الجاري، ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم 30 من الشهر ذاته بمدينة هاريسون. ويستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا منتخب إسبانيا لكرة القدم ومنتخب الرأس الأخضر لكرة القدم.

نبقى مع أخبار المونديال، حيث أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم تمديد عقد مدربه جيسي مارش لأربع سنوات إضافية حتى عام 2030. تمديد العقد بحسب البيان الرسمي جاء بعد النتائج الإيجابية التي حققها المدرب مع المنتخب منذ توليه المهمة في 2024. قاد مارش منتخب كندا إلى المركز الرابع في كوبا أمريكا، كما صعد بالمنتخب إلى المركز 26 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

0: الركن الخامس.
1: وصلت أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر قادمين من مزدلفة، وبدأ الحجاج التوجه إلى جسر الجمرات في مشعر منى لرمي جمرة العقبة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى. كما يتوجه الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا ويستعد الحجاج لقضاء اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. هذا وانطلقت الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطط تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج. عبر الهاتف الآن معنا من المسجد الحرام مراسل العربية فيما الزميل جزاع النماصي. أهلا وسهلا بك معنا بداية جزاع في هذه النشرة، وكل عام وأنت بألف خير. إذن يعني كيف تبدو الصورة لديك جزاع اليوم في أول أيام عيد الأضحى؟
2: نعم يا أهلا وسهلا،
1: جزاع هل تسمعني؟
2: نعم أسمعك.
1: طيب ربما الصوت يعني أنا أسمعك بشكل جيد، الصوت يعني بعيد قليلا. طيب ربما نعود.
2: الآن تسمعني؟
1: أسمعك الآن ربما أفضل الصوت. نعم تفضل
2: تسمعني الآن؟
1: نعم الآن الصوت جيد، تفضل جزاع.
2: أنا كنت أشرت أنه تواجد الآن في المسجد الحرام في يعني من خلال أن اتجهت الأنظار إليه مجددا في حج هذا العام، من خلال يعني بعد ما أدى طواف يعني بعد ما أدى الحجاج جمرة العقبة الكبرى توجهوا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة. نتحدث عن منظومات تشغيلية كبيرة وعمليات منظمة وفق جداول محددة تمت من خلال تفويج الحجاج من جسر الجمرات إلى المسجد الحرام، خطط مدروسة وعملية ومنهجة وفق يعني مسارات محددة عند وصولهم للمسجد الحرام. يتحدث عن 20 مسارا تتم من خلاله تفويج عملية تفويج الحجاج في انسيابية عالية الحقيقة. شاهدنا انسيابية كبيرة جدا يعني تمت بحركة تنقلات الحجاج بسهولة تامة من خلال يعني عملية تشغيلية منظمة وخطة مجدولة زمنية مجدولة، سواء من بعد انتهاء الحجاج تأدية جمرة العقبة الأولى وتوجه فور توجههم إلى المسجد الحرام. هناك جهات أمنية وتنظيمية وخدمية يعني بشكل عام جهات تشغيلية عملت على خطة التفويج من جسر الجمرات إلى المسجد الحرام. أيضا يعني من ضمن الخطط العمليات التشغيل التنظيمية التي سهلت من حركة الحجاج ويعني ساهمت بشكل

بشكل كبير في يعني انسيابية الحركة، أن يعني صحن المطاف والأدوار العلوية خصصت بالكامل للحجاج، كذلك الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف بلغت 107 يعني 107

0: المقومات والعمليات التشغيلية في الخطط ساهمت بشكل كبير لتسهيل عملية حركة الحجيج بشكل يعني منظم ودقيق. وهذا حقيقة انعكس حتى على انطباع الحجاج، يعني شاهدنا الحجاج وانطباعاتهم كيف. نعم.
1: وهذا ما كنت فرحة. أود نعم. أن أسألك عنه، يعني جزاع، وأنت شخص يعني نعم. مليء دائما بالقصص وتستطيع أن ترصد هذه القصص الجميلة الموجودة داخل المسجد الحرام وكذلك في موسم الحج، لو تنقل لنا هذا الشعور الجميل يعني الموجود اليوم في الحجاج وما رأيته أيضا خلال هذا الموسم.
0: قصص حقيقة عظيمة جدا، يعني رصدناها مع يعني شاهدناها وعايشناها مع الحجاج بشكل كبير، حتى انه انت تحس انه انت الذي يعني تعيش هذه القصة. من جمال هذه القصص يعني اجواء روحانية جميلة، يعني حاج يقول انا لم اكن احلم يوما بان اصل الى هذه النقطة من العرض، يعني في يعني صوت جميل وشعور جميل، يقول بأنني يعني أنا كأنني ولدت من اللحظة، أنا الآن في أطهر بقاع الأرض في هذا الجزء الغالي، يعني أمام الكعبة المشرفة وفي المشاعر المقدسة وفي جبل الرحمة. قبل قليل يعني التقيت أيضا بأحد الكبار في السن يقول يا الله كم أنت عظيم أن منحتني أن أصل إلى بيتك العتيق وأن أطوف في الطاف وأن أصل إلى جبل الرحمة، يعني يتحدثون بشوق كبير لهذه الأجواء الإيمانية. أحدهم التقيت فيه قبل يعني 3 أو 4 أيام يقول يعني أنا الآن يعني كنت أنتظر هذه اللحظة لوصفا قال هكذا لألبس البياض وكأني طاهرا من كل ذنوب
1: يعني الدنيا. فعلا هي جزاء، يعني فرحة لا توصف،
0: عظيمة. حتى أنني أيضا التقيت بسيدة سودانية كبيرة في السن، عمرها 80 سنة، وفي تقرير نشرناه على العربية قالت كلمات مؤثرة وكلمات يعني عظيمة، وما زلت أتذكر هذه الكلمات من من من من عظمتها. قالت يعني أنا تثاقلت يعني خطواتي، وهي كبيرة في السن بسبب تقدم العمر، ولكن الشوق يسرع بي لألتقي البيت العتيق في هذا الجزء الغالي وفي أطهر بقاع الأرض.
1: نعم.
0: يعني شعور عظيم حقيقة يعكسونه الحجاج. أيضا ارتياح كبير من حيث الخدمات المقدمة ومن حيث يعني التجهيزات العالية سواء في مقرات السكن أو حتى في المشاعر المقدسة في مشعر منى وفي مشعر عرفات وكذلك في مشعر مزدلفة وأيضا في جسر الجمرات وكذلك في المسجد الحرام. يعني نعم. حقيقة يعني إمكانيات كبيرة وعمليات تشغيلية ضخمة يعمل عليها أكثر من 60 جهة حكومية.
1: صحيح.
0: في أكثر من 440,000 كادر بشري. يعني نحن نتحدث في ونحن هذه الأيام سواء في المسجد الحرام أو حتى في المشاعر المقدسة، يعني في رحاب المشاعر المقدسة حيث يلتقي المكان والزمان في لحظة واحدة، اجتمع أكثر من 1,700,000 حاج من 165 دولة بلغات متعددة بثقافات متعددة بحضارات متنوعة، وبالتالي يعني عكسوا صحيح. مشهد مهيب الحقيقة.
1: صحيح. ليست هي فرحة كبيرة جزاء ولا يعني توصف كما ذكرت،
0: بل حتى إنسانيا الحقيقة. نعم
1: وجهات كثيرة كما ذكرت هي تعمل من أجل إنجاح هذا الموسم، موسم حج هذا العام. شكرا جزيلا لك زميل جزاء النماصي، وكل عام وأنت بألف خير، وتقبل الله من الحجاج حجهم. نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: الاستخبارات الأمريكية ترصد نشاطا إيرانيا في مواقع لإطلاق الصواريخ قرب هرمز، وترجح أن طهران تختبر قدراتها على شن هجمات. واشنطن تخطط لخفض عدد طائراتها وسفنها الحربية وقاذفاتها الاستراتيجية المتاحة لحلفاء الناتو. نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن لا بديل لكييف عن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ويطالب بتسريع عملية الانضمام.

بعد وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر، الحجاج يبدأون برمي جمرات العقبة. تكملت هذه النشرة من العربية FM، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. وبعد قليل نترككم مع بقية هذه النشرة مع الزملاء في شاشة العربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: هذا ومع استمرار التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، تراجع عدد الوافدين إلى لبنان لقضاء عطلة عيد الأضحى مقارنة بالعام الماضي، وشكل المغتربون الأكثرية الساحقة من المسافرين فيما غاب السياح عن زيارة البلاد.
1: في كل مرة تشتد فيها أزمات لبنان تنفرج ولو جزئيا بعودة المغتربين، ومع بداية عطلة عيد الأضحى شهد مطار رفيق الحرير الدولي زحمة غابت عنه خلال أشهر الحرب الأخيرة. فرغم التصعيد العسكري جنوبا كان العيد فرصة للعودة إلى الوطن.
2: وقت رمضان ما قدرت اجي، كنت والعه كثير، فهلا يعني غبت كثير بالنسبه لإلي، يعني صار لي تقريبا سنه، سو هلا جاي كثير محمسه.
3: انا جاي على طول، بجي كل سنه، بجي خمس ست شهور صيفيه، من 20 سنه لليوم. اوكي، مش خايف. ومبسوط، ما اشبه صار بضل بجي.
4: يعني عندنا حوالي 260 265 الف مسافر، اذا بنضربهم بالسنه بيطلعوا 3 مليون، اللي هو نص الحجم اللي كنا نعمله بالأحوال الطبيعية. الكاباسيتي تبع المطار 6 مليون، يعني هيدي تقريبا نص كاباسيتي المطار بأوضاع منا مستقرة، ولكن هيدا رقم واعد، لأنه إذا بنرجع شهر ونص لورا ما كنا عم نشوف ماكسيموم 4000 واحد بالنهار بين رايح وجاي، اليوم عم يوصلوا 16000 واحد، يعني 4 أضعاف.
5: عودة المغتربين لا تكفي وحدها لإنعاش الأسواق والفنادق، فلبنان افتقد هذا العام للسياح العرب الذين ملأوا شوارعه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قبل أن تعود الحرب من جديد.
1: حركة السيارات المزدحمة هنا لا تعني بالضرورة إقبالا على المحال التي كثفت من عروضاتها، وحتى الأموال التي يدخلها المغتربون إلى لبنان عادة وتصل نسبتها إلى 20% من الناتج المحلي تقلصت هذا العام بسبب الأوضاع الإقليمية.
6: من المخاطر العالية جدا هو تذبذب هذه الأرقام، تذبذب أرقام الأموال الوافدة، يعني طبعا الأمر مرتبط بالأحداث الإقليمية والعالمية، وشهدنا هذا الشيء بوقت سابق بكورونا لما تراجعت قيمة أموال المغتربين اللبنانيين.
1: الفنادق في بيروت لم تتخطى نسب إشغالها 8%، لكن المفارقة كانت عندما امتلأ بعضها بنازحين غادروا ضاحية بيروت الجنوبية مع التصعيد الأخير. غنوة يتيم، العربية، بيروت.
0: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل جاتس مقتل القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة، وقال جاتس إن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر وألا تسيطر حماس مدنيا أو عسكريا على قطاع غزة، وهذا ما يتم تنفيذه على حد قوله. وأكد وزير الدفاع إسرائيل أن خطة التهجير من غزة سيتم تنفيذها في التوقيت المناسب بحسب تعبيره. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا قال إنه للحظة استهداف القائد الرابع في الجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة، وذلك بغارة على وسط مدينة غزة أمس.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصندوق الرسمي لمجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحتوي على أي أموال، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تأسيسه، ما تسبب بتعطيل مشاريع إعادة إعمار القطاع وسط حالة من الجمود القانوني والسياسي. وبحسب مصادر للصحيفة، لم يتلقى الصندوق الذي أنشئ بإشراف البنك الدولي أي مساهمات مالية من الجهات المانحة حتى الآن، فيما جرى تحويل التبرعات عبر حساب مصرفي خاص بالمجلس بدلا من الآلية الرسمية المعتمدة. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. موسكو تؤكد أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا. لدينا أيضا إدارة ترامب تخطط لإنشاء حجر صحي في كينيا للأمريكيين المعرضين لإيبولا.

أهلا بكم من جديد. تعتزم الولايات المتحدة خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وفق ما أفادت به مجلة دير شبيغل الألمانية. الصحيفة الألمانية ذكرت نقلا عن مصادر قولهم أن البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية مع تقليص عدد طائراتها المسيرة الهجومية المتاحة. كما نقلت دير شبيغل عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قوله لكبار مسؤولي الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستخفض مواردها المتاحة للحلف، بما في ذلك خفض عدد القاذفات الاستراتيجية إلى النصف. وفي أول رد رسمي على تقرير دير شبيغل الألمانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان له أن الولايات المتحدة أبلغت الحلفاء في أوروبا بتقليص عدد القوات المخصصة في حالة حدوث أزمة. وذكر مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية التي ستخصصها للناتو في حالة نشوب صراع إلى النصف. وترى وزارة الحرب أن الخطوة هي ضرورية لتمكين واشنطن من إعادة تخصيص قواتها إلى المحيط الهادئ لردع القوة العسكرية الصينية المتنامية. في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده وبريطانيا ستوقعان معاهدة دفاعية في لندن اليوم الأربعاء. توسك قال للصحفيين أن ميثاق الأمن والدفاع الذي سيوقعه مع نظيره البريطاني كير ستارمر سيمهد الطريق أمام إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل للمعلومات، وسيشمل أيضا التعاون في مجال

0: الأمن السيبراني والأمن الصحي وفق الحكومة البولندية. وتشترك بولندا في حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. بالنسبة لأوكرانيا، في تصريحات لشبكة يورو نيوز قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي تاراس كاتشا إن على بروكسل تسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العضوية الكاملة تبقى الخيار الوحيد. وأصر كاتشكا على أن أوكرانيا أنجزت بالفعل العمل التحضيري اللازم، ما يعني أن الفتح الرسمي لمجموعات الانضمام لن يشكل نقطة انطلاق جديدة للبلاد. كما رفض المسؤول الأوكراني فكرة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بانضمام أوكرانيا كعضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح عضوا كاملا ضمن دول الاتحاد. وأيضا بالنسبة لملف أوكرانيا والحرب الروسية، أكدت الخارجية الروسية أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا. وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أن روسيا عازمة على ضرب جميع المواقع المرتبطة بالصناعات العسكرية وصنع القرار في كييف.
1: لقد حذرنا ليس فقط المواطنين الأوكرانيين أو سكان كييف، بل أيضا ممثلي الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية ومواطني تلك الدول، وحذرنا العالم بأسره من الضربات المنهجية القادمة التي ستستهدف البنية التحتية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري ومراكز اتخاذ القرار وجميع المواقع التي تشكل تهديدا.
0: كما شدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف على أن التحذيرات الروسية للبعثات الدبلوماسية لمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف سارية. هذا وأشار إلى أن روسيا لم تتلقى ردا من أمريكا حول هذه التحذيرات.
2: موسكو لم تتلقى بعد أي رد من واشنطن حول تحذير موسكو للبعثات الدبلوماسية، وقد سمعنا بعض التصريحات الرسمية من عواصم أوروبية ومن ممثلي الاتحاد الأوروبي في كييف بالتقليل من شأن التحذيرات، ومع أننا لا نملك معلومات مؤكدة بعد إلا أن هذه التحذيرات سارية. وفي الواقع بيان وزارة الخارجية كان يغطي كل شيء. التحذير بأن الضربات ستكون منهجية لا يعني أنها ستكون دورية أو أن تنفيذها سيكون بشكل منتظم.
0: كشف مسؤول مطلع أن كندا توصلت إلى اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من محطة تصدير مخطط لها على ساحل المحيط الهادئ، وسيصدر سيصدر سنويا نحو 1,000,000 طن متري من الغاز. من جهته، أكد رئيس وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا ديفيد إيبي أن الاتفاق سيمثل خطوة أساسية نحو اتخاذ الشركاء قرار المضي قدما بإنشاء مصنع ومحطة تصدير بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي. أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وأضاف أن بلاده لديها قضايا تجارية مهمة مع كندا. في الولايات المتحدة، قتل عامل واحد على الأقل وفقد 9 آخرون، وذلك بعد انهيار خزان كيميائي ضخم يحتوي على ما يقارب 1,000,000 جالون من سائل شديد التآكل داخل مصنع للورق في ولاية واشنطن بحسب ما أعلنت السلطات. كما أصيب 9 أشخاص آخرين في الحادث، بعضهم في حالة حرجة. واستمرت فرق الطوارئ في عمليات الإنقاذ داخل المصنع، إلا أن بقاء كميات من السائل الكيميائي داخل الخزان المنهار أعاق الوصول إلى الضحايا.

على صعيد آخر، وفيما يخص انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ألاباما قرارا يمنع الجمهوريين من تطبيق خريطة الدوائر الانتخابية التي سعوا

لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة، في خطوة قد تحرم الحزب الجمهوري من فرصة إضافة مقعد جديد في مجلس النواب عبر إعادة توزيع الدوائر بصورة تخدم مصالحه السياسية. وفي السياق ذاته، وفي ولاية ساوث كارولاينا هذه المرة، عرقل الجمهوريون في الولاية إجراء لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية كان من شأنه أن يقصي النائب الديمقراطي الوحيد في الولاية جيم كلايبورن، وقبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وانضم 12 جمهوريا للديمقراطيين لإفشال تمرير قانون تعديل خريطة الدوائر الانتخابية في مجلس شيوخ الولاية بنتيجة 24 صوتا مقابل 20. نبقى في الولايات المتحدة، وفيما يخص انتشار إيبولا، تخطط إدارة ترامب لإنشاء حجر صحي في كينيا وسط تفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية، وهذا حسب وول ستريت جورنال. وذكرت مصادر أن هذه المنشأة ستكون مخصصة بشكل أساسي للأمريكيين المعرضين للفيروس أو المعرضين لخطر الإصابة بالإيبولا في المنطقة. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا أن الشركة تعتزم استثمار نحو 150 مليار دولار سنويا في تايوان، واصفا إياها بأنها مركز ثورة الذكاء الاصطناعي عالميا، مشيرا إلى أن الرقائق الإلكترونية وأنظمة الحوسبة الفائقة تصنع هناك بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء. وهذا واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان أن يؤدي التطور السريع للذكاء الاصطناعي واعتماده أن يؤدي إلى كارثة وظائف عالمية، واعتبر في كلمته خلال مؤتمر بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني أن هذه التكنولوجيا لم تحل مكان عدد كبير من الموظفين الإداريين مثل ما كان يخشى. سقطت عشرات الطائرات المسيرة على الأرض وفي المياه في سيدني، وذلك خلال عرض جوي شهد خللا فنيا.

بعد وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى. واشنطن ترصد نشاطا عسكريا إيرانيا قرب مضيق هرمز وترجح أن طهران تختبر قدراتها على شن هجمات. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد اغتيال محمد عودة القائد العسكري لكتائب القسام. واشنطن تخطط لخفض عدد طائراتها وسفنها الحربية وقاذفاتها الاستراتيجية المتاحة لحلفاء الناتو. ونائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن لا بديل لكييف عن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ويطالب بتسريع عملية الانضمام. عادل عيدان بعد لحظات، أترككم في أمان الله.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفلة.

0: الصفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. وسط خطة أمنية وتشغيلية خاصة، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى. باكستان تؤكد التزامها بالوساطة بين إيران وأمريكا وتحث على فتح الممرات المائية. رغم التصعيد، وفد لبناني يغادر اليوم إلى واشنطن تمهيدا لجولة مفاوضات أمنية مع إسرائيل. تقارير تكشف بأن صندوق مجلس السلام بغزة لم يتلقى أي أموال منذ تأسيسه قبل 4 أشهر. أوكرانيا تقصف روسيا بصواريخ ستورم شادو وتطالب بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى. وقال الملك سلمان في منشور عبر حسابه

الرسمي على منصة إكس: نشكر المولى عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعتهم. ومع حلول عيد الأضحى المبارك نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمعًا.

0: وصل مع ساعات الصباح الأولى الحجاج إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة بعد قضاء ليلة العيد بها، وبدأ الحجاج فور وصولهم التوجه إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك ضمن أعمال أول أيام عيد الأضحى. كما بدأ الحجاج التوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطة أمنية وتشغيلية خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الحركة على جسر الجمرات تشهد انسيابية عالية وفق عمليات تدفق للحجاج تنفذ عبر خطة تشغيلية خاصة بيوم العيد. هذا ويقضي الحجاج اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. من جهتها أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تفويج الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، كما أكدت أن إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر وصل إلى أكثر من 604,000 راكب، موضحة بأن نقل الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى مستمر. تم كذلك عبر المرحلة الرابعة من الخطة التشغيلية للقطار. هذا ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر تشمل أكثر من 2000 رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من 2,000,000 راكب طوال موسم الحج. من جسر الجمرات مراسل العربية أسامة القاسم، ومن الحرم المكي مراسل العربية جزاع النماصي. أهلا بكما. لأبدأ أولا معك أسامة مرة أخرى، يعني الوضع وتفاصيل الصورة لديك.
1: أخذكم عادل في جولة هنا في منشأة الجمرات في دورها الرابع. منشأة الجمرات تتكون من 4 أدوار بطاقة استيعابية تستطيع أن تستقبل ما يزيد عن 1,000,000 حاج في ساعة واحدة، ولكن نظرا للخطة الأمنية والصحية المعدة في تقليل الأفواج الداخلة إلى منشأة الجمرات، نرى الآن انسيابية عالية جدا وأعداد قليلة، ونشاهد أيضا أفواج الحجاج تأتي بتفاهم عالي وتناغم عالي جدا وسط متابعة أمنية دقيقة جدا. نتحدث اليوم عادل على منظومة أمنية متكاملة، منظومة نقل متكاملة، منظومة صحية متكاملة، والجديد في هذا العام أن هنالك غرفة عمليات مشتركة لأكثر من 60 جهة، يعني نتحدث عن جهة خاصة، جهة حكومية، جهة أمنية وجهة صحية. اليوم أي حالة تحصل في المشاعر المقدسة كل الجهات تأتي من فورها لتواكب هذه الحالة ولتنظر مباشرة في هذه الحالة ما إذا كانت طارئة أو غير طارئة. هناك فريق خاص بإدارة الأزمات والكوارث والمخاطر يتواجدون في المشاعر المقدسة لحظة بلحظة لمتابعة الحالة الأمنية والصحية. منشأة الجمرات اليوم بدأت استقبال ضيوف الرحمن منذ ساعات الفجر الأولى حتى هذه اللحظة. بعد ساعة سوف يتم تطبيق قرار تقليص عدد الحجاج الداخلين إلى هذه المنشأة نظرا لارتفاع درجات الحرارة، إذ أنهم يأتون من مناطق مكشوفة إلى هذه المنطقة المغلقة. ولكن وسط هذه العملية التنظيمية الدقيقة هنالك متابعة لحظية أولا بأول لمتابعة كل ما يستجد في هذه المنطقة. هناك أكثر من 100,000 رجل أمن متوزعين في جنبات العاصمة المقدسة، وأكثر من 50,000 ممارس صحي موجودين اليوم لإعطاء كافة الخدمات لضيوف الرحمن. اليوم الحاج عادل لا يحتاج حتى لأخذ الحصى، تأتيه الحصى حتى مقر إقامته بالحصى للثلاثة أيام كلها في كيس موحد للثلاثة أيام، إذ أنه اليوم فقط عليه أن يأتي في هذه المنطقة ويرمي الجمرات ويعود مباشرة إلى مخيمه في منى. اليوم نتحدث على وصول أكثر من 400,000 حاج خرجوا من منشأة الجمرات بعد رميهم لجمرة العقبة وتوجهوا مباشرة إلى الحرم المكي.

0: لاداء
1: خلنا الدشوع كيف دخلوا عدد الافواج التي دخلت، يعني ربما نتكلم عن مئات يدخلون وبالتالي يخرجون ويدخل من بعدهم بتوقيت معين وساعه محدده ام ماذا اسامه؟
0: نعم، دعني اخذك في صوره في الجانب الاخر مع زميلي
1: يا ريت
0: ماجد.
1: تفضل.
0: نتحدث اليوم، نشاهد الآن مثلا في هذه المنطقة نشاهد الآن الحجاج يغادرون من هذه البوابة الرئيسية، إذ نرى التزام عالي ولا نرى حتى أناس يدخلون من تلك المنطقة. وفي هذه المنطقة نشاهد الآن أيضا الحجاج يرمون الجمرات بأعداد قليلة، نظرا للخطة التي تحدثنا عنها بأن هنالك متابعة لحظية وتقليل في عدد الحجاج الداخلين إلى منشأة الجمرات حتى يتم تنظيم العملية بشكل دقيق. ونشاهد الآن أيضا دخول حملة الآن دخلت إلى منشأة الجمرات في دورها الرابع، يستعدون الآن لرمي الجمرة. المدة التقريبية لرمي الجمرات من 3 دقائق إلى 5 دقائق، تشمل دخول الحاج من البوابة الرئيسية إلى رمي الجمرة وحتى مغادرته من منشأة الجمرات. اليوم هنالك متابعة لحظية، حتى لو كانت هناك أعداد مثلا أكثر من الحد المطلوب يكون هناك تنسيق بين الجهات الأمنية الصحية ويتم تقليل الأفواج الداخلة إلى هذه المنطقة. وبالتالي في الأعوام الماضية بالتزامن أيضا مع خطة تشغيلية متكاملة على مدار 3 أعوام هي تعاد من جديد وتضاف إليها أيضا بعض الخدمات والأشياء الجديدة التي تسهل عملية أداء النسك للحاج. نتحدث اليوم على 900 خطة تشغيلية لكافة الجهات، وبالتالي نشاهد أعداد قليلة ولكنها ليست قليلة بالواقع، هي ممنهجة وتأتي بأفواج متكررة ومتتابعة من كافة المناطق. العملية تستغرق كما سبقت عادل تقريبا 5 دقائق، فور خروجهم من هذه المنطقة يتم إعادتهم من منطقة مختلفة تماما، إذ لا يمكن أن يلتقي الحجاج الداخلون إلى منشأة الجمرات بالخارجين منها، وهذه هي العملية الرئيسية التي سهلت اليوم وصول الحاج بشكل سريع إلى المخيمات أو إلى الحافلات. ومن ناحية أخرى قللت حالات الإصابة بالأمراض الوبائية والأمراض المعدية، إذ أنه قد تم تسجيل 0 حالات حتى هذه اللحظة، مع انخفاض بنسبة 90% بالأمراض الفيروسية الطبيعية مقارنة بالأعوام الماضية.
1: طيب أسامة، أنا راح أعطيك شوية وقتك بأني أنا أذهب إلى جزاء النماصي من الحرم المكي وسنشاهد معك، أرجو أن تبقى معي، سنشاهد معك الصورة ربما من زاوية مختلفة أيضا. جزاء الحرم المكي وهو يستقبل الحجاج بالتأكيد، عملية نقلهم عبر قطار المشاعر، خليني أسألك، هل يدفعون مقابلا لذلك؟ هل أيضا الحافلات التي تنقلهم مخصصة لحملاتهم، أم أنه كل شخص يذهب ويستقل أي حافلة، عملية منظمة أم ماذا؟
2: نعم عادل، العملية منظمة بشكل كامل ودقيق من حيث الحركة وحركة التنقلات، سواء في المشعر المشاعر المقدسة أو حتى يعني وصولهم إلى المسجد الحرام. الحجاج يتحركون وفق يعني نقل الحملات، يعني توفر لهم نقل حافلات، وأيضا هناك من توفر لهم نقل عبر قطار المشاعر. يعني هناك عملية تنظيمية مع أيضا المسؤولين في منظومة أمن الحج، هذه العملية تتم بالتناغم وبالتناسق بين الطوافة يعني المطوفين وكذلك الجهات المعنية في العملية التشغيلية لمنظومة الحج. كل العملية عادل تتم بتكامل كبير من هذه الجهات بحيث يخرج الحج بشكل انسيابي، حتى حركة تنقلات الحجاج أثناء الحج تخرج بشكل انسيابي عالي. كما نشاهد عادل يعني في المسجد الحرام، يعني في هذه المنظومة مثلا يعني هناك منظومة تشغيلية كبيرة، يعني الكاميرا الآن هي التي ترصد مشاهد حية للعربية عادل، يعني شاهد المسافة ما بين الحاج والحاج تصل إلى أكثر من يعني أكثر من مترين وإلى 3 و4، لأنه هذا يعني ما ساهم من يعني حركات التشغيل الدقيقة في عملية تفويج الحجاج من جسر الجمرات بعد تأديتهم لجمرة العقبة الكبرى، ومن ثم تنقلهم تفويجهم إلى المسجد الحرام بخطة دقيقة وفق جداول زمنية محددة، سواء من نقطة الانطلاق إلى حتى نقطة الوصول عادل. هذا ما نشاهده حقيقة، يعني هذا المسار من أحد المسارات التي تحدثنا عنها.

0: قبل قليل أيضا مثل هذه العملية، عمليات التنظيف عادل، يعني خدمات كبيرة يعني تتحرك مع الحجاج بشكل دقيق لحظة بلحظة الحقيقة. يعني تحدثنا قبل قليل أن هناك 20 مسارا لتنظيم حركة دخول وخروج الحجاج من وإلى المسجد الحرام. لاحظ الجهة اليسرى عادل يعني زميلي خلف يأخذ لنا الجانب الأيسر، الجسر الذي يتجه إلى يعني الحجاج.
1: اشرح لنا، اشرح لنا أكثر بينما وتحرك جزاع.
0: نعم،
1: بحيث أنت تشرح لنا المكان اللي أنت متواجد فيه والناس كيف تذهب وإلى أين.
0: نعم عادل، يعني أنا الآن وأنا أتحدث معك شاهدت هذا المنظر المهيب الحقيقة من حيث التنظيم. نشاهد المشاة في الجانب الأيسر كلهم يعني في طريقهم إلى الجهة المقابلة، بينما المشاة الحجاج في الجانب الأيمن كلهم اتجاههم إلينا. وهذا يعطي بأن تحديد المسارات بهذا الشكل هو ما أعطى انسيابية عالية في الحركة. هؤلاء الحجاج القادمون إلينا متجهين لتأدية السعي، وهؤلاء الحجاج المتجهين إلى الأمام منتهين من السعي ومتجهين إلى نقاط التحلل أيضا ضمن الخدمات يعني التي تقدمها العناية بشؤون الحرمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. هي يعني خدمة التحلل من النسك وهي خدمة عظيمة. أيضا خالد تشاهد هذه التحايا، هذه التحايا تعبر تعبير كبير من عن الانطباع الذي يعني الحجاج. هذه التحايا التي تنقلها الآن كاميرا العربية حية من قبل الحجاج، هذا تعبير صادق وتعبير يعني أبلغ صورة أبلغ من الكلام الحقيقة للانطباع. حتى هذه الحاجة الصغيرة في السن هي مبتسمة وتؤشر الكاميرا، وهذا يعطي انطباع ويعطي يعني رموز بلاغية بأن الحج عظيم وسلس ومتيسر. كل هذه الخدمات التي قدمتها السعودية بنظر أعين هؤلاء الحجاج عظيمة وكبيرة. كل ما شاهدنا حاج يقول ما أعظم السعودية، هي قبلة المسلمين. شوف هذه التحية التي يقوم بها هذا الحاج وهذا الحاج. هذه تعابير يا عادل، تعابير لا يمكن أن تترجمها الكلمات الحقيقة. مهما يعني تكلمت عن هذه التعابير الصادقة التي يعني تأتينا الآن على الهواء مباشرة على كاميرا العربية من قبل هؤلاء الحجاج، هي أبلغ تعبير الحقيقة من الكلام من حيث الانطباع ومن حيث الراحة النفسية ومن حيث الفرحة في يوم عيد الأضحى المبارك وفي يوم يعني انتهاء الوقفة يعني الحج الأكبر في يوم عرفة. اليوم أن الحجاج يعني مبتهجين وفرحين بما تقدمه السعودية من خدمات عظيمة وكبيرة. أيضا هذا الطريق الذي نشاهده وهذا المسار الذي نشاهده هو مسار عظيم يا عادل، من حيث يعني انسيابية الحركة التامة التي تقدمها الجهات التنظيمية في المسجد الحرام. نعم عادل،
1: بالتأكيد جزاء. يعني أنا هذا شرف للمملكة العربية السعودية وكل من يخدم الحجاج، بالتأكيد ليس لكل العالم أجمع أن يقدموا هذه الخدمات بهذه الرحابة وهذه الابتسامة على محياهم. دعني يعني أبقى معك بالصورة وأذهب إلى أسامة، زاوية مختلفة أسامة من جسر الجمرات. بالتأكيد اليوم حينما يعني يؤدي الحجاج كل المناسك، ثمة أيضا رمي الجمرات أيام التشريق، كيف هي الاستعدادات؟ لما هو آت؟
2: نعم، أنا أتيت إلى هذه المنطقة، حاولت أن أكون بالقرب من المدخل الرئيس لمنشأة الجمرات حتى نلحظ وصول الحجاج الآن يعني أفواج قليلة. ونتحدث اليوم على استمرارية حقيقة لهذه الأفواج في تواصل مستمر جدا حتى يرموا جمرة العقبة. ما بعد هذه المرحلة نتحدث أولا على الخطة التشغيلية الخاصة بأداء طواف الإفاضة التي ستستمر حتى مساء اليوم، ثم نبدأ بالخطة التشغيلية الأخرى وهي المبيت في منى طيلة الثلاثة أيام القادمة، اليوم والغد وما بعد الغد. المتعجلين بعد الغد سوف يقومون بطواف الوداع، وبتحدث على أن الخطة التشغيلية ما زالت تحمل في طياتها خطة خاصة بالمبيت في منى لليلتين، بالإضافة أيضا إلى خطة طواف الوداع.
1: طيب والخطة خلني أوقف عند نقطة وسام.

0: مكة المكرمة.
1: طيب خليني أوقف عند نقطة إذا سمحت لي. المتعجلين كيف سيتم التعامل مع تفويجهم وبالتالي يعني ذهابهم إلى الحرم المكي بطريقة اعتيادية أم خاصة بهم؟
0: هو بحلول مساء الغد في ليلة ليلة الحادي عشر صباح الثاني عشر سوف تبدأ وفود الحجاج المتعجلين لرمي الجمرة الأخيرة ثم التوجه مباشرة إلى الحرم المكي لطواف الوداع. تستمر هذه العملية تقريبا 12 ساعة ثم يبدأ تفويجهم. يعني تقريبا 80% من هذه الحملات عادل سوف تتجه إلى المدينة المنورة، وبالتالي سوف تستعد اليوم الحافلات بالإضافة إلى المطارات نقلهم إلى المدينة المنورة، بالإضافة أيضا العملية الرئيسية للنقل اليوم خلال هذه الفترة وهو قطار الحرمين السريع الذي سينقل ثلة كبيرة جدا من هؤلاء إلى المدينة المنورة. هذه العملية بالكامل مع معدة مسبقا، ونتحدث على أن المتعجلين هم النسبة الأكبر جدا بالنسبة للحجاج هذا العام.
1: أنا بودي أن تشرح لنا هذه الخطة، اشرحها أسامة معلش لمقاطعتي الكثيرة، ولكن بودي أن أتساءل معك أنه هل يذهب المتعجل بنفسه ليستقل قطار المشاعر، أم أن ثمة مواعيد وحجز منظم وبالتالي لا يستطيع الذهاب بمفرده؟ هذا اللي أنا أقصده، التفاصيل إذا تكرمت.
0: طبعا نحن نتحدث عن المتعجلين الذين سيغادرون مكة المكرمة، بالتأكيد أنه قد تم عمل حجوزات لهم سواء في الطيران أو عبر القطار، وبالتالي الأقرب فالأقرب هو الذي يأتي أولا لرمي الجمرات ثم لطواف الوداع. وتأتي هذه العملية أيضا بالنظر أيضا إلى المخيمات، ليس من الممكن أن يكون المخيم البعيد هو الذي يأتي مثلا في الساعة 11 صباحا بارتفاع درجات الحرارة، أو يذهب إلى الحرم المكي مع ارتفاع درجات الحرارة في ساعات الظهيرة. هذه العملية معدة حقيقة عادل قبل حتى وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، إذا أنه قد تم تحديد الحملات التي سوف تأتي بساعات محددة بدقائق محددة حتى لرمي الجمرات ثم طواف الوداع ثم المغادرة سواء عبر الحافلات أو عبر قطار الحرمين السريع. وهذه العملية تأتي اليوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالإضافة إلى الجهات منظومة النقل العامة بالإضافة أيضا إلى وزارة الحج والعمرة، إذا وزارة الحج والعمرة بالتأكيد لديها علم مسبق بأن هؤلاء الحجاج سوف يعودون إلى المدينة المنورة أو سوف يغادرون إلى بلدانهم، وهذه العملية تم البت فيها قبيل وصول الحجاج أساسا إلى مكة المكرمة بفترة طويلة تقريبا منذ شهر بالكامل، وهذه العملية حقيقة تعمل على قدم وساق. الخطة التشغيلية الأخيرة هي التي تخص مغادرة الحجاج المتعجلين من مكة، إذ أن بعض الحجاج سوف يبيتون في مكة عدة أيام، ولكن النسبة الكبرى تقريبا نسبته 80% سوف يغادرون من مكة المكرمة، بعضهم إلى بلدانهم وبعضهم إلى المدينة المنورة، وقد تم عمل هذه الحسابات بشكل كبير. العملية الرئيسية، ودعني أقول بأن مركز العمليات الرئيس هو مشعر منى، إذ أن الحافلات الرئيسية تجتمع في مشعر منى، تأخذهم من مخيماتهم بعد انتهائهم من أداء النسك لأخذ حقائبهم وأمتعتهم، ثم تذهب بهم إلى المسارات المحددة لهم كما أسبقت أيا كانت وجهتهم.
1: طيب أسامة ابقى معي، سأذهب إلى جزاع مرة أخرى في الحرم المكي. جزاع، عملية ذبح الأضاحي والهدي وبالتالي التحلل، كيف أيضا هذه يعني جزئيات مهمة بعملية التسهيل على الحاج، هل يبقى في المخيم يتحرك أم أنه يعني الأوضاع تكون الطرقات مزدحمة؟
2: نعم عادل، يعني في يوم النحر اليوم يتم يعني ذبح الأضاحي للحجاج من قبل الحملات، أو حتى يعني حجاج الداخل من يريد أن يذهب بنفسه ليشاهد أضحيته فهذا أيضا متاح في أماكن المصالح. عيد مبارك. هذا أحد يعني الذين يعبرون عن شعورهم في يعني مبتهجين في وصولهم إلى هذه.
1: ما أدري عايدنا عليك إحنا ولا ما عايدنا،
2: يعني
1: عيدك مبارك على كل
2: ما عيدت والله، لكن كل عام وانت بخير
1: وانت بصحة وسلامة يا
2: مبارك. نعم تفضل. وانت بخير يا عادل، يعني هناك من يريد أن يتوجه ويشاهد أضحيته فهذا متاح أيضا، ولكن عادل في الغالب جميع الحجاج يعني يوكلون الحملة وأيضا لتقديم الأضحية من خلال ممثلين للحملات بحيث يعني تكون بشكل تنظيمي وميسر. أيضا يعني يوم النحر اليوم يعني هو يعني شيء يعني طيب. أستطيع أن أقول بأنه يعني

0: فرحين به الحجاج
1: بالتأكيد. يسمونه المتعجلين كيف يتم التعامل مع التواقيت بالنسبة لهم؟
0: نعم المتعجلين خالد يعني
1: والله عادل
0: ثاني
1: مخالد.
0: ايام التشريق انا انا انا
1: انا وخالد يعني واحد خبراتك
0: مره عادل ويمكن ثلاث انت وخالد معنا. نعم
1: يلا
0: لا لا عادل نعم لكن اعتذر يا عادل
1: ابد ابد ابد الله يلومك
0: ثاني ايام التشريق حبيب. المتعجلون المتعجل يعني من التداخل كل شيء عادل متداخل حتى الأسماء تداخلت مع بعض وبالتالي يعني المتعجلون في ثاني أيام التشريق يعني سيغادرون تقريبا 80% منهم مكة المكرمة قبل غروب ثاني أيام التشريق وبالتالي يبقى يعني المتمتعين وهم يغادرون يعني بعد ثالث أيام التشريق يعني بوفق منظومة تشغيلية أيضا معدة لذلك يعني حجاج الداخل يتجهون إلى يعني مقراتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم وأهلهم بينما حجاج الخارج يعني في الغالب يتمتعون بحيث ينتقلون يعني بعد نهاية أيام التشريق إلى المدينة المنورة ويأخذون بضعة أيام هناك في المسجد النبوي أيضا ومن ثم قبل أن ينتقلون إلى بلادهم يحملون ذكريات عظيمة عن الحج وعن السعودية وعن الخدمات المقدمة وعن القوى العاملة خالد لو تحدثنا بلغة الأرقام خالد هناك أرقام عفوا عادل هناك أرقام كبيرة
1: وأنا أيضا سأتذكرك في هذا الموسم أنا لا
0: الله الله
1: أدري يومك طويل جزاء وأيام أيام بالتأكيد فيها ضغط كبير من العمل طيب خليني أروح إلى أسامة يعني إن شاء الله ما أطلنا عليه أسامة أيضا يمكن الصورة من عندك ستكون مختلفة واسمي عادل ها خلنا نتفق يعني أسامة دائما بأنه اليوم الحجاج هذه أو هذا الموسم عملية التقييم بالتأكيد ستكون من قبل المسؤولين في نهاية الموسم وإن شاء الله نجاحها ولكن الفروقات في هذه المنشأة الجمرات ما الذي اختلف هذا الموسم بمشاهداتك؟
2: نعم نعم عادل طبعا بالتأكيد منشأة الجمرات اليوم هي إحدى المحطات الرئيسية للحجاج وربما هي أكثر منطقة تحمل حجاج طيلة ثلاثة أيام ولكن دعني أقول بأن العملية على حفظ الأمن في هذه المنطقة عملية معقدة جدا إذن هو يتم مراقبة هذه المنشأة بشكل كبير هناك مركز عمليات كما سبقت هناك مركز عمليات ورصد وتحكم هنا في مشعر منى ب9000 كاميرا لمراقبة العملية كاملة في هذا المشعر المقدس وأكثر من جهة أمنية تتواجد اليوم كل ومهامه يعملون في هذه المنشأة الكبرى والضخمة جدا هذه المنشأة كما أسبقت تستطيع أن تحتمل 1,000,000 حاج في لحظة واحدة وهذه العملية تأتي اليوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى والعمل على موسم الحج المقبل يبدأ منذ نهاية آخر يوم حج في هذا العام كما صرح به وزير الحج والعمرة ولكن هذه المنشأة عادل تحمل في طياتها الكثير من الأسرار هي منشأة كبيرة نعم لكنها مكيفة هي منشأة وسيعة المدى ولكنها يسيرة المشي لأن هنالك خدمات تقدم في هذه المرحلة أثناء خروج الحاج من المخيم حتى عودته إليه من الجانب الآخر وحدة هذه الخدمات كما نشاهد عادل
1: اشرح وأسهب أرجوك
2: الآن يتم تقديم الخدمات الصحية نعم يتم الآن تقديم الخدمات الصحية نتحدث على أن هنالك أكثر من 260 منطقة في الدورة الواحد كل منطقة من 260 منطقة هناك منطقة إسعافية كما نلحظ الآن أي أننا نتحدث عن قرابة 1,200 نقطة إسعافية في جنبات هذه المنشأة فقط دون أن نذكر مشعر منها بالكامل هذه العملية اليوم تقام وسط اهتمام عالي جدا من الجهات الصحية لمتابعة الحالة لحظة بلحظة لو كانت هناك حالة طارئة أو عاجلة أو لا سمح الله تستدعي الذهاب إلى المستشفى تصل مباشرة سيارة الإسعاف إلى هذه المنطقة إذا المنشأة مهيئة لاستقبال كافة وسائل النقل نعم
1: يعني عادل. أنا قاعد أشوف حتى الأخت الفاضلة اللي قاعدة تساعد هذا الحاج تستخدم كل الوسائل عملية الترجمة الفورية من خلال الجهاز النقال وبالتالي محاولة التواصل معه بلغته لفهم ربما شكواه هذه واحدة من التقنيات اللي يمكن الناس ما تعرفها لغات كثيرة بالتأكيد مو كل من يعرف هذه اللغات موجود في نفس النقطة في ذات الوقت في الزمان والمكان المناسب
2: صحيح صحيح. نتحدث أولا على أن المجال

0: صحي اساسا في استخدام كثير من التقنيات اليوم للتعرف على الحاله الصحيه للحاج ومواكبه الحاله الصحيه لحظه بلحظه. هذه النقطه عادل كما اسبقنا متواجده على 260 نقطه في الدور الواحد، اربعه ادوار تتواجد بها اكثر من 1200 نقطه. هذه الخدمات تقدم اليوم، هناك من يتحدثون بلغات عالميه بالمناسبه، هناك اكثر من 60 لغه عالميه يتحدث بها الممارسون الصحيون، بالاضافه ايضا الى الكوادر العامله في المشاعر المقدسه وتحديدا في منشاه الجمرات ومشعر منها بشكل خاص. هذه الخدمات تقدم اليوم لضمان تجربه رائعه للحاج حتى ينعم باداء نسكه بكل يسر وسهوله، وايضا ليحمل تجربه روحانيه وايمانيه، بالاضافه الى تجربه اخرى وهي تجربه وجوده في المشاعر المقدسه، استمتاعه بكافه مظاهر المشاعر المقدسه. هنا عادل انتقل الى نقطه مهمه جدا، كيف تدار هذه العمليه بشكل دقيق وب يعني سرعه وصول عاليه جدا. هناك إدارة خاصة بإدارة الكوارث والمخاطر، هذه الإدارة دورها الرئيس أن تعرف وقت الوصول إلى الحالة. كنا في السنوات الماضية يصلون إلى الحالة بعد الإبلاغ عنها، في هذا العام الوضع مختلف، يتم الوصول إلى الحالة بمجرد الشك بأن هناك حالة طارئة في هذه المنطقة، بمجرد استشعار أن هنالك حالة معينة في منطقة معينة يتم الوصول إلى هذه الحالة مباشرة. في هذا العام تم استحداث أيضا في منشأة الجمرات مركز صحي على أعلى مستوى، فيه مركز عمليات، مركز العمليات يتابع حالة الحاج الصحية من خلال الكاميرات الحرارية، وإذا كانت حرارته مرتفعة، وإذا كانت حركته في المشي بطيئة، وإذا كان كبيرا في السن يحتاج إلى عربية أو إلى مساند. وهذه العملية تتم في دقائق معدودة، في خمس دقائق تتم الوصول إلى هذه الحالة والإبلاغ عنها في ثلاث ثواني فقط، لنتفاجأ بأن هنالك جهات كبيرة جدا، أكثر من 10 جهات ربما لحالة واحدة، ليستفسروا عن حاجة هذا الحاج ويقدموا له هذه الخدمة. وحقيقة حينما يكون الحاج سعيدا طيب يزاح كل التعب اليوم عن كاهل كل العاملين في المشاعر المقدسة.
1: وإحنا نشكر أيضا لكم كل هذا التعب والجهد اللي قاعد تقدمونه كمراسلين وكصحفيين وناقلين وراصدين لكل هذه الزوايا. ولكن خلني أروح لجزاع حتى أخذ بثاري لأنه غلط باسمي أكثر من مرة. جزاع اليوم بالتأكيد واحد من الأيام المهمة لمن يؤدي فريضة الحج، ولكن لمن لا يعرف ماذا سيكون الوضع في ساعات ما بعد الظهر وحتى المساء، الحرم المكي والازدحام يوم غد على الأقل؟
2: نعم عادل، الحقيقة يعني ما بعد الزوال اليوم أو ما بعد طواف الإفاضة تحديدا في المسجد الحرام يتحلل الحاج من النسك، وهذا ما يعني أنه يعني خلاص يعني ينزل الإحرام ويلبس ملابسه ثم يذهب إلى مقر سكنه في منى، وبالتالي يتحلل ويذبح النحر أو الهدي أو الأضحية. نعم. وبالتالي هو نعم الهدي، وبالتالي يعني يأتي إلى الحرم للصلاة وكذا. وفي اليوم غدا في ثاني أيام العيد هو أول أيام التشريق، يعني يقوم برمي جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، ثم أيضا في ثالث أيام التشريق يقوم برمي جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى بعمليات تتابعية، ثم أيضا يأتي إلى يعني هنا لمن أراد الخروج ليقوم بطواف الوداع والخروج صحيح. مكة قبل طيب. مغيب الشمس. هذه يعني نسك يقوم بها الحاج بعد التحلل من الإحرام. نعم عادل.
1: جزاء النماصي وأسامة القاسم يعطيكم ألف عافية، عيدكم مبارك وعساكم من العايدين الفائزين إن شاء الله.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

حياكم الله. نتابع من ملف مفاوضات إيران وأمريكا. فتعليقا على زيارة رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف إلى الدوحة، أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن إيران تصر على تسلم نصف أموالها المجمدة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم. وأوضح المصدر بأن إيران طلبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار، مشيرا إلى مطالبتها أيضا بتحويل النصف الثاني من أموالها المجمدة خلال 60 يوما. وبالحديث عن مطالبة إيران بأموالها المجمدة ومع ما كشفته العربية من بنود لمسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن ملفات خلافية حاسمة تلقي بظلالها على الإعلان النهائي على مذكرة التفاهم المنتظرة بين طهران وواشنطن. أبرز القضايا الخلافية التي تؤخر الاتفاق النهائي مطالب واشنطن بالتخلص الكامل من اليورانيوم عالي التخصيب، فالرئيس ترامب لا يزال مصرا على تسليمه للولايات المتحدة وتدميره بإشراف لجنة الطاقة الذرية، فيما تتمسك طهران بإرجاء الموضوع والتركيز على وقف الحرب أولا. وعن الملاحة في هرمز، ورغم الاتفاق المبدئي على إزالة الألغام واستعادة حركة الملاحة لمستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، ترفض واشنطن فرض أي رسوم، فيما تتمسك إيران بما تسميه إدارة المضيق وفرض تعريفات للخدمات البحرية. كما تعد مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة البالغة 12 مليار دولار من إجمالي 24 مليار دولار تطالب بها كأصول مجمدة في الخارج حجرة عثرة رئيسية، وذلك يمنع توقيع مذكرة التفاهم. فيما تطالب إيران بأن تنص مذكرة التفاهم على إنهاء كافة أوجه الحرب على جميع الجبهات وبالتحديد في لبنان، فيما يرى البيت الأبيض أن لإسرائيل الحق في القضاء على التهديدات الأمنية. وفي تعليق باكستاني، أكد وزير الخارجية محمد إسحاق دار أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة

0: وغيرها مستمرة. كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس داعيا إلى فتح الممرات البحرية.
1: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation and a return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering and strain an already fragile international order.
0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور، يعني هذه الاختلافات أيضا ستنضم معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام، إذن أرحب بكما وكل عام وأنتما بخير. بالتأكيد إن شاء الله تنتهي هذه الحرب على خير. لأبدأ معك دكتور نبيل، يعني كل هذه ما ذكرناها، مسألة الأموال المجمدة واشتراطات إيران بأن تسلم النصف الآخر منها خلال 60 يوما، ما تريده واشنطن لمضيق هرمز وما تريد فرض إيران من أمر واقع، هل يؤدي بنا إلى توقيع ذلك الاتفاق الإطاري بين الجانبين، أم أن فترة التهدئة رغم الضربات الإيرانية أو الضربات الأمريكية لإيران ستبقى على ما هي عليها؟
2: كل عام وأنتم بخير أستاذ عادل، تحية لك والأستاذ الراغدة. يعني إيران تريد تحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال فعلية تدخل حساباتها فورا. شرط 12 مليار كما تفضلت، يعني أنه طهران ما لا تثق بالضمانات الأمريكية المكتوبة فقط. والنظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون أن يكون هنالك سيولة مباشرة هو عبارة عن فخ تفاوضي، وبالتالي اختيار الدفعتين يكشف أن إيران تريد اختبار جدية واشنطن أولا، ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا. وعمليا هاي مش فقط قضية أموال، بل معركة من يقدم على الخطوة الأولى. الآن قليباف ووجود محافظ البنك المركزي في الدوحة توحي أنه الملف المالي أصبح أهم من الخطاب الأيديولوجي حاليا. وحاجة إيران تعرف أستاذ عادل الأموال هو لأسباب عاجلة، لأزمة السيولة وضغط العملة وانهيارها، تكاليف الحرب، احتمال انفجار الوضع الداخلي الإيراني، وتراجع صادرات النفط. داخل النظام الآن في عندنا البراغماتيون اللي بيسعوا إلى إنقاذ الاقتصاد قبل الانهيار، والصقور اللي يريدون عدم تقديم تنازلات نووية مجانا، وواشنطن تخشى أن تحصل إيران على الأموال بعدين بتماطل في الملف النووي واليورانيوم. لذلك أمريكا تحاول ربط كل دفعة بفتح هرمز وتهدئة بحرية وخطوات نووية قابلة للتحقيق. العقدة الكبرى ما زالت، هل الإفراج رح يكون نقديا مباشرا أم عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة؟ الآن الإصرار الإيراني القوي يوحي أنه طهران تعتبر الأموال هي تعويض نجاة للنظام أكثر من كونها مكسب تفاوضي، والنتيجة أنه إيران تريد المال مقابل التهدئة المؤقتة، وأمريكا تريد تنازلات استراتيجية أولا ثم المال. لذلك المفاوضات عم تتقدم ببطء شديد مليء بعدم الثقة، والمرجح أنه المفاوضات الحالية لن تصل إلى اتفاق نهائي، لكن الأرجح أنه حققت تقدم تقني في آليات الدفع ربما والضمانات أكثر من التوصل إلى تسوية كاملة. والصورة تبدو أنه إيران تريد دفعة سريعة عاجلة لإثبات مدى جدية واشنطن قبل أي تنازل نووي أو أمني أو عسكري، وأمريكا تريد خطوات إيرانية ملموسة أولا قبل تحرير الأموال كاملة.
0: طيب سأذهب إلى يعني سيدتي راغدة ضرغام من بيروت. أتساءل بأنه هل هذه المرة، وأيضا كما قال الدكتور نبيل بأنه الولايات المتحدة ستمد إيران والنظام الإيراني بجرعة إذا أعطته نصف هذه الأموال المجمدة، وبالتالي قد تجد أرضية للحوار معه وتأخذ ما تريد حين يبدأ الحوار؟ راغدة سيب. طيب يبدو أن سنكون بعد قليل مع راغدة الضرغام. دكتور نبيل إذا سمعت السؤال فهو لك أيضا.
2: طهران، شوف أحكي لك يا أستاذ عادل، طهران تخشى تكرار سيناريو اتفاقيات سابقة في العام 2015 وما بعدها، أو اتفاقيات اللي حدثت وأدت إلى الوصول إلى الاتفاق النووي في أوقات سابقة، اللي أفرجت من خلالها واشنطن عن جزء محدود من الأموال ثم بعد ذلك تحفظت. الآن في تقديري أنه أيضا المتوقع أنه قد يكون هنالك إفراج جزئي عن جزء من الأموال وليس كامل الـ 24 مليار

0: دولار دفعه واحده،
1: قالوا اكثر من ثلاث دفعات تقريبا او ثلاث دفعات
0: ممكن. صحيح. ايه؟ صحيح. وفي حديث تتحدث عن اربع دفعات. وبالتالي في عندك الان اليات الرقابه او حسابات مقيده للصرف. طيب. ربط كل دفعه ماليه راح يكون كخطوه ايرانيه مقابله. الاحتمال الاتفاق المرحلي يعني هو وارد جدا ومؤقت للوصول الى حل حتى يصل الى خلاف فيما يتعلق باليورانيوم وعن التخصيب وهرمز حتى لو تم التفاهم ماليا. الان الجانب القطري بيحاول لعب دور المصرف السياسي للاتفاق بمعنى انه ضمان تحويل الاموال ضمن جدول زمني متفق عليه وبالتنسيق مع واشنطن. في نقطه مهمه علينا ان ننتبه لها استاذ عادل، هي اسرائيل. يعني على الارجح هي تعارض اي اخراج كبير قبل اخراج اليورانيوم لعالي التخصيب او تفكيك جزء كبير من البرنامج النووي الايراني.
1: طيب سأعود إلى نقطة إسرائيل إذا كان ثمة وقت، ولكن أذهب إلى راغدة. أستاذة راغدة سمعتني الآن؟
2: نعم.
1: جيد. كنت قد تساءلت قبل قليل،
2: ولكن لم أستمع. لم أستمع من البداية فأرجو أن تطلب مني أن
1: لا لا لا ما راح تعقبين. أنا بتساءل وأنت بصحة وسلامة يا رب. أتساءل بأنه إذا أفرجت الولايات المتحدة عن هذه الأموال سواء على جزئين الأموال المجمدة جزئين أم أربعة دفعات إلى إيران، سيعطي ذلك نفسا لإيران على الأقل لأنها ستوقع اتفاق إطاري، خاصة في ظل ما حدث من أنها ضربت مواقع في هرمز وبندر عباس، وبالتالي تقول للإيرانيين لا تتحركوا بعد هذا الخط الأحمر.
2: الأموال أساسية في المعادلة الآن لعدة أسباب، منها طبعا أن إيران في حاجة لعملة بالدولار، وقد قال وزير الخزانة في السابق علنا بأن أحد أهم أسباب حجب الأموال بالدولار عن إيران هو من أجل تشجيع الاضطرابات والاحتجاجات. فإذا كانت الآن إدارة ترامب والثنائي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على وشك إعطاء إيران الأموال والإفراج عن بشروط يعني تساعد الحرس الثوري الحاكم في طهران، فإنها تكون تعمق من تخليها عن الشعب الإيراني الذي اعتمد على هذه الإدارة عندما ظهر وخرج في احتجاجات، وأيضا تمكن الحرس الثوري الإيراني من إعادة التنفس على مختلف الأصعدة. فإذا نحن عندما نتحدث عن المال لا نتحدث فقط عن الأموال الباهظة بالمليارات، نتحدث عن ناحية سياسية فائقة الأهمية. وأود أن أقول أيضا أن هذه الناحية لا تتعلق فقط في بقدرات إيران على التعافي، وإنما بجشع الثنائي ويتكوف وكوشنر وهما يمثلان الرئيس دونالد ترامب. لأن الفكرة تماما منذ البداية لدى هذا الثنائي هو كيف نحصل على الأموال، وكيف يعني الفكرة من الأول هي عبارة عن هايست، يعني عملية سطو من وجهة نظر هذا الثنائي الصديق والعائلي لدونالد ترامب. فنحن الآن في صدد يعني صياغة ورقة واحدة صفحة واحدة لا تتطرق إطلاقا إلى الأمور الأساسية، إن كانت من موضوع النووي أو موضوع الأزرع والوكلاء.
1: يمكن تكون بادرة خير أو فاتحة خير، ولكن أيضا أتساءل بما تساءل الدكتور نبيل، إسرائيل ستقف مكتوفة الأيدي حيال كل ما يحدث؟
2: إسرائيل لن تقبل بأن تفرض، هي لن تتدخل بالقرار الأمريكي المتعلق بالحرب مع إيران أو إما استئنافها أو عدم خوضها مرة أخرى. هي معنية بموضوع الجبهات في تلك الورقة، عندما يقال أن الشرط هو التطبيق وقف النار أو إنهاء الحرب على جميع الجبهات. طيب. حسناً، إذا كانت إيران لفكرة، إذا كانت إيران مستعدة أن تسحب الحرس الثوري ودعمه لحزب الله في لبنان من التعدي على السيادة اللبنانية والتهديد بالإطاحة بالحكومة، يكون ذلك رائعاً، ولكن ليس هذا هو الأمر. الأمر هو أن يريدون إنهاء الحرب كما هي الآن بالوجود للحرس الثوري الإيراني وبالتحدي للدولة اللبنانية. إسرائيل لن توافق، لماذا؟ لأن ذلك موضوع وجودي لها، موضوع لبنان مختلف وعليه ما يحدث في هذا الإطار من تفاوضات أمريكية إيرانية ندفع ثمنه نحن في لبنان كما شهد مؤخرا في تصريحات نعيم قاسم.
1: شكرا جزيلا، سأذهب بأقل من دقيقة.

0: الدكتور نبيل، لأني وعدتك، يعني موقف إسرائيل،
1: يعني موقف إسرائيل على الأرجح هي راح تفاوض تعارض أي إفراج كبير قبل الوصول إلى تسوية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وفيما يتعلق بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، لأنه هذا جزء كبير من المشكلة. والمشكلة الحقيقية أستاذ عادل هي في نقطة مهمة، أنه الجانب الإيراني هنالك خشية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أنه تستخدم هذه الأموال المجمدة لتطوير مجدد للبرنامج الصاروخي والنووي ودعم الوكلاء والأذرع الموجودين في المنطقة، استنادا على ما حدث في السابق بعد أن تم انعاش الاقتصاد الإيراني نتيجة الاتفاق النووي في يونيو العام 2015، سعت إلى تمويل الحرس الثوري بشكل أكبر، ومن ثم العودة إلى دعم البرامج الثلاث النووي والصاروخي والمسيرات ودعم الوكلاء. لذلك أمريكا تدفع نحو فتح هرمز أولا وتهدئة طويلة، ثم ملف اليورانيوم والصواريخ بضمانات أقوى.
0: دكتور نبيل لعتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، شكرا جزيلا لك. شكر موصول دائما لمستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام، جزيل الشكر. كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي، حيث شملت إنذاراتها بالإخلاء مدينة النبطية وعدد من القرى الواقعة على جانبي الليطاني. على الصعيد الدبلوماسي، يتوجه وفد عسكري وأمني لبناني إلى واشنطن اليوم مزودا بتوجيهات تركز على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى قبل البحث في أي ترتيبات أخرى. وقبل ذلك، صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليزي بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها يوم الجمعة. أضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. واعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله. نشرتنا مستمرة وفيها: أوكرانيا ترفض أي بديل عن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

حياكم الله. فيما يتعلق بتطورات غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقتل القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة. وقال كاتس إن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وألا تسيطر حماس مدنيا أو عسكريا على قطاع غزة، وهذا ما يتم تنفيذه على حد قوله. وأكد وزير الدفاع إسرائيل أن خطة التهجير من غزة سيتم تنفيذها في التوقيت المناسب.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصندوق الرسمي لمجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خال من الأموال، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تأسيسه، وهو أمر أدى إلى تعطيل مشاريع إعادة إعمار القطاع. ووفق مصادر للصحيفة، لم يتلقى الصندوق أي مساهمات مالية من الجهات المانحة حتى الآن. إلى أوكرانيا، في تصريحات لشبكة يورو نيوز، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي تاراس كاشا إن على بروكسل تسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العضوية الكاملة تبقى الخيار الوحيد. وأصر كاشا على أن أوكرانيا أنجزت بالفعل العمل التحضيري اللازم، كما رفض المسؤول الأوكراني فكرة انضمام أوكرانيا كعضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح عضوا كاملا العضوية ضمن دول الاتحاد. أما ميدانيا، أعلن الحاكم الروسي لمدينة سيفاستوبول أن وحدات الدفاع الجوي في الميناء في شبه جزيرة القرم أسقطت أكثر من 20 مسيرة أوكرانية، مشيرا إلى أن كييف استخدمت في الهجوم أيضا صواريخ ستورم شادو. وفي التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، تخطط إدارة ترامب لإنشاء حجر صحي في كينيا وفي الكونغو الديمقراطية. وذكرت مصادر أن هذه المنشأة ستكون مخصصة بشكل أساسي للأمريكيين المعرضين للفيروس أو المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بالمنطقة. وفي أخبار التكنولوجيا، استبعد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان أن يؤدي التطور السريع للذكاء الاصطناعي واعتماده إلى كارثة وظائف عالمية، ورأى في تصريحات أن هذه التكنولوجيا لم تحل مكان عدد كبير من الموظفين الإداريين بل خالفت التوقعات. إلى العناوين. وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى. باكستان تؤكد التزامها بالوساطة بين إيران وأمريكا وتحث على فتح الممرات المائية. رغم التصعيد، وفد لبناني يغادر إلى واشنطن اليوم تمهيدا لجولة مفاوضات أمنية مع إسرائيل. تقارير تكشف بأن صندوق مجلس السلام بغزة لم يتلقى أي أموال منذ تأسيسه قبل 4 أشهر. ميسون نوهب معكم بعد قليل، في أمان الله.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لحظة فارقة، خط فاصل.
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: لا تذهب بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: اكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
5: وافضل باقة من المختصين.
8: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف

0: يهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
2: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
4: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
9: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
10: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
9: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
11: في الادوات السابقة حسن، وتتعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
9: من السياسة الى الاقتصاد،
12: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
9: الى الرياضة،
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صبر.
9: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
9: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فهم يقدمها لكم محمد عطية، وفيها تتابعون. في مفاوضات أمريكا وإيران، باكستان تحث على فتح الممرات المائية، وطهران تتمسك بالأموال المجمدة. وفد لبناني يغادر إلى واشنطن اليوم تمهيدا لجولة مفاوضات أمنية مع إسرائيل. أوكرانيا تقصف روسيا بصواريخ ستورم شادو وتطالب بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. وفي النافذة المخصصة لأخبار الحج نتابع. وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى. وفي الاقتصاد، إنفيديا تتعهد بزيادة الإنفاق في تايوان إلى 150 مليار دولار سنويا بحسب رئيسها التنفيذي، فيما تايوان تحقق بتهريب رقائق انفيديا إلى الصين. نتابع أيضا في الرياضة، المنتخب السعودي يستهل تدريباته في مدينة نيويورك استعدادا لكأس العالم. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة

عيد الأضحى. وقال الملك سلمان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نشكر المولى عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعتهم. ومع حلول عيد الأضحى المبارك نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعل عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ونتابع من ملف مفاوضات إيران وأمريكا. فتعليقا على زيارة رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى الدوحة، أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن إيران تصر على تسلم نصف أموالها المجمدة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم. وأوضح المصدر بأن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر بأربعة وعشرين مليار دولار، مشيرا إلى مطالبتها أيضا بتحويل النصف الثاني من أموالها المجمدة خلال 60 يوما. وبالحديث عن مطالبة إيران بأموالها المجمدة، ومع ما كشفته العربية من بنود لمسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن ملفات خلافية حاسمة تلقي بظلالها على الإعلان النهائي على مذكرة التفاهم المنتظرة بين طهران وواشنطن. أبرز القضايا الخلافية التي تؤخر الاتفاق النهائي مطالب واشنطن بالتخلص الكامل من اليورانيوم على التخصيب، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مصرا على تسليمه للولايات المتحدة وتدميره بإشراف لجنة الطاقة الذرية، فيما تتمسك طهران بإرجاء الموضوع والتركيز بشكل صارم على وقف الحرب أولا. وعن الملاحة في هرمز، ورغم الاتفاق المبدئي على إزالة الألغام واستعادة حركة الملاحة لمستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، ترفض واشنطن فرض أي رسوم، فيما تتمسك إيران بما تسميه إدارة المضيق وفرض تعريفات للخدمات البحرية المقدمة للسفن. كما تطالب إيران بأن تنص مذكرة التفاهم على إنهاء كافة أوجه الحرب على جميع الجبهات وبالتحديد في لبنان، فيما يرى البيت الأبيض أن لإسرائيل الحق في القضاء على التهديدات الأمنية، الأمر الذي يفسر أيضا استمرار الخلافات على صياغة النص النهائي للاتفاق إذا تمسكت إيران بموقفها. في تعليق باكستاني، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس داعيا إلى فتح الممرات البحرية.

0: معنا الآن عبر زوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك معنا وكل عام وأنت بألف خير. إذن أبدأ معك بداية من تصريح الحرس الثوري قبل قليل، يقول احتمالية عودة الحرب مع أمريكا هو احتمال ضئيل. ما الذي يمكن أن نقرأه اليوم من هذا التصريح؟ هل وصلت الحرب إلى نهايتها بالفعل؟
1: كل عام وأنتم بخير. بداية يعني الجانب الإيراني بيحاول يروج إلى مثل هكذا فرضية لتهدئة الداخل الإيراني ومحاولة إرسال رسائل إلى الخارج بأن إيران معنية بعدم التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد عملية الاستهداف التي قامت بها القوات الأمريكية الزوارق الانتحارية واستهداف ميناء بندر عباس من خلال استهداف أيضا الدفاعات الجوية. وهذا الهدف هو كان الهدف الأمريكي هو إرسال مجموعة من الرسائل، هو منع إيران بالقوة من عملية التلاعب عسكريا بمضيق هرمز ومحاولة أيضا اللعب بوتر التأثير على المفاوضات النووية. وأيضا عامل الوقت مهم جدا هو لكسر أي محاولة إيرانية لفرض

0: أمر واقع عن طريق تصرفات عسكرية وتصعيد عسكري محدود من جانب إيران، بالإضافة إلى العملية تشير إلى الرقابة الأمريكية الاستخبارية على مدار الساعة لأي خطوات إيرانية من شأنها تأثير على مسار التهدئة بشكل من الأشكال، وأيضا التفضيل الجانب الأمريكي اللي بيعتبر رسالة الأخطر أنه أي تعطيل للملاحة راح تعتبر واشنطن هو عمل عسكري مباشر. ولذلك ربما بيان الحرس الثوري هو يريد أن يوصل رسائل متعددة للداخل الإيراني وللخارج وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية أنهم معنيين بالتهدئة وعدم التصعيد وعدم الانجرار إلى أي مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة، لكن كل ذلك يجري في إطار يعني محاولات محدودة من جانب إيران للتأثير على مسار المفاوضات ومحاولة ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مكاسب.
1: طيب دكتور نبيل، اليوم يعني إيران لماذا تصر على الحصول على نصف الأموال المجمدة مع مذكرة التفاهم فور الإعلان عن مذكرة التفاهم؟ هل إذا حصلت عليها فعلا سيؤدي هذا الأمر إلى توقيع الاتفاق؟
0: يعني سؤال مهم ومحوري في تقدير أنه إيران تريد تحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال فعلية تدخل حسابها فورا. شرط 12 مليار اللي تفضلت فيه قبل قليل يعني أنه طهران لا تثق بالضمانات الأمريكية المكتوبة فقط، والنظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون سيولة مباشرة معناه فخ تفاوضي. اختيار دفعتين ربما بيكشف أنه إيران تريد اختبار مدى جدية واشنطن أولا ثم تثبيت مسار العقوبات تدريجيا، وعمليا يعني هاي مش فقط قضية أموال بل معركة من يقدم الخطوة الأولى لمحاولة النظام الإيراني التسويق للداخل بأن واشنطن هي من تنازلت أولا. أيضا وجود قالباف ومحافظ البنك المركزي في الدوحة يوحي بأنه الملف المالي أصبح أهم من الخطاب الأيديولوجي حاليا، وهذا بعكس حاجة إيران للأموال لأسباب عاجلة بسبب أزمة السيولة وضغط العملة وانهيارها بالإضافة إلى تكاليف الحرب ومنع
1: أي دكتور نبيل فقط ذكرت يعني مدير البنك المركزي موجود في الدوحة في زيارة قاليباف، وبالتالي نسأل هنا هل تقدم الأمر شيئا ما في خلال الاجتماعات أو المفاوضات التي كانت في الدوحة خلال يوم الاثنين الماضي؟
0: يعني شوف ربما هنالك محاولة من جانب إيران عبر وجود خبراء واقتصاديين وفي مقدمة محافظ البنك المركزي الإيراني ربما وجود خطوات تتحدث عن ما يسمى بآليات لإرسال الجانب الأموال، وبالتالي يعني بالتالي التنسيق ربما والعقدة الكبرى ما زالت هنا، هل الإفراج راح يكون نقديا مباشرا أم عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة. الآن الإصرار الإيراني يوحي أن طهران تعتبر الأموال هو تعويض نجاة للنظام أكثر من كونها مجرد مكسب تفاوضي. من هون إيران تريد المال مقابل تهدئة مؤقتة، وأمريكا تريد تنازلات استراتيجية أولا ثم المال، لذلك المفاوضات ما زالت تتقدم ببطء. الآن المرجح أن المفاوضات المالية لم تصل إلى اتفاق نهائي، لكن المرجح أن حققت تقدم تقني لآليات الدفع وللضمانات أكثر من
1: طيب هذه نقطة مهمة
0: كاملة.
1: حتى إذا وصلت إلى نقطة أخيرة دكتور نبيل، ما أهمية هذه الأموال اليوم بالنسبة للاقتصاد الإيراني في ظل وجود العقوبات الحالية أيضا؟
0: شوف إيران تريد دفعة سريعة وعاجلة لإثبات أولا مدى جدية واشنطن قبل أي تنازل نووي أو أمني، بعدين أمريكا تريد خطوات إيرانية بالمقابل ملموسة أولا قبل تحرير الأموال كاملة. ربما العقد ليست الرقم المالي بل من يقدم الخطوة الأولى، واشنطن تخشى أن تحصل إيران على الأموال بعدين تماطل في النووي وهرمز، وطهران تخشى تكرار سيناريو اتفاقيات سابقة تم الإفراج عنها عن جزء محدود من الأموال ثم تم إعادة الضغط عن طريق الإحجام الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستمرار في دفع الأموال. متوقع ربما الإفراج الجزئي عن جزء من الأموال وليس كامل كما تقول إيران، الـ 24 مليار دولار الحديث أو التسريبات تتحدث عن أربع دفعات وليس دفعة واحدة، بالإضافة إلى إنشاء رقابة أو حسابات مقيدة للصرف وربط كل دفعة مالية بخطوة إيرانية مقابلة، مع احتمال اتفاق مرحلي مؤقت يعني صفقة ما في هناك صفقة شاملة ولا تتعقق ذلك، خاصة مع استمرار الخلاف حول اليورانيوم وعلي التخصيب وهرمز حتى ولو تم هذا التفاهم ماليا. الآن إسرائيل بموازاة ذلك على الأرجح تعارض أي إفراج كبير عن الأموال لا قبل إخراج اليورانيوم العالي التخصيب وتفكيك جزء كبير من البرنامج النووي، وأنت بتعرف يعني واشنطن تخشى بالمقابل من أنه أي صفقة مالية

0: واسعة قبل حسم النووي، هذا يعني انعاش الاقتصاد الإيراني سريعا وتمويل الحرس مجددا والعودة للتخصيب لاحقا ودعم الاستمرار في المسارات الثلاث، برنامج النووي والصاروخي والمسيرات، بالإضافة إلى دعم الوكلاء. لذلك أمريكا تدفع نحو فتح هرمز أولا وتهدئة طويلة ثم ملف الإيراني والصواريخ بضمانات أقوى.
1: شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، تحياتي إليك. نبقى مستمعين في ذات الملف. من يملك الكلمة الفصل في إيران؟ سؤال أعادته أزمة الإنترنت إلى الواجهة بقوة. فبينما يقف البلد على مفترق طرق في مواجهة الضغوط الخارجية، كشف قطع الشبكة ومن ثم إعادتها بعد عدة أسابيع كشف عن انقسام داخلي حاد في إيران. نتابع.
2: هكذا بدت إيران طوال أسابيع، مدينة بلا نوافذ رقمية، ابتلع الظلام جدرانها وعزل أهلها. عاشت إيران أطول حجب للإنترنت في التاريخ الحديث. راهن الإيرانيون حياتهم بانتظار إشارة عبور رقمية لم تأتي، فالقرار ظل معلقا هنا في يد من يدير دفة الحرب والعزلة. وأخيرا جاء القرار بعد 2093 ساعة من النفي الرقمي، عودة الإنترنت، لكنها عودة منقوصة. فسرعان ما انبر القضاء الإيراني ليجهر خطوة الانفراج، معلنا تعليق عمل الهيئات الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد. هنا تكمن المفارقة. الهيئة المستهدفة شكلها الرئيس مسعود بزجكيان، فمن يملك سلطة كسر قرار رئيس البلاد؟ الإجابة غامضة، فالقضاء علق العمل بناء على شكاوى حجبت هوية من يقف وراءها. بينما تقف طهران على حد السكينة بين حديث عن قرب التوصل للاتفاق وبين لهيب القصف الأمريكي، ينفجر الانقسام في الداخل. هذا التخبط الحاد أثار تساؤلات محورية حول من يمسك بخيوط القرار ومن يمنع قرار الدولة. فبينما يرى خبراء أن ملف الإنترنت هو صلاحية حصرية للمجلس الأعلى للأمن القومي، يرى آخرون في هذا التجانس معركة تصفية حسابات واستقطابات سياسية. علي الماجري، العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تعتزم الولايات المتحدة خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وفق ما أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر قوله من البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية مع تقليص عدد طائراتها المسيرة الهجومية المتاحة. وإلى تطورات في لبنان، صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزية بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة. وأضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. واعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله، كما قال المسؤول إن الحزب يفتعل الصراع من أجل الحفاظ على بقائه السياسي. إذن شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال افتتاح جلسة المجلس الوزاري المصغر على أن الجيش الإسرائيلي بات يعمق من عملياته العسكرية على جبهة لبنان، ويسيطر على مناطق استراتيجية، ويعزز أيضا من قبضته على الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال. نتابع.

0: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל.
1: בתוג'יה מני ומן וזיר الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان, نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال. بالتوازي نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة الانتحارية.
2: تراجع عدد الوافدين إلى لبنان لقضاء عطلة عيد الأضحى مقارنة بالعام الماضي مع استمرار التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل. دعونا نتابع هذا التقرير.
3: في كل مرة تشتد فيها أزمات لبنان تنفرج ولو جزئيا بعودة المغتربين. ومع بداية عطلة عيد الأضحى شهد مطار رفيق الحرير الدولي زحمة غابت عنه خلال أشهر الحرب الأخيرة. فرغم التصعيد العسكري جنوبا كان العيد فرصة للعودة إلى الوطن.
4: وقت رمضان ما قدرت أجي, كنت والعة كتير, فهلأ يعني غبت كتير بالنسبة لإلي, يعني صار لي تقريبا سنة, سو هلأ جاي كتير محمسة.
5: أنا جاي على طول, بجي كل سنة, بجي 5-6 شهور صيفية من 20 سنة لليوم. أوكي. ومبسوط, ما ايش ما صار بضل بجي.
6: يعني عنا حوالي 265 ألف مسافر, إذا بنضربهم بالسنة بيطلعوا 3 مليون اللي هو نص الحجم اللي كنا نعمله بالأحوال الطبيعية. الكاباسيتي تبع المطار 6 مليون, يعني هيدي تقريبا نص كاباسيتي المطار بأوضاع منا مستقرة, ولكن هيدا رقم واعد, لأنه إذا بنرجع شهر ونص لورا ما كنا عم نشوف ماكسيموم 4000 واحد بالنهار بين رايح وجاي, اليوم عم يوصلوا 16000 واحد, يعني 4 أضعاف.
3: عودة المغتربين لا تكفي وحدها لإنعاش الأسواق والفنادق, فلبنان افتقد هذا العام للسياح العرب الذين ملأوا شوارعه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قبل أن تعود الحرب من جديد. حركة السيارات المزدحمة هنا لا تعني بالضرورة إقبالا على المحال التي كثفت من عروضاتها, وحتى الأموال التي يدخلها المغتربون إلى لبنان عادة وتصل نسبتها إلى 20% من الناتج المحلي تقلصت هذا العام بسبب الأوضاع الإقليمية.
7: من المخاطر العالية جدا هو تذبذب هذه الأرقام, تذبذب أرقام الأموال الوافدة, يعني طبعا الأمر مرتبط بالأحداث الإقليمية والعالمية, وشهدنا هذا الشيء بوقت سابق بكورونا لما تراجعت قيمة أموال المغتربين اللبنانيين.
3: الفنادق في بيروت لم تتخطى نسب إشغالها 8%, لكن المفارقة كانت عندما امتلأ بعضها بنازحين غادروا ضاحية بيروت الجنوبية مع التصعيد الأخير. غنوة يتيم, العربية, بيروت.
2: مستمعينا, ننوه لهذه الأخبار العاجلة التي وردت الآن للعربية FM. كوريا الجنوبية ترجيح بأن الهجوم على سفينة كورية بمضيق هرمز هذا الشهر كان بصاروخ إيراني. إذن ترجيح بأن الهجوم على سفينة كورية بمضيق هرمز هذا الشهر كان بصاروخ إيراني. أيضا كوريا الجنوبية الآن تقول سنستدعي سفير إيران لإطلاعه على نتائج التحقيق بشأن الهجوم على السفينة. وكذلك أضافت الآن كوريا الجنوبية نطالب إيران باتخاذ تدابير مسؤولة لمنع تكرار الهجوم. ومن أخبار السياسة إلى أخبار الاقتصاد.

0: الاقتصاد.
1: أكدت الإدارة الأمريكية عزمها الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات القادمة من المكسيك وكندا بالتزامن مع بدء مفاوضات لإعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون إن الولايات المتحدة ستواصل فرض الرسوم الجمركية طالما استمرت الاختلالات الكبيرة في الميزان التجاري. وتأتي تصريحات قبيل انطلاق جولة مفاوضات ثنائية بين الولايات المتحدة والمكسيك في مكسيكو سيتي تركز على تعديل قواعد المنشأ وتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد داخل أمريكا الشمالية. أكدت شركة إنفيديا الأمريكية التزامها بسوق التكنولوجيا التايوانية بعدما أعلن رئيسها

0: التنفيذي جانسن هوانغ أن الشركة تعتزم إنفاق نحو 150 مليار دولار سنويا في تايوان خلال السنوات المقبلة، واصفا الجزيرة بأنها مركز ثورة الذكاء الاصطناعي عالميا. وقال هوانغ إن إنفيديا تخطط لافتتاح مقر جديد في تايبيه بحلول عام 2030 في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على شركة تي اس ام سي التايوانية، أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية المتقدمة في العالم. توصلت شركة كوالكوم إلى اتفاق هام مع شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتوريد رقائق متخصصة لمراكز البيانات الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستقوم بايت دانس بشراء ملايين الرقائق المتخصصة المعروفة باسم ASICS والتي ستستخدم في تشغيل وتطوير تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. نجحت شركة سامسونج في تجنب إضراب كان يهدد صناعة أشباه الموصلات العالمية بعدما وافق أكبر اتحاد عمالي في الشركة على اتفاق تعويضات جديد يمنح موظفي قطاع الرقائق مكافآت استثنائية. وصوت نحو أكثر من 70% من أعضاء النقابة لصالح الاتفاق، ما أنهى أسابيع من المفاوضات المتوترة بين الإدارة والعاملين. إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعرض القائد ليونيل ميسي لإجهاد في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاقة المونديال. وغادر ميسي ملعب مباراة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون ضمن منافسات الدوري الأمريكي بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية عقب تنفيذ ركلة حرة. أوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية الأولية أظهرت إصابة مرتبطة بإجهاد وإرهاق في عضلات الفخذ الخلفية دون تحديد موعد عودته إلى التدريبات أو المباريات. وصلت بعثة منتخب السعودية لكرة القدم إلى نيويورك استعدادا للمشاركة في كأس العالم، ومن المقرر أن يدشن الأخضر برنامجه التدريبي بحصة تقام على ملاعب مركز تدريب نيويورك سيتي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمونديال. ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 من مايو الجاري، ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم 30 من الشهر ذاته بمدينة هاريسون. ومن أخبار الرياضة مباشرة نذهب إلى النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج.
1: الركن الخامس.

0: تتجلى جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن عبر مبادرات صحية تعيد للحجاج نعمة البصر بعد معاناة طويلة مع المياه البيضاء. ومن خلال مشروع أبصر التابع لجمعية يبصرون غير الربحية بمكة المكرمة، يسابق الأطباء الزمن لإجراء 1000 عملية جراحية لحجاج من 20 دولة. عبد الرحمن العصيمي والتفاصيل في هذا التقرير، نتابع.
1: بين زحام المشاعر تمتد أياد لا ترى كي تضيء العيون بعد أن أرهقها الضباب وتمنح الحجاج نعمة الإبصار من جديد. مشروع أبصر التابع لجمعية يبصرون للعيون غير الربحية في مكة أخذ على عاتقه إجراء 1000 عملية لإزالة المياه البيضاء من أعين الحجاج من دول عديدة يصل عددها إلى 20.
2: جاءت هذه المبادرة من اختلاطنا بالحجاج وفي الحرم المكي، عندما رأينا بعض الحجاج يقرب المصحف من عيونه وكذا، فبدأت المبادرة هذه تنشأ عندنا من 3 سنوات الحمد لله، وخدمنا يعني فيها كثير من الدول.

0: هدفنا للسنة هذه بإذن الله سبحانه وتعالى 20 دولة سنخدمها في إزالة المياه البيضاء.
1: الأطباء السعوديون يعملون ليلا نهارا في مستشفيات متخصصة في طب العيون في مدينتي مكة وجدة، يجرون هذه العمليات للقادمين للحج بعد انتهاء الموسم منعا لأي مضاعفات صحية تمنعهم من أداء مناسكهم.
2: السنة هذه حتكون يعني أرقام صراحة جدا عالية، يمكن توصل إلى 800-900 إلى 1000 عملية. التحديات أنه لازم يكون كل شيء جاهز للمرضى دولة لأنه نسوي العمليات في الفترة القصيرة هذه. دول المرضى في الأخير هم جايين بس فترة الحج، فلازم نشوفهم بوقت كافي ونشوف إيش سبب فقدان النظر لهم ونرتب لهم لعمل العملية.
1: تأتي هذه المبادرات الإنسانية امتداداً لعمق الرعاية التي توليها السعودية للحجاج، مؤكدة أن خدمتهم لا تقتصر على تنظيم الحشود وتأمين المناسك، بل تمتد لتشمل أدق تفاصيل الرعاية الصحية والإنسانية، ليعود الحاج إلى وطنه سالماً معافى، يحمل في قلبه ذكرى الرحلة وفي عينيه نورها.
3: يعمل لك عملية بعد الحج إن شاء الله؟ حترجع عينك 6/6
4: إن شاء الله. ربنا يحضرنا بالعافية والسلامة، ربنا يوفقكم ويديكم العافية ويحفظكم ويتجاوب. الحمد لله نحن كويسين على خير وعلى نعمة، الحمد لله.
5: ربنا عظم أجركم إن شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله.
3: كيف شفت الخدمات؟
5: الحمد لله تمام والله 100% خدماتكم.
6: والله مشاعر طيبة، طيبة شديد، مبسوطين شديد، الحمد لله. والله أكرمتونا وضيفتونا وما قصرتوا مننا ما شاء الله وتبارك الله، الحمد لله.
1: عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
7: إذن مستمعين، وصل مع ساعات الصباح الأولى الحجاج إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة بعد قضاء ليلة العيد بها، وبدأ الحجاج فور وصولهم التوجه إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة، وذلك ضمن أعمال أول أيام عيد الأضحى. كما بدأ الحجاج التوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الحركة على جسر الجمرات تشهد انسيابية عالية وفق عمليات تدفق للحجاج تنفذ عبر خطط تشغيلية خاصة بيوم العيد. هذا ويقضي الحجاج اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. واستعدادا لعودة الحجاج للحرم، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير داخل الحرم وساحاته وصحن المطاف، كما هيئت المسارات المخصصة لدخول وخروج الحجاج عبر خطط وإجراءات متكاملة لإدارة الحشود نفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية والصحية. الهيئة عملت كذلك على تشغيل منظومة تكييف متكاملة في جميع أرجاء المسجد إلى جانب تبريد الساحات الخارجية بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء طواف الإفاضة في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة. من جهتها أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تفويج الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، كما أكدت أن إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر وصل إلى أكثر من 604,000 راكب، موضحة بأن نقل الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى مستمر. تم كذلك عبر المرحلة الرابعة من الخطط التشغيلية للقطار. هذا ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر تشمل أكثر من 2000 رحلة يتم خلالها نقل أكثر من 2,000,000 راكب طوال موسم الحج. عبر الهاتف مستمعينا من المسجد الحرام معنا مراسل العربية FM الزميل جزاع النماصي. جزاع أهلا وسهلا بك معنا من جديد، ويعني قبل قليل كنت أتابعك.

من خلال شاشة العربية مع الزملاء وحركة الطواف سلسة من خلفك، يعني كنا نتابع هذا المشهد الجميل. تحدث لنا جزاع عن الصورة الآن من داخل المسجد الحرام.

0: الحقيقة التي تقدمها الجهات العاملة في السعودية. نتحدث عن أكثر من 60 جهة حكومية تتكامل وتتشارك في منظومة يعني عمليات الحج بشكل متناغم فيما بين هذه الجهات، من خلال أكثر من 440 ألف كادر بشري يعملون على خدمة ضيوف الرحمن في كافة المجالات، ما ساهم الحقيقة بإخراج الحج وبنجاح الحج بشكل عالي بنسبة 100%. حالات صفرية يعني متعددة، صفر حالات تدافع، صفر حالات إغماء، صفر حالات أمراض معدية، صفر أوبئة. كل هذه الحالات تمت في خلال يعني الخطط التشغيلية المحكمة والمعدة. أيضا يعني كما أشرت بأنه شاهدت قبل قليل وأنا كنت أتحدث على العربية الشاشة أن هناك يعني تحرك سلس، وعكسناه على يعني من خلال الصورة الحية المباشرة، يعني لا تدافع، انعكاس يعني تحرك سلس، انسيابية عالية في تنقل الحجاج من جسر الجمرات إلى حتى يعني المسجد الحرام، من خلال تخصيص 20 مسارا مخصصة للحجاج في خطط زمنية مجدولة ومحددة. طيب. هناك نقطة يعني انطلاق وأيضا نقطة وصول، تتم كل هذه العمليات يعني دقة متناهية الحقيقة في المدة والزمن والمسافة.
1: فيما يتعلق بالمسارات التي تحدثت عنها، أود أن أتحدث عن شريحة مهمة جدا، وهي يعني الترتيبات الخاصة بكبار السن. هل تم تخصيص مثلا مسارات معينة لهم يسيرون فيها، وشريحة أيضا ذوي الإعاقة؟ يعني
0: نعم صحيح، فعلا مسارات مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، وحتى أن هناك يعني خطة يعني استباقية لتفويجهم سواء في كافة المشاعر، وهذا أيضا يستدعي يعني منظومة تشغيلية رائعة لكبار السن وذوي الإعاقة من خلال يعني تسهيل حركتهم من خلال عربات الجولف وكذلك العربات اليدوية، يعني منظومة كبيرة عالية. أيضا يعني حقيقة الجهات التنظيمية للحج والخطة التشغيلية لم تغفل أي جانب، يعني حتى يعني ما يتعلق بالأمتعة وما خلافها، كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة عملت عليها الخطط التشغيلية، ومنها التخصيص يعني المسارات لي، وهذه تعتبر من التفاصيل الكبيرة التي عملت عليها منظومة أمن الحج، وهي مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في تسهيل أدائهم للنسك من خلال يعني عمليات استباقية لتفويجهم من مشعر إلى مشعر، وكذلك لجسر الجبرات لرمي الجمرة في العقبة الكبرى، ومن ثم يعني تفويجهم وفق مسارات مخصصة لأداء طواف الإفاضة. يعني حتى الحالات المرضية، يعني قبل قليل وأنا كنت يعني أتجول في المسجد الحرام شاهدت إحدى الحالات المرضية، يعني أحد المرضى على السرير، هناك فرق متطوعة قامت ب يعني تأديته لطواف الإفاضة، وشاهدناه وهو يخرج من صحن المطاف ويتجه إلى السعي. هذا حقيقة يعني منظر جميل وشعور يعني يتلقاه الحاج حقيقة، وهو يرى الشباب السعوديين وهم يدفونه على السرير الأبيض ليكمل أداء النسك. حقيقة يعني مواقف إنسانية عظيمة تقدمها السعودية خلال موسم الحج من الشباب والفتيات من الشباب والفتيات السعوديين. أيضا هم أيضا يعني يعملون عمل كبير جدا، يعني عندما يكون الحاج على يعني السرير الأبيض يعني تعرض لوعكة صحية أو لقفزرة قلبية أو لذبحة صدرية كما يعني قرأنا في بعض يعني الأخبار عن أو نقلناها حقيقة سابقا، بعض إجراء العمليات التي تمت الحجاج، هو لم يتوقف حجه عند هذا الحد رغم مرضه. لماذا؟ لأن السعوديين يعني يقومون على مساعدته في استكمال نسكه. يعني حقيقة يعني خدمات كبيرة تقدمها السعودية للحجاج بشكل كبير على كافة الأصعدة وعلى كافة المجالات حقيقة.
1: نعم جزاء، شكرا جزيلا لك، ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظ ضيوف الرحمن في تنقلاتهم وأداء مناسكهم كذلك وسط هذه الجهود الكبيرة.

مبذولة لخدمتهم. شكرا جزيلا لك جزاع نماصي، مراسل عربية FM من المسجد الحرام، تحياتي إليك.

كذلك مستمعينا لا ننسى هذه الخدمات المقدمة أيضا من STC، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة شاملا 76 وحدة اتصالات متنقلة و149 قطعة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية و200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، 479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، وأيضا أكثر من 1,000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، و852 نقطة نفاذ لشبكة واي فاي موزعة لتغطية أو لتغطية أوسع وأسرع. مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام. STC. ختاما هذا تذكير بالعناوين. في مفاوضات أمريكا وإيران، باكستان تحث على فتح الممرات المائية وطهران تتمسك بالأموال المجمدة. وفد لبناني يغادر إلى واشنطن اليوم تمهيدا لجولة مفاوضات أمنية مع إسرائيل. أوكرانيا تقصف روسيا بصواريخ ستورم شادو وتطالب بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى. وتابعنا في الاقتصاد، إنفيديا تتعهد بزيادة الإنفاق في تايوان إلى 150 مليار دولار سنويا بحسب رئيسها التنفيذي. تكملت هذه النشرة من العربية FM. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء، وبعد قليل نترككم مع بقية هذه النشرة مع الزملاء في شاشة العربية. في أمان الله.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الأمريكية كانت نوعية، يعني استهدفت الزوارق الانتحارية الإيرانية من ناحية، وكان هناك أيضا ضربة موجعة ضد الدفاعات الجوية المتواجدة في منطقة بندر عباس. ربما الولايات المتحدة ميسون حاولت أن ترسل مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى أنه التهديد إلى منع إيران بالقوة في أي محاولة من جانبها للتحرش بالقوات الأمريكية. ثم التوقيت ربما هو مهم، لأنه هذا الأمر في كسر أي محاولة لإيران لفرض أمر واقع، مستغلين المفاوضات النووية، وربما في محاولة للضغط على الجانب الأمريكي من قبل طهران لتقديم تنازلات ما، بأنه إيران لا زالت لديها القدرات الردعية ممثلة بالقدرات غير المتماثلة مثل زرع الألغام، الزوارق الانتحارية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.
2: ولكن دكتور، يعني إعطاء الولايات المتحدة تبرير لما حصل، هل هو من أجل المحافظة على وقف إطلاق النار؟ هذا ما أقصده.
1: صحيح، يعني هو أعطى تبرير لأن الجانب الإيراني لم يرد على هذه الضربات، على الرغم من أنه هناك تعتيم إعلامي كبير حول طبيعة هذه الضربات. يعني في تسريبات بتتحدث أنها كانت ضربات نوعية، يعني تم تدمير جزء لا بأس فيه من القدرات الدفاعية الإيرانية اللي بتشكل تهديد على القوات الأمريكية في المنطقة. والعملية بتصير ميسون إلى متابعة ورقابة استخبارية أمريكية عن طريق الاستطلاع والمسح الفضائي وجمع معلومات بدأت تشير إلى قلق من جانب الولايات المتحدة.
2: طب إذا تكررت، ألن يؤثر ذلك على المفاوضات وعلى اتفاقية أو مذكرة التفاهم التي الكل بانتظار توقيعها في الأيام المقبلة؟

0: الإيراني حريص على عدم الانجرار إلى مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذه مواجهة محدودة. الآن إيران دخلت في مرحلة الحديث عن الأموال المجمدة، وأنت بتعرفي أستاذة ميسون أن إيران تريد تحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال فعلية تدخل حسابها فورا، وبدأت تتحدث عن شرط الحصول على 12 مليار دولار، وهذا يعني أن طهران بدأت تهيئ نفسها فعليا للحصول على هذه الأموال لأسباب وتداعيات عديدة، من ضمنها إنعاش الاقتصاد الإيراني وتمويل الحرس وربما دعم الوكلاء في فترة قادمة.
1: حسب مصدر يعني دبلوماسي للعربية هي تريد 24 مليار دولار، تريد النصف يبدو.
0: هي تريد النصف مبدئيا، ومن ثم بعد في انتهاء فترة الستين يوم تحصل على الأموال المتبقية. لكن العقدة الأساسية ميسون أنه هل الإفراج سيكون نقديا مباشرا أم عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الإصرار الإيراني بيعكس أنه إيران تعتبر الأموال هي تعويض نجاة للنظام أكثر من كونها مكسب تفاوضي، والنتيجة أنه إيران تريد المال مقابل التهدئة المؤقتة، وأمريكا تريد تنازلات استراتيجية أولا ثم المال. لذلك المفاوضات تتقدم ببطء شديد مليء بعدم الثقة ما بين الطرفين.
1: شكرا لك برنامج من أستاذ نميل العتوم، كنت معي من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية.
0: شكرا سيكرا.
1: كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي، حيث شملت إنذاراتها بالإخلاء مدينة النبطية وعددا من القرى الواقعة على جانبي الليطاني. بالمقابل جدد حزب الله رفضه لأي مسار تفاوضي، مؤكدا تمسكه بالسلاح وحقه في مواجهة إسرائيل. على الصعيد الدبلوماسي يستعد البنتاغون لرعاية مفاوضات أمنية بين لبنان وإسرائيل، حيث سيتوجه وفد عسكري وأمني لبناني إلى واشنطن اليوم مزودا بتوجيهات تركز على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى قبل البحث في أي ترتيبات أخرى. قبل ذلك صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليش بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة. أضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان، واعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله، كما قال إن الحزب يفتعل الصراع من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، ولذلك يواصل الحزب إطلاق النار لأن التوقف التام سيصعب عليه استئناف الهجمات لاحقا، كما أن حزب الله بحاجة إلى الحفاظ على ما وصفه بوهم المقاومة لتبرير وجوده في لبنان، ودائما بحسب تصريح المسؤول الأمريكي للعربية إنجليزي. على الصعيد الميداني أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 40 في هجمات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه هاجم 120 هدفا في لبنان، بينها مواقع في البقاع الغربي والجنوب اللبناني لاستهداف ما وصفه بأهداف تابعة لحزب الله.

0: تراجع عدد الوافدين إلى لبنان لقضاء عطلة عيد الأضحى مقارنة بالعام الماضي مع استمرار التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، وشكل المغتربون الأكثرية الساحقة من المسافرين فيما غاب السياح عن زيارة البلاد. غنوياتي معها التفاصيل.
1: في كل مرة تشتد فيها أزمات لبنان تنفرج ولو جزئيا بعودة المغتربين، ومع بداية عطلة عيد الأضحى شهد مطار رفيق الحرير الدولي زحمة غابت عنه خلال أشهر الحرب الأخيرة. فرغم التصعيد العسكري جنوبا كان العيد فرصة للعودة إلى الوطن.
2: وقت رمضان ما قدرت اجي، كنت والعه كثير، فهلا يعني غبت كثير بالنسبه لإلي، يعني صار لي تقريبا سنه، سو هلا جاي كثير محمسه.
3: انا جاي على طول، بجي كل سنه، بجي خمس ست شهور صيفيه، من 20 سنه لليوم. اوكي، مش خايف. ومبسوط، ما ايش ما صار بضل بجي.
4: يعني عندنا حوالي 260 265 الف مسافر، اذا بنضربهم بالسنه بيطلعوا 3 مليون، اللي هو نص الحجم اللي كنا نعمله بالأحوال الطبيعية. الكاباسيتي تبع المطار 6 مليون، يعني هيدي تقريبا نص كاباسيتي المطار بأوضاع منا مستقرة، ولكن هيدا رقم

0: واعد، لأنه إذا بنرجع شهر ونص لورا ما كنا عم نشوف ماكسيموم 4000 واحد بالنهار بين رايح وجاي، اليوم عم يوصلوا 16000 واحد، يعني 4 أضعاف.
1: عودة المغتربين لا تكفي وحدها لإنعاش الأسواق والفنادق، فلبنان افتقد هذا العام للسياح العرب الذين ملأوا شوارعه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قبل أن تعود الحرب من جديد. حركة السيارات المزدحمة هنا لا تعني بالضرورة إقبالا على المحال التي كثفت من عروضاتها، وحتى الأموال التي يدخلها المغتربون إلى لبنان عادة وتصل نسبتها إلى 20% من الناتج المحلي تقلصت هذا العام بسبب الأوضاع الإقليمية.
2: من المخاطر العالية جدا هو تذبذب هذه الأرقام، تذبذب أرقام الأموال الوافدة، يعني طبعا الأمر مرتبط بالأحداث الإقليمية والعالمية، وشهدنا هذا الشيء بوقت سابق بكورونا لما تراجعت قيمة أموال المغتربين اللبنانيين.
1: الفنادق في بيروت لم تتخطى نسب إشغالها 8%، لكن المفارقة كانت عندما امتلأ بعضها بنازحين غادروا ضاحية بيروت الجنوبية مع التصعيد الأخير. غنوة يتيم، العربية، بيروت.
3: وفي قطاع غزة أدى الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المساجد وبالعراء، وللعام الثالث على التوالي يحرم المواطنون في غزة من ذبح الأضاحي بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزة.
4: الله يعيد علينا يا رب، الله يروحنا لأوطاننا سالمين غانمين، والحمد لله رب العالمين.
5: احنا كل عيدنا مكسورين الخاطر، اولادنا استشهدوا، كل عيد بفطموا علينا حجاب، كل ليله اضحيه بنضحي باولادنا، كل ليله احنا شباب بروحوا.
3: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل جاتس مقتل القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة، وقال جاتس إن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وألا تسيطر حماس مدنيا أو عسكريا على قطاع غزة، وهذا ما يتم تنفيذه على حد قوله. وأكد وزير الدفاع إسرائيل أن خطة التهجير من غزة سيتم تنفيذها في التوقيت المناسب بحسب تعبيره. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا قال إنه للحظة استهداف القائد الرابع في الجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة، وذلك بغارة على وسط مدينة غزة.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصندوق الرسمي لمجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحتوي على أي أموال، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تأسيسه، ما تسبب بتعطيل مشاريع إعادة إعمار القطاع وسط حالة من الجمود القانوني والسياسي. وبحسب مصادر الصحيفة، لم يتلقى الصندوق الذي أنشئ بإشراف البنك الدولي أي مساهمات مالية من الجهات المانحة حتى الآن، فيما جرى تحويل التبرعات عبر حساب مصرفي خاص بالمجلس بدلا من الآلية الرسمية المعتمدة. تعتزم الولايات المتحدة خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وفق ما أفادت به مجلة دير شبيغل الألمانية. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر قولهم أن البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية مع تقليص عدد طائراتها المسيرة الهجومية المتاحة. ونقلت دير شبيغل عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قوله لكبار مسؤولي الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستخفض مواردها المتاحة للحلف، بما في ذلك خفض عدد القاذفات الإسرائيلية إلى النصف. أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون تشون بارنيل في بيان له أن الولايات المتحدة أبلغت الحلفاء في أوروبا بتقليص عدد القوات المخصصة في حالة حدوث أزمة. وذكر مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية التي ستخصصها للناتو في حالة نشوب صراع إلى النصف، بما في ذلك التزامات واشنطن بالقاذفات الاستراتيجية وقوات الضربات بعيدة المدى الأخرى وبعض الأصول البحرية.

طائرات التزود بالوقود جوا. وترى وزارة الحرب أن الخطوة هي ضرورية لتمكين واشنطن من إعادة تخصيص قواتها إلى المحيط الهادئ لردع القوة العسكرية الصينية المتنامية. نتابع الآن من أوكرانيا. وفي تصريحات لشبكة يورو نيوز، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي تاراس كاتشكا إن على بروكسل تسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العضوية الكاملة تبقى الخيار الوحيد. وأسر كاتشكا على أن أوكرانيا أنجزت بالفعل العمل التحضيري اللازم، ما يعني أن الفتح الرسمي لمجموعات الانضمام لن يشكل نقطة انطلاق جديدة للبلاد. كما رفض المسؤول الأوكراني فكرة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بانضمام أوكرانيا كعضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح عضوا كامل العضوية ضمن دول الاتحاد. انتهت الساعة الإخبارية، نذكر بالعناوين. وسط خطة أمنية وتشغيلية خاصة، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى. وفي مفاوضات أمريكا وإيران، باكستان تحث على فتح الممرات المائية وطهران تتمسك بالأموال المجمدة. رغم التصعيد، وفد لبناني يغادر إلى واشنطن اليوم تمهيدا لجولة مفاوضات أمنية مع إسرائيل. وتقارير تكشف بأن صندوق مجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال منذ تأسيسه قبل أربعة أشهر. أوكرانيا تقصف روسيا بصواريخ ستورم شادو وتطالب بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. أشكر لكم طيب المتابعة. نترككم مع هذه الصور المباشرة من موسم الحج.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
0: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة

0: أكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى، والحرم المكي يستقبلهم لأداء طواف الإفاضة.

بعد ضربات هرمزغان، الاستخبارات الأمريكية تقول إنها رصدت نشاطا عسكريا إيرانيا قرب المضيق. وسط توتر متصاعد، واشنطن تقرر خفض قواتها بالناتو إلى النصف في حال نشوب نزاع. كييف تشن هجوما جويا بالصواريخ والمسيرات على شبه جزيرة القرم، وروسيا تؤكد إسقاط 140 مسيرة. توني بلير يشن هجوما لاذعا على حكومة ستارمر، وينتقد قرارها بتعليق استخدام واشنطن للقواعد العسكرية في حرب إيران. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى. وقال الملك سلمان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نشكر المولى عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعتهم. ومع حلول عيد الأضحى المبارك نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع. وصل مع ساعات الصباح الأولى الحجاج إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة بعد قضاء ليلة العيد بها. وبدأ الحجاج فور وصولهم التوجه إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك ضمن أعمال أول أيام عيد الأضحى. كما بدأ الحجاج التوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية

وتشغيلية خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الحركة على منشآت الجمرات تشهد انسيابية عالية وفق عمليات لتدفق الحجاج تنفذ عبر خطة تشغيلية خاصة بيوم العيد. هذا ويقضي الحجاج اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق.

واستعدادا لعودة الحجاج للحرم، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير داخل الحرم وساحاته وصحن المطاف، كما هيئت المسارات المخصصة لدخول وخروج الحجاج عبر خطط وإجراءات متكاملة لإدارة الحشود، نفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية والصحية. الهيئة عملت كذلك على تشغيل منظومة تكييف متكاملة في جميع أرجاء المسجد إلى جانب تبريد الساحات الخارجية بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء طواف الإفاضة في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة. من جهتها أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تفويج الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، كما أكدت أن إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر وصل إلى أكثر من 604,000 راكب، موضحة بأن نقل الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى مستمر. تم كذلك عبر المرحلة الرابعة من الخطة التشغيلية للقطاع. هذا ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر تشمل أكثر من 2000 رحلة يتم خلالها نقل أكثر من 2,000,000 راكب طوال موسم الحج.

0: معنا من جسر الجمرات مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة أهلا بك مجددا. الوضع لديك يبدو أن الوضع هادئ حتى الآن، لكن بالتأكيد أتساءل عن الأوضاع في قادم الساعات.
1: نعم، إذن سيابيع عالية تشهدها الآن منشأة الجمرات التي تتسع على أكثر من مليون حاج في الساعة الواحدة. وكما أسبقنا عادل، هناك التزام عالي جدا بقرار وزارة الصحة بعدم الخروج بأفواج كبيرة من الساعة 11 صباحا. هذا القرار نظرا لارتفاع درجات الحرارة هنا في المشاعر المقدسة. أترك الصورة الآن للنظر في هذه المنشأة الكبيرة والعملاقة، وننظر الآن أيضا إلى الحجاج وهم يرمون جمرة العقبة الكبرى ويستعدون أيضا لمغادرة هذا المشعر المقدس لينطلقوا إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة ثم العودة للمبيت في ميناء. تقريبا عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الحرم المكي تجاوزوا 550 ألف حاج منذ ساعات الصباح الأولى حتى هذه اللحظة. قاموا برمي الجمرة ثم ذهبوا إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، ثم قاموا بالتحلل بالنسك، وها هم الآن يعودون إلى ميناء، والأفواج الأخرى بدأت تستعد الآن للمجيء إلى هذه المنشأة ثم المغادرة أيضا إلى الحرم المكي. كما أسبقت عادل، نشاهد الآن، نحن الآن في أكبر منطقة بالمناسبة في منشأة الجمرات، وهذه المنطقة كما نشاهد ليس فيها أعداد كبيرة نظرا للخطة المدروسة اليوم.

0: لتقليل الأعداد بشكل كبير خلال فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة أيضا إلى تفويجهم حسب ساعات محددة وحسب أرقام المخيمات، بالإضافة أيضا إلى نوع الحملات وعدد الأشخاص الذين يتواجدون بالحملات. ربما اليوم هذه المسألة تعد دراماتيكية إلى حد ما، ولكن فيها نوع من التقنية العالية اليوم، يعني هناك تقنية عالية في متابعة دخول الحجاج وخروجهم من هذه المنشأة بشكل كبير. هنا في هذه المنشأة ما يزيد عن 2000 كاميرا للمراقبة تتابع وتراقب وتنقل الإحداثيات لحظة بلحظة إلى مركز العمليات المتواجد في هذه المنشأة. في هذه المنشأة أيضا تم استحداث مركزين جديدين للرصد والمتابعة، أحدهما يتبع لوزارة الصحة والآخر يتبع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. من يتبع للهيئة الملكية هو يهتم بالأمور الخدمية وما إلى ذلك، أما ما يتبع لوزارة الصحة فهو مهتم اليوم برصد الحالات الصحية والطارئة هنا في هذه المنشأة ومتابعتها لحظة بلحظة وفق التقنيات الحديثة التي تم استخدامها لمتابعة الحالات. ولكن عادل، ربما يأتي سؤال، هذه المنشأة الآن وهي تكتظ بهذه الأعداد الكبيرة، كيف يتم تنظيفها؟ كيف يتم إعادتها إلى حالتها الأصلية؟ كيف يتم أخذ الحصى منها وإعادتها لتدويرها من جديد لاستخدامها في حج العام المقبل؟ أمانة العاصمة المقدسة اليوم هيئت أكثر من 10,000 عامل يتواجدون في هذه المنشأة وفي النواحي المحيطة بمشعر منى للتنظيف لحظة بلحظة، ولتكون هناك عربات كبيرة جدا في هذه المنطقة تحمل الأوساخ والأكياس إلى مكان آخر، ومنطقة مخصصة اليوم بعيدة عن هذا المشعر لمقر لإسكان النفايات. أما هنا في هذه المنطقة كما نشاهد الآن، بمجرد أن يرمي الحجاج الحصى تنزل مباشرة إلى البيدروم. في البيدروم هناك منطقة كبيرة جدا تجتمع فيها الحصى حتى ينتهي الحجاج من رمي الجمرات على مدار 3 أيام. تقريبا عدد الحصى المستخدم في كل عام يتجاوز 50 مليون حصى تم استخدامها في كل عام، ويتم استخدامها حقيقة ويتم إعطائهم إياها بواسطة أكياس موزعة، كل كيس فيه 7 حصوات لكل الأيام. وبالتالي نتحدث عن عملية تنظيف مستمرة، عن عملية متابعة دقيقة لنظافة هذه المنشأة. وكما نشاهد الآن، يعني المنشأة نظيفة بيد أنها كبيرة وبيد أنها شاسعة المساحة، بالإضافة أيضا إلى أنها كبيرة من ناحية المسافة الكبيرة، بالإضافة أيضا إلى أعداد الحجاج، فهي تحمل ذات المعنى. الآن كما نشاهد بدأت هذه المنطقة الآن بأن تكون أشبه بأنها فارقة، لأن الحجاج فعلا بدأوا بالالتزام بقرار وزارة الصحة، بالإضافة أيضا إلى أن الأكثرية سوف يأتون من الساعة 4 مساء، خصوصا نتحدث عن الحملات الكبيرة، عن حجاج الداخل، كلهم سيأتون من الساعة 4 مساء ليرموا الجمرة ثم يتجهوا مباشرة إلى الحرم المكي الشريف. حقيقة في هذا العام كان هنالك التزام بهذه النقطة بشكل كبير جدا، سواء في منى في يوم التروية أم بالأمس في عرفات، واليوم في منى أيضا هناك التزام في مسألة المغادرة من المناطق المكشوفة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء، ما ساهم اليوم في تقليل الحالات المصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وهي منخفضة مقارنة بالأعوام الماضية بنسبة 90% دون تسجيل أي حالات للعدوى أو لأي أمراض معدية عادة.
1: طيب أسامة ابقى معي، سأذهب إلى زميلنا جزاع النماصي من الحرم المكي وأعود إليك مجددا. جزاع، الجديد لديك هذه المرة، أين أنت؟ أين تقف؟ في أي زاوية ترى الصورة من عندك؟
2: نعم عادل، الحقيقة تواجد الآن في أحد جوانب أروقة المسجد الحرام، تفاصيل عظيمة خالد في المسجد الحرام. يعني نحن الآن نتواجد أمام اليوم خالد صايرة يعني ماشية معاي ربما من يعني
1: عيد الحياة سعيدة، عيد خذ راحتك.
2: أي نعم سعيدة. الآن أتواجد أمام باب رقم 100 وتوسع السعودية الثالثة، تفاصيل يعني فعلا دقيقة وتفاصيل هندسية معمارية عادل، يعني حتى يعني تثري تجربة الزائر والحاج بالتقاط اللقطات. سأدع يعني زميلي خلف يأخذ لنا هذا المدخل من التوسع السعودية الثالثة وهو الباب رقم 100، يعني تفاصيل كثيرة سواء من الداخل أو من الخارج. يعني

0: يعني الأبواب الخشبية الكبيرة، يعني أنت تشوف عادل يعني هذا الباب يعني الكبير في الارتفاع بشكل كبير، يتكون من 6 ظرفات يعني على 3 أبواب، يعني 3 مداخل، كل مدخل بظرفتين للباب، يعني باب يصل طوله إلى يمكن أكثر من 15 متر للظرفة الواحدة، وبالتالي هي تفاصيل هندسية يعني معمارية رائعة من حيث الطول ومن حيث يعني الحجم في العرض أيضا. يعني خالد يعني عادل هذه التفاصيل المعمارية الكبيرة التي يعني في التوسعة السعودية الثالثة كما نشاهد والسادة المشاهدين في هذا المكان، يعني تفاصيل دقيقة، يعني هنا الحجاج يلتقطون كثير من اللقطات والصور التذكارية، يعني نشاهد في الأعلى إذا زميلي خلف يظهر الصورة على الجانبين، أيضا هناك مهبط للطائرات المروحية وهي للحالات الطوارئ وإسعافات جوية للحالات الطارئة فيما لو استدعت الحاجة إلى نقل مريض أو ما شابه، يعني خدمات كبيرة بأدق التفاصيل تقدمها السعودية حتى يعني في الهندسة المعمارية. يعني هذه التوسعة يعني لم تجهز بشكل كامل، وإنما هي يعني من الآن يعني معالمها واضحة التفاصيل. هنا يعني في الجهة المقابلة يعني مستشفى الحرم للطوارئ أيضا يتكون من عدة طوابق، وهذه التوسعة أيضا تتكون من عدة طوابق ل يعني تسهيل حركة عبور الحجاج. أيضا فيما تحدثنا عنه عادل قبل قليل المسارات المخصصة لتفويج الحجاج نشاهدها أيضا هنا في هذا المكان. نحن انتقلنا عادل من المكان الذي كنا فيه داخل صحن المطاف إلى هذه النقطة مسافة أكثر من 20 دقيقة مشيا على الأقدام. اليوم يعني السعودية تضع خطة منظمة يعني مع حتى هذه التوسعة السعودية الثالثة التي يعني الحجاج يقصدونها ليستمتعوا بهذه التفاصيل الرائعة في الهندسة المعمارية ويعني المقاييس الفنية في المسجد الحرام علاوة على ما هو موجود في صحن المطاف. أنا أدعو زميلي خلف يعني نتجول أيضا من هذا الباب رقم 100 أيضا من الداخل.
1: هذا الباب أنا أشوف يعني الناس تصور عنده ربما بعض اللقطات تبقى نعم. للذكرى والناس ربما نعم. حتى في أثناء أدائها للمناسك هي تحب أن تبقى لديها ذكرى. هذا الباب هو بالفعل اللي تحول إلى مقصد إلى بعض الناس أن يصورون هذه العمارة وهذه الأماكن الجميلة فيه.
0: نعم صحيح عادل. الحقيقة يعني قبل البث المباشر التقينا والتقطنا عدد من الحجاج يعني يلتقطون الصور التذكارية، وحتى بعضهم يتحدثون عن الباب وهم يلمسونه بأيديهم. يعني هندسة معمارية رائعة وعمارة يعني للعمارة السعودية متقنة في التوسعة السعودية الثالثة. كل هذه التفاصيل العظيمة في الهندسة المعمارية يعني موجودة في التوسعة السعودية الثالثة، تفاصيل كبيرة. يعني الحقيقة حتى الأبواب متعددة، يعني المسجد الحرام يتكون من أكثر من 200 باب تفتح وتغلق على حسب الحاجة، يعني حتى يعني انطباع الحجاج يعني بشعورهم وهم متواجدون في المسجد الحرام انطباع جميل. يعني دائما ما نشاهد فرحتهم على محياهم. المسجد الحرام يتكون يعني كما ذكرت من 210 أبواب تحديدا، يعني منها باب الملك فهد وباب الملك عبد الله وباب الملك عبد العزيز وباب العمرة، أبواب كثيرة منتشرة وفي يعني التوسعة السعودية الثالثة باب الملك عبد الله نحن نتواجد وهو رقم 100. هذه الأبواب يعني تفتح وتغلق على حسب الحاجة من خلال خطة التفويج، يعني ليست الأبواب مفتوحة، مرينا على أبواب كثيرة مغلقة يعني تنظيم حركة وتجويد حركة الحجاج من سيابية عالية من خلال الممرات التي تعمل لهم داخل أروقة المستشفى وفي ساحات الحرام حتى وصولا إلى صحن المطاف. نعم عادل
1: جزاء. خلني أذهب إلى أسامة ريثما تأخذ فترة أيضا إلى تنتقل إلى مكان آخر. أنا يعني سأكون شوي طماع بأنه أطلب منك زوايا مختلفة ليعيش كل من

0: يشاهد العربية اليوم معنا كل هذه الأجواء. أسامة، اليوم حينما نتحدث عن عملية تنظيف جسر الجمرات تأهيلا لما هو قادم أيضا، باعتبار أنه ربما العديد من الناس يأتون، هذه الحصى التي يتم إعطائها للحجاج كيف تعاد مرة ثانية وترتيبها لتوضع في أكياس وتوضع، هل توزع على المخيمات أم ثمة مكان يذهب إليه الحاج ليأخذها من هناك؟
1: كما أسبقت اليوم عادل يعني الحاج اليوم يعيش حالة من رفاهية في مسألة إعطائه للخدمات. الحصى اليوم حينما تقدم للحاج قبل أن تعطى إليه، دعني أعود إلى العام الماضي حينما انتهى الحجاج من أداء نسكهم ورمي الجمرات، تم تعقيم كافة الحصى الموجودة في قاع منشأة الجمرات وهي منطقة كبيرة جدا، حملتها مئات الحافلات لتنقلها إلى منطقة أخرى يتم تعقيمها وتنظيفها من قبل أمانة العاصمة المقدسة. طريقة تقديمها على طريقتين مختلفتين، الطريقة الأولى تعود إلى خدمة الحملة نفسها، هناك بعض الحملات تقدم أكياس الحصى إلى الحجاج وبعضهم الآخر يأخذها من مشعر مزدلفة، إذ أن هذه الحصى الموجودة في هذه المنطقة يتم إعادتها إلى مشعر مزدلفة لتكون في مناطق معينة، فيكون الحجاج حينما يأتون إلى مشعر مزدلفة يأخذونها عبر كاسهم الخاص ثم يأتون ليرموا بها. لكن العملية اليوم هي الحصى عملية من مجموعة عمليات خاصة بمنشأة الجمرات من ناحية تنظيف المنشأة وتعقيمها وصيانتها بشكل دوري، تقريبا كل 3 أشهر تعمل عليها صيانة دورية على كافة الأصعدة، الكهرباء، المياه، الطاقة وما إلى ذلك، وهذه تساهم اليوم في أن تكون المنشأة جاهزة على مدار العام، وحين يصل الحجاج إليها تكون بكامل حلتها لتكون يعني بكامل الجاهزية لاستقبال الحجاج، يعني المكيفات باردة، الخدمات متواجدة على كافة المناطق هنا، الخدمات الصحية وما إلى ذلك. هذا يعود اليوم إلى التصميم الهندسي الفريد لهذه المنشأة الذي جاء ليحفظ سلامة الحاج من ناحية، وأيضا ليسهل على الجهات تقديم الخدمات بشكل أو بآخر للحجاج.
0: طيب أيضا بودي أن أتساءل عن هذه الأبواب التي تكون مدخل ومخرج، وبالتالي أيضا إلى أين يذهب الحاج حينما يخرج من هذه المنشأة، كيفية تسهيل يعني وصوله إلى الأماكن التي سيقصدها بعد أداء لهذه الفريضة. رمي الجمرات.
1: يعني أخذك في جولة الآن. أيوة. إلى هذه المنطقة. هذه المنطقة هي التي يقدم من خلالها الحجاج. الحجاج يقدم من هذه المنطقة كما نرى هناك لوحات وجهود رجال الأمن واضحة جدا، ممنوع عكس الحركة وبالتالي لا يمكن لأي حاج أن يعود من هذه المنطقة، ثم يأتون ليلموا الجمرات في هذه المنطقة ويعودون مجددا من خلال هذه المنطقة، كما نرى هناك اللوحات الإرشادية التي تدلهم اليوم على كافة المناطق التي يريدون التوجه إليها. حينما يغادرون من هذه المنطقة يجدون باستقبالهم مفوجي الحملات إذ يعيدونهم إلى مخيماتهم الموجودة هنا في مشعر ميناء، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتقي الذاهب إلى منشأة الجمرات والعائد منها في ذات الطريق، وهذه الخطة الأمنية المعتمدة في موسم الحج في أعوام ماضية وهذا العام أيضا، وهذا ساهم بشكل كبير في حفظ أمن الحجاج وأيضا السلامة بشكل كبير وعدم وجود أي حالات تدافع إطلاقا، حالة انسيابية عالية وحالة طيب. سلاسة كبيرة جدا للحجاج، حتى الحاج نفسه استشعر هذه النقطة اليوم حينما يأتي من منطقة ويعود من أخرى يشعر حقيقة بأنه اليوم هنالك خدمات طيب. تقدم.
0: أسامة قبل أن أنهي معك بنصف دقيقة أو بدقيقة، وكذلك السؤال لجزاع النماصي، عدد من أدوا حتى الآن، يعني إحنا نتكلم عن النسبة من الحجاج الذين جاءوا إلى جسر الجمرات ومن ثم، هل من أرقام
1: أكثر من 600,000 حاج وحاجة أدوا قدموا إلى المنشأة ورموا جمرة العقبة واتجهوا مباشرة إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. كما أسبقت عادل في نهاية أو بدايات ساعات المساء الأولى سوف تكون طلائع الحجاج جميعها قد انتهت من أداء طواف الإفاضة والعودة إلى منى للمبيت.
0: جزاء النماصي أيضا السؤال لك.
2: نعم عادل، يعني أكثر من 600,000 حاج أدوا طواف

0: الإفاضة، ومن ثم سينتقلون إلى مقر سكنهم في منى للمبيت في منى هذه الليلة للانطلاق مجددا في يعني أول أيام التشريق غدا لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الصغرى، وبالتالي يعني تتم عملية الحج على يعني للمتعجلون على مدى يومين قادمين، يعني سينطلقون المتعجلون في ثاني أيام التشريق بعد أداء طواف الوداع قبل مغرب شمس يوم ثاني أيام التشريق، فيما يبقى يعني متمتعين لثالث أيام التشريق يقومون، ومن ثم يعني حملات الداخل ربما يعني حجاج الداخل سيتوجهون مباشرة يعني كحجاج متعجلون في الغالب، وحجاج الخارج سيبقون متمتعين حتى انتهاء مناسك الحج في مكة، ومن ثم ينتقلون إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي. نعم عادل،
1: شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به حتى الآن لجزاع النماصي من الحرم المكي، وكذلك إلى أسامة القاسم من جسر الجمرات.

نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد اغتيال محمد عودة القائد العسكري لكتائب القسام.

متابعتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم مجددا. الآن نفتح ملف الحرب الأمريكية الإيرانية وآخر ما وصلت له محادثات إنهاء الحرب بين البلدين. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس داعيا في الوقت ذاته لفتح الممرات البحرية.
1: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation, and

0: return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering, and strain an already fragile international order. The path forward lies in diplomacy. We have exerted our sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region and keeps maritime routes open for all. We are continuing this noble endeavor with resolve and dedication.
1: معنا من اسلام اباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله اهلا بك الى هذه النشرة. بداية بودي ان اتسأل عن ردود الفعل حيال تصريحات وزير الخارجية الباكستاني وايضا جديد المحاولات الباكستانية لبدء التفاوض مجددا.
2: عادل، ردود الفعل الحقيقة لا يعني ليست متفائلة. ما صرح به وزير الخارجية الباكستاني يعني ينم في طياته على أنه عملوا كثيرا، الجهود مستمرة كما قال، لكنهم يعني لا نقول خرجوا بخفي حنين لكنهم تعثروا من جديد. يوم أمس وقبل أمس، قبل أن تبدأ الضربات بين الولايات المتحدة الأمريكية على جنوب إيران وأيضا الحرب على جنوب لبنان، الضربات الإسرائيلية، كان الباكستانيون قاب قوسين وأدنى من أن يعلنوا أن الاتفاقية الإطارية يعني تكاد تكون شبه جاهزة، أنهم سيعلنون عن أن هذه الاتفاقية جاهزة، ربما كانت ستعلن من إسلام أباد. هناك الكثير من النقاط في هذه الاتفاقية كانت قابلة للتعثر، يبدو أن كان هناك حلحلة بوساطة صينية، لكن المستجدات الجديدة عادت إلى التعثر. ما عثر الآن الجهود الباكستانية رغم تصريح وزير الخارجية، جهود مستمرة حقيقة، هذا صحيح، والباكستانيون لا يهدؤون ليلا ولا نهارا، لكن التعثر جاء من ثلاث نقاط: عودة التشدد إلى الأطراف الثلاث، الطرف الأمريكي، الطرف الإيراني أيضا بات متشددا أكثر من ذي قبل، وبدأ يطرح مطالب لم تكن مطروحة أصلا في بكين خلال زيارة السيد عاصم منير وزيارة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، إضافة إلى التدخل الإسرائيلي وقلب الطاولة. الحقيقة يبدو أن الإسرائيليين ممتعضون جدا، لا يقبلون حتى بما سرب عن ما دار من أحاديث داخل بكين، لأن ما دار من أحاديث داخل بكين أو ربما كتب الحقيقة، وعلمنا بأنه كتبت ورقة، الاتفاقية أو المسودة الاتفاق الإطاري هي عبارة عن ورقة لكن فيها ملاحق كثيرة أمنية وتقنية وفنية، يقال أن هذه الملاحق من هنا من مصادر باكستانية ستبقى سرية أو سيؤجل الإعلان عنها. هذا الحديث كان قبل أن يعود التصعيد أو أي يعني اطلاق نار من اي طرف من الاطراف، لكن اليوم يبدو ان يعني عادوا، التفوا في الدائره وعادوا الى نقطه الصفر ربما، او عادوا خطوات كثيره الى الوراء، بسبب ان كان هناك امل باكستاني بان الولايات المتحده الامريكيه ربما ستبدي مرونه بوساطه صينيه او بمحاوله من دفع صيني على حل بديل عن نقل اليورانيوم الى الولايات المتحده الامريكيه. هناك تاكيدات بانهم سيسعون الى تدمير هذا اليورانيوم وانهاء ملفه، لكن باستثناء النقطه المتشدده التي يتشدد عليها دونالد ترامب بانه سينقل الى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت هناك أحاديث على أنه سيبقى بضمانة صينية، وافقت الصين هذا ما لدينا من معلومات، على أن تكون ضامنا تقنيا وفنيا بأي صيغة أخرى من ثلاث صيغ كانت قد قدمت، إضافة إلى أن مضيق هرمز كان الملف قد اكتمل أو شبه اكتمل في ذاك الوقت، لكن يبدو أنه عاد إلى التعثر. وأيضا بدأت إيران بالتصعيد وبطرح مطالب بفك تجميد أموال بشكل مباشر حتى تفتح مضيق هرمز. إذن اليوم نحن في إسلام أباد والجو العام يعني غير متفائل، عاد المؤشر للانخفاض مرة جديدة.
1: شكرا جزيلا عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد. الموقف الصيني لم يختلف كثيرا عن نظيره الباكستاني، إذ عبر وزير الخارجية الصيني أوانغ يي عن أمله في أن تلتزم أطراف النزاع في الشأن الإيراني بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تستمر في التقارب والتوصل إلى حلول وسط.
3: نأمل أن تبقى الأطراف المعنية ملتزمة بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تستمر في التعاون والتنسيق فيما بينها ليعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، ونعتقد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه ليكتسب الشرعية والصلاحية.
1: كما أكد وزير الخارجية الصيني ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي المنطقة وضمان أمن الممرات المائية وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
3: بينما تعمل الصين بجد على تهدئة الصراع الحالي، قدم الرئيس شي جين بينغ مقترحا من أربع نقاط:

يحدد فيه مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. وقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين والدوليين المهمين. نؤمن بضرورة احترام سيادة أمن وسلامة أراضي جميع دول

0: ما عسكريا وبعد الضربات الأمريكية على جنوب إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستخبارات الأمريكية لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمزغان. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطا في بعض مواقع الصواريخ قرب مضيق هرمز. وقال مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز إن إيران أطلقت أمس مسيرات باتجاه سفن حربية، ما دفع أمريكا للرد. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن إيران ربما كانت تختبر أمس قدراتها على شن عمليات إضافية. على الجانب الإيراني، عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. وذكرت مصادر دبلوماسية للعربية أن إيران طلبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. وأضاف أن إيران تصر على استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. وأشارت المصادر إلى أن زيارة قاليباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموال إيران المجمدة. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام. أهلا بك راغدة مجددا إلى هذه النشرة. يبدو أن الباكستانيون وكذلك الصينيون غير متفائلين بما يحدث في المنطقة وأيضا الاتفاق الإطاري.
1: ولست متفاجئة، لأن الطرف الإيراني يصر على مواقفه وكذلك الطرف الأمريكي. إنما الإصرار الإيراني على السيطرة على مضيق هرمز ورفض بحث أي موضوع آخر والإصرار على الأموال المجمدة إن كان لم يكن بكملها الإفراج عن نصفها على الأقل أو أكثر، لأن هذه الأموال ضرورية من أجل يعني قبضة أو تشديد قبضة الحرس الثوري الحاكم في طهران على إيران داخليا وعلى التصنيع العسكري. إذن أما الولايات المتحدة فإن إصرار دونالد ترامب على تسليم اليورانيوم من الولايات المتحدة هو أيضا أمر تعجيزي. التبعثر طبعا المراسل الزميل عبد الله من إسلام أباد استخدم كلمة فعلا يعني تعثر نقطة الصفر ملاحق سرية، وهو معه حق. هذه الملاحق السرية مخيفة ويجب على أن لا تكتفي الدول الأوروبية أو العربية أو إسرائيل أو أي كان بأخذ العلم بملاحق سرية، لأن هذا أمر فائق الأهمية لهذه الدول. فإذا نحن أمام فعلا موقف يعني متشدد واضح من الجانب الإيراني أكثر من الجانب الأمريكي، لكنه غير مطمئن بأن هناك اختراق. ما زلنا بعيدين.
0: ما الذي يجبر إيران إلى الذهاب إلى اتفاق مع الولايات المتحدة طالما هي تكسب كل هذا الوقت؟ يعني نتحدث عن حرب توقفت وما زال الحصار قائما وهي تريد فرض أمر واقع جديد في المنطقة، هو مكسب لها؟
1: لا، ليس على المدى البعيد. الحرب توقفت لكنها لم تنتهي. هذا فارق. ثم أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لعله معلق، وعلى الأقل مشروع الحرية المعزز قد علق، ولكن هذا الحصار ما زال قائما إلى حد كبير وممكن تشديده. أما الوضع الإيراني الداخلي يعني على الأقل الإقليمي فإنه قائم على التهديد بالثأر وليس على قدرات لأخذ إيران إلى مرحلة جديدة، أخذ البلاد إلى عتبة جديدة. وداخليا نعرف ماذا يحدث في إيران إلى جانب القتل والإعدامات. ليس هناك راحة بال للحرس الثوري الإيراني سوى عبر أذرعه. أما المال فإنه ليس متوفرا. حتى الصين ترى أن الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز سيكون مضرا لها ولإيران وللعالم للأسواق العالمية. إذن إيران ليست منهزمة ولكنها ليست منتصرة، لنكن واضحين في هذا الأمر.
0: راغدة ضرغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، جزيل الشكر لك.
1: ولك الشكر زميلي، لك الشكر.
0: وفي التطورات في قطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقتل القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة.

وقال كاتس إن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بقتل كل من قاد هجوم السابع من أكتوبر، وألا تسيطر حماس مدنيا أو عسكريا على قطاع غزة، وهذا ما يتم تنفيذه على حد قوله. وأكد وزير الدفاع إسرائيل أن خطة التهجير من غزة سيتم تنفيذها في التوقيت المناسب بحسب تعبيره. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا قال إنه للحظة استهداف القائد الرابع في الجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة، وذلك بغارة على وسط مدينة غزة يوم أمس.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصندوق الرسمي لمجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحتوي على أي أموال، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تأسيسه، ما تسبب في تعطيل مشاريع إعادة إعمار القطاع وسط حالة من الجمود القانوني والسياسي. وبحسب مصادر للصحيفة، لم يتلقى الصندوق الذي أنشئ بإشراف البنك الدولي أي مساهمات مالية من الجهات المانحة حتى الآن، فيما جرى تحويل التبرعات عبر حساب مصرفي خاص بالمجلس بدلا من الآلية الرسمية المعتمدة. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا: موسكو تؤكد أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر الصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. نقبل من بريطانيا هذه المرة، وفي مقال صحفي كتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أن مشكلة الحكومة البريطانية الأساسية هي غياب خطة واضحة ومتماسكة لإدارة البلاد في ظل عالم سريع التغير، إضافة إلى ضعف موقعها السياسي. وانتقد بلير تكرار رفع الضرائب على العمال والشركات لتمويل زيادة الإنفاق على الإعانات، وحذر من أن نظام الرعاية الاجتماعية الحالي قد يشجع بعض الأشخاص على عدم العمل، مرجحا أن تتجاوز تكلفة إعانات العجز والمرض والإنفاق على الدفاع بحدود نهاية العقد. كما انتقد قرارات حكومية تتعلق بمنع استخدام قواعد عسكرية أمريكية خلال هجمات على إيران. هذا وحذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من أن انحراف الحزب حزب العمال نحو اليسار سيكون خطيرا، ومن المتوقع أن على نطاق واسع أن يترشح أندي بيرنهام عمدة مانشستر وأحد قيادات الجناح اليساري في الحزب لقيادة الحزب إذا فاز في الانتخابات الفرعية في منطقة ماكرسفيلد الشهر المقبل. في المقابل قال ويست ستريتينغ الوزير

0: الوزير السابق للصحة وأحد الشخصيات المعتدلة في الحزب أنه سيخوض التحدي ضد بيرنهام، كما يدرس الجناح اليساري المتشدد أيضا الدفع بمرشح للسباق على القيادة. في بريطانيا أيضا من المتوقع أن تقوم الحكومة البريطانية اليوم في لندن بتوقيع معاهدة دفاعية مع بولندا، وكان رئيس الوزراء البولندي قال للصحفيين إن ميثاق الأمن والدفاع الذي سيوقعه مع نظيره البريطاني سيمهد الطريق أمام إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل معلومات، وسيشمل أيضا التعاون في مجالي الأمن السبراني والأمن الصحي وفق الحكومة البولندية. وتشترك بولندا في حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. من لندن، مديرة مكتب العربية في لندن ريما مكتبي تنضم إلينا. ريما أهلا بك، كيف يمكن تبرير تكرار رفع الضرائب على العمال وهذا الانتقاد الذي كان قد وجهه توني بلير وأيضا على الشركات لتمويل زيادة الإنفاق على الإعانات؟
1: عادل، أولا عيد مبارك لك
0: ولكل سعيدة يا رب.
1: المتابعين إن شاء الله وأيامك. توني بلير هذه الشخصية الجدلية، مكروه ومحبوب، شخصية منقسم الرأي العام البريطاني حوله، لكن عندما يتحدث يهز المجتمع السياسي البريطاني. اليوم وسائل الإعلام البريطانية عناوينها هي حول انتقاد توني بلير للحكومة العمالية. توني بلير لا ينتقد كير ستارمر شخصيا وإنما أداء حزب العمال، لا يعتبر أن تغيير كير ستارمر سيحل المشكلة وإنما تغيير أداء حزب العمال، طريقة التفكير حزب العمال، وينتقد كيف أن حزب العمال ينجر خلف ربما القاعدة الشعبية، وقال أنه يجب على حزب العمال أن يكون في الوسط وليس إلى الذهاب إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار. إذن يعتقد توني بلير المشكلة ليست بزعامة الحزب هذا وإنما بالسياسات العميقة لهذا الحزب. انتقد بشكل كبير تهريب رؤوس الأموال. كما تعرف عادل، غيرت بريطانيا من سياساتها الضرائبية، آلاف رجال الأعمال غادروا بريطانيا وأصبحت البلاد غير مغرية لرؤوس الأموال وللأعمال، وبالتالي هذا ما ينتقده توني بلير، وأيضا انتقد سياسات بريطانيا الخارجية الحالية.
0: سيتدخل لدعم مرشحين مستقبليين؟
1: كلمة توني بلير مهمة، لكن كما قلنا هو شبح مخيف بالنسبة لحزب العمال. أحد الأسباب الأساسية بعدم قيام كير ستارمر بمشاركة أمريكا في ضرباتها العسكرية على إيران هو تجربة حرب العراق. توني بلير حكم لمدة 13 عاما، فاز بانتخابات كثيرة، ولكن في سقطة من سقطات الحزب العمال هو الانجرار كما يقول العماليون وراء أمريكا في غزو العراق،
0: وذلك يعني يخشى كير ستارمر دفع ثمني في من خلال هذا الانتقاد اللي وجهه توني بلير، أليس كذلك؟
1: فعلا هو يهز الحكومة اليوم كلام توني بلير، ولكن يضرب في عمق حزب العمال. هناك يعني توقعات بأن لا يصمت كير ستارمر حتى آخر العام، هذه التوقعات كنا نعرفها منذ بداية العام، ولكن هل سيقوم توني بلير ب يعني الدفع نحو سباق بالزعامة؟ لا أعتقد كلامه سيفعل هذا السباق الآن، ولكنه سيكون من التراكمات ضد هذه الحكومة.
0: ريما، من خلال قراءتك الأولية، من سيكون خلف الستارمر من المرشحين؟
1: من المبكر معرفة ذلك. هناك انتخابات قادمة، إلى يعني انتخابات محلية في واحدة من الدوائر في بريطانيا. ولكن المشكلة في حزب العمال أنه مختلف عن حزب المحافظين من ناحية أن الشخصيات اللامعة قليلة، والحزب مركب بطريقة أنه الانقلاب على الزعيم ليست عملية سهلة كما كان الموضوع

0: بشأن حزب المحافظين.
1: شكرا جزيلا لمديرة مكتب العربية في لندن ريما مكتبي، جزيل الشكر. تعتزم الولايات المتحدة خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وفق ما أفادت به مجلة دير شبيغل الألمانية. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر قولهم أن البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية مع تقليص عدد طائراتها المسيرة الهجومية المتاحة. ونقلت دير شبيغل عن وزير الحرب الأمريكي قوله لكبار مسؤولي الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستخفض مواردها المتاحة للحلف، بما في ذلك خفض عدد القاذفة الاستراتيجية إلى النصف. وفي أول رد رسمي على تقرير دير شبيغل الألمانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان له أن الولايات المتحدة أبلغت الحلفاء في أوروبا بتقليص عدد القوات المخصصة في حال حدوث أزمة. وذكر مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية التي ستخصصها للناتو في حال نشوب صراع إلى النصف. وترى وزارة الحرب أن الخطوة ضرورية لتمكين واشنطن من إعادة تخصيص قواتها إلى المحيط الهادئ لردع القوة العسكرية الصينية المتنامية. إلى أوكرانيا. وفي تصريحات لشبكة يورو نيوز قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي تراس كاتشا أن على بروكسل تسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العضوية الكاملة تبقى الخيار الوحيد. وأصر كاتشا على أن أوكرانيا أنجزت بالفعل العمل التحضيري اللازم، ما يعني أن الفتح الرسمي لمجموعات الانضمام لن يشكل نقطة انطلاق جديدة للبلاد. وكما كان رفض المسؤول الأوكراني فكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس بانضمام أوكرانيا كعضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح عضوا كاملا العضوية ضمن الاتحاد الأوروبي. بالحديث عن أوكرانيا، نفتح الآن ملف الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أكدت الخارجية الروسية أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا. وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أن روسيا عازمة على ضرب جميع المواقع المرتبطة بالصناعات العسكرية وصنع القرار في كييف.
2: لقد حذرنا ليس فقط المواطنين الأوكرانيين أو سكان كييف، بل أيضا ممثلي الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية ومواطني تلك الدول، وحذرنا العالم بأسره من الضربات المنهجية القادمة التي ستستهدف البنية التحتية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري ومراكز اتخاذ القرار وجميع المواقع التي تشكل تهديدا.
1: كما شدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن التحذيرات الروسية للبعثات الدبلوماسية لمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف سارية. هذا وأشار إلى أن روسيا لم تتلق ردا من أمريكا حول هذه التحذيرات.
3: موسكو لم تتلق بعد أي رد من واشنطن حول تحذير موسكو للبعثات الدبلوماسية، وقد سمعنا بعض التصريحات الرسمية من عواصم أوروبية ومن ممثلي الاتحاد الأوروبي في كييف بالتقليل من شأن التحذيرات، ومع أننا لا نملك معلومات مؤكدة بعد إلا أن هذه التحذيرات سارية. وفي الواقع بيان وزارة الخارجية كان يغطي كل شيء. التحذير بأن الضربات ستكون منهجية لا يعني أنها ستكون دورية أو أن تنفيذها سيكون بشكل منتظم.
1: أما ميدانيا، أعلن الحكم الروسي لمدينة سيفاستوبول أن وحدات الدفاع الجوية في الميناء في شبه جزيرة القرم أسقطت أكثر من 20 مسيرة أوكرانية في هجوم جوي جديد شنته أوكرانيا. وأضاف أن كييف استخدمت في الهجوم أيضا صواريخ ستورم شادو. إلى العناوين.

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى، والحرم المكي يستقبلهم لأداء فريضة طواف الإفاضة. بعد ضربات هرمز غان، الاستخبارات الأمريكية تقول إنها رصدت نشاطا عسكريا إيرانيا قرب المضيق. وسط توتر متصاعد، واشنطن تقرر خفض قواتها بالناتو إلى النصف في حال نشوب النزاع. كييف تشن هجوما جويا بالصواريخ والمسيرات على شبه جزيرة القرم، وروسيا تؤكد إسقاط 140 مسيرة. ميسون الويهب معكم بعد دقائق، في أمان الكريم.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ليست كل المسائل مفهومة. ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران. وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

ساعة إخبارية من العربية، أنا ميسون واهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى والحرم المكي يستقبلهم لأداء طواف الإفاضة. مسؤول بالحرس الثوري الإيراني يستبعد تجدد الحرب مع أمريكا، والأخيرة ترصد نشاطا عسكريا قرب هرمز. انذارات إخلاء في النبطية، الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته جنوب لبنان وصولا إلى البقاع الغربية. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بري موسع للدعم السريع في النيل الأزرق ويستعد لهجمات قرب مدينة الكروب. كييف تشن هجوما جويا بالصواريخ والمسيرات على شبه جزيرة القرم، وروسيا تؤكد إسقاط 140 مسيرة. وصل مع ساعات الصباح الأولى الحجاج إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة بعد قضاء ليلة العيد فيها. وبدأ الحجاج فور وصولهم التوجه إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة، وذلك ضمن أعمال أول أيام عيد الأضحى. كما بدأ الحجاج توجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطة أمنية وتشغيلية، خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الحركة على منشأة الجمرات تشهد انسيابية عالية، وفق عمليات تدفق للحجاج تنفذ عبر خطط تشغيلية خاصة بيوم العيد. وهذا يقضي الحجاج في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. واستعدادا لعودة الحجاج للحرم، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير داخل الحرم وساحاته وصحن المطاف، كما هيأت المسارات المخصصة لدخول وخروج الحجاج عبر خطط وإجراءات متكاملة لإدارة الحشود نفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية والصحية. الهيئة عملت كذلك على تشغيل منظومة تكييف متكاملة في جميع أرجاء المسجد إلى جانب تبريد الساحات الخارجية بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء طواف الإفاضة في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة.

من جهتها أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تفويج الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، كما أكدت أن إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر وصل إلى أكثر من 604,000 راكب، موضحة بأن

نقل الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى مستمر، كما تم عبر المرحلة الرابعة من الخطة التشغيلية للقطار. هذا ويذكر أن الخطوط السعودية بل الحديدية السعودية ثار قد أعلنت عن خطط تشغيلية لقطار المشاعر تشمل أكثر من 2000 رحلة يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج.

0: من منشأة الجمرات ينضم إلينا مراسل العربية أسامة القاسم، ومن الحرم المكي مراسل العربية جزاء الناصي. أبدأ معك أسامة، الأجواء لديك، طبعا أنت كنت تتابع منذ صباح هذا اليوم الحركة على جسر الجمرات، والآن أين تتواجد وكيف يمكن أن ترصد لنا المشهد؟
1: نعم ميسون، نتواجد الآن في منشأة الجمرات بدورها الأرضي، وهو الذي بدوره يحمل أكبر عدد ممكن من الحجاج كونه مساحته أكبر بكثير من الأدوار العلوية، بالإضافة أيضا نتحدث اليوم على خطة تنظيمية عالية جدا في إدخال أفواج الحجاج حملة وراء الحملة كي لا تكون هناك ازدحامات وكثافات بشرية عالية. نتحدث الآن هنا خلفي الآن هذا وهذه المنطقة خالية الآن نسبيا لأنه قد انتهت الحملة السابقة قبيل قليل من رمي الجمرات، وهذه هي الحملة التي نشاهدها الآن عبر الكاميرا العربية تستعد الآن لرمي الجمرات. كما أسبقنا الخطة تعتمد اليوم على الحملات وعلى أفواج الحجيج الذين يدخلون يعني وراء بعض بشكل متتالي دون أن تكون هناك ازدحامات في مداخل المنشأة، وبالتالي نتحدث الآن عن وصول هذه الطليعة. هناك انسيابية عالية وكثافة لكنها ليست بالكثافة في ساعات الصباح الأولى، يعني كثافة ساعات الصباح الأولى من الساعة 5 فجرا وإلى 10 صباحا كانت هي الأعلى، تقريبا أكثر من 400,000 حاج رموا الجمرة الكبرى واتجهوا مباشرة إلى الحرم المكي، ومن بعد الساعة 11 صباحا قلت الأعداد نسبيا نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وأيضا استنادا لتعليمات وزارة الصحة بتقليل عدد الحجاج الخارجين من المناطق المكشوفة إلى منطقة ومنشأة الجمرات ثم الذهاب إلى الحرم المكي، أو الاكتفاء بالذين يأتون عبر الحافلات أو عبر القطار كالذين نشاهدهم الآن. هؤلاء أتوا عبر قطار المشاعر عبر الحافلات خصوصا في ساعات الظهيرة ومع ارتفاع درجات الحرارة. هذه المشاهد التي نلحظها الآن وضيوف الرحمن يرمون الجمرة الكبرى ويستعدون الآن للمغادرة مباشرة من المنطقة الخلفية ليغادروا ويتجهوا مباشرة إلى مناطق الحافلات لتنقلهم بدورها إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة. تقريبا نتحدث أنه بحلول مغرب اليوم سوف ينتهي كافة الحجاج من انتهاء من كافة النسك، نتحدث على رمي الجمرة الكبرى بالإضافة أيضا إلى أداء طواف الإفاضة، وسيعودون بعد مغرب الليلة ليبيتوا في منى في ليلتهم الأولى ويعيدوا غدا الكرة في رمي الجمرة الوسطى. إذن هذه المشاهد التي نلاحظها الآن انسيابية عالية، تنظيم دقيق، الحجاج ملتزمون بكافة التعليمات بالإضافة أيضا إلى جهود أمنية بارزة لتنظيمهم، وكما نشاهد ميسون ليس هنالك أي تدخلات في المداخل والمخارج لمنشأة الجمرات، المدخل له يعني له اهتمام خاص جدا، ورجال أمن يقفون عند المداخل لينظموا دخول الحجاج إلى هذه المنشأة، وأيضا من هناك نشاهد في الزاوية الأخرى هنالك المنشأة، في زاوية المنشأة الأخرى هناك منطقة المغادرة، والتي من خلالها حينما يغادر الحجاج يصلون مباشرة إلى حملاتهم أو موجهي الحملات أو إلى الحافلات ليتجهوا مباشرة إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. عملية سلسة، عملية مرنة، انسيابية عالية اليوم في منشأة الجمرات، هي بدورها واحدة من أكبر المنشآت الهندسية المعمارية هنا في مشعر منى، والتي بدورها تحمل أكثر من 1,000,000 حاج في الساعة الواحدة، لكن كما أسبقنا هناك خطة أمنية بالتزامن أيضا مع خطة تشغيلية صحية وخطة تشغيلية أيضا تنظيمية لمتابعة دخول الحجاج لحظة بلحظة حتى لا تكون هناك ازدحامات أو كثافات عددية وتحصل هناك مشاكل لا سمح الله، وبالتالي الحالة مستقرة حتى هذه اللحظة مع توافد أكثر من 600,000 حاج وحاجة هنا إلى منشأة الجمرات ثم غادروا إلى الحرم المكي لأداء
0: الآن نذهب إلى الحرم المكي حيث يتواجد زميلنا جزاء الناصي.

0: أيضا ينقل لنا المشهد والصورة من هناك. كما ذكر زميلنا أسامة بأنه المئات من الحجاج تقريبا انتهوا من رمي الجمرة الكبرى والآن اتجهوا إلى الحرم المكي. كيف هو الوصول؟ هل هو بنفس السلاسة التي تابعناها على جسر الجمرات؟
1: نعم، الحقيقة نحن نتابع منذ الصباح يعني طريقة تفويج الحجاج من جسر الجمرات إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، وعكسنا على شاشة العربية السلاسة المرنة والتحركات المنظمة والخطط التشغيلية الدقيقة وفق خطة زمنية، كل ذلك عكسناه على العربية منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة، ونحن رصدنا من جوانب مختلفة في الحرم المكي من صحن المطاف وكذلك من السعي وأيضا من التوسعات والساحات الخارجية، والآن أتواجد أيضا في أحد الممرات لرصد أيضا يعني حركة يعني عمليات التفويج من جسر الجمرات إلى الحرم المكي. كانت العملية بخطة تشغيلية منظمة ودقيقة وفق جداول زمنية محددة ابتداء من نقطة الانطلاق من جسر الجمرات حتى نقطة الوصول إلى الحرم المكي، كانت منظمة وعالية الحقيقة التحكيم والجودة، يعني أحيانا يعني خطة محكمة بتفاصيل كثيرة سواء من خلال ابتداء من الجمرات وحتى في المنطقة الفاصلة ما بين الجمرات من خلال تنقل الحافلات وفق مسارات محددة ومخصصة، أكثر من 20 مسارا تم تحديدها للحجاج للوصول إلى صحن المطاف والأدوار العلوية. إجراءات كبيرة الحقيقة عملت عليها يعني منظومة أمن العمليات أمن الحج سواء في المسجد الحرام أو في المشاعر المقدسة بشكل كامل لتسهيل وتيسير حركة الحجاج بانسيابية عالية. الآن يعني نتواجد في هذا الممر أيضا أحد الممرات يعني قد تبدو فيه يعني الحركة قليلة نوعا ما، وذلك لعدم خروج الحجاج من جسر الجمرات في الظهر تحديدا يعني إجراءات تحد من يعني تعرض الحجاج للمناطق الخارجية وقت الظهيرة. خفت هذه الدرجة درجة الحركة نوعا ما على الأقل في هذا الممر الذي يعني نشاهده الآن، وهو موجود في التوسعة ممر بجوار التوسعة السعودية الثالثة، يعني خطط تنظيمية محكمة. نتكلم عن طاقة استيعابية للحرم تصل إلى 107,000 حاج في الساعة الواحدة في متوسط زمني لمدة الطواف بمدة زمنية لا تتجاوز 50 دقيقة. إجراءات تنظيمية هذه تسهل من يعني انسيابية عالية بحركة يعني طواف الإفاضة للحجاج وكذلك في السعي، أيضا يعني إجراءات تنظيمية من خلال تقنيات متقدمة لقياس مؤشرات الكثافة وحجم التدفقات، وبالتالي توزيع يعني الحجاج إلى طرق أخرى من خلال المراقبة الذكية لطرق ومسارات عمليات التفويج. نتحدث عن 1,700,000 حاج حقيقة يعني أدوا مناسك الحج وأدوا تقريبا يعني جمرة العقبة، وصلوا منهم إلى طواف الإفاضة أكثر من 600,000 حاج لحد هذه اللحظة أدى طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وبالتالي يعني تحلل من النسك وسيذهب إلى مقر سكنه في منى للمبيت في منى، ومن ثم سيواصل يعني في أول أيام التشريق ابتداء من يوم غد لرمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى. يعني نتحدث عن منظومة كبيرة جدا من خلال العمليات التشغيلية التي قامت عليها منظومة أمن الحج سواء في الخدمة الأمنية والصحية والتشغيلية وكذلك البيئية. أيضا نتحدث عن منظومة لوجستية كذلك يعني تواءمت وتواكب هذه العمليات من خلال البنية التحتية للاتصالات. يعني نتحدث في يوم عرفة فقط يعني تم إجراء 21 مليون مكالمة في يوم واحد في منطقة يعني محدودة جغرافية المكان في يعني مكان واحد، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر بأن هناك بنية تحتية للاتصالات والتقنية والفضاء والتقنية، يعني منظومة وخدمات كبيرة تقدمها السعودية أيضا في عمليات الإنترنت. نحن نشاهد يعني الحجاج يستخدمون الإنترنت بشكل كبير لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها إلى أحبائهم في بلادهم.

0: تمت تغطية الجيلين الرابع والخامس في المشاعر المقدسة بنسبة 100%، فيما يعني بلغت تغطية الجيلين الرابع والخامس في مكة المكرمة بشكل عام بنسبة 99%، وكذلك في المدينة المنورة، وهذه نسب عالية جدا لتغطية الجيلين الرابع والخامس، حتى يعني تمكن الحجاج من استخدام الاتصالات بدون انقطاع، وهذا الحقيقة ما لمسناه من خلال تعامل الحجاج من خلال هواتفهم المحمولة بنقل الصورة كاملة لبلدانهم وإلى يشاركونها أحبائهم وأبنائهم. نعم،
1: سأذهب أسامة إليك مرة جديدة. طبعا بعد انتهاء الطواف في المساء سيتوجهون من جديد للمبيت في منى. نريد منك أيضا أن تشرح لنا الخطوات، ما هي المؤسسات أو المنظومات التي تهتم بهذا الأمر، فضلا طبعا عن القطار ووسائل النقل.
2: نعم، في عملية التنقل من الحرم المكي إلى مشعب منى تظل الحافلات هي النقطة اللوجستية الأبرز في والتي بدورها تتمثل في 24 ألف حافلة، وهي الأسطول الأكبر من نوعه على مستوى العالم في منطقة جغرافية واحدة. المركز العام للنقل اليوم حدد واحدا من أهم مراكز العمليات في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم لمتابعة حالة تدفق الحجاج ونقلهم بسلامة وسلاسة كبيرة جدا. اليوم ربما لاحظنا في كثير من التغطيات اهتمام المركز العام للنقل اليوم بوضع مناطق مخصصة للحافلات وترقيم هذه الحافلات ومعرفة موضعها في مشعر منى وإمكانية وصولها إلى المخيمات المعينة والمحددة. وبالتالي نتحدث أنه بعد انتهاء الحجاج اليوم من أداء طواف الإفاضة ينتقلون مباشرة ودون أي تأخير إلى المنطقة التي تقف فيها الحافلات ليرتدوا هذه الحافلات، ثم يتوجهوا مباشرة إلى خيامهم في مشعر منى أو يذهبوا ليتحللوا من النسك، وهناك مناطق كبيرة في جنبات المسجد الحرام اليوم للتحلل من النسك، ثم يتجهون مباشرة إلى مشعر منى للمبيت. نتحدث اليوم على أنه تقريبا خلال الساعات القادمة ما بعد الساعة الثالثة مساء سوف تزيد الكثافة كما كانت في ساعات الصباح الأولى أثناء رمي الجمرة، وأيضا بالإضافة إلى أداء طواف الإفاضة نظرا لانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة أيضا إلى أن غالبية الحجاج يحبون أن ينتهوا من النسك من رمي الجمرة، بالإضافة أيضا إلى أداء طواف الإفاضة قبيل المغرب ليعيشوا مشاعر جميلة ويعودوا إلى مخيماتهم ليستمتعوا بأجواء العيد ومناسبة العيد هنا في مشعر منى. وبالتالي دعيني أقول بأن النقل هو الشيء اللوجستي والأكبر والأهم والأبرز في عملية النقل من الحرم المكي إلى منى. في عملية النقل من منى إلى عرفات، من عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، يبقى القطار هو عملية النقل الأهم والأبرز لأنه ينقل 72 ألف حاج في الساعات الواحدة، ولكن إلى المسجد الحرام لأن المسجد الحرام خارج إطار المشاعر المقدسة بواقع تقريبا 15 كيلومترا، وبالتالي الحافلات التي تقوم بهذا الدور تعود الحافلة مرة أخرى في عملية نقل الحجيج من مشعر منى أثناء انتهائهم من أداء النسك لتعيدهم إلى منافذ الجوية والبرية والبحرية أو إلى القطار، قطار الحرمين ليتجهوا إلى المدينة المنورة إن أرادوا، أو الذين يريدوا أن يعودوا إلى بلدانهم إلى كافة المنافذ التي أتوا من خلالها.
1: شكرا لك أسامة القاسم، كنت معنا من جسر الجمرات. كما نشكر أيضا زميلنا جزاعن ماصي أيضا مراسل العربية، كنت معنا من الحرم المكي. يعطيكم ألف عافية، حقيقة ساعات طويلة وأنتم تحاولون جاهدين لنقل الصوت والصورة ليعيش العالم يعني كل هذه الساعات الروحانية في هذا الموسم من حج 2026. أشكركم، وطبعا نشكر كل طاقم العربية المتواجد هناك على 24 ساعة. تتجلى جهود السعودية في خدمة الحجاج عبر مبادرات صحية تعيد للحجاج نعمة البصر بعد معاناة طويلة مع المياه البيضاء، ومن خلال مشروع أبصر التابع لجمعية يبصرون غير الربحية في مكة يسابق الأطباء الزمن لإجراء 1000 عملية جراحية لحجاج من 20 دولة. عبد الرحمن العصيمي معه التفاصيل.
3: بين زحام المشاعر تمتد أياد لا ترى كي تضيء العيون بعد أن أرهقها الضباب وتمنح الحجاج نعمة الإبصار من جديد. مشروع أبصر التابع لجمعية يبصرون للعيون غير الربحية في مكة

0: أخذ على عاتقه إجراء 1000 عملية لإزالة المياه البيضاء من أعين الحجاج من دول عديدة يصل عددها إلى 20.
1: جاءت هذه المبادرة من اختلاطنا بالحجاج وفي الحرم المكي، عندما رأينا بعض الحجاج يقرب المصحف من عيونه وكذا، فبدأت المبادرة هذه تنشأ عندنا من 3 سنوات الحمد لله، وخدمنا يعني فيها كثير من الدول، وهذا هدفنا للسنة هذه بإذن الله سبحانه وتعالى 20 دولة سنخدمها في إزالة المياه البيضاء.
0: الأطباء السعوديون يعملون ليلا نهارا في مستشفيات متخصصة في طب العيون في مدينتي مكة وجدة، يجرون هذه العمليات للقادمين للحج بعد انتهاء الموسم منعا لأي مضاعفات صحية تمنعهم من أداء مناسكهم.
2: السنة هذه حتكون يعني أرقام صراحة جدا عالية، يمكن توصل إلى 800-900 إلى 1000 عملية. التحديات أنه لازم يكون كل شيء جاهز للمرضى دولة لأنه نسوي العمليات في الفترة القصيرة هذه. دولة المرضى في الأخير هم جايين بس فترة الحج، فلازم نشوفهم بوقت كافي ونشوف إيش سبب فقدان النظر لهم ونرتب لهم لعمل العملية.
0: تأتي هذه المبادرات الإنسانية امتداداً لعمق الرعاية التي توليها السعودية للحجاج، مؤكدة أن خدمتهم لا تقتصر على تنظيم الحشود وتأمين المناسك، بل تمتد لتشمل أدق تفاصيل الرعاية الصحية والإنسانية، ليعود الحاج إلى وطنه سالماً معافى، يحمل في قلبه ذكرى الرحلة وفي عينيه نورها.
3: يعمل لك عملية بعد الحج إن شاء الله؟ حترجع عينك 6/6
4: إن شاء الله. ربنا حضرنا بالعافية السلامة، ربنا يوفقكم ويديكم العافية ويحفظكم ويسعدكم. الحمد لله نحن كويسين على خير وعلى نعمة، الحمد لله.
5: ربنا عظم أجركم إن شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله.
3: كيف شفت الخدمات؟
5: الحمد لله تمام والله، 100% خدماتكم
6: والله مشاعر طيبة شديد، مبسوطين شديد الحمد لله. والله أكرمتونا وضيفتونا وما قصرتوا مننا ما شاء الله وتبارك الله الحمد لله.
0: عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
7: في نشرتنا بعد الفاصل نتابع: بعد ضربات هرمزغان، الاستخبارات الأمريكية تقول إنها رصدت نشاطا عسكريا إيرانيا قرب المضيق. لدينا أيضا: فانس متفائل بموافقة إيران في أي اتفاق على عدم صنع أسلحة نووية.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. أفاد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل جدا. من جانبه أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاؤله الكبير بقبول إيران شرط عدم تطوير أسلحة نووية في أي اتفاق مستقبلي. وفي تصريحات لإم بي سي نيوز شدد فانس على أن العقبة الأكثر تعقيدا في المفاوضات لا تكمن في التزام طهران المبدئي، بل في مدى قبولها بآليات رقابة وتفتيش صارمة تضمن لواشنطن عدم انتهاك الاتفاق مستقبلا. وبالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية وآخر ما وصلت له محادثات إنهاء الحرب بين البلدين، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس، داعيا في الوقت ذاته لفتح الممرات البحرية للجميع.
1: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation, and a return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering, and strain an already fragile international order.
0: بدوره عبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تلتزم أطراف النزاع في الشأن الإيراني بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تستمر في التقارب والتوصل إلى حلول وسط.
2: نأمل أن تبقى الأطراف المعنية ملتزمة بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تستمر في التعاون والتنسيق فيما بينها ليعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن. ونعتقد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه ليكتسب الشرعية والصلاحية.
0: أما عسكريا، وبعد الضربات الأمريكية على جنوب إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستخبارات الأمريكية لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمزغان. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطا في بعض مواقع الصواريخ قرب مضيق هرمز. كما قال مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز إن إيران أطلقت أمس مسيرات باتجاه سفن حربية، ما دفع أمريكا للرد. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن إيران ربما كانت تختبر أمس قدرتها على شن عمليات إضافية. الزميل موسى الشريفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية ينضم إلي الآن. موسى أهلا بك معنا، كل عام وأنت بخير. مسؤول إيراني يتحدث أو يستبعد أن تعود الحرب، وجي دي فانس متفائل بأنه إيران تقبل باتفاق، ولكن يبدو الشيطان يكمن في التفاصيل ومدى الالتزام على المدى الطويل.
3: نعم.
0: هل الخيار العسكري أصبح وراء الولايات المتحدة وإيران؟
3: الآن إيران تسعى أن تحصل على أموال لترميم وضعها الداخلي. الوضع الإيراني متدهور جدا في الداخل، ولهذا السبب نرى في اليومين الأخيرين الإيرانيون يصرون على المبالغ المالية المجمدة في قطر، ويحاولون أن يعطون الأولوية لهذه الأموال حتى يتم يعني التوافق على أمور
0: ماذا
3: أخرى.
0: يمكن أن تقدم إيران من أجل الحصول حتى ولو على جزء من هذه الأموال؟ بأي ملف ممكن أن تتنازل؟ بملف هرمز فقط؟
3: الولايات المتحدة أعلنت أنه لا تقبل من إيران، لا تقبل تعطي أموال لإيران إلا بعد أن تأخذ من إيران بعض الضمانات. الأموال التي تريد الولايات المتحدة أعطاها لإيران تريد تعطيها تحت رقابة معينة، أين تذهب هذه الأموال وكيف تصرف داخل إيران.
0: هل ستقبل إيران بذلك؟ ما هذا هو السؤال، يعني هذا ما تريده الولايات المتحدة ما تتحدث به حضرتك الآن، ولكن بالنسبة لإيران هل هذا الأمر مقبولا أن تكون، إن كان الصين أو الولايات المتحدة، أن يكونوا يراقبون كيف تصرف هذه الأموال وعلى ماذا توضع هذه

0: الأموال؟
1: نعم، أعتقد الإيرانيين الآن بحاجة أن يتصرفوا هم في هذه الأموال، لأنه في الداخل الإيراني هناك مشاكل عدة حصلت بعد القصف الأربعين يوم الأمريكي. هناك شركات كثيرة دمرت، ولهذه الشركات عمال، مئات العمال يعني أصبحوا عاطلين عن العمل. هؤلاء يردون رواتب، يردون معيشة. لذلك لا أعتقد إيران تقبل. إيران فيما سبق قبلت عندما أخذت أموالها من كوريا الجنوبية أو من الهند، من الصين قبلت، يعني أخذت بعض البضائع، بعض الأشياء التي تحتاجها. لكن في السابق كانت إيران تصدر نفط يومية أكثر من 1,000,000 برميل، غير النفط التي كانت تهربه من الحدود ومن المياه. يعني الآن هي لا تهرب نفط، لا تستطيع تهريب نفط.
0: يعني برأيك هذه الأموال عندما تدفع أو عندما يعني يتوقف الحصار أيضا على هذه الأموال، كما هناك حصار بحري،
1: نعم،
0: برأيك سيذهب حقيقة للبنية التحتية في إيران، للناس في إيران، للشركات في إيران، خاصة بأنه الاقتصاد لترباعه يعني مع الحرس الثوري، الشركات المهمة كلها للحرس الثوري.
1: نعم نعم نعم، لا أعتقد ذلك. يعني إيران دائما يعني تعطي الأولوية لعسكرتها، للقضايا العسكرية، للحرس الثوري، للدفاع. والآن المسؤولين بدأوا يتكلمون أنه لولا كان دفاعاتنا، لولا كانت الصواريخ، لولا كانت المسيرات، لكان وضعنا مختلفا. هذا ما جاء على لسان مرندي وغيرهم، ويتباهون بأنهم استطاعوا الصمود بسبب الأعمال التي يعني
0: صرفوا عليها
1: أموال، على الدفاع، على الصواريخ. هذا ما جعل النظام مصان من الهجوم الخارجي. لذلك يبدو أنهم سائرون على هذه السياسة. أكثر هذه المبالغ سوف تصرف على الحرس الثوري، على ترميم ما دمرته الحرب من مصانع وغيرها، لأن هذه المصانع وهذه الصواريخ إيران تعتبرها هي الضامن الأساسي لوجود النظام وللدفاع أمام أي هجوم أجنبي. لكن الآن وأنا جاي إلى الاستوديو، يعني بدأت المخابرات الإيرانية يعني تنشر أخبار أنه العدو يسعى إلى إثارة النعرات القومية وغير ذلك. هذا كله تمهيد هذه يعني الإشارات والرسائل من المخابرات الإيرانية، كلها تمهيد لقمع أي احتجاج في المستقبل بمسميات
0: يعني قضايا قومية، انفصالية.
1: حتى قالوا مذهبيا، نحن في إيران ليس لدينا نعرات مذهبية بتاتا. لا يوجد في إيران مثلا صراع سني شيعي، لا يوجد. يعني عندما يقولون نعرات مذهبية لربما يقصدون فيها البلوش. البلوش لديهم حركات تحررية وليس مذهبية. لذلك هذه كلها تمهيدات لأحداث.
0: بس أنتم قوميات مختلفة.
1: نعم نعم، وهذه الأحداث أعتقد إيران لو لا تحصل على الأموال سوف تواجه خطر من الداخل، خطر المجاعة وغيرها والاحتجاجات المعيشية.
0: شكرا لك زميلنا موسى الشريفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية.
1: شكرا لكم.
0: أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنه من المرجح أن الهجوم على سفينة كورية تابعة لشركة HMM هذا الشهر شمل صاروخا إيرانيا مضادا للسفن. وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستستدعي السفير الإيراني لإطلاعه على نتائج التحقيق. كما طالبت الخارجية الكورية الجنوبية إيران باتخاذ تدابير مسؤولة لمنع تكرار الهجوم.

وبالحديث عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تهديدات إيرانية متصاعدة وترجيحات باستعداد ذات إيرانية وتدريبات على شن هجمات جديدة، دعونا مشاهدينا نتابع تفاصيل هذه الضربات الاستباقية التي نفذتها قوات القيادة المركزية وما هي أبرز هذه الاستهدافات. القصة من أين بدأت؟ من رصد القوات الأمريكية لزورقين إيرانيين كانا يحاولان زرع الألغام في مياه مضيق هرمز، هذا ما تقوله القيادة المركزية الأمريكية. حينها أقلعت طائرات أمريكية في نطاق عمل القيادة المركزية.

المركزية وقامت باستهداف هذين الزورقين التابعين للحرس الثوري الإيراني وقامت بتدميرهما. الضربات الأمريكية لم تقتصر على زوارق إيرانية فقط، بل يبدو بأنها امتدت لتطال موقعا لإطلاق صواريخ

جت لتؤكد أن الضربات التي تمت هي مجرد ضربات دفاعية وأن الجيش الأمريكي سيواصل ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية. التصريحات في واشنطن أيضا لم تختلف كثيرا. الإدارة الأمريكية اعتبرت أن هذه الضربات لا تشير إلى انتهاء وقف إطلاق النار ولم تكن محاولة لخرق هذه الهدنة سارية بحسب مصدرين مطلعين في العاصمة الأمريكية. أما الرواية الإيرانية سارت بنفس اتجاه الرواية الأمريكية تقريبا. وكالة فارس شبه الرسمية نقلا عن التلفزيون الإيراني أكدت أن مقاتلات هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك، وأضافت أيضا أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، لكنها أوضحت أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد.

في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. كيف تقول إن لديها 6 أشهر لحسم المعركة مع روسيا؟ لدينا أيضا. ووسط توتر متصاعد، واشنطن تقرر خفض قواتها بالناتو إلى النصف في حال نشوب نزاع.

0: صوت أمن نعزز ونمكن لأن هذا واجب واجب علينا استقبله بوعد مشتاقين وجاهزين
1: آراء لا تتفق أفكار لا تلتقي الحقيقة مجرد وجهة نظر والمعرفة تجربة شخصية نقاش يبدأ ولا ينتهي قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع
2: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة التاسعة على شاشة العربية
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم

أهلا بكم من جديد. كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي، حيث شملت إنذاراتها بالإخلاء مدينة النبطية وعددا من القرى الواقعة على جانبي الليطاني. بالمقابل جدد حزب الله رفضه لأي مسار تفاوضي، مؤكدا تمسكه بالسلاح وحقه في مواجهة إسرائيل. على الصعيد الدبلوماسي، يستعد البنتاغون لرعاية مفاوضات أمنية بين لبنان وإسرائيل، حيث سيتوجه وفد عسكري وأمني لبناني إلى واشنطن اليوم مزودا بتوجيهات تركز على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى قبل البحث بأي ترتيبات أخرى.

0: تراجع عدد الوافدين إلى لبنان لقضاء عطلة عيد الأضحى مقارنة بالعام الماضي مع استمرار التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، وشكل المغتربون الأكثرية الساحقة من المسافرين فيما غاب السياح عن زيارة البلاد. ويتم معها التفاصيل.
1: في كل مرة تشتد فيها أزمات لبنان تنفرج ولو جزئيا بعودة المغتربين، ومع بداية عطلة عيد الأضحى شهد مطار رفيق الحرير الدولي زحمة غابت عنه خلال أشهر الحرب الأخيرة. فرغم التصعيد العسكري جنوبا كان العيد فرصة للعودة إلى الوطن.
2: وقت رمضان ما قدرت اجي، كنت والعه كثير، فهلا يعني غبت كثير بالنسبه لإلي، يعني صار لي تقريبا سنه، سو هلا جاي كثير محمسه.
3: انا جاي على طول، بجي كل سنه، بجي خمس ست شهور صيفيه، من 20 سنه لليوم. اوكي، ومبسوط، ما ايش ما صار بضل بجي.
4: يعني عندنا حوالي 260 265 الف مسافر، اذا بنضربهم بالسنه بيطلعوا 3 مليون، اللي هو نص الحجم اللي كنا نعمله بالأحوال الطبيعية. الكاباسيتي تبع المطار 6 مليون، يعني هيدي تقريبا نص كاباسيتي المطار بأوضاع منا مستقرة، ولكن هيدا رقم واعد، لأنه إذا بنرجع شهر ونص لورا ما كنا عم نشوف ماكسيموم 4000 واحد بالنهار بين رايح وجاي، اليوم عم يوصلوا 16000 واحد، يعني 4 أضعاف.
1: عودة المغتربين لا تكفي وحدها لإنعاش الأسواق والفنادق، فلبنان افتقد هذا العام السياح العرب الذين ملأوا شوارعه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قبل أن تعود الحرب من جديد. حركة السيارات المزدحمة هنا لا تعني بالضرورة إقبالا على المحال التي كثفت من عروضاتها، وحتى الأموال التي يدخلها المغتربون إلى لبنان عادة وتصل نسبتها إلى 20% من الناتج المحلي تقلصت هذا العام بسبب الأوضاع الإقليمية.
5: من المخاطر العالية جدا هو تذبذب هذه الأرقام، تذبذب أرقام الأموال الوافدة، يعني طبعا الأمر مرتبط بالأحداث الإقليمية والعالمية، وشهدنا هذا الشيء بوقت سابق بكورونا لما تراجعت قيمة أموال المغتربين اللبنانيين.
1: الفنادق في بيروت لم تتخطى نسب إشغالها 8%، لكن المفارقة كانت عندما امتلأ بعضها بنازحين غادروا ضاحية بيروت الجنوبية مع التصعيد الأخير. غنوة يتيم، العربية، بيروت.
0: وفي قطاع غزة أدى الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المساجد وبالعراء، وللعام الثالث على التوالي يحرم المواطنون في غزة من ذبح الأضاحي بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزة.
6: الله يعيده علينا يا رب، الله يروحنا لأوطاننا سالمين غانمين، والحمد لله رب العالمين.
7: احنا كلهيتنا مكسورين الخاطر، اولادنا استشهدوا، كل عيد بفطنوا علينا حجاب، كل ليله اضحيه بنضحي باولادنا، كل ليله احنا شباب بروحوا.
0: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل جاتس مقتل أيضا القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودي، وقال جاتس أن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وألا تسيطر حماس مدنيا أو عسكريا على قطاع غزة، وهذا ما يتم تنفيذه على حد قوله. كما أكد وزير الدفاع إسرائيل أن خطة التهجير من غزة سيتم تنفيذها في التوقيت المناسب بحسب تعبيره. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا قال أنه للحظة استهداف القائد الرابع في الجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودي، وذلك بغارة على وسط مدينة غزة أمس.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصندوق الرسمي لمجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحتوي على أي أموال، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تأسيسه، ما تسبب بتعطيل مشاريع إعادة إعمار القطاع وسط حالة من الجمود القانوني والسياسي. وبحسب مصادر للصحيفة، لم يتلقى الصندوق الذي أنشئ بإشراف البنك الدولي أي مساهمات مالية من الجهات المانحة حتى الآن، فيما جرى تحويل التبرعات عبر حساب مصرفي خاص بالمجلس بدلا من الآلية.

الرسمية المعتمدة. وإلى التطورات في السودان، أفاد مراسل العربية بأن الجيش تصدى في الساعات الأولى من صباح اليوم لهجوم مباغت شنه تحالف الحركة الشعبية الشمال والدعم السريع بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. ونقل مراسلنا عن قائد عسكري أن التحالف تقدم بكتيبتين نحو دفاعات الجيش التي استردها الجيش مؤخرا، مؤكدا تكبيد المهاجمين خسائر فادحة، كما لاحق الفلول المنسحبة نحو مدينة الكرمك بالمدفعية. ووفق مصادر عسكرية للعربية، فإن الجيش يتوقع هجوما مماثلا على قواته التي باتت على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الكرمك، حيث تتحصن فيها قوات الحركة الشعبية الشمال والدعم السريع. إلى الشأن الأوروبي، رأى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أن مشكلة الحكومة البريطانية الأساسية هي غياب خطة واضحة ومتماسكة لإدارة البلاد في ظل عالم سريع التغير، إضافة إلى ضعف موقعها السياسي. بلير انتقد تكرار رفع الضرائب على العمال والشركات لتمويل زيادة الإنفاق على الإعانات، وحذر من أن نظام الرعاية الاجتماعية الحالي قد يشجع بعض الأشخاص على عدم العمل، مرجحا أن تتجاوز تكلفة إعانات العجز والمرض الإنفاق على الدفاع بحلول نهاية العقد. كما انتقد قرارات حكومية تتعلق بمنع استخدام قواعد عسكرية أمريكية خلال هجمات على إيران. هذا وحذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من أن انحراف حزب العمال نحو اليسار سيكون خطيرا، ومن المتوقع أن يترشح أندي بيرنهام عمدة مانشستر وأحد قيادات الجناح اليساري في الحزب لقيادة الحزب إذا فاز في الانتخابات الفرعية في منطقة ماكرسفيلد الشهر المقبل. في المقابل، قال ويسترتينغ الوزير السابق للصحة وأحد الشخصيات المعتدلة في الحزب أنه سيخوض التحدي ضد بيرنهام، كما يدرس الجناح اليساري المتشدد أيضا الدفع بمرشح للسباق على القيادة. هذا ومن المتوقع أن تقوم الحكومة البريطانية اليوم في لندن بتوقيع معاهدة دفاعية مع بولندا. وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قال للصحفيين أن ميثاق الأمن والدفاع الذي سيوقعه مع نظيره البريطاني كير ستارمر سيمهد الطريق أمام إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل للمعلومات، كما سيشمل أيضا التعاون في مجالي الأمن السيبراني والأمن الصحي وفق الحكومة البولندية. وتشترك بولندا في حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. تعتزم الولايات المتحدة خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وفق ما أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر قولهم أن البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية مع تقليص عدد طائراتها المسيرة الهجومية المتاحة. ونقل دير شبيغل عن وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيت قوله لكبار مسؤولي الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستخفض مواردها المتاحة للحلف، بما في ذلك خفض عدد القاذفات الاستراتيجية إلى النصف. وفي أول رد رسمي على تقرير دير شبيغل الألمانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان له أن الولايات المتحدة أبلغت الحلفاء في أوروبا بتقليص عدد القوات المخصصة في حالة حدوث أزمة. وذكر مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية التي ستخصصها للناتو في حالة نشوب صراع إلى النصف. وترى وزارة الحرب أن الخطوة ضرورية لتمكين واشنطن من إعادة تخصيص قواتها إلى المحيط الهادئ لردع القوة العسكرية الصينية المتنامية.
والآن إلى أوكرانيا. وفي تصريحات لشبكة يورو نيوز، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي تاراس كاتشكا، قال إن على بروكسل تسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العضوية الكاملة تبقى الخيار الوحيد. وأصر كاتشكا على أن أوكرانيا أنجزت بالفعل العمل التحضيري اللازم، ما يعني أن الفتح الرسمي لمجموعات الانضمام لن يشكل نقطة انطلاق جديدة للبيئة.

0: البلاد. كما رفض المسؤول الأوكراني فكرة المستشار الألماني فريدريك شميرتس بانضمام أوكرانيا كعضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح عضوا كامل العضوية ضمن دول الاتحاد. وعلى صعيد الحرب مع روسيا، اعتبر القائد العسكري الأوكراني أندري بيليتسكي أن كييف لديها نافذة زمنية تمتد لستة أشهر يمكنها خلالها انتزاع زمام المبادرة في ساحة المعركة من روسيا وتعزيز موقفها في مفاوضات السلام.
1: أعتقد أن الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة تمثل نقطة تحول، وبشكل أدق أرى أن الأشهر الستة القادمة هي الأكثر حرجاً. إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن، فبعد ثلاثة أشهر سيكون الروس في وضع أسوأ وليس أفضل، سواء في ساحة المعركة أو ربما فيما يتعلق بالضربات العميقة.
0: في المقابل، أكدت الخارجية الروسية أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أن روسيا عازمة على ضرب جميع المواقع المرتبطة بالصناعات العسكرية وصنع القرار في كييف.
2: لقد حذرنا ليس فقط المواطنين الأوكرانيين أو سكان كييف، بل أيضا ممثلي الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية ومواطني تلك الدول، وحذرنا العالم بأسره من الضربات المنهجية القادمة التي ستستهدف البنية التحتية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري ومراكز اتخاذ القرار وجميع المواقع التي تشكل تهديدا.
0: الأثناء أعلن ميخائيل راسفوغايف الحاكم الروسي لمدينة سيفاستوبول أن وحدات الدفاع الجوي في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم أسقطت أكثر من 20 مسيرة أوكرانية، وأضاف أن كييف استخدمت في الهجوم أيضا صواريخ ستورم شادو، في حين ذكرت السلطات في ميناء توابسي المطلة على البحر الأسود أن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسببت باندلاع حريق تم إخماده. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 140 طائرة مسيرة خلال الليل بشكل عام. أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا ريتش خلال أول زيارة لها للصين أن العلاقات الاقتصادية الحديثة تتطلب التعاون والمنافسة على حد سواء، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وبحجم التبادل التجاري الذي وصل أكثر من 291 مليار دولار أمريكي عام 2025.
2: لن تتردد شركاتنا عن خوض غمار المنافسة، فهي معتادة على شق طريقها في ظروف تنافسية صعبة وعلى تحقيق التفوق. أيضا نسعى إلى الحوار مع الصين لأننا بحاجة إلى منافسة عادلة. المنافسة أمر جيد وتضمن لكلانا التطور، لكن يجب تصميمها وتنظيمها لتحقيق المنفعة المتبادلة.
0: وهذا خبر عاجل. مقتضى الصدر يقول بأن سرايا السلام تلتحق بالدولة العراقية المسؤولة عن التشكيلات العسكرية، وأيضا كان أعلن قبل لحظات انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي. نتابع الآن أيضا مما وجهه رئيس الجمعية الطبية في مدينة إيتوري الكونغولية نداء إلى جميع سكان المدينة والعالم بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار وباء إيبولا، مشيرا إلى أن الاستهانة بانتشار هذا الوباء تجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة.
3: الرسالة الوحيدة التي أستطيع توجيهها اليوم هي أن يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية. الوباء هنا، ولتجنبه أول ما يجب فعله هو كسر سلسلة العدوى. يجب قطع سلسلة انتقالها. بمجرد كسر هذه السلسلة سنتمكن من السيطرة على الوباء. لكن إذا استمر الناس في الاعتقاد بأن الوباء غير موجود مع كل ما يحدث، فسيكون الوضع ميؤوسا منه، وعندها سنواجه صعوبة بالغة في السيطرة على هذا الوباء. ندائي للجميع، لجميع سكان إيتوري والعالم أجمع، في حالة تفشي وباء يجب عليكم تجنب الاختلاط، يجب عليكم تجنب نقل العدوى. من خلال سلوكنا فقط يمكن تحقيق كل هذا.
0: ختاما نذكر بالعناوين: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى والحرم المكي يستقبلهم لأداء طواف الإفاضة. مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يستبعد تجدد الحرب مع أمريكا، والأخيرة ترصد نشاطا عسكريا قرب هرمز.

إنذارات إخلاء في النبطية. الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته جنوب لبنان وصولا إلى البقاع الغربي. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بري موسع للدعم السريع في النيل الأزرق ويستعد لهجمات قرب مدينة الكرمة. كييف تشن هجوما جويا بالصواريخ والمسيرات على شبه جزيرة القرم، وروسيا تؤكد إسقاط 140 مسيرة. في أمان الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
10: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

تحية لكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذه ساعة إخبارية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. الحجاج يواصلون طواف الإفاضة وانخفاض كثافة الحركة في منشأة الجمرات. نائب ترامب متفائل بموافقة إيران على اتفاق يضمن عدم تصنيعها لأسلحة نووية. كوريا الجنوبية تستدعي سفير إيران لحثه على منع تكرار الهجوم على إحدى سفنها في مضيق هرمز. الجيش السوداني يصد هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق المحاذي لإثيوبيا. بعد تلويحها بهجمات كبيرة على كييف، موسكو تؤكد ألا اتصالات جديدة مع ترامب. أهلا بكم إلى التفاصيل التي تبدأ من الحج، حيث أفاد مراسل العربية في مشعر منى بانخفاض كثافة الحجاج على منشأة الجمرات بعد منتصف نهار اليوم، وذلك بعد كثافة عالية شهدتها ساعات الصباح الأولى. مراسل العربية أفاد كذلك بأن انتظام دخول الحملات وفق آلية التفويج الزمني عبر المسارات والأنفاق المخصصة لهم أسهم في انسيابية الحركة داخل المنشأة. هذا ويواصل الحجاج رمي جمرة العقبة الكبرى حتى مغيب شمس اليوم، وسط انتشار كبير للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل المنشأة وعلى مداخلها ومخارجها، إلى جانب تشغيل أنظمة الرش والتبريد والمراوح الضبابية لتخفيف حدة الأجواء الحارة وضمان سلامة الحجيج. واستعدادا لعودة الحجاج للحرم، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير داخل الحرم وساحاته وصحن الطواف، كما هيئت المسارات المخصصة لدخول وخروج الحجاج عبر خطط وإجراءات متكاملة لإدارة الحشود نفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية والصحية. الهيئة عملت كذلك على تشغيل منظومة تكييف متكاملة في جميع أرجاء المسجد، إلى جانب تبريد الساحات الخارجية بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء طواف الإفاضة في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة.

0: أسامة القاسم. أسامة أهلا بك معنا، الصورة من عندك الآن وأيضا درجات الحرارة إذا كانت متوفرة.
1: نعم، درجة الحرارة المئوية الآن 44 درجة مئوية وهي درجة مرتفعة جدا، ونلاحظ صحيح. الآن انخفاضا عاليا في أعداد الحجاج القادمين إلى منشآت الجمرات نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وأيضا التزاما بقرار وزارة الصحة السعودية الذي يفيد بمنع الدخول أو الخروج من المناطق المكشوفة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء. ونشهد الآن انخفاضا كبيرا جدا في منشآت الجمرات بعد كثافة عالية في ساعات الصباح الأولى، إذ أدى حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 600 ألف حاج وحاجة رمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، وتوجه مباشرة إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. بعد ساعتين تقريبا ستبدأ الأفواج بالمجيء فوجا بعد فوج وحملة بعد حملة إلى هذه المنطقة لرمي الجمرات، والاتجاه مباشرة أيضا إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، لتكتمل الإجمالي تقريبا كل الحجاج سيقومون بالإفاضة والتحلل والعودة إلى ميناء للمبيت تقريبا بعد مغرب اليوم. يتحدث صهيب اليوم وسط منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية، من الخدمات الصحية، من الخدمات الأمنية، من منظومة النقل اليوم، وذلك نحن نتحدث عن منظومة ثلاثية هي التي ساهمت حتى هذه اللحظة بإنجاح موسم الحج. المنظومة الأولى هي منظومة النقل والتي تتوافر فيها 24 ألف حافلة، وهي الأسطول الأكبر من نوعه على مستوى العالم. هناك أيضا 8000 حافلة احتياطية لو كانت هناك أعطال في بعض الحافلات. تتحدث على المنظومة، هذه المنظومة التي تنقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة بوقت وجيز، خصصت لها الكثير من المسارات والأنفاق والخطوط الرئيسية فقط لمرور الحجاج عبر الحافلات. أما المنظومة الأخرى فهي المنظومة الأمنية، نتحدث الآن في هذه المنشأة الضخمة، الهندسة الكبيرة والعملاقة في هذه المنشأة تتوافر بها ما يزيد عن 2000 كاميرا عامة في هذه المنشأة، وأكثر من 9000 كاميرا في كافة المشاعر المقدسة يراقبها مركز الرصد والتحكم في الأمن العام بوزارة الداخلية. نتحدث عن منظومة صحية، المنظومة الصحية هناك أكثر من 1200 نقطة إسعافية متواجدة في هذه المنشأة، أكثر من 6 مراكز صحية و3 مستشفيات في مشعر ميناء لتلقي الحالات. ولذلك ربما ما يميز موسم حج هذا العام صهيب هو سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. هناك إدارة تعرف إدارة الطوارئ وإدارة المخاطر والكوارث، هي دورها الرئيس البحث عن الحالات قبيل حصول هذه الحالات وقبيل أن تكون هناك حالات طارئة في المشاعر المقدسة، ليتم البت فيها والنظر فيها والذهاب إليها مباشرة لحل المشكلة أو لمباشرة هذه الحالة لو كانت حالة صحية. سرعة الاستجابة اليوم لا تزيد عن 5 دقائق، 5 دقائق هو الوقت الرئيس للوصول إلى الحالة مباشرة حتى وسط الزحام، لأن هناك تقنية جديدة استخدمتها وزارة الصحة السعودية عربات الجول، بالإضافة أيضا إلى عربات مشاية، بالإضافة إلى عربات كهربائية ساهمت اليوم في الوصول للحالات بشكل سريع. أما بالنسبة للبلاغات استقبلت كافة الجهات اليوم، تحدث عن 60 جهة حكومية وخاصة وخدمية، ما يزيد عن 1.5 مليون اتصال من كافة الحجيج والساكنين في أنحاء العاصمة المقدسة تم التعاون معها. نتحدث على سرعة استجابة في الرد لا تتجاوز 3 ثواني، هناك مركز عمليات 911 في الأمن العام يستقبل هذه المكالمات ويحولها مباشرة إلى الجهة المختصة. هذا المركز يحوي كافة الجهات المختصة بإدارة حج هذا العام، لذلك هي منظومة متكاملة
0: صحيح.
1: كبير بين هذه الجهات، أكثر من 440 ألف كادر يعملون على هذه الخطة وتنفيذها.
0: نعم، هو موسم ناجح بكل المقاييس، طبعا بالنظر أيضا إلى حجم المناسبة، أيضا تجمع بشري هائل في هذه الرحلة الدينية والروحية والإنسانية. أيضا هذا الموسم أكثر من 1,700,000 حاج يتواجدون في مكة في لأداء فريضة الحج. لكن دعني أسألك شيئا أسامة، تحدثنا عن التفويج، عن منشأة الجمرات التي نشاهدها من خلفك وهي مظللة في ظل تحدي درجات الحرارة العالية في هذا الموسم. أيضا دعني أسألك، اليوم من أهم المحطات أيضا هي مسألة الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أيضا في حج 2026، الحجاج كيف يقومون بأداء هذه الفريضة، فريضة الأضحية؟
1: نعم صهيب. إذا الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لديها برنامج يعرف ببرنامج أضاحي، وهو برنامج عالمي وأقليمي في ذات الوقت. الحجاج اليوم يأتون ليجدوا الأضحيات موجودة في جنبات العاصمة المقدسة، ثم يذهبون لتنحر هذه الأضحيات، وبعضهم حتى صهيب ترسل إلى بلده، يعني تنحر هنا ثم تجهز وتوضع في غلاف وكراتين معينة ثم

0: يصل إلى بلده. هذا المركز اليوم هو مركز كبير جدا، وهو أكبر مركز في العالم وأكبر مسلخ في العالم، يتواجد في العاصمة المقدسة لخدمة الحجاج، وهو يعمل على مدار السنة ليس فقط في موسم الحج، ولكنه يرفع طاقته الاستيعابية وخطته التشغيلية في موسم الحج. ما بعد الأضحية هو كيفية التعامل مع مكررات الأضحية وكيف يتم التعامل معها. هنالك جهات كبيرة من أهمها الهيئة الملكية، وزارة البيئة والمياه والزراعة تتعامل معها دون أن تتأثر نواحي العاصمة المقدسة بذلك، وتعد من أعقد العمليات عالميا عملية التعامل مع مخلفات الأضاحي، ولكن يتم التعامل معها بشكل جيد. وبالمناسبة سوف نكون في لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بعد ساعتين تقريبا ليتحدث لنا عن هذا المشروع وأبرز الأرقام التي صارت به، لأنه تقريبا نتحدث أن هذا العام يعد هناك رقم في هذا العام يعد من أكبر الأرقام العالمية التي رصدت في الأضاحي في المملكة العربية السعودية، وخصيصا مع موسم حج هذا العام.
1: نعم جميل. أيضا شيء لا يجب أن نغفله، وأيضا من أهم التحسينات التي قامت بها السلطات السعودية في حج هذا العام، أيضا وسائل النقل وقطار المشاعر، ماذا بشأنه؟ ما الجديد في هذا الموسم يا أسامة؟
0: أنماط النقل صهيب هي أنماط ثلاثية، النمط الأول الحافلات التي سبق الحديث عنها، النمط الثاني هو قطار
1: 24
0: المشاعر.
1: ألف حافلة.
0: وقطار المشاعر يبرز في التنقل. نعم صحيح، قطار المشاعر يبرز في التنقل من المشاعر وإلى المشاعر، يعني نتحدث أنه من عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، قبيل يومين من منى إلى عرفات، كل هذه العمليات يقوم عليها قطار المشاعر بنسبة كبيرة، خصوصا أنه يحمل في الساعة ما يزيد عن 72 ألف حاج في الساعة الواحدة. النمط الثالث هو نمط السيارات أو أجرة مكة التابعة أيضا للمركز العام للنقل والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهي سيارات مرخصة وبها تصاريح معينة، وسائقين يعني محترفين جدا يتعاملون اليوم مع الطرق يعني التضاريس الصعبة في مكة المكرمة، وأيضا التعامل مع المرور مع الحافلات وما إلى ذلك. الجميل في خطة هذا العام أن الخطة التشغيلية الخاصة بالمركز العام للنقل تتمثل في 100 خطة تشغيلية بالمناسبة، تتوزع على الحافلات بالإضافة إلى قطار المشاعر، بالإضافة أيضا إلى سيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص أو سيارات البرامج. وبالتالي هذه العملية المتكاملة خصصت لها الهيئة الملكية والجهات الخاصة في مكة المكرمة مسارات خاصة ليمر من خلالها الحجيج. تم إغلاق عدد من المداخل والمخارج المؤدية إلى العاصمة المقدسة والحرم المكي، إذا كانت هناك ازدحامات شديدة على مستوى منظومة النقل يكون هناك مسار آخر للمشي، وطبعا المسار يكون في ساعات الصباح الأولى أو في ساعات المساء، ولا تكون في الفترة المحظورة من وزارة الصحة السعودية. تقريبا تحدث اليوم أن ما نسبته 40% من الحجاج اليوم مشوا إلى الحرم المكي عبر هذا المسار، مسار من منى إلى الحرم المكي طوله تقريبا 15 كيلو مترا، وهو مضلل بالكامل وفي الكثير من المكيفات ومناطق شرب المياه وما إلى ذلك. لذلك هذه المنظومة اليوم تتكامل مع كافة الجهات المتواجدة في العاصمة المقدسة لصناعة صورة واحدة، وهو نجاح موسم حج هذا العام. ونستطيع أن نقول أن الحج حتى هذه اللحظة ناجح بنسبة كبيرة على كافة الأصعدة، خصوصا أنه لم يرصد حتى هذه اللحظة أي وباء أو أي مرض معدي حتى هذه اللحظة، مجرد إصابات بسيطة كالإجهاد الحراري والأمراض المزمنة كالسكري والضغط، بالإضافة أيضا إلى قرحة الرجل وما إلى ذلك بعد المشي فقط. يعني حتى هذه اللحظة الأمور مستقرة على كافة المستويات صحيح.
1: نعم، وواضح من الصورة التي نشاهدها على المباشر أيضا إلى جانبك أسامة، كنا نشاهد المسارات باتجاه منشأة الجمرات، أيضا المسارات تبدو شبه خالية، وهذا يعكس طبعا الالتزام بالخطة خطة وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج بتقيد الحجاج في هذه الساعات الحارة جدا، بعدم الخروج في المناطق المكشوفة حتى تخف درجة الحرارة. كما أفتنا أسامة درجة الحرارة حتى الآن هي 44 درجة مئوية. الأرصاد الجوية السعودية أيضا كانت توقعت أن تصل درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية. إذن أسامة، يعني عندما تخفف القيود قليلا أو تخف درجة الحرارة، نتوقع ماذا نتوقع أيضا في الساعات المقبلة أيضا؟
0: بالطبع بمجرد أن تنخفض درجات الحرارة تخبر الجهات والسلطات السعودية الحملات بأنه الآن وقت متاح لوجود الحملات هنا في منشأة الجمرات. ربما بعد ساعة أو ساعة ونصف تقريبا سنشاهد الوفود الحجيج يدخلون من هذه المنطقة ليرموا الجمرات، ستكون بالمناسبة يعني ستكون كثافة أكثر من ساعات الصباح الأولى، لأن النسبة المتبقية أكثر من التي ذهبت، وأيضا الحجاج لديهم يعني مسألة أنهم يحبون العودة بعد

0: المغرب الى مشعر من الاستمتاع باجواء العيد وتبادل التهاني، وبالتالي نتحدث انه بعد ساعه ونصف تقريبا سوف نشهد كثافه اعلى من الكثافه التي كانت عليها ساعات الصباح الاولى، ولكن مع خطه تنظيميه محكمه، مع خطه تشغيليه معتمده وتعمل عليها كافه الجهات التي ذكرناها صهيب.
1: نعم، شكرا جزيلا لك إذن على هذه الصورة الحية. إذن مباشرة من منشأة الجمرات كنت معنا مراسل العربية أسامة القاسم. إذن ونحن نتابع معكم إذن هذه الصورة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما تشاهدون بالنظر إلى درجات الحرارة وطبعا توصيات وزارة الحج والصحة السعودية، فهي تنصح الحجاج بعدم الخروج في هذه الساعة. الحركة خفت على منشأة الجمرات في هذه الساعة بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تبلغ الآن في هذه اللحظات إلى 44 درجة مئوية، وكانت شهدت كثافة عالية جدا في ساعات الصباح الأولى وهي تخف الآن في ساعات الظهر. بعدها من المتوقع كما ذكر الزميل أسامة ستعود إلى الكثافة العالية مع ساعات العصر. على العموم دعونا نذهب من منشأة الجمرات إلى الحرم المكي، معنا من هناك مباشرة الآن عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن أهلا بك معنا. الحرم المكي إذن وصح نحن الطواف هو محطة مهمة في هذا اليوم، حيث يقوم الحاج بالتوجه إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة. الصورة من عندك أيضا في هذه الساعة.
2: نعم صهيب، ليس فقط صحن المطاف هو من يقوم باستقبال ضيوف الرحمن اليوم، كل الإمكانات مسخرة لتسهيل وتيسير مناسك الحجاج في الحرم المكي، سواء إذا ما تحدثنا عن الأبواب، إذا ما تحدثنا عن القطاع الصحي والقطاع الأمني، أيضا حيثما أكون هنا الآن من ساحات الحرم المكي وسادع زميلي خلاف يأخذ لقطات. طبعا درجة الحرارة الآن تصل إلى حوالي 43 درجة مئوية في الحرم المكي، لكن رغم هذه الدرجات المرتفعة نشاهد رشاشات المياه التي تقوم بتبريد الأجواء على ضيوف الرحمن في ساحات الحرم. نحن أمام باب الملك عبد العزيز وهو من أكبر أبواب الحرم المكي. القطاعات التي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة هي عديدة، لكن على رأسها هيئة العناية بالحرم الشريفين التي تقدم خدمات متنوعة صهيب، على رأسها طبعا هي خدمة العناية التي ترسم رحلة الحاج في طواف الإفاضة عبر منظومة صراحة متميزة صهيب. قمنا بتغطية الحج سنوات طويلة، لكن هذا العام ما يميز موسم الحج صراحة هو التنظيم العالي والدقيق جدا، حتى حركة الحافلات القادمة إلى الحرم المكي، منظومة النقل وغيرها من القطاعات. أيضا نتحدث هنا عن إدارة لحظية للحشود التي تضمن انسيابية الدخول والخروج، أيضا تأكيدات من وزارة الصحة على الحجاج لاقتناء المظلات، تناول المياه وتجنب درجات الحرارة العالية لمحاولة عدم التعرض للإجهاد الحراري. هناك أيضا إدارة ذكية للحشود من خلال غرفة عمليات متكاملة، سواء من الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين أو من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة التابعة لوزارة الداخلية. أيضا حيثما نحن الآن تقوم أيضا القوات الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة بتنظيم حركة الحجاج إلى جانب طبعا وزارة الداخلية. كل هذه الجهود صهيب تصب في مكان واحد، وهو أن يقوم الحاج بأداء مناسكه على أكمل وجه.
1: نعم، ونحن نتابع يعني هذه الحركة الانسيابية بكل سلاسة، يعني لا توجد أي تكدسات أو أي زحام أمام باب الملك عبد العزيز باتجاه الكعبة، باتجاه صحن الطواف حول الكعبة كما نشاهد معكم في هذه الصور المباشرة. كما نتابع طبعا في ظل تحدي الحرارة في هذا الموسم. كما نتابع معكم السلطة السعودية وفرت يعني كل السبل من أجل تخفيف درجات الحرارة، وأيضا عبد الرحمن الأرضية، أرضية الصحن الطواف أو باتجاه الكعبة، كل هذه الأرضيات هي مبردة أيضا. دعني أسألك أيضا يا عبد الرحمن، قبل وصول الحجاج كان هناك أيضا تشديد صحي على مسألة التعقيم في الحرم المكي أيضا.

0: ماذا بشأن الإجراءات الصحية أيضا لتفادي أي أنواع من أنواع انتشار الأوبئة أو الأمراض بين الحجاج؟
1: فعلا صهيب، يعني داخل الحرم المكي لوحده يوجد 5 مراكز صحية موسمية لخدمة ضيوف الرحمن. في المنطقة القريبة من الحرم المكي، المنطقة المركزية التي تقريبا نحن فيها الآن، يوجد تقريبا عدد من المستشفيات: مستشفى الحرم للطوارئ، مستشفى أجياد للطوارئ، أيضا هناك مستشفى الملك فيصل، ومستشفى النور التخصصي، وهي قريبة من الحرم، تبعد تقريبا أقل من 5 دقائق. هناك أكثر من 16 إلى 21 مستشفى وقرابة.
0: عبد الرحمن، عبد الرحمن تسمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع إذن مع عبد الرحمن من أمام الحرم المكي. إذن شكرا جزيلا لك على العموم على الصورة الحية. إذن عبد الرحمن كان معنا من أمام باب الملك عبد العزيز باتجاه الكعبة في مكة المكرمة. إذن وهذه صورة أيضا في هذه اللحظات في أول أيام عيد الأضحى. إذن المسارات فيها حركة خفيفة جدا، الحركة خفت، وهذا استجابة لنصائح السلطات السعودية للحجاج بعدم الخروج في المسارات المكشوفة في هذه الساعة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة. نشاهد معكم إذن الآن صحن طواف والكعبة الآن والطواف حولها. الحجاج يقومون بأداء ما يسمى بطواف الإفاضة، إذن ضمن محطات الحج التي يجب على الحاج أن يقوم بها بعد رمي الجمرات، إذن في منشأة الجمرات. الصورة مباشرة إذن نتابعها معكم. طبعا كما نتابع الحجاج يرفعون أيضا المظلات التي جرى التشديد على ضرورة أن يقوم الحجاج بحملها تفاديا لأشعة الشمس الحارقة في هذا الموسم الذي وصلت فيه درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية. السلطات السعودية في حج هذا العام وفرت الكثير من الإمكانيات للتبريد ومحاولة تخفيف أعباء الحر الشديد في هذا الموسم. الأرقام تتحدث عن أكثر من 1,700,000 حاج أدوا فريضة الحج كل حد الآن، يعني بكل يسر، وفق طبعا خطة تشغيلية وتنظيمية محكمة حتى تتفادى أي حوادث. هذه إذن الأرقام، أكثر من 1,700,000 حاج. طبعا الحديث عن حوالي أكثر من 165 جنسية موجودة في حج هذا العام. حجاج أتوا إذن من مختلف دول العالم لأداء فريضة الحج في هذا الموسم. كما نتابع معكم، الحرارة كانت تحدي كبير جدا في موسم هذا العام، تعاملت معه السلطات السعودية بكفاءة عالية، بخطة تشغيلية أيضا تخفف خاصة من درجات الحرارة، إن كان بتوفير المياه والمعدات وأيضا تبريد المسارات التي يمر عبرها الحاج في هذه الرحلة الإيمانية.

بعد الفاصل نعود ونتابع في هذه النشرة. مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يستبعد تجدد الحرب مع أمريكا. كما ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته جنوب لبنان وصولا إلى البقاع الغربي.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في

المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من ملف تطورات إيران، حيث أعرب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تفاؤله الكبير بقبول إيران شرط عدم تطوير أسلحة نووية في أي اتفاق مستقبلي. وفي تصريحات لإن بي سي نيوز شدد فانس على أن العقبة الأكبر في المفاوضات لا تكمن في التزام طهران المبدئي، بل في مدى قبولها بآليات رقابة وتفتيش صارمة تضمن لواشنطن عدم انتهاك الاتفاق مستقبلا. بالمقابل قال مسؤول بالحرس الثوري الإيراني إن احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل. في السياق، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بأن إسلام أباد ملتزمة بجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، كما حث الأطراف كافة على ضبط النفس.
1: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation and a return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering and strain an already fragile international order.
0: وفي التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، فقد رجحت خارجية كوريا الجنوبية أن يكون الهجوم على سفينة تابعة لشركة HMM قد شنته إيران بصاروخ مضاد للسفن. وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستستدعي السفير الإيراني لإطلاعه على نتائج التحقيق، وطالبت سول إيران باتخاذ تدابير مسؤولة لمنع تكرار الهجوم. ينضم إلي في الاستوديو للتعليق المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أستاذ موسى، أهلا بك. قبل أن نبدأ متابعتنا، دعنا نتابع هذا الخبر عن مفاوضات إيران. فقد جددت روسيا أيضا على لسان نائب وزير خارجيتها سيرجي ريابكوف عرضها بنقل اليورانيوم المخصب من إيران، بقوله إن الملف لا يزال مطروحا على الطاولة، بل وأشار إلى أن موسكو أبلغت واشنطن في أكثر من مناسبة استعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من إيران. وفي الأخبار العاجلة أيضا التي تابعناها قبل قليل على الشاشة، رئيس الأركان الإسرائيلي قال إن قادة النظام الإيراني مطاردون ومعظم قدراته العسكرية قد دمرت. أيضا أشار إلى أنه تم إعادة البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، مضيفا أن زعماء إيران قادوا شعبهم إلى كارثة لم يدركوا حجمها بعد. هذه آخر الأخبار المتعلقة بإيران. أستاذ موسى الشريفي، أبدأ معك من تصريح ريابكوف عن استعداد روسيا مرة أخرى لاستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب، ويبدو أن هذه هي العقدة. هل حقا إيران مستعدة لتسليم اليورانيوم الذي خصبته على مدار السنوات الماضية؟
2: إيران كانت ترفض وتقول أنه خط أحمر نقل هذا اليورانيوم. لقبل أسابيع كان هذا يعني الرد الإيراني على الصعيد الرسمي، لكن بعد هذا

0: التسريبات التي وصلت نسخة منها العربية والاتفاق، وهم قبلوا أن هذا اليورانيوم يحل، يعني تحل مشكلته بشكل ما، نقله أو
1: تدميره داخل
0: تدميره
1: إيران.
0: داخل إيران. نعم. لكن روسيا كانت دائما تطرح هذا الاقتراح أنه ينقل إلى روسيا، لأنه في 2015 كانت إيران قد نقلت بعض من يورانيومها إلى روسيا. نعم. وتم
1: تفريغ موسى بالتعليق أيضا على صحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضا اللي قال أنه البرنامج النووي الإيراني عاد سنوات إلى الوراء.
0: نعم.
1: هل حقا هل ما يزال هذا اليورانيوم متحكم فيه من قبل الإيرانيين، من قبل النظام الإيراني، خاصة لأنه هناك الكثير من التقارير التي تقول أنه لا يعرفون يعني حقيقة هذا المخزون، خاصة بعد حرب 12 يوم التي سبقت هذه الحرب عندما قصفت أمريكا المنشآت النووية الرئيسية؟
0: نعم، الإيرانيون كانوا يحاولون في هذه الفترة أن يضعوا هذا يعني نوع من القموض حول هذا اليورانيوم، يعني هذا القموض تستفاد منه إيران لردع القوى الأمريكية والإسرائيلية، يعني لربما تكون الولايات المتحدة تفكر وتحسب حسابات كثيرة للدخول على يعني نقل هذا اليورانيوم بالقوة أو غير ذلك. لكن هناك تسريبات خرجت من المصادر الإيرانية نفسها أنه تحت الأنغاز، يعني عندما
1: هو مدفون تحت الأرض.
0: نعم، مدفون تحت الأرض بسبب القصف الأمريكي. لهذا عندما تكلم الرئيس الأمريكي قبل أسابيع وقال فقط دولتان ممكن أن تستطيع التحكم بهذا اليورانيوم هي الولايات المتحدة والصين، هو لم يأتي
1: بذكر روسيا
0: أبدا.
1: نعم. ولكن الروس الخبراء النوويون الروس موجودون، كانوا موجودين في إيران.
0: نعم نعم،
1: موجودين في مفاعل بوشهر بالتحديد، وهم غادروا قبل الحرب.
0: كل المفاعل كل النووي الإيراني بعدما خرجت ألمانيا بعد الثورة هو كله تحت الإشراف الروسي. لذلك إيران تفضل أن تكون روسيا، وروسيا حليف استراتيجي لإيران. نعم. وكما تعرف استخدمت الفيتو لصالح إيران عدة مرات في مجلس الأمن. لذلك إيران دائما كانت تفضل أن تكون روسيا، حتى عندما تطرح قضايا حول الاتفاق تقول إنها تريد دولة ذات ثقل استراتيجي جيوبوليتيكي، لو روسيا أو الصين.
1: نعم.
0: تكون أحد الضامنين.
1: طيب. وبين هذا وذاك كان هناك كلام أيضا على أنه ربما ما يريده ترامب هو نقل اليورانيوم الإيراني إلى أمريكا وليس لا إلى الصين ولا إلى روسيا، هل يمكن أن تقبل طهران بذلك؟
0: طهران لحد الآن لم تقبل، لكن الرئيس ترامب يعني وضع خيارا ثاني قبل ليلتين، قال ينقل إلى الولايات المتحدة أو يدمر داخل إيران.
1: داخل إيران.
0: عندما يقول يدمر داخل إيران معناها تحت إشراف المنظمة للطاقة الدولية أو بعض الخبراء الأمريكيين يشاركون في عملية التدمير مع المنظمة للطاقة الدولية. لذلك هو أعطى هذه الطرق، يعني هذه الخيارات.
1: هذا عن عقدة النووي، ولكن ماذا عن الاحتكاكات العسكرية التي تحصل الآن في هرمز بين الإيرانيين والأمريكيين؟ هل يمكن أن تربك مسار التفاوض أو تعيد الحرب؟ لأنه قبل قليل كان هناك أيضا تصريح من النظام الإيراني أنه احتمالية عودة الحرب ضئيلة.
0: الإيرانيين لا يريدون الحرب لأنه ليس بصالحهم، وضعهم الاقتصادي متدهور، لهذا الآن هم يسعون إلى يعني كسب بعض الأموال لإنقاذ ما تبقى من اقتصادهم المنهار. هذه أولوية أصبحت لإيران. تحاول إيران مغايضة، يعني أخذ أموال في مقابل يعني ترك مضيق هرمز أن يكون كما كان
1: مفتوحا.
0: لكن الولايات المتحدة أعتقد لديها نفس طويلة في هذا المجال،
1: وتريد أكثر من هرمز.
0: هي يعني ليس عليها ضغط كما على إيران. إيران أم يعني موانيها محاصرة، وكل الضغوط هي حاليا تتوجه إلى إيران وليس الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة ليس مستعجلة في هذا الأمر. وأعتقد هاي الاحتكاكات العسكرية تبقى يعني حسب تعاطي إيران مع الملف. إذا إيران حاولت يعني التقرب من القوات الأمريكية كما حصل قبل أيام وجاء في تقرير

0: نيويورك تايمز. الولايات المتحدة سوف تقوم بضرب هذه القوات لأن استراتيجية الرئيس الأمريكي منذ البداية كانت السلام تحت القوة.
1: نعم.
0: لذلك الخيار العسكري هو مطروح دائما.
1: شكرا جزيلا لك.

هرمز، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن إيران أطلقت أمس مسيرات باتجاه سفن حربية، ما دفع أمريكا إلى الرد.

إذا بالحديث عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تهديدات إيران المتصاعدة وترجيحات باستعدادات إيرانية وتدريبات على شن هجمات جديدة، دعونا نتابع تفاصيل الضربات الاستباقية التي نفذتها قوات القيادة المركزية وأبرز الاستهدافات. القصة بدأت برصد القوات الأمريكية لزورقين كانا يحاولان زرع الألغام في مياه مضيق هرمز بحسب ما تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. حينها أقلعت طائرات أمريكية في نطاق عمل القيادة المركزية وقامت باستهداف الزورقين التابعين للحرس الثوري الإيراني وتدميرهما. الضربات الأمريكية لم تقتصر على زوارق إيرانية فقط، بل امتدت لتطال موقعا لإطلاق صواريخ أرجو في ميناء بندر عباس كان يحاول استهداف الطائرات الحربية الأمريكية. تطورات ميدانية أقلقت الجميع تخوفا من انهيار الهدنة، لكن القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الضربات مجرد ضربات دفاعية وأن قواتها ستواصل ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار. التصريحات في واشنطن أيضا لم تختلف كثيرا. الإدارة الأمريكية اعتبرت أن هذه الضربات لا تشير إلى انتهاء وقف إطلاق النار ولم تكن محاولة لخرق الهدنة بحسب مصدرين مطلعين بالعاصمة الأمريكية. الرواية الإيرانية سارت في نفس الاتجاه، اتجاه الرواية الأمريكية. وكالة فارس شبه الرسمية ونقلا عن التلفزيون الإيراني أكدت أن مقاتلات هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك، وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، لكنها أوضحت أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح.

إلى لبنان. كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي، حيث شملت إنذاراتها بالإخلاء مدينة النبطي وعددا من القرى الواقعة في جانبي الليطان. على الصعيد الدبلوماسي، يستعد البنتاغون لرعاية مفاوضات أمنية بين لبنان وإسرائيل، حيث سيتوجه وفد عسكري وأمني لبناني إلى واشنطن اليوم مزودا بتوجيهات تركز على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى. وهذه صور وصلتنا قبل قليل لآثار غارات إسرائيلية على بلدة زفتة في قضاء النبطي جنوب لبنان.

ومشاهدينا الكرام، لدينا أخبار عاجلة من العراق. لدينا موقف لافت من رئيس الوزراء العراقي الذي يدعو كل الفصائل المسلحة في العراق للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها. رئيس الوزراء العراقي ثمن موقف مقتدى الصدر بإلحاق تشكيلات سرايا السلام بالدولة العراقية. رئيس الوزراء العراقي يضيف أيضا أن المبدأ هو أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح. يقول رئيس الوزراء العراقي في هذا الخبر العاجل. كذلك قبل ذلك كان مقتدى الصدر أعلن انفصال سرايا

السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة العراقية. مقتدى الصدر أكد أن سرايا السلام تلتحق بالدولة العراقية المسؤولة عن التشكيلات العسكرية، مضيفا أن الجهات الأمنية لسرايا السلام ستكون بدون سلاح أو مقرات. مقتدى الصدر عبر عن أمله في أن تنفصل تشكيلات الحشد الشعبي عن الأوامر الحزبية والطائفية. وإلى التطورات في غزة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقتل القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة. وكان كاتس قال إن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وأن لا تسيطر حماس ميدانيا أو عسكريا على قطاع غزة، وهذا ما يتم تنفيذه على حد قول كاتس. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن خطة التهجير من غزة سيتم تنفيذها في التوقيت المناسب بحسب تعبيره. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا قال إنه للحظة استهداف القائد الرابع في الجناح العسكري لحماس في غزة محمد عودة، وذلك بغارة على وسط مدينة غزة أمس. نتابع.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصندوق الرسمي لمجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحتوي على أي أموال، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تأسيسه، ما تسبب في تعطيل مشاريع إعادة إعمار القطاع وسط حالة من الجمود القانوني والسياسي. وبحسب مصادر الصحيفة، لم يتلقى الصندوق الذي أنشئ بإشراف البنك الدولي أي مساهمات مالية من الجهات المانحة حتى الآن، فيما جرى تحويل التبرعات عبر حساب مصرفي خاص بالمجلس بدلا من الآلية الرسمية المعتمدة. إلى التطورات في السودان الآن، حيث أفاد مراسل العربية بأن الجيش تصدى في الساعات الأولى من صباح اليوم لهجوم مباغت شنه تحالف الحركة الشعبية الشمال والدعم السريع بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. ونقل مراسل العربية عن قائد عسكري قوله إن التحالف تقدم بكتيبتين نحو دفاعات الجيش، مؤكدا تكبيد المهاجمين خسائر فادحة، مشيرا إلى أن الجيش لاحق الفلول المنسحبة نحو مدينة الكرمك بالمدفعية. ووفق مصادر عسكرية للعربية، فإن الجيش يتوقع هجوما مماثلا على قواته التي باتت على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الكرمك. بعد الفاصل نعود ونتابع في هذه النشرة. كييف تقول إن لديها 6 أشهر لحسم المعركة مع روسيا. ولدينا أيضا بسبب فيروس إيبولا، كندا تحظر دخول المقيمين في 3 دول أفريقية ومخاوف من تفشٍ أوسع.

الحصان. أمن، نعزز ونمكن. لأن هذا واجب، واجب علينا نستقبله بوعد.

0: مشتاقين وجاهزين.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف دعا واشنطن إلى تفعيل اتفاقات ألاسكا مع الولايات المتحدة. أشار ريابكوف في تصريحات إلى أنه لا غنى عن هذه الاتفاقيات قائلا إن الوقت قد حان لملئها بمحتوى فعلي، مؤكدا أن الاتفاقيات محددة حول اتصالات جديدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. تأتي هذه التصريحات الروسية على وقع تصعيد ميداني مع أوكرانيا، إذ أعلن الحاكم الروسي لمدينة سيفاستوبول أن وحدات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم أسقطت أكثر من 20 مسيرة أوكرانية، متهما كييف بأنها استخدمت صواريخ ستورم شادو في هذا الهجوم. ومع هذا التصعيد رأى القائد العسكري الأوكراني أندري بيلتسيكي أن كييف لديها نافذة زمنية تمتد لستة أشهر يمكنها خلالها انتزاع زمام المبادرة في ساحة المعركة في روسيا.
3: أعتقد أن الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة تمثل نقطة تحول، وبشكل أدق أرى أن الأشهر الستة القادمة هي الأكثر حرجاً. إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فبعد ثلاثة أشهر سيكون الروس في وضع أسوأ وليس أفضل، سواء في ساحة المعركة أو ربما فيما يتعلق بالضربات العميقة.
2: وفي خضم الحرب الروسية الأوكرانية، فقد اختبرت لاتفيا أنظمة دفاع جديدة ضد المسيرات، وذلك بعد اختراقها بشكل متكرر في الاختراقات المتكررة لمجالها الجوي. نتابع.
4: Yeah.

0: أعلنت كندا أنها ستفرض حظرا مؤقتا على دخول المقيمين في 3 دول إفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا. وقالت الحكومة الكندية إنها ستمنع المقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ودولة جنوب السودان من الدخول إلى الأراضي الكندية لمدة 90 يوما بسبب تفشي فيروس إيبولا الجديد في هذه الدول.
1: صفوف من التوابيت ومراكز علاج مكتظة وفرق طبية تتحرك ببدلات وقاية داخل مناطق تبدو أقرب إلى مدن معزولة عن العالم. هكذا تبدو الكونغو اليوم، مركز التفشي الأخطر لإيبولا في أفريقيا. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إيبولا سيزداد سوءا قبل أن يتحسن، ووفق أحدث أرقام تم تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بها وأكثر من 200 وفاة محتملة، فيما ثبت مخبريا أكثر من 100 إصابة بينها حالات انتقلت إلى أوغندا عبر الحدود. الخطر المتصاعد دفع منظمة الصحة العالمية إلى دعوة 10 دول مجاورة للكونغو الديمقراطية إلى التحرك الفوري وتعزيز المراقبة الصحية، ومن بينها أوغندا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون. بالتزامن وصلت إلى مدينة بونيا شمال شرقي الكونغو طائرة أممية محملة بمساعدات طبية عاجلة تضمنت أدوية ومعدات حماية وخيام فرز ميدانية مع تكثيف حملات التوعية وتتبع المخالطين.

0: لكن المعركة لا تخاض ضد الفيروس فقط، فالمعلومات المضللة باتت أخطر من عوائق الاحتواء. منظمات إغاثية تؤكد أن كثيرين في المناطق المنكوبة ما زالوا يعتقدون أن إيبولا خرافة، فيما يروج آخرون لفكرة أن المشروبات الكحولية تحمي من العدوى. هذه الشائعات فجرت مواجهات داخل مراكز العلاج بعدما أحرق أقارب أحد الضحايا خياماً طبية وهربوا مرضى يشتبه بإصابتهم، في مشهد يكشف أن إيبولا لا ينتشر فقط عبر العدوى بل أيضاً عبر الخوف والإنكار. ميرنا حامد، العربية.
1: قتل عامل واحد على الأقل وفقد تسعة آخرون، وذلك بعد انهيار خزان كيميائي ضخم يحتوي على ما يقارب مليون جالون من سائل شديد التآكل داخل مصنع للورق في ولاية واشنطن الأمريكية بحسب ما أعلنت السلطات. كما أصيب تسعة أشخاص آخرين في الحادث، بعضهم حالاتهم خطرة. عاجل الآن، الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل الإنذارات لتسلل طائرة معادية إلى المجال الجوي الإسرائيلي. إلى شمال سوريا ارتفع منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى فيضانات دفعت بالسلطات إلى إنذار السكان القاطنين على ضفتي النهر، وحثت السكان على الانتقال إلى المناطق الداخلية.

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن خطط طموحة لإنشاء أول قاعدة لها على سطح القمر. وأوضحت ناسا بحسب تقارير إعلامية بأن هذه القاعدة قد تسمح بإقامة البشر وممارستهم للعمل من هناك، متوقعة أن تشيد القاعدة في غضون 6 أعوام، تقول وكالة الفضاء الأمريكية. ومن الفضاء أو من القمر نعود إلى الأرض، وفي ختام هذه الساعة الإخبارية هذه صور مباشرة من مدريد العاصمة الإسبانية أيضا، حيث تجتاح دول غرب أوروبا موجة حر واسعة وصفتها بعض الدول بأنها غير مسبوقة. طبعا درجة الحرارة في مدريد الآن تبلغ 30 مئوية، وجراء هذه الموجة كانت فرنسا قد أعلنت عن 7 وفيات أمس. طبعا 30 مئوية بالنسبة لإسبانيا هي تعد رقما كبيرا.

نهاية هذه الساعة تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحجاج يواصلون طواف الإفاضة وانخفاض كثافة الحركة في منشأة الجمرات. نائب ترامب متفائل بموافقة إيران على اتفاق يضمن عدم تصنيعها لأسلحة نووية. كوريا الجنوبية تستدعي سفير إيران لحثه على منع تكرار الهجوم على إحدى سفنها في مضيق هرمز. الجيش السوداني يصد هجوما شنته قوة الدعم والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق المحاذي لإثيوبيا. بعد تلويحها بهجمات كبيرة على كييف، موسكو تؤكد الاتصالات الجديدة مع ترامب. شكرا لكم على كرم المتابعة، نعود ونلتقي بعد دقائق، ابقوا مع العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
8: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث
4: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
9: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
9: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف،
10: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
11: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
12: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
13: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
14: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
15: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

مراسل العربية يفيد بإتمام غالبية الحجاج رمي الجمرة الكبرى والتوجه للحرم المكي. نائب ترامب متفائل للغاية بشأن موافقة إيران على شرط عدم صنع أسلحة نووية. كاتس يؤكد الاستمرار في ملاحقة منفذي هجوم 7 أكتوبر وتنفيذ خطة تهجير سكان غزة بالوقت المناسب. الجيش السوداني يصد هجوما بريا لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق.

تحية لكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى، ونبدأ بمتابعة الحج. وفي متابعة الحج نبدأ معكم بهذه الصور مباشرة من مشعر منى، إذن في أول أيام عيد الأضحى، إذن العاشر من ذي الحجة. مراسل العربية في مشعر منى أفاد بإتمام غالبية الحجاج رمي الجمرة الكبرى والتوجه للحرم المكي، وهو ما يفسر هذه الصورة. المسارات إذن فيها حركة خفيفة للغاية. مراسل العربية رصد أيضا انخفاض كثافة الحجاج على منشأة الجمرة بعد منتصف نهار اليوم، وذلك بعد كثافة عالية شهدتها ساعات الصباح الأولى. مراسل العربية أفاد كذلك بأن انتظام دخول الحملات وفق آلية التفويج الزمني عبر المسارات والأنفاق المخصصة لهم أسهم في انسيابية الحركة داخل المنشأة. هذا ويواصل الحجاج رمي جمرة العقبة الكبرى حتى مغيب شمس اليوم وسط انتشار كبير للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل المنشأة وعلى مداخلها ومخارجها، إلى جانب تشغيل أنظمة الرش والتبريد والمراوح الضبابية لتخفيف حدة الأجواء الحارة وضمان سلامة الحجيج. والصورة المباشرة الآن إذن من الكعبة وصحن الطواف حول الكعبة، حيث يقوم الحجاج بطواف الإفاضة إذن في هذا اليوم، يوم عيد الأضحى، بعد إتمام رمي الجمرات. طبعا التحدي الأكبر في هذا الموسم هو درجات الحرارة العالية إذن التي وصلت اليوم إلى 44 درجة مئوية. هذه الصور إذن الآن من منشأة الجمرات، كما ذكرنا تبدو الحركة فيها خفيفة للغاية بعد إتمام غالبية الحجاج لرمي الجمرات إذن والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة. إذن كما نتابع، السلطات السعودية كانت أوصت الحجاج بعدم الخروج في ساعات الظهر بعد منتصف النهار بالنظر إلى درجات الحرارة العالية تجنبا للإجهاد الحراري. السلطات السعودية وفرت الكثير من الجهود من أجل تبريد المسارات التي يمر عبرها الحجاج. وكما نشاهد إذن حول الكعبة حركة الطواف كثيفة، إذن بدأت تشهد كثافة عالية إذن الآن مع هذه الساعة بعد أن كانت قد خفت في ساعات الظهر قليلا بسبب درجات الحرارة العالية وتوجيهات إذن السلطات السعودية لتجنب الإجهاد الحراري. وكما نتابع هناك طبعا الحركة أيضا على في منشأة الجمرات التي رمي الجمرات إذن مستمر وليس بنفس الكثافة التي كانت في الصباح كما نتابع معكم. طبعا منشأة الجمرات يعني هي مظللة أيضا وفيها يعني أيضا مسارات مبردة أيضا تفاديا للإجهاد الحراري والإصابة بضربات الشمس إذن في المنشأة، منشأة رمي الجمرات. كنت أريد أن أتحدث فقط على المظلات أيضا، الأرقام يعني كان هناك تتحدث على مليوني مظلة جرى توزيعها على الحجاج الذين بلغ عددهم 1,700,000 حاج لتجنب أشعة الشمس. كما نشاهد أيضا قطار المشاعر

أيضا لعب دورا مهما في تفويج الحجاج. قطار المشاعر فوج مئات الألاف من الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى أيضا وفق ما أعلنته الخطوط الحديدية السعودية. اليوم الأربعاء أعلنت اكتمال رابع حركات القطار قطار المشاعر المقدسة لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى في صباح الأربعاء. إذن الأرقام تحدثت عن تجاوز 357 ألف حاج، وليصل بذلك إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب، نتحدث تقريبا عن 1 مليون حاج. إذن كما نشاهد معكم أيضا في أيضا الصفا والمروة أيضا حركة السعي فيها كثافة أيضا في هذه الساعة لأيضا إتمام إذن ما يقوم به الحاج في يوم عيد الأضحى. إذن من مناسك

0: تتجلى جهود السعودية في خدمة الحجاج عبر مبادرات صحية تعيد للحجاج نعمة البصر بعد معاناة طويلة مع المياه البيضاء، ومن خلال مشروع أبصر التابع لجمعية يبصرون غير الربحية بمكة، يسابق الأطباء الزمن لإجراء 1000 عملية جراحية لحجاج من 20 دولة. التفاصيل مع عبد الرحمن العصيمي في هذا التقرير.
1: بين زحام المشاعر تمتد أياد لا ترى كي تضيء العيون بعد أن أرهقها الضباب وتمنح الحجاج نعمة الإبصار من جديد. مشروع أبصر التابع لجمعية يبصرون للعيون غير الربحية في مكة أخذ على عاتقه إجراء 1000 عملية لإزالة المياه البيضاء من أعين الحجاج من دول عديدة يصل عددها إلى 20.
2: جاءت هذه المبادرة من اختلاطنا بالحجاج وفي الحرم المكي، عندما رأينا بعض الحجاج يقرب المصحف من عيونه وكذا، فبدأت المبادرة هذه تنشأ عندنا من 3 سنوات الحمد لله، وخدمنا يعني فيها كثير من الدول، وهذا هدفنا للسنة هذه بإذن الله سبحانه وتعالى 20 دولة سنخدمها في إزالة المياه البيضاء.
1: الأطباء السعوديون يعملون ليلا نهارا في مستشفيات متخصصة في طب العيون في مدينتي مكة وجدة، يجرون هذه العمليات للقادمين للحج بعد انتهاء الموسم منعا لأي مضاعفات صحية تمنعهم من أداء مناسكهم.
3: السنة هذه حتكون يعني أرقام صراحة جدا عالية، يمكن توصل إلى 800-900 إلى 1000 عملية. التحديات أنه لازم يكون كل شيء جاهز للمرضى دولة لأنه نسوي العمليات في الفترة القصيرة هذه، دولة المرضى في الأخير هم جايين بس فترة الحج، فلازم نشوفهم بوقت كافي ونشوف إيش سبب فقدان النظر لهم ونرتب لهم لعمل العملية.
1: تأتي هذه المبادرات الإنسانية امتداداً لعمق الرعاية التي توليها السعودية للحجاج، مؤكدة أن خدمتهم لا تقتصر على تنظيم الحشود وتأمين المناسك، بل تمتد لتشمل أدق تفاصيل الرعاية الصحية والإنسانية، ليعود الحاج إلى وطنه سالماً معافى، يحمل في قلبه ذكرى الرحلة وفي عينيه نورها.
4: يعمل لك عملية بعد الحج إن شاء الله؟ حترجع عينك 6/6
5: إن شاء الله. ربنا يحضرنا بالعافية السلامة، ربنا يوفقكم ويديكم العافية ويحفظكم ويسعدكم. الحمد لله نحن كويسين على خير وعلى نعمة، الحمد لله.
6: ربنا عظم أجركم إن شاء الله.

0: بارك الله فيك. الحمد لله.
1: كيف شفت الخدمات؟
0: الحمد لله تمام والله 100% خدماتكم.
2: والله مشاعر طيبة، طيبة شديد، مبسوطين شديد الحمد لله. والله أكرمتونا وضيفتونا وما قصرتوا مننا ما شاء الله وتبارك الله الحمد لله.
3: عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
4: ونتابع أيضا من منشأة الجمرات إذا في هذه الساعة مع مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة أهلا بك معنا، الصورة من عندك في هذه الساعة.
5: نعم، إذن استمرار لقرار وزارة الصحة صهيب بمنع الدخول إلى منشأة الجمرات ومنع الخروج من المناطق المكشوفة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء لضمان أمن وسلامة الحجيج. وتقريبا بعد ساعة من الآن سوف تبدأ وفود الحجيج بالتوافد إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرة الكبرى، ثم التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. تجهز الآن 24 ألف حافلة لنقل الحجاج من هنا من مشعر منى إلى المسجد الحرام. تقريبا المدة التقريبية لأداء طواف الإفاضة مع التحلل من النسك لا يتجاوز 45 دقيقة حتى وسط الزحام الكبير في صحن المطاف، على أن يخرج الحجاج عبر حافلات متواترة إلى مشعر منى ليبيتوا ليلتهم هنا. جاهزية قصوى كبيرة جدا صهيب على المستوى الأمني، نتحدث عن أكثر من 100 ألف رجل أمن متواجدين في جنبات العاصمة المقدسة لضمان أمن وسلامة الحجاج على المستوى الصحي حتى هذه اللحظة. لا تسجيل لأي أوبئة أو أي أمراض معدية حتى هذه اللحظة، مجرد حالات بسيطة. على المستوى التنظيمي نتحدث عن 900 خطة تشغيلية ل60 جهة حكومية وخاصة وخدمية لضمان أمن وسلامة الحجيج وإعطائهم كافة الخدمات التي يحتاجونها صهيب.
4: نعم، نحن نتابع صور مباشرة من منشأة الجمرات وأيضا من الحرم المكي حول الكعبة. يستمر طواف الإفاضة وفي منشأة الجمرات يقوم الحجاج برمي الجمرة الكبرى. فقط للتذكير، في هذا اليوم يوم عيد الأضحى، رحلة الحاج هي تبدأ أو ما يسمى بيوم النحر، يوم عيد الأضحى، يرمي الجمرة العقبة في مشعر منى، ثم يقوم بنحر الهدي والحلق أو التقصير، ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي. دعني أسألك أسامة، منشأة الجمرات، حدثني عن منشأة الجمرات. جرت فيها أعمال تطويرية كبيرة جدا لاستيعاب أعداد الحجاج الضخمة كما ذكرت، ووفق خطط تشغيلية أو تسييرية حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الازدحام أو أي تزاحمات أو أي إجهاد أيضا.
5: نعم صهيب، العبقرية الهندسية التي عملت بها منشأة الجمرات تستوعب أكثر من 1 مليون حاج في لحظة واحدة في طوابقها الأربعة. نتحدث عن 4 طوابق، الطابق الواحد يستطيع تحمل 250 ألف حاج في لحظة واحدة. ولكن كما نعلم اليوم لتفادي الزحام وأيضا التشابكات يتم جدولة هذه الحملات حملة وراء الحملة. ولكن تعني أيضا أخذك بصورة مباشرة حول منشأة الجمرات لنرى الهندسة الفريدة في هذه المنشأة. نشاهد هنا على سبيل المثال المكيفات المتواجدة والمراوح على جوانب الطريق المؤدي إلى الجمرة الكبرى فالوسطى فالصغرى. نتحدث عن هذه الحواجز التنظيمية التي عملت عليها الجهات الأمنية لضمان أمن الحجيج وأيضا لخلق مسارات جديدة وبديلة في حالات الطوارئ لا سمح الله. المسار الأيمن الآن الذي نشاهده هنا، هذا المسار هو الطريق الذي يأتي به أو يأتي منه الحجاج، وهذا المسار الذي أقف به الآن هو المسار الذي يغادر منه الحجاج، وذلك لا يلتقي أبدا الوفد الداخل والوفد الخارج من الحجيج في هذه المنطقة. وهذه هي الهندسية التي بنيت عليها منشأة الجمرات. بالإضافة إلى ذلك صهيب، 2000 كاميرا اليوم تراقب هذه المنشأة، أكثر من 1200 نقطة إسعافية متوزعة في جنبات منشأة الجمرات. نعم،
4: ولو سمحت لي، وأنت الكاميرا كانت تجوب المشهد، شاهدنا أحد الحجاج وهو يلتقط بعض الحصوات أيضا، وهي نقطة أيضا عملية تدفعنا لكي يتملكنا الفضول لكي نسأل على مسألة الحصى أيضا أسامة. نعم. كيف يتم تسييرها، خاصة أنه لدينا 1,700,000 حاج جميعهم يلقون 7 حصوات يعني في كل مرة، فكيف يتم التعامل مع هذا التحدي أيضا؟
5: صحيح، دعني أعود إلى العام الماضي في الحج. في الحج العام الماضي تم تقريبا إحصاء ما يتجاوز 40 مليون حصاة تم تعقيمها وتنظيفها وإعادة بعضها إلى مشعر مزدلفة، لأن الحجاج حينما يصلون إلى مشعر مزدلفة يبدأون بجمع الحصى لرمي الجمرات في طيلة 3 أيام المتبقية، وبالتالي هذه العملية هي العملية الأكثر ديمومة والأكثر استمرارا حقيقة. صحيح. على الجانب الآخر، بعض الحملات توفر اليوم يعني أكياس، كل كيس ليوم محدد فيه 7 حصوات أيضا من

0: هذه الحصوات التي تم تجهيزها مسبقا ويتم تعقيمها ويتم أيضا كتابة إرشادات لاستخدامها. تعرف هناك بعض الحجيج قد يرمي ثمان حجرات دون أن يدري وقد ينقص أو قد يزيد، وبالتالي صحيح. الكيس يضمن له وهو مغلق أن يرمي سبع حصوات بالتحديد، ومكتوب على الكيس مثلا هذه خاصة بالجمرة الكبرى وهذه بالوسطى صحيح. وهذه بالصغرى ولا يتم إعطائهم دفعة واحدة حتى لا يعني تكون هناك بعض الاختلافات. يعطى كل يوم قبل أن يخرج من حملته، قبل أن يخرج من مخيمه يعطى الكيس، ثم يتوجه مباشرة إلى الجمرة لرميها.
1: صحيح. أسامة، هذا عن رمي الجمرات، ولكن في مناسك يوم عيد الأضحى ثمة مناسك أخرى لا تقل أهمية أيضا، هي مسألة الحلق أو التقصير، وأيضا الهدي أو نحر الأضاحي، وهي أيضا مناسك تشكل تحدي بالنظر إلى العدد الكبير من الحجاج، 1,700,000 حاج. كيف يتم تسيير هذه المناسك أيضا، مسألة الحلق ومسألة أيضا النحر؟
0: يعني أبدأ بالحلقة أولا والتقصير. في طريق الحاج اليوم من ميناء إلى المسجد الحرام يجد الكثير من الحلاقين المتواجدين في جنبات الطريق، وهناك أيضا في المسجد الحرام حينما يصل المسجد الحرام هناك الكثير من المراكز التي تقدم هذه الخدمة وبالمجان على بالمناسبة، ونتحدث يعني عن أن هذه الخدمة تحدث على أكثر من 150 حلاق متواجدين في مشعر ميناء وأكثر من 100 حلاق متواجدين في المسجد الحرام. هذا غير الحلاقين المتواجدين في جنبات العاصمة المقدسة وأنحاء المشاعر المقدسة. إذن ربما نتحدث عن 500 حلاق بسرعة وجيزة جدا، بنظافة عالية، بتعقيم للأجهزة التي يتم استخدام الحلق بها وما إلى ذلك، وذلك هي سريعة نعم ولكنها في ذات الوقت آمنة. بالنسبة للهدي
1: والأضاحي،
0: تابع الهيئة الملكية لمكة المكرة، تابع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، هذا البرنامج الذي يتضمن من خلاله ذبح الأضاحي ونحرها في يوم النحر.
1: وأسامة اسمح لي أستغل هذه الفرصة تحديدا عند الإرسال، أستغل هذه الفرصة لأسألك عن الأضاحي. يعني هو عدد كبير من الأضاحي، 1,700,000، يعني عمل خيري كبير جدا. كيف يتم الاستفادة إنسانيا وخيريا من هذه الأضاحي يا أسامة؟
0: بالمناسبة صهيب، تقريبا عدد رؤوس الأضاحي التي وصلت إلى العاصمة المقدسة منذ بداية شهر ذي الحجة تتجاوز 3 ملايين رأس، بعضها أساسا كالعمل خيري كما أسبقت، يعني يتم ذبحها وإرسالها إلى دول محتاجة، وبعضها يأتي مثلا أي شخص من العاصمة المقدسة ويأخذ هذه الأضحية، والأخرى المتبقية أيضا للحجيج سواء كانوا يريدون إرسالها أو يعني إعطائها كصدقات أو أخذها. في يعني كل الأمور اليوم داخل هذا البرنامج وداخل هذا المركز، مركز أضاحي، متاحة جدا. هي خدمة إنسانية عظيمة. بالمناسبة صهيب، اليوم نحن نتحدث فقط عن النحر، ما بعد النحر أيضا وخدمات ما بعد النحر. اليوم نحن لا نتكلم عن مكررات النحر وكيف
1: يتم
0: تحليلها، ولكن صحيح. هناك خدمات أيضا هناك خدمات أخرى يتم الاستفادة منها. وزارة البيئة متواجدة، أيضا الهيئة الملكية متواجدة بفرقها، ولذلك يعني عملية نظيفة عميقة، بإضافة إلى ذلك هي عملية سريعة وبذات الوقت لا تسبب مخاطر بيئية لا في المشاعر المقدسة ولا على مستوى العاصمة المقدسة ككل.
1: والحقيقة يعني السلطات السعودية تبلي بلاء جيدا جدا في التعامل مع كل هذه التفاصيل، يعني لأنها بالفعل تحديات كبيرة جدا، وكما ذكرت يجري التعامل معها بشكل متطور جدا في كل موسم. أسامة أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى، وقبل أن نختم معك فقط، درجة الحرارة كم بلغت الآن؟ لأنه هذا أيضا مهم جدا في هذا الموسم.
0: هي تتراوح الآن من 40 درجة مئوية ل 47 درجة مئوية، تصعد وتنزل، ولكن تقريبا بعد ساعة سوف تكون درجة الحرارة الطبيعية في المشاعر المقدسة 35 درجة مئوية، على أن تكون درجات الحرارة في المشاعر صحيح. المقدسة بعد الساعة 7 مساء قرابة
1: تخف درجة الحرارة مئوية. صحيح، طبيعي. الآن الساعة تجاوزت 3 عصرا. أسامة القاسم شكرا جزيلا مرة أخرى من منشأة الجمرات. فاصل، من بعده نتابع. البنتاغون يبلغ دول حلف الناتو بخطط لتقليص المساعدات العسكرية.
2: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل

من يوقف معك ويسندك؟ راجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مرحبا بكم من جديد. نتابع من تطورات ملف إيران، حيث أعرب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تفاؤله الكبير بقبول إيران شرط عدم تطوير أسلحة نووية في أي اتفاق مستقبلي مع إيران. إلى لبنان، حيث كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في مناطق الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي، حيث شملت إنذاراتها بالإخلاء مدينة النبطي وعددا من القرى الواقعة على ضفتي نهر الليطاني. بالمقابل جدد حزب الله رفضه لأي مسار تفاوضي، مؤكدا تمسكه بالسلاح وحقه في مواجهة إسرائيل. وعلى جبهة غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقتل القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في غزة محمد عوده. وقال كاتس إن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وأن لا تسيطر حماس مدنيا أو عسكريا على قطاع غزة، وهذا ما يتم تنفيذه على حد قوله. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أيضا أن خطة التهجير من قطاع غزة سيتم تنفيذها في التوقيت المناسب بحسب تعبيره. في بغداد، ومع صباح العيد وامتلاء شوارع بغداد بأجواء الفرح والتكبيرات، يحرص العراقيون على إحياء واحدة من أبرز عاداتهم الشعبية، إنه فطور الكاهي والجيمر الذي بات جزءا لا يتجزأ من ذاكرة العيد لدى العائلة البغدادية. جابر جمال والتفاصيل.
1: في صباح أول أيام العيد، وبينما تستعد العائلات العراقية لتبادل الزيارات والتهاني، هناك طقس آخر لا يمكن أن يمر دون حضور، فطور الكاهي والقيمر البغدادي، الوجبة التي تحولت من عادة شعبية إلى تقليد راسخ في ذاكرة العراقيين.
2: بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، يبدأ البغداديون الانتشار في شوارع العاصمة. الكثير متفق على ذات الوجهة، منطقة الصدرية الشهيرة بمحل بيع الكاهي والقيمر، تشهد في صبيحة العيد إقبالا استثنائيا وطوابير طويلة من الناس بانتظار الحصول على وجبة من الكاه الساخن.
3: ما ياكل كاه وقمر بالعيد ما يعتبر نفسه معيد، والله العظيم. وهاي الأجواء شوفها قدامك، أجواء حلوة ويتعنونا من كل المحافظات.
4: العام وانتم بخير، صحة وسلامة، نعاد عليكم بالصحة والستر والعافية. يا هلا ومرحبا، احنا هنا بالصدرية، الكاهي والقيمر أكلة شعبية هاي، صارت منطقة الصدرية سنتر، تجي العالم من كل مكان، من محافظات، من غير دول، تجي على الكاهي والقيمر.
2: وجبات الكاهي الساخن والمخبوز بعناية يمر بمراحل عديدة قبل أن يصل موائد الطعام، ويشوى بطريقة لا تخلو من الاعتناء ليظهر بهذا الشكل الشهي.
3: أبانا وأجدادنا هاي عادات قديمة، يعني تقاليد، فيحبون هذا الشيء، يعني

0: من الصبح انه يطيق على الكاهي والجيمر.
1: شوف العالم ازدحام عليه، يعني هسه تذاكرك بالقوه يلا تحصل لك كاهي وجيمر هنا، لان طيب كلش.
2: لا تختلف العادات والتقاليد ايام العيد بين العراقيين وباقي شعوب البلدان العربيه، الا باختلاف الفطور الصباحي واطباق الطعام الرئيسيه. أما ما يتعلق بباقي عادات العيد فالفرحة واحدة، والجديد من الملابس عند الأطفال ثابت، ويشترك الجميع بتنظيم الزيارات بين الأهل والأقارب بهجة واحتفالا بعيد الأضحى. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
3: إلى التطورات في السودان، حيث أفاد مراسل العربية بأن الجيش تصدى في الساعات الأولى من صباح اليوم لهجوم بري مباغت شنه تحالف الحركة الشعبية قطاع الشمال والدعم السريع بإقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان. ونقل مراسلنا عن قائد عسكري قوله إن التحالف تقدم بكتيبتين نحو دفاعات الجيش التي استردها الجيش مؤخرا، مؤكدا تكبيد المهاجمين خسائر فادحة. كما لاحق الجيش القوات المنسحبة نحو مدينة الكرمك بالمدفعية. تعتزم الولايات المتحدة خفض المساعدات العسكرية الموجهة لحلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وفق ما أفادت به مجلة دير شبيغل الألمانية. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر قولها إن البحرية الأمريكية ستتوقف عن تزويد الحلف بالغواصات النووية مع تقليص عدد طائراتها المسيرة الهجومية المتاحة. مشاهدينا، بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على كرم المتابعة، أعود وألقاكم عند الخامسة بتوقيت الرياض. أما الآن موعدكم مع ابتسام شواش ونشرة أخبار الرياضة تاليا. إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الرياضي، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على العربية في هذا التوقيت. تقدمه لكم اليوم ابتسام شوش. يخوض المنتخب السعودي الليلة ثاني تدريباته في معسكره بمدينة نيويورك استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. تدريبات اليوم ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، وذلك على ملاعب مركز تدريب نيويورك سيتي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمونديال. ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 من مايو الجاري، ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور السبت المقبل بمدينة تاريسون. من نيويورك يلتحق بنا مراسل العربية نايف الثقيل. أهلا بك نايف، عيدك مبارك، كل عام وأنت بخير. طيب سؤالي الأول نايف، نعلم أنه سعود عبد الحميد تخلف عن المغادرة مع البعثة السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي آخر المستجدات في هذا الموضوع؟
1: طبعا سعود عبد الحميد يعني ذكرنا امس في النشره ان سعود عبد الحميد استلم جوازه البديل اليوم ظهر، اليوم استلم ايضا تاشيرته من القنصليه الامريكيه في جده، سيغادر ان شاء الله في رحله الساعه 11 مساء الى الرياض، وفي الساعه 3:30 فجرا على الخطوط السعوديه سيغادر من الرياض الى نيويورك، متوقع وصوله ان شاء الله يوم الخميس الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك، الساعة 11 إن شاء الله أو 11:30 صباحا سيكون في معسكر المنتخب، لذلك سيتمكن من المشاركة في الميران الرئيسي الذي سينطلق 6 مساء قبل مواجهة الودية الأولى أمام الإكوادور. يعني تعتبر الآن مشكلة سعود عبد الحميد انتهت وتجاوزها يعني الجهاز الإداري للمنتخب السعودي ووكيله وأيضا الاتحاد السعودي بالتواصل مع كافة الأطراف.
0: طيب نايف، على العموم كيف هي الأجواء في بعثة المنتخب السعودي مع أول أيام عيد الأضحى بعيدا عن السعودية، وكذلك قبل ثاني حصة تدريبية للمنتخب السعودي في الولايات المتحدة؟
1: في نشرة الأمس ذكرنا أن الحالة الصحية للاعبين سليمة بشكل كامل ما عدا نواف العقيدي، وأنه سيخوض أو سيجري اختبار في أرضية الملعب للتأكد من سلامته. نواف لم يتجاوز الاختبار، لذلك لم يدخل التمارين الجماعية مع زملاء الحفاظ واستكمل تمرينه في النادي الصحي. هو طبعا هذا مؤشر إيجابي جدا لدونيس أن يكون جميع اللاعبين ولله الحمد، بخلاف نواف اللي إصابته أصلا سابقة أظهرت الفحوصات الطبية سلامتهم. الآن يتعين على دونيس أن بالتشاور مع الجهاز الطبي أن يقوم بالانتباه إلى الأحمال التدريبية للاعبين، وأن سيكون هناك تنوع في الأحمال حتى يحافظ بعد أمر الله على اللاعبين من الإصابات العضلية والإجهادية في الفترة التي تسبق معسكر التي تسبق انطلاق كأس العالم. هذا ما سيعمل عليه دونيس بالإضافة إلى الجهاز الطبي في الأيام الحالية في معسكر في نيويورك والعشر أيام أو التسع أيام الأولى في أوستن في الشهر المقبل.
0: طيب نايف، نتحدث عن الجماهير المرتقب تنقلها إلى الولايات المتحدة لمساندة المنتخب السعودي، ما هي أهم العقبات التي قد تواجه الجماهير من ناحية السكن وكذلك التنقل؟
1: بالتأكيد يعني العقبات

كثيرة يعني من ناحية التنقل، وسائل التنقل العامة يعني غير مكتملة بشكل كامل لجميع المدن. هناك يعني ضعف، هي لا تحتمل الآن الطلب من ناحية السكان المحليين.

0: إذا نتحدث عن المنتخب السعودي سيلعب مباراته الأولى في ميامي، يتعين على المشجع السعودي أن ينتقل قرابة أكثر من 1000 كيلو وفارق بينها 6 أيام للذهاب إلى أتلانتا، وبعدها يعود أيضا 1300 كيلو إلى هيوستن للمواجهة الثالثة. هذه التنقلات مكلفة جدا، خصوصا في الفترة الحالية، يعني هناك ارتفاع في أسعار البنزين بشكل كبير جدا، أيضا الفنادق، وهذا الأمر موجود في أمريكا بشكل عام، ليس له علاقة بكأس العالم. عندما يوجد حدث مهم وعليه إقبال، حدث ترفيهي أو أي حدث، الفنادق المحيطة بالفندق ومكاتب تأجير السيارات في المنطقة المحيطة لهذا الحدث تكون عادة ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، لذلك لن يتمكن المشجع العادي من السكن في المناطق القريبة من الملاعب أو في المدن التي تحظى بمباريات مهمة في جدول التدريب. لذلك هذا الأمر دعا بعض المدن التي لا تستضيف أي مباريات أن تقدم عروض للجماهير من ناحية السكن، تخفيضات في السكن، تخفيضات في التنقل، حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من الجماهير. ممكن المنتخب السعودي في معسكر في أوستن لا تستضيف أي مباراة، لذلك معدلات السكن فيها منخفضة مقارنة بالمدن الأخرى، لذلك يعني يتعين على المشجع العربي أن يبحث عن مدينة لا تستضيف أي مباراة في كأس العالم وتكون قريبة من منتخب بلاده ويسكن فيها. هنا سيوفر الكثير من المال من ناحية السكن، ولكن سيتحمل تكاليف إضافية من ناحية التنقل بالسيارة ودفع يعني تكاليف البنزين العالي.
1: من نيويورك شكرا جزيلا لك نايف الثقيل على كل هذه الإيضاحات. ومن آخر مستجدات معسكر المنتخب السعودي في نيويورك إلى منافسيه الذين دخلوا مراحل التحضيرات الأخيرة للمونديال، الأخضر يفتتح أولى مبارياته في كأس العالم بمواجهة نظيره الأوروغوياني الذي سبق له أن فاز بلقب كأس العالم مرتين من قبل. وسبق وأن التقى المنتخب السعودي بالأوروغواي لأول مرة في كأس العالم 2018 في دور المجموعات. ويعد أراوخو وفيديريكو فالفيردي وخوسي ماريا خيمينيز أبرز نجوم الأوروغواي، إلى جانب مهاجم الهلال السعودي داروين نونيز. ثاني مباريات المنتخب السعودي ستكون أمام بطل العالم في مونديال 2010 وبطل أوروبا في النسخة الماضية المنتخب الإسباني، الذي سبق أن واجه المنتخب السعودي في كأس العالم 2006 في دور المجموعات وخسر حينها بهدف. منتخب لاروخا يستعد للمونديال بوديتين، الأولى أمام العراق والثانية في مواجهة منتخب بيرو، فيما أثارت القائمة التي اختارها ديلا فوينتي للمونديال جدلا واسعا. أما ثالث مباريات السعودية والأخيرة في دوري المجموعات ستكون أمام منتخب الرأس الأخضر الذي سيلقي الأخضر للمرة الأولى في كأس العالم. ويعتمد منتخب الرأس الأخضر بشكل كبير على أبنائه المنتشرين خارج البلاد، حيث تضم القائمة 7 لاعبين ينشطون في البرتغال وآخرين في الدوري الأمريكي. ويعد ريان مينديز ورودريغيز من بين 5 لاعبين ما زالوا يدافعون عن شعار المنتخب، ولديهم أكثر من 50 مباراة دولية، إلى جانب الحارس فوزينيا والظهير ستوبيرا واللاعب الوسط خاميرو أو جاميرو مونتيرو. مباشرة إلى الإعلامي الرياضي عيد المسحل، أهلا بك عيد، كل عام وأنت بألف خير. طبعا في البداية، كيف تقرأ عدم برمجة أي مباراة ودية لمنتخب أوروغواي أول منافسي المنتخب السعودي في دوري المجموعات بالمونديال؟
2: بداية تحياتي لك ابتسام، تحياتي لجميع المشاهدين المشاهدات، وكل عام والجميع بخير وعيد مبارك على الجميع. بداية لما نتحدث عن منتخب الأوروغواي، أعتقد بعد الخسارة بخماسية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد بأنه بنسا اتخذ استراتيجية مختلفة في التعامل مع ظروف المركز التدريبات أو الظروف المحيطة في المنتخب الأوروغواي.

0: تحديدا منتخب الأوروغواي إلى الآن لم يعلن قائمة رسمية، نتحدث وفي الانتظار إلى السبت المقبل، متوقع السبت المقبل أن يعلن قائمة الانتظار، ولكن هناك 17 أو 18 لاعب موجود في مركز التدريبات لمنتخب الأوروغواي يستعدون لمناسبة كأس العالم، ولكنه هو معسكر غامض وأيضا الوضع غامض تحت قيادة المدرب بنسا بالنسبة لمنتخب الأوروغواي. لكن المنتخب الأوروغواي كما نعلم يضم نخبة من النجوم على رأسهم بالفيردي، داروين نونيز، أروخو، بنتاكور، وكذلك ماتياس أوليفيرا لاعب نابولي وغيرهم من النجوم الكثيرين. فأعتقد بأنه المنتخب الأوروغواني حتى لو كان لم يستعد أو لم يوضح استعداداته بشكل جيد، لأنه منتخب صعب وقادر دائما على تحقيق المفاجآت.
1: طيب بالنسبة للمنتخب السعودي، اختار منتخب إكوادور تحضيرا طبعا لمواجهته المونديالية، في رأيك هل هو أفضل اختبار للمنتخب السعودي قبل مواجهته لأوروغواي بحكم تشابه الكرة اللاتينية؟
0: صحيح، منتخب الإكوادور يعتبر من المنتخبات الجيدة في لما نتحدث عن أمريكا الجنوبية والأوروغواي وما شابهها من المنتخبات، فأنا أعتقد أن الإكوادور اختبار جيد للمنتخب السعودي من حيث الاستعداد. وأيضا لما نتحدث عن منتخب مهم جدا حتى في تأهلها، يعني الإكوادور من المنتخبات اللي ضمنت تأهلها بشكل سلس جدا، واختبار جيد للمنتخب السعودي عطفا على ما يمر فيه المنتخب السعودي أيضا من استعدادات جديدة وقيادة جديدة تحت قيادة مدرب دونس.
1: طيب بالنسبة للمنافس الثاني للمنتخب السعودي في دور المجموعات سيكون المنتخب الإسباني، كيف تقرأ قائمة ديلا فوينتي الذي أو التي أثارت الكثير من الجدل بسبب غياب اللاعبين أو لاعبي ريال مدريد؟
0: هو بالطبع ابتسام لما نشاهد حديث حتى ديلا فوينتي قال بأنه يمتلك من الأسماء ما يستطيع من خلالها أن يخلق منتخبين وليس منتخب واحد، ولكن عندما نتحدث عن اختياراته للاعبي برشلونة أو لاعبي أتلتيكو مدريد أو بقية أندية إسبانية باستثناء ريال مدريد، أعتقد بأنه ريال مدريد في الفترة الأخيرة لم يكن لديه لاعبين للمنتخب، تحدث عن كارفاخال غادر، خوسيلو غادر، يمكن هذول كانوا أهم اللاعبين اللي كانوا يشاركون مع منتخب إسبانيا في فترة من فترات، لكن الآن ريال مدريد ليس لديه اللاعبين الذين يستطيعون أو الذين قادرين حاليا على تحقيق قفزة مهمة جدا. ديلا فوينتي ذكر في المؤتمر الصحفي بأنه لا ينظر إلى خلفية اللاعب أو مكان اللاعب، ينظر إلى الكفاءة الموجودة وهو يعتمد عليها. أعتقد المنتخب الإسباني، يعني احنا شفنا نتائج بالتصفيات، ابتسام من أقوى المنتخبات لم يستقبل هدفين فقط، وأيضا من أقوى خطوط الهجوم، بالتالي نتحدث عن منتخب جاهز، منتخب يمتلك أدوات عديدة جدا، رغم أن ما ينقصه هو رأس الحربة، رأس الحربة الصحيح، رأس الحربة رقم 9 ينقص المنتخب الإسباني، لكن قادر على تعويضه بلاعبين خط وسط يستطيعون دفع معنوية للأمام ولديهم قفزة هجومية جيدة داخل منطقة الجزاء، خصم أيضا في الاعتماد على الأجنحة من خلال واحد على واحد. أعتقد المنتخب جاهز سواء بلعيبة ريال مدريد أو بدون لعيبة ريال مدريد.
1: نعم. طيب عيد المنتخب الإسباني اختار التحضير للمونديال بمواجهتين وديتين أمام العراق وكذا منتخب بيرو، كيف تقرأ خياراته؟
0: خياراته جدا جيدة، هو سيقابل المنتخب الرأس الأوروغواي واختار بيرو، وأيضا سيقابل المنتخب السعودي واختار العراق، وأيضا هو قابل صربيا في فترة من الفترات السابقة، وقابل منتخب أيضا مصر، وأيضا كان سوف يقابل منتخب الأرجنتين في فترة لكن المباراة لم تقام، فأعتقد بأن استعداداته جيدة، علما بأن المنتخب الإسباني يعيش فترة جيدة وما زال موجود في إسبانيا وينتظر المغادرة إلى المكسيك قريبا، سيلعب مباراة بيرو تحديدا في المكسيك استعدادا لبداية كأس العالم.
1: ثالث مباريات المنتخب السعودي ستكون أمام منتخب الرأس الأخضر، ربما يعتبر منتخب مجهول مقارنة بمنتخبي أوروغواي وكذا إسبانيا، في رأيك هل سيكون أسهل على المنتخب السعودي على الورق أم بإمكانه تحقيق مفاجأة؟
0: من وجهة نظري ابتسام بأن المنتخبات المجهولة دائما تكون صعبة وليست سهلة، لأن قراءتها تحتاج إلى مزيد من الوقت، مزيد من الجهد، مزيد من التعرف. أيضا نتحدث عن منتخب الرأس الأخضر ويمتلك مدرب متمكن جدا، نتحدث عن أفضل مدرب في قارة

0: في افريقيا، نال جائزة افضل مدرب في افريقيا في نوفمبر الماضي في 2025. بوبيستا اللي قدم عمل جيد ووصل الى منتخب راس الاخضر للمرة الاولى لنهائيات كاس العالم، مشاركة في كاس العالم كمتصدر للمجموعة، علما بان مجموعته كانت تضم منتخبات قوية مثل الكاميرون. ايضا هذا منتخب يتمتع بكثير من اللاعبين الذين ينشطون في كثير من الدول الأوروبية وكثير من الدوريات الأوروبية الجيدة، ولكنهم ينتمون لهذا البلد بناء على أصول آبائهم أو أجدادهم. لكن لما نتحدث عن هذا المنتخب، هو منتخب يضم الكثير من العناصر المتنوعة في الدوريات الأوروبية، ولكن لأول مرة يشارك في كأس العالم. أعتقد أن مواجهة الرأس الأخضر ينبغي استعداد لها بشكل جيد، وايضا متابعه بعض لاعبي الراس الاخضر اللي يتمتعون بلياقه عاليه جدا زي رودريغيز وايضا كابرال. وايضا لما نتحدث عن استوبيرا، بالمناسبه استوبيرا الذي قاد فريق تورينسي لتحقيق كاس البرتغال لاول مره في تاريخه، وفريق تورينسي هو في الدرجه الثانيه في البرتغال، فاز على سبورتنج لشبونه وسجل هدف احد الاهداف الحاسمه. اتحدث عن فريق يمتلك ادوات جيده وفريق ليس بالسهل، واعتقد ان الراس الاخضر قد يكون المنتخبات المفاجئه في هذه المجموعه.
1: نعم، شكرا لك عيد على كل هذه الايضاحات. فاصل قصير وبعده نعود لمتابعه هذه الحلقه.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم مجددا. يستعد بطل فرنسا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا لخوض أهم مباراة له هذا الموسم عندما يواجه أرسنال في نهائي البطولة الأوروبية يوم السبت. ويضم الفريق الباريسي نخبة من النجوم القادرين على كتابة تاريخ جديد للنادي، ومن المتوقع قبل النهائي المرتقب أن تكتمل صفوف الفريق الفرنسي بعودة نجمه المغربي أشرف حكيمي إلى التدريبة الكاملة بعد غيابه بسبب الإصابة، إلى جانب عودة عثمان ديمبيلي بعدما عانى من إصابة خفيفة. لكن الفريق سيفتقد أحد أهم العناصر التي ساعدته على التتويج باللقب، وهو الحارس جيانلويجي دوناروما. وعلى الرغم من أن باريس سان جيرمان يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالنهائي الأوروبي أمام أرسنال، فإن فريق مايكل أرتيتا يملك العديد من الأسلحة القادرة على قلب موازين اللقاء في أي لحظة. ورغم إصابة ظهيريه في الجهة اليمنى تيمبي ووايت، يستعد

0: أرسنال المتوج بلقب البريمير ليج بعد غياب دام 22 عاما لمواجهة الفريق الباريسي بتشكيلة تضم وجوها جديدة لم تكن حاضرة في قائمة الفريق التي خسرت نصف نهائي الموسم الماضي أمام سان جيرمان، وهم إيزي ويوغريس وزوباميندي ومدويكي وماكس دومان، إضافة إلى المدافع جابرييل الذي غاب حينها بسبب الإصابة. مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا ليروي كابيان من صحيفة ليكيب الفرنسية. أهلا بك ليروي. طبعا 72 ساعة تفصلنا عن النهائي المرتقب بين بي اس جي وأرسنال في دوري أبطال أوروبا، كيف تسير استعدادات الفريق الباريسي؟
1: بالفعل أنا بي اس جي الآن واثق بشكل كبير، خاصة وأن ديمبلي وأشرف حكيمي عاد إلى التدريب وهم تدربا بشكل كبير اليوم حتى منذ الساعة 11 صباحا. كان التدريب صعب جدا وهم متحمسون الآن ومستعدون أيضا للعودة، لذلك أعتقد أنه بعودة أشرف حكيمي وأسمان ديمبلي ليس هنالك أي أمر لكي يقلق بي اس جي إزاءه، لا سيما وأن الفريق الآن أصبح أقوى وسيهزم بشكل كبير أرسنال.
0: طيب بالحديث عن حكيمي وكذا ديمبلي، ما مدى جاهزيتهما البدنية؟ وكذلك هل هناك توقعات أن يكونا ضمن التشكيل الأساسي لإنريكي في هذا النهائي؟
1: بالفعل هنالك يومان قبل البدء بهذه المباراة، لذلك أمامهما الكثير من الوقت للتفكير بالكثير من الأمور وللاستراحة أيضا قبل العودة بالفعل إلى التدريب، وكان أداؤهما جيدا جدا واليوم كان الأداء قوي جدا وهما مستعدان بشكل كبير. وأعتقد نعم أن أشرف حكيمي وأسمان ديمبلي سيبدأان بالفعل في التشكيلة الأساسية للويس إنريكي، وباري بحاجة إليهما أيضا للفوز بهذه المباراة.
0: طيب ليروي، الموسم الماضي كان دوناروما أحد أهم العناصر التي ساعدت في تتويج الفريق الباريسي، في غياب هذا الموسم كيف تبدو الأمور؟
1: نعم، أعتقد أنه لدينا أهم حارسين مرميين في الموسم. لم يتوقع أحد سافونوف بأن يكون بهذه القوة، ولكن أداءه كان جيدا جدا حتى ولو أن أسلوبه غريب، لذلك لا يضعونه في المستوى الأول، ولكن مستواه جيد جدا حتى ولو أنه لم يكن بمستوى دوناروما. ولكن أعتقد أن باريس سان جيرمان لديهم أفضل حارس مرمى، ولكن أيضا أرسنال لديهم ديفيد راي، ولذلك ستكون بالفعل معركة بينهما.
0: طيب كيف هي الأصداء من جماهير وكذا صحافة هناك في فرنسا؟ هل سان جيرمان قادر على تكرار إنجازه لثاني مرة على التوالي؟
1: نعم، أعتقد أن سيكون من الأصعب الآن في هذا الموسم كالموسم السابق ضد إنتر ميلان، لأن أرسنال هو فريق قوي جدا ومن الصعب التنافس مع أرسنال، حتى أن أرسنال يتمتع بالكثير من القوة لا سيما فيما يتعلق باللاعبين، وهذا قد يشكل نقطة ضعف بالنسبة لباريس سان جيرمان. ولكن باريس سان جيرمان الآن باستطاعته أو يمكن أن يتألق بالفعل ضد أرسنال، ولكن قوة أرسنال تتعلق باللاعبين المختلفين ويمكنهم بالفعل أن يحققوا أهدافا في شباك باريس سان جيرمان، ولذلك هذا الأمر قد يشكل بعض التحديات بالنسبة لباريس سان جيرمان، ولكن ستكون معركة مهمة جدا.
0: ليروي، نتحدث عن المدربين، خبرة إنريكي في النهائيات هل ستمنحه أفضلية في هذا النهائي أيضا أمام أرتيتا؟
1: لست أكيدا بالفعل، لأنني أعتقد أن المدربين سيتمتعان بهدوء كبير في هذه المباراة، لأن أرسنال فعلوا ما كان عليهم فعله، لا سيما وأنهم سبقوا وقد فازوا بالدوري الإنجليزي، لذلك هم في حالة مريحة الآن، وسيكون الأمر إيجابيا بالنسبة إليهم إذا فازوا، وإذا لم يفوزوا بالفعل سيكون

0: هنالك الكثير من التحديات على مايكل أرتيتا، ولكن الآن هم في وضع مريح، والأمر نفسه على لويس ينطبق على لويس أنريكي، ولذلك أعتقد أنهما في المستوى نفسه. بالفعل أنريكي لديه الآن خبرة أكثر في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالنهائيات، ولكن أيضا مايكل أرتيتا كان قد فاز في الدوري الإنجليزي، وهذا أمر جيد أيضا بالنسبة له.
1: وصلت الصورة، نعم واضح، شكرا جزيلا لك ليروي كابيا من صحيفة ليكيب الفرنسية على كل هذه الإيضاحات. نهاية الحلقة، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
13: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

عليكم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم في نشرة الرابعة وهذه عناوينها. الحرم المكي يستقبل اليوم مئات الآلاف من الحجاج لأداء طواف الإفاضة.

نائب ترامب متفائل بموافقة إيران على اتفاق يضمن عدم تصنيعها لأسلحة نووية، والحرس الثوري يستبعد تجدد الحرب. الجيش السوداني يصد هجوما بريا لقوات دعم السريع في إقليم النيل الأزرق. وفي تفاصيل الرابعة، يشهد الحرم المكي ومنذ منتصف نهار اليوم كثافة عالية من الحجاج الذين قدموا من مشعر منى لأداء طواف الإفاضة. صحن المطاف والذي أظهرت الصور امتلاءه بالحجاج بدأ باستقبالهم منذ ساعات الصباح الأولى وعقب انتهائهم من رمي الجمرة الكبرى في منشأة الجمرات، حيث تم دخولهم للحرم وساحاته عبر خطط مسبقة تضمن منع حدوث تدافع أو تكدس في الأعداد. وكانت الجهات الصحية والخدمية قد أعلنت في وقت سابق اكتمال استعداداتها لاستقبال الحجاج منذ وقت مبكر، كما باشرت فرقها تقديم الخدمات للحجاج منذ لحظة دخولهم ساحات الحرم. واستعدادا لعودة الحجاج للحرم، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير داخل الحرم وساحاته وصحن المطاف، كما هيأت المسارات المخصصة لدخول وخروج الحجاج عبر خطط وإجراءات متكاملة لإدارة الحشود، ونفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية والصحية. الهيئة عملت كذلك على تشغيل منظومة تكييف متكاملة في جميع أرجاء المسجد، إلى جانب تبريد الساحات الخارجية بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء طواف الإفاضة في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة.

0: وفي مشعر منى أفاد مراسل العربية بانخفاض كثافة الحجاج على منشأة الجمرات بعد منتصف نهار اليوم، وذلك بعد كثافة عالية شهدتها ساعات الصباح الأولى. مراسل العربية أفاد كذلك بأن انتظام دخول الحملات وفق آلية التفويج الزمني عبر المسارات والأنفاق المخصصة لهم أسهم في انسيابية الحركة داخل المنشأة. هذا ويواصل الحجاج رمي جمرة العقبة الكبرى حتى مغيب شمس اليوم وسط انتشار كبير للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل المنشأة وعلى مداخلها ومخارجها، إلى جانب تشغيل أنظمة الرش والتبريد والمراوح الضبابية لتخفيف حدة الأجواء الحارة وضمان سلامة الحجيج.
1: Stoning the Jamrat, so we did the third pillar today. We threw seven stones. Shouting Allah Akbar, each time we throw one stone.
2: جارت أميتني أنا أزور الحج وأتي المناسك المباركة. الحمد لله شكر الله حقق أميتي.
3: This is my first Hajj and I feel like this that I am hunting or throwing the stone to my own devil. And the environment here is very good.
0: أرحب بهانس فيان المتواجد الآن في مكة المكرمة. أين تحديدا أنت متواجد هاني؟ التفاصيل من عندك أولا.
4: نعم، لعل السعودية في الفترة الماضية هي تحرص على الخدمة الطبية بالنسبة للحجاج، وكنا نتحدث عن

0: الرعاية الصحية والخدمات التي وفرتها السعودية من أجل الحجاج صحيا. وكنا نتحدث عن أيضا عن التقنيات وعن الابتكارات التي أوجدتها السعودية من أجل خدمة الحجاج طبيا، إضافة إلى الخدمات الأخرى من هنا من مركز مكة الصحي الافتراضي الذي يقوم منه ويخرج منه الابتكارات العديدة ومتابعة حالة الصحية للحجاج أينما ذهبوا، سواء في المشاعر المقدسة أو منشأة الجمرات حتى مكة المكرمة، وكذلك أيضا حتى مغادرتهم بسلام. عموما هذا الجهاز هو أحد المبتكرات وأحد أيضا الخدمات التي تقدمها السعودية. هذا الجهاز هو يقتنيه الحاج ويوضع على جسده من أجل الحالة الصحية الخاصة به، سواء في العلامات الحيوية معاناته المرضية، أو إذا كان أيضا يعاني من أمراض قبل وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة وأدائه لمناسك الحج. عموما التفاصيل في هذا المركز وكذلك هذا الجهاز الذي يعمل تقنيا تنضم معي الدكتورة لميا الزبيدي، وهي قائدة المسار الطبي أو قائدة المسار الصحي للسكري. مرحبا بك دكتورة لميا. أول شيء نتكلم عن هذا المركز الذي يعمل فيه المئات من الكوادر البشرية من أطباء وفنيين سعوديين وسعوديات.
1: حياكم الله. في مركز مكة الصحي الافتراضي تقدم منظومة الصحة عدد من الخدمات، أكثرها هي خدمات افتراضية عبارة عن استشارات طبية، متابعة المستفيدين من هذا المركز إما باتصال مباشر من المستفيد أو التواصل مع المستفيد بوجود التقنيات الحديثة ومتابعة المستفيدين لهذه التقنيات.
0: طيب دكتورة، احنا نتحدث كمراسلين في الميدان لنا 4 أيام ويمكن قبل شهر قبل موسم الحج، التقنيات وانترنت الأشياء والابتكارات، نبغى الآن عمليا توضحينا عبر هذه الشاشة كيف استطعتم استخدام هذه التقنيات وانترنت الأشياء والخدمات الصحية
1: بتثبيت هذا الجهاز ببساطة. إذا حبيت أثبت لك إياه.
0: أوكي ثبت لي الآن ويبان عندنا في الشاشة للحجاج الآخرين. نعم،
1: نثبت هذا الجهاز لعدد من المستفيدين. أوكي. والمستفيدين أكثرهم هم غالبا مصابين بالسكر من النوع الثاني أو النوع الأول من السكري.
0: جيد.
1: يتم متابعتهم بالزميلات الموجودين إما أطباء ومثقفين. متابعة يومية. طبعا التركيب جدا سهل.
0: طبعا الآن هي تجربة حية على الهواء مباشرة، سوف تقوم لي الدكتورة لميا بعمل هذا الجهاز أو وضع هذا الجهاز في الذراع، وبعد ذلك سوف يكشف العلامات الحيوية. ما أدري إذا كان يبان معنا مع المصور باسل هذا الجهاز.
1: بكل بساطة تركيبه يكون بسيط جدا، بعدها نتابع العلامات الحيوية للمصاب. طبعا عندنا 7 مؤشرات يتابع لها المصاب.
0: إذا تسمحي لي بجي الجهة الثانية بما أنه لا، تفضلي معي هنا.
1: طيب.
0: تفضلي. أوكي. طيب وضحين عن هذه الأرقام.
1: عندنا 7 مؤشرات يمكن أهمها الزملاء والزميلات يبدون بمتابعة عدد الانخفاضات في مستوى السكر في الدم. يتم بعدها متابعة المريض والاتصال عليه لأخذ التاريخ المرضي بشكل كامل، معرفة أسباب الانخفاض ومعالجته بشكل سريع عن طريق التواصل مع المستفيد من هذه الخدمات.
0: يعني كعملية سهلة مثلا رقم 18 أو 8 عدد الانخفاض، ولكن هذا حاج موجود الآن في المشاعر المقدسة.
1: صحيح، حاج موجود في المشاعر المقدسة
0: وتتابعونه افتراضيا.
1: صحيح.
0: جيد. المؤشرات الأخرى
1: يوجد عدد من الارتفاعات، يمكن قبل قليل يمكن كان في تواصل مع أحد الدكتورة مرام مع أحد المستفيدات عند وجود عدد كبير من الارتفاعات تواصلت معها، أضافت لها أحد العلاجات، وصلت العلاج للمريضة عن طريق وصفتي في المخيم.
0: جيد. طيب دكتورة، الآن من خلال التجربة الآن والافتراضية والابتكارات والخدمات، مدى الاستفادة الحجاج من هذا الأمر؟ يعني قبل ما كان عندنا الإجراءات التقنية، اليوم عندنا الإجراءات التقنية، هل سهلت من الأمر؟ هل أسرعت في علاج هؤلاء الحجاج؟
1: صحيح. تخيل لو هذه المريضة لم يتصل عليها أحد، لم يعدل جرعاتها أحد. يمكن إحنا نتكلم عن الجانب الوقائي قبل الجانب العلاجي، فهذه هي وقاية للمريضة حتى لا تصل بعد الحج. يمكن إحنا عندنا عدد كثير من المرضى يتنومون بارتفاعات أو حموضة في الدم نتيجة ارتفاع السكري، هذه جزء من الحماية التي نقدمها حتى نقلل أنه يكون حج آمن طول فترة الحج.
0: الوقت كم وصل؟ يعني قبل كانت يبغى يروح المستشفى وتنقل سيارة إسعاف، والآن هو في مخيمة أو في المكان الموجود فيه. الوقت القياسي يعني
1: أنت قلتها وقت قياسي.

0: قياسي.
1: وقت قياسي جدا.
0: قياسي.
1: يعني ما يذكر لهالدرجة.
0: لا يذكر. اتصال من المركز تصحيح سريع، تدخل سريع.
1: التدخل في يعني كوادر بشرية في الميدان تعمل على ذلك.
0: الكوادر البشرية موجودة الآن في المركز. تتواصل يعني بشكل مباشر مع المستفيد. تأخذ التاريخ المرضي كامل، تنظر ما هو السبب، تعالج السبب.
1: طيب اليوم الصحة السعودية من خلال خدماتها للحجاج، ما هي التقنيات المقدمة خلال السنوات القادمة؟ يعني اليوم أنتم بتبتكرون وأيضا توجدون، وخاصة الابتكارات من كوادر بشرية وفي مركز افتراضي جاهز، هل هناك أيضا خدمات أخرى إضافية لم يشاهدها الحجاج سوف نشاهدها في الأعوام القادمة؟
0: أكيد، دائما يمكن مملكتنا العزيزة وبرؤيتها الحمد لله يعني في كل عام يكون هناك العديد من التقنيات. يعني المركز الافتراضي وما تقدم من خدمات تعتبر يعني سابقة في يعني للحجاج، ونقول في طب الحشود تعتبر سابقة. عدد من الخدمات التي تقدم في الخدمات الافتراضية مثل الجلطات الدماغية، متابعة مرضى القلب، متابعة حالات الطوارئ، متابعة جميع الحالات التي تحتاج إلى استشاريين يصعب بعض الأحيان تواجدهم، أو خدمات يعني متخصصة. فمن وقت تشخيص الحالة في أحد مستشفيات المشاعر يتم التواصل مع المركز الافتراضي لأخذ التشخيص المناسب. أنا أقول لك حتى الأشعة من هنا نتابع الأشعة. يعني لو يعني نقول المستقبل، المستقبل مليء أكيد بالتقنيات.
1: المدة 10 أيام.
0: 10 أيام. عندنا نوعين من الحساسات، الحساس 10 أيام وحساس 15 يوم. جزء من المستفيدين تم تركيبه في التجمعات الصحية وإرسالهم للميدان، وجزء استفاد من الخدمات الموجودة في المبادرة.
1: يعطيك العافية.
0: الله يحفظك. شكرا لك.
1: إذا كان هذا حديث الدكتورة لميا، تجربة حية قبل قليل أجريتها الآن من خلال الابتكارات والخدمات الصحية الافتراضية التي تقدمها السعودية في قطاع واحد وهو القطاع الصحي، ولعله القطاع الأهم الذي قد يوازي أيضا هناك الجانب القطاع التنظيمي وإدارة الحشود، والذين أيضا يعملون على تقنيات أخرى. ولكن بما أنني أتحدث عن العملية التنظيمية، لعل أيضا زميلي باسل الذي الآن يقوم برصد لكوادر بشرية تقوم باستقبال عدد من المكالمات، وكذلك أيضا نسمع واحدة من المحادثات التي الآن تجرى بين الكادر الصحي وأيضا بين أحد المستفيدين، ولا يختلف الأمر كثيرا أيضا بالنسبة لباقي الكوادر. طبعا هذا المركز هو واحد من المراكز التي أوجدتها السعودية من أجل خدمة الحجاج، وكذلك أيضا من أجل السرعة في عملية معالجتهم، وكذلك إعطائهم الاحتياجات الطبية اللازمة مهما كان مقره وكذلك مكانه، سواء في المشاعر المقدسة أو حتى أيضا في مكة المكرمة.
2: يعني هاني، ونحن إذن نتابع معك، وضعتنا في صورة حية وتجربة حية ومباشرة لجاهزية القطاع الطبي والصحي، وحتى هذه المراكز مزودة بأحدث التقنيات لتتماشى مع هذا الكم والعدد الهائل من الحجيج. هاني، عندما نتحدث أيضا عن الوضع الصحي بالنسبة للحجيج، كان في مؤشرات وفي الأيام وحتى الساعات الأولى منذ أن بدأت موسم الحج وأداء الحجاج لمناسك الحج، كان الحديث عن معادلة صفرية عندما نتحدث عن الأوبئة. هل ما زالت هذه المعادلة على ذاتها؟ هل لديكم معلومات معطيات حتى هذه اللحظة؟
1: نعم، قبل قليل كانت الشاشة الأخرى، إذا كان ممكن نستعرضها. المؤشرات الوبائية صفر، جميع المؤشرات بالنسبة لباقي الأمراض أيضا هي صفر. ما تم معالجته خلال الفترة أو منذ دخول الحجاج إلى مشعر ميناء وأيضا تصعيدهم إلى عرفات، وبعد ذلك وصلوا يوم أمس إلى مزدلفة، والآن هم في منشأة الجمرات، جميعها هي عمليات لبعض الحالات الإعياء. وأذكر أيضا أن الحالات الإعياء لهذا العام هي أقل بكثير مما كانت عليه في الأعوام الماضية بفضل الخدمات التي قامت بها الجهات الحكومية الأخرى من عمليات التبريد، وكذلك أيضا المظلات التي كانت على كامل مشعر عرفات، إضافة أيضا إلى كما تحدثت الدكتورة لميا إلى سرعة الاستجابة عبر العلامات الحيوية أو الخدمات الطبية الافتراضية والتي طبقتها السعودية في هذا العام بشكل كبير. إذن نحن نستطيع القول بأن تسجيل الأوبئة بين الحجاج هو صفر وخالية تماما، ولم

0: يذكر أيضا سواء من التصريحات الرسمية أو كذلك أيضا من خلال ما شاهدنا، وأيضا الحالات الإعياء لم ترصد أو الأعداد لم ترصد بشكل كبير كما كنا نشاهده في الأعوام الماضية بفضل الخدمات كما ذكرت التي قدمتها السعودية، وكانت مختلفة تماما سواء في المجال الخدمي على الأرض في الميدان أو في المجال التقني والتي عاملت عليه السعودية بحسب أيضا بيانات رسمية وكان بشكل مكثف. الأمر لا يختلف أيضا في بالنسبة لإدارة الحشود التي تعمل على ذلك أيضا من خلال المتابعة اليومية. لا ننسى أيضا هناك قطاع مهم في إدارة الحشود ولكن في السماء من خلال عين الصقر، وهو أحدى الابتكارات التي ابتكرتها السعودية لمتابعة سير الحجاج في عملية تنظيمهم. حقيقة الحديث جميع
1: يعني خاصة ممن استقبلناهم يوم أمس وجرينا لقاءات، حتى توظيف التقنية لمعاينة الحجاج في حال حصل أي حالة إعماء أو ربما إجهاد حراري بفعل ارتفاع الحرارة.
0: صحيح.
1: يعني هنا يتم استخدام هذه الكاميرات الحرارية لمراقبتهم.
0: صحيح نعم، وليس فقط على مستوى الكاميرات الحرارية ولكن أيضا هناك كاميرات تصل إلى مئات الكيلومترات، وأيضا ليست فقط تستخدم في موضوع متابعة الحجاج واطمئنان على صحتهم، ولكن أيضا من يحاول تعكير صفو الحجاج من المخالفين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى المشاعر المقدسة، وكانت ترصدهم الجهات المعنية بفضل هذه التقنيات. وشاهدنا أيضا مقاطع فيديو مصورة وبثت العربية تقارير عن ذلك من قبل الداخلية السعودية التي بثت عدد من المقاطع الفيديو. إذن اليوم نستطيع القول أن في أعقد عملية تنظيمية في وقت زمني محدد وفي مكان محدد وفي منطقة جغرافية صغيرة تمكنت الجهات الحكومية والخاصة من عمل تكاملي تقني، وأنجزت فيه هذا الأمر من خلال وصول الحجاج في أول أيام اليوم العيد إلى منشأة الجمرات لرمي عقبة الجمرة الكبرى، وبعد ذلك وصلوا إلى مكة المكرمة، وسوف يقضون أيام التشريق أيضا في نفس الطريقة وفي نفس التقنية التي مهدتها وقدمتها ودفعت بها السعودية من أجل خدمة الحجاج.
1: هاني، بطبيعة الحال ستبقى معنا في سياق الرابعة وضمن هذه التغطية على العربية، سنعود إليك بعد قليل بعد أن نذهب إلى باقي الزملاء في المشاعر المختلفة. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات هاني صفيان، ونحن نستكمل ما تبقى لدينا في الرابعة. نذهب معكم إلى فاصل قصير فابقوا معنا.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر، الصغير يكبر، والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
8: مستمرون معكم في الرابعة وضمن تغطية العربية لموسم الحج. إنه اليوم العاشر من ذي الحجة، اليوم الأول لعيد الأضحى. كل عام

0: أنتم بألف خير. اليوم الأعين تتجه باتجاه منى. نعود إلى منى مرة أخرى عند منشأة الجمرات، حيث يؤدي الحجاج نسك رمي الجمرات، جمرة العقبة الكبرى. ونحن نتابع معكم هذه الصور والمشاهد من منى بأي أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أن أفواج الحجاج كانوا توافدوا فجر اليوم إلى منشأة الجمرات في منى لأداء نسك رمي الجمرة العقبة الكبرى. كل هذا جرى وسط انسيابية عالية في حركة الحشود، وحتى أيضا من خلال تنظيم ميداني متكامل تم تسخير كل الإمكانيات له من قبل الجهات المعنية وأيضا الخدمات والقطاع الصحي والطبي. وكنا تابعنا هذا الأمر في بداية الرابعة مع زميلنا هاني صفيان، وطبعا سنتابع مع باقي الزملاء خصوصا في منشأة الجمرات وحتى في الحرم المكي كل هذه التفاصيل. وأن الأعين اليوم تتجه باتجاه منشأة الجمرات في منى وأيضا باتجاه الحرم المكي، حيث سيتجه الحجاج بعد أن ينتهوا من نسك رمي الجمرة العقبة الكبرى سيتجهون إلى الحرم المكي كما نتابع الآن الكعبة المشرفة ليؤدوا طواف الإفاضة بعد نسك رمي جمرة العقبة الكبرى. هذه المشاهد مباشرة الآن ونحن ننقله لكم في نشرة الرابعة على الهواء مباشرة، حيث مشهد مهيب لهؤلاء الحجاج في أيام الأضحى المبارك. ونحن نتابع معكم هذه الصور خصوصا وأننا الآن من أمام المسجد الحرام وهذا الطواف حول الكعبة المشرفة. معنا عبد الرحمن العصيم المتواجد الآن من المسجد الحرام ليعطينا الصورة الكافية والوافية. عبد الرحمن، ما هي الآلية المتبعة عندما نتحدث عن عدد هائل من هؤلاء الحجاج لحظة انتقالهم من مشعر منى وبعد أدائهم نسك رمي الجمرات باتجاه البوابات لمداخل الحرم المكي حيث أنت؟
1: نعم نادين، هناك أكثر من 284 بابا باستقبال الحجاج القادمين إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة، بالإضافة إلى منظومة متكاملة. نتكلم عن منظومة متعلقة بالنقل، منظومة صحية، منظومة أمنية، هناك مسارات ذكية خاصة للحجاج لدخولهم إلى المسجد الحرام وعدم التكدس أو التدافع بين الحجاج. هناك سلاسة كبيرة وانسيابية في حركة ضيوف الرحمن. سادع زميلي المصور خلف العنزي يأخذ لقطات الآن لصحن المطاف في الحرم المكي. نشاهد هنا سلاسة الحركة، نحن نقف في الدور الأول تحديدا من الشرفات الخاصة بالحرم المكي، نشاهد الحركة انسيابية جدا. نشاهد أيضا استخدام الحجاج للمظلات بشكل كبير، وهذا ما تؤكد عليه وزارة الصحة السعودية بأن الحجاج يتجنبون الإجهاد الحراري. وبما أننا نتحدث عن الجهود الصحية، نشاهد أيضا إلى جانبنا الآن مسعفين متطوعين وهم عددهم يفوق الآلاف في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، يقدمون الخدمات الصحية لأحد الحجاج من أفغانستان. الآن يقيسوا الضغط والمؤشرات الحيوية، يبدو أنه كان يعاني من حالة إجهاد أو إرهاق. هؤلاء المتطوعين قدموا من مناطق مختلفة من السعودية نادين، أحدهم من الطائف، الآخر من مدينة الرياض، والثالث من الأحساء، من جميع مناطق السعودية خدمة لضيوف الرحمن، طبعا برفقتهم حقيبة إسعافية متقدمة للغاية.
0: نعم. لا، سنتحدث عن هذه الحقيبة أكيد بالتفصيل بعد قليل، بس طالما كنت تتحدث عن أيضا هذه المشاهد كما نشاهدها الآن وهم يحملون المظلات في صحن الطواف، عبد الرحمن، كيف أيضا ساهمت منظومة سقيا زمزم ومنظومة التبريد داخل وخارج الحرم المكي في التخفيف أيضا من وطأة الأجواء الحارة على الحجاج خلال أدائهم هذا الطواف؟
1: صحيح نادين، يعني الملفت هذا العام كثرة رشاشات المياه الباردة سواء في مشعر منى وأيضا في الساحات الخارجية للحرم المكي. أيضا السعودية تمتاز بنظام مختلف تماما فيما يتعلق بسقيا الماء، هناك منصات إلكترونية فيما يتعلق بالتبرع، أيضا طريقة توزيع

0: الماء على الحجاج وفق طريقة منظمة للغاية، سواء في الثلاجات الموجودة في المساجد في المشاعر المقدسة والقريب من الحرم المكي، أيضا هنا داخل المسجد الحرام هناك عربات متنقلة لنقل المياه إلى ضيوف الرحمن، أيضا هناك محاولات لتبريد الحرارة على الحجاج بتوزيع المظلات مجانا، يعني آلاف المظلات تم توزيعها اليوم، القطاع الخاص في السعودية، الجهات الحكومية، هيئة العناية بالحرمين الشريفين، نشاهد المظلات ألوان مختلفة نديم، وهذا ما يؤكد بأن الشركات والقطاع الخاص والجهات الحكومية كل يريد أن يقدم المظلة للحجاج حماية له من درجة الحرارة، بالإضافة طبعا إلى المتطوعين الذين يقومون برش المياه الباردة على الحجاج في جميع المشاعر المقدسة وتحديدا في الحرم المكي.
1: عبد الرحمن، نعود ونذكرك بما قطعناك قبل قليل، كنت تحدثت عن هذه الحقيبة الطبية، لو تشرح لنا إن كانت ما زالت أمامك، ما هي هذه الحقيبة؟
0: نعم صحيح، هذه الحقيبة وسادع المسعف يستعرضها لنا، هي موجود فيها جميع الإسعافات الأولية، سادع زميلي خلف يأخذ لقطات مقربة لها، هناك المسحات الطبية، هناك أيضا المغذيات في حالة الإعياء أو التعب الشديد، هناك أيضا أجهزة لقياس درجات الحرارة، بالإضافة طبعا إلى الشاش وغيرها من الأدوات الطبية، أيضا حتى المراهم الخاصة بالعضلات في الإرهاق العضلي موجودة لتقديمتها لضيوف الرحمن، هي حقيبة إسعافية على أكمل وجه بالإضافة إلى أجهزة سريعة. طبعا الحرم المكي نادين يحيط به عدد من المستشفيات، هناك مستشفى أجياد المقابل لباب الملك عبد العزيز، هناك أيضا مسجد التوسعة السعودية الثالثة، هناك أكثر من 25 مركزا صحيا، والآلاف من المسعفين المنتشرين على كافة الأبواب وداخل الحرم المكي لخدمة ضيوف الرحمن، وأيضا تحسبا لأي حالة صحية طارئة للحجاج خلال تأديتهم لطواف الإفاضة اليوم في العاشر من ذي الحجة.
1: عبد الرحمن، ما هي أيضا التسهيلات المخصصة لكبار السن ذوي الإعاقة عندما نتحدث عن عربات كهربائية مثلا أو حتى مسارات مخصصة لهم لأداء نسك الحج؟
0: صحيح نادين، وسدع زميلي خلف يستمر في أخذ اللقطات لضيوف الرحمن، هناك الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي تقدم خدمات حقيقة كبيرة لضيوف الرحمن عبر توفير عدد من المسارات بالإضافة إلى عربات الجولف. نشير نادين بأنه في حال الازدحام الشديد في صحن المطاف يتم فتح الدور الأول، في حال ازدحام الدور الأول يتم فتح الدور الثاني ومن ثم السطح. نشاهد اليوم السطح حتى الآن لم يتم استخدامه بشكل كبير، وهذا يؤكد على نجاح خطة دخول الحجاج إلى صحن المطاف في الدور الأرضي من قبل طبعا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة التابعة لوزارة الداخلية، وأيضا قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة. فيما يتعلق بعربات الجولف، هناك تقريبا مئات العربات متوزعة خاصة في السطح وأيضا في الدور الثالث في الحرم المكي، بالإضافة إلى عربات خاصة لكبار السن. هناك أيضا خدمات فيما يتعلق بالمسارات الذكية، وهي يعني آتت أكلها خلال موسم حج هذا العام بشكل كبير، بالإضافة طبعا إلى إدارة لحظية للحشود نادين. هذه الإدارة اللحظية تضمن انسيابية كبيرة، هناك غرفة تحكم تضم المئات من الكاميرات لمراقبة حركة الحجاج، وأيضا محاولة تلافي أي مشكلة تتسبب بها الازدحام أو الاندفاع أو أيضا الاكتظاظ بين الحجاج. لكن حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي حالة تدافع أو حالة ازدحام شديدة أو أي مشكلة لوجستية تتعلق بحركة الحجاج، وهذا ما يعطي انطباعاً مهما بأن الخطط الأمنية حتى الآن تسير بالشكل الصحيح ولا يواجهها أي تحديات. هناك حرص كبير من الجهات الحكومية الأمنية واللوجستية.

0: والصحية على إنجاح رحلة الحاج في طواف الإفاضة عبر استخدام التقنيات المتقدمة والخدمات الميدانية عبر منظومة ذكية وميدانية كما نشاهدها.
1: وعلى فكرة عبد الرحمن الصورة أبلغ تعبير
0: إلى الحرم المكي في طواف الإفاضة.
1: فعلا الصورة أبلغ تعبير عبد الرحمن، ونحن في هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك ونحن نتابع هذه المشاهد، ومما أشرت إليه من كل معطيات من ضمن التجهيزات اللوجستية وأيضا الخطط لتفويج وحتى أيضا لتنظيم الحجاج، نتابع هذا المشهد في صحن الطواف. هو مشهد هناك كثافة بالنسبة من حيث الحجاج، ولكن لا تكدس، الأمور تجري بانسيابية. الصورة تتكلم بهذا المشهد لحركة الحجاج وهم يؤدون طواف الإفاضة في هذا اليوم، يوم عيد الأضحى المبارك. عبد الرحمن العصيمي، شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظات. كنا معك من الحرم المكي، ونحن الآن ما زلنا ننقل لكم كل هذه المشاهد من مكة المكرمة، أيضا من المشاعر إذا ما تحدثنا عن منشأة الجمرات وتحديدا في مشعر منى، بعد أن نفر الحجاج يوم أمس من عرفة إلى مزدلفة مساء أمس اتجهوا مباشرة إلى منى، منى التي جاءوها في أول الحج وفي مخيماتهم للمبيت فيها، عادوا إلى منى مجددا هذا اليوم ليؤدوا نسك الرجم في منشأة الجمرات، ليؤدوا رجم الجمرة العقبة الكبرى إذن في هذا اليوم، يوم عيد الأضحى المبارك. ونحن ننقل لكم هذه الصورة، نتجه مباشرة إلى أم أسامة القاسم المتواجد الآن في منشأة الجمرات لتعطينا تفاصيل كيف تبدو أسامة حركة تدفق الحجاج الآن إذا ما قررناها في ساعات الصباح الأولى في منشأة الجمرات.
2: نعم نادين، أهلا وسهلا بك وتحية طيبة. ابتداء نتحدث عن حركة انسيابية عالية جدا لضيوف الرحمن أثناء أدائهم لهذا النسك. نتحدث على أن الكثافة في ساعات الصباح الأولى كانت أكثر مما هي عليه الآن، وستعود في الساعات القادمة خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة. أتواجد الآن في مبنى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويسعدني أن يكون معي الآن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد. أهلا وسهلا فيك مهندس، ومرحبا بك في العربية. شاهدنا ولاحظنا الكثير اليوم من الخدمات التي قدمتها الهيئة، فروقات كبيرة جدا عن السنوات الماضية، ولكن حدثني عن الوصولية اليوم، كيف ساهمت مشاريع الهيئة الملكية في تسهيل رحلة ضيف الرحمن ليتفرغ للعبادة أكثر من أي شيء آخر؟
3: أهلا وسهلا فيكم. في البداية سعيد جدا بهذا اللقاء، وأهنئ القيادة الرشيدة رعاها الله وكافة العالم الإسلامي بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. صلى الله عز وجل يعيد علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ولله الحمد، أطلقت الهيئة كما نعلم قبل سنتين مركز العام للنقل يعنى بتوحيد منظومة النقل في مدينة مكة. الهدف الأساسي هو تقديم خدمة النقل بكل يسر وسهولة، والارتقاء بهذه الخدمة بما يليق براحة وطمأنينة ضيوف بيت الله الحرام. مثل ما ذكرنا، المشاعر المقدسة هي مربوطة بالمكان والزمان، فمشعر عرفة هو في يوم عرفة أيضا، هو مرتبط جدا في المكان والزمان. فلذلك ولله الحمد عملنا على خطط استباقية لدعم نقل كافة حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة، ابتداء من نقلهم في يوم التروية من منى، وكذلك نقلهم أيضا من مساكنهم للتصعيد المباشر. ولله الحمد تم نقل كافة الحجاج في يوم عرفة قبل الساعة 8 صباحا ولله الحمد. هذا ساعد في وصول الحجاج بكل يسر وطمأنينة، وتواجدهم في مخيماتهم وأيضا استعدادهم لأداء صلاة يوم عرفة في مسجد نمرة ساعد ولله الحمد في إدارة هذه الحشود المليونية التي تدار في منظومة متكاملة للنقل. كما نعلم هذه المنظومة تعتمد على أنماط نقل مختلفة، منها القطار للمشاعر المترو، كذلك النقل الترددي في الباصات الترددية، وكذلك النقل التقليدي سواء الرد والردين. هذه ولله الحمد كلها تعمل منظومة متكاملة تحت 24 ألف حافلة بنظام وجدول التفويج أساسية ورئيسية تم متابعتها عن طريق مركز تحكم وتحكم كامل، يعتمد أيضا بتفعيل تقنيات الذكاء الصناعي وتفعيل التحليل وكذلك اتخاذ القرار في نفس الوقت، لتتم أداء مثل ما ذكرت في البداية حجاج بيت الله الحرام.

0: العام لنسكن بكل يسر وسهولة.
1: أصولية عالية. تحدث اليوم عن أيضا أن هذا هو يعتبر من أحد أكبر أساطيل الحافلات في العالم، وربما هو أكبر من نوعه في العالم. عن مشروع الأضاحي حدثني، هذا المشروع الضخم من نوعه وربما هو من الأكبر على مستوى العالم، ما الذي تقوم به الهيئة في هذا المشروع؟ خصوصا نتحدث عن الهدي والأضاحي ونتحدث اليوم بأننا في يوم النحر.
0: سؤال جدا مهم. الهيئة الملكية تشرف حاليا على برنامج المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي.

0: كما نعلم أداء النسك سواء الهدي أو الأضاحي هو جزء من النسك الشرعي اللي يجب أن يؤدى بصورة متكاملة، مثل المبيت في منى، مثل رمي الجمار، هو أساس رئيسي لحجاج بيت الله الحرام. الهدف البرنامج هو مثل ما ذكرت هو ضمان أداء النسك، في نفس الوقت هو إيصاله بصورة صحيحة ومتكاملة ولله الحمد. هذه السنة ولله الحمد تم تحقيق مبيعات استثنائية، هي الأعلى مبيع أعدادا في كافة المواسم السابقة، ولله الحمد تم التعاقد على 1,200,000 من الماشية لأداء هذا النسك. مثل ما نعلم هذا النسك يشمل أداء النسك بالطريقة الشرعية وكذلك تجاوز أي اشتراطات صحية وكذلك ضمان أداؤه بالصورة اللازمة، ومن أداء النسك سفك الدماء وكذلك المعالجة بالتقطيع وكذا، وكذلك التخزين وأخيرا التعليب والتوزيع لكافة دول العالم. ولله الحمد هذا النسك على مدار السنوات الماضية يصل إلى أكثر الدول الإسلامية، يمكن أذكر منها على سبيل المثال غزة، كذلك الدول الإسلامية اللي في حاجة لهذا النسك، وكذلك أيضا يوزع في الداخل في المملكة العربية السعودية، وكذلك بعض البعثات الإسلامية اللي تم التوقيع معها طلبت أن يكون النسك يوصل لها، بعضها أيضا طلبت أن يعالج بصورة مختلفة في الحفاظ على جودة وكفاءة أداء هذا النسك العظيم. مثل ما ذكرت النسك يؤدى بصورة شرعية متكاملة، برنامج هو دوره هو ضمان أداء هذا النسك وكذلك توزيعه بصورة شرعية تشرف عليه لجنة معنية بهذا الموضوع.
1: اليوم نتحدث عن مشاريع عن سنة كبيرة جدا في المشاعر المقدسة، مشروع تبريد جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به، نتحدث عن تشجير المشاعر المقدسة أكثر من 60,000 شجرة تم زراعتها، مشاريع كبيرة تقوم بها الهيئة خلال هذه الفترة. ما هي المشاريع القادمة وكيف سيتم تطوير هذه المشاريع لخدمة الحاج وضيوف الرحمن؟
0: المشاعر المقدسة تعتبر هي أكتيف زون، هي منطقة نشطة خلال فترة محددة لها احتياجاتها الكبيرة بإدارة الحشود المليونية اللي موجودة فيها. قامت الهيئة الملكية عن طريق ذراعها التنفيذي شركة كيدانا للتطوير بتطوير العديد من المرافق الخاصة في المشاعر المقدسة، أذكر منها على سبيل المثال للحصر الأنسنة اللي تمت من تشجير وتهيئة مسارات المشات وتهيئة خدمات عامة خاصة فيهم، وكذلك توفير الرذاذ والتبريد في كافة أنحاء المشاعر المقدسة منها الأماكن اللي تعتبر في ذات كثافات عالية. على سبيل المثال مثل ما ذكرت أنت قبل قليل أطلقنا تبريد المنطقة جبل الرحمة، هذه المنطقة ساعدت ولله الحمد أن تصل درجة حرارة أقل بكثير من درجة الحرارة المعتادة بحدود 30 درجة مئوية، ساعدت أن الحجاج يستطيعون الوقوف بالقرب لهذا الجبل بكل يسر وسهولة. كذلك أطلقنا الخدمات الأخرى المساندة لحجاج بيت الله الحرام، أذكر منها على سبيل المثال الحصر زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التي تخدم ضيوف بيت الله الحرام وزيادة أسرة خاصة للطوارئ وتعالج بعض التحديات اللي قد يواجهونها الحجاج بيت الله الحرام من خدمات صحية، ساهمت ولله الحمد في استجابة سريعة للاحتياجات الخاصة فيهم. أذكر منها على سبيل المثال الحصر إطلاق أكثر من 70 مركز طوارئ يساعد في سرعة الوصول لحجاج بيت الله الحرام وخدمتهم بكل يسر وسهولة.
1: مهدي صالح الرشيد، وانت الرئيس التنفيذي للهيئه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاريع المقدسه، شكرا لك. بالفعل نادين نتحدث اليوم عن مشاريع كبيره تقوم بها الهيئه، نتحدث ايضا على ما يحدث اليوم داخل المشاعر المقدسه، عمليه كبيره جدا على كافه المستويات التنظيميه الامنيه الصحيه، اكثر من 440,000 كادر في كافه المستويات يعملون اليوم لخدمه ضيوف الرحمن، بالاضافه ايضا الى ان نتحدث اليوم على الكثير من المشاريع التطويريه لضمان تجربه امنه وسلسة وأيضا تجربة رائعة لضيف الرحمن بمجرد أن يصل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهو في تجربة روحانية.

0: مستمرة حتى يغادرها. إليك نادي.
1: فعلا أسامة، ولفتني أيضا سؤالك لضيفنا الكريم في بادئ الأمر عندما تحدثت بأنه حتى يتفرغ الحجاج للعبادة كل شيء اليوم موفر لهم حتى لا يفكروا في مسألة اللوجستيات. هم الآن في هذا المكان المقدس لهذه الأجواء الإيمانية والروحانية بأسمى معانيها يعيشها الحجاج الآن في بيت الله الحرام. أسامة، أيضا اليوم عند الانتهاء من رمي جمرة العقبة الكبرى حيث أنت في منشأة الجمرات، هل سيتجهون، يعني إذا ما تحدثنا عن المسار ما بعد ذلك، هل سيتجهون إلى طواف الإفاضة أم سيعود منهم إلى مخيماتهم في منى للتحلل في يوم النحر؟
0: كلاها حقيقة نادين. هي هناك الكثير من الحجاج سوف يذهبون إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، وبعضهم كما سبقت سيقومون بالتحلل من النسك، ولكن أبرز يعني ما يفعله الحجاج هو الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، والذي يستمر إلى ساعة الزوال، ثم يعودون إلى منى لقضاء هذا اليوم والاستمتاع أيضا بالعيد وتهاني العيد وما إلى ذلك. لكن يتحدث اليوم عن عملية تنظيمية كبيرة جدا. كنا نتحدث الآن مع رئيس تنفيذي الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والشام المقدسة، يعني عن المركز العام للنقل. هذه الخدمة التي يقوم بها هذا المركز، نحن نتحدث عن 24 حافلة في منطقة جغرافية مثل مكة المكرمة، وهي منطقة ليست بالكبيرة على المستوى التضاريسي، ولكن أيضا هناك مسارات مخصصة، هناك مراكز عمليات تراقب بها وفود الحجيج الذاهبة والعائدة من المسجد الحرام، وهي النقطة الرئيسية اليوم هنا داخل المشاعر المقدسة. ما غير تجربة الحاج في بادئ الأمر هي مسألة النقل. في السابق كانت هناك ربما بعض الإشكالات البسيطة، لكن اليوم نتحدث عن تجربة مثالية اليوم لضيف الرحمن، يستطيع أن يصل في وقت مناسب. لا أنسى أيضا حافلات مكة التي تنقل الحجاج وأيضا أهالي العاصمة المقدسة داخل العاصمة المقدسة، بالإضافة أيضا إلى أجرة مكة والكثير من المشاريع. لذلك هي منظومة تعمل اليوم مع كافة المنظومات الأخرى لخلق تجربة نوعية وجميلة لضيف الرحمن أثناء وصوله إلى العاصمة المقدسة وحتى مغادرته إلى بلاده.
1: وكل هذا رأيناه ولمسناه من خلال صوتكم وأيضا عدسة كاميرا العرب في كل لحظة في كل دقيقة لتضعنا في أجواء حج هذا العام. كل عام وأنت بألف خير أسامة، شكرا جزيلا حتى هذه الأثناء. أسامة القاسم.

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية عن اكتمال المرحلة الرابعة من تفويج الحجاج بقطار المشاعر من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، مشيرة إلى أن عدد الركاب المنقولين تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي المنقولين عبر قطار المشاعر أكثر من 961 ألف راكب. وكانت سار قد أعلنت في وقت سابق عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر تشمل أكثر من 2000 رحلة لنقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج. خصصنا الجزء الأكبر من الرابعة لتغطية أخبار الحج، خصوصا في يوم عيد الأضحى المبارك، يوم النحر العاشر من ذي الحجة. ولكن بعد الفاصل سنستكمل معكم بأخبار الساعة وأيضا أخبار متفرقة حول العالم، فابقوا معنا في الرابعة.

دورنا نختم.

0: 50. هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: نتابع معكم أخبار الرابعة من تطورات ملف إيران، حيث أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاؤله الكبير بقبول إيران شرط عدم تطوير أسلحة نووية في أي اتفاق مستقبلي. وفي تصريحات لإم بي سي نيوز شدد فانس على أن العقبة الكبرى في المفاوضات لا تكمن في التزام طهران المبدئي، بل في مدى قبولها بآليات رقابة وتفتيش صارمة تضمن لواشنطن عدم انتهاك الاتفاق مستقبلا. بالمقابل قال مسؤول بالحرس الثوري الإيراني إن احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة العراقية. كما جاء في البيان أن الجهات المدنية لسرايا السلام ستكون بدون سلاح أو مقرات. هذا وعبر القيادي العراقي عن أمله في أن تنفصل تشكيلات الحشد عن الأوامر الحزبية والطائفية. إلى تطورات في السودان، حيث أفاد مراسل العربية بأن الجيش تصدى في الساعات الأولى من صباح اليوم لهجوم مباغت شنه تحالف الحركة الشعبية الشمال ودعم السريع بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. ونقل مراسلنا عن قائد عسكري قوله أن التحالف تقدم بكتيبتين نحو دفاعات الجيش مؤكدا تكبيد المهاجمين خسائر فادحة، مشيرا إلى أن الجيش لاحق الفلول المنسحبة نحو مدينة الكرمك بالمدفعية. وفق مصادر عسكرية العربية فإن الجيش يتوقع هجوما مماثلا على قواته التي باتت على بعد كيلومترات قريبة من الكرمك. إلى الموجز الرياضي في الرابعة مع ابتسام شواش، إليك.
1: شكرا نادين، أهلا بكم مشاهدينا. يخوض المنتخب السعودي الليلة ثاني تدريباته في معسكره بمدينة نيويورك استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. تدريبات اليوم ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع ساعة الأولى، وذلك على ملاعب مركز تدريب نيويورك سيتي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمونديال. ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 من مايو الجاري، ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور السبت المقبل بمدينة هاريسون. وصل الحارس لوكا زيدان إلى الجزائر للمشاركة في المعسكر التدريبي قبل بطولة كأس العالم، على الرغم من أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لم يعلن عن قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبا للمونديال بعد غياب 12 عاما عن منافسة كأس العالم. كما شهد المدافع سمير شرقي ولاعب الوسط أمين نكويري يصلان إلى مطار العاصمة الجزائرية. وتلعب الجزائر في المجموعة العاشرة، حيث تستهل مشوارها بمواجهة حامل اللقب منتخب

0: الأرجنتين قبل أن تلاقي لاحقا منتخب أستراليا والأردن. وكان معسكر المنتخب الجزائري انطلق وسط جدل كبير بخصوص القائمة النهائية واللاعبين الحاضرين في المعسكر والغائبين عنه بعد أن اقترب موعد الإعلان عن القائمة الرسمية. ويعود الخضر للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم بعد الغياب عن آخر نسختين. وبدأ المعسكر في الجزائر يوم الاثنين ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه، على أن ينضم الغائبون لاحقا من بينهم رياض محرز وحسام عوار ورفيق بلغالي وريان أيت نوري ومحمد أمين عمورة وكذا هشام بوداوي. أعلن محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي عن قائمة اللاعبين لخوض بطولة كأس العالم. ضمت القائمة 26 لاعبا بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطيين بحال إصابة أحد اللاعبين من القائمة الأولى. وكان يوسف النصيري وسفيان بوفال أبرز الغائبين عن القائمة. وشهدت القائمة ضم الموهبة الصاعدة في خط الوسط أيوب عدي المولود في فرنسا والذي اختار تمثيل المنتخب المغربي منتصف الشهر الحالي. منتخب المغرب يشارك في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي. تقام الليلة المباراة النهائية لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم والتي تجمع كريستال بالاس الإنجليزي مع رايو فايكانو الإسبانية. وتأهل كريستال بالاس لهذا الدور بعد فوزها على ضيفه شختار الأوكراني، فيما وصل رايو فايكانو إلى النهائي بعد فوزه على مضيفه ستراسبورغ. وسيقام النهائي في مدينة لايبزيغ الألمانية. بالاس سيدخل للمواجهة بهدف تحقيق أول لقب أوروبي له على الإطلاق وثالث ألقابه في التاريخ بعد الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية. وتعد هذه المباراة الأخيرة للمدرب أوليفر غلاسنر. أما فايكانو بقيادة المدرب إنيغو بيريز فقد أنهى الموسم الإسباني في المركز الثاني.
1: إنه إنجاز كبير لنا جميعا، نحن نلعب هذه البطولة للمرة الأولى وكثير من لاعبينا لم يسبق لهم خوض مباريات أوروبية، وكنا بحاجة إلى هذه المباريات من أجل التطور. عندما تلعب في النهائي تريد أن تفوز به بالتأكيد. الفرق الأربعة التي بلغت نصف نهائي تستحق خوض النهائي لأنها قدمت مستويات رائعة في المسابقة، والأمر ينطبق على رايو فايكانو. فايكانو فريق سريع جدا، يلعب على التحول من الدفاع إلى الهجوم، يملك جناحين سريعين وقادر دائما على تسجيل الأهداف، كما أنه لا يستقبل الكثير من الأهداف.
2: ستكون هناك أمور غير معتادة، علينا تجاهل الأضواء وتقبل كل ما يأتي. يجب أن نحافظ على هويتنا ونتأكد من أنها كافية للفوز، بعيدا عن المقارنات التي تجرى حول الرياضة والتي لا علاقة لها باللعبة نفسها. يجب علينا تمثيل رايو فايكانو وجماهيرنا. بالحفاظ على شغفنا سنحقق النجاح. لا نستطيع التحكم في النتيجة، لكننا نستطيع التحكم في كل شيء آخر. علينا تجاهل المقارنات التي تستخدم لأغراض تسويقية بحتة، ليس من أجل النتيجة بل من أجل ما تفعله ليفخروا بك. ولن تكون المباراة النهائية استثناء. نأمل أن نقدم لهم أداء يضاهي ما قدمناه. نتشارك سمات مشتركة ولدينا فهم متطابق للتضحية. تختلف الهياكل لكننا نتحد كفريق واحد. عندما تتصادم هذه القوى تعلم أن التأثير سيكون كبيرا. في بداية المنافسة لو اضطررنا لاختيار خصم لكانوا هم من سأختارهم.
0: بهذا نصل إلى الختام، عودة لك نادين.
3: شكرا لابتسام. وهذه عناوين الرابعة. الحرم المكي يستقبل اليوم مئات الآلاف من الحجاج لأداء طواف الإفاضة. انخفاض الكثافة على منشآت الجمرات بعد ساعات الذروة التي سجلتها قبل ظهر اليوم. إلى هنا تنتهي الرابعة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

الحجاج ينهون رمي جمرة العقبة الكبرى، والحرم المكي يستقبل مئات الآلاف لطواف الإفاضة. ترامب يجتمع بحكومته بشأن إيران، وجيدي فانس متفائل بقبول طهران حظر السلاح النووي.

0: إيران تتخوف من تكرار سيناريو 2023، تتمسك بأموالها المجمدة وتؤكد أنها العقدة الأخيرة.
1: ما في عيد علينا، نحن ناسحين، تركين أرضنا وبيوتنا وأرزاقنا وذكرياتنا.
0: الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 150 بنية تحتية لحزب الله بالبقاع وجنوب لبنان خلال 24 ساعة. مقتدى الصدر يعلن انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة العراقية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلينا
7: مراسلة العربية اف ام. اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
9: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: حنقفلها الكاميرا خلاص.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومخصصة لأيام عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام وين ما تكونون، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد في برنامج مساء العيد. برنامج مساء العيد ماجد وكذلك مستمعينا الكرام بيكون معكم على مدى 3 أيام، من الخامسة وحتى 7 مساء.
1: الله زمان يا علي، كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة.
1: آخر مرة اشتغلنا مع بعض متى؟ زمان والله.
2: قبل رمضان.
1: قبل رمضان
2: اليوم يعني العيد عيدين بالنسبة لي.
1: يا حبيبي تسلم، وكل عام أنت ومن تحب وأنتم كذلك مستمعين الكرام بألف صحة وعافية. إذن مثل ما قال زميلي علي، برنامج مساء العيد راح يكون معكم على مدى 3 أيام، من الخامسة وحتى 7، وفي الوقت نفسه راح تكون الأنظار متجهة نحو المشاعر المقدسة، حيث يواصل الحجاج أداء مناسكهم وسط استعدادات متكاملة. في هذه الساعتين مستمعين الكرام بنعيش معكم أجواء عيد الأضحى المبارك، إلى جانب متابعة مستمرة لأبرز مستجدات موسم الحج.
2: كذلك ماجد بنستقبل اتصالات المستمعين وبناخذ تباريكهم، وكذلك في سؤال خاص المستمعين الكرام. هذه تحيات فريق عمل مساء العيد، من التقديم الزميل الرائع والجميل اللي نقول لك العام انت بخير ماجد بيتي، واخوكم علي قيدان، وهذه تحيات كذلك الزميلة وعد الدوسري.
0: مساء العيد على العربية FM.

0: طبعا مثل ما قال زميلي العيلي، أكيد نسعد باستقبال كريم مشاركاتكم وتهانيكم ومعايداتكم على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: مستمعينا الكرام، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على الأمة الإسلامية والعالم أجمع. وقال الملك سلمان حفظه الله عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نشكر المولى عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعاتهم. وأضاف: ومع حلول عيد الأضحى المبارك نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع. واختتم خادم الحرمين الشريفين تهنئته بقوله: وكل عام وأنتم بخير.
0: مساء العيد على العربية FM.

0: إذن مستمعينا الكرام، ومن الأخبار المتعلقة بموسم الحج، يشهد الحرم المكي ومنذ منتصف نهار اليوم كثافة عالية من الحجاج الذين قدموا من شعر منى لأداء طواف الإفاضة. صحن المطاف والذي أظهرت الصور امتلاءه بالحجاج بدأ استقبالهم منذ ساعات الصباح الأولى وعقب انتهائهم من رمي الجمرة الكبرى في منشأة الجمرات، حيث تم دخولهم للحرم وساحاته عبر خطط مسبقة تضمن منع حدوث تدافع أو تكدس في الأعداد. وكانت الجهات الصحية والخدمية قد أعلنت في وقت سابق اكتمال استعداداتها لاستقبال الحجاج منذ وقت مبكر، كما باشرت فرقها تقديم الخدمات للحجاج منذ لحظة دخولهم ساحات الحرم.
1: مساء العيد على العربية FM.
2: مستمعين الكرام، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة شاملا 76 وحدة اتصال متنقلة. و149 نقطة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، و200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، و479 موقع تغطية متخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، أكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، وكذلك 800

0: 52 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. STC مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام.
1: مساء العيد على العربية FM.

0: مستمعينا الكرام، دعت وزارة الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين والزوار إلى مواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة. وأكدت الداخلية السعودية استمرار قوات أمن الحج في أداء مهامها في المداخل والممرات المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كافة، والتعامل بحزم مع المخالفين.
1: مساء العيد على العربية اف ام.
0: مستمعينا، تعمل الجهات المختصة على متابعة التغييرات المناخية بشكل مستمر واصدار التنبيهات والتوقعات التي تساعد على رفع مستوى الجاهزية والوقاية، خصوصا مع كثافة الحشود والتنقلات الميدانية. للحديث أكثر عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة ينضم إلينا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. حياك الله أستاذ حسين.
2: أهلا وسهلا، الله حييك.
0: أهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بخير. بداية الأستاذ حسين، كيف هي الحالة الجوية المتوقعة اليوم في مكة المكرمة؟
2: كل سنة وانتم طيبين. حقيقة اليوم درجات الحرارة ظلت في نفس المعدلات التي أعلنها المركز الوطني للأرصاد، حيث بلغ مشعر منى في ذروته 42 درجة مئوية عند الساعة الثالثة. السماء بشكل عام صافية، لا توجد سحب في السماء، سرعة الرياح منخفضة نسبيا، لا يوجد ظواهر حادة المشاعر المقدسة، الجو صحوي بشكل عام. السمة السائدة هي ارتفاع نسبي في درجة الحرارة لكنه أقل مما كان عليه في اليومين
0: الماضيين.
2: نعم اليومين الماضيين سجلنا 45
0: شهدنا اليومين.
2: نعم 47 درجة مئوية، واليوم نسجل 42، ومن المتوقع أن نستمر على هذا المعدل خلال أيام التشريق إن شاء الله.
0: نعم. ختاما أستاذ حسين، ما الفترات التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال اليوم؟
2: نعم، يعني المركز الوطني للأرصاد ينبه بشكل مستمر، وأيضا الجهات المعنية تنبه عن فترة الذروة، هي فترة الظهيرة ما بين الساعة 12 إلى 3 عصرا، التي عادة تتعامد معها أشعة الشمس على الأرض، ونسجل هذه درجات الحرارة المعلنة 42 إلى 40 درجة مئوية في هذه الفترة، مع انخفاض في مستوى الرطوبة يؤدي إلى شعور بإحساس أن درجة الحرارة عالية وأكبر مما هي مسجلة. لذا دعا المركز حجاج بيت الله وأيضا من خلال الجهات العاملة على تسهيل حركة الحجاج بالابتعاد عن المناطق المفتوحة واختيار الأوقات المناسبة لرمي الجمرات، خاصة أننا سنبدأ من يوم غد أيام التشريق، ثم بعد غد سيكون يوم التعجل الذي ينطلق فيه حجاج بيت الله الحرام من بعد رمي الجمرات مع الزوال إلى طواف الوداع ثم الخروج من المشاعر المقدسة. هذه الفترة فترة مهمة في اختيار الأوقات المناسبة لرمي الجمرات، أيضا اختيار لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الاهتمام بشرب الماء الكافي، وأيضا استخدام المظلات بشكل كبير لتخفيف الأثر المتوقع من درجات الحرارة.
0: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني، وكل عام وأنت بخير.

0: مساء العيد على العربية اف ام.
1: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في هذه التغطية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.
2: تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية اف ام في برنامج مساء العيد. ونذكركم مستمعين الكرام بالبث المباشر على منصة إكس على آت العربية اف ام، وكذلك على اليوتيوب.

0: إذن مستمعين الكرام، مساء العيد. زي ما كنا نتحدث ماجد في بداية هذه الحلقة أنه بيكون بإذن الله على مدار ساعتين لمدة 3 أيام. في الساعة الثانية كذلك مستمعين الكرام يمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 011-510-0100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. كذلك ماجد نذكر مستمعين الكرام بأنه مساء العيد منقول لكم صوتا وصورة على منصة اليوتيوب وكذلك على تطبيق إكس على آث العربية FM.
1: وأكيد نستقبل مستمعين الكرام رسائلكم تهانيكم عبر الواتساب على الرقم 0566 262 0622.

0: مستمعينا الكرام، استعدادا لعودة الحجاج للحرم، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير داخل الحرم وساحاته وصحن المطاف، كما هيئت المسارات المخصصة لدخول وخروج الحجاج عبر خطط وإجراءات متكاملة لإدارة الحشود نفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية والصحية. الهيئة عملت كذلك على تشغيل منظومة تكييف متكاملة في جميع أرجاء المسجد، إلى جانب تبريد الساحات الخارجية بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء طواف الإفاضة في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة.
1: مساء العيد على العربية FM.

لازلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام في برنامج مساء العيد واللي راح يكون معاكم على مدى 3 أيام من 5 وحتى 7.

سمعنا الكرام، تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تنفيذ خطتها التشغيلية ضمن منظومة وطنية متكاملة سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جاهزية الخدمات الإسعافية المقدمة

0: للحجاج في مختلف مواقع المشاعر المقدسة. الحديث أكثر عن هذه الاستعدادات والتقنيات المستخدمة في موسم حج هذا العام، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عمر بخاري، مساعد قائد الإسعاف الأرضي بهيئة الهلال الأحمر. حياك الله أستاذ عمر.
1: يا أهلا وسهلا فيكم، الله يحييكم جميعا وأهنئكم الأمة الإسلامية قائدتنا الرشيدة بعيد الأضحى المبارك، جعل الله
0: أهلا وسهلا
1: علينا جميعا.
0: حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا. في البداية، ما هي الآلية أو آلية الهيئة الإسعافية خلال أول أيام عيد الأضحى مع كثافة الحركة والتنقل بين المشاعر؟
1: صحيح أخوي، طبعا الهيئة تواصل تنفيذ خططها التشغيلية عبر انتشار ميداني مدروس يغطي مختلف مواقع المشاعر المقدسة وكذلك الطرق المؤدية إليها. يدعم كل ذلك أكثر من 526 نقطة انطلاق إسعافية يقوم عليها أكثر من 3000 آلية إسعافية متنوعة، واللي يعني بتساعدنا في تعزيز سرعة الوصول للحالات خلال أول أيام العيد.
2: أستاذ عمر، ما أبرز الوسائل الإسعافية التي تدعم سرعة الاستجابة في المواقع عالية الكثافة؟
1: صحيح، وكما ذكرنا يعني أكثر من 3000 آلية إسعافية متنوعة تشمل 119 عربة جولف، دراجات نارية عددها أكثر من 20 دراجة نارية، كذلك لدينا الإسكوترات الإسعافية بأكثر من 155 إسكوتر، وكذلك عربة رفيدة حقيقة واللي كان لها أثر بالغ في نقل المرضى هذا العام خلال الحشود بأكثر من 200 كرسي إسعافي كهربائي رفيدة، وكذلك الإسعاف الجوي بتقريبا 11 طائرة إسعافية. صحيح،
0: نعم، هذا العام هو تم تدشين آلية رفيدة، صحيح؟
1: صحيح.
0: اشرح لنا بشكل مفصل كيف تعمل وما هي الفكرة؟
1: صحيح، هي عربة رفيدة باختصار هي عربة كرسي كهربائي يستطيع المسعف من خلاله قيادة هذه العربة بالوقوف عليه وكذلك إجلاس المريض في الكرسي ذاته، مما يسهم في أنه المريض يكون في نظر المسعف مباشرة ويقود المسعف هذا الكرسي بين الحشود بسلاسة وبانسيابية عالية، واللي يسهم أيضا في نقل المريض بشكل مريح وبشكل أيضا مريح للفرقة الإسعافية بأقل جهد ممكن بحيث أنها كهربائية.
0: نعم، جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا أستاذ عمر بخاري، مساعد قائد الإسعاف الأرضي. شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير.
1: أهلا بكم وانتم بخير، صحة سلام.

أكملت مستمعين الكرام الخطوط الحديدية سار رابعة حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وذلك في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء. وبيّنت سار أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر

قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربعة إلى أكثر من 961 ألف راكب. كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة في تمام الساعة 9 صباحا، والتي تستمر حتى الساعة 6 مساء من اليوم 13 من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفة 3 ومزدلفة 3 ومحطات ميناء 1 وميناء 2، وصولا إلى محطة ميناء 3 ذهابا وإيابا. يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا، قسم. فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
14: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: لازلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في مساء العيد، وهذه تحية لجميع الأشخاص اللي يسمعونا الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية FM، وهذه حلقة جديدة من برنامج مساء العيد.
2: كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، وحياكم الله عبر أثير العربية FM في برنامج مساء العيد. في هذه الساعتين مستمعين الكرام بنعيش معكم أجواء عيد الأضحى المبارك، وكل عام أنتم بخير، إلى جانب متابعة مستمرة لأبرز مستجدات موسم الحج.

0: مستمعين الكرام، بدأت أفواج حجاج بيت الله الحرام من فجر اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك التوافد إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى وسط انسيابية عالية في حركة الحشود وتنظيم ميداني متكامل سخرت له الجهات المعنية مختلف الإمكانيات الأمنية والخدمية والصحية. وفي هذه الأثناء ينضم معنا الزميل سلطان السلمي. كل عام وانت بخير سلطان.
1: كل عام وانت طيب يا رب وكافة مستمعي إذاعة العربية.
0: سلطان، ما هي الأوضاع لديك وكيف التنظيم والجاهزية في الجمرات؟
1: نعم، اليوم الغالبية الكبرى لحجاج بيت الله الحرام قاموا بالتوجه لمنشأة الجمرات منذ الساعات البارحة لرمي جمرة العقبة الكبرى حقيقة وسط عملية تشغيلية ضخمة. نتحدث عن غالبية حجاج بيت الله الحرام، والمتوقع أن تنتهي هذه العملية في ساعات الليل المتأخرة. هناك من يرغب بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، وهناك من يرغب بالعودة إلى مقرات السكن، ومن ثم خلال يوم غد يذهب إلى الحرم المكي. اليوم هناك مسارات عدة تربط منشأة الجمرات بمشعر منى مباشرة، وتحديدا في الشوارع الرئيسية والمسارات الرئيسية التي تربط مقرات السكن بمشعر منى في منشأة الجمرات. هذه المنشأة الإسمنتية الضخمة التي هيئت وجهزت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام منذ سنوات طويلة يتم التطوير فيها بشكل مستمر. اليوم تجسد منشأة الجمرات نموذجا هندسيا متطورا حقيقة، تضم 11 مبنى للسلالم الكهربائية وعشرة أنفاق لضمان تفويج آمن وميسر. أيضا تعمل شركة كيدان للتنمية والتطوير التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على صيانتها وتشغيلها ورفع كفاءتها التشغيلية عبر منظومة تقنية تضم أكثر من 340 سلما كهربائيا و 682 كاميرا مراقبة وأكثر من 228 عربة غولف تقوم بإيصال الحجاج إلى هذه المنشأة. أيضا هنالك أنظمة سلامة تشمل أكثر من 295 صندوق حريق وأكثر من 1078 طفاية حريق وغيرها من الخدمات والمرافق لتسهيل رحلة الحاج أثناء رمي الجمرات. اليوم نتحدث عن أعداد كبيرة أتت مبكرا ساعات الصباح، كان هنالك فترة حظر من تمام الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثالثة عصرا لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة. أيضا تتم هذه العمليات بحركات تفويج كبيرة جدا وجداول زمنية وضعت بناء على رغبات الحجاج. أيضا هذا الموسم 50% من حجاج بيت الله الحرام هم من المتعجبين.
2: من منشأة الجمرات الزميل سلطان السلمي، شكرا جزيلا لك سلطان.

واحد في منطقة مكة المكرمة. وتستمر المنظومة الرقمية لوزارة الداخلية في رصد مؤشرات حركة ضيوف الرحمن وتنقلهم في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار الميداني ويمنح القدرة على كفاءة إدارة الحشود ومتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق أمنهم وسلامتهم. فيما تعتمد منظومة وزارة الداخلية على تقنيات متقدمة وأنظمة تشغيلية ذكية تعنى بمتابعة الكثافة البشرية وحركة المشاة ووسائل النقل في المواقع الحيوية، وأيضا تحليل المؤشرات التشغيلية بشكل لحظي تستند إلى الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الانسيابية والاستجابة للحالات الميدانية المختلفة. تسهم مراكز العمليات والتحكم الأمني المرتبطة بالمنظومة الرقمية في تعزيز التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية والصحية في المشاعر المقدسة عبر التنسيق والمتابعة الفورية وتحقيق كفاءة الأداء واستمرارية الخدمات خلال موسم الحج والتنبؤ بالكثافة وإدارة التدفقات البشرية.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: ماجد وكذلك مستمعين الكرام، أكيد أنه في مساء العيد لا يكتمل الحديث عن الأجواء والعادات دون المرور على
2: الأطباق
1: وكذلك على المائدة وما تحمله من تفاصيل مرتبطة بالذوق والذكريات والتجهيزات الخاصة بعيد الأضحى.
2: نعم علي، وبما أنه الحديث عن المطبخ وتجهيز اللحوم يسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الشيف خليل عويس. حياك الله شيف خليل، كل عام
3: الله يحييك. الله يحييك، مساء النور. وحاب أول شيء قبل أن نبدأ عندي تهنية حاب أقدمها للبرنامج. أول شيء حاب أرفع أسماء آيات التهنية والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أدام الله على وطننا العظيم أمنه وأمانة، وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير
2: وأنت بصحة وعافية. يا هلا وسهلا فيك.
3: أحييك
2: اليوم أنا وعلي نتناقش ومتشوقين، وفي خلاف جدا كبير على الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى المبارك. قلنا الفيصل بيننا الشيف خليل عويس. أعطينا أشهر الأكلات في أول يوم من عيد الأضحى المبارك.
3: والله أكيد طبعا الأكلات هي تختلف للأمانة من منطقة لمنطقة، بس خلينا إحنا نتكلم مثلا لو نجي مثلا لنجد. مثلا نجد دائما عندهم المفاطيح، عندهم شو اسمه والرز واللحوم، هذه دائما تكون في الأعياد متوفرة. لو مثلا نروح لمنطقة جازان عندهم شيء اسمه الحميس، اللي هي اللحم المقطع يكون مطبوخ بدهن. فلو نروح مثلا الغربية دائما عندهم شيء يسمونه التعتيمة، وأحيانا يدخل محل لحم المقلقل أو يدخل محل كبد وشغلات كثيرة. فاللهم كالحمد يعني الوطن كبير والمناطق الكبيرة، فكل منطقة عندها نوعية معينة في الأكل، ومثل ما ذكرت يعني كل منطقة لها حاجات أساسية تميزها، خاصة هذه الأشياء تتسوى في أيام العيد.
1: خليل، حابين نعرف الطبق الرئيسي للخليل اليوم في الفطور.
3: والله اكيد صراحه المقلقل والكبده
2: يعني هذه اعتقد شيف خليل اعتقد كل مناطق المملكه متفقه عليها، يعني
3: هي اكيد
2: الكبده والمقلقل
3: صحيح. لان هي زي ما تقول يعني طالع فريش، وعم قالها الواحد ما يبغى يضيع وقته، اقول لك لا يا ابن الحلال لا انا لا اجمدها ولا شيء. تعرف احنا عندنا لو نتكلم على مدار السنه في المطاعم يعني كثير من المطاعم يقدمون مثلا اللحوم مجمده او الكبده المجمده وهالاشياء بسبب السوق يعني تطلب، يعني ما يقدر السوق انه يقدم كل الاكل يكون طازه. فيكون يعني وقت يعني جدا ممتاز ان الشخص بعد الذبيحه على طول كمقلقل وككبده شيء فريش يتلذذون فيه يعني اصحاب الاسر. فاكيد

0: الكبده والمقلقل انا اشوفها دائما موجوده. وانا بالنسبه لي انا احب الامانه الكبده والمقلقل.
1: جميل. طيب في جدل كبير دار حول الموضوع هذا على السوشيال ميديا، طريقة تحضير الكبدة والمقلقل. في ناس تقول مثلا فيما يتعلق بالكبدة، الكبدة ما تتنظف أو ما تتغسل، تنشال منها الطبقة الأولى فقط. وفي ناس قالوا لا لازم تتغسل وطريقة العمل.
0: لا الكبدة ما تتغسل، الكبدة ما تتغسل. حنا دائما لازم حنا نعرف ان اي شيء مثلا يكون بكتيريا او اي شيء موجودة سواء في الدواجن او اللحوم او حتى الكبدة، مهما غسلت ما راح تروح مثلا البكتيريا الموجودة. دائما النار، قوة النار هي اللي تكون الفيصل يعني بين الكبدة والبكتيريا. فحنا الأمانة إذا غسلنا الكبدة راح تشد معنا وراح تقسى. فأنا من النوع اللي ما غسل الكبدة، وكثير برضو وننصح برضو أن الكبدة ما تتغسل، بس تنشال الطبقة الغلاف اللي على الكبدة وتتقطع. ودائما يفضل، وأنا دائما أنصح أن إذا بغيت تأكلون فعلا كبدة لذيذة، الغاز اللي حق البيوت أو المنازل ما ينفع للكبدة، لأن الكبدة يبغى لها قوة نار جدا قوية، لأن طريقة استواها مجرد أقل من دقيقة، ولازم على نار تكون جدا عالية علشان تعطيني القوام المطلوب وتكون جوسية ومستوية. بس لو طبختها طبخ عادي على الغاز هنا لا، أغلب عصارتها راح تنزل وراح تنشف معي وبتكون يعني مثل البلاستيك.
1: طب وش يصير لها بعد الغسيل؟ الناس اللي يغسلون يعني يعني عندنا زميلتنا وعد مغسل الكبدة اليوم.
0: لا شوف الغسيل للأمانة بالحين المية تشد، بالحين المية تبغى غسل الكبدة تطلع عندك في تطلع عندك في الطاوة ولا على النار. فهنا دائما نفضل انك ما تغسل، انت لازم تقطع وتنزل على طول. فهنا بتعطيك نكهة ألذ. في ناس كثيرين يغسلون، بس انا الامانه ضد ان الشخص يغسل، خاصه اذا كانت الكبده طازه ما تكون مجمده. مجمده عادي ممكن احنا نقدر نغسلها، لان بسبب ان فيها في الاصل مويه، لان التجميد للمصانع يدخلون مويه في الكبده وفي اللحوم ويتم التجميد علشان يكون الوزن اثقل. فاذا كانت فريش لا انا ما انصح انها تتغسل، انها تتقطع على طول تتقدم على النار وتتقدم المائدة.
2: شف خليل، ما الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم خصوصا مع الكميات الكبيرة؟
0: صحيح، وهذا أهم سؤال. دائما حنا ننصح في حفظ اللحوم طبعا بعد تقطيع الذبيحة، يفضل أني أنا أنشر أو أجفف لمدة ساعة تقريبا أو ساعتين على مكان بارد زي المكيف. ثم أول 24 ساعة تكون في الثلاجة التبريد العادي، ثم بعد ذلك أنا أقدر أدخلها في التجميد. عشان كذا، لأن تعرف الذبيحة إذا كانت توا مذبوحة بتكون درجة حرارتها جدا عالية من الذبح، فإذا أنا دخلت على طول على التجميد بعد تقريبا أسبوع أو أسبوعين راح يكون في تغير في الطعم، تغير في الأكل، لا بيكون تغير في اللون، فالأغلب راح يشك إن هذه الذبيحة لا مو كويسة. فإذا أنا تعاملت معها بالطريقة الصحيحة إن أول ساعة ولا ساعتين أخليها لين تبرد على حرارة الغرفة وحرارة المكيف، ثم نحطها في الأكياس وندخلها في التبريد أو في الثلاجة، ثم في الفريزر، أنا هنا قاعد أهيئها على درجات معينة لين يكون عندي طريقة التجميد طريقة جدا احترافية وممتازة، وبإذن الله ما راح يتغير أي طعم للذبيحة.
1: يعني التبريد التدريجي.
0: أي نعم، التبريد التدريجي. وبرضه ننصح إن حنا اللحم ما يكون فوق بعض. دائما إذا جيت أنا بحط اللحم في الفريزر أو في الثلاجة، أنا لازم أفرق بين كيس وكيس علشان الهواء يقدر يأخذ مجراه من فوق إلى تحت.
2: شوف خليل، الطبخ أو الطبخ يكون أفضل بعد الذبح مباشرة أم يفضل الانتظار والتبريد؟
0: والله أنا بالنسبة لي يفضل الانتظار والتبريد بصراحة، لأن دائما تعرف بعد النحر والتذكية الذبيحة تكون باقي حارة، فإذا جيت أنا هديتها وخليتها تبرد وفضلت يكون أفضل. حتى لو كان لليوم الثاني الطبخ يكون أفضل، بس تعرف العيد مع حماس العيد والناس مستعجلين يبغى يكبرون
2: فعالية هذه يا شيخ خليل،
1: ما حد ينتظر
0: على طول. بس أنا صراحة أشوف لليوم الثاني يكون أفضل وألذ.
1: لليوم الثاني،
0: اليوم الثاني افضل ولذ.
1: والله يا شيف ما في احد ينتظر اليوم الثاني.
0: هذه عشان كذا اخذ لك كيس ولا كيسين واشتغل فيها والباقي خلى اليوم الثاني.
1: طب هذا يشمل كل اجزاء الذبيحه ولا يعني بما فيها الكبده ولا بس الاجزاء؟
0: لا هذه بس، هذه فقط لل

0: تقريبا للذبيحه كامله. الكبده لا، الكبده انا بامكان ان اخذها يعني اطبخها الان واحطها في التجميد على طول. بس انا اتكلم على اللحوم الحمراء، لحوم الذبيحه، فهي بعد النحر والتذكيه باقي تو درجه حرارتها جدا مرتفعه، فيفضل ان ننتظر وتريث انها تبرد تدريجيا، لان ندخلها في الفريزر، خاصه ان في بعض العوائل يعني نستخدمها لمده شهر ولا شهرين عشان ما يتغير عندها الطعم او يتغير عندها لون الذبيحه.
1: شوف خليل، اكثر الاخطاء الشائعه في تجهيز اللحوم؟
0: والله كثير، مثل ما قلت لك، او يعني الرقم واحد اللي هو بعد التقطيع على طول للفريزر، هذه للامانه تعتبر من اكبر الاخطاء الشائعه للحوم. الشيء الثاني التقطيع، التقطيع جدا ضروري، وانا دائما اشوف اذا انت مثلا كصاحب بيت ما تعرف تقطع لازم انت تجيب لك شخص فنان، لان التقطيع دائما في المطاعم يسبب لنا هدر او هدر بنسبه كبيره. فدائما ذبائح العيد يفضل ان نجيب مثلا شخص مختصين، او اذا صاحب البيت فعلا مختص، لان لازم يفصل لك الذبيحه تفصيل، يعني يطلع لك مثلا من الظهر، يطلع لك من الرقبه، يطلع لك مثلا من الموزات. فلازم كل كيس مثلا مربوط يكون فيه قطعه زي المطاعم، يكون فيه قطعه مثلا من الصدر، قطعه من الرقبه، قطعه من الموزات عشان تكون متشكله. فأغلب الناس في المنازل لا، للأسف يعني هذه الأخطاء لا، يعني ممكن تلقى كيس جاي من الأضلع، كيس جاي من الظهر، كيس جاي من الرقبة. فهذه الخطأين هي للأمانة أكثر الأخطاء، واللي أتمنى وصوتي يوصل للناس إنهم ينتبهون في المستقبل.
2: على طاري صوتي يوصل للناس، في أحد الأصدقاء راسلنا الآن على الواتساب يقول وش سبب قساوة اللحم؟ البعض يشتكي من قساوة اللحم.
0: بالضبط، اول قساوه اللحم مثل ما تفضلت وتكلمت ان على طول حنا ندخلها للتجميد. الشيء الثاني قساوه اللحم، من المهم ان انا احط مثلا اللحم على مويه تغلي. انا اللحم عندي طريقتين علشان احافظ على طراوه اللحم. اذا كان مثلا جيت بطبخ، اذا كان عندي اللحم يفضل نحطه في مويه عاديه ومويه فاتره واشغل عليها النار علشان النار واللحم يدخل في اللحم ويرتفع معي تدريجيا لين يوصل درجة الغليان. هذا الشيء الأول، إذا سويته بإذن الله أضمن أن اللحم ما راح يكسى. بس من الأخطاء الشخص إذا أخذ اللحم حطه في موية تغلي، هنا على طول الأنسجة تتقفل وتكون يعني جدا قاسية. والخطة الثانية برضو، إذا جيت أنا أطبخ وبزيد موية، أزيد موية بارد، فهنا برضو راح يأثر لي على الأنسجة. فإذا جيت أطبخ يفضل أني أو ضروري أن أحط موية حارة أكمل الاستواء. فهذه الخطأين طبعا تقدر تقولون يعني جاي عكس بعض، فضروري يعني سيدات البيوت أو الناس يفهمون الملاحظة هذه عشان بإذن الله ما يكسى معهم اللحم في أثناء الطبخ.
2: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الشيف خليل عويس، كل عام أنت بخير.
0: وأنت بخير إن شاء الله.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله. طلع كل اللي نسويه غلط.
1: انا جوعني الشيف
2: والله كلنا الصدق. بس فعلا من النقاط المهمه علي وكذلك مستمعين الكرام، يا اخي مساله التبريد التدريجي، وقال الشيف ان ايضا من ضمن الاشياء اللي ممكن تسبب قساوه، قساوه اللحم، موضوع الكبده انها ما تتغسل.
1: هذه معلومة جديدة بالنسبة لي أنا، أنه الكبدة لا تتنظف أو ما تتغسل زي
2: بس
1: ما كان
2: تشيل الطبقة الأولى والغشاء الأول. هذا بعد كذا تنطبخ، وهي الوحيدة اللي ممكن تنطبخ فريش. أيضا معلومة أخرى ذكرها أنه يفضل أنه بعد الذبح ثاني يوم تطبخ، لكن من اللي ينتظر؟
1: كذلك ماجد كان يقول ان الشيف انه التجميد مباشرة هذا من الاخطاء الشائعة، وانه صحيح. الافضل انه يتم التبريد تدريجياً.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: لازلنا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في مساء العيد، ونذكر ماجد مستمعين الكرام بأنهم يمكنهم المشاركة والتبريكات، وكذلك يقولوا لنا

0: كيف كان تجهيز الكبدة اليوم؟ هل غسلوا الكبدة؟ كيف يجهزون اللحم؟ لأنه حابين نسأل المستمعين الكرام، بما أنه ماجد المعلومات هذه جديدة علينا أنا وياك، حابين نسألهم كيف كان تجهيزاتهم اليوم في فطور العيد. كذلك حابين نسألهم كيف يفضلون جمعات العيد؟ هل هم من الأشخاص اللي يفضلون الاجتماع بالعائلة في الفترة الصباحية أم المسائية؟
1: إذا المستمعين، هذا هو سؤالنا التفاعلي بالنسبة لجمعة العيد. هل تفضل أن تكون الجمعة في فترة النهار خلاص تقول والله اكتفينا كذا يعني فطور، ولا تشوف أنه يعني في الليل تكون الجمعة في الليل؟ أنت من أي فريق؟ فريق الصباح ولا فريق المساء؟ جمعة العيد هل تفضل أن تكون في النهار أم في الليل؟ ويا ترى لماذا؟ نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج مساء العيد، نتحدث عن هل أنت من الأشخاص اللي يفضل أن تكون الاجتماع بالأسرة والأصدقاء في الفترة الصباحية أم المسائية؟ ولماذا؟ ننتظر مستمعين الكرام مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 0115 100 100، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أقفل الكاميرا خلاص.
13: لا تذهب بعيدا،
14: قسم فبمعركة مخيم جنين
13: فنحن دائما معكم،
14: دائما معكم
13: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
15: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
13: أكبر شبكة من المراسلين،
16: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
13: وأفضل باقة من المختصين.
17: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
13: لتبقوا دائما في قلب الحدث.

0: فقط على إذاعة العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: حياكم الله مستمعين الكرام في مساء العيد وفي الساعة الثانية من برنامج مساء العيد، وهذه الساعة مخصصة ماجد لاستقبال اتصالات المستمعين.
2: نعم أكيد، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام. يعني في العيد كثير من الناس عندهم علي جمعة ثابتة مع الأهل أو الأصدقاء، لكن يختلف توقيته. هناك من يفضل الجمعة الصباحية ويكتفي، وهناك من يؤقتها في الفترة المسائية ويكون يعني فيها نوع من السهر والجلسة إلى مثلا وقت متأخر من الليل. فسؤالنا لكم عن جمعات العيد، أنت من الناس اللي تفضل الجمعات الصباحية ولا المسائية؟ نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 62.
1: طبعا أكيد ماجد وكذلك مستمعين الكرام، العيد دائما يحمل تفاصيل مختلفة من يعني من أسرة إلى أسرة. البعض يفضل الفترة الصباحية للاجتماع والمعايدة، والبعض يفضل الفترة الصباحية.
2: ونبدأ باستقبال كريم مشاركات المستمعين. معنا أول مشاركة في هذه الحلقة. صباح مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. كل عام وانتم بخير.
3: النور والسرور.
1: يا هلا وسهلا، كل عام وانتم بخير يا صديقي.
3: كل سنة وانتم بخير، والزميل المذيع بخير، وأصدقائي كلهم المستمعين بصحة وسلامة وعافية.
2: حياك الله.
1: آمين. حياك الله.
2: تعرفنا باسمك.
3: حياك.
2: تعرفنا باسمك؟
3: علي زهران، الله يطول عمرك، من الرياض.
2: هلا وسهلا يا علي، حياك الله.
3: الله يحييك ويسلمك. بالنسبة لموضوعكم جمعات العيد، بصراحة حلاوتها تكون الصبح.
2: الصبح
1: ليه علي؟
3: نعم، شوف حلاوتها، بس الواقع حر. واحد اثنين، العالم كلهم سهرانين ويعني ما تتهيأ بصراحة. حتى لو اجتمعنا الصبح ما راح تكون بالسعادة اللي حنا نبيها. فممكن أروح هنا لجمعات الليل، يكون فيها السهر، يكون فيها انك انت تضمن ان الكل موجود.
2: يا سلام.
1: كيف النوم اليوم علي؟ كيف النوم مع اول يوم عيد؟ كيف النوم؟
3: كيف؟ لان صوتك والله مو واضح.
1: اقول كيف يعني النوم مع اول ايام عيد، مع اول يوم عيد؟
3: حدث ولا حرج يا رجل. النوم وسط، ولكن ضروري نستمتع. أوكي، النوم صراحة قليل جدا، ما استمتعنا صراحة بالنوم، ولكن عشان اليوم ذا أبد يهون كل شيء.
2: علي، وش وجه الاختلاف عندك أنت مثلا، أنت ومثلا قرائبك وسط الأسرة، بين عيد الأضحى وعيد الفطر؟
3: بصراحة عيد الأضحى أنا أشوف أن الاختلاف فيه

0: الفعاليات اللي تصير انك تشري الذبيحه قبلها
1: هذا اهم شيء ترى
0: تشري ذبيحه زينه اي فعاليات ذبح الذبيحه هل انك تذبحها مثلا برا او في البيت تقطيع اللحم وانا سمعت اشياء رائعة جدا الحمد لله ما احنا مطبقين ولا شيء منها
1: والله كلنا يا علي انا وعلي تفاجأنا صدق انا مسبيك
0: الطريقة الصحيحة احنا مجنبينها مرة وعايشين كل السنين
1: احنا مطبقين الطريقة غير الصحيحة
0: اي بالطريقة غير
1: صحيحة
0: صحيحة ومتعايشين ابشرك معها بس والله نتمنى صراحة ان نقطع بالطريقة الصحيحة عشان على ما قال نستمتع في الضحية.
2: علي تغسلون الكبدة؟ الكبدة تغسلونها العادة؟
0: الله وكيلك ما ودي أقول شلون نغسلها بعد يمكن بعد بالصابون ولكن برضو مستمتعين.
1: جميل جدا تتهنوا إن شاء الله كل عام أنت بخير سعيدين جدا بهذه المشاركة يا علي.
0: كل سنة وأنتم طيبين وأنا سعيد سعيد جدا أني أنا أكون أول مشارك ولعلها أول مشاركة لي في الإذاعة عموما
1: إن شاء الله
0: كل سنة وانت طيب واسمي بخير وكل المستمعين كل سنة وانتم طيبين
1: شكرا لك هلا وسهلا حياك الله
0: شكرا اللي تحت الفرصة الله يطول عمرك
2: حياك الله يا علي
1: علي يقول لك أبشرك يعني ولا طريقة من اللي قالها الشيف نطبقها جميل طيب إذن هذا هو سؤالنا علي
2: سؤالنا اليوم مستمعينا الكرام هل تفضل جمعات العيد الصباحية أم المسائية ولماذا اتصال جديد مساء الخير وكل عام أنتم بخير
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله
3: الله حييك
1: هلا وسهلا من معنا
3: معك غنيم عبد الله الغنيم الله يسلمك
1: حياك الله يا غنيم هلا وسهلا من أي مدينة يا غنيم
3: أنا من الرياض الله يسلمك
1: حياك الله
2: تفضل يا غنيم قول لنا يا غنيم الجمعات تفضل الجمعات الصباحية أم المسائية
3: والله شوف في رمضان أفضل المسائية
2: عيد الفطر
3: لأن الناس يجون دايخين وسهرانين أما في الضحية أفضلها صباحية
2: عشان النوم وترتيب النوم يا غنيم أيوة.
3: وبالنسبة للكبدة أنا عندي طريقة للكبدة
1: يا سلام علمني
3: يعني أول أنك ما تغسلها
2: يا سلام
3: وبعدين تحط بصل وثوم بس بعدين تش
1: حلو
2: المدة كم يا علي غنيم
3: تم
2: المدة كم
3: إذا تغير لونها بس
1: من
3: الأحمر شيلها تطلع لك هشة ما في أطيب منها
1: يا سلام
3: إذا خليتها تطبخ نقسى كل ما طبخت قسد
2: يعني بصل وثوم فقط لمدة دقيقتين تقريبا يا غنيم
3: دقيقتين بس يتغير لونها وشيلها
1: والله مواهب
3: أصلاً الكبدة إحنا ناكلها نية أصلاً
1: والله مواهب يا غنيم يعطيك العافية أقول مواهب والله ما شاء الله
3: لا يعني إن خاصة كبار السن
1: أنا الصحة والعافية
3: كبير يعني
1: يعطيك الصحة والعافية يا
2: غنيم
3: يعني إذا تخليها تطول على النار خلاص تخرب تتقاسية مرة
1: جميل
2: سلام
1: يعطيك العافية يا غنيم سعيدين جدا بهذه المشاركة
3: وعيد مبارك على علينا وعلى الشعب السعودي كله حنا بألف خير الله يعز حكومتنا الرشيدة على رأسها الملك سلمان وولي عهده الله يحفظه لنا المحبوب من الجميع
1: اللهم آمين شكرا لك يا غنيم حياك الله
3: الله يسلمك الله يسلمك
1: شكرا
3: يا
1: والله هذا يقودني للسؤال طيب مين اللي يفوز في عيد الأضحى في طبخ اللحم
2: أنا عندي السيدات أنا عندي جواب
1: والرجال والله غنيم فاجأني صراحة عندنا مثلا زميلتنا مغسل الكبدة وطلع الموضوع غلط وغنيم يقول لا
2: وعلي يقول مغسل الكبدة بالصابون
1: ماشي الأمور بس إنه يعني متكفل في الموضوع طيب من جد يعني في مثل هذه الأطباق من المتصدر الرجال أم السيدات

0: في أشخاص مبدعين ماجد ترى، وفي أشخاص ما تطلع هذه المهارات إلا في عيد الأضحى. عطهم الكبدة وعطهم اللحم وابشر بالخلطات زي ما كان يقول الأغنيم، وابشر بالمهارات وابشر بالطبخ والرائحة اللي تفتح النفس.
1: الله. إذن سؤالنا مستمعين،
0: ترى ما افطرت كويس أنا ماجد.
1: أي أنا قاعد أشوف يعني أنت توصينا بمواهب بس ما شفنا منك شيء.
0: طبعا المستمعين الكرام كل اللي حاب يتواصل معنا ويقول لنا وش تفضيلاته في جمعات العيد، هل أنت من الأشخاص اللي تفضل الجمعات الصباحية أم المسائية ولماذا؟ الكل اللي بحاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: طيب إذن مستمعين الكرام، أيضا من الرسائل اللي وصلتنا تعليقا على الموضوع، في رسالة على الواتساب أحد الأصدقاء يقول: أنا عن نفسي أحب جمعة الصباح أكثر، أحس العيد الحقيقي يبدأ بعد الصلاة مباشرة، خصوصا عيد الأضحى، الناس لسه بكامل حماسة، ولبس العيد والقهوة والفطور له جو ما يتكرر. أما الليلة أحس صار جلسة عادية مثل أي ويكند.
1: سلام. يختلف الأشخاص ماجد في تفضيلاتهم، البعض يفضل زي ما صديقنا يقول أنه من الأشخاص اللي يفضل الجمعة في الفترة الصباحية، في البعض يقول المساء أفضل، تكون نايم مستعد للعيد.
0: السلام.
1: خصوصا أنه الصباح البعض يكون مواصل ماجد، بعدين تجي النوم الجماعية الغريبة
0: جميلة.

0: مع أول أيام عيد الأضحى المبارك وتحديدا في الخبر، مراسلة العربية الزميلة ساجدة الخالدي تظهر أو ترصد مظاهر الاحتفالات، احتفالات الأطفال في أول أيام عيد الأضحى. ويسعدنا أن تكون معنا الزميلة ساجدة الخالدي. حياك الله ساجدة.
1: يا أهلا، مساء النور.
0: أهلا وسهلا، حياك الله وكل عام وانت بخير.
1: وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب، وعساكم تعودون سالمين قائمين
0: يا رب أجمعين. ما شاء الله، أنت بدأت الرصد من بعد صلاة العيد.
1: احنا بالفجر على طول.
0: أي ما شاء الله تبارك الله. أعطينا الأجواء كيف كانت في الشرقية، كيف لقائك كان مع الأطفال، وكان العنوان كم جمعتوا من العيديات؟
1: أيوة صحيح. تمام. طبعا فرحة حماس العيد يبدأ مع صلاة الفجر، يستعدون الأهالي مع أطفالهم لصلاة العيد وهم كاشخين ومزينين وحاملين في أيديهم سلات الهدايا والحلويات والعيديات، ويبدون التكبيرات حتى وصولهم للمسجد أو الجامع. نشوف الكل كاشخ ومستعد للعيد، خاصة الأطفال، العيال بالثياب والغترة والشماغ والبشت، وفي تفاصيل مثل الكبك والسبحة بيدينهم، والبنات بالفساتين الملونة. جمال المنظر يكتمل بالسلام والترحيب والمعايدة بين الأهالي في الجوامع والمساجد، والأطفال نشوفهم يوزعون الحلوى والبالونات على المصلين بعد الخطبة.
0: الله سلام.
1: ويتنافسون مين جمع العيديات أكثر. طبعا هنا احنا رصدنا المشهد هذا وبدينا نسألهم كم عيدية جمعتهم. ففي أطفال ما شاء الله يعني جمعوا أكثر، يعني بعضهم قالوا 1000، بعضهم 500.
2: سلام.
1: أيوة، فمو الكبار بس بعد يعيدون، لا حتى الصغار بينهم بين بعض. فأنا شفت طفلين، يعني طفل معاه 10 عطى اللي جنبه 5، هو طفل يعني يعاي الطفل. فمشهد مرة جميل صراحة. أيوة. صباح العيد لا جو خاص جدا وذكرى جميلة للأهالي مع أطفالهم.
0: جميل جدا، شكرا لك ولوجودك معنا.

0: ولنقلنا هذه المظاهر الجميلة من المنطقة الشرقية الزميلة ساجدة الخالدي. شكرا لك ساجدة وكل عام أنت بخير.
1: لك العافية ساجدة.
0: طيب وش رايك في العيدية بين الزملاء؟ ما ودك تكون مبادر مثلا
1: ببادر.
0: أو زميلتنا وعد يعني شوف حتى الأطفال
1: أنا
0: يعني.
1: شوف وعد والله ما قصرت يعني عايدتنا الله يعطيها العافية.
0: أي والله فعلا عايدتنا بقهوة يعني مظاهر العيد بدأت من بدري صراحة مع زميلتنا وعد الدوسري. شكرا وعد. طيب نرجع لكريم مشاركات مستمعينا الكرام ومعنا اتصال نقول مساء الخير.
1: يبدو لينقطع الاتصال. نذكر ماجد مستمعين الكرام كل اللي حاب يتواصل معنا على الهاتف المباشر على الرقم 0115100100. نعيد الرقم 0115100100. سؤالنا التفاعلي عزيزي المستمع، هل تفضل جماعات العيد الصباحية أم المسائية ولماذا؟
0: طيب مستمعينا الكرام نستعرض معكم الجولة، جولة العيد ورصد تهاني وتبريكات الأطفال من المنطقة الشرقية مع الزميلة ساجدة الخالدي. ولكن بعد هذا الاتصال
1: مساك الله بالخير وحياك الله.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله كل عام وانتم بخير.
2: أهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بألف خير.
0: حياك الله.
1: صحة وسلامة.
2: الله يخليك، عيد سعيد عليكم يا
0: علينا أجمعين. لنا وعليك.
2: الله يخليك.
0: تعرف اسمك؟
2: محمد عزيز معك.
0: حياك الله يا محمد، أهلا وسهلا.
1: قول لنا يا محمد.
2: الله يحييك. والله شوف هو العيد بيبقى له برنامج. يعني ما فيش اختيار بقى أنت الصبح ولا بالليل.
1: خطة مرسومة مسبقة.
2: يعني انت وقت ما هتنام الصبح دي اللي هو خلصت الفقرة الصباحية تمام؟ وبعدين هتقوم عشان الفقرة بتاعت بعد الظهر. تمام؟ خلصت دي في لسه بالليل سهرة. فما فيش حاجة اسمها تختار. بعيد.
1: في جدول مرسوم يجب ان
2: امال ايه؟ امال ايه؟ العيد بيجي مرة في السنة. فانت بتبقى عارف هتقعد مع مين وقت الذبح وبعد كده هتقعد مع مين في وسط النهار لو كان في حد صاحي وسط النهار بعد ما تقوم. وبالليل بقى دي سهرة بيبقى معروف اصحابها مين. فده جدول. بس انا مشفق عليكم انتوا بقى شخصيا من الموضوع ده.
0: لا بالعكس احنا
1: مستمتعين.
0: احنا عيدنا معاكم يعني بالعكس جدا انتو مستمتعين.
2: انتوا تحديدا انتوا تحديدا يعني انتوا دلوقتي النهارده قاعد دلوقتي اهو موجود. صارت بالليل دي بقت غصب عنك انت ما تقدرش تختار.
0: لا بس احنا سعيدين جدا معاكم ترى بالعكس يعني اجواء الفرح هذه اللي توصلونها لنا والاشياء الجميله هذه بالعكس يعني جزء لا يتجزا من عيدنا.
1: فقره من فقرات العيد الخاص بنا يعني
2: ايوه من ضمن الجدول بتاعكم ده
0: بالضبط.
2: واحنا سعداء بدا جدا يعني.
0: الله يخليك. طيب احكي لنا عن جدولك اليوم صديقنا.
2: هو نفس السرد ده على فكره يعني الصبح كان في المقابله الصباحيه بتاعت الناس اللي بنصلي وبعد الصلاه بنقعد مع بعض نشرب حاجه ولا بتاع. طبعا انا يعني الذبح بيبقى في مصر مش هنا. فقعد هنا مع الزملاء شويه لحد ما خلاص لازم ننام.
0: طيب
2: ننام الساعتين ثلاثه وبعد كده ننزل بقى ايه نتقابل.
0: صديقنا محمد احكي لنا.
2: احكي لنا كان انتم يعني ده اول مقابله جميله
0: بالعكس
2: يعني.
0: لنا الشرف. طب احكي لنا عن الاجواء والاجواء عيد الاضحى في مصر.
2: في مصر طبعا قالوا لي الكلام ده لايف وهم موجودين. الموضوع بيبدا طبعا بالصلاه العيد. وصلاه العيد بتجمع كل الناس مع بعض، الشباب السن الشباب والاطفال الصغيرين واهالينا الكبار كله متجمع في مكان واحد. بعد ما بيخلصوا الصلاه وبيحتفلوا بالموضوع بيبدا بقى موضوع الذبح ده. كل واحد بيبقى عارف دوره. كل واحد عارف دوره، وفي حد في موضوع الطبيخ وفي حد موضوع التحضير.
0: انت ايش كان دورك؟
2: علشان الاطفال ياخدوا وجبتهم بدري. في تنظيمه كده بتحصل في العين.
0: انت محمد ايش كان دورك؟
2: انا بتفرج.
0: انا من الجمهور.
1: يعطيك العافيه والله يا محمد ما قصرت معك.
2: هاني لايف.
0: يا سلام. تتهنى يا صديقي وسعيدين جدا بهذه المشاركه وكل عام وانت
2: الله يخليك ويبارك فيك كل عام وانتم بخير.
0: هلا وسهلا حياك الله. اهلا وسهلا.
2: الله يخليك.
0: حياك الله.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعينا الكرام. نتحدث في مساء العيد عن هل تفضل جمعات العيد الصباحية أم المسائية ولماذا؟
2: من المشاركات اللي وصلتنا على الواتساب أحد الأصدقاء يقول أولا كل عيد وأنتم بخير، ثانيا أحلى شيء في العيد الصبح الناس بتصلي وبيسلموا على بعض،
1: يا سلام،
2: وبيسلموا على الأهل، وبعد كذا اللي يبغى ينام ينام والنوم موجود كل يوم، أما العيد فهو يوم واحد في السنة. يا سلام، يعطيك العافية صديقي وكل عام وأنت بخير.

0: ماجد كانت معنا الزميلة ساجد الخالدي مراسلة العربية اللي رصدت لنا مظاهر احتفالية الأطفال في أول أيام عيد الأضحى في الخبر.
1: عادي السلام عليكم، أنا اسمي جوان، أخوي طلال وعندي عيدية ألف وكل عام تنتم بخير. لا لا لا حد يضحك، كل عام
2: وانتم بخير. بناديهم الفازين وسلمي الغانمين، الجدول يعني اروح بيت خوالي وات عيد عندهم، بدل نرجع نتعيد عندهم. انا اسمي توق، ثلاث
3: لك بناديهم الفازين سلمين، ان شاء الله يعني تجمع في العيد وصحة وسلامة يعني، وإن شاء الله هذا العيد يكون فرح لنا إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
5: العيد هنا في الخبر انبسطوا هنا عشان هنا أجواء حلوة. الله نروح بيت خوالة ونعيد عندهم، معدها نروح لعمان ونعيد عندهم.
6: كل عام وأنتوا بخير.
7: كل عام بخير يا ماما.
8: كل عام وأنتوا بخير. أنا من سوريا وجمعت معايا 520،
9: جمعت تقريبا 370.
10: كل عام وانتم بخير.
11: وجمعت هذه 1500،
12: جمعت 300.
13: مساء العيد على العربية FM.
4: طبعا يمكنكم متابعة هذا التقرير اللي عدته الزميلة ساجدة الخالدي على موقع أو على حساب العربية السعودية وموقع العربية السعودية، وتشوفوا ما شاء الله جمال الأطفال وفرحتهم في أول يوم عيد الأضحى المبارك، وكيف ما شاء الله تبارك الله. يعني تذكرت المقولة اللي دائما أو الصورة اللي دائما تطلع على الأطفال بالذات البنات، الشنطة الصغيرة هذه، إنه لا يغرك ترى لا يغرك قصر القامة، بس هذا يعني يمتلك ميزانية أكثر منك.
0: التاجر الصغير.
4: التاجر الصغير. سعدنا جدا بهذه الأجواء، وكل الشكر للزميلة ساجدة الخالدي.
0: الأطفال
4: بعدين يا أخي الطفل يقول لك لا تضحك، تقعد تضحك أنت.
0: الأطفال والله ماجد هم حلاوة العيد.
4: يا سلام، والله فعلا أتفق معك.
0: إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 011-5100-100. نسألكم هل تفضل جمعات العيد الصباحية أم المسائية ولماذا؟
4: المشاركات كذلك اللي وصلتنا، صديقنا أحمد يتكلم أو يقول لنا على الواتساب، يقول بالعكس تماماً

0: يقول المساء ألطف وأروق، الصباح يكون كل استعجال وزيارات متفرقة وكل واحد مستعجل يمر على أكثر من بيت وترتيب الضحية. يقول لكن الليل الناس تهدأ وتجلس براحتها وتبدأ السوالف. وفي اللي يقول لا، يعني علي يعني يقول عيد الفطر لا، حلاوتها في المساء،
1: المساء،
0: وعيد الأضحى لا، الصباح. فأيضا في ناس عندهم مقاييس مختلفة.
1: ولك السؤال هذا عزيز المستمع، جمعة العيد هل تفضل أنها تكون في النهار أم في الليل ولماذا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. مساء العيد على العربية FM.
1: ماجد كذلك نتمنى من المستمعين المشاركة ويقولوا لنا وش دورهم في جدول العيد
0: أول يوم العيد. إيه؟ يعني زي صديقنا محمد كان دوره بمنتهى الصراحة، كان دوره متفرج فقط.
1: ترى المتفرجين ضروريين ماجد،
0: دعم معنوي،
1: دعم معنوي ونفسي ومستعد في
0: مستعد للمتابعة أكيد طبعا،
1: للمتابعة ولأي ظروف.
0: أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 0115 100100، وكذلك على الرقم الخاص بالواتساب على الرقم 0566 62 أو 0566 26 2062.
1: من المشاركات مستمعين الكرام أحدهم يقول أنه أفضل أنه أنام أول يوم عيد بشكل منظم وجيد حتى أستمتع مع الأصدقاء والأهل في المساء، وأنا من الأشخاص اللي يفضلون الجمعات في المساء.
0: أطار التنظيم، يا ليت والله يقول لنا كيف ينظم.

0: أيضا أحد الأصدقاء يقول خالد يقول زمان للأمانة كنا نجتمع الصباح صباح العيد كامل مع العائلة عيد الأضحى يقول لكن مع الظروف والارتباطات صارت تحول الموضوع وصارت جمعاتنا بالليل خصوصا الكثير من الناس ينامون متأخر ليلة العيد وصعب يتجمعون بدري.
1: أيضا ماجد أحد المستمعين يقول ليلة العيد أصلا ما فيها نوم من الحماس، أكثر مشكلة في العيد أن الناس تكون معصبة بسبب قلة النوم.
0: أي فعلا هذه نقطة مهمة جدا.

0: طيب أنت من الناس اللي تفضل الجمعات جمعات العيد تكون صباحية أم مسائية؟
1: على 0111-100-100-0111-100-100-100 أو كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الواتساب على الرقم 0562-62-62-62. ونذكر ماجد مستمعين الكرام بأنه برنامج مساء العيد منقول لكم صوت وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM.
0: أيضا مشاركة أخرى من أحد الأصدقاء يقول مهما تغيرت العادات يبقى صباح العيد مختلف حتى الشوارع والهدوء.

0: الناس بلبسهم الجديد يعطي شعور ما يتكرر. وأيضا مشاركة أخرى يقول إحنا عندنا بالعائلة مستحيل تغير النظام، لازم فطور العيد هذه من الأساسيات يكون جماعي. يقول إذا أحد تأخر يا ويله، لأنها عادة متوارثة بيننا من سنين. الله يديمها عليكم إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير.
1: أيضا ماجد أحد الأشخاص يقول أنه أحس اللي نام أول يوم عيد يضيع نص فرحة العيد. يقول أنه العيد حلاوته في الصباح. أنا من الأشخاص اللي أفضل أنه أجتمع مع الأهل والأصدقاء في الفترة الصباحية.
0: إذن أي فترة تفضل، فترة الجمعات في العيد تفضلها الفترة الصباحية أم المسائية، ويا ترى ليش؟ أسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في مساء العيد، واليوم سؤالنا لكم مستمعين الكرام: أيهما تفضل، جماعة الأهل والأصدقاء في الفترة الصباحية أم المسائية، ولماذا؟ كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. نعيد الرقم للمستمعين ماجد 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062.
1: والله أكبر وأجمل تحية كذا، تقدير واحترام لكل الأشخاص اللي مداومين اليوم أول يوم العيد.
0: سلام.
1: لا، كثير من الأصدقاء يشاركوني صور وفعاليات العيد من قلب الدوام. الله يعطيكم العافية.

0: طيب إذن عن توقيت الفعاليات أو الجمعات العائلية في العيد، هل أنت من الناس اللي تفضل الفترة الصباحية يعني جمعة الفطور ولا جمعة المساء أو الليل جمعة العشاء؟
1: وكذلك عزيزي المستمع، وش دورك في هذه الجمعة؟ هل أنت من الأشخاص
0: المشرفين؟
1: ترى كثير المشرفين.
0: أي والله كذا، أنا الآن
1: أكثر من الأعضاء.
0: أنا الآن علي قاعد أستوعب الفكرة هذه، اكتشفت إني مشرف طول السنوات هذه الماضية. فعلا
1: ثلاثة أعضاء ثلاثة مشرفين.
0: أي بالذات لا، غالبا يكون الشخص المنفذ واللي عليه الشغل شخص واحد، الباقي مشرفين أعضاء شرف موجودين. يعني في عيد الأضحى فعلا، يعني هذه جلسة تأمل مع الذات.
1: بس هيك أكيد أنهم ماجد مستعدين لأي ظرف طارئ.
0: والله شوف، على حسب الظرف. شيء متعلق بالطبخ ما لنا علاقة صراحة، يعني ممكن عادي نطلب دليفري. بس ما نفزع. لأنه ممكن نزيد الموضوع سوء.

0: أيضا ماجد، حابين المستمعين الكرام يشاركونا يقولوا لنا قصصهم في الجمعات الصباحية أو المسائية على الرقم 0115100100، وكذلك تشاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 0562626062. زي ما كان يقول لنا ماجد أحد المستمعين مصعب، قدم لنا كذا طريقة خاصة لتجهيز الكبدة في الصباح، وكان يقول لنا هناك وقت معين بالنسبة له، وعطانا الطريقة لإعداد هذه الوجبة، وكان يقول لنا أنه دقيقتين هو الوقت اللي يراه مناسب ل
1: إيه. هذا من الإبداعات اللي يعني شفناها اليوم من صديقنا. هذا يخليني أسأل، يعني بالذات في عيد الأضحى أكثر الطبخ وكذا، والكبدة عند الأغلب هي الطبق الرئيسي. مين يعني يقدر يضبطها بطريقة صحيحة وممتازة؟ يعني شفنا نموذج عندنا زميلتنا، وعندنا أيضا المستمع. فهل مهارات الرجال تظهر في مثل هذه المناسبات، ولا ما زال فعلا السيدات هم المتصدرين في طبخ الكبدة؟ من الأفضل؟
0: ماجد، تذكرت أحد الأقارب طوال العام لا تنتظر منا أي شيء
1: حلو،
0: ولكن في صباح عيد الأضحى يعوض كل الأيام،
1: يعطيك حق السنة كاملة.
0: إيه. وما شاء الله تبارك الرحمن فنان،
1: يا سلام،
0: لعيب بالعامية.
1: ما شاء الله. إيه، في مواهب فعلا للرجال تظهر زي كذا في المناسبات هذه، بالذات في عيد الأضحى.
0: قالوا طريقة مختلفة جدا ماجد لطبخ الكبدة، يعني أول مرة نشوف شخص يطبخ الكبدة بدون تقطيع كاملة.
1: أوه،
0: كاملة.
1: هذه طريقة جميلة أو ملفتة. طيب، جمعة العيد عزيزي المستمع، وكل عام أنتم بخير، بس هل تفضلونها صباح ولا مساء؟ سعد أكيد بسماع أراكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.

0: طيب إذا هذا هو موضوعنا التفاعل. المستمعين الكرام تحدث عن جمعة العيد، هل أنت من الناس اللي تفضل جمعات الصباح أم جمعات الليل؟ ويا ترى ليش؟ طبعا تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج مساء العيد، ونذكركم برنامج مساء العيد راح يستمر معاكم طوال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 5 إلى 7 مساء، ونذكركم بالبث المباشر على منصة إكس على آت العربية FM وكذلك على اليوتيوب. أحد الأصدقاء يمسي علينا ويقول كل عام وانتم بخير، يقول أنا أفضل جمعات الصباح عشان أرجع أنام، لأني لو أخلي الجمعة المساء بسهر معهم للصباح. لا بس كذا أنت يعني تعاملت مع الموضوع كنا واجب، أبأدي واجب وخلاص
1: عشان تسوي لي كنترول بالنوم.
0: هي بالضبط.
1: أيضا ماجد أحد الأشخاص عبر الواتساب يقول بالنسبة لي المساء أفضل، لأن الكل يكون مصحصح وأخذ راحته في النوم، والجلسة تطول وتكون أروع.

0: يا سلام.
1: كذلك يقول انه يكونون الاطفال مصحصحين والناس اخذت راحتها بالتجهيز.

0: إذن أصدقائنا، نتحدث اليوم في برنامج مساء العيد عن جمعة العيد. في من يفضلها في الفترة الصباحية ويقول خلاص بعدين نتقابل مثلا ثاني يوم أو ثالث يوم، بس الجمعة الأساسية جمعة العيلة تكون في الفترة الصباحية، وفي من يرى أنه لا، تكون مدتها أطول في الفترة المسائية، يعني ما نجتمع الصباح بس نتقابل بالليل. يرون بأنه يكون الوقت أطول، فترة ممتدة، وممكن تكون جلسة إلى الصباح. أنت عزيزي المستمع، أي الفترتين تفضل؟ ونتكلم عن أول يوم العيد. نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: إذا المستمعين الكرام، جمعة العيد تفضلها في النهار أم في الليل ولماذا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. إذن 0115 100 100.
2: في رأي جميل وصل لك شوي علي على الواتساب، رأي مخالف شوي، يقول أمسي عليكم وعلى طاقم البرنامج وكل عام أنتم بخير. يقول إحنا يعني عندنا بالعائلة، يقول ماسكين الشفتين، شفت الصباح والمساء.
1: يا سلام.
2: يقول يعني الصباح عند خوالي والمساء عند أعمامي، كل سنة يتغير الشفت زي العسكرية. والله هذه ترتيبها صعب. يعني تخيل في سنة من السنين كذا يوافق خوالك وعمالك في نفس الفترة، وش تسوي؟ هذه مشكلة. طب كيف يتم التنسيق؟
1: ممكن على فترتين.
2: ممكن.
1: إذن مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة على الرقم 0115 100 100. نتحدث عن أيهما تفضل، جمعات العائلة والأصدقاء في عيد الأضحى؟ عزيزي المستمع، تفضل يكون في الفترة الصباحية أم الفترة المسائية ولماذا؟
2: مشاركة من أحد الأصدقاء بس للأسف ما ذكر اسمها، من مؤيدين الفترة الصباحية علي وكذلك مستمعين الكرام. يقول أحلى ذكريات العيد عندي سواء في عيد الأضحى وعيد الفطر، يقول كلها صباحية. يقول ما في أجمل من الفترة الصباحية، يعني في الطفولة حتى العيديات ما تجيك إلا في الصباح.
1: يا سلام.
2: والله يعني جانب اقتصادي جميل. هو فعلا تقدر أخذت عيدية بالليل كلها الصباح.
1: صح، صدق.
2: ملاحظة جدا جميلة. علي قام يفكر مين عطاني بالليل؟ ما حد، وكل الصباح فعلا تحس بعدين فترة الصباح إذا فاتتك ما لك شيء.
1: إذن مستمعين الكرام على 0115 100 100 يمكنكم المشاركة. وهنا رسالة ماجدة.

0: أحدهم يقول: أفضل الجمعات الليلية خصوصا بالأعياد، يكون هناك السواليف والقهوة بالليل لها جو مختلف، وكذلك الأجواء بعض الأوقات يعني تحدك أنه يعني تكون أجواء حارة في الفترة،
1: هذه الفترة الصباحية.
0: يعطيك العافية صديقي.
1: حتى أعتقد علي كذلك، أكيد نوجه تحية لصديقنا ونقول لك العام أنت بخير. أعتقد كذلك عند البعض يفضل الفترة المسائية لطول الوقت. يعني تقريبا في الصباح يكون الوقت ضيق نوعا ما، وتعرف العالم يكون مواصلة مثلا
0: وإجازة
1: أي فعلا، فيفضلون في الفترة المسائية. تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن في أولى حلقات برنامج مساء العيد، واللي راح يكون معكم طوال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 5 وحتى 7. نذكركم يا أصدقاء بالبث المباشر على منصة إكس على آت العربية FM، وكذلك على اليوتيوب. سؤالنا علي،
0: نتحدث في حلقة اليوم عن أيهما تفضل معايدة الأصدقاء والأهل في الفترة الصباحية أم المسائية، ولماذا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: طيب عودة لكم مجددا مستمعي الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج مساء العيد، وكل عام وأنتم بخير. اليوم نتكلم عن توقيت الجمعات المثالي بالنسبة لك في أول يوم العيد. هل تفضل الجمعات في الفترة الصباحية أم في الفترة المسائية؟ اختلفت الآراء، ولكن كثير من الأصدقاء علي وجدنا أنهم يفضلون الفترة الصباحية. طيب نعود لكريم مشاركات المستمعين. معنا اتصال، مساء الخير.
2: كل عام وانتم بخير.
1: ألو، مساء الخير.
2: حياك الله يا صديقنا، مساء الخير.
1: طيب يبدو فقدنا الاتصال.
2: ماجد أحد الأشخاص عبر الواتساب يقول أنه أنا من الأشخاص اللي يفضلون الفترة المسائية، ولكن أتوقع في السنوات القادمة راح أفضل الفترة الصباحية لتغيير الأجواء.
1: أيضا مشاركة وصلتنا على الواتساب الآن من أحد الأصدقاء. يسعد مساءك، يقول السلام عليكم وكل عام وانتم بخير.
2: انتم بخير.
1: افضل جمعة العيد تكون المساء.
2: يا سلام.
1: لانه يكون الوضع رايق واخذنا كفايتنا من النوم، والاغلب يكون مواصل ما ينام الا بعد صلاة العيد. لان العادة يكون صباح العيد مع الاهل للمعايدات الرسمية والافطار العائلي الخاص، وبالمساء تكون جمعة العائلة على نطاق اكبر. فلذلك انا افضل الجمعات ومع الجمعات اللي تكون في المساء. يا سلام. الله يديم عليكم هالجمعة وكل عام وأنتم بخير. عودة لكريم مشاركات المستمعين مع الاتصال.
2: حياك الله، كل عام وأنتم بخير، مساء الخير. يبدو لي في مشكلة في الاتصال. نذكر ماجد،
1: يقول لك الثالثة ثابتة.
2: نذكر مستمعين الكرام بأن يمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. إذن 0115 100 100. نسألكم مستمعين الكرام، أيهما تفضل الجمعات في عيد الأضحى؟

0: مبارك، أنت من الأشخاص اللي تفضل الاجتماعات مع الأهل والأصدقاء في الفترة الصباحية أم في الفترة المسائية ولماذا؟ أحد المستمعين ماجد كان يقول لنا أنه أنا من الأشخاص اللي أفضل الجمعات أو الاجتماع مع الأسرة والأصدقاء في الفترة المسائية، ولكن في السنوات القادمة ممكن يتغير هذا التفضيل ويتحول إلى الفترة المسائية بسبب الأجواء. يعني فعلا ماجد بعد يعني ممكن سنتين أو السنة الجاية، من ابتداء من السنة الجاية بتتغير الأجواء، بتكون
1: السنة القادمة نعم
0: أقل شوي حرارة، فممكن السنوات القادمة فعلا يكون حزب المعايدة والجمعات في الفترة الصباحية بيكبر جدا.
1: أي
0: تذكر أنا ماجد عيد الأضحى المبارك قبل ممكن 15 أو 17 سنة،
1: 15-17 سنة
0: أوكي. كان برد، كان فترة صباحية فترة يعني اللبس مختلف عن الفترة الوقت الحالي.
1: علي
0: إيه طبعا.
1: متى هذا؟
0: ما تذكر ماجد؟
1: ما مر علي صراحة، ممكن اختلاف المناطق عشان كذا
0: ممكن. بس أنا أذكر قبل ممكن 20-15-17 سنة وعد سوت أعطتك لايك وعد.
1: وعد أوقات أحسها زي شات جي بي تي صراحة، ما تردك.
0: لا
1: تعزز تعزيز.
0: أتوقع صدق زي ما كان يقولنا المستمع أنه في الفترات القادمة سوف يكون هناك يعني تفضيلات للفترة
1: فعلا
0: الصباحية.
1: هو حتى تحدث عن هذه النقطة متحدث الأرصاد قبل يومين الأستاذ حسين القحطاني، مسي عليه بالخير، كان معنا قبل في ساعتنا الأولى، وذكر أنه فعلا تقريبا أنه هذه السنة هي آخر سنة للصيف في موسم الحج هذا العام.
0: السنوات القادمة
1: السنوات القادمة سنشهد يعني انخفاض في درجات الحرارة، يعني احتمال ممكن السنة الجاية واللي بعدها نشوفك مشتي في عيد الأضحى.
0: يا سلام.
1: وتعيد التاريخ كان قبل 17 سنة وتورينا بالضبط. فطبعا أنا أقول لك باختلاف هذا ممكن في ذيك الفترة وتلك السنوات اللي كنت تتحدث عنها علي، أنا كنت في مكة، فتقريبا مكة ما في يعني شتاء تقريبا بسيط جدا، الأجواء تنخفض بشكل بسيط، لكن هنا ما شاء الله يعني شتاء واضح. طيب إذن حديثنا مستمعين الكرام عن جمعات العائلة، الله يديمها عليكم إن شاء الله، وجمعات العيد، هل أنت من الناس اللي تفضلها في الفترة الصباحية أم في الفترة المسائية؟ نعود لكريم مشاركات مستمعين الكرام مع اتصال.
0: حياك الله، كلامك بخير
1: صديقي. أهلا
0: وسهلا. وسهلا. بدي في مشكلة في الاتصال.
1: ثلاثة كثير. طيب نذكركم بأرقام التواصل مستمعين الكرام، تقدر تتواصلوا معنا ونسعد أكيد على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: نعود ماجد لاستقبال اتصالات المستمعين مع اتصال. مساء الخير، هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير.
1: وانتم بخير ان شاء الله، بصحة وسلامة.
0: حياك الله.
2: تعرفنا باسمك؟
1: محمد القحطاني من الشرقية.
2: حياك الله يا محمد، هلا وسهلا. كل عام وانتم بخير يا محمد.

0: محمد
1: بخير وصحة وسلامة.
0: أكثر توقيت يعني يناسبك في جمعات العيد؟
1: والله أفضل توقيت طال عمرك الصباح أكيد.
0: الصباح؟
1: نعم.
0: ليش الصباح؟
1: لأنه هو حلاوة العيد الصباح صراحة.
0: في ناس تقول لا، طيب الصباح بالذات في عيد الأضحى ناس تكون مشغولة
1: يعني
0: بالأضاحي.
1: عيد الأضحى مو زي رمضان، يعني الناس تسهر في الليل وكذا.
2: تغير الجدول، تغير جدول النوم يا محمد. محمد، المهام اللي يقوم بها محمد في صباح العيد؟
1: أول شيء نصلي العيد، ثم نرجع نذبح الأضحية.
2: الله أيه. يتقبل.
1: نفطر أهم شيء الكبدة الصباح.
0: كيفك مع الطبخ يا محمد؟
1: أكيد ما يحتاج.
0: عندك الموضوع ها؟
1: مرة.
2: طباخ محمد ولا مشرف؟
0: بصراحة محمد. مشرف؟ جميل جدا، يعطيك العافية محمد، سعيدين جدا بهذه المشاركة.
1: الله
0: وكل عام وانت بخير. شكرا لك.
2: شكرا يا محمد، حياك الله.
1: أهلا
0: وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: والله أثر فريق المشرفين كبير والله. أنا ما توقعت والله كذا.
2: أنا خبرة في فريق الإشراف ماجد. سابقا كنت مدير قسم الإشراف.
0: والآن صرت فرد لحالك. بس والله يعني علي قاعد أشوف على السوشيال ميديا إبداعات الشباب صراحة يشكروا
2: وتفننهم
0: يعني صراحة.
2: أشوف تو ماجد أحد الأصدقاء،
0: هذا أحد الزملاء يعني أحد الأصدقاء ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا اللي يعني اللي قاهرني إن المواهب هذه ما أشوفها يوم تجمع. بس ما شاء الله
2: أنا أقول لك ماجد في مواهب ما تطلع إلا صباح.
0: أي طبق الكبدة ومتكفل فيه وشي يعني شهي.
2: يا سلام.
0: فيتهنوا إن شاء الله. طيب
2: بالعافية عليك يا صديقنا.
0: يبدو معنا آخر اتصال في هذه الحلقة. علي
2: حياك الله، مساء الخير، كل عام بخير.
3: طيب أهلا مرحبا. الله
2: حياك الله، بسم الكريم يا صديقنا، حياك الله.
3: ابن الدين بكري إبراهيم.
0: الاسم؟
2: أتقفل الراديو يا صديقي وتسمعني من الجوال مباشرة؟
3: والله أنا سامعك دحين قفلت.
2: حياك الله، اسمك؟
3: بدر الدين بكر إبراهيم.
0: حياك الله يا بدر،
2: مرحبتين. قول لنا يا بدر، تفضل الجمعات.
3: أنا طبعا مقيم في المملكة هذه اللي أكثر من 50 سنة.
0: أهلا وسهلا.
3: بروح بجي بروح بجي، يعني ما هي مستمرة. على كل حال أنا أفضلها بالصباح.
0: الصباح
2: ليه يا بدر الصباح؟
3: والله الصباح حلاوة العيد زي ما قال الأخ اللي قبلي، حلاوة العيد في الصباح.
2: يا سلام.
3: بس كمان نحن عندنا لا طعام خاص، أنا طبعا سوداني.
2: يا سلام.
3: وفي السودان عندنا حاجة
0: احكينا
3: يعني
0: عن الأجواء في السودان.
3: هذا كله عندنا من الصباح، أنك تضرب الشيا.
2: الله الله.
3: المرار اللي هي الكبدة مع الكرشة اللي بتتنظف حلو بيت. يعني يا ريت السوداني يعزمك يوم تضرب الشيا هذه مع المرار عشان تعرف إيه الحلاوة بتاعت العيد.
0: والله قد صارت ترى. جربناها أنا وزميلي علي الشيا. اي طبعا من
3: ايوه الشيء على
0: زميلنا محجوب محمد وكذلك رامي حمزه
3: زملائنا يعني.
0: من ألذ الاكلات صراحه الاطباق السودانيه.
3: نعم
0: اقول من ألذ الاطباق السودانيه امانه.
3: اي والله العظيم والله حاجه ما اعرف كيف. بس نحن ننتظر متى يجي الاضحيه، اذا متى يجي بس عشان هذه الحته.
0: هي من الاطباق الرئيسيه صديقنا بدر في السودان.
3: أنا الحين في الرياض موجود هنا.
0: لا هي من الأطباق الرئيسية في أول يوم العيد.
3: هذا من أول يوم في العيد عندك من الصباح ما شاء الله التقلية مع الكسرة هاي كذا. هذا اسمها كسرة يعني اللي هي الويك الناشفة. تتعمل لحمة مفرومة.
2: يا سلام.
3: وتسمى تقلية يعني حاجة كده معاها طبعا الباقية هذه حق الخروف. من الصباح لما أنا أصبح أول ما يستلم النسوان بيستلم اللحمة اللي بتتعامل شيء على طول سريع سريع مع المرارة مع الكبدة مع البتاع ده يجهزها بسرعة مع تطلع مع نفس الصحن بتاع التقلية يطلع نصور من الصباح.
0: جميل.
2: وبدر وش الطبق اللي بدر يجيده؟ وش الطبق المسؤولية بدر في صباح العيد؟
3: هذا صغير اللي قلت لك، هذا صغير
2: الشيء
3: الثاني ما أبغى شيء.
0: يا سلام، يعطيك العافية وسعيدين جدا بهذه المشاركة يا بدر، وكل عام أنت بخير.
3: وأنت بخير.
0: شكرا
3: وإنت
0: لك.
3: بخير.

0: علينا بالصحة والعافية يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. شكرا لك، هلا وسهلا.
2: طبعا ماجد سبق أنا وياك جربنا الشيء
1: الحمد. أي نوجه تحية أكيد لزميلنا محجوب محمد وكذلك رامي حمزة،
2: يعطيهم العافية.
1: يعني خضنا ذيك التجربة، كانت تجربة جدا جميلة أمانة.
2: بنكررها إن شاء الله قريبا
1: إن شاء الله يسمعونا. جميل. طيب إذن باتصال بدر مستمعين الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج مساء العيد. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع أحبابكم وعائلاتكم، وكل عام وأنتم بخير. نلتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامج مساء العيد في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
8: الأفضل التي حصلت في البلاد الأمر يتعلق بقطاع الصحة وكل ما يتعلق بهذا القطاع، لأن أسعار الأدوية الآن نقدم تخفيضات كبيرة على أسعار الأدوية الموصوفة، لا سيما من خلال تخفيض بنسبة 400 إلى 500% في حسابات trump.gov التي يمكن شراء فيها الأدوية عبر هذا الموقع الإلكتروني. إذن الأسعار انخفضت بنسبة 400 إلى 500% حتى يمكن القول 600 أو 700 أو 800%، إذن يختلف الأمر عن الدواء. إذن الأدوية التي يمكن بيعها في لندن مثلا ب10 دولارات كنا هنا نبيعها ب130 دولار. إذن استطاعت البلاد أو أمريكا بشكل خاص أن تقبل على هذه التخفيضات، وكانت مناقشات مثيرة للاهتمام في هذا السياق. وعندما قلت إنني سأفرض رسوما بنسبة 50% على الدول الأخرى، وهذا ما فعلته بالفعل، وافقت على كل هذه الأمور. إذن نحن الدولة التي الأكثر أهمية في العالم. إذن هذا الدواء الذي أتحدث عنه من 10 دولار إلى 20 دولار يتم بيعه ب20 دولار الآن. إذن الأمر لا يتعلق بأننا اضطرت هذه الدول بالفعل أن تضيف كلفتها، وهذا ما توصلنا إليه. إذن الدواء يصبح سعره 20 دولارا من 10 دولارات في دول أخرى، حيث أننا نخفضه من 130 دولار إلى 20 دولارا في الولايات المتحدة. إذا يمكن أن تتذكروا أنه في ولايتي الأولى عندما استطعت أن أخفض أسعار الأدوية بنسبة 20% أو حتى أكثر من ذلك، أن أسعار الأدوية لم تنخفض بعشرات السنوات، ولكن الآن استطعت أن أخفض هذه

الأدوية وليس فقط بثمن سعرها ولكن أكثر بكثير، أو يمكن حتى القول بنسبة 70 إلى 80 أو 90% ربما 50%. لم يرى أي شخص هذه الأسعار المنخفضة. إذن كل شخص يعرف أننا كنا ندفع الأسعار الأغلى في أي مكان في العالم، والآن أصبحنا ندفع تكاليف أقل. وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا. إذا بالنسبة للرعاية الصحية وللأدوية الموصوفة بشكل خاص من خلال تخفيضها، أعتقد أن الرعاية الصحية أيضا ستنخفض كلفتها، حيث أصبح لدينا آلاف الأدوية المطابقة التي يمكن شراؤها على الموقع. والأمر لا يتعلق فقط بقرار أنا اتخذته، ولكن أيضا دكتور أوز وغيرهم من المسؤولين في وزارة الصحة قالوا نحن نريد أن نستخدم trump.gov. وبالفعل أعتقد أنه هو الموقع الأهم من أي موقع آخر في هذا الكوكب. كل الأشخاص يلجؤون إلى الموقع ويشترون الأدوية منهم. وفي هذا الموضوع وحده يجب علينا أن نفوز بالانتخابات النصفية، ولكن وسائل الإعلام لا تتحدث عن هذا الأمر. إن الأمر الذي حصل هو الأكبر والأهم في التاريخ. نحن استطعنا أيضا أن نستثمر بالجيش الأمريكي بأكثر من 1.3 تريليون دولار، ونطالب 1.5 تريليون دولار أيضا للعام المقبل. إذن ما فعلناه مع فنزويلا انهيناه بشكل سريع، ونفعل الأمر بشكل متساو أيضا مرة أخرى. لا يريد وسائل الإعلام الحديث عن هذا الموضوع، ولكن مع إيران. إيران هي الآن تريد أن تتوصل إلى اتفاق، ولكن حتى الآن نحن لسنا راضين عن ما حصلنا عليه، ولكن يجب بالفعل علينا أن ننهي المهمة. أما بالنسبة لبحرياتهم فقد طمست بالكامل، وقواتهم الجوية أيضا، كل شيء قد انتهى، والآن هم يتناقشون على النيران. أو حتى يمكن أن تتحدث إلى ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر اللذين يقومان بعمل جيد جدا، وأعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق لأنه ليس أمامهم أي خيار. هم الآن بدأوا بإعادة الإنترنت لأن بلدهم في على الهاوية ويتراجع بشكل كبير، التضخم كبير جدا وأموالهم لا قيمة لها، نظامهم الاقتصادي محطم بشكل كبير، و هم يقولون أن أمامي الانتخابات النصفية، ولكن لا أكترث بالانتخابات النصفية. الأشخاص يعرفون بشكل واضح أن إيران لا يمكنها أن تملك سلاحا نووي، ونحن حظينا بدعم كبير من دول أخرى. نحن لسنا بحاجة إلى هذا الدعم أبدا، ولكننا حظينا به، لا سيما وأنه نحصل على الدعم عندما لا نحتاج إليه. إذن بفضل عمليات الغضب الملحمي فرض الجيش الأمريكي بأن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي تحت قيادة نائب الرئيس جي دي فانس، وأنا فخور جدا به. القوة العمل المشتركة من أجل القضاء على الاحتيال تحقق نتائج لم يرها أي شخص. إذن هنالك مجموعة من الأشخاص الذي يعملون على هذا السياق، ويبدو الأمر كما لو أنه فيلم. هم بالفعل استطاعوا أن يجدوا مليارات الدولارات التي تمت من خلال الاحتيال أو الغش، وأعتقد أن هذه هي الأموال التي كشفوها، لأن هؤلاء الأشخاص هم سارقون، وهؤلاء الأشخاص هم أشخاص محتالون ولصوص. تحدث عن شخص واحد استطاع أن يحصل على مئات ملايين الدولارات، وذلك فقط من أجل الاهتمام برجل مسن. تم إعطاؤه ملايين الدولارات من أجل الاهتمام برجل مسن. إنه لص بالفعل ومحتال، وما فعلوه في مينيسوتا هؤلاء الصوماليون هو أمر في محتال جدا. إلهان عمر غيرهم. إذن يمكن أن أقول أن هذه هي مجموعة من الأشخاص الذين يعملون من أجل هذا الموضوع، مجموعة من النساء أيضا. وقلت لهم أنني فخور جدا بكم.

في شهرين استطعنا أن نكشف عشرات آلاف الدولارات من الأموال التي تمت بالاحتيال بالإضافة إلى أموال مشبوهة. وأنا أحصل على تقارير من جي دي ومن توت عن هذه الأموال التي يتم الاحتيال بها. مليارات الدولارات تم سرقتها ولا تفعل أي إدارة أخرى ما تفعله إدارتنا. هم فقط يتغاضون عن هذا الموضوع. لذلك أعتقد أن أمامنا فرصة أيضا لكي نحمي الرعاية الصحية وبشكل خاص التأمين الاجتماعي. هنالك أشخاص يبلغون من العمر 150 عاما وفي بعض الأحيان 120 عاما يحصلون على هذه المدفوعات. بالفعل هذا أمر غريب جدا. ليس هنالك أي شخص يبلغ من العمر 150 عاما. إذن الأرقام التي نراها هنالك أشخاص رائعون يعملون في التأمين الاجتماعي وسنجعل هذا التأمين الاجتماعي أقوى مما كان عليه في السابق. وكنت أقول منذ البداية أننا سنحمي كل الأشخاص من خلال التأمين الاجتماعي. إذن التأمين الاجتماعي كان ليفلس لو كان ديمقراطيون في السلطة. الأسبوع الأخير استطاعوا أن يكشفوا عمليات احتيال كبيرة في مينيسوتا بالإضافة إلى عمليات احتيال يتم سرقتها فيما يتعلق بمرض التوحد. كان الأمر رائعا جدا. ولقد رأيت وأرى بالفعل ما يفعلونه. أنتم لم تروا أي شيء. إذن أهنئك جي دي فانس. يجب أن تكون شريرا تماما كما هم يفعلون. لقد سأسأل جي دي فانس لكي يتحدث عن هذه الجهود لا سيما بالإضافة إلى توسي جابريت التي كانت شخصا رائعا جدا. تلسي كانت قد عملت بشكل كبير من أجل إعادة الثقة والتركيز في الاستخبارات الوطنية الأمريكية وسيحترمونها دائما. وهي أعطتنا الكثير من الأمور التي اعتقدنا أنها كانت قد ماتت وانتهت. سمحت لنا بأن نكشف الكثير من الأمور التي نستخدمها مع الـ FBI ومع الـ JD ومع غيرهم. إذن إعادت إصلاح المكتب الاستخبارات الوطني بالإضافة إلى منع الإرهابيين والعصابات من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كشفت الأموال الاحتيالات المرتبطة بروسيا لا سيما عندما يتعلق الأمر بالخدع التي تقوم بها روسيا. إذن هؤلاء الخداعون الروس هم بالفعل خطيرون جدا. بالإضافة إلى الكشف عن وثائق كثيرة مرتبطة باغتيال جون كينيدي. وثائق يريد الجميع رؤيتها والتطلع عليها. بالفعل الجميع مهتم بهذا الملف الآن. وحتى أنه أصبح الموضوع الأساس اليوم. نحن نكشف معلومات أيضا أخرى متعلقة بالأمور المتعلقة بالكائنات الفضائية. وهذا أمر أصبح يحظى بأهمية هنا في الولايات المتحدة وأصبح الموضوع الأول. إذن سنكشف عن كل هذه المعلومات ونحن نصلي من أجلك ومن أجل زوجك الذي سيتحسن قريبا وهو أيضا رجل رائع. شكرا على العمل الدؤوب الذي قمت به. والآن أود أن أسأل جي دي لكي يقول بعض الأمور عن الاحتيال. بعد ذلك ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هكسيث. وسكوت باسنت وزير الخزانة سيتحدث أيضا عن عمله الرائع الذي يقوم به في الوزارة لا سيما فيما يتعلق بالدول الأخرى أيضا وعلاقاتنا. وكالي لوفرين كل هؤلاء الأشخاص الذين
كان عملهم جيد جدا في وزارتهم، وبعد ذلك ربما

ننتقل إلى أشخاص آخرين. إذن فعلنا بالفعل أو ربما يتخذ الأمر عدة ساعات، وبعد ذلك قد يقولون أنني لم أسمح لأي شخص بالحديث. إذن سنبدأ مع جي دي، وسيتحدث جي دي عن موضوع مهم جدا من أجل إعادة الثقة والصراحة إلى بلادنا. شكرا. أولا شكرا على قيادتكم فخامة الرئيس، أرى بالفعل أنه في قوة العمل المشتركة من أجل مكافحة الاحتيال. من المهم جدا العمل سويا، وأنا بحاجة إلى إذنكم من أجل العمل في هذا السياق، وأنتم سمحتم لنا بالعمل في هذا السياق، وهذا الأمر أصبح الآن ممكنا لأنه لدينا أشخاص رائعين هنا على الطاولة، ولكن في بعض الأحيان قد يكون هنالك بعض المشاكل، ولذلك شددنا على أهمية قوة العمل المشتركة. ليندا في وزارة التربية بالفعل كانت فعالة جدا، استطاعت أن تكشف أشخاص دخلوا بشكل غير شرعي وهم لم يكونوا أشخاص طبيعيين، كما أننا استطعنا أن نقطع هذه الأموال، ووجدنا أيضا غيرهم من المحتلين. سكوت كان رائعا جدا لأن الكثير من الاحتيالات كانت مرتبطة بالإسكان، وفي بعض الأحيان هنالك أشخاص ليسوا أو موجودين بالفعل من أجل الحصول على الأموال الاحتيالية من خلال دفعي الضرائب. إذن بالفعل بالإضافة إلى ذلك نحن كنا نرسل المئات وحتى مليارات الدولارات إلى الحكومة من أجل تمويل هذه الطوابع أو قسائم الغذاء. إذن ونحن لسنا متأكدين إلى من هذه القسائم تذهب، أي من هم الأشخاص الذين يستفيدون منها. بالإضافة إلى ذلك استطعت أن أحصل على دعم من عدد كبير من الأشخاص هنا، كينيدي، روبرت كينيدي ودكتور أوز وكيم في وزارة الصحة، الذين أيضا عملوا الكثير في الاحتيال الطبي، حيث أيضا وجدنا مئات الأموال، مئات الدولارات. وأخيرا يمكن أن أقول إن حتى تود يمكن أن يقول أمرا ما حيال هذا الموضوع. أود أن أذكر الشعب الأمريكي إن هنالك بالفعل عشرات ملايين الدولارات التي يتم إنفاقها من إدارة بايدن بشكل احتيالي، ونحن نستحصل على هذه الأموال مرة أخرى. وأخيرا أود أن أقول أنني أود أن أركز أو أذكر الشعب الأمريكي بأن الدافعي الضرائب يدفعون الأموال ويتوقعون الأموال أن تذهب في اتجاه واحد، ولكن هنالك ضحايا، أشخاص يستفيدون من برامج غير موجودة إذا لم نكن بالفعل نهتم بمسألة الاحتيال. وهنا يمكن أن نعطي مثالا، بعض الأشخاص الذي حكمه تود هو شخص كان يحصل على الأموال من دافعي الضرائب من أجل الاهتمام بالمسنين، أشخاص أمضوا حياتهم وهم يدفعون الضرائب، وتم الآن أصبحوا يأخذون الأموال من هؤلاء الأشخاص من خلال احتيالهم ومن خلال الاستفادة منهم. وهنالك رجل مات وذلك لأنه ما زال هؤلاء المحتالون يأخذون الأموال. إذن هنالك دافعي ضرائب الآن يدفعون في هذه البرامج، وهذا الأمر لا يحترم كرامتهم. الآن ما هي الأموال التي حصل عليها؟ مئات آلاف الدولارات، ولكن نعتقد أن نوع الاحتيال هذا قد حصل أيضا في ولايات أخرى، ونحن نتوقع بأنه سيكون هنالك عشرات آلاف الأشخاص الذين يأخذون الأموال الاحتيالية من أجل الاهتمام بأشخاص مسنين. إذن مرة أخرى يمكن أن أقول أو لن أقول أنه بالفعل نحن بدأنا نرى كيف أو ما هو عدد الأشخاص الذين يتم الاستغلال لهم. وشكرا جزيلا على هذا العمل. شكرا. سأستمر بالحديث عما كان يتحدث عنه نائب الرئيس. إذن طريقة بالفعل فيما يتعلق بالكشف عن الاحتيال، وهذا ما فعلناه وهذا جزء منه، ولكن أيضا محاكمة الأشخاص السيئين الذين يقومون بهذا العمل وإيقافهم. ولذلك كل شخص هنا يجب أن يحاكم على هذا الأمر. إذن لم يفعل أي شخص أمرا إزاء هذا الموضوع،

إن ما فعلناه في الأيام 51 الأخيرة وأن 400 عملية في الحكومة مرتبطة بالاحتيال، وهذا الأمر يتعلق بمحاكمات وبقضايا رفعت، وهذا الأمر يتعلق فقط ب 51 يوما. الأمر هو جهد مستمر بين الاف بي اي وبين كل العملاء وبين كل المفتشين الذين اليوم أصبح لديهم حرية أكثر، وذلك لأن نائب الرئيس يقول أن هذه هي أولوية عملنا. الأمر لا يتعلق فقط بوزارة العدل الأمريكية وبزج المجرمين في السجون، ولكن الأمر يتعلق بكل وزارة وكل إدارة. لدينا مليار دولار من الأموال الاحتيالية الأسبوع الأخير في فلوريدا، أشخاص كانوا يسرقون من المسنين في فلوريدا ويستغلونهم، وكانوا يأخذون هذه الأموال من أجل الضغط على هؤلاء المسنين لشراء الأدوية. إذن هنالك كثر في مينيسوتا، هؤلاء أشخاص أيضا يقومون بسرقة الأموال وهم موجودون هنا أيضا بشكل غير شرعي، هم يستفيدون ويستغلون من هؤلاء الأشخاص. ونائب الرئيس يقول أن الأمر يتعلق بكرم الشعب الأمريكي، إذن كرم كل الأشخاص الموجودين هنا، القيادة للاهتمام بالمسنين في البلاد وحتى بالأطفال الذين يجب أن يحصلوا على الغذاء والطعام، وهنالك أشخاص آخرون يستغلون هذه الظروف. إذن تماما كما تعرف فخامة الرئيس، أنتم سمحتم لنا أيضا بالعمل في الإدارة الجديدة أيضا في وزارة العدل الأمريكية، وهذا ما نفعل عليه أيضا، نركز على كل هذه الأمور في كل المكاتب، وهذا الأمر سيترتب عنه نتيجة أفضل في بلادنا وسيوفر أموالا كبيرة، وهو الأمر الصحيح للقيام به. مليارات الدولارات تم بالفعل أو كانت كنا نعطيها قبل بإدارة بايدن، لا أعرف بالفعل ما حصل في بعض القضايا، ونحن ستيسي التي تتحدث عن أيضا احتيال بيئي، مليارات الأموال في حساب كان فيه فقط 300 دولار. إذن قبل أن تغادر منصبها إحدى الأشخاص في التي كان لديها هذا شكرا جزيلا. الآن هم لم يعد لديهم الحق في الوصول إلى هذه الأموال. إذن 29 مليار دولار هي الأموال التي كانت موجودة في الحساب، وهذا الأمر كان أولوية بالنسبة إلينا بعد الانتخابات وحتى حتى قبل التنصيب. كانوا يقولون إن هنالك مليارات الدولارات التي كان يتم الاحتيال بها، ونحن سعداء جدا بملاحقة هذه الأمور. فخامة الرئيس، وزارة العدل الأمريكية، هم أيضا حققوا فوزا كبيرا في محاكمة أخرى أيضا، لذلك من خلال المدعين العامين الرائعين، لكي نضمن بالفعل نضمن بأن هذا هو انتصار رائع جدا وفريق رائع جدا، والأهم هو أننا نبني مصانع أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت مضى في السابق. 18 تريليون دولار تدخل إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، ويمكن القول أن بايدن، إدارة بايدن، لم تدخل كل هذه الأموال أو لم تدخل إلا جزءا صغيرا منها، وهذه الأموال هي أموال قياسية في تاريخ بلادنا. هذه الأموال تدخل من أجل الاستثمار في مصانع هنا في الولايات المتحدة، وذلك من خلال للحصول على أذون سريعة أيضا. أعتقد أن ماركو أيضا يقوم بعمل رائع جدا. ماركو، قد شاهدتكم البارحة أيضا، هل يمكن أن تقول لنا عن إيران؟ أولا، الهدف هو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا، وما فعله يذكرون مرة أخرى أنهم راعوا الإرهاب والدولة الأولى لرعاية الإرهاب، ولا يمكنهم أن يحصلوا على سلاح نووي. بالنسبة لتفضيل رئيس ترامب، ودائما
مناقشة ومفاوضة والتفاوض

0: على الكثير من الأمور. الدبلوماسية هي الخيار الأول بالنسبة للرئيس، ونحن نستمر بالعمل معه ومع سيد ويتكوف وكوشنر ومع غيرهم أيضا من أجل التواصل إلى اتفاق. نحن نريد أن نتوصل إلى اتفاق، قد تحقق بعض التقدم، ولكن سنرى في الأيام المقبلة أين وصل هذا التقدم. فخامة الرئيس، هنالك عدة خيارات بالنسبة إليكم أيضا، ولكن الهدف الأساسي هو أننا نفضل أن نفاوض في مسار والتفاوض بالفعل. والأمر واضح وبسيط، هو أن إيران وهؤلاء الأشخاص في القيادة الإيرانية لن يحصلوا على سلاح نووي، وهذا أمر مؤكد طالما أنتم رئيس الولايات المتحدة. أمران أود أن أتحدث عنها. الأمر الأول فيما يتعلق بتأمين الحدود، وهو تعامل مع أشخاص دخلوا بشكل غير شرعي. بعض الأشخاص لا يريدون العودة إلى البلاد التي أتوا منها، وذلك بسبب الكثير من الأمور. وما حققناه في هذا السياق وأن 20 دولة وقعت اتفاقات، وهي تعني بأن هؤلاء هم أفراد يرفضون العودة إلى دولتهم الأم، والآن يجبرون على العودة إليها. إذن هذه الاتفاقات 20 تنص على هذا الموضوع، حتى ولو أنهم رفضوا يجب عليهم أن يعودوا إلى بلادهم. إذن هم بالفعل حتى ولو يقررون بالفعل حتى العودة إلى بلادهم. إذن هذا ما أيضا فرضناه في وزارة الأمن الداخلي. بالإضافة إلى ذلك أن الالتزام الأساسي أننا نحن أيضا نعمل في السياسة الخارجية، ولكن الأولوية الأساسية هي حماية الشعب الأمريكي. لا يمكننا ولن نسمح بأي حالة من إيبولا أن تدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر نتشاركه في وزارة الداخلية الأمريكية وغيرها. أيضا كلنا نعمل بجد من أجل احتواء هذه الأزمة، من أجل عدم دخول حالات إيبولا. إذن هنالك أنظمة موجودة الآن من أجل احتواء هذا الموضوع، وهنالك وكلاء ووكالات تعمل أيضا من أجل ضمان بأن لا يدخل أي شخص يعاني من مرض إيبولا. ونحن أيضا نعتقد أن لدينا كل القوة الآن من أجل ضمان بأن الرئيس والإدارة تفعل كل شيء من أجل حماية الشعب الأمريكي. أخيرا البارحة كنت في أرمينيا من أجل الاحتفال باتفاق سلام استطعتم بالفعل أن تحققوه بين أرمينيا وأذربيجان، وبناء على ذلك استطعنا أن نوقع معهم مذكرة تفاهم ومذكرة تتعلق بالمعادن النادرة. وهذا الأمر يذكرنا بحرب أخرى استطعت أن تنهيها فخامة الرئيس، وأيضا العلاقة الجديدة بين أمريكا وبين أرمينيا التي كانت قد فترت لفترة طويلة. شكرا. أما ماذا بالنسبة لكوبا وفنزويلا؟ بالنسبة لفنزويلا، هذه العملية مستمرة، وهي عملية تتألف من ثلاث مراحل: الاستقرار، التعافي، والاستمرار. وهنا أود بالفعل أن أقول أنني أعتقد أن 10 ملايين برميل نفط تقريبا من فنزويلا تم تسليمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمرة الأولى الآن النفط يباع لمصلحة الفنزويليين ويوضع أيضا في حساب.
1: نقلنا لكم إذن هذا الاجتماع للرئيس دونالد ترامب مع وزراء وأعضاء حكومته. تحية لكم، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث.

0: واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

المنتخب السعودي يواصل تحضيراته بانتظار وصول نجمه سعود عبد الحميد. كريستال بالاس يواجه رايو فايكانو في نهائي مسابقة دور المؤتمر الأوروبي. الانتخابات الأقوى تنطلق الليلة لاختيار رئيس جديد لنادي ريال مدريد.

هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. يصل مدافع المنتخب السعودي سعود عبد الحميد إلى نيويورك الخميس، وذلك للانضمام إلى معسكر الأخضر بعد حل مشكلة جواز السفر والتي حرمته من الانضمام إلى بعثة المنتخب السعودية والتي وصلت إلى الأراضي الأمريكية. وبحسب منشور للاعب الدولي عبر منصة إكس، فقد تم استصدار تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة وهو في الطريق إلى أمريكا والتي سيصل صباح الخميس، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات مساء، وذلك برفقة زملائه تحضيرا لودية الإكوادور في 30 مايو الحالي. ويلعب الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جوار كل من إسبانيا، الأوروغواي وكذلك منتخب الرأس الأخضر. يخوض المنتخب السعودي الليلة ثانية تدريباته ضمن معسكره في نيويورك الأمريكية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم. تدريبات اليوم ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، وذلك على ملاعب مركز تدريب نيويورك سيتي، علما أن معسكر المنتخب السعودي في نيويورك يستمر حتى 31 مايو الحالي. ومن المقرر أن يواجه الفريق السعودي نظيره

0: والإكوادوري السبت المقبل. من مدينة نيويورك الأمريكية معنا مفادة العربية الزميل نايف الثقيل. نايف مساء الخير، أهلا بك معنا وكل عام وأنت بألف خير.
1: وأنت بصحة وسلامة زياد
0: حبيبي. أين تتواجد نايف حاليا؟
1: طبعا زياد، نحن اليوم نتواجد في استاد ميت لايف في نيوجيرسي، وهو الملعب الذي ستنطلق اولى المباريات التي يستضيفها في كاس العالم بمباراه المغرب والبرازيل. اليوم تواجدنا هنا كان بسبب استلام البطاقه الاعلاميه، تم اليوم البدء في اصدار البطاقات الاعلاميه لاكثر من 18,000 اعلامي، وهو عدد كبير جدا مقارنه بكل العالم السابقة. متوقعا تحظى هذه البطولة بنسخة مختلفة من التغطية الإعلامية بسبب وجود 48 منتخب، أكثر من 100 مباراة. هناك ستكون مشاهدات عالية في جميع المنصات. فيفا انتهج أسلوب مختلف في هذه النسخة، حيث اتجه إلى صناع المحتوى واتجه إلى منصات التواصل الاجتماعي. سيكون هناك بث مباشر لبعض المباريات المختارة على منصات التواصل الاجتماعي، ولن يكتفي بالمنصات التقليدية. أيضا حتى لم ينسى المنصات الإذاعية، سيكون هناك أيضا بث على إحدى المنصات الإذاعية الأمريكية للمباراة، متوقع أن تحظى بمشاهدات عالية جدا. نحن الآن يعني استغلينا فرصة تواجدنا في استلام البطاقة الاعتماد من أحد المراكز الإعلامية. اليوم فتحت 16 مركز إعلامي في 16 ملعب يستضيف مباريات المونديال، وأطلب من زميلي زياد أن يتنقل لننقل الصورة في محيط ملعب ميت لايف، وهذا الملعب الذي سيحتضن أولى مبارياته يوم السبت 13 يونيو، وستكون بين البرازيل والمغرب المنتخب العربي، وهي من أكثر المباريات طلبا للتذاكر أو شراء للتذاكر. نشهد الآن تجهيز المنطقة المحيطة للملعب، المنطقة المساعدة للملعب، العمل جاري في ملعب ميت لايف لتجهيزه بشكل كامل. أيضا كما تشاهد الآن المنطقة الخارجية للملعب، وتم وضع الهوية الخاصة بكأس العالم. طبعا نعلم أن فيفا يزيل المسميات التجارية للملاعب ويسميها باسم المدن، لذلك سيكون هذا استاد نيوجيرسي بدءا من انطلاق كأس العالم. يجري العمل حاليا لتجهيز الملعب بمختلف التجهيزات المساعدة، تطوير البيئة المحيطة للملعب. كان هناك يعني رصد لملاحظات دونت في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، ملاحظات على تجربة الجماهير، طريقة الدخول، الإجراءات الأمنية المحيطة، لذلك فيفا تنبه لهذه الملاحظات بالكامل ويقوم بإجراء تحسينات في البيئة المحيطة، طريقة الدخول، أيضا وسيلة المواصلات، وسيلة النقل للوصول إلى الملعب، ويحاول ضمان أقصى أو أفضل التجارب الجماهيرية للحضور.
0: تمام. نايف، هل وصل عدد كبير من الإعلاميين لمتابعة بطولة كأس العالم؟
1: لا، حتى الآن يمكن أعتقد أنا وزميلي إياد أول الإعلاميين اللي حصلوا على البطاقة، لأن قبل ساعتين تم يعني بث رسالة إلى الإعلاميين. يعني كان في منطقة إصدار البطاقات كان العاملين والمنظمين هم من يستلمون البطاقة، ما زال يعني عدد كبير من الإعلاميين لم يصل. سبب وصولنا إحنا المبكر هو وجود المنتخب السعودي. المنتخب السعودي يقيم معسكره في نيويورك، وهذا يعني أحد الأسباب اللي جعلتنا نصل مبكرا، لكن حتى الآن الإعلاميين لم يصلوا بشكل كبير. ومع العلم أن يعني الفيفا أعلن اعتماد 18,000، ولكن توقع أن تصل بطاقات الاعتماد إلى أكثر من 20,000 إلى 25,000 بطاقة اعتماد إعلامية للمونديال.
0: تمام. بشكل عام أيضا نايف، كيف ترى تجهيزات الملاعب الخاصة في مباريات كأس العالم؟

بالتأكيد أن التجهيزات ستكون مختلفة كما ذكرت لك. سيكون هناك تحسين لتجربة الجمهور كما ذكرت لك في

0: طلبا للتذاكر. هنا ايضا يقيم في نيوجيرسي المعسكر الدائم للمنتخب البرازيلي وايضا المعسكر الدائم للمنتخب المغربي، كما اعلن فيفا امس، اعلن مناطق الدائمه او المعسكرات الدائمه للمنتخبات 48. سيكون هناك تنقل بين المدن عوده، يعني ذهابا وعوده. فيفا اجر 48 طائره خاصه ستكون مخصصه للمنتخبات تنتقل قبلها بيوم او بيوم، يعني مثلا منتخب السعودي او المنتخب المغربي والمنتخبات العربيه تنتقل من معسكرها الدائم قبلها بيوم او بيومين المدينه التي تستضيف مباراته، ثم يعود مجددا الى معسكره الدائم.
1: من نيويورك الامريكيه موفد العربيه زميلنا نايف الثقيل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. في الجزائر يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لبطولة كأس العالم، حيث وصل الحارس لوكا زيدان للمشاركة في المعسكر التدريبي، كما وصل المدافع سمير شرقي ولاعب الوسط أمين غوري إلى مطار العاصمة الجزائرية. وتخوض الجزائر مبارياتها في المجموعة العاشرة، إذ تستهل مشوارها بمواجهة حاملة اللقب الأرجنتين قبل أن تلاقي النمسا والأردن. ولم يعلن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حتى الآن عن قائمته النهائية المكونة 26 لاعبا. وكان معسكر المنتخب الجزائري قد انطلق وسط جدل كبير بخصوص القائمة النهائية واللاعبين الحاضرين في المعسكر والغائبين عنه، بعد أن اقترب موعد الإعلان عن القائمة الرسمية. ويعود محاربو الصحراء للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم بعد الغياب عن آخر نسختين. وبدأ المعسكر في الجزائر يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه، على أن ينضم اللاعبون الغائبون لاحقا، ومنهم رياض محرز وحسام عوار ورفيق بلغالي وريان آية نوري ومحمد الأمين عمورة وهشام بوداوي. ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة هولندا وديا يوم 3 يونيو المقبل، ثم بوليفيا في 10 من الشهر نفسه في كانساس سيتي، مقر إقامة الفريق في أمريكا.
2: AT400 to New York are kindly requested to proceed to gate 611. Boarding will begin shortly.

أعلن محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي عن قائمة اللاعبين لخوض بطولة كأس العالم، وضمت القائمة 26 لاعبا بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطيين في حال إصابة أحد اللاعبين في القائمة الأولية، وكان يوسف النصيري وسفيان بوفال أبرز الغائبين على القائمة. وشهدت القائمة ضم الموهبة الصاعدة في خط الوسط أيوب بوعدي المولود في فرنسا والذي اختار تمثيل المنتخب المغربي منتصف الشهر الحالي. منتخب المغرب يشارك في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، اسكتلندا ومنتخب هايتي. وبعد الفاصل نتابع في هذه النشرة. كريستال بالاس يواجه رايو فايكانو في نهائي مسابقة دور المؤتمر الأوروبي. الانتخابات الأقوى تنطلق الليلة لاختيار رئيس جديد لنادي ريال مدريد.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. تبدأ الليلة الحملة الانتخابية للمرشح فلورنتينو بيريز لمنصب رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، في خطوة تمهد لمعركة انتخابية حاسمة ضد منافسه إنريكي ريكيلمي على كرسي الرئاسة للمواسم الأربع المقبلة. واختار بيريز شعار تاريخ عظيم ينتظرون لحملته الانتخابية، في رسالة واضحة إلى أعضاء النادي بأن المستقبل يحمل إنجازات أكبر من الإنجازات الماضية. الرجل الذي قاد ريال مدريد إلى 7 في دوري أبطال أوروبا خلال فترتي رئاسته السابقتين رفع لافتة ضخمة بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو تخلد ذكرى الألقاب السبعة لدوري الأبطال التي حصدها الفريق تحت قيادته. تقام الليلة المباراة النهائية لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، والتي تجمع بين كريستال بالاس الإنجليزي ضد رايو فايكانو الإسباني. وتأهل كريستال بالاس لهذا الدور بعد فوزه على ضيفه شختار الأوكراني، فيما وصل رايو فايكانو إلى النهائي بعد فوزه على مضيف ستراسبورغ الفرنسي. وسيقام النهائي في مدينة لايبزيغ الألمانية. بالاس سيدخل المواجهة بهدف تحقيق أول لقب أوروبي له على الإطلاق وثالث ألقابه في التاريخ بعد الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية. وتعد هذه المباراة الأخيرة للمدرب أوليفر غلاسنر. أما فايكانو بقيادة المدرب نييغو بيريز فقد أنهى الموسم في المركز الثامن.
7: إنه إنجاز كبير لنا جميعا، نحن نلعب هذه البطولة للمرة الأولى، وكثير من لاعبينا لم يسبق لهم خوض مباريات أوروبية، وكنا بحاجة إلى هذه المباريات من أجل التطور. عندما تلعب في النهائي تريد أن تفوز به بالتأكيد. الفرق الأربعة التي بلغت نصف نهائي تستحق خوض النهائي لأنها قدمت مستويات رائعة في المسابقة، والأمر ينطبق على رايو فايكانو. فايكانو فريق سريع جدا، يلعب على التحول من الدفاع إلى الهجوم، يملك جناحين سريعين وقادر دائما على تسجيل الأهداف، كما أنه لا يستقبل الكثير من الأهداف.
8: ستكون هناك أمور غير معتادة، علينا تجاهل الأضواء وتقبل كل ما يأتي. يجب أن نحافظ على هويتنا ونتأكد من أنها كافية للفوز، بعيدا عن المقارنات التي تجرى حول الرياضة والتي لا علاقة لها باللعبة نفسها. يجب علينا تمثيل رايو فايكانو وجماهيرنا. بالحفاظ على شغفنا سنحقق النجاح. لا نستطيع التحكم في النتيجة، لكننا نستطيع التحكم في كل شيء آخر. علينا تجاهل المقارنات التي تستخدم لأغراض تسويقية بحتة، ليس من أجل النتيجة بل من أجل ما تفعله ليفخروا بك. ولن تكون المباراة النهائية استثناء. نأمل أن نقدم لهم أداء يضاهي ما قدمناه. نتشارك سمات مشتركة ولدينا فهم متطابق للتضحية. تختلف الهياكل لكننا نتحد كفريق واحد. عندما تتصادم هذه القوى تعلم أن التأثير سيكون كبيرا. في بداية المنافسة لو اضطررنا لاختيار خصم لكانوا هم من سأختارهم.
6: إذن كريستال بالاس ورايو فايكانو يقتربان من كتابة تاريخ جديد بعد أكثر من قرن من الانتظار.
9: فريق خرج من ظل لندن

في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب

0: آخر خرج من شوارع فايكاس، وبعد قرن كامل من التيهي يلتقي كريستال بالاس ورايو فايكانو أخيرا في ليلة أوروبية لم يكن أحد يتخيلها. كريستال بالاس الذي تأسس عام 1861 كان واحدا من أقدم الأندية الإنجليزية، لكنه عاش أغلب تاريخه بعيدا عن الأضواء. صعود وهبوط وأزمات مالية ومشاركة أوروبية وحيدة مثلت ظهورا خجولا في كأس الإنتر توتو عام 98. وفي مدريد كان رايو فايكانو يعيش القصة نفسها تقريبا. نادي تأسس عام 24 في حي عمالي فقير جنوب العاصمة الإسبانية، بعيدا تماما عن نفوذ ريال مدريد وأتلتيكو. ناد ظل لعقود يقاتل من أجل البقاء أكثر مما يحلم بالمجد. كريستال بالاس احتاج حتى عام 69 ليصعد للمرة الأولى إلى دور الدرجة الأولى الإنجليزي، فيما انتظر رايو حتى موسم 76-77 ليظهر للمرة الأولى في الدور الإسباني. أما الليالي الأوروبية الكبرى فبقيت حلماً مؤجلاً لكليهما. في فبراير 2024 وصل المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر إلى كريستال بالاس، وخلال أقل من عامين فقط نقل النادي من فريق يبحث عن البقاء إلى بطل لكأس الاتحاد الإنجليزي في 2025، ثم إلى أول نهائي أوروبي في تاريخه. والمفارقة أن غلاسنر أعلن رحيله مع نهاية الموسم، مما يجعل ليلة لايبزيغ آخر مباراة له مع الفريق وآخر فرصة لكتابة النهاية المثالية. في الجهة الأخرى، عاد رايو فايكانو إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2001 حين حقق أفضل إنجاز قاري في تاريخه بوصوله إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل وقتها على بطاقة التأهل عبر جائزة اللعب النظيف. أما هذه المرة فقد عاد بعد إنهائه الدور الإسباني في المركز الثامن، لكنه لم يدخل البطولة كضيف شرف بل كفريق قرر أن يفرض صوته على القارة. وفي دور المؤتمر الأوروبي هذا الموسم حقق كريستال بالاس 8 انتصارات في 14 مباراة، مسجلاً 24 هدفاً بقيادة السنغالي إسماعيل أسار هداف البطولة بتسعة أهداف وصاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة. أما رايو فشق طريقه بهدوء وثقة، 22 هدفا في 12 مباراة قبل أن يتحول البرازيلي أليماو إلى بطل الحكاية بتسجيله هدفي نصف النهائي ذهابا وإيابا أمام ستراسبورغ. ديما محمد السائح، العربية.
1: أخيرا الختام من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. لمزيد من أخبار الرياضة بإمكانكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت العربية نت، أو متابعة حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

c'est le match. Bien en tête. De manche à 0, 6-2, 6-3.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
1: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
11: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في عالم يتغير

0: يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. الوقت يؤثر
5: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

مرحبا، مساءكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت الصحة السعودية أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة، وأنه لم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية في الحج. هذا ويستقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لقضاء أول أيام التشريق بعد إتمامهم طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وعاد أكثر من 1,700,000 حاج إلى مخيماتهم في منى بعد وقوفهم في عرفات والمبيت في مزدلفة وأدائهم المناسك بسهولة ويسر وسط تنظيم وانسيابية في حركة التفويج. كما يواصل الحجاج خلال أيام التشريق أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث وفق خطط تنظيمية معدة مسبقا ومنظومة خدمات متكاملة كانت وفرتها الجهات المعنية في المشاعر المقدسة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لم تصل لاتفاق مع إيران بعد، وهو غير راض عن ذلك. ترامب أضاف أن الإيرانيين يراهنون على أنني أخشى من الانتخابات النصفية فيها، لكن أنا لا أكترث بذلك كما قال ترامب. ترامب نفى أيضا أنه سيمنح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب. وفي تصريحات لبي بي اس الأمريكية قال ترامب إن إيران ستتخلى عن هذا اليورانيوم ولن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل ذلك. شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في عدة بلدات هناك. كما شملت الغارات الإسرائيلية مدنا في منطقة البقاع الغربي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا على الأقل. أعلنت حماس مقتل محمد عودي القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة إسرائيلية أمس. وقالت الحركة إن عودي الذي تولى قيادة القسام عقب اغتيال عز الدين الحداد قتل برفقة زوجته ونجليه إثر قصف طال مبنى سكنيا في مدينة غزة. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، تحية لكم دوما وإلى اللقاء.

0: راجع أعمال يسنك
1: بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم. باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

أهلا بكم. ما إن خبت نار الحرب في إيران حتى عادت إلى الواجهة أزمة غزة على وجهين اثنين: التصعيد العسكري وحالة السبات التي يعيشها مجلس سلام غزة. إسرائيل خلال الأيام الأخيرة أعلنت القضاء على اثنين من قادة حماس. أمس محمد عودة القائد العسكري الرابع لحركة حماس، وقبله قائد كتائب القسام عز الدين الحداد. إسرائيل أيضا تواصل ابتلاع غزة، فهي تسيطر الآن على 60% من القطاع وتستعد لحملة تهجير جديدة للغزيين. قال عنها كاتس إنها ستتم في التوقيت والشكل المناسبين. نعم، هكذا قال كاتس. فيما يخص مجلس السلام الذي أنهى الحرب فعليا بعد تدخل مباشر من الرئيس ترامب، لا يبدو أن هذا المجلس حتى الآن يحقق أي نتائج لا سياسية ولا مالية. أحدث التقارير تشير إلى أن خزينة المجلس هي فارغة الآن. نعم، هي فارغة، ما يهدد مشاريع إعمار غزة التي غطت عليها حرب إيران. تعود إلى الواجهة مثقلة بثلاث عقد: عقدة سلاح حماس، عقدة التهجير، وعقدة الإعمار المؤجل. أنا محمد عثمان وهذه ساعة حوار. أهلا بكم.

مشاهدينا لمناقشة هذا الملف ولفهم ما يجري في قطاع غزة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي داخل الأستوديو في ساعة حوار. أبدأ بالصحفي في شبكة العربية إسلام عبد الكريم، أهلا بك. محمود المجالي، إذن الصحفي في شبكة العربية للأخبار. وكذلك أيضا أرحب بسيد مسعود الفك، المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار، صحفية في شبكة العربية حنان المصري. أهلا بكم جميعا. حقيقة هنالك الكثير من الأسئلة التي ترد إلى الأذهان عندما نعرف آخر المعطيات التي حدثت في غزة. صحيح أننا في الأيام الماضية انشغل العالم كله بما يجري في إيران، وكأنما غزة باتت هي المنسية في هذه الأيام، لكن الآن عادت إلى الواجهة بالعقد التي تحدثنا عنها، عقدة سلاح حماس، وكذلك أيضا بقية العقد المرتبطة بالإعمار وما يتصل أيضا بإدارة شؤون غزة. هنالك الكثير من الأسئلة تطل برأسها. اسمحوا لي أن أبدأ بآخر معطى ميداني، وهي مسألة اغتيال القيادات في حماس، آخرهم ما حدث بالأمس. إذن مشاهدينا، إسرائيل تواصل استهداف قادة حماس، خصوصا منفذي هجوم 7 أكتوبر، آخرهم محمد عودة القائد العسكري الرابع لحركة حماس، وذلك بعد نحو أسبوع فقط من تعيينه. الصورة التي ترونها مشاهدينا

0: هي صورة محمد عودة. قبله اغتالت إسرائيل قائد كتائب القسام عز الدين الحداد منذ نحو أسبوعين، وذلك بغارة استهدفت شقة سكنية في حي الرمال. أيضا ميدانيا مشاهدين، وسعت إسرائيل نطاق السيطرة لتبلغ 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، وهذا باعتراف نتنياهو نفسه، لتتجاوز بذلك تفاهمات خطط ترامب للسلام التي حددت نطاق السيطرة عند 53% خلف الخط الأصفر. خطط التهجير أيضا هي مستمرة، بتأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن خطط الهجرة الطوعية لإخراج سكان غزة إلى دول أخرى هي لا تزال قائمة، وسيتم تنفيذها بالطريقة والتوقيت المناسبين. اسمحوا لي أن أبدأ بهذا المعطى الميداني، وهي مسألة اغتيالات حماس. هل نتحدث عن الآن أحداث عابرة، أم نتحدث عن مشروع إسرائيلي أصيل، وأيضا خطط واضحة لتفكيك حماس بشتى طرق إسلام؟
1: يعني أبدأ من حيث انتهيت محمد. إسرائيل ترى في أن سلاح حماس وقادتها الميدانيين هي معضلة حقيقية تواجه أي استحقاق تريده إسرائيل. دعنا نذكر أن هذا كان واحد من الأهداف التي أعلنها نتنياهو منذ بدء الحرب في 2023، وحتى الآن لم تنجح إسرائيل في تحقيق هذا الهدف، وهو القضاء على حركة حماس، تفكيكها، نزع سلاحها، والتأكد من أنها لا تشكل أي خطر مستقبلي على إسرائيل. فبالتالي إسرائيل تدرك جيدا أنها إذا خلقت حالة الفوضى في قيادة حركة حماس، خاصة في الجناح العسكري وهو أكثر المتضررين من داخل قطاع غزة، فحينها يمكن أن تخسر حماس ورقة تفاوض قوية ما زالت تمتلكها في وجه إسرائيل.
0: ولكن إسلام، تخلق حالة الفوضى باغتيال القيادات، يعني هل هذا الطريق الأسرع بالنسبة لإسرائيل الآن؟
1: بالنسبة لحماس، حماس هي حركة تدرك جيدا يعني على مر السنين الماضية، حماس لم تكن حركة الرجل الواحد، بمعنى أنه إذا اغتالوا محمد الضيف وجاء من بعده أي شخصية أخرى وصولا إلى محمد عودة، هي تدرك جيدا أن تأثير محمد الضيف ليس كتأثير محمد عودة. هي حماس تذهب لاختيارات الاضطرار وليس اختيارات استراتيجية، بمعنى أن هناك شخصيات تستطيع أن تسخر من كل الظروف أسلحة، وتستطيع أن تواصل حفر الأنفاق، تستطيع أن تواصل التجنيد داخل كتائب القسام. وبالمناسبة هذا ما حدث، يعني هناك بعض الناشطين الذين تم اغتيالهم هم انضموا حديثا إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. فبالتالي ليست المسألة فقط من يقود، وهذا المسمى، من يقود الجناح العسكري لكتائب القسام، ولكن من يستطيع أن يعيد بناء كتائب القسام، خاصة بعد العدد الكبير الذي خسرته الحركة من قادة ميدانيين، ومن قادة لكتائب القسام. فبالتالي طيب، إسرائيل تدرك أنها إذا واصلت اغتيال دعنا نسميهم أركان كتائب القسام والقادة المؤسسين لهذا الجناح العسكري، فهي تدرك تماما أن إعادة البناء ليست سهلة ولن تكون سهلة. طيب، كما هو الحال بالنسبة لوجود القادة المعروفين تاريخيا.
0: حنان، هذا الإدراك الإسرائيلي الذي تحدث عنه إسلام، إلى أي مدى هو واقعي ويمكن تطبيقه على أرض الواقع؟ لأنها تدرك تماما أنها إذا ما اغتالت الشخصيات القيادية ربما تحدث حالة من الإرباك، وبالتالي تضطر حماسة إلى خيارات الاضطرار وليس الخيارات الاستراتيجية كما تفضل سيد إسلام. إلى أي مدى يعني هؤلاء من تم اختيارهم اضطرارا هم قادرين على ملء حالة الفراغ التي يمكن أن يحدثها من تم اغتيالهم؟
2: طبعا نسبيا دقيق كلام إسلام، ولكن أضيف مسألة، أنه إسرائيل لا تقتل أو تغتال اضطرارا، هي في استراتيجية اغتيالات، بمعنى أنه كل من هو سيستلم مركز قيادي ممكن من بعده أن يعيد أو يحاول إعادة تنظيم الجهاز العسكري القسام، هي ستقوم باغتياله، بدليل أنه محمد عودة هو رئيس الاستخبارات. الأسماء التي تطرح بعد محمد عودة، هو آخر واحد في المجلس العسكري لكتائب القسام، الأسماء المطروحة هي تختلف أو تقل وزنا إذا أردت، هي ليست من الرعيل الأول، هي ليست لم تعاصر ولا تكتسب خبرة ومعرفة القيادات المؤسسة، مثل هناك من المجلس العسكري من عاصر المؤسس صلاح شحادي مثلا.
1: وهذا ما قلته حنان، أن إسرائيل لا تقتل اضطرارا، إنما حماس تختار
2: تقتل خليفة الخليفة، هذا بالضبط ما قرأت
1: حماس
2: إسرائيل.
1: تختار اضطرارا، وإسرائيل تقتل أيا كان.

0: هو المبدا الذي تحدث عنه عن اختيارات حماس.
1: صحيح.
0: حماس هي التي تضطر
1: اسرائيل صحيح. هذا صحيح لانه بالنهايه
0: يختار هذا الاسماء طبعا.
1: البدائل عند حركه حماس اذا اردت اصبحت كل مره تقل عن المره السابقه. نتحدث الان عن صف ثالث ربما وصف رابع داخل الحركه. يعني القيادات الكبيره اي نعم طبعا هي لم تقضي اسرائيل على الجميع بدليل هناك بعض الاسماء صحيح. التي تحدثت عنها حتى الصحافه الاسرائيليه اليوم، احدهم عضو مكتب سياسي في الحركه ليس في القسام ولكن في الحركه. ولكن حتى يعني هناك من تستطيع الحركه الارتكاز عليه بعد خروجها من حاله الارباك، ولانه معروف انه حركه حماس لم يؤثر اثروا ولكن ليس بدرجة أنه تخشى حماس على التنظيم من بعد اغتيال سواء من الشيخ أحمد ياسين المؤسس وصولا وصلاح شحادي ومحمد الضيف.
0: الزمن تغير والمعطيات تغيرت بطبيعة الحال
1: والتحديات تغيرت.
0: صحيح.
1: يعني نتحدث عن تحدي وجود لحركة حماس، وبالتالي هل ستكون القيادة الحالية قادرة في الداخل أقصد قادرة على هذا التحدي أم لا؟
0: سيد محمود، وفق هذه المعطيات التي تحدث عنها أستاذ إسلام وكذلك أيضا أستاذ حنان، هل الآن حماس أمامها تحدي البقاء الآن بعد اغتيال هذه الأسماء الوازنة؟
2: صحيح، ما تحدث عنه إسلام وحنان في الداخل إيران داخل غزة صحيح، لكن أنا سأذهب إلى صورة أبعد. طيب. إلى حد ما حماس اليوم تدافع عن وجودها كحركة في غزة أم تدافع عن قطاع غزة؟ وهذا سؤال مهم جدا، إذا عرفنا جواب هذا السؤال سنذهب باتجاه. طب إذا تدافع عن نفسها بالداخل، حماس اليوم هل هي حماس ما قبل ولا حماس تغيرت اليوم؟ لا، هناك صراع أجنحة داخل حماس اليوم، هناك تيار ما يزال يرى نفسه مع إيران، خليل الحية، نعيم، أسامة أبو حمدان، ما زالوا يراهنون على إيران، ما زالوا من خلال تصريحاتهم وبياناتهم. هناك تيار آخر ذهب بعيدا، يعني مشعل يقود الآن تيار يعني ضد إيران أو يبحث عن بديل، هو يعني يذهب إلى تركيا ومصر في البدائل. وبالتالي نحن نتحدث عن حماس الخارج أبو مرزوق وخالد مشعل في اتجاه وأسامة حمدان في اتجاه آخر. في الداخل هناك القيادات القسام ما زالت بعضها تراهن على الدور. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، إذا عدنا كان هناك خارطة اتفاق وغزة المفروض أنه نذهب من المرحلة الأولى وتسليم السلاح، على ماذا تراهن حركة حماس؟ يعني إذا كانت تراهن على بقائها تحتاج إلى أوراق ضغط. ما هي نوعية أوراق الضغط التي تمتلكها حماس على إسرائيل؟ إسرائيل دولة عدوانية ودولة محتلة، تحتل الآن كما تفضلت 60% من قطاع غزة. اليوم حماس مكشوفة لإسرائيل، تستطيع أن تقتال من تشاء، يعني هذا تم تعيينه مؤخرا تم اغتياله، وقد تقتال الذي يأتي بعده والذي بعده. الدم الذي دفع في غزة من الشعب بشكل، وما زال هناك معاناة ومحاولات التهجير التي تحدث عنها، طيب كيف يمكن أن نصل الآن؟ ما المطلوب؟ هل يمكن لحماس اليوم أن تسلم السلاح وتذهب إلى الخطوة التالية والتالية وتسلم؟ سمعنا أن هناك أنهم موافقين على تسليمها لإدارة في غزة، لكن في نهاية الأمر ما زلنا نراوح مكاننا.
0: صحيح.
2: إسرائيل مستفيدة من هذا الوضع، إسرائيل تريد بقاء حماس اليوم لأنه هذا تعطيها
0: إسرائيل تريد بقاء حماس؟
2: صحيح، يعني هي تعلن أنها تريد غزة من دون حماس ومن دون سلاح حماس، لكن بقاء حماس في هذه المرحلة هو يعطيها ذريعة بالاستمرار بالتغول في غزة والبقاء في 60% من غزة. هذه إسرائيل لا يجب أن تفهمها بالعكس بالطريقة ماذا تعلن، عليك أن تفهمها بالعكس. هي الآن يعني موجودة في غزة، 60% من قطاع غزة مع إسرائيل اليوم، وحماس مكشوفة وتريد أن تواصل عملية ضرب وتهجير الفلسطينيين اللي موجودين كما تفضلت، ويمكن نتحدث عنها.
0: صحيح. طيب سيد مسعود، يعني تتفق مع هذا القول بأن إسرائيل الآن صحيح أنها لا تريد حماس وتتذرع بوجود حماس في قطاع غزة لتنفذ ما تخطط له بشأن التهجير والنوايا الإسرائيلية المعروفة؟
3: منذ أن تأسست حماس في 1987 رأت فيها إسرائيل بأنها البديل الذي يمكن بواسطته، هذا لا يعني بأنها كانت متحالفة مع حماس أو كانت

0: كان لها يد في ذلك. البديل الذي يمكن يساعدها أن تسحب الغطاء الشرعي الدولي من منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، عندما سمحت في واقع الأمر بظهور حماس ولم تواجهها، هي كانت في الواقع كانت تخطط لكي تتخلص من منظمة التحرير الفلسطينية التي استطاعت أن تكسب الشرعية الإقليمية، الشرعية الدولية والشرعية الإسلامية، وهذا ما لا تريده إسرائيل على المدى البعيد. الاغتيالات لم تبدأ مع حماس، بدأت مع اغتيال أبو جهاد منظمة التحرير الفلسطينية، مع أبو أياد، أبو عمار نفسه تم تسميمه. كل هذه الأمور كانت مستمرة. إسرائيل تتعاطى مع الفلسطينيين على أساس أن لا يكون لهم كيان، ترى في أي كيان فلسطيني يشكل خطر في المستقبل عليها، لذا هي تسمح للكيان، للجهة التي تساعدها في واقع الأمر، أن تقضي على الجهة الأخرى وهي منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وشاهدنا في الآونة الأخيرة بعد هذه الهجمات على غزة، وسعت القبول بدولة فلسطين والاعتراف بدولة فلسطين والدورة الذي لعبته دول المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية لكسب هذه الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية. إسرائيل أعتقد كما تفضل الأستاذ محمود هي تريد حماس، حتى هذا لا يعني بأن حماس هي تابعة لإسرائيل،
1: لا تريدها قوية، لكنها تريدها أن تبقى،
0: أن تبقى حتى تكون لها
1: أنا تستطيع. أعطيك مثال سريع اليوم. طيب. هل إيران تغولها في أربع دول عربية هو من سمح لإسرائيل بدخول أربع دول عربية في سوريا وفي لبنان وفي اليمن والقصف الذي تمارسه إسرائيل؟ إذن إيران، إذا بدك تضع المعادلة تقول بأنه إيران ساعدت إسرائيل على الدخول في هذه الدول بشكل أو بآخر.
2: طيب، سأستند إلى هذه المعادلة التي ذكرتها، ولعلها زاوية أخرى للنظر فيها كثيرا وعميقا، هذه المعادلة التي ذكرتها، ولكن حتى يكون حديثنا يعني مستند إلى تصريحات من هنا ومن هناك، ما رأيكم أن نشير إلى هذا الموقف الإسرائيلي، هذا الموقف الذي صدر اليوم من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي تعهد فيه بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وأكد أن إسرائيل تعهدت بأن حماس لن تحكم غزة لا مدنيا ولا عسكريا، وهذا ما سيحصل وفق كاتس. بدأ وكأن كاتس قطع تماما بأن حماس هي لن تكون جزء من مستقبل غزة لا مدنيا ولا عسكريا. كيف يتسق هذا مع ما نراه على أرض الواقع؟ هنالك تقارير تتحدث أن حماس ما زالت مسيطرة على الكثير من الأفكار التي تجعلها هي تبقى أكثر وأكثر في قطاع غزة، متحكمة مدنيا ومتحكمة كذلك في بعض الجوانب العسكرية. إسلام،
3: طيب، تصريح كاتس يعني هو نتيجة لعدة مواقف حدثت منذ يناير، منذ الإعلان عن مجلس السلام حتى اليوم. ما الذي حدث؟ في يناير أعلن مجلس السلام وترامب قال أنه سيتم التبرع لغزة بمبلغ 17 مليار دولار، 10 من أمريكا و7 من دول عربية. بعدها جاءت إحاطة نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن، والتي اعتبر فيها أن حماس تقف عائقا أمام المرحلة الثانية.
2: صحيح.
3: وفق الخريطة السياسية التي قدمها ترامب كانت المرحلة الأولى التهدئة ومن ثم دخول المساعدات. تبدأ المرحلة الثانية متى؟ وهنا يعني يجب أن ننتبه جيدا، تبدأ المرحلة الثانية عند نزع سلاح حماس. هذه المرحلة التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وتحولها إلى جناح سياسي وليس عسكري، تبدأ من هنا عملية إعادة الإعمار وتدفق الأموال. ما الذي حدث؟ حماس في تصريحها قالت، ولذلك هناك يعني تركيز على كلام كاتس الذي قاله اليوم، لا مدنيا ولا عسكريا. حماس ردت وقالت حماس تمتلك من الإمكانيات أن تقود الشق المدني في قطاع غزة. ومن لا يعرف، هناك تعيينات تجري حتى هذه الساعة داخل قطاع غزة لعناصر من حركة حماس. هناك أكثر من 50,000 موظف قامت حماس بتوظيفهم طوال السنوات الماضية. حماس لا تريد أن ترى كل إمكانياتها تنزع منها، بمعنى سلاحها ينزع، أنصارها وقاعدتها الشعبية، 50,000 موظف، إذا تحدثنا عن عائلات تقوم بالحسبة كم تبني من ذلك القاعدة جماهيريا. حماس تاريخيا منذ انتفاضة 87

0: الانتفاضة الأولى كانت في عام 1987، حماس تشكلت في 87 وكانت آخر من انضم لهذه الانتفاضة. انتفاضة الأقصى عام 2000 بدأتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن ثم لحقت بها حركة حماس. حماس تبحث عن عنصرين مهمين جدا، الأول القاعدة الشعبية، وحماس انتهجت لذلك العمل الشعبوي. هناك جهاز يسمى العمل الجماهيري لحركة حماس، نعلمه جيدا أنا وحنان لخبرتنا في ذلك. هذا الجهاز هو يعمل على حشد الجماهير في المسيرات، في التبرعات، في كل مظاهر التجنيد الشعبوي للحركة. وثانيا بقوة السلاح، وهذا ما حدث عندما حسمت غزة. أنا أتذكر جيدا
1: هناك تستند إلى هذين العنصرين،
0: هذين العنصرين هما الأساس لبقاء حركة حماس. القاعدة الجماهيرية،
1: هل هذا الخطاب الشعبوي الذي تتبناه حماس؟
0: ليس محمد خطابا شعبويا، أعتذر عن المقاطعة، وإنما أفعال شعبوية، بمعنى أفعال شعبوية. المساعدات التي تدخل غزة توزع أولا على أنصار ومؤيدي حركة حماس. أولا الرواتب والتوظيف خلال فترة التوظيف كانت في بعض الأحيان يعني من السخرية أن يطلب منه شهادة من الجامع الذي يقوم بالصلاة به، أن نؤتيني بتأكيد من أمير الجامع أو أمير المنطقة بأنك ملتزم وتقوم بالذهاب إلى هذا الجوامع. والجوامع بغزة مقسمة بالمناسبة بين الجهاد الإسلامي وحركة حماس. إذا كنت تصلي في جامع حماس معناته أنت مؤيد لحماس،
1: حتى دور العبادة،
0: وبالتالي أمورك
1: حتى دور العبادة
0: في كافة تفاصيل الحياة الفلسطينية.
2: يعني هو إسلام، يعني أنا سأعطيك ترجمة أخرى، هم يروا أن هناك نخبة، عرفت علي، ومواطنين عاديين غزاويين الذي تحدث عنهم في يوم من الأيام عندما سئل لماذا لم يذهب الغزيين أو الشعب إلى الأنفاق، فقال الأنفاق إلى الحماس والسكان للأمم المتحدة.
0: وأكثر من ذلك عندما قالها،
2: أين سمعناها مؤخرا؟ سمعناها في عندما عاد الإنترنت في بدايات إلى إيران، عندما قالوا الإنترنت يعود إلى النخبة، إلى المحظيين. هذه الأيديولوجيات، هو مرة أخرى هنا هو يحافظ على حماس كحركة وليس غزة كمدينة.
0: هذا الأهم بالنسبة له. فقط لأكمل سريعا، وعندما جاءت حماس لتقول أنه لا يمكن إدارة قطاع غزة بمنأى عن عناصري وعن قوتي داخل قطاع غزة، من هنا يقصد كاتس أنه لا يمكن أن تدير قطاع غزة لا مدنيا ولا عسكريا. هناك نقطة أخيرة محمد، فقط
1: سأتيك إليها ولكن اسمح لي. يعني أنت في بداية هذه المداخلة تحدثت عن التصريح الذي صدر من ميلادينوف.
0: طيب. وكاتس وحماس كلهم يدوروا في نفس الدائرة.
1: طيب اسمح لي، إن كان الزملاء قد جهزوا هذا التصريح لنيكولاي ميلادينوف، هو الممثل الأعلى لمجلس السلام في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، حيث قال إن القطاع منقسم وحماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية، ولعل هذا ما ذكرته أنت أيضا قبل
0: آسف.
1: دعونا نستمع.
3: I want to be clear about the risks of inaction by the parties. The risk is that the deteriorating status quo becomes permanent. A divided Gaza, Hamas holding military and administrative control over 2 million people across less than half the territory. Those people are likely to remain trapped in the rubble, dependent on aid, with no meaningful reconstruction, because reconstruction financing will not follow where weapons have not been laid down.
1: تصريح آخر لتوني بلير عضو المجلس التنفيذي لمجلس السلام في إحاطة لمجلس الأمن قبل شهر، يقول دور مجلس السلام هو المساعدة على خلق ظروف التعايش السلمي بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. ما رأيكم أن نستمع إليه؟
4: Neither people is going anywhere. The state of Israel will remain and so will the Palestinian people. So our task is to help the parties create the conditions for peaceful coexistence. That's why we devised this plan for Gaza. If implemented, its people can be prosperous and Israel secure.
1: حنان، أسألك يعني عن هذه المعادلات الصعبة التي تحدث عنها إسلام وأشار إليها أيضا أستاذ مجالي فيما يتصل بالنخبة وأهل الحظوة سواء كان في غزة، ولعل أستاذ محمود يعني ضرب مثال بين ما يحدث في غزة وما يحدث كذلك أيضا في إيران، إلى أي مدى يعني هذا النهج أو هذه التركيبة أو هذه المعادلات المعقدة والصعبة الموجودة في غزة هي تعمل على تعذر مسألة الحصول على

0: ما ذكره ميلادينوف وذكره أيضا توني بلير فيما يتصل بالقدرة على إحداث حالة من التعايش الموجودة الآن، سواء كان في داخل غزة أو بين الغزيين وأيضا الإسرائيليين.
1: يعني مع الإسرائيليين يعني بدها محتاجة عملية سياسية أصلا، مش محتاجة إنه بس إنه الشعبين، إنه خاصة هلأ صعبة قد تكون، خاصة في ظل إنه المجتمع الإسرائيلي تحول إلى اليمين تحديدا بعد هجوم 7 أكتوبر. بس بالنسبة للتعايش، شوف غزة كجزء من فلسطين هي فيها ما يحكم فلسطين عامة وهي المناطقية، يعني مثلا ابن نابلس غير ابن القدس، يعني النظرات في عندك هاي البعد الإقليمي والمناطقي في التعامل. غزة تعاني كانت أصلا من هذه المسألة، مثلا أهل الشمال أهل مدينة غزة ينظرون إلى أهل المنطقة الجنوبية دير البلح أو رفح بطريقة مختلفة، هناك يعني كانت أمراض اجتماعية طبعا أكيد أنه عزز منها وجود الاحتلال. يعني الاحتلال عندما كان يداهم مثلا منزل مواطن، نقصد بالمواطن أنه غزاوي وليس لاجئ، كان يقرع الباب عند لا يقتحمه، ولكن إذا داهم منزل لاجئ فلسطيني في المخيم كان يقتحم هذا المنزل حتى يخلق هذا الشعور الآن مع حماس زاد، لأنه زاد مش مسألة أنه عندك مشكلة اجتماعية في تكوينه، وربما كانت في غالبية البلدان عمليا نظرة الشمال إلى الجنوب وغيره. صار مع حماس عندك أيضا من هو ليس حماس، وكأنه حسن عصفور الكاتب الفلسطيني والوزير السابق سماها بالطائفية، الشعب الفلسطيني ما عنده طائفية، وسمى ما خلقته حماس بالطائفية السياسية، بمعنى كل من هو حماس هو من الحضوة اللي حكى عنها، سواء مع قطع الكهرباء، سواء الرواتب، سواء المساعدات، سواء هذا قبل الحرب.
0: يعني من هو مع حماس يحظى بكافة الخدمات
1: والأمن، وهم هم
2: كل ما هو عصي على الفلسطينيين.
1: حتى يعني أمور إنه الفلسطيني العادي لا يحصل عليها كان ممكن أن يحصل عليها، لأنه هو ينتمي لهذه الحركة. كل من هو ليس من حماس حتى لو كان من الجهاد الإسلامي، إذا أردت على صيغة على سيرة الجوامع والمساجد، أكثر من مرة اقتتلوا. أنت استغربت إنه معقول هذا جامع جهاد وهذا جامع حماس. شمال قطاع غزة كان يحدث اقتتال مسلح بين عناصر من الجهاد وعناصر من حماس على جامع مثلا. حماس عملت للتنظيم. ما يؤذي الفلسطيني في قطاع غزة أنه أدرك هذه الحقيقة، ولكن في سنوات الحصار، خلال 18 سنة من الحصار الإسرائيلي، أدرك الفلسطيني في قطاع غزة حتى ممن انتخبوا حماس أنه هم انتخبوا جهة تعمل لنفسها، وكانوا دائما يقولوا أنهم بالنهاية تفكير إخوان مسلمين يعملوا للجماعة بالدرجة الأولى وليس للمجتمع. اليوم مثلا أنت بتتحدث عن حماس على مدار 18 سنة أو 17 سنة من الانقسام الفلسطيني، رغم أنه طلع بنيامين نتنياهو عام 2019 وقال علنا عندما هوجم من الرأي العام الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية لماذا تدعم حماس بالمال عبر الشباك، قال أنه أنا أريد الانقسام، بقاء حماس يعني بقاء الانقسام ومنع الدولة الفلسطينية. إذن حتى اليوم نفس النظرية، لأنه الآن المشروع لازال مشروع إسرائيل بالتهجير الفلسطيني لم يختفي، لازال نتنياهو وحكومته يسعون إلى هذا الأمر. أيضا هناك تهديدات ومؤشرات على عملية عسكرية في قطاع غزة، وما يحدث اليوم ربما كان نوع من التراكم إلى الوصول إلى هذا العملية. مسألة السلاح تحدثت فيها قبل قليل وتحدث فيها ميلادينوف، أنت السلاح تتحدث عنه وتقول أنه ممكن أن أجمده ولن أستخدمه. فعليا حماس لم تطلق طلقة من قطاع غزة وأصبحت مردوها، واضح أنه أصبحت لا تستطيع أن تطلق أي شيء من قطاع غزة.
0: طيب.
1: وبالتالي تكلفة السلاح الذي يدفعها الغزيون لماذا؟ إذا أنت يعني تتمسك بالسلاح ولا تستخدمه.
0: صحيح. طيب حنان، حقيقة أنا أشكرك وأشكر إسلام، يعني أنتم أبناء غزة حقيقة، يعني أنا لست ابن غزة ولكن فهمت منكم الآن شكل التركيبة الموجودة الآن في غزة وحجم التعقيدات والمعادلات الصعبة وحالة الطائفية السياسية التي تحدثت عنها كذلك حنان، كل هذا يجعلني أسأل أستاذ مسعود،

0: يعني ما تحدث عنه الضيوف الأكارم الآن بدأ وكأن الموضوع أعمق من أن يخرج توني بلير ويقول دورنا الأساسي في مجلس سلام غزة هو خلق ظروف للتعايش السلمي في قطاع غزة، سواء كان بين الفلسطينيين أو حتى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بدأ وكأن الفتق قد استعصى على الراتق.
1: أنا أعتقد بأنه هذه الثنائية التي نشاهدها اليوم، ثنائية غزة والضفة، هذه الثنائية لا تخدم القضية الفلسطينية. إسرائيل لا تريد الضفة وغزة يكون في قالب واحد، في إطار واحد، لأنه هذا يعطيها الاستمرارية. لذا أعتقد المسألة ليست بين الغزاويين فقط، الآن بين الغزاويين وأهالي الضفة الغربية التي هي تشكل الكتلة الرئيسية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تريد ذلك، وكل الخطط الإسرائيلية بهذا الاتجاه بكي تبقي الانفصال بين الجهتين مستمرا، وهذا يعطي قوة لإسرائيل لتستمر لتقوم بالتغيير الديمقراطي من خلال ربط التغيير الديمقراطي بقضاياها وأهدافها الأمنية.
2: هو الفصل صراحة قديم قبل حتى الانقسام، في فصل بين غزة والضفة حتى بعد 67، يعني مش جديد، ولكن كان في تواصل دائم قبل حتى بعد الاحتلال، حتى بعد احتلال غزة.
1: ولكن المصير المشترك كان يعني من الضرورة بأن تكون هناك يكون تنسيق، يعني إلى
2: كان نحن كان طبعا كان في تنسيق. الانتفاضة 87 أول ما تفجرت أو انفجرت في غزة مباشرة لحقتها الضفة الغربية، دائما كان التواصل الوطني. الانقسام الفلسطيني السياسي
1: والسياسي أنا أقصد
2: لم يحدث. نعم. خلفه انقسام اجتماعي بمعنى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية دائما العلاقات موجودة، ولكن الانقسام السياسي هو من جر 7 أكتوبر
1: بغزة،
2: وهو من جر الاستيطان والتهويد والضم في الضفة الغربية.
1: أنا أقصد الانقسام السياسي وليس الانقسام الاجتماعي. الشعب الفلسطيني شعب واحد. هذا الانقسام السياسي أنا بالضبط أقصد هذا الانقسام السياسي هو اللي أضر الشعب الفلسطيني. وكما قلت منذ البداية إسرائيل لها دور في هذا الانقسام. لماذا؟ عندما سمحت لحماس أن تنمو، هي لم تشارك في تأسيسها أو، ولكن سمحت لهذا النمو حتى تحذف الجزء الأساسي من الشق السياسي للشعب الفلسطيني.
0: اسمحوا لي أن أنقلكم إلى زاوية أخرى أيضا تتصل بهذا الموضوع، يعني ما هو دور مجلس السلام؟ لماذا لم يحقق كافة الأهداف التي من شأنها أن أنشئ هذا المجلس؟ ما هو المكتوب على منديت هذا المجلس حتى يقال الآن أن هذا المجلس هو معني بتهيئة الظروف، ظروف التعايش السلمي؟ أليس من الأدوار المنوطة بهذا المجلس حكم غزة وأيضا خلق حالة من الضبط الآن، سواء كان على الجانب الإسرائيلي على جانب حماس، فيما يتصل على الأقل بالمحددات الأساسية التي أنشئت لأجلها هذه المراحل، مراحل اتفاق غزة؟ سأعود إليكم لكن بعد هذا الفاصل.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. كما تحدثنا مشاهدينا قبل الفاصل، مجلس سلام ترامب يبدو أنه دخل مرحلة سبات سياسي بل وقحط مالي كذلك كما يقول البعض. صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصادر قولها إن صندوق مجلس السلام هو فارغ ولم يتلقى أي تمويل حتى الآن ما يهدد مشاريع إعمار غزة، وأن المجلس يعيش حالة من الغموض القانوني والسياسي كذلك بعد تعهدات بضخ 17 مليار دولار في حسابات الصندوق. بالمقابل مشاهدينا، وكالة رويترز وفي تقرير لها قالت إن مجلس السلام رفع تقريرا للرئيس ترامب، وهو طبعا رئيس هذا المجلس، حذر فيه من الفجوة ما بين الوعود المالية وخطة إعادة إعمار غزة، ودعا لسد هذه الفجوة المالية بشكل عاجل. وذكرت أن المجلس تلقى جزءا صغيرا من مبلغ 17 مليار دولار، ما سيمنع الرئيس ترامب من المضي قدما في خطته. أمام كل هذه التقارير الموضوعة والتي نتناولها مشاهدينا، فمجلس السلام لديه أيضا تبريرات ولديه أيضا تصريحات فيما يتصل بهذه التصريحات التي استمعنا إليها من الفاينانشال تايمز. مثلا قال هو كذلك تروج هذه، والفاينانشال تايمز تروج لسردية محددة بغض النظر طبعا عن الحقائق، لأن المجلس يتم تمويله عبر عدة آليات، وفاينانشال تايمز تطرقت لآلية واحدة فقط. مجلس السلام نفى في منشور سابق وجود أي مشكلات في التمويل، هذا ما قاله، لا توجد مشكلات في التمويل أو أزمة مالية قد تعطل المجلس أو خطة ترامب للسلام، وأكد أن المجلس منظمة مرنة تركز على التنفيذ وتستدعي رأس المال حسب الحاجة. وأضاف كذلك أنه تم تلبية جميع الطلبات، طلبات التمويل على الفور وبالكامل. أضع كل هذه التصريحات والتصريحات المقابلة والتقارير والتقارير المقابلة بين يديك سيد محمود المجالي، لماذا كل هذا الجدل؟ هل صحيح أننا يمكن أن نقول بأن هذا المجلس هو الآن في حالة سبات؟ الآن الوعود كبيرة، يعني هنالك وعود ب17 مليار دولار وغيرها كذلك من الوعود، والفجوة كبيرة بينما تم الوعد به وبينما هو منجز وبينما هو مطلوب أساسا.
1: شوف، هو في حالة شلل تام.
0: شلل
1: وليس، والسبب في ذلك يعود لعدة أسباب. نبدأ بالجانب الأمريكي ثم الإسرائيلي ثم في قطاع غزة، ننتهي في قطاع غزة ثم نأتي للأشخاص المفترض أن يمولوا. الجانب الأمريكي أخطأ هناك في أخطاء استراتيجية ارتكبها ترامب عند تأسيس هذا المجلس. أول شيء ربطوا بشخصه وليس كمؤسسة، يعني ربطوا بشخص والرئيس ترامب مدى الحياة. هذه واحدة من الأخطاء التي ارتكبها ترامب. اثنين، عملية التمويل لم يدخلها ضمن المنظمات الدولية، يعني ليس ضمن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، هو أوجد آلية جمع الأموال من ضمن في حساب مختلف وخاص ضمن هذا الإطار.
0: طب ما هو أصلا المجلس هو بعيدا عن المنظومة الدولية.
1: أنا أقول لك، هو يعني هو عمل مجلس، هو رئيسه ووضع هذه الحسابات. ترامب على ماذا كان يعول في هذا الموضوع؟ كان يعول على أنه مجرد ما ينهي هذا الحساب سيأتي التبرعات وستبدأ إعادة إعمار. نأتي للطرف الإسرائيلي. الطرف الإسرائيلي قام لأنه لديه القبضة الأمنية على غزة، هو قام بعملية عدم إدخال المساعدات، عطل إلى حد ما كل محاولات عملية السلام، الدخول للتقييم، اللجان، الأمريكان اللي دخلوا في البداية انسحبوا لاحقا. إذن إسرائيل لديها القبضة الأمنية على قطاع غزة، وهي من تتحكم بمن يدخل وكيف يدخل وماذا يتم في الداخل. نأتي للطرف الثالث اللي هي غزة، حماس. حماس لديها الآن قدرة على التعطيل وليس التغيير الاستراتيجي، هي تعطل، تستطيع أن تعطل أي شيء لكن ليست لديها قدرة على التغيير، هذا اللي اتفقنا عليه قبل الفاصل. بمعنى أنه ليس لديها صواريخ يمكن أن تفرض واقع عسكري جديد، لكن لديها قدرة على تعطيل هذا الأمر، مع التعطيل الذي تنفذ

0: إسرائيل نأتي إلى قاعدة أنه لا يمكن العمل غير صالح. إسرائيل ترى لديها توجه بأن تجعل غزة دولة غير قابلة للحياة لتؤسس لاحقا لمسألة تهجير الفلسطيني. تريد تقول الفلسطيني هذه منطقة غير قابلة للحياة، لا يمكن أن تعيش فيها، دور لك مكان آخر، إما أن تذهب تهاجر بالتطوعا، إما أن تهاجر، يعني تجعل الفلسطيني في غزة بأنه يعني يوافق على أي عرض يخرجه من هذا الجحيم اللي موجود في قطاع غزة. النقطة الأخيرة لما نأتي للتمويل، من يريد أن يمول في السابق كان في حروب على غزة، وكان في كل مرة تأتي دول عربية ودول الخليج تحديدا وتقوم بعمليات تمويل ومساعدات ومستشفيات. اليوم هل يمكن أن تقوم بعملية تمويل بوجود حماس؟ لا يمكن.
1: طيب
0: حماس إذن هي اليوم وجودها يمنع بناء حجر على حجر في قطاع غزة.
1: طيب سيد إسلام، يعني أستاذ محمود وصف هذا المجلس بأنه مصاب بحالة الشلل، من الذي كان سببا وراء شل حركة هذا المجلس؟
2: أولا بالدرجة الأولى حماس. عندما نتحدث عن هذا الأمر، وإن كانت حماس تعتبر أن هذه التهمة هي تهمة باطلة وأنه تجني عليها، ولكن نأخذ الأمور بمسمياتها. الآن حوالي 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم ما زالوا يعيشون في الخيام. لماذا؟ لأن مرحلة إعادة الإعمار لم تبدأ. لماذا؟ لأن حماس لم تسلم سلاحها. لماذا؟ لأن حماس لا ترى هناك أي شريك لها في غزة ولا تقبل بذلك. فقط إذا تحدثنا ماليا عن مجلس السلام المفلس، لن تكون هناك أي دولة مستعدة بأن تدفع دولارا واحدا لقطاع غزة ما دامت هناك حركة مسلحة تتحكم بالقرار الفلسطيني. والشاهد كم خبرا قرأت خلال تغطية الحرب الماضية، مستشفيات بأسامي دول، المستشفى التركي، المستشفى الأندونيسي، الحي السعودي، الحي القطري، الحي إلى آخره من المسميات، كلها تبرعات. على مدى حكم حماس كامل لقطاع غزة، حماس لم تنجز مشروعا واحدا داخل قطاع غزة، بل على العكس، كل الجبايات التي كانت تحدث داخل قطاع غزة، حتى الجبايات التي كانت تدفعها أساسا السلطة الفلسطينية كالكهرباء وغيرها من الرواتب، كانت تجنيها حماس دون أن تردها إلى السلطة الفلسطينية ضمن نظام المقاصة المعمول به. غزة كانت تنتعش اقتصاديا فقط عندما يتقاضى رواتب موظفو السلطة رواتبهم، وهم بالمناسبة حتى موظفي السلطة الآن لا يتقاضون رواتبهم كاملة، بل هي أجزاء بسيطة. فبالتالي لن تتبرع دولة واحدة إلى قطاع غزة ما دامت هناك حركات مسلحة تقرر كل عامين أو ثلاثة أن تأخذ غزة إلى حرب وأن تجعل عليها واطيها في غزة. كل العمارات تدمرت، أنت تتحدث عن أكثر من 80% من غزة مدمرة، أكثر من 70 مليون من الركام موجود في غزة. هذا الشق المالي. طيب. بالشق الأمني دعني
1: بصورة سريعة
2: دعني أفاجئك بمعلومة. أكثر من 7000 شخص تطوعوا أو قدموا للاشتراك بالقوات، قالوا أن هناك قوات سيتم تدريبها وتدخل لغزة وإلى آخره. هل تعلم فقط أن فقط 250 فردا فقط من أصل أكثر من 7000 تم قبولهم أمريكيا وإسرائيليا، لدرجة أنه لو سابع جد هناك في قرابة من حماس يرفض من يقدم أوراقه. فبالتالي أنت أمنيا واقتصاديا داخل قطاع غزة مجلس السلام لن يعمل لكثير من الحيثيات. طيب. ليس فقط من المعلم منها.
1: طيب. يعني إضافة تعتقد حنان يعني أن إسرائيل كذلك أيضا تسببت يعني في إرجاء مسألة الإيفاء بالتعهدات؟
3: إسرائيل في المرحلة الأولى تلكأت بإدخال مساعدات، تلكأت بفتح معبر رفح، وحاولت أنه تعطي إذا أردت حتى لحماس ذريعة أنه ترفض
2: الانتخابات.
3: بقية الاتفاق.
2: هل ستتجرأ إسرائيل الآن أنها تقوم بأي خطوة؟
3: أنا بحكي عن المرحلة الأولى قبل ما نخلص. صحيح. وتسلم حماس المحتجزين لديها. إسرائيل لم تعطي ترامب إلا شفهيا الاتفاق. المرحلة الأولى طالت حتى لأنه إسرائيل لم تلتزم، ليس فقط حماس. المرحلة الثانية إسرائيل أيضا لم تعطي، يعني ما هو مسألة تسليم حماس سلاحها هي مسألة وفق الاتفاق. أي نعم حماس تراجعت لأنه بتقول لك أنا تحت الضغط وافقت، هيك المؤشر من سلوكها، وأنه لا تريد وتتمسك بالسلاح، ولكن تسليم السلاح هو بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي تسلم

0: 200 قطعة تنسحب إسرائيل 2 كيلو، تسلم 400 قطعة تنسحب إسرائيل 10 كيلو إلى أن تصل إلى الحدود. طبعا إسرائيل لا تريد وفق المؤشرات أن تترك قطاع غزة، أن تنسحب من قطاع غزة،
1: بل مضت إلى أبعد من ذلك.
0: هي دخلت 60 كيلو ولا زالت صحيح. مستمرة أصلا.
1: الآن نتحدث عن 60% يعني من مساحة القطاع،
0: 60% صحيح. وما زالت مستمرة، يعني ممكن أنت بتحكي عن 2 مليون وأكثر فلسطيني الآن في 40% أو 38% من مساحة القطاع اللي أصلا هي 360 كيلومتر. فلك أن تتخيل تكديس الفلسطينيين في مخيمات النازحين، تتخيل أنه أي غارة إسرائيلية عندما تقصف في مخيم نازحين، في بداية الحرب كان ممكن يكون في 10,000 بالمخيم، الآن إجباري النازح سيكون بلصق طيب. وملتصق بنازح آخر.
2: أنا فقط بس بدي 10 ثواني
1: لأنه لدي أقل من دقيقة.
2: أنا برأيي أنه يعني يجب أن يمتلك الجميع الجرأة ليسمي الأمور بمسمياتها. منذ أكثر من 30 عاما وحماس تجرب نفس السلاح ونفس النتيجة، سلاح حركة حماس، وإن كانت حركة مقاومة، وإن كانت إسرائيل هي المعتدي والمفتري يا سيدي، ولكن حماس ما زالت تقدم الذريعة.
1: بس نسمع كلام أستاذ مسعود.
3: طيب حماس بقيت بلا حلفاء.
1: كيف يمكن فهم الآن المستقبل الآن فيما يتصل بهذا المجلس؟ يعني
3: الموقف الإيراني تجاه حماس عندما هي تطالب بوقف إطلاق النار وبإصرار في كافة الجبهات، هي تؤكد على أذرعها وتنسى حلفائها. لذا نشاهد اسم حزب الله موجود في قائمة مطالب إيران، ولكن اسم حماس غير مذكور، وهذا أكبر دليل بأن حميس
0: ممكن قد يكون مرتبط هون، مش هون تفسير مش تبرير، قد يكون مرتبط أنه البعض هيك قرأ أنه حماس أوريدي في اتفاق السلام اللي عمله ترامب أو خطة السلام اللي عملها ترامب، وبالتالي يعني ربما أنه لهذا السبب لم تدخل أنا بس أو لم يأتي ذكرها في اتفاق الحلفاء.
3: شوفي المسألة ليست فقط هذه، عندما تعرضت حماس إلى هجمات رغم تهديدات إيران لم تحرك ساكنا لصالح حركة حماس في شهر أكتوبر.
0: طبعاً لأنه هي
3: لأن الفرق إيش هو؟ حماس حليف طبعاً وليس ذراع. لهذا السبب إيران تتعاطى مع الأمن
0: هذا المنطلق. بس أنا بدي أحكي شغلي على مسألة حماس ومخاوفها بال يعني استنادا للي حكى إسلام.
1: أقل من دقيقة.
0: أقل. انت عملت اتفاقية ياسر عرفات، عمل اتفاقية أوسلو، افشلها اليمين الاسرائيلي واليمين الفلسطيني بالتأكيد.
2: بالضبط.
0: وصلنا لمرحلة انه شو جاب السلام؟ ما جاب. حماس هذا بالضبط ما تخشاه، انه الان عملتي حرب واثنين وثلاثة واربعة، بالاخر اعدتي الاحتلال الى قطاع غزة. الناس ما راح تفتش زي اتفاقية أوسلو، والناس بتقول فشلت. مين افشلها؟ انا وانت بنبحث. البعض بيبحث، لكن المواطن اللي قاعد في بيته بيقول شو جاب السلام؟ أفشلت أو تم فشلها. حماس السلاح هو الفكرة بالنسبة لها، دخلت أسست نفسها على خطابين،
2: والوسيلة
0: الخطاب والوسيلة، الخطاب الديني والخطاب المقاوم. نعم. إذا أفشلت الخطاب
1: تماماً.
0: المقاوم شو ضل من حماس؟ هذا ما تخشى.
1: نعم. وأنت أعتذر منك حنان. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعلم،

0: لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
8: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
10: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
11: هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
13: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مساءكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين.
1: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشٍ أو تهديدات.
0: الصحة السعودية تؤكد عدم تسجيل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في موسم الحج.
2: الحجاج يبيتون في مشعر منى استعداداً لأول أيام التشريق بعد أدائهم لرمي جمرة العقبة الكبرى.
3: رغم كثافة الأعداد يتواصل طواف الإفاضة بانسيابية عالية داخل المسجد الحرام.
0: ترامب ينفي الوصول على اتفاق مع إيران حتى الآن، ويؤكد أنها لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم.
4: ترامب يتحدث عن اتفاق مع إيران أو إنهاء المهمة بالكامل.
5: وفي باكستان مسودة اتفاق شبه مكتملة، لكن تنقصها إرادة التوقيع من أمريكا وإيران.
0: البيت الأبيض يصف تقرير تلفزيون طهران حول مسودة التفاهم بالمفبرك بالكامل. إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية في لبنان قبل جولة مفاوضات في واشنطن.
6: بعد استهداف مدينة النبطي، الجيش الإسرائيلي يستهدف مدينة صور اليوم وسط موجة نزوح باتجاه شمال الزهراني.
7: تصعيد إسرائيلي كبير في لبنان تحت وطأة المحاذير الأمريكية.
0: أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية بسبب إيبولا، والصحة العالمية تحذر من عدم السيطرة على الفيروس.
8: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة، أبرزها الرئيس الأمريكي يعلن أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على فتح مضيق هرمز وبشكل فوري، بينما إيران تكشف عن مسودة جديدة للاتفاق المحتمل. أما في العراق الصدر يضع سرايا السلام تحت مظلة الحكومة العراقية، بينما الزيدي يدعو الفصائل المسلحة لإجراءات مماثلة. فهل تتخذ الخطوة ذاتها؟ سؤال نطرحه في العاشرة لهذه الليلة.
0: وفي خارج الصندوق الليلة، ترامب يتحفظ على نقل اليورانيوم المخصب إلى الصين أو روسيا، وإيران ترد ليس مطروحا للنقاش الآن. قراءة في خارج الصندوق لتصريحات الطرفين. ولدينا أيضا سفير بريطانيا لدى العراق يثير الجدل بحديثه عن دور بلاده في إيصال الشيعة إلى الحكم عقب سقوط صدام حسين. القصة كاملة في خارج الصندوق، كونوا معنا.

0: وفي أخبار العالم الليلة، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة، مضيفا أن المنظومة الصحية المسخرة للحجاج تعمل بكفاءة عالية ووفق خطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
1: مطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
0: وأثنى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي على التزام الحجاج بالتوجيهات الإرشادية من الجهات المختصة، حيث بلغت نسبة الالتزام باستخدام المظلات 79%، إلى جانب الحرص على شرب المياه وأخذ فترات الراحة، مما أسهم في تعزيز سلامة الحجاج ودعم نجاح الجهود الوقائية خلال موسم الحج الحالي.
1: ورغم ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الحشود، أظهر ضيوف الرحمن وعياً صحياً عالياً، حيث بلغت نسبة الالتزام باستخدام المظلات 79%، إلى جانب الحرص على شرب المياه وأخذ فترات الراحة، مما أسهم بعد توفيق الله في تعزيز سلامة الحجاج ودعم نجاح الجهود الوقائية خلال الموسم.
0: هذا ويستقر الحجاج في مشعر منى لقضاء أول أيام التشريق بعد إتمامهم طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى. عاد أكثر من 1,700,000 حاج إلى مخيماتهم في منى بعد وقوفهم في عرفات والمبيت في مزدلفة وأدائهم المناسك بيسر وسهولة وسط تنظيم وانسيابية في حركة التفويج. كما يواصل الحجاج خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث وفق خطط تنظيمية معدة مسبقا ومنظومة خدمات متكاملة كانت وفرتها الجهات المعنية في المشاعر. أرحب بزملائي من مشعر منى هاني صفيان ومن المسجد الحرام أنس الحياري، أهلا بكما في العالم الليلة. هاني أبدأ معك، الخطوط الحديدية السعودية كانت أعلنت تفويج 357,000 حاج إلى مشعر منى. عندما نتحدث عن مشعر منى والاستعدادات لأول أيام التشريق بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، كيف هي الاستعدادات الآن في هذه الأثناء؟
2: نعم، أولا سوف أتحدث عن المنظومات في السعودية وتحديدا هنا اليوم في مشاعر مقدسة. عدة منظومات تشكلت وكذلك عدة منظومات وهي تتشارك في عدة قطاعات، منظومة النقل وكذلك المنظومات الصحية ومنظومة إدارة الحشود وكذلك منظومة خدمية. عموما بالنسبة لقطار المشاعر نحن نتحدث عن قرابة 1,000,000 حاج تم نقلهم عبر قطار المشاعر منذ بدء موسم الحج أو منذ دخولهم تحديدا إلى مشعر منى، وتم نقل هؤلاء الحجاج من مزدلفة أو إلى عرفات وبعد ذلك إلى مزدلفة وكذلك إلى منشآت الجمرات في أول أيام رمية جمرة العقبة الكبرى. وكذلك أيضا شاهدنا هذه المنظومة الصحية الذي تحدث بها المتحدث الرسمي باسم الصحة السعودية والذي أكد خلو الحجاج وكذلك أيضا من أي تهديدات سواء من الأوبئة أو كذلك أيضا من الفيروسات، ولكن ما رصد هنا فقط هو مجرد لبعض الإعياء لبعض الحجاج وهو أقل بكثير عن العام الماضي بسبب عمل المنظومات التي قامت بإيجاد حلول بديلة من أجل تلطيف الأجواء وتبريد الأجواء وكذلك أيضا الطرقات التي استخدمتها السعودية في عملية التبريد. عموما في إحدى الطرق التي نشاهدها وهذا الطريق الذي نتحدث له أو نتحدث منه وهو للكثافة العددية التي الآن بدأت في تنازل بشكل ملحوظ وهم يتوجهون إلى مخيماتهم بعد خروجهم من منشأة الجمرات، وكذلك أيضا البعض قدم من مكة المكرمة أو من الحرم المكي تحديدا. هؤلاء سوف يبيتون الليلة في أمن وأمان بعد أدائهم ورميهم لجمرة العقبة الكبرى استعدادا لأول أيام التشريق والذي سوف يكون يوم غد، وسوف تكون هناك خطة مختلفة تماما حيث سوف يخرجون أكثر من 1,700,000 حاج.

0: الإنتاج في وقت واحد وفي عدة مسارات، سواء عبر السير على الأقدام ممن يرغب، أو كذلك عبر نقلهم من عبر قطار المشاعر، أو كذلك نقلهم عبر الحافلات. عموما في ظل خطة التفويج التي استعدت لها السعودية، هناك منظومة أيضا في إدارة الحشود هي مستعدة من أجل تنفيذ هذه الخطة.
1: وسنتابع أيضا مسار الحجاج هاني، وهم تنقلوا من مشعر منى حيث منشأة الجمرات إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. الآن الصورة عند أنس الحياري، وأنت تتابع هذه الأفواج من الحجيج تصل لأداء طواف الإفاضة. في هذه الأثناء آخر ملاحظاتك وآخر مشاهداتك أنس، حيث أنت في الحرم المكي في هذه الساعة من مساء هذا اليوم.
2: نعم نديم، بالفعل الحركة منذ يعني منتصف ليلة أمس هنا لم تهدأ، بل كانت تزداد في كثافتها وانسيابيتها ونشاطها بشكل عام. هذا هو صحن المطاف يظهر خلفي، كما تشاهدين هناك مئات الآلاف موجودة في هذه الساعة. صحن المطاف مع الأدوار العلوية بالإضافة للأسطح يعني تبلغ قدرتها الاستيعابية حوالي أو أكثر من 107,000 حاج وحاجة في الساعة الواحدة، يعني نتحدث عن مئات الآلاف منذ منتصف ليلة الأمس. يعني بالفعل أفواج الحجاج مستمرة بالقدوم لأداء طواف الإفاضة. الحركة هنا كما قلت لك لم تتوقف، بل تزداد كثافتها وانسيابيتها، وعمليات التفويج أيضا تفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة مستمرة بكل سهولة ويسر منذ منتصف ليلة أمس، بعد أن بدأوا منذ ساعات الفجر الأولى مناسك يوم النحر برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى. بعد رمي جمرة العقبة الكبرى اتجه الحجاج تباعا لاستكمال بقية المناسك، والتي تشمل ذبح الهدي والحلق أو التقصير، ثم الوصول إلى هنا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي. عند الحديث أيضا عن التفويج، لابد من الإشارة إلى وجود أكثر من 28,000 جدول تفويج تلتزم بها شركات الحج لضمان نجاح عمليات التفويج وتنظيم حركة الحشود. علما كل مجموعة تحتوي على مجموعة من الحجاج تحتوي على يعني عشرات أو مئات الأفواج، كل فوج يضم 188 حاج. إدارة يعني في الحديث أيضا عن إدارة الحشود والخبرة السعودية، هناك استعدادات للجهات المعنية في الحرم المكي ظهرت يعني واضحة خلال هذا الموسم. نتحدث أن السعودية تملك أكبر خبرة في إدارة الحشود، باعتبار أن موسم الحج يعد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، يأتي ضمن أيام محدودة ومساحة جغرافية محددة أيضا، خصوصا في مشعر منى وعرفات ومزدلفة. نعم. يعني أيضا هناك مسارات كما تشاهدين في الصورة، هناك مسارات مخصصة لدخول وخروج الحجاج لتسهيل يعني الحركة فيما بينهم وتنظيم التدفقات البشرية، إلى جانب انتشار رجال الأمن والعاملين في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام. نعم. والمسجد النبوي، بالإضافة إلى الفرق التطوعية. نتحدث في شأن الفرق التطوعية، هناك الآلاف من الفرق، فرق الكشافة وفرق أيضا لهيئات عامة أخرى كانت واضحة في جهودها. هناك من يرشد الحجاج بأكثر من لغة، هناك من يذهب مع الحاج إذا كان تائه مثلا إلى حيث يريد الحاج أن يصل. يعني جهود كبيرة تقوم بها الجهات المعنية هنا، سواء من ناحية التنظيمية أو حتى الخدمية.
1: بطبيعة الحال أنس وهاني وباقي الزملاء، أمام هذه المنظومة المتكاملة لتسيير الحجاج في حج هذا العام، أنتم ومن خلال عدسة الكاميرا أيضا مع الزملاء تصلون بالصورة بشكل أقرب، حيث موسم هذا الحج وأداء النسك الآن كما معكم في العالم الليلة. هاني، اليوم عندما كان يتحدث أيضا أنس حول ما قام به الحجاج من نحر الهدي في يوم النحر اليوم قبل أن يتوجهوا إلى الحرم المكي، بالحديث عن يوم النحر، كيف ساهم التحول الرقمي منصات الإضاءة الأضاحي الإلكترونية في تسهيل أيضا وتيسير أداء هذا النسك بالنسبة للحجاج دون الحاجة لهم إلى التنقل بين المسالخ؟
0: صحيح، نعم، وهذه جزئية بسيطة من أجزاء عديدة أو أجزاء خدمية عديدة تقنية قامت بها السعودية.

0: عندما نفذت السعودية منظومة التقنية ودفعت بها بشكل كبير تحديدا في حج هذا العام، وكان هذا الأمر ملحوظا، أفرغت الحاج لأداء نسكي. أما بالنسبة لكيفية معرفته للهدي والطرق كانت عبر التقنية، معرفته لمكان إقامته كانت عبر التقنية، معرفته أيضا للحافلة التي يستقلها، وكذلك أيضا وصوله إلى الحرم المكي وبعد ذلك عودته إلى المشاعر المقدسة كانت عبر التقنية. ما أستطيع قوله أن اليوم السعودية ليست كانت هي تبحث عن اقتصاديات تقوم بتوفيرها أو كذلك أيضا اقتصاديات تريد المزيد منها، بل دفعت باقتصاديات تقنية من أجل تسهيل مهمة الحجاج، وكذلك أيضا كثفت من جهودها في إدارة الحشود خاصة في ظل وجود الأعداد المليونية. مثال على ذلك أن السعودية استغلت عن 50,000 رحلة من الحافلات بعد وجود وتسهيل التقنية في قطار المشاعر الذي يستطيع أن يستوعب أو نقل أكثر من 2,000,000 حاج، وهذا العام صعد على هذا القطار قرابة 2,000,000 حاج. أما الباقي فرغب السير على الأقدام والتنقل عبر المشاعر، منها أن يتعرف الحاج على هذه المشاعر خاصة ممن قدموا لأول مرة، وأيضا الجزء الآخر هو يرغب في كسب الأجر وكذلك أيضا التوجه من مخيمه إلى الحرم المكي سيرا على الأقدام. ما أستطيع قوله أن التقنية التي وظفتها السعودية هي من أجل تسهيل مهمة الحاج، وكذلك أيضا مساعدة إدارة الحشود التي بالفعل نجحت في انسيابية الحركة التي نشاهدها، وكذلك أيضا مثال حي على ذلك، فإن هذا الشخص الآن يريد معرفة مكان إقامته، فهنا بطاقة إلكترونية وهي بطاقة نسك تتوفر فيها كافة المعلومات للحاج وكذلك أيضا الموقع الذي يريده. أعطى أريحية أكثر بالنسبة لإدارة الحشود ورجال الأمن من إدارة الحشود على توجيه هذا الحاج بسرعة قصوى بدلا من أن يتوقف كل حاج ويسبب عملية الازدحام. لعل هذا الأمر هو مثال حي، وأيضا قمنا بتغطيته بشكل مباشر بشكل عفوي حتى يتبين لنا الصورة ما مدى التقنية التي دفعت بها السعودية وكثفتها حقيقة في حج هذا العام.
1: فعلا، وهذا أيضا ملحوظ. نعود مرة أخرى لنلقي نظرة أخيرة على هذا المشهد من صحن المطاف، حيث أنس الحياري وأنت معنا الآن. أنس، على ما يبدو أن الطوابق العليا أيضا محيطة بصحن المطاف الآن، هناك كثافة عالية من الحجاج في هذه الأثناء.
2: بالفعل الكثافة عالية في كل الأدوار، سواء الأدوار العلوية أو حتى الأسطح. في الأسطح يوجد خدمة العربات الكهربائية، هذه الخدمة يعني توفرها الهيئة العامة أو الهيئات المعنية هنا لذوي الإعاقة وأيضا الكبار في السن، وأيضا أي شخص يجد أنه لا يستطيع مثلا الطواف أو السعي بإمكانه الدخول إلى موقع تنقل واختيار الخدمة التي تناسبه. في الحديث عن التقنية التي كان يتحدث عنها الزميل هاني، لو يعني خلال الأيام القليلة التي قضيناها هنا، لو قمنا بجمع التقنيات والأرقام ويعني جميع الخدمات التكنولوجية التي تستخدمها المملكة العربية السعودية يعني من خلالها، لو جمعناها لو وجدنا أن العاصمة المقدسة بكافة يعني المشاعر المقدسة الثلاث هي اليوم عاصمة ذكية بامتياز، عاصمة وربما أكبر عاصمة مقدسة ذكية بامتياز، لما تقوم بهم يعني من توفير الخدمة التي ترضي الحاج، والهدف كما قال الزميل هاني هو رضا الحاج، يعني مؤشر الرضا كان السنة التي مضت 91%، وأتوقع هذه السنة سيكون المؤشر إن شاء الله أكبر. كما قلت لك هذه هي الأدوار العلوية ربما تظهر في الصورة. في الأسطح هناك عربات تكنولوجية كهربائية تقوم بخدمة الحجاج، أيضا هناك عربات يعني وفرتها الجهات المعنية هنا.

0: مجانا يقوم بدفعها متطوعين، هي عربات يعني يدوية يمكن لأي شخص أن يأخذها أو يقوم باستئجارها عند اللزوم، أو هناك أيضا جهات تقوم يعني بتوفيرها بالمجان. كما قلت لك المشهد ما زال يعني يزيد في كثافته، ربما هذه اللحظات هي الأكثر كثافة حتى هذه الساعة، وربما ومن المتوقع أن تزيد في الساعات القادمة كثافة الحجاج لأداء طواف الإفاضة.
1: مشهد مهيب، شكرا جزيلا لكما أنس لحياري وهانس فيان، كل عام وأنتما بألف خير.
2: Stoning the Jamrat, so we did a third pillar today. We threw 7 stones. Shouting Allah Akbar, each time we throw 1 stone.
3: جارت أميتني أنا أزور الحج وأتي المناسك المباركة. الحمد لله شكر الله حقق أميتي.
4: This is my first Hajj and I feel like this that I am hunting or throwing the stone to the my own devil. And the environment here is very good.
1: مستمرون معكم في العالم الليلة، وماذا لدينا بعد الفاصل؟ ترامب ينفي الوصول إلى اتفاق مع إيران حتى الآن، ويؤكد أنها لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع إيران، وعبر ترامب عن عدم رضاه عن ذلك، كما عبر عن عدم اكتراثه لحسابات طهران حيال إنهاء الحرب وربطها مع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.
1: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
0: هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمنح إيران تخفيفاً للعقوبات مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب. وفي تصريحات لشبكة PBS الأمريكية قال ترامب أن إيران ستتخلى عن هذا اليورانيوم ولن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل ذلك. قبل ذلك نفى البيت الأبيض تقارير التلفزيون الإيراني بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم مع أمريكا، وقال إنها مختلقة بشكل كامل. البيت الأبيض قال أيضا إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مضيفا أن ترامب وضع خطوطا حمراء واضحة بهذا الشأن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ترامب يفضل الوصول إلى حل مع إيران بالتفاوض، لكن أمريكا لا تزال تحتفظ بخيارات أخرى. وخلال اجتماع الحكومة الأمريكية أكد روبيو أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن الوصول لاتفاق مع إيران، وسيتم معرفة حجم هذا التقدم خلال ساعات.

0: أو أيام. أذهب مباشرة إلى مراسلة العربية في واشنطن ريتا سليمان. ريتا أهلا بك معنا في العالم الليلة. ريتا لنستوضح أكثر الموقف الأمريكي، ما هي الرسائل التي أراد الرئيس دونالد ترامب إيصالها في هذا الاجتماع بصحبة نائبه وحتى أيضا وزراء إدارته اليوم؟
1: الرسالة الأولى التي أرادها الرئيس ترامب توجيهها لإيران ليقول بأنه واشنطن لا تزال تملك أو تمسك بكل أوراق الضغط اقتصاديا عسكريا وبطبيعة الحال سياسيا. وجه رسالتين، الأولى لإيران والثانية للداخل الأمريكي. لإيران وقال بأنه الولايات المتحدة ليست تحت الضغط للتوصل إلى اتفاق، بل إيران هي التي تحتاج هذا الاتفاق أكثر من واشنطن. وللداخل الأمريكي أراد القول بأنه الولايات المتحدة لم تقدم تنازلات في هذه المفاوضات، وتحديدا إلى الجمهوريين الذين بدأت تعلو أصواتهم معارضين حيال بعض النقاط التي تم تسريبها حول هذا الاتفاق. بالمجمل شدد ترامب على أنه إيران بسياسة الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة اقتصادها انهار، عودة الإنترنت هو لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران، وأنه كل سياسة الضغط التي يمارسها في هذه اللحظات الرئيس ترامب تأتي بأكلها ضد إيران.
0: ولنستوضح أكثر ريتا، هل نحن أمام تصعيد سياسي في هذه الأثناء أم عودة حقيقية ربما للعود للعمل العسكري في أي وقت؟
1: إذا ما لاحظتي تم استخدام عبارة سننهي المهمة من قبل الرئيس ترامب ومن بعض الوزراء أيضا، لم يتم استخدامها بشكل تلقائي، بل أراد منها الرئيس ترامب استخدامها للغموض عن عمد، بمعنى أنه تهديد إيران بأنه إذا لم تلتزم بكل أوراق الضغط الأمريكية والنقاط الأمريكية سيكون هناك تصعيد عسكري. ولكن أيضا قبل هذا الاجتماع كان هذا هو الجو الذي أراده الرئيس ترامب من خلال الإعلان عن اجتماع الكابينت في كامب ديفيد، ولكن بطبيعة الحال تم إلغاؤه بسبب ظروف الطقس والأحوال الجوية السيئة. إذا ما كنت تذكرين معي قبل عام تحديدا من الآن كان هناك اجتماع للكابينت في كامب ديفيد تحديدا، ومن بعدها أتت عملية مطرقة منتصف الليل التي استهدفت فيها الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية. هذا الجو الذي أراده الرئيس ترامب إيصاله لإيران من خلال أنه إذا لم يكن التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن سيكون هناك تصعيد عسكري، ولكن حتى اللحظة لم يتم اتخاذ هكذا قرار، وهذا دائما بحسب تصريحات الرئيس ترامب، لأنه دائما يقول سنرى كيف ستذهب إلى أي اتجاه ستذهب إليه الأمور.
0: وريت العودة مجددا إلى فكرة إما اتفاق أو لا، يعني هذا التضارب في التصريحات يعكس حجم الخلافات في الفترة الأخيرة، ليس كذلك؟
1: هناك بطبيعة الحال بعض النقاط التي تم التوصل إلى اتفاق فيها، أو دعينا نقول عناوين عريضة تم التوصل إلى اتفاق حيالها. الآن ما يدور في الأوساط السياسية وبحسب بعض المصادر والتغطيات الإعلامية الأمريكية، الخلافات هي على التفاصيل تحت هذه العناوين العريضة، إن كان من خلال آليات المراقبة أو المدة أو المهل المعطاة من دون تحديدها بطبيعة الحال. بانتظار المزيد من هذه التوضيحات في المرحلة المقبلة سيكون هناك بطبيعة الحال تفسيرات إن كان من الإدارة، ولكن دائما الإدارة تصر أنه على الإعلاميين أن يتابعوا تصريحات الرئيس ترامب لوحده حيال هذه النقاط وألا يعودوا إلى أي مصدر آخر يتناول هذه التفاصيل.
0: ريتا، في نقطة لافتة أيضا بتصريحات الرئيس ترامب وكأنه كان يتحدى فيها إيران، يعني ربط مسألة المفاوضات مع إيران وإنهاء الحرب بالانتخابات النصفية. إلى أي حد أصبحت إيران جزءا من المعركة الداخلية الانتخابية الأمريكية؟
1: جزء كبير نادين، خاصة وأن الرئيس ترامب عن قصد قال بأنه ليس مهتم بالانتخابات النصفية، لأنه على اعتبار أنه الآن الإدارة والجمهوريون يريدون التوصل إلى اتفاق قوي مع إيران وليس مجرد أي اتفاق، ودائما يصر بأنه لن يذهب إلى اتفاق كما حصل مع أوباما كاتفاق أوباما. يريد أن يقول للأمريكيين أنه

0: مع العلم أنه الأسعار ارتفعت، أسعار المحروقات وأسعار الطاقة ارتفعت، ولكن توصلنا إلى اتفاق قوي جدا يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وبهذه الفكرة وبهذا التوجه يريد الرئيس ترامب البدء بالحملة الانتخابية للانتخابات النصفية والتي تبدأ منذ الآن. هناك إعلاميا تغطيات كبيرة حيالها وعن تأثيرها حتى في الولايات الجمهورية وأيضا الولايات الديمقراطية، تبدأ بهذه الحسابات بشكل كبير منذ الآن.
1: ريتا سليمان، شكرا جزيلا لك. أعلنت الحكومة الباكستانية عن إجراء اتصال بين رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس الإيراني مسعود بازشكان. أكد شريف أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يبذل جهودا حثيثة من أجل السلام. وقال بيان الحكومة الباكستانية إن بازشكان أعرب عن تثمينه لدعم السعودية وقطر وتركيا لمساعي السلام. وكانت مصادر العربية أكدت أن الرئيس الإيراني أطلع رئيس وزراء باكستان على محادثات الوفد الإيراني مع قطر. نذهب معكم إلى فاصل قصير وماذا بعده؟ إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية في لبنان قبل جولة مفاوضات في واشنطن.

0: دورنا نختم قلوب من أقصى الأرض. تلبي لله فرض وواجب. نصون. أمن. نعزز. ونمكن. لأن هذا واجب. واجب علينا استقبله بوعد. مشتاقين وجاهزين.
1: ليست كل المسائل مفهومة. ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: شن الجيش الإسرائيلي غارة على محيط مدينة صور في جنوب لبنان بعد إنذار بإخلاء المدينة والمناطق المحيطة بها. قال الجيش إن الإنذار يشمل سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المجاورة، كما دعا إلى إخلاء المنازل والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، وأضاف أن الضربات تستهدف مواقع تابعة لحزب الله في المدينة. أظهرت مشاهد حجم الدمار في حي المساكن في مدينة صور جنوب لبنان جراء الغارات التي طالت المدينة بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة صور والأحياء المحيطة بالإخلاء فوراً.

0: قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن على جميع سكان جنوب لبنان الإخلاء إلى شمال نهر الزهراني.
1: ندعو جميع سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية. فأيها اللبنانيون، إن حزب الله الإرهابي يجر الدمار على دولة لبنان مستغلاً أبناء شعب لبناني ومعرضاً حياتهم للخطر. ننصح سكان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، إذ إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال والجيش دفاع لا ينوي إلحاق الأذى بالمدنيين.
0: قبل ذلك شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في عدة بلدات مجاورة. كما شملت الغارات الإسرائيلية مدنا في منطقة البقاع الغربي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا على الأقل. من جهته قال حزب الله إنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية خارج الخط الأصفر في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بدء عملية برية في المنطقة في محاولة منه لدفع عناصر الحزب إلى مناطق أبعد شمالا، وذلك في عقاب توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصعيد الغارات عبر نهج أكثر هجومية حسب قوله. بينما تترقب بنتاغون جولة المفاوضات العسكرية الحاسمة بين لبنان وإسرائيل، تطرأ على جغرافيا الميدان قراءة أخرى تكتب بالرصاص. انظروا معنا إلى هذه الهندسة الجغرافية التي تفرضها إسرائيل في عمق الجنوب اللبناني. للمرة الأولى تتجاوز العمليات العسكرية الخطوط التقليدية لتستقر شمال نهر الليطاني، معلنة ولادة ما يسمى الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر الجديد. كيف تعيد إسرائيل رسم خارطة النفوذ البري قبل الجلوس على طاولة التفاوض؟ فوفقا لأحدث البيانات العسكرية الموثقة، إسرائيل كانت نقلت ثقلها العمليات والتحذير إلى شمال نهر الليطاني. دعونا الآن نقرأ تفاصيل هذه الخارطة بعيون عسكرية على النقاط. التحرك البري الإسرائيلي يتبع عقيدة قدم جغرافية، فإذا نظرتم إلى محور التقدم ستجدون أن قوة التوغل تتركز بعمق في محيط بلدتي يحمر شقيف وزوطة الغربية والشرقية. هاتان البلدتان تحديدا تمثلان المرتفعات الحاكمة، وهي مشرفة مباشرة على مجرى نهر الليطاني، بالتالي السيطرة عليهما تعني عسكريا السيطرة بالنار على المجرى المائي وتأمين أيضا ممرات العبور البرية لقوات المشاة وحتى المدرعات. من هذه النقاط التي نراها يمتد التوغل ليصل إلى أطراف النبطية ومحاور قريبة بمجرى النهر. هذا النطاق الممتد يعرف عسكريا بقوس النبطية، وهو يمثل بؤرة القيادة والسيطرة وعمق الارتكاز الدفاعي في القطاع الأوسط للجنوب. لكن ما الهدف الحقيقي من هذا التموضع الجغرافي المعقد؟ الإجابة تأتي من شقين عسكريين. أولاً، منع حزب الله من تنفيذ أي هجوم مضاد أو استعادة المبادرة الميدانية. ثانياً، إنشاء خطوط حظر جغرافية مرتفعة تمنع بشكل قاطع إطلاق الطائرات المسيرة قصيرة المدى نحو مدن الشمال في إسرائيل. إسرائيل إذن تذهب إلى المفاوضات العسكرية وهي تحمل في جيبها خرائط ميدانية فرضتها بالقوة الجغرافية. على كل حال نستكمل معكم ولنعرف جديد التفاصيل. أرحب بمروان عثامنة من القدس وأيضا غنوة يتيم من بيروت، أهلا بكما معنا في العالم الليلة. غنوة، أبدأ معك. منذ ساعات الصباح انذارات إخلاء إسرائيلية في صور ومن ثم استهدافات، ما الذي جرى تحديدا في صور اليوم؟
2: صحيح، أولا كان هناك ثلاث غارات على صور، على المدينة صور قبل قليل، وكان بطبيعة الحال كان هناك حجم دمار كبير، ولكن نظرا لأنه كان هناك انذارات للإخلاء بمن يعني قبل الاستهداف، يبدو أن الإصابات تقتصر حتى الآن على الجرحى. أيضا كان هناك استهداف لأطراف مخيم الرشيدية.

بيت منزل هناك، إضافة إلى أن مخيم البص الذي كان لا يزال يعج بالسكان كان هناك استهداف لمبنى في مخيم البص. المعلومات الأولية أشارت إلى وجود قاتلين طبعا من مدنيين من سكان المخيم.

0: الزهراني للتوجه إلى كرة شمال الزهراني. عندما نقول شمال الزهراني هي صيدا أساسا، إضافة إلى الكرة في قضاء صيدا التي تقريبا يصل عددها إلى 20 قرية. لذلك يعني بأن هذا الأمر كان يحدث خلال الحرب، لم يحدث قبل خلال عمليات وقف إطلاق النار، ولكن طبعا هناك تخوف من أن هذه المرة من أن يكون هناك إخلاء ممنهج أيضا للقرى الجنوبية من أجل التوسع في العملية البرية. كما ذكرت عن موضوع زوتر الشرقية بأن هذا الموضوع يعني بأنهم باتوا على تقريبا 5 كيلومتر بعيدا عن مدينة النبطية، وهناك تخوف من الوصول إلى المدينة. مدينة النبطية ومدينة صور تعتبر من المدن طبعا الأساسية في جنوب لبنان، إن كان للسكان وإن كان حتى يعني لحزب الله وأيضا لحركة أمل. ولذلك يعني ما يحدث اليوم في هاتين المدينتين هو مؤشر خطير وتخوف من أن يكون هناك تمدد بري أكبر في ظل التصعيد الذي تحدثت عنه إسرائيل. علما بيانات حزب الله اليوم وصلت تقريبا إلى 28 بيان، معظمها داخل القرى الجنوبية اللبنانية، ولكن أيضا كان هناك استهدافات في مواقع إسرائيلية شمالي إسرائيل.
1: على كل غنوة، قبل دقائق من الآن وردت تصريحات على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير يقول فيها: نصعد وتيرة عملياتنا في لبنان لإلحاق ضرر أكبر بحزب الله. هذا الكلام على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي. بالتالي من الناحية العسكرية والسياسية الإسرائيلية مروان، وهنا أنقل لك هذه النقطة، ما الذي تريد إسرائيل تحديدا من وراء نقل ثقل النيران وتوسيع دائرة الاستهدافات لتشمل صور اليوم؟
2: يعني نادين، إسرائيل رسميا أعلنت أنها تريد إبعاد خطر المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله تباعا منذ وقف إطلاق النار، وتصاعدت خلال الأسبوع أو العشرة أيام الأخيرة، واستهدفت وتركزت أيضا في الشريط الحدودي الفاصل في داخل الحدود الإسرائيلية، استهدفت عددا من المواقع العسكرية الإسرائيلية وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى خسائر بشرية، خسائر مادية في العتاد العسكري الإسرائيلي. كذلك شوشت الحياة الطبيعية في المناطق الشمالية، يعني نتحدث عن أكثر من 50 صافرة إنذار أطلقت اليوم تباعا على طول الشريط الحدودي. هنالك ضغوطات كبيرة من قبل الشارع الإسرائيلي على المستوى العسكري، الذي أيضا بدوره يرى أن المستوى السياسي لا يعطيه الحرية الكاملة للعمل في داخل لبنان ويكبل يده، وبالتالي في ظل ما اتهامات لرئيس الوزراء نتنياهو لحكومته بالإخفاق فيما يتعلق في الجبهة الإيرانية وإزاء الضغوطات التي تمارس على المستوى السياسي من قبل الشارع ومن قبل المستوى العسكري لتحرك في الجبهة اللبنانية، أعطى نتنياهو يعني الأمر أو التعليمات بالخروج لمثل هذه العملية. علما يعني أن الخبراء العسكريين الإسرائيليين يشيرون إلى أن حزب الله يمتلك مسيرات مفخخة يمكن أن يصل مداها إلى 30 كيلومترا، يعني يمكن أن تطلق من مدى أبعد مما وصلت إليه إسرائيل في الليطاني. بالتالي يعني لا يوجد أي تغيير في مسار إطلاق المسيرات المفخخة. كذلك يعني محاولات إسرائيل لدفع حزب الله لاستهداف القوات الإسرائيلية والمواقع الإسرائيلية العسكرية التي استحدثتها إسرائيل في داخل الأراضي اللبنانية لم تصب بالهدف، فيما ركز يعني حزب الله في إشارة منه إلى أنه قادر على الوصول لإسرائيل وفرض معادلة ردع من قبله نوعا ما، وبالتالي من هنا جاءت هذه التحركات. إسرائيل يعني تحاول التحرك، تحاول على المستوى السياسي تحقيق شيء ما من خلال الإخلاءات ومن خلال الضغوطات التي تمارس على رئيس الحكومة من شركائه الائتلافيين، وبالتالي يعني جميع هذه الأمور مجتمعة دفعت رئيس الحكومة للتحرك، لكن ليس قبل أخذ الموافقة الأمريكية الإدارة الأمريكية التي أبدت تفهما لما ستقوم به إسرائيل، شرط أن تبقى الأمور قيد السيطرة وضمن المحاذير والمعايير التي رسمتها الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بالجبهة اللبنانية.
1: واللافت أنها بدأت تتوسع فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، كنا أمس في النبطية، اليوم بدنا نتحدث عن صور، وما زلنا أيضا نعرض هذه الصور في العالم ليلة كما ترون الآن، هذه الصور من صور بفعل الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة. غنوة، وأنت حدثتينا في المداخلة الأولى في حديثنا معك حول ما جرى في صور، مما لا شك فيه غنوة بأنه إنذارات الإخلاء للسكان

0: الأمريكان عندما تطلب إسرائيل بإخلاء مدينة صور بأكملها، هذا أحدث إرباكا شديدا، فبالتالي كيف تعامل السكان مع إنذارات الإخلاء هذه؟
1: خليك عندك، ارجع من عندك لنشوف اللي برا بهذه.
2: صحيح، أولا الدفاع المدني كان قد طلب في صور، قد طلب السكان بالإخلاء ومغادرة المدينة، أيضا كان قد وجه بعض التعليمات لمن لا يملك مكان للتوجه إليه بالتوجه إلى المدينة الرياضية في بيروت. ولكن بطبيعة الحال يعني ما نشهده الآن من أزمات نزوح أو من حركات نزوح للسكان هي لا تشبه ما كنا نراه بداية الحرب، أولا لأن عدد كبير من السكان لم يعودوا، وأيضا لأنه كان هناك عدد من الإخلاءات في الفترة الماضية، وهذا الأمر أيضا أدى إلى إخلاء القرى. هناك حركة نزوح اليوم ولكن لا تشبه حركات النزوح التي كنا نراها مع بداية الحرب التي تؤدي إلى زحمة سير كبيرة، إلى إغلاق طرقات، ولكن بطبيعة الحال من تبقى في المدينة غادرها. صور بحسب ما علمنا من السكان كانت خلال الفترة الماضية لا تزال يعني يوجد فيها نبض حياة بعض الشيء، المطاعم مفتوحة، يتواجد فيها بعض السكان، المحال التجارية مفتوحة، ولكن طبعا كان هناك نوع من الشعور بضغط الحرب، وحتى بأن صور كانت تأوي بعض النازحين، لذلك جميع السكان ومع النازحين اليوم اضطروا لمغادرة هذه المدينة. أولا كان لم يكن هناك إنذار لكافة قرى الجنوبية، كان لمدينة صور، ولكن بعدها كان لكافة القرى الجنوبية. أصلا عندما وصل الإنذار لمدينة صور كان طلبهم بالتوجه شمال الزهراني، وبعدها كان هناك الإنذار الشامل لكافة قرى الجنوب بالتوجه لشمال الزهراني، وعادة السكان يتقيدون بتلك التعليمات كي لا يكون هناك خسائر بالأرض.
0: في هذه الأثناء مروان كان في تصريحات حازمة على لسان الرئيس دونالد ترامب بأنه إلا بيروت، يعني وهذا الاتجاه كان الذي يأتي أمريكيا إلى إسرائيل، ولكن هل ما يجري اليوم في الجنوب هو ضوء أخضر أمريكي كجزء من الطمأنة الأمريكية لإسرائيل، ما زالت تراه خطرا ينبغي إزالته قبل أي اتفاق أو تسوية أمريكية إيرانية؟
3: يعني نديم، يمكن أن نشير بهذا الصدد إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين الرئيس دونالد ترامب أمس، حيث طلب يعني بقى في ختام جلسة المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر نتنياهو من الرئيس ترامب الموافقة أو إعطائه الضوء الأخضر لمهاجمة بيروت ولشن هجمات أيضا على الضاحية الجنوبية وفي أعماق أكبر في الداخل اللبناني، لكن كان هنالك رفض شديد من قبل الرئيس دونالد ترامب لهذا الموضوع، مشددا على أن المحاذير والمعايير التي وضعتها الولايات المتحدة ستبقى على حالها، وبالتالي إسرائيل نرى أنها ستلتزم بذلك مع إعطاء الإمكانية للتوسع أو تعظيم أو تضخيم العمليات العسكرية الإسرائيلية، زيادة وتيرتها في شعاع محدد يعني لا يتعدى الخط الأصفر ونطاقه يعني في التلال التي سيطرت عليها إسرائيل بادعاءات عسكرية ساقتها لدى الجانب الأمريكي الذي يراقب الأمور عن قرب شديد في هذه الأثناء. بالتالي إسرائيل تلتزم بقواعد اللعبة، الولايات المتحدة لديها الكثير من الأمور اللي تجريها، على رأسها الاتفاق المزمع إبرامه مع الجانب الإيراني الذي يصر على إبقاء الجبهة اللبنانية كجزء من أي اتفاق مستقبلي ينهي حالة الحرب في الخليج. فبالتالي من هنا يعني نرى أن إسرائيل، أن الولايات المتحدة تضغط باتجاه أو تضغط وتحث إسرائيل وتلزمها بما تريده في هذا الصدد،
0: نعم.
3: وتريد الإبقاء على الأمور قيد السيطرة وأن لا تنزلق وأن تنهار، ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار أي اتفاق تريده الولايات المتحدة مع إيران في هذا الموضوع.
0: مروان عثامنة وغنوة يتيم، شكرا جزيلا لكما. في مقابلة خاصة مع العربية أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان.
4: إن ما يحدث حاليا في جنوب لبنان يشكل خطرا على الديناميكية الدبلوماسية، وكما قلنا دائما فإن احتلال إسرائيل لجنوب لبنان يؤدي إلى نتائج عكسية، إن سلامة أراضي لبنان وسيادته أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق مستدام في المستقبل، ويجب أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي.

0: ونزع سلاح حزب الله في آن واحد.
1: في تدخل هو الأول من نوعه، انتقادات لاذعة من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لحكومة كير ستارمر. تفاصيل أوفى مع ريما مكتبي من لندن.
2: شخصية جدلية ولكلمته وقع على السياسة البريطانية. توني بلير رئيس الوزراء الأسبق يعود إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني من جديد، وهذه المرة عبر نقد شديد للحكومة ومعارضيها أيضا. بلير وفي نقد مباشر اتهم حكومة كير ستارمر بعدم امتلاك خطة متماسكة للبلاد وباتباع سياسات عاقت نمو قطاع الأعمال.
3: رئيس الوزراء العمالي الأسبق انتقد إجراءات شملت قوانين جديدة لحقوق العمال والتخلص التدريجي من صناعة النفط والغاز البريطانية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يفوق معدل التضخم. بلير حذر أيضا من أن حزب العمال يلعب بالنار ونأى بنفسه عن الدعوات لتغيير ستارمر، معتبرا تغيير القيادة غير ذي جدوى ما لم يبدأ بنقاش سياسي، داعيا أيضا إلى أن يكون حزب العمال حزب الوسط الراديكالي. ورغم معارضته الشديدة للبريكسيت رفض طرح العودة إلى أوروبا كحل لكل مشاكل البلاد. موقفه يعد انتقادا مبطنا لوزير الصحة المستقيل ويس ستريتينغ الذي جادل مؤخرا بضرورة انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يسلم عمدة مانشستر أندي بورنهام والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر من الانتقادات، إذ سخر بلير من قول الأخير أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ منذ 40 عاما، واصفا هذا النوع من الكلام بأنه إعادة صياغة للنقد اليساري المتطرف. الحكومة لم ترد بشكل مباشر على بلير وكررت تأكيدها أنها تتخذ خطوات جادة لتغيير البلاد وتركز على إنجاز مهامها.
2: انتقادات بلير التي شملت كل شيء تقريبا لم يسلم منها أحد، لا ستارمر ولا خصومه في الحزب حتى، ولكن يبقى أن اللافت في كلامه دعوته لتصحيح العلاقات مع دونالد ترامب ورفضه تغيير القيادة بلا برنامج سياسي واضح لخلافتها. من لندن ريما مكتبي العربية.
1: أعلنت السلطات الأوغندية إغلاق الحدود مع الكونغو الديمقراطية بشكل فوري بسبب تصاعد تفشي فيروس إيبولا. يأتي القرار بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين في أوغندا الذين تعرضوا للفيروس إثر مخالطتهم مرضى عبروا الحدود. هذا وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم من صعوبة احتواء تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. بغداد ومع صباح العيد وامتلاء شوارع بغداد بأجواء الفرح والتكبيرات، يحرص العراقيون على إحياء واحدة من أبرز عاداتهم الشعبية، فطور الكاهي والجيمر الذي بات جزءا لا يتجزأ من ذاكرة العيد لدى العائلات البغدادية. جبال جابر جمال والتفاصيل.
4: في صباح أول أيام العيد وبينما تستعد العائلات العراقية لتبادل الزيارات والتهاني، هناك طقس آخر لا يمكن أن يمر دون حضور، فطور الكاهي والقيمر البغدادي، الوجبة التي تحولت من عادة شعبية إلى تقليد راسخ في ذاكرة العراقيين.
5: بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد يبدأ البغداديون الانتشار في شوارع العاصمة، الكثير متفق على ذات الوجهة، منطقة الصدرية الشهيرة بمحل بيع الكاهي والقيمر، تشهد في صبيحة العيد إقبالا استثنائيا وطوابير طويلة من الناس بانتظار الحصول على وجبة من الكاه الساخن.
6: وما ياكل كاه وقمر بالعيد ما يعتبر نفسه معيد والله العظيم. وهاي الأجواء شوفها قدامك أجواء حلوة ويتعنونا من كل المحافظات.
7: كل عام وانتم بخير صحة وسلامة، نعاد عليكم بالصحة والستر والعافية. يا هلا ومرحبا، احنا هنا بالصدرية سلام. الكاهي والقيمر أكلة شعبية، هاي
8: وصى عمك سلام،
7: صارت منطقة الصدرية سنتر، تجي العالم من كل مكان من محافظات من غير دول تجي على الكاهي والقيمر.
5: وجبات الكاهي الساخن والمخبوز بعناية يمر بمراحل

0: مراحل عديدة قبل أن يصل موائد الطعام، ويشوى بطريقة لا تخلو من الاعتناء ليظهر بهذا الشكل الشهي.
1: آبائنا وأجدادنا هاي عادات قديمة، يعني تقاليد، فيحبون هذا الشيء، يعني من الصبح انه يطيق على الكاهي والجيمر.
2: شوف العالم ازدحام عليه، يعني هسه انت اذا تريد بالقوه يلا تحصل لك كاهي وجيمر هنا، يعني مطيف كلش.
0: لا تختلف العادات والتقاليد ايام العيد بين العراقيين وباقي شعوب البلدان العربيه، الا باختلاف الفطور الصباحي واطباق الطعام الرئيسيه. اما ما يتعلق بباقي عادات العيد فالفرحة واحدة، والجديد من الملابس عند الأطفال ثابت، ويشترك الجميع بتنظيم الزيارات بين الأهل والأقارب بهجة واحتفالا بعيد الأضحى. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
3: إلى هنا تنتهي العالم الليلة، تحية لكم دوما وإلى اللقاء.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: الحجاج يستعدون لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بعد ساعات، والصحة تؤكد استقرار الحالة الصحية للحجاج.
1: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it.
0: ترامب يكشف أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على فتح هرمز بشكل فوري، ويؤكد أن المضيق لن يخضع لأي جهة. باكستان تؤكد مواصلة جهودها الدبلوماسية، وشهباز شريف يأمل بالوصول قريبا للاتفاق بين واشنطن وطهران. مقتدى الصدر يضع سرايا السلام تحت مظلة الحكومة العراقية، والزيدي يدعو الفصائل المسلحة لإجراءات مماثلة. روسيا تصعد لهجتها تجاه أوكرانيا، وتخوف أوروبي من اتساع رقعة الصراع.

0: أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. يستعد الحجاج اعتبارا من منتصف الليل لرمي الجمرات الثلاث ضمن أعمال اليوم الأول من أيام التشريق. هذا وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا منذ صباح اليوم الأربعاء إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، والذي تم وسط انتشار كبير للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل المنشأة وعلى مداخلها ومخارجها أيضا، إلى جانب تشغيل أنظمة الرش والتبريد والمراوح الضبابية لتخفيف حدة الأجواء الحارة وضمان سلامة الحجيج. أما المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي أكد بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة، وأنه لم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة.
1: طمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
0: من مشعر منى انضم الينا مراسل العربيه هاني السفيان، ومن المسجد الحرام مراسل العربيه انس الحياري. اهلا بكما وكل عام وانتما بخير. ابدا من حيث انت انس، كيف هي الصوره لديك ايضا، وهل انتهى الحجاج اذن من طواف الافاضه؟
2: نعم أسامة، بالفعل مشهد مهيب الآن في خلفي في صحن المطاف. ربما الأرقام المعلومات تقول أن صحن المطاف مع الأدوار العلوية مع الأسطح تتسع أو تبلغ قدرتها الاستيعابية نحو 107,000 حاج وحاجة في الساعة الواحدة، لكن على أرض الواقع التقديرات تقول غير ذلك، والأرقام ربما تكون أكثر من 120,000 في هذه اللحظة على الأقل. كما تشاهد صحن المطاف مكتظ بالحجاج، لكن هناك يعني خطط تنظيمية كبيرة، وهناك أيضا يستخدم تقنيات حديثة جدا من أجل تنظيم

0: تنظيم هذه الحشود. هناك هذه التقنيات يعني هي من تقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تحدد أكثر المناطق كثافة، وإن كان هناك أي مشكلة ممكن أن تقع بين هذه الحشود بين أي حاج من الحجاج يمكن التعرف على هذه المشكلة ويعني إيصال الفرق المساعدة أو الفرق المرشدة إلى ذلك. يعني لا تزال أفواج الحجاج مستمرة بالقدوم حتى هذه اللحظة لأداء طواف الإضافة. الحركة كما قلت لك لا تتوقف، إنما تزداد في كثافتها وانسيابيتها، وعمليات تفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة مستمرة بكل سهولة ويسر منذ منتصف الليل. يعني أيضا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى اليوم اتجه الحجاج تباعا لاستكمال بقية المناسك التي تشمل ذبح الهدي والحلق وأيضا التقصير ثم الوصول إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. هناك جداول تفويج بلا شك، يعني نتحدث عن أكثر من 28 ألف جدول تفويج تلتزم بها شركات الحج لضمان نجاح عمليات التفويج والتنظيم وتنظيم حركة الحشود. علما كل مجموعة عند تفويجهم المجموعة تتكون من عشرات الأفواج، كل فوج فيه قرابة 188 حاج. يعني حتى هذه اللحظة نشاهد العديد من الحجاج لا زالوا يقومون بطواف الإفاضة. ربما على يعني يسار الكاميرا إن صح التعبير كما تشاهد هذا أحد المسارات. الآن هذا كان مسارا للكبار في السن والعربات، وتم قبل قليل توسعته من قبل الجهات المعنية والتنظيمية هنا. كما تشاهد هذا الدور هو أحد الأدوار العلوية أو يسمى بدور الشرطة.
1: أنس، طيب أذهب إلى هاني الصفيان من مشعر منى. هاني، كيف هي الصورة لديك الآن؟ خطة كبيرة محكمة، نتحدث عن أكثر من 1,700,000 حاج، كيف هي الصورة أيضا من مشعر منى؟
2: لدي هنا صورة مختلفة، وهي في إحدى الطرق الرئيسية والتي خصصت للحافلات وكذلك أيضا عبور المركبات المصرحة من أجل الخدمات، وهي تحديدا خدمة الحجاج هنا في مشعر بناء بالقرب من المخيمات، وتحديدا على هذا الطريق المخصص كما ذكرت للحافلات، انخفاض الكثافة الحركية بالنسبة للحافلات. ولعل هذه الصورة للحافلات هي التي حافلات قادمة من الحرم المكي بعد أداء الحجاج لطواف الإفاضة، وهي تغادر الآن إلى مواقعها خارج مشعر منى والمواقف المخصصة لها. رغم أن هذه الحركة ولعل أن هذه الحافلات في هذا العام تحديدا قد استغنت السعودية عن 50,000 رحلة من الحجاج واستبدلتها بقطار المشاعر الذي خدم الكثير من الحجاج، قرابة 1,000,000 حاج منذ بدء دخولهم إلى مشاعر المقدسة استخدموا قطار المشاعر حتى هذه اللحظة. أيضا هناك مسارات وأيضا مداخل ومخارج محددة يدخلون منها الحافلات وكذلك أيضا تعبر منها. لا يختلف الأمر كثيرا أيضا بالنسبة للمسارات التي خصصتها السعودية وتحديدا إدارة الحشود والتنظيم في عملية ليس فقط حركة وانسيابية الحجاج ولكن أيضا في الحركة المرورية. فإن الخطة المرورية من أجل وصول الحافلات إلى مكان ومقر إقامة الحجاج حتى يصعدون على متنها وبعد ذلك يغادرون إلى الحرم المكي، وأيضا الأمر عند عودتهم إلى مخيماتهم هي تتم بوفق الخطة المعنية. مع انتهاء هذا اليوم من رمي جمرة العقبة الكبرى نستطيع من خلال مشاهداتنا عن نجاح رمي جمرة العقبة الكبرى، خاصة أن الحجاج الآن يبيتون في مخيماتهم، يمكثون في مخيماتهم، عادوا معظمهم. ما نشاهده من بعض حركة الحجاج هم ينتقلون لمشاهدة الخدمات في المشاعر المقدسة التي تغيرت، فأصبحت اليوم الخدمات ليست فقط على المستوى التقني وليس أيضا على المستوى

0: العمل على الذكاء الاصطناعي وكذلك أيضا من الخدمات الصحية والخدمات التسوق التي أصبحت بشكل ملحوظ هنا في المشاعر المقدسة، وكذلك أيضا من خلال العربات والمركبات الذكية التي استخدمتها السعودية في حج هذا العام.
1: شكرا جزيلا الزميل هاني الصفيان وأيضا زميل أنس الحياري، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات.

0: العاشرة مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. إعلام إيراني ينشر مسودة جديدة غير رسمية لمذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: أهلاً بكم من جديد. بلهجة تحمل الكثير من كلمات التهديد والوعيد وأيضا التعبير عن مدى طول صبره، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج للحديث من جديد عن الملف الإيراني. يقول ترامب: الإيرانيون يظنون أنهم أكثر صبرا مني، لكنني أستطيع الانتظار أكثر. يضيف الرئيس الأمريكي أن إيران تتفاوض وهي على وشك الانهيار، وأنه لا يكترث لرهان الإيرانيين على انتخابات نصفية لإنهاء الحرب. هكذا عبر ترامب عن موقفه مما يحدث في المفاوضات غير المباشرة التي تجرى حاليا. الرئيس الأمريكي أقر بأنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد مع إيران، لكنه عبر عن عدم رضاه عن هذا الأمر، وجدد التأكيد على أن طهران ستتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب بعيدا عن تخفيف العقوبات، وأنه قد يعود للغة السلاح لإنهاء الأمر وقد لا يفعل. أما بشأن مذكرة التفاهم، يقول ترامب إنها مذكرة تنص على فتح فوري لمضيق هرمز، وأن المضيق لن يكون خاضعا لأي جهة.
7: They thought they were going to outweigh me, you know. We'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us.
0: أما البيت الأبيض فاعتبر أن ما نشره التلفزيون الإيراني بشأن مسودة مذكرة التفاهم تقارير زائفة وغير صحيحة. طبعا التلفزيون الإيراني كان قد نشر ما قال إنها مسودة غير رسمية لمذكرة التفاهم مع أمريكا. التلفزيون الإيراني يضيف أنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع إطار عام لمذكرة إسلام أباد، ويشير إلى أنه إذا تم التوصل لاتفاق في 60 يوما سيتم اعتماد بقرار مجلس الأمن. التلفزيون الإيراني يقول إن طهران ستتعهد بإعادة عبور السفن التجارية بموجب الإطار غير الرسمي، إلا أنه يذكر أن طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن بالتعاون مع سلطنة عمان. أما في إسلام أباد

0: الحكومة الباكستانية كشفت عن اتصال بين رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. شريف أكد أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير يبذل جهودا حثيثة من أجل السلام. بيان الحكومة الباكستانية يضيف بأن بزشكيان أعرب عن تثمينه لدعم السعودية وقطر وتركيا لمساعي السلام، فيما مصادر العربية أكدت أن الرئيس الإيراني أطلع رئيس وزراء باكستان على محادثات الوفد الإيراني في قطر. بالحديث أيضا عن مباحثات إيران وعمان، قال علي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ومسقط تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز.
1: إيران وسلطنة عمان تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز. واشنطن تواصل سعيها وراء مطالبها المفرطة في إطار عدوانها المستمر على إيران. السبيل الوحيد للحل هو أن تتخلى واشنطن عن مطالبها غير المشروعة والمفرطة. مضيق هرمز يمثل ممرا لتهديد أمن إيران، لذلك لها الحق في حمايته وحماية سيادتها. طهران ستتخذ تدابير من شأنها ضمان أمنها القومي وسيادتها. نتواصل مع عمان حول ضمان الأمن.
0: مضيق هرمز ليس النقطة الخلافية الوحيدة التي تقف في وجه إبرام اتفاق. الأموال الإيرانية المجمدة أيضا، والتي أكد ترامب قبل قليل أنه لن يفرج عنها ما لم يرى خطوات من إيران. إيران أيضا تتخوف من تكرار سيناريو 2023 حين تم تقييد الإفراج عن أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية. حينها كان المبلغ يقدر بنحو 7 مليارات دولار من عائدات نفط إيراني صدر إلى كوريا الجنوبية، لكنه انخفض إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار بفعل سعر الصرف. تم تجميد المبلغ بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فخشيت البنوك من التعرض لعقوبات أمريكية إذا سمحت لطهران بالحصول على الأموال. لم يتم السماح لإيران بالوصول إلى أموالها المجمدة إلا بشروط صارمة مع عملية نقل معقدة ومتعددة المراحل. أموال لم يتم تسليمها لإيران نقدا، بل عبر آلية دفع مخصصة للسلع الإنسانية. سمح باستخدام هذه المبالغ آنذاك لشراء الغذاء والأدوية ومعدات طبية وسلع زراعية، وبالتالي أثبتت هذه التجربة أنه يمكن الإفراج عن الأموال المجمدة دون رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. اتفاق السلام المرتقب أيضا بين إيران وأمريكا يقف في منتصف طريق يتوسطه فريقان في إيران. فريق يرفض بشكل قاطع ويرى أن واشنطن غير موثوقة وأن التنازلات تهدد نفوذ إيران. أما الفريق الثاني يؤيد التفاوض ويرى أنه سيخفف العقوبات ويحسن الاقتصاد ويمنع الحرب أيضا. الفريق المتشدد بإيران والذي يقف حائط سد بين التفاوض والتوصل لاتفاق ينهي الحرب، فريق يعرف باسم جبهة بيداري ويضم مجموعة من الأعضاء الذين يوصفون بالثوريين الخارقين، على اعتبار طبعا أنهم من أكثر التيارات تشددا داخل المعسكر المحافظ في إيران. من أبرز الرافضين للتفاوض مع أمريكا هو الزعيم الروحي الحالي آية الله مهدي مير باقري، رجل دين كبير يملك نفوذ واسع، كان ينظر إليه سابقا كمرشح محتمل لمنصب المرشد الأعلى في إيران، لكن من غير الواضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الجبهة. لكن أحد أبرز شخصياتها أيضا هو رئيس مجلس الأمن القومي السابق سعيد جليلي. هذا الرجل تحديدا حصل على 13 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2024. الجبهة جبهة بيداري تضم أيضا شخصيات مفصلية في إيران، من بينها أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، الجنرال المتشدد واللاعب الرئيسي في سياسة النظام، بالإضافة إلى رجل الشبكات الصلبة في قلب الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر. هذا الرجل الذي يشغل حاليا منصب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. لكن على الجانب الآخر هناك فريق يوصف بالبراغماتي، مجموعة تؤيد التفاوض مع أمريكا، أبرزهم الرئيس الحالي لإيران مسعود بزشكيان وأيضا وزير الخارجية عباس عراقجي، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قالباف والمساعد السابق للرئيس للشؤون الاستراتيجية وعراب اتفاق 2015 محمد جواد ظريف. هناك كذلك فئة أخرى ضمن فريق المؤيدين، فئة التكنوقراط، تتحدث عن مجموعة من رجال الأعمال ومجموعة من الذين تضرروا

أعمالهم جراء العقوبات. تأمل هذه المجموعة في إعادة دمج إيران بالنظام المالي العالمي وتسهيل الصادرات. لكن بين جبهة بيداري المتشددة وجبهة الرئيس بيزجكيان البراغماتية، هناك تيار آخر، مجموعة من المواطنين، مواطنين عاديين غير مسيسين، يبحثون عن اتفاق ينهي الصراع بين واشنطن وطهران، أملاً في أن يحسن الأمر من الاقتصاد ويوقف تدهور العملة ويحسن الأوضاع المعيشية لهم في إيران.

0: ينضم الينا هنا في استوديو العاشره الصحفي الباكستاني استاذ عبد الرحمن حيات. استاذ عبد الرحمن اهلا بك وكل عام وانت بخير. وايضا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي استاذ بشار جرار. استاذ بشار اهلا بك وكل عام وانت بخير. ابدا معك استاذ عبد الرحمن بالنظر الى المكالمه التي تمت اليوم ما بين رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الايراني، هل نستطيع ان نقول بان هناك خطوات؟ لانه بالنظر لتصريحات رئيس ترامب يبدو انه ما زلنا في نقطه الصفر، بل ربما بعدنا عنها.
1: نعم، بعد التحية وأيامك سعيدة وعيد مبارك لجميع المشاهدين
0: بمناسبة
1: عيد الأضحى المبارك. لا، أنا أختلف معك، هنا الدبلوماسية الباكستانية تسير بقوة. هناك رغبة شديدة لدى الجانبين، خصوصا الأطراف التي تمارس الدبلوماسية والتي على اتصال مع الوسيط الباكستاني سواء من الجانبين الأمريكي والإيراني. لديها رغبة شديدة في إتمام عملية المصالحة وبدء المفاوضات التي ستؤدي إلى اتفاق السلام. يجب أن لا ننسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرغم من أنه هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس لدولة هي في مفاوضات مع الجانب الإيراني، يبقى شخصية سياسية، فلا بد من تفنيد بعض تصريحاته. هناك تصريحات تكون للداخل الأمريكي، لديه معارضة في الداخل الأمريكي. صحيح الرئيس ترامب كان حريص جدا على إتمام اتفاق السلام مع إيران قبيل زيارته للصين، كان يريد أن يدخل بكين وفي يده اتفاق سلام، لكن الجانب الإيراني وبشكل مقصود أفشل يعني طموحاته في ذلك الوقت. هو في هذه المرحلة ليس يعني متحمسا بقوة، لديه بعض الوقت ويريد أن يمارس نوع من الضغط السياسي والعسكري على إيران، لكن بشكل عام هناك رغبة حالية لدى الجانبين، خاصة وأن الوسيط الباكستاني أوصل الطرفين إلى يعني قرب وجهات النظر بداية الأسبوع الحالي وترك المجال للطرفين. حاليا يجري التفاوض وهناك تبادل رسائل بين الجانبين يعني عبر الوسيط الباكستاني لوضع اللمسات الأخيرة للغة النقاط التي سيتم وضعها في الاتفاق الإيطالي.
0: أو حتى يكون حوار يشمل الجميع، أنت تمثل باكستان، لدينا أيضا الأستاذ بشار جرار يمثل واشنطن، لدينا كذلك أستاذ مصدق بور. دكتور مصدق بور نرحب به وكل عام وأنت بخير دكتور مصدق، يعني أيضا يعبر عن وجهة النظر الإيرانية. إذن لدينا هذا المثلث المتكامل الآن في استوديو العاشرة. دكتور بشار، كيف قرأت تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم وتأكيده على أنه لن يتنازل عن اليورانيوم ولن يكون هناك أموال مقابل اليورانيوم، هذا يعيدنا للنقطة صفر من جديد دكتور أستاذ بشار؟
2: أضحى مبارك للجميع وبالذات أخي مصدق من طهران. الكل كان يترقب أخبار سارة تنهي هذه الأزمة، على الأقل أن يتلقوها الناس عبر الإنترنت، اللي للأسف لم يؤخذ بتوصية باسجكيان الرئيس المنتخب الإصلاحي وما زال محظورا. وهذا الأمر
0: لا عاد جزء منه يا أستاذ بشار، الآن لديك جديدة، الآن
2: عفوك
0: عاد جزء من الإنترنت إلى إيران، يعني
2: جزء ولكن المشكلة ما زالت قائمة، وهذه مدخلي إنه المشكلة هي في الأساس في إيران. من الذي يتحدث باسم إيران؟ هل هم المفاوضون اللي ترعى وساطتهم باكستان وبشكل مؤخرا صار جليا أنه قطر في الجانب المالي يتعلق بالأرصدة المجمدة، الصين اللي تحدث أيضا عنها الرئيس ترامب اليوم بالنسبة لرقل اليورانيوم المنخفض، من

0: حدث باسم إيران، هل هم أو أولئك الذين قدمتهم بالملف أخي أسامة قبل قليل؟ التيار المتشدد عندما يكون هناك كلمة لخامنئي الابن ويقال ينسب إليه بأنه الآن حتى المظلة بإشارة للقواعد العسكرية في المنطقة بأنه يجب هذه أن تنتهي، وعندما يضطر ترامب اليوم أول مرة يصرح بذلك يهدد ضمن عمان بأنه في حال إن تجاوبت مع الدعوات الإيرانية فهذا سيؤدي إلى شمولها بالضربات الأمريكية. هذا تطور لافت عندما تحدث ترامب اليوم أيضا.
1: لكن في ذات الوقت أستاذ بشار، يعني هذا التقرير حينما عرض على البيت الأبيض الذي تحدث به التلفزيون الإيراني بشأن مفاوضات ما بينهم وما بين العمانيين، ما بين الإيرانيين والعمانيين، البيت الأبيض نفى صحة هذه التقارير، فبالتالي طبعا. هذا تهديد ربما مبني على معلومات يقول البيت الأبيض أنها معلومات مغلوطة أصلا،
0: ولكنها رسالة عزيزي. المهم بقوة الرسالة، لأنه عنده اليوم كان عدة رسائل. رسالة العمان هذه ليست الأولى، كان هناك نوع من امتعاض من الموقف العماني تحدث فيه أكثر من مسؤول بإدارة ترامب. ثانيا، حديثه عن موضوع وتحدث على ويتكوف على قضية التوقيع على اتفاقات إبراهيم وتوسعها كانت نبرة مختلفة لترامب، وأيضا باعتقادي هذه من مما استجد على هذه الأجواء. الثالثة، إشارته للصين وروسيا بأنه ليس متحمسا لنقل اليورانيوم إلى هاتين الدولتين. فأنت تتحدث عزيزي ردا على سؤالك، هل عد إلى الصفر؟ لا، هو لما قبل الصفر، ما زلنا قبل الصفر. طيب الحرب المعلقة.
1: طيب دكتور مصدق، ملامح نهاية هذه اللعبة كيف ستكون؟ يعني
2: طبعا عيد أضحى مبارك جميعا وعلى مشاهدكم. أنا أعتقد يعني هناك إشكالات قانونية يعني يواجهها، يعني أولا ما يتعلق بأنه ينفي ما صدر عن التلفزيون، يعني الإيرانيون لحد الآن يصدروا يعني بشكل كامل يعني تفاصيل هذا الموضوع، كل ما نشروه كان نقل عن وسائل الإعلام غربية. يعني كل هذه المعلومات التي ينفيها ترامب هي جاءتنا من عندهم، جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن التقرير الذي يعني التقرير المنسوب يا دكتور مصدق للتلفزيون الإيراني هو نقله عن مصادر إيرانية، يعني نقل عن وسائل إعلام إيرانية وتداولته وسائل إعلام إيرانية. حينما سألت حتى العربية البيت الأبيض في هذه المسألة، رد البيت الأبيض في جملة واضحة بأن هذه تقارير كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة.
2: لا، هناك بعض المحللين خرجوا بالتلفزيون، هم أيضا نقلوا يعني وسائل إعلام غربيين نفهم ما يروي الإيراني، ولكن ليس الكلام الرسمي. المشكلة القانونية الموجودة لترامب، واليوم يقول بأنه سوف لن يقدم على رفع الحظر أو تخفيف الحظر حتى لو اسمت إيران سونيا من اليورانيوم. هذا الكلام كلام منطقي، أنا في اعتقادي كلام منطقي وهو محق، لأنه لا يستطيع بكل صراحة. هناك موضوع الحظر لم يفرضه ترامب، يعني هو يمكن يعني هناك بعض الاستفادة من صحياته الرئاسية، فرض حظر على أشخاص، على شركات، على الدول، يمكن أن يليل هذا الحظر. ولكن الحظر الذي اشتمل أيضا على الحظر البنكي، يعني تعاملات البنكية، هذه ليست ترامب. يعني هناك مجلس الأمن المتحدة، هناك يعني الحظر هو ليس فقط من الجانب الأمريكي، حظر وحاجة حظر صار عن مجلس الأمن، وبالتالي ترامب لا يستطيع أن يعطي عدا لإيران بأنه سلم هذه المواد سوف يقدم. والصحيح يقول هو يقول، ولكن يعني هو لديه نبرة ولهجة البلطج ويحاول يعني يسوق كل شيء صالحه. هنا المشكلة، هنا المشكلة. طيب، ولذلك
1: وهنا نقطة يعني أخذها منك
2: تسليمها الأصول. نعم،
1: الصوت عفوا فقط يتقطع قليلا لديك أستاذ دكتور مصدق.
2: وعلم تحريره.
1: طيب يعني أستاذ بشار، دكتور مصدق يرى أن ترامب يقع في مشاكل كثيرة، والآن هذه التصريحات يبدو أنها لا تؤخذ على محمل الجد من قبل الإيرانيين. هل تعتقد أن الرئيس ترامب تهديداته تصريحاته فقدت قدرتها على إحداث الأثر المطلوب منها لدى الإيرانيين؟
0: هو بالنهاية النتائج التي تؤكد إذا كان هناك مصداقية لهذه التهديدات.

0: ذات أملاء جربنا هذا الأمر مرتين بمنتصف مطلقة بمنتصف الليل وبالغضب الملحمي اللي أخطر منه الغضب الاقتصادي. العقوبات الاقتصادية، مطاردة الأسطول الشبحي، تفكيك شبكات التمويل ليس من خلال إيران أيضا من خلال أذرع إيران، هذا كله يشير إلى أن هناك رؤية كانت واضحة منذ البداية للتعامل مع هذا الملف، وإنه لا مفاجآت بكل معنى.
1: يعني دعنا نكون صادقين في هذه النقطة أستاذ بشار،
0: الجانب الإيراني يكون طيب. هناك رد جاهزا للجانب الأمريكي.
1: دعنا نكون واضحين أكثر في هذه النقطة، يعني كانت أيضا على ذكر الرؤية التي تذكرها، البعض يقول أين هذه الرؤية الآن؟ المسألة كانت مرتبطة بالصواريخ، برنامج صواريخ الباليستية لم نعد نسمع عن هذا الموضوع، المسألة كانت مرتبطة بالجماعات والميليشيات المرتبطة بإيران، لم يعد حتى أحد يسمع عن هذا الموضوع، المسألة كانت استسلام غير مشروط كما كان يقول ترامب في بداية هذه العمليات العسكرية، وأيضا لم نعد نسمع هذه القصة، فبالتالي يبدو بأن هذه الأولويات والأفكار التي طرحتها الإدارة الأمريكية جميعها تتخلى عنها فكرة تلو الأخرى أيضا.
0: لا أبدا، هذا ما يسوق له الإعلام المعادي لإدارة ترامب والمعادي لأمريكا سواء داخل أمريكا أو خارجها. لأن انظر يا عزيزي، كان لدينا خط أصفر في غزة أصبح برتقالي، كان لدينا قتال جنوب الليطاني أصبح شمال الليطاني، غدا هناك محادثات جولة أخرى من المحادثات الإسرائيلية.
1: لكن هذه إسرائيل ليست أمريكا دكتور أستاذ بشار، هذه إسرائيل يعني ليست أمريكا.
0: قرار ترامب والكل يعلم هذا الأمر، عندما يقول لنا نتنياهو إياك أن تقصف بيروت الآن، تحذير مباشر إياك أن تقصف بيروت،
1: قصفها بالأمس.
0: موضوع التصفيات، موضوع التصفيات استمرت سواء في غزة أو بملاحقة أطراف يعني حتى خارج الإقليم. اليوم تحدث الرئيس ترامب عن نيجيريا، تم التصفية رقم 2 لداعش في نيجيريا بسبب استهداف المسيحيين هناك. فهذه الرؤية متكاملة لا تتعلق بالملف الإيراني فقط، اليوم تحدث عن فنزويلا وكوبا أيضا. فهذا الأمر يا عزيزي مرة أخرى قضية ليست تصريحات. عندما تحدث اليوم أني أنا مرتاح للانتخابات ولا يهمني مسألة الانتخابات التمهيدية، أشار إلى ذلك أنه أمس دعم 118 مرشح من مجلس النواب والشيوخ والحكام، جميعهم فازوا وباكتساح.
1: طيب سأعود إليك أستاذ بشار، أستاذ عبد الرحمن، وأنت تنظر لوجهة النظر، أستاذ بصدق يعني يعبر عن وجهة نظر وأستاذ بشار يعبر عن وجهة نظر، هل من وجهة النظر التي يعني تستمع إليها من كل طرف هل تعتقد بأنه هناك مساحة للتواصل فعليا بين الأمريكيين والإيرانيين؟
2: أنا أعتقد وحسب ما يعني لاحظناه مؤخرا من الدوائر القريبة من المفاوضات والوساطة الباكستانية في إسلام آباد، هناك تفاؤل كبير لدى الباكستانيين. الباكستانيين لا يريد أن يتأثر بهذه التصريحات، يرونها أنها مجرد يعني هي يعني في الفترة ما قبل التوصل إلى اتفاق سلام. الباكستانيين يرون أن هناك رغبة والرسائل يتم تبادلها باستمرار، وأنه خلال أيام سيتم عن الإعلان المرتقب، الإعلان إعلان اتفاق السلام الإيطالي، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بل يجري حاليا إعادة صياغة النقاط محل الخلاف بطريقة تكون مرضية للجانبين. نعم هناك بعض النقاط الخلافية مثل اليورانيوم وآلية فتح
1: كثير حقيقة. نعم. فيما يتعلق بالنقاط الخلافية كثير، الأموال المجمدة، مضيق هرمز، اليورانيوم على التخصيب، المنشآت النووية، كل هذه نقاط خلافية. دكتور مصدق، هل تعتقد لأنه كل يوم تظهر أمامنا نقطة يبدو أنها تكون نقطة خلافية تضاف إلى مجموعة من النقاط الخلافية السابقة، هل تعتقد بأن هناك ما زال برغم كل ما يثار الآن هناك مساحة مشتركة للتقريب بين وجهة النظر الأمريكية والإيرانية؟
3: أنا نعم موجودة. يعني أولا ما يتعلق بالنووي، هناك كلاحظ إيران بأن احنا مساحة لكاتبت نحو هم ولا تصنيع ولا نوية، ورئيس هو أيضا أكد على هذا التفاصيل.
1: وللأسف يا دكتور والله أنا يعني أود كثيرا الاستماع إليك لكن الصوت يتقطع، يبدو أن هناك مشكلة في الإنترنت في طهران حتى هذه اللحظة. ما زال يعني الصوت متقطع، لو تتحدث مجددا لو سمحت.
3: نعم حقيقة يعني الانترنت تبعي القوي جدا أصبح ضعيف
1: برغم قوته يتقطع، يعني يبدو أن هناك ضغط بسبب الأعياد أو ما إلى ذلك. طيب دكتور أستاذ بشار
3: اسمعني، اسمعني على الله
1: يعني أسمع جملة وتتقطع في الجملة الثانية للأسف. أستاذ

0: بشار، هل تعتقد أنه ما زال هناك مساحة مشتركة أم يعني إلى أين نحن ذاهبون؟
1: أنا باعتقادي ماضون قدما لتحقيق الرؤية التي لا يختلف عليها اثنان، لا يمكن السكوت على الطريقة التي يتعامل فيها من يحكم إيران الآن في جميع هذه الملفات، سواء النووي أو الباليستي أو الميليشيات أو مضيق هرمز، كلها مرتبطة ببعضها بعضا
0: بالمفاوضات يعني يا أستاذ بشار.
1: لذلك ما نعم لذلك ما لم تكن هناك، كما قال ماركو روبيو وليس فقط ترامب، ما قاله بأنه إما يكون لدينا اتفاقا جيدا أم هناك خيارات أخرى، وعندها ترامب نظر قال الوزير إلى يساري يتحدث عن وزير الحرب بيت هيكسيث أنه متشوق لاستئناف هذه العملية العسكرية. طبعا هذا
0: لا تعتقد أن الأمريكيين دخلوا هذه المساحة أستاذ بشار بفكرة أنهم لم يعد لديهم الرغبة لعودة العمليات العسكرية مجددا؟ البعض يقول بأن واشنطن تململت من العمليات العسكرية.
1: عزيزي كل شيء شرح اليوم ترامب وهذا ليس جديدا، كل من كان يتابع الملف بنوع من العمق كان يعلم كل ما يجري لصالح أمريكا، لصالح أمريكا اقتصاديا، لصالحها بالنسبة للترتيبات الإقليمية والدولية. أنت تدير عدة ملفات مع بعضها بعضا، لذلك كان لافتا جدا ما قاله الرئيس ترامب اليوم بإني أنا لست في عجلة من أمري. وعندما يقول ويتكف يتحدث إليه بشكل مباشر فيما يتعلق في توسعة اتفاقات إبراهيم اللي تشمل باكستان كدولة مثلا ترعى هذه المفاوضات، وأنت تتساءل لماذا يخلط ترامب هذه الأوراق كلها ببعضها بعضا ويرسل إشارات تتعلق باليوم التالي ويقول أنه قد لا أوقع على شيء فيما لم أحصل على ما أريد. أنت تتساءل، المشكلة يبدو أنها أكبر من مجرد ماذا تقول إيران.
0: وهنا البعض يقول أيضا توسيع الملفات بهذه الصورة قد يعقد الصورة بشكل أكبر. دكتور مصدق هل تسمعنا جيدا؟
2: لا
0: الآن يبدو المسألة توسعت كثيرا حتى وصل ترامب يتحدث في فكرة اتفاقات وانضمام إيران مستقبلا لمثل هذه الاتفاقات. توسيع الملفات بهذه الصورة دكتور مصدق هل تعتقد بأنه يخدم القضية الأساسية أم يشتتها؟
2: يعاد القضية الأساسية. كل الكلام الذي
0: عن أنا يعني بعتذر منك والله دكتور مصدق، حاولت أكثر من مرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصدق بور، وأيضا أستاذ بشار جرار وأستاذ عبد الرحمن حياة، أيضا شكرا جزيلا لكما على كل هذا النقاش. استمرونا في العاشرة ولدينا بعد هذا الفاصل. بسبب فيروس إيبولا أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ليست كل المسائل مفهومة. ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران. وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد في الأخبار العاجلة، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

إعلام إسرائيلي يتحدث عن استهداف قائد لواء غزة في حماس ونائبه. الإعلام الإسرائيلي يتحدث أيضا في الأخبار العاجلة عن استهداف قائد لواء شمال غزة عز الدين البيك ونائب قائد لواء غزة عماد سليم، طبعا قبل ساعات وتحديدا

يوما وتم تعيين محمد عودة كقائد جديد لكتائب القسام ثم استهدفته إسرائيل بالأمس. الآن نتحدث عن استهدافات إسرائيلية جديدة. هذه هي صور الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة. كما نتابع هذه الصور الأولية لهذه العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي، بينما الجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف هذين القائدين. وطبعا حتى هناك أيضا بيان للجيش الإسرائيلي، يقول الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم ما وصفه هم بالمخربين الاثنين المركزيين في منظمة حماس شمال قطاع غزة. ويتحدث الجيش الإسرائيلي بأن هناك المزيد من التفاصيل سيتم ذكرها لاحقا، بينما وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث وتفند عن أسماء الشخصيات التي تم استهدافها. نتحدث عن قائد لواء شمال غزة يدعى عز الدين البيك، ونائب قائد لواء غزة عماد سليم في مدينة غزة. وكما نتابع هذه هي الصور.

0: أيضا كما نتابع هذه الصورة مشاهدينا، هي الصورة للشقة التي تم استهدافها في مدينة غزة. هذه هي الصورة لعملية الاستهداف والشقة التي تم استهدافها في مدينة غزة، وكان على ما يبدو طبقا لوسائل إعلام إسرائيلية استهداف فيها قائد لواء شمال غزة عز الدين البيك ونائب قائد لواء غزة عماد سليم. هذه هي صورة هذه الشقة السكنية، فيما الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أنه استهدف ما وصفهم بمخربين اثنين مركزيين في حماس شمال قطاع غزة، ويتحدث الجيش الإسرائيلي بأنه سيذكر أيضا المزيد من التفاصيل لاحقا. في خطوة تضع الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران في موقف محرج، الجناح العسكري للتيار الشيعي الوطني سيلتحق بالحكومة. زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر أعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة. الصدر يقول إن الخطوة تأتي انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتحاشيا للمخاطر المحدقة، خطوة سرعان ما رحب بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي واعتبر بالمهمة لتعزيز الاستقرار الداخلي وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الوطنية والدستورية. لكن ما هي سرايا السلام وما قوامها وكيف تأسست وأين تنتشر أيضا في التراب العراقي؟ إذن نناقش هذا الموضوع. ينضم إلينا من بغداد مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي، ومن بغداد أيضا رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج. أهلا بكما وكل عام وأنتم بخير. دكتور عدنان، سأبدأ معك من هذا الإعلان الكبير الذي أعلنه السيد مقتدى الصدر اليوم. هل سنشهد إعلان مثل إعلانات مشابهة في السابق، أم ربما هذه المرة مختلف ونشهد إجراءات فعلية لدمج سرايا السلام في القوات الأمنية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز الدكتور مناف الموسوي ومشاهديك الكرام. كل عام وأنت بخير وكل المسلمين في هذا اليوم المبارك، يوم الحج الأكبر. لذلك أنا أتصور في هذه المسائل الحساسة التي تطرح علينا أن نطرح مبدأ القوة ومبدأ السياسة. اليوم نحن في العراق نشهد حالة من الضغوطات الموجهة إلى كافة القوى، سواء كانت فصائل أو غير فصائل، بحصر السلاح بيد الدولة وتبني مبدأ الدولة في أن تكون هي صاحبة السيادة على يعني قرارات النفوذ والقوة وأيضا القرارات السياسية. فلذلك أنا أعتقد على الدولة أيضا في نفس الوقت التي لها يعني مصلحة عامة في أن تحفظ سيادة الدولة وقوتها أن تحافظ على مثل هكذا مسارات. هذه المسارات يجب أن تكون بخطوة.
0: هو الفكرة دكتور عدنان بأنه الكثير من هذه المسارات يتم الإعلان عنها لكنها تظل أقوال لا تنتقل إلى مرحلة الأفعال. دكتور مناف، صحيح. أنت صحيح. تعلم والجميع يعلم بأن السلاح في إيران هو وسيلة نفوذ، وسيلة مال، وسيلة سلطة. الكثير من الأمور تندرج تحت مسألة السلاح. هل تعتقد بأن بقية الفصائل، الجماعات المسلحة الأخرى، هل ستسير في هذا الفلك؟
2: سيدي العزيز في البيت، كل عام وانت بخير
0: وانت الف خير،
2: العربيه بخير والامه الاسلاميه كلها بخير. يعني

0: أولا لنعود إلى أصل البيان، يعني أن السيد مقتدى الصدر هو خارج هذه الضغوط، بل أصلا هي دعوة السيد الصدر في 21 ضمن المشروع الإصلاحي، وبالتالي السيد الصدر اليوم أيضا هو خارج الضغوط، ولكن أيضا يقدم عملية تسليم هذا الجناح المسلح بدون شروط معينة، لا يريد منها امتيازات، لا يريد منها الحصول على مكاسب لا سياسية ولا حكومية، ولكن بالنتيجة يريد أن يكون هنالك برنامجا حكوميا، يريد أن يكون اتخاذ القرار قرارا عراقيا وليس بوجود تدخلات خارجية. أتفق معك
1: كيف
0: أنت قلت السلاح في إيران، لا السلاح في العراق.
1: كيف
0: أنت تقصد السلاح في العراق؟ نعم،
1: كيف بدون تدخلات خارجية؟ وهناك كثير من التقارير تتحدث بأن هذه خطة جاء بها ديفيد بيتريوس إلى العراق وجلس في العراق أكثر من يوم، تناقش فيها مع الكثير من السياسيين العراقيين لإدماج هذه الفصائل المسلحة. فيبدو أنها ليست خطوة من السيد مقتدى الصدر بقدر ما هي أيضا خطوة تريدها
0: دعوة الولايات المتحدة. السيد إذا سمحت لي أستاذ أسامة، خطوة السيد الصدر في 21 قبل أن تتدخل أمريكا وقبل أن يتدخل بايترس، وجاءت بعد يعني بعد المشروع الإصلاحي الذي قدم من السيد الصدر المرجعية الدينية قدمت نصائح في 6 نقاط عندما التقى السيد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي هي مطالبات عراقية، لكن الأخوة في الفصائل لم يستجيبوا لا للمرجعية ولا للمشروع إصلاحي، بل على العكس حاربوه واتهموه بأنه يحمل أجندات خارجية. اليوم حينما بدأت هذه الضغط أو هذه الضغوط تظهر واضحا، بدأت بعض الفصائل اليوم تعلن عن استعدادها لتسليم هذا السلاح، ولكن تسليم مشروط وليس يعني تسليما حر. هي تريد أن يكون عملية تسليم السلاح مقابل الحصول على مكاسب سياسية أو مكاسب في داخل هذه الحكومة الموجودة. هذا لم يتطرق إليه الصدر، وبالتالي هو اليوم يضع الجميع أمام حرج كبير أمام جمهورهم، لأنه بالنتيجة يعلن عن تأييده ويعلن عن دعمه لمشروع أو للبرنامج الحكومي الذي قدمه السيد علي الزيدي، والذي كانت في نقطته الأولى هي عملية حصر السلاح. بالتالي السيد الصدر اليوم، وكما كانوا دائما ما يتحججون لماذا لا يقوم السيد الصدر بتسليم سرايا السلام إلى القائد العام، اليوم السيد الصدر سلم سرايا السلام وينتظر.
1: طيب دعنا ننتقل الأستاذ الدكتور عدنان السراج. دكتور عدنان،
0: اليوم أصبح قرار ملزم.
1: طيب دكتور عدنان، البعض يقول بأنه أيضا هذا سيضع الفصائل الأخرى في موقف محرج، هل تعتقد يعني كما يقول الأستاذ مناف في فكرة أنه الفصائل الأخرى لن تندرج أو لن تسمح بالتخلي عن السلاح الموجود لديها، هل تعتقد بأنه ستسير في هذا المنوال؟
2: لا أعتقد. اليوم أكو إدراك متزايد في العراق لحجم التحولات الداخلية والإقليمية، هناك ضغوطات يعني دولية وإقليمية على حصر السلاح بيد الدولة ضد الفصائل ضد الحج الشعبي، وكما تفضلت بتريوس عندما جاء إلى العراق طرح فكرة وزارة الأمن الوطني التي تجمع بين الحج الشعبي والبشمركة وأيضا قوات الأمن الأخرى ودمج الفصائل في هذا الأمر. أيضا
1: يعني هل ستقبل يا دكتور عدنان
2: السلاح؟
1: لأن هناك مواقف تتحدث عنها مصادر بأن هناك مواقف واضحة من عدد من فصائل المسلحة، مثلا حزب الله وكتائب سيد الشهداء وثأر الله والإمام علي وحركة النجباء، هذه يعني فصائل تتحدث بعض المصادر أنها لن تتخلى عن سلاحها وتعلن هذا بأنها يعني لن تترك هذا السلاح.
2: صحيح، هذا منطق يعني هم يقررونه، ولكن دولة أيضا سيكون لها قرارها. خطوة السيد الصدر في هذا الاتجاه هي رسالة سياسية مرتبطة بمستقبل العلاقة بين الدولة والسلاح، هذه شغلة مهمة. أيضا هذه سترسم مسار جديد، مسار سياسي يساعد الدولة على أن تبدأ بعمليات مفاتحة ومناقشة سياسية ذات أبعاد مختلفة على كل الفصائل الأخرى. وبالتالي أعتقد مثل هكذا خطوات على مستوى سرايا السلام سيخلق جو، وهذا الجو والبيئة يمكن أن تساعد الدولة، على الدولة أن تستثمر هذا الوضع. نعم أنا أتفق بأن الوضع السياسي يحتاج إلى نقاش كبير، بس حصر السلاح أيضا يحتاج إلى عملية دمج، وهذه عملية دمج تحتاج إلى تقنيات وأموال وإجراءات يعني بطيئة أو بإجراءات تكاد تكون مهمة على مستوى الإدارة والمالية، لكن في نفس الوقت أعتبرها خطوة تشكل اتجاه صحيح في طريق أنه تبقى بقية الفصائل تسلك هذا السلوك، أي بمعنى نفوذ الدولة يتحول من

0: الفصائل تتحول من نفوذ القوة إلى نفوذ طيب. المشاركة.
1: وهنا نقطة أخذها للسيد مناف،
0: هذا الأمر يعني. يجب أن يكون واضح.
1: طيب السيد مناف، على مستوى العالم يعني المؤسسات الأمنية والعسكرية الشرط الرئيسي لها حين حتى تتحول إلى مؤسسات احترافية أن تكون عناصر هذه المؤسسات عناصر غير مؤدلجة، عناصر غير سياسية، عناصر غير طائفية. الآن يتم تقديم فكرة دمج هذه الفصائل وكأنه حل، لكن ينظر لها أيضا من وجهة نظر أخرى بأنه مأسسة لفكرة الميليشيات، لأنه هذه الجماعات ستدخل وهي مؤدلجة، وهي تؤمن بأفكار سياسية معينة، وهي تؤمن بأفكار أيديولوجية معينة، فكيف أصلا هذه المسألة تقدم كحل وليست معضلة؟
2: يعني المشكلة الأساسية في هذا الموضوع يعني هو وتحدث أيضا عنه السيد صدر وطالب به الفصائل أن تتخلى عن يعني عن الأدلجة أو عن الحديث الطائفي والذي دائما ما يستخدم بشكل واضح لبقاء هذا السلاح باعتبار أنه هذا السلاح يمثل طائفة معينة أو جهة معينة وهذا هو الخطر الكبير. لا نشوف عملية التحول، أي عملية تحول لا يمكن أن تتم بسهولة، لكن عملية التحول اليوم هنالك يعني على مؤسسة الحشد الشعبي مثلا هي مؤسسة قانونية بالنتيجة، لكن لا توجد هنالك كنترول أو سيطرة على عملية تغيير القيادات الموجودة فيها أو عملية تبديل أو عملية تحويل، حتى بالنسبة للأوامر التي يطلقها القائد العام ربما لا تنفذ من قبل القادة.
1: هذا الأمر أستاذ مناف عجالة لو سمحت، هذا الأمر سيكون مقبول في إيران؟
2: لا طبعا لا أعتقد أنه سوف يكون مقبول، ولا أقول أنه سهل، ولا أقول أن كل الفصائل من الممكن أن تستجيب. تحدث الأستاذ عدنان قال نحتاج للكثير
1: طيب من أستاذ عدنان والحديث في عجالة عذرا لأنه لم يعد لدي كثير من الوقت،
2: تنقسم إلى قسمين بأقل من دقيقة، أن الفصائل تنقسم إلى قسمين رئيسيين، فصائل مستعدة أن تسلم سلاحها مقابل بشروط أن تحصل على امتيازات سياسية وحكومية، والفصائل الأخرى هنالك حوارات معها لعملية تسليم سلاحها أيضا هي تريد ضمن شروط وضمن اتفاقيات معينة.
1: دكتور عدنان، هل إيران ستقبل بهذه المسألة؟
0: يعني في تقديري الأوضاع الدولية الأخيرة أعتقد جازما بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستناقش هذه المسألة على المرحلة القادمة، أي بمعنى الإيرانيون عليهم أن يقبلوا بالتغيرات القادمة في المنطقة، كما الآن يتعاملون مع لبنان بشكل وآخر بوقف الحرب الإقليمية، أيضا مع العراق عليهم أن يتعاملوا بنفس الطريقة. اليوم نقول اليوم القرار العراقي يجب أن يكون قرار مبدأ الدولة، أي لا تكون العمليات لحكومة بعينها أو لخطوة سياسية بعينها، إنما يجب أن يكون مبدأ جازم بأن الدولة يجب أن تقوم بدورها بهذا الاتجاه. فذلك كان يقول وأكرر وأقول
1: في كل الأحوال
0: على الدولة أن تستثمر وعلى الحكومة أن تستثمر
1: في كل الأحوال
0: لفتح حوارات مع إيران مع القوى السياسية من أجل نجاحها.
1: في كل الأحوال دوما استمعنا إلى الكثير من التصريحات في العراق، سننتظر ونرى إلى أين أو كيف ستتحول هذه القرارات إلى أفعال على الأرض. شكرا جزيلا السيد مناف الموسوي والدكتور عدنان نصراج، شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركة. تصعيد روسي غير مسبوق تجاه أوكرانيا، تصريحات موسكو تمهد لضربة محتملة تعهدت بتنفيذها ردا على هجوم لوغانسك. تصعيد روسي قوبل بالمزيد من التخوف في أوروبا، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال التخوف الأوروبي هو من سعي بوتين لتوسيع رقعة الحرب في خارج أوكرانيا عقب إطلاق موسكو لتصريحات عدائية متزايدة ضد دول البلطيق. السلطات في أوغندا أعلنت إغلاق الحدود مع الكونغو فورا بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس إيبولا، قرار يأتي بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين الأوغنديين الذين تعرضوا للفيروس من مرضى عبروا الحدود مع الكونغو قبل إعلان تفشي المرض في 15 من مايو. نظرة إذن عن قرب وبالخرائط التفاعلية لانتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها مع الزميل عبد الجليل مسعي. إليك عبد الجليل.
3: فيروس إيبولا بنسخته الجديدة أو متحور بانغي بوغويو هو ينتشر هنا في الكونغو والأعداد ترتفع بسرعة كبيرة جدا. ربما هو اكتشاف متأخر، ولكن هذا البلد الإفريقي الذي هو ثاني أكبر بلد في إفريقيا لديه حدود كما نشاهد مع 9 بلدان إفريقية، ولكن الأهم والأخطر هو ما يحصل هنا في شمال الكونغو. هذه

0: المنطقة القريبة من أوغندا بعد أن اكتشفت أولى الحالات في أوغندا وأيضا أولى حالات الوفاة. طبعا أوغندا هي أغلقت حدودها مع الكونغو، خاصة هذه المنطقة أو هذا الإقليم الذي يعاني من غالبية الحالات، غير بعيد عن يامبوكو وهي المنطقة التي اكتشف فيها إيبولا أول مرة عام 1976 قرب نهر إيبولا طبعا. لكن هنا نحن نتحدث عن متحور جديد ربما اكتشف متأخرا بكثير، وهو ما جعل هذه المنطقة التي هي أصلا تعاني من نزاعات مسلحة، 120 جماعة مسلحة هنا تتقاتل، وأيضا هناك مليون لاجئ. لكن إذا ألقينا صورة على المشهد نشاهد بأن هذا الفيروس مثلما نشاهده أمامنا هو أكثر فتكا من بقية المتحورات الأخرى.
1: شكرا عبد الجليل، وإلى اللقاء مشاهدينا، ختام العاشرة لهذا اليوم، في أمان الله وكل عام وأنتم بخير.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
13: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
13: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
13: لنعرف،
14: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
15: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
16: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا.

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. يبدأ الحجاج اعتبارا من منتصف الليل رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. هذا وكان الحجاج قد أدوا في المسجد الحرام طواف الإفاضة بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وسط انتشار واسع للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل منشأة الجمرات وعلى مداخلها ومخارجها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، نافيا أن يمنح طهران تخفيفا للعقوبات مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب. ترامب شدد على أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 2 من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم، بالإضافة إلى أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان دعاهم فيه إلى الإخلاء نحو شمال نهر الزهراني، وأكد الجيش أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد حزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، كما اعتبر أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني باتت منطقة قتال. أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، وأفاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأن تقديم هذا الدعم جاء بتوجيه من القيادة السعودية لتغطية احتياجات تشغيل الكهرباء ومحطات الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة. ختام الموجز بعد قليل خارج الصندوق مع رشا نبيل، في أمان الله.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم إلى خارج الصندوق، وهذه هي موضوعات الليلة. ترامب يرفض مقايضة اليورانيوم الإيراني بتخفيف العقوبات ويتحفظ على نقله إلى الصين أو روسيا. جنوب الزهراني يتحول إلى منطقة قتال، إسرائيل تقصف سور بعد نبطية وتعقد مفاوضات واشنطن المرتقبة. تفكيك مقتضى الصدر لجناحه العسكري يربك الفصائل المسلحة، وسفير بريطانيا يثير غضب الشيعة في العراق. والبرهان يتعهد بحوار شامل في السودان يستثني من تلطخت أيديهم بالدماء ويفتح باب القتال ضد حميدتي. سنظل في مسلسل التصريحات المتبادلة ما بين ترامب وما بين إيران حول الاتفاق المرتقب. اليوم تحدث ترامب في العديد من النقاط، ومنها اليورانيوم الإيراني المخصب، والذي كان يعتقد الكثيرون دوما أنه عقدة الاتفاق الأصعب ما بين واشنطن وطهران. السؤال كان من سيحتفظ به؟ طهران يبدو أنها قبلت بالفعل بفكرة إخراج اليورانيوم، ولو حتى خلف الكواليس رغم معارضتها لكل ما يقال حوله علنا. إيران تقول أن هذا الأمر مؤجل للمرحلة الثانية، لكن الخلاف لا يزال قائما على ما يبدو حول الوجهة النهائية لليورانيوم المخصب. ترامب أعرب اليوم عن عدم ارتياحه لقبول فكرة نقل اليورانيوم المخصب إلى الصين أو إلى روسيا، وهذا من الناحية السياسية والاستراتيجية قد يكون مفهوما. لماذا يقوم ترامب بتسليم هذا اليورانيوم المخصب إلى روسيا والصين وهي دول في المحور المقابل له، في المحور المنافس له؟ هذه كانت علامة استفهام كبرى. لكن ترامب أيضا تحدث في مسألة العقوبات المفروضة، وهي كانت أيضا محل جدل كبير، حيث أن إيران تريد الحصول على جزء من هذه الأموال مقابل أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم، وهي جزء من أموال إيران المجمدة. يبدو أن ترامب لا يريد أن يظهر بمظهر أنه من يقدم تنازلات، لأن حصول إيران على الأموال أو بعض أو جزء من هذه الأموال الآن قد يظهر ترامب في موقف ضعف أو في موقف تنازل. المشكلة في هذا الاتفاق هو كما ذكرت لحضراتكم قبل كده الإخراج السياسي، كيف يخرج كل طرف من هذا الاتفاق وهو يتحدث لجمهوره بأنه منتصر. لكن مسألة اليورانيوم المخصب إذا وقفنا أمامها، هناك احتمال مسألة نقله إلى روسيا كما حدث في اتفاق أوباما 2015 حينما تم نقل كميات كانت من اليورانيوم منخفض ومتوسط التخصيب، لم يكن تخصيب إيران قد وصل إلى هذه الدرجة بالمناسبة. لكن العرض الروسي الذي تكرر اليوم أيضا يبدو أن ترامب غير مرتاح له كما ذكرت لحضراتكم. لكن هناك سؤال، هل يمكن أن تقدم الصين؟ الصين بالمناسبة هي موجودة في هذه التفاهمات والمباحثات والمفاوضات، وليست بموقع الفاعل، هي يبدو أنها في الكواليس. هناك من يحاول الضغط عليها وخاصة باكستان بأن تلعب دورا في هذه المسألة. لكن ما يبدو واضحا أن المسألة لم تعد تتعلق بمسألة اليورانيوم بالمناسبة ولا الأموال المجمدة. هناك عقدة في هذا الاتفاق لم يتم الإفصاح عنها بشكل واضح، لكن دعونا نستمع إلى ما قاله ترامب.
1: With Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
2: that? No, I wouldn't be comfortable. Mr. President,
3: the U.S. concerned?
2: That would not make me comfortable. We're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other.
0: ينضم إلينا من واشنطن الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إيلي يوسف. مرحبا بك يا سيد إيلي. لا أعرف إذا كنت ست

0: تتفق معي أم تختلف؟ ليست هناك قناعة حتى الآن أن العقدة في هذا الاتفاق أصبحت اليورانيوم أو الأموال المجمدة. هناك شيء ما خفي في هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يستمر الحال هكذا، مسودة تذهب ومسودة تعود، نذهب إلى واشنطن ثم نذهب إلى طهران. هناك شيء ما يمثل عقدة كبيرة في هذا الاتفاق حتى اللحظة، ما هي من وجهة نظر حضرتك؟
1: شكرا طبعا على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير.
0: حضرتك
1: في اعتقادي بأن المشكلة هي في نهاية المطاف هي الإخراج، هل يتم حفظ ماء وجه إيران أم لا؟ هذا إذا شئت هو أحد أبرز جوانب إخراج عملية التفاوض من الجمود الذي تعيشه الآن.
0: ده احنا كده متفقين أنا وحضرتك، هي مسألة إخراج سياسي.
1: تماما، هي مسألة إخراج سياسي. المشكلة أن الإيرانيون يدركون على الأقل خلف الكواليس بأن الأوراق لم تعد موجودة في أيديهم، يدركون أنهم ليسوا في موقع فرض شروطهم على الولايات المتحدة. اليوم ترامب وكل إدارته في هذا الاجتماع الذي جرى عرضه على شاشات التلفزة كان رسالة واضحة جدا عندما قال أن هذه هي الخطوط الحمراء وهذه هي الخطوط التي أقبل بها في حال أرادت إيران أن توقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة. لذلك موضوع يعني خاصة عندما سئل عن موضوع اليورانيوم من سابع المستحيلات على رئيس شن هجومه على الاتفاق النووي الذي صيغ عام 2015 مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، لا يستطيع أن يتحمل نفس الكلمة ونفس الترتيب بأنها اضطرت الولايات المتحدة أن تخرج هذا اليورانيوم إلى روسيا، خاصة أن روسيا اليوم غير روسيا السابق. صحيح. كيف يمكن لترامب أن يقبل بتسليم هذا اليورانيوم إلى دولة أصلا مضى عليها نحو أربع سنوات أكثر من أربع سنوات تخوض حربا أطول من الحرب العالمية الثانية، والصين بالكاد هي تستطيع أن تكون لاعب إقليمي على الأقل في هذه الأزمة الآن. لذلك
0: ولماذا يعطي اليورانيوم المخصب لمن هم خصوم في المحور الآخر؟ يعني هذا من الناحية السياسية والمنطقية غير وارد.
1: طبعا غير وارد، لذلك المخارج، إذا كنا نتحدث عن مخارج شكلية تحفظ ماء الوجه، أعتقد قد يكون الخيار خيار كازاخستان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني كمخرج مقبول بالنسبة للأمريكيين، لأن الأساس هو التخلص من هذا المخزون، ويقدم ماء وجه للإيرانيين بأنهم لم يقدموا هذا المخزون إلى الولايات المتحدة كما يطالب.
0: بس أستاذ إيلي، يعني ترامب منذ يومين طرح حلا ربما خارج الصندوق، فعلا بما أن برنامجنا خارج الصندوق، حينما قال أنه يمكن القضاء على هذا اليورانيوم في مكانه، وهذا سيحافظ على سيادة إيران من ناحية وسيكون تحت إشراف دولي من ناحية أخرى، وبالتالي ربما هذا حل سحري.
1: لكن هذا أيضا يتضمن عمليا هزيمة، أن إيران قبلت بتدمير هذا المخزون. وبالمناسبة هو قال بأن الولايات المتحدة ستقوم بتدمير هذا المخزون حتى داخل إيران، وبأن الولايات المتحدة ستكون مشاركة. صحيح. في حال قبلت هذا الموضوع. لذلك أنا في اعتقادي الأفضل هو إخراجه من إيران إلى دولة ثالثة لا تكون لا روسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة، يعني دولة رابعة إذا صح التعبير.
0: طب هذا عقدة الاتفاق يا أستاذ إيلي، ولا المشكلة الكبيرة أن إيران ليست لديها ثقة في ترامب؟
1: يعني لا أحد يعلم كيف يمكن أن تثق أو لا تثق، يعني أمام هذا النوع من الحروب المسألة لم تعد السؤال هل تثق بعدوك أم لا تثق. هناك ميزان قوة على الأرض وتوازن عسكري على الأرض هو الذي يفرض الآن الشروط التي يجري التفاوض حولها، بماذا عن كل التسريبات الإيرانية التي يعني حفلت بها ليس فقط وسائل الإعلام الإيرانية والمنطقة، حتى داخل الولايات المتحدة. يعني نحن نقرأ كل يوم كم من التقارير التي تظهر وكأن الولايات المتحدة هي التي هزمت في هذه الحرب وليس إيران.
0: وهذه عقدة وجود اتفاق على مرحلتين.

0: أن تكون هناك مذكرة تفاهم تضع عناوين رئيسية، لكن التنازلات الحقيقية مفترض أنها ستكون في الاتفاق النهائي، وأنا أتفق مع حضرتك في هذا الأمر. لكن أستاذ إيلي، إحنا هنفضل كده رايحين جايين يعني واشنطن ومسودات وطهران ومسودات وتصريحات من هنا وتصريحات من هناك؟ يعني الموضوع مطول معانا شوية، لأن هناك تساؤلات، من سيكون المتألم أكثر هنا؟ مضيق هرمز مغلق وإيران محاصرة اقتصاديا.
1: اولا العالم كله سيبقى الان في هذا يعني في هذه الحال. طبعا هذا ضغط اقتصادي على كل دول العالم، لكن من قال ان هذا الهدف ليس جزءا لا يتجزأ من الاهداف الامريكيه عندما تحاول او وهي تحاول ان تعيد رسم توازن الدول، التوازن الدولي وتوازن الطاقه في العالم؟ هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى هناك من يتحدث عن ابقاء المضيق مغلقا أيضا لأسباب سياسية تتصل بما يتعدى موضوع فتح المضيق إلى شروط تحدث عنها ترامب بشكل واضح، أنه يريد إعادة إطلاق اتفاقات إبراهيم.
0: فهذا هو جد في هذا الحديث أم أنها بالونات اختبار؟ يعني البعض يقول أنه لا يجب أن تؤخذ هذه التصريحات بأي نوع من الجدية.
1: أنا لا أعتقد أنها يعني تصريحات من المزاح، هذا كلام سياسي. هو الآن عندما يقول بأننا نغير، كما قال أيضا نتنياهو يغير وجه الشرق الأوسط، هذا جزء لا يتجزأ من النتائج التي تريد الولايات المتحدة من خلالها إعادة ترتيب أوضاع المنطقة. فهذا هدف قد يكون موجودا وقد يكون موجودا بقوة، لكن مسألة الرهان على الوقت الآن بالطبع ليست في يد إيران، بالطبع ليست في يد إيران وهي في يد الولايات المتحدة. عندما
0: طيب أنا أريد أن أعود إلى مسألة الاتفاقيات الإبراهيمية لأنها تثير جدلا واسعا. إجابة الدول وهي تعرضت لتحديات ومطالبات من ترامب أكثر من مرة كانت واضحة وما زالت ثابتة، مسار واضح للدولة الفلسطينية على الأقل بالنسبة للسعودية التي تشكل ثقلا كبيرا في الإقليم وفي العالم الإسلامي لهكذا نوع من الاتفاقيات. لا يستطيع أحد أن يبرم اتفاق من هذا النوع حتى ولو كانت هناك ضغوط أمريكية ما لم يتم الاستجابة إلى الشرط الأساسي وهو مسار للدولة الفلسطينية.
1: تماما، هو هنا النقطة التي يجب أو ينبغي التركيز عليها. الموقف السعودي حتى هذه اللحظة هو الموقف الأكثر قوة في الدفاع عن هذه النقطة وهذه الجزئية المهمة جدا، وهذا جزء لا يتجزأ من عملية، يعني لا أريد أن أقول بأنها موضع الخلاف الأساسي، لكن هي نقطة من النقاط التي تناقشها بجدية وبقوة السعودية مع الولايات المتحدة. لا يوجد موقف مبدئي ضد مسار السلام، لكن ما هي الشروط لهذا السلام؟ على الأقل من ناحية المملكة العربية السعودية يبقى الشرط الفلسطيني شرط أساسي، لكن هل هذا هو الواقع الحال أمام باقي الأطراف التي جرى تناولها من خلال كلمة الطرب؟
0: يعني باكستان أساسا دستورها يقول أن هذا مستحيل، يعني من البديهي. الإمارات والبحرين منضمين، مصر والأردن لديهم اتفاقيات سلام، لم يتبقى سوى السعودية وقطر وباكستان، يعني هذه الدول المتبقية.
1: هو قال تركيا بالمناسبة، ولكن تركيا تقيم علاقات دبلوماسية الآن مقطوعة، لكن عمليا هم معترفين ببعضهم البعض.
0: طيب فليضغط على نتنياهو للحصول على مسار واضح للدولة الفلسطينية، ثم يطالب الدول العربية. الدول العربية لا يمكن أن تقدم على هكذا خطوة من الناحية السياسية، من الناحية العقلانية، من الناحية المنطقية، واضحة ليست بالضغوط. يعني
1: صحيح، لكن نحن أيضا لنكن واقعيين، نحن نتحدث عن ميزان قوة. ما الذي نستطيع أن نحققه؟ علينا أن نراهن على قدراتنا لكي نجبر الإسرائيليين بشكل أساسي على القبول بتسوية حقيقية للقضية الفلسطينية. هذا هو الرهان الأساسي بهذا الموضوع، وطبعا التعويل على الدور السعودي.
0: شكرا لك أستاذ إيلي يوسف، الكاتب المختص في الشأن الأمريكي من واشنطن. وهنا يجب التعليق على مسألة مهمة جدا. لطالما تحدثت إسرائيل وأمريكا عن مسألة السلام، السلام ليس بتوقيع اتفاقيات، كل الخبرات السابقة تقول هذا الأمر. ولنتحدث

0: بصراحة شديدة. مصر وقعت على اتفاقية السلام، نجح سادات في أن يحصل على أرضه مقابل لا شيء، أخذوا منه ورقة ولكن لم يحصل أي نوع من أنواع التطبيع الحقيقي ما بين الشعبين المصري والشعب الإسرائيلي. الإمارات، البحرين، دول انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية ولم يحدث سلام حقيقي. السلام يأتي من فكرة الإيمان ما بين شعوب بعضها وبعض أن هناك إمكانية حقيقية للعيش المشترك. كيف يمكن تحقيق هذا المفهوم وحكومة نتنياهو تنسف كل فرص التعايش السلمي ما بين الشعوب؟ لا تنتهج سوى العنف والتصعيد. انظروا لما يحدث في غزة اليوم، انظروا ما يحدث في لبنان. هذه سياسات لا يمكن لأي حكومة في المنطقة العربية أن تقدم على سلام مع حكومة تنتهج هذا النهج ببساطة، لأن هذا يعني ليس من ربع المستحيلات كما يقال، هو يعني لن يحدث، يعني مش ليس حتى ربع مستحيلات، يعني قولوا سابع ثامن عاشر، المسألة واضحة. التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق مستمر في لبنان، تحول جنوب الظهراني إلى منطقة قتال مفتوحة كما تابعنا على مدار الساعات الماضية بعد النبطية توسعت الغارات الإسرائيلية لتطال مدينة سور. وأنا تحدثت مع حضراتكم أن هذه الهجمات بالأمس وصلت إلى سور، ها هي تتعمق في سور اليوم، وهناك إنذارات بالإخلاء نحو شمال نهر الظهراني في خطوة تعد هي الأوسع من حيث التكثيف العسكري الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي. البعض يعتقد أن هذه العمليات الجوية والبرية المستمرة على مدار الأيام الماضية هي نوع من تفكيك الخناق على حكومة نتنياهو، باعتبار أن هناك حديث مستمر على إمكانية الوصول إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن. لكن لماذا يصعد نتنياهو بهذه الصورة وهناك مفاوضات على الجانب الآخر من المفترض أن تبدأ يوم الجمعة؟ هل هذا التصعيد يعني أن هذه المفاوضات ستفشل؟ هو ما يريده، هذا ما يريده نتنياهو بالضبط، أن يفشل هذه المفاوضات. وهناك من يقول أيضا أن ردة فعل حزب الله يمكن أن تجر هذا المسار الخاص بالمفاوضات أيضا إلى الإفشال، لأن إذا قام وهناك تصعيد، بالمناسبة يعني إذا كان هناك تصعيد إسرائيلي فهناك أيضا تصعيد من قبل حزب الله، وبالمناسبة هناك خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، لا يمكن إنكار هذا الأمر. ولكن السؤال كيف سيكون تأثير ذلك ليس فقط على مسار المفاوضات ما بين إسرائيل ولبنان، ولكن أيضا ماذا عن تأثير هذا عن المفاوضات ما بين واشنطن وما بين طهران؟ دعونا نستمع إلى ما قاله إيال زمير.
1: نكثف عملياتنا في لبنان لزيادة الضرر الذي نلحقه بحزب الله، وننفذها بشكل منهجي على جميع الجبهات جوا وبرا وبمسؤولية. حزب الله أصبح منهكا وقد خضع لاختبارات قاسية ويهددنا بعدة وسائل بما في ذلك تهديد الطائرات المسيرة.
0: النائب في البرلمان اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حسباني ينضم إلينا من بيروت، مرحبا بك معنا دولة الرئيس. هذا المشهد التصعيدي المنفلت إن صح التعبير إلى ماذا يقود؟
2: يقود إلى توغل أوسع إسرائيلي إلى نحو 25 كيلومتر من يعني النقطة الشمالية من إصبع الجليل، يعني وصولا إلى ما بعد نهر الزهراني، وليس يعني فقط الجزء الذي كان محدد بالخط الأصفر أو المناطق الأساسية. وهذا أعزي لسبب وجود المسيرات المربوطة بالألياف البصرية والتي تجتاز مساحات تصل إلى 30 كيلومتر لاستبعاد أي استهدافات على المستوطنات الإسرائيلية، وهذا هو يعني تقريبا السبب المعلن للتوغل الأكبر الذي.
0: ولكن هناك تصعيد إسرائيلي بصراحة مستفز للغاية، يعني على مدى الأيام الماضية الفاعل كانت إسرائيل.
2: لم تتوقف إسرائيل أصلا عن استهداف حزب الله في لبنان، لكن ما نراه وتيرة أوسع ووتيرة أعلى من الاستهدافات في مناطق أوسع، خاصة أن إطلاق الصواريخ استمر من جهة حزب الله والمسيرات بعدما احتفظ الإسرائيلي بحقه بالاستهدافات في خلال فترة

0: إطلاق النار أو ما سمي بوقف إطلاق النار، لكن ما زالت بيروت محيدة اليوم، وهناك يعني اتصالات قائمة ودائمة حول هذا الموضوع.
1: يقال أن الرئيس الأمريكي وضع خط أحمر لترامب في مسألة استهداف بيروت، ولكن هذه العمليات وهذا التصعيد الإسرائيلي الوحشي كيف يمكن أن ينعكس على مسألة المفاوضات، خاصة وأن هناك من يرى أن هذا يمثل إحراجا كبيرا للدولة اللبنانية التي اختارت مسار التفاوض مع إسرائيل في واشنطن؟
0: مسار المفاوضات هو مسار برعاية أمريكية ورئاسية أمريكية واضحة، وهدفه الوصول إلى عمل أو خطوات عملية تساعد في يعني تطبيق قرارات الحكومة ببسط سيادتها على كامل أراضيها واستلامها زمام الأمور وحصر السلاح بيدها، مما سيؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها إسرائيل. وقد يكون هذا التوغل أيضا مؤشر إلى أن الطرف الإسرائيلي يحاول كسب الأوراق، أكثر ما يمكن من الأوراق قبل الدخول في وقف إطلاق نار فعلي.
1: لكن هذا تجاوز مسألة كسب الأوراق دولة الرئيس، يعني نحن نتحدث عن تصعيد غير مسبوق بهذا الحجم ولا بهذه النوعية أيضا، يعني كأنه يحاول أن يدمر المسار بكامله.
0: لا، كان هذا يحصل قبل الحديث عن وقف إطلاق النار والحديث عن المفاوضات، والمفاوضات كما أوقفت ذلك إلى حد كبير، لكن وقف إطلاق النار هذا كان دائما أمر هش ولم يكن يعني لدى الجميع توقعات كبيرة منه، فكنا نقول دائما أن النافذة أو الفرصة قصيرة جدا وعلينا نستفيد منها وعدم تأجيلها تباعا أو محاولة شراء الوقت، لأن محاولة شراء الوقت هو شيء كان يحدث دائما في السابق من قبل حزب الله تحديدا هنا وداعمه الأساسي إيران، لمحاولة الانتظار لكي لربما يحدث شيء لتغيير المسارات الدولية والإقليمية ويبقى الوضع على ما كان عليه أو يعود.
1: ولكن حزب الله ربما سيجد لنفسه الحجة اليوم حينما يقول أن ما تقوم به إسرائيل هو اختراق كامل لأي اتفاق، وبالتالي من حقنا الرد على هذه الهجمات الإسرائيلية.
0: أساسا لم يتوقف حزب الله عن الرد يعني، وكانت دائما الخروقات تحصل من الطرفين. والأساسي هنا هو أن هذه الحرب ليست بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، إنها حرب بين حزب الله وإسرائيل، ولكن الدولة اللبنانية تحاول أن تلعب دور لتتفاوض مع يعني الطرف الآخر لتهدئة هذه الحالة وللوصول إلى وضع يمكنها أو يمكنها من حصر السلاح بيدها وقرار الحرب والسلم بيدها. فمنذ اتفاقية الهدنة في عام 1949 حتى اليوم لم تكن فعلا الدولة اللبنانية في أي مرحلة في حرب مباشرة مع إسرائيل، بل كان دائما هناك فصائل مسلحة على الأراضي اللبنانية هي من تحارب.
1: ولكن كانت هناك ضغوط من الرئيس اللبناني ومن رئيس الحكومة أيضا ومطالبات منهم لواشنطن بأن يكون هناك تهدئة على الأرض، وقف لهذا العدوان والهجمات الإسرائيلية حتى يمكن إفصاح المجال أو إفساحه لفكرة التفاوض.
0: نعم، وهذا حصل التهدئة إلى حد كبير، كما قلت الجهتين استمرتا بإطلاق النار والمناوشات والاستهدافات، لكن كانت بطريقة مضبوطة إلى حين هذا الأسبوع، حين يعني توسعت هذه الاشتباكات والضربات وتوسعت الاستهدافات بالطائرات المسيرة بالألياف البصرية، فحدث ما حدث. لكن هذا لا يعني أن المفاوضات تتوقف أو تنتهي، هناك اجتماع غدا على المستوى العسكري في واشنطن للبدء بالنظر في آليات عملية وميدانية لتطبيق قرارات الحكومة وقرارات الدولية على أرض الواقع بحصر السلاح وبسط سيادة الدولة ونشر الجيش اللبناني وآليات مساعدة الجيش اللبناني للقيام بعمله على الأراضي اللبنانية. هذا هو الوحيد لضمان الاستقرار في المراحل اللاحقة.
1: نعم، شكرا لك النائب البرلمان اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق حسان حصباني من بيروت، تحياتي. ونبقى معكم في خارج الصندوق ولدينا بعض الفاصل. تصريح دبلوماسي بريطاني بشأن مرحلة ما بعد صدام حسين يغضب الشيعة بالعراق.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الأمر الذي لا يختلف عليه الكثيرون أن أبرز التحديات أمام رئيس الحكومة الجديدة في العراق علي الزيدي هو مسألة سلاح الفصائل، وكيف يستطيع أن ينجح في الاختبار المتعلق بحصر هذا السلاح في يد الدولة. اليوم كان هناك قرار تم تسليط الضوء عليه كثيرا حينما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفصال فصيل سرايا السلام، وهي تابعة للتيار الوطني الشيعي والمعروفة سابقا بالتيار الصدري والتحاقه بالدولة. ودعا الصدر إلى تشكيلات تقوم أيضا بالانضمام إلى الدولة كتشكيلات الحشد الشعبي، ويجب أن يتم الانفصال عن أي انتماءات حزبية أو طائفية. هذه الدعوة أدت إلى إشادة كبيرة داخل العراق وخارجه، وترحيبا أيضا من رئيس الحكومة علي الزيدي. ولكن بقى السؤال، هل ستقوم بقية الفصائل بنفس النهج الذي اختاره الصدر؟ هذا هو أحد التساؤلات المطروحة. لكن هناك من رحب بهذا الأمر. هناك إذا استعرضنا الفصائل في العراق كثيرة للغاية، هناك حديث عن فصائل ترحب بهذا الأمر، وهناك فصائل أخرى لا ترحب بهذا الأمر. ما فهمته وفقا لبعض المصادر أن حركة النجباء وحزب الله العراقي ترفض مسألة تسليم الدولة، في حين ترى بعض الأطراف الأخرى أن هناك تجاوب قد تم عبر اتصالات عبر تصريحات لتسليم السلاح من قبل بعض الفصائل الأخرى، وتقريبا وفقا لمصادر تقدر بخمسة فصائل من أصلي سبعة فصائل. طيب، هناك حديث، من هي الفصائل التي على استعداد لتقديم السلاح أو التنازل عنه وحصره بيد الدولة؟ هناك عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، هناك منظمة بدر بقيادة هادي العامري، هناك كتائب سيد الشهداء وثأر الله والإمام العلي أيضا تتحدث عن هذا الأمر. هذه الفصائل بالمناسبة شملت بي أو طالتها عقوبات أمريكية، أعتقد باستثناء منظمة بدر. في المقابل هناك كما ذكرت لحضراتكم حركة النجباء وكتائب حزب الله ترفض هذا الأمر، وهم فصيلان مندرجان أيضا على لوائح العقوبات والإرهاب الأمريكية، وهم دائما ما يتم تصنيفهم بأنهم أكثر الفصائل اقترابا من محور المقاومة. على الجانب الآخر كانت هناك قصة صاخبة أيضا في العراق أثارتها تصريحات السفير البريطاني لدى بغداد، الذي كان يحاول الرد على سؤال بأن بريطانيا تضطهد الشيعة في المنطقة، فأراد أن يعبر عن أن ليس هناك اضطهاد للشيعة، فقال كيف يمكن أن يكون هناك اضطهاد للشيعة وبريطانيا هي من ساعدت ودعمت وصول الشيعة إلى الحكم بعد سقوط صدام حسين. وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت حركة من الرفض الشديد والجدل الشديد حول هذه التصريحات، حتى من قبل الشيعة أنفسهم الذين اعتبروا أن هذا الأمر عاري تماما من الصحة. السفير البريطاني أيضا لم يهرب من مسألة التعامل أيضا مع بعض الملفات الحساسة، ومنها سلاح المنفلت في العراق، حينما تحدث قائلا ما تقوم به هذه الفصائل هو نوع من سلوك المافيا. أشار إلى أن بريطانيا يمكن أن تساعد في هذا الأمر على غرار التجربة

0: الشهيرة المعروفة بأيرلندا الشمالية. وهذه التجربة بالمناسبة كثيرا ما تخلد في التاريخ حول إمكانية إدماج أي فصائل أو ميليشيا مسلحة في نطاق الدولة. دعونا نناقش الملف العراقي بتطوراته من عمان. ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني العراقي السيد رعد هاشم. مرحبا بك سيد رعد. ومن بغداد ينضم إلينا المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل الرزيني. مرحبا بك دكتور عقيل. دكتور عقيل، إلى أي مدى إلى أي مدى يمكن أن تستجيب بقية الفصائل وتقوم بما فعله الصدر اليوم؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيفك الكريم من الأردن وكذلك مشاهدي قناتكم العزيزة. يعني لا يخفى أنه كان هذه الفصائل سبب لوجودها، وهي الاعتداءات اللي حصلت على العراق وانهيار جزء كبير من الجيش العراقي في حينها، وجاءت لهذه الأسباب. لكن هنالك دعوات يعني من العراق نفسه منذ عام 2018 عندما كان السيد حيدر العبادي رئيسا للوزراء، ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقنين الحشد الشعبي. وفعلا كان هنالك قانون صدر في عام 2018 يعني يبين عمل الحشد الشعبي. كذلك المرجعية هنالك دعت أيضا في ذلك الوقت
0: الفكرة
1: إلى
0: الجديدة
1: حصر السلاح،
0: ليست ضم السلاح أو حصره على طريقة الحشد الشعبي. هذه المرة الجميع مدعو للانضواء تحت الجيش العراقي، يعني لا يكون هناك جيش عراقي ويكون هناك الحشد الشعبي، لا، يعني ينضم الجميع تحت لواء الجيش العراقي.
1: نعم سيدتنا، يعني أتكلم تباعا إن شاء الله ونوصل الفكرة لحضرتك ومشاهدي قناتكم الكريمة. فهنالك دعوات إلى عودة هذا السلاح تحت يعني غطاء القائد العام للقوات المسلحة، سواء بالداخلية أو بالدفاع أو أي مسمى أمني، لكن يكون هذا السلاح مسيطر عليه. لكن طيلة الفترات الماضية ما كان أكو يعني استجابة لمن بعض الفصائل، لكن أكو رغبة شديدة من بعض الفصائل. نعم يعني يذهبون باتجاه ما ذهبت إليه المرجعية وإلى أصوات العراقيين وأصوات الدولة، أنه يجب أن يكون هذا السلاح مسيطر عليه باعتبار أنه سلاح وخارج إطار الدولة. أكيد هنالك مشاكل، وكذلك يضعف موقف العراق دوليا وعربيا وأمميا، وبالتالي حصر السلاح بيد الدولة فيه منافع إلى الشعب العراقي كثيرا. وبالتالي أيضا كان هنالك بالفترة الماضية ضغطا أمريكيا، لكن أنا أعتقد أن القرار هو قرار عراقي عملت عليه القوة
0: بالتأكيد.
1: العراقية سواء
0: طيب يبدو أن حضرتك متفائل
1: منذ سنوات بهذا الاتجاه.
0: نعم يبدو أن حضرتك متفائل دكتور، إن لم أكن يعني إن لم أكن مخطئة أشعر أن حضرتك متفائل بإمكانية حدوث ذلك. أستاذ رعد، هل تشارك دكتور عقيل نفس التفاؤل؟
1: نعم.
0: اللي يرد دكتور أستاذ رعد وسأعود إليك.
2: تحية طيبة لكم والمتابعين والأخ الضيف، وكل عام أنتم بخير.
0: وحضرتك بخير.
2: يعني هو الفصائل وجدت حقيقة ليس فقط من وحي الفتوى التي أطلقها السيد السيستاني، إنما هي يعني الفصائل منذ وقت المعارضة. نتذكر منظمة بدر أو فيلق بدر والجماعات الأخرى المسلحة الأخرى التي دمجت في بعد عام 2003، دمجت مع مؤسسات الدولة وتكونت منها الجيش والشرطة. إذن هي ليست تجربة جديدة، وهي تجربة أخذت مداها بعد الفتوى. بعضهم انفلت عن أوامر السيد السيستاني وأوامر الحكومة، وأخذ يعني يؤسس لنفسه صروحا عسكرية إن صح التعبير. هناك يعني تولد من جراء ذلك أو بسببه انعدام ثقة ما بين يعني مجموعات مسلحة أو مجموعات سياسية مسلحة هجينة تفتقد بعضها الآخر إلى الثقة المتبادلة فيما بينهم. يعني هنا جاءت الفكرة وكأنه عملية إدماجهم مجددا بالمؤسسة الحكومية كأنها منا، أو كأنها يعني شرطا غير مرغوبا.

لكن نتقبله بشيء من يعني ردة الفعل، وكأنه تجربة جديدة. يعني هم من 2003 عملية الدمج أو الهيكلة أو الالتحاق بالقوات الأمنية هي

0: أن الإرادة تشكلت بالفعل بأنه لابد من حصر السلاح في يد الدولة، يعني قضي الأمر بالنسبة لهذه الفصائل؟
1: لو كانت هذه الإرادة موجودة، لا لا، لو كانت هذه الإرادة موجودة يا عزيزتي لكنا يعني نبتعد عن الضغط الأمريكي، ويعني السنوات التي تلت انتصارنا على الإرهاب الداعشي البغيض لكان فكروا بهذا الشيء. وهناك عقلاء ومنهم هو الذي يعني الأخ العزيز الذي يتحدث، ائتلافهم ائتلاف قوى الدولة للأخ العبادي، كانوا يعني سباقين لهذا الموضوع، لكن من يسمع؟ والسيد الصدر أيضا منذ 2017 جمد السرايا وأراد أن تلتحق بالدولة بالحكومة، و2017 و2019 هذه يعني فترة قريبة ونقدر أنه يعني نستحضرها دائما، ولكن لم تكن هناك إرادة. أنت تتحدثين عن إرادة الكيانات السياسية وحتى ربما الميليشياوية والفصائلية، لم تكن هناك جدية في تنفيذ هذا الموضوع، وإلا كانت حتى موضوع يعني قرار الأمر.
0: طيب ليرد الدكتور عقيل على هذا الأمر
1: عبد المهدي الذي لم يلتزم به أحد.
0: نعم السيد رعد ما زال لديه تشكك في توافر هذه الإرادة، هو يرى أنه إذا كان هناك هذه الإرادة لتحركت دون الضغط الأمريكي. حتى اللحظة يبدو من وجهة نظره أن ليست هناك، لا أقول نوايا صادقة، ولكن على الأقل قرار واضح بهذا الشأن.
2: سيدتي أكو هنالك رغبة، لكن هذه الرغبة هي ليس بهذه السهولة أن يتم تنفيذها. قد أتفق يعني بجزء من كلام السيد الضيف باعتبار أن كيفية تشكيل يعني هذه الفصائل وعمارهم ووظائفهم وتسليحهم وتدريبهم هو يختلف يعني كثيرا عن القوات الأمنية النظامية وطريقة إنشائها وقانونها. لذلك اعتقد يعني هنالك نحتاج بعضا من الوقت من اجل يعني هيكله يعني هذه الفصائل، واذا ما نتفق اليوم هنالك رغبه حقيقيه من رؤساء هذه الفصائل بان يكون هنالك مسمى، ربما يكون مسمى جديد وليس هي وزاره الدفاع او وزاره الداخليه، يضم معظم يعني هذه الفصائل، لكن شرط ان تكون فعلا يعني تحت القياده العامه للقوات المسلحة، باعتبار أن منهجية ومهنية هذه الفصائل وتسليحها وتدريبها وأعمار منتسبيها يختلف عن الجيش النظامي، فلا يمكن دمجها يعني مع القوات النظامية بهذه الطريقة، لكن ممكن أن يكون هنالك خيمة جديدة تكون تحتها هذه القوات، لكن يشترط أن يكون سلاح منضبط وتحت القيادة العامة للقوات المسلحة.
0: طيب دكتور عقيل يثير نقطة حساسة للغاية، أحييه على إثارتها بصراحة، ربما هو لمح إليها ولكن يمكن أن أذهب بها أنا نحو التصريح. مسألة العقيدة الخاصة بهذه الفصائل، لأننا لا يمكن أن ننكر أن هناك انتماءات طائفية وحزبية لدى هذه القوات، ولا يمكن أن تتحول هذه القوات بين ليلة وضحاها إلى مفهوم الدولة الوطنية بمعناه الحقيقي، وهذه هي إحدى العقبات الحقيقية. المشكلة ليست في ضمهم، المشكلة في كيفية التأثير على الفكر الذي يحملوه في رؤوسهم. أستاذ رعد،
2: السؤال إلي.
1: العفو ست رشا. نعم أنا أقول أنه فعلا العقيدة هم يصرحون عنها كثيرا بالفصائل، بل هناك فصائل كانت يعني حتى بشخص أبو فدك نفسه نائب رئيس الهيئة أو رئيس الأركان في الهيئة الحشد يقول ننتظر الأوامر من الإمام خامنئي، يعني هم لم يخبئوا هذا الأمر. موضوع العقائدي يعني حقيقة إذا حصل اندماج ليس فيه اشتكال، لأنه هناك يعني مقبولية لهذا الطرح في كثير من المؤسسات الأمنية، هذا ليس بمشكلة، لكن المشكلة عندنا من هو الضامن الحقيقي يا رشا؟ يعني هو يعني يريد أن يدمج، من يقف على هذه العملية؟ عملية معقدة وصعبة، بعضهم يأخذ أوامر من قاآني، بعضهم يأخذ أوامر من المرجعية نفسها، وهذا يعني دائما

0: هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق ومتحيل المستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى،
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. بدأ الحجاج اعتبارا من منتصف الليل رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وكان الحجاج قد أدوا في المسجد الحرام طواف الإفاضة بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك وسط انتشار واسع للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل منشأة الجمرات وعلى مداخلها ومخارجها. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه غير راض عن المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، نافيا أن يمنح طهران تخفيفا للعقوبات مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب، مشددا على أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف اثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك إلى جانب نائب قائد اللواء وقائد كتيبة الزيتون عماد إسليم، وأضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان دعاهم فيه إلى الإخلاء نحو شمال نهر الزهراني، وأكد الجيش أنه سينفذ عملية بقوة شديدة ضد حزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، كما اعتبر أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني باتت منطقة قتال. أكد رئيس الصومالية حسن شيخ محمود رفض بلاده القاطع لأي وجود إسرائيلي على الأراضي الصومالية، وجاء ذلك في أعقاب إعلان إقليم أرض الصومال نيته افتتاح سفارة في القدس مقابل خطوة إسرائيلية مماثلة في الإقليم الانفصالي. انضمت النرويج إلى برنامج الردع النووي بقيادة فرنسا لتعزيز الأمن في القارة الأوروبية، وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جارستور إن القارة تواجه أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن بلاده أبرمت خلال الستة أشهر الماضية اتفاقيات دفاعية مع كل من ألمانيا والمملكة المتحدة. والآن إلى ساعة رياضية مميزة مع زميلي محمد الجنص، ابقوا معنا.
1: السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من الرياضة، نبدأها دائما بأهم وأبرز عناوينها. كريستال بالاس بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي. إنريكي الذي لا يخسر يستعد لمواجهة أرسنال التاريخية. مفاجآت في قوائم المنتخبات المشاركة واستغناءات بالجملة عن نجوم اللعبة. انطلاق الانتخابات الأقوى لاختيار رئيس جديد لريال مدريد. المنتخب السعودي يواصل تحضيراته بانتظار وصول نجم سعود عبد الحميد. ومنتخب مصر يختبر قوته أمام نظيره الروسي.

حياكم الله إلى نشرة الرياضة من العربية يقدمها محمد القناص، كل عام وأنتم بألف خير. فاز كريستال بالاس الإنجليزي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية. جاء هدف المباراة عبر جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 50. بالاس حقق أول لقب أوروبي وثالث ألقابه في التاريخ بعد الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية. فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا رسميا في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم

عام 2022 بعدما أعلن المدعيان العامان لولايتي نيويورك ونيوجيرسي بدء تحقيق موسع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طريقة تسويق وبيع تذاكر البطولة، وذلك في خطوة تعد الأهم حتى الآن منذ تصاعد الجدل حول الأسعار وآليات التوزيع خلال الأشهر الماضية. بحسب مصادر صحفية فإن مكتب المدعية العامة في نيويورك إلى جانب مكتب المدعية العامة في نيوجيرسي أرسل أوامر استدعاء قانونية إلى فيفا للحصول على وثائق ومعلومات داخلية تتعلق بآلية بيع التذاكر، خاصة المباريات الثماني التي سيستضيفها ملعب ميت لايف من بينها المباراة النهائية لكأس العالم. زار الأمير ويليام مقر المنتخب الإنجليزي في مركز سان جورج بارك ووجه رسالة دعم وتحفيز للفريق قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، مؤكدا ثقته في قدرة الفريق على الارتقاء إلى مستوى الحدث خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. جاءت زيارة أمير ويلز قبل أيام من سفر بعثة المنتخب إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يستعد فريق المدرب توماس توخيل لخوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا قبل الانتقال إلى مقر إقامته في مدينة كانساس استعدادا لانطلاق المونديال. ويبدأ منتخب الأسود الثلاثة مشواره بمواجهة كرواتيا في 17 من يونيو المقبل.

استدعى رونالد كومان مدرب منتخب هولندا لكرة القدم من ممفيس ديباي إلى قائمة مكونة من 26 لاعبا لكأس العالم المقبلة. وابتعد ديباي البالغ 32 عاما وأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرتغالي ابتعد عن الملاعب خلال شهرين بسبب إصابة في الفخذ. وعاد ديباي للمشاركة مع فريق كورينثيانز في الدوري البرازيلي الأسبوع الماضي إذ خاض 34 دقيقة فقط مع فريقه، كما أن رصيده التهديفي هذا الموسم يوصف بالمتواضع، فلم يسجل سوى هدف واحد في 13 مباراة. يلعب المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان والسويد وتونس. أعلن مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناجلزمان غياب حارس المرمى مانويل نوير عن مواجهة فنلندا التجريبية المقررة الأحد المقبل، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الساق. وستكون بطولة كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الخامسة بالنسبة للمخضرم نوير. يغادر المنتخب الأردني الخميس إلى مدينة سانت غالن لمواجهة نظيره السويسري وديا يوم 31 من الشهر الحالي، قبل أن يرتحل إلى معسكره في مدينة سان دييغو الأمريكية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأردني مباراة ودية ضد نظيره الكولومبي يوم 7 يونيو المقبل. ويشارك منتخب الأردن للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم على أن يواجه منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا في المجموعة العاشرة. الإعلان عن قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم حمل الكثير من المفاجآت، نتعرف عليها في سياق التقرير التالي.

أفضل لاعب في تشيلسي هذا الموسم لقب لم يسعف جواو بيدرو لقطع تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة وتمثيل البرازيل في كأس العالم رغم مساهمته في تسجيل 29 هدفا هذا الموسم. جواو بيدرو لم يكن الوحيد، لعنة تشيلسي ضربت كول بالمر وأخرجته من قائمة إنجلترا للمونديال بعد سنتين من فوزه بجائزة أفضل لاعب إنجليزي وأفضل لاعب شاب في إنجلترا. كما يعد فودن نجم مانشستر سيتي من أبرز الأسماء الغائبة أيضا عن قائمة توماس توخيل المشاركة في كأس العالم. في إسبانيا الجميع ترقب قائمة ديلا فوينتي ضمت 8 لاعبين من برشلونة وشهد

0: غيابا تاما لأي لاعب من ريال مدريد. هذا الأمر حدث مرة واحدة، كانت في يورو 2020، تلك المرة الأولى التي غاب فيها لاعبو ريال مدريد عن تمثيل لاروخا منذ مونديال 1934. مدرب فرنسا ديدييه ديشان تخلى عن أحد قادة الحرس القديم أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد يجد نفسه خارج قائمة الديوك بعد أن كان قطعة أساسية لديشان في 3 نسخ متوالية للمونديال ومثلها في كأس أوروبا. هولندا الحالمة بوضع النجمة الأولى على قميصها ستشد الرحال إلى أمريكا دون مدافع ليفربول جيريمي فريمبونغ. المدافع المنتقل الصيف الماضي إلى الفريق الأحمر تبلغ قيمته السوقية نحو 40 مليون يورو وخاض 15 مباراة دولية مع المنتخب. عصام عامر، العربية.
1: نتابع هذه اللقطات المباشرة من مدينة نيويورك الأمريكية لبعثة المنتخب السعودي وهي تتجه لخوض حصتها التدريبية بعد قليل استعدادا لنهائيات كأس العالم. المنتخب السعودي دشن معسكره التدريبي في الأراضي الأمريكية الاثنين أو الثلاثاء تحضيرا لمشاركته في كأس العالم، ويلعب مواجهة ودية أمام منتخب الإكوادور السبت 30 من مايو على ملعب سبورتس استربيد في مدينة هاريسون بولاية نيو جيرسي. المنتخب السعودي كان وصل إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تحضيرا للمشاركة المونديالية المقبلة. كان أيضا سينضم إليه لاعبه ونجمه سعود عبد الحميد اليوم الخميس. سنعود بعد قليل لمزيد من التفاصيل حول هذه التدريبات وحول تحضيرات المنتخب السعودي وآخر أخبار مع زميلنا نايف الثقيل ريثما يكون جاهزا معنا بعد قليل. الآن نذهب إلى فاصل نتابع بعد هذه النشرة، فيها منتخب مصر يختبر قوته أمام نظيره الروسي، ومنتخب إيران يأمل باستعراض قدراته الكروية في ملاعب أمريكا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

حياكم الله من جديد. يستضيف منتخب مصر نظيره الروسيه اليوم الخميس على ملعب القاهرة الدولي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل. المواجهة المرتقبة ستكون الأولى بين المنتخبين منذ أن التقيا في مونديال روسيا 2018، ومن المنتظر أن يقود ثنائي الدوري الإنجليزي صلاح ومرموش هجوم منتخب مصر وسط غياب حمدي فتحي عن القائمة المستدعى.

0: نذهب إذن إلى الزميل نايف ثقيل موفد العربي الذي ينضم إلينا الآن من مدينة نيويورك الأمريكية، وهو يتابع معسكر المنتخب السعودي تحضيرا لكأس العالم. نايف، بالتأكيد الخطوات الجدية والعملية التحضيرية للمونديال بدأت، ما هي آخر التحديثات لديك؟
1: اهلا محمد. طبعا نحن الان نتواجد من داخل تمرين المنتخب السعودي في بث مباشر. بعد قليل يعني تقريبا الساعه 6 بتوقيت نيويورك سيبدا تدريب المنتخب السعودي الحصه التدريبيه الثانيه، وهي الحصه المفتوحه لوسائل الاعلام. الجاهزيه مكتمله من ناحيه الاصابات، الحمد لله لا يوجد اصابات سوى اصابه نواف العقيدي، ونواف قاعد يعني في طور العلاج والتأهيل في الصالة الطبية في مقر التدريب. دعني يعني أستغل هذا البث المباشر، يتواجد بجانب الكابتن نواف بوشل للحديث عن المنتخب وعن المعسكر. كابتن، في البداية كل عام طيب.
2: أوشي بسم الله الرحمن الرحيم. أنت طيب، صحة وعافية، بارك الأمة الإسلامية، حلول عيد الأضحى المبارك، الله يمن عليهم السلامة والصحة إن شاء الله.
1: كابتن، كيف كان عيدكم اليوم؟
2: العيد الحمد لله جميل، بوجود المدربين واللاعبين لمة جميلة، اللهم يربي لك الحمد، والله يهدي علينا إن شاء الله السعادة الدائمة.
1: كابتن، أنت من نجوم المنتخب اللي متواجدين في الفترة السابقة، اليوم يعني يمكن نشهد تغييرات في الأجهزة الإدارية والفنية وأيضا الأجهزة الطبية، وش اللي لمست من إيجابيات في هذه التغييرات؟ كيف انعكاسها عليكم في 3 أيام الأولى من المعسكر؟
2: التغييرات زي ما انت شايف دائما يعني ما التغيير يؤدي الى العامل الايجابي. ان شاء الله قاعدين مركزين مع الموجود الطاقم الاداري والطاقم الفني، طاقم كبير وله احترامه وتقديره، باذن الله ان نحقق المامول ونمشي على خطاهم باذن الله.
1: كابتن، تواجدكم فتره مبكره في نيويورك في امريكا يمكن من اوائل المنتخبات اللي وصلت، بالتاكيد لها انعكاسات ايجابيه عليكم من ناحيه الانسجام، من ناحيه الدخول في اجواء المعسكر، التركيز العالي.
2: اكيد المده الطويله هذه تحتاج زي بطولة زي كأس العالم، تحتاج فيها مدة طويلة، الانسجام مهم، وزي ما قلت أنت الوديات إن شاء الله راح تساعدنا بإذن الله نقدم المامول في بطولة أهم بطولات العالم.
1: كان في اجتماع مع المدرب دونيس، بالتأكيد أنه شرح لكم توجهات

0: وشرح لكم خطته وش أبرز شيء ركز عليها؟
1: والله اللي أقدر أقول لك أبرز شيء ركز عليه، يعني هذه بطولة من أهم بطولات العالم، مهمة لأي لاعب لأي مدرب، ما تحتاج توجيهات أكثر من أن أنت تكون بنفسك واعي أن هذه بطولة محل أنظار العالم كله، ما بال أنك ما تأثر تشيرت المنتخب السعودي. إن شاء الله بإذن الله نحقق المطلوب بإذن الله.
0: أيضا نواف، ثلاث مباريات ودية، الأولى مع الإكوادور، في يعني تقريبا ممكن فيه يعني انطباع في تخوف بين الجمهور السعودي في ما يخص أداء المنتخب المتوقع في كأس العالم، أنتم داخل المعسكر كيف قاعدين تتعاملون مع هذا الموقف؟ وش الأشياء اللي أنتم تحرصون تكسبونها في المباريات الودية وحتى في المونديال؟
1: تخوف طبيعي من الجمهور وهذا من باب حرص، ولكن احنا في شيء ماضي ننسى، احنا في شيء حاضر. ان شاء الله تركيزنا في الثلاث المباريات نأدي ونقدم المفضول افضل استعداد حق ان شاء الله كاس العالم باذن الله.
0: كابتن، على صعيدك الشخصي يمكن يعني اكثر شيء يركز عليه اللاعب في الفتره الحاليه انه يحمي نفسه بعد يعني بامر الله من الاصابات في الفتره هذه، انتم مع الاجهزه الطبيه والاجهزه اللياقيه كيف قاعدين تتعاملوا مع موضوع عدم الاجهاد والاجهاد البدني والاصابات العضليه؟
1: زي ما قلت انت، اول شيء هذه قضاء وقدر من ربي، ولكن موجودين عندنا احنا الجهاز الطبي من افضل الاجهزه الطبيه وكويسين في عامل الاستشفاء وعامل الاجهاد وكل حاجه باذن الله، ان كل لاعب يحافظ على نفسه اهم شيء خارج الملعب، وان شاء الله باذن الله نكون في اتم الاستعداد باذن الله.
0: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: شكرا. محمد، طبعا الان تحدثنا مع نواف وبعد قليل سنستقبل ابو الشامات لاجراء مقابله ثانيه مع سعود، اليك ان شاء الله.
2: ده صار جديد. شكرا جزيلا لك نايف ثقيل موفد العربية إلى نيويورك. الحديث عن المنتخب المصري، مباراة الودية الليلة أمام منتخب روسيا، ورحب بي اللاعب الدولي السابق ياسر ريان الذي ينضم إلينا الآن من القاهرة. أهلا وسهلا بك كابتن، كل سنة وانت طيب.
3: الخير صحام.
2: مشاركة تاريخية وهامة جدا للمنتخب المصري، كيف تجد تحضيراتها، جديتها، قوتها، البداية من مواجهتها أمام منتخب روسيا؟
3: بص يا اسم محمد، لو رجعنا تاني بالماتشين اللي لعبوا منتخب مصر مع السعودية ولعبوا مع أسبانيا، أعتقد كانوا مباراتين مهمين جدا للمنتخب المصري. يجي بعد كده مباراة روسيا، المباراة تقام بكرة إن شاء الله في استاد القاهرة، مباراة طبعا مباراة اللي هي استعداد لكأس العالم، وبعد كده هينهوا بمباراة البرازيل. مباراة روسيا من المباريات اللي هي المنتخبات القوية، اللي هي برضو من فرق اللي المفروض بتنافس على كأس العالم. منتخب مصر برضو عنده بعض العناصر اللي هو هيشركها غدا في المباراة، اللي هو لازم يوصل للتشكيل الأنسب بعد كده اللي هيلعب في كأس العالم. المباراة غدا هي اللي هتبين، في مباراة البرازيل هي اللي هتبين المنتخب ازاي هيبتدي في كأس العالم وطريقة اللعب واسلوبه. طب مين هيشارك بكرة في مباراة روسيا؟ اعتقد محمد صلاح مش بنسبة كبيرة مش هيشارك، يعني هو عنده اجهاد او نفسيا بعد اعتذاره او تكملته مشواره مع ليفربول. اعتقد هم
2: اللي هو يعني اولا بسرعة. يعني خلينا نتكلم شويه على موضوع صلاح، لانه موضوع حساس قبل اسابيع من كاس العالم. يعني هو كان يعني المنتظر اساسا نهايه مشواره مع ليفربول هذا الموسم، من بدايه الموسم كان الجميع مقتنع بانه صلاح يقضي اخر موسم له في ليفربول، فما اعتقد انه حيكون في اي تاثير سلبي على تركيزه او جاهزيته او حضوره، خاصه انه هذه البطوله كابتن بنسبه كبيره جدا هي اخر بطوله كبيره لصلاح مع المنتخب المصري، نتكلم على كاس العالم.
3: بص يا استاذ محمد، عقليه محمد صلاح مختلفه تماما عن اللعيب العربي بشكل عام. يعني محمد صلاح بيعرف يفصل بين حياته كانت في ليفربول ومعيشته، وبعد كده هو عارف اللي داخل مرحله جديده في كاس العالم ممكن تلقوا له مرحله تانية واحسن. ده بدايه مش نهايه لمحمد صلاح، بس ممكن يكون هو عايز يفصل نسبيا عن اللي انت عارف كان الضغوط عليه كتير قوي في ليفربول وما بيبتديش الماتشات، والمدير الفني كان برضو كل فتره كان ما بتريش بيه بصفة أساسية، ففي حاجات كتير جدا ممكن يكون مش موجود بكرة بنسبة كبيرة في مباراة روسيا. لكن
2: ما هو كابتن لو رجعنا لآخر مشاركة مصرية في كأس العالم نتذكرناها شوية، كانت 2018 كان برضو محمد صلاح جاته إصابة في نهاية دوري الأبطال وما كان جاهز للبطولة، وكان الجميع ينتظرون منه

0: قدام ريال مدريد
1: صحيح قدام ريال مدريد مع في احتكاك مع سيرجيو راموس، وبالتالي هذه الفرصة الوحيدة فعلا لمنتخب مصر أنه يستفيد بشكل كبير جدا مع محمد صلاح.
0: أكيد أكيد طبعا، ما هو على فكرة محمد صلاح بقى متواجد بشكل رسمي في مباراة البرازيل، بس أنا بقول لك تخميني أنا كياسر ريان، بقول لك ممكن بنسبة كبيرة ما يبقاش موجود، وهو فعلا دي حقيقة اللي هو ما ظهرش في المعسكر وما ظهرش موجود حاليا لغاية اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها، اللي هو مش موجود بصفة مستمرة مع المنتخب، فهو هيبقى متواجد بعد مباراة روسيا هيبقى موجود في مع منتخب مصر، لكن المنتخب إيه المباراة بكرة هتبقى مباراة طبعا من المباريات اللي هي بإعداد قوي لمنتخب مصر، هيبدأ باللعيبة اللي هو هيبدأ بيها في بص أقول لحضرتك على حاجة، اللي هيبتدي ماتش روسيا اللي هيبتدي ماتش البرازيل هو اللي هيبتدي في مباراة في أول مباراة اللي هي بلجيكا في كأس العالم. المنتخب أكيد محمد صلاح قوة بالنسبة ما يستهانش بها على المستوى الدولي، محمد صلاح من اللعيبة اللي احنا بنعتبرها رمز من الرموز العربية اللي موجودة، شاركت في الدوري الإنجليزي وأعتقد كان الشعب العربي كله بيتجه لليفربول بمعنى صح.
1: صحيح، بالتالي يعني الأمال كبيرة عليه إنه يتحل بالمسؤولية أكبر في هذه المواجهة أو في هذه المناسبة التاريخية للمنتخب المصري. كابتن خلينا نتكلم على بقية اللاعبين اللي موجودين مع الكابتن حسام حسن، وكيف تشوف التشكيل الأفضل للمنتخب المصري، وكيف أفضل طريقة تقترحها على حسام حسن لإعدادهم لكأس العالم؟
0: بص يا محمد، كده كابتن حسام حسن هيبتدي ب 3 5 او 5 3 2 الطريقه المعتاد بيها، اللي هو كان بيرجع للكابتن محمود الجوهري. طريقه الكابتن حسام حسن هي طريقه الكابتن محمود الجوهري، هيلعب بثلاثه في الدفاع، ان كان هيلعب بحمدي فتحي وياسر ابراهيم ومعاه رامي ربيعه، وناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال هيلعب بفتوح، وهيلعب في نص الملعب مروان عطيه، وهيلعب مهند وإمام عاشور، والثلاثة اللي قدام كالعادة مش مباراة روسيا يعني بتكلم بشكل عام حتى في كأس العالم بتريزيجيه وعمر مرموش، ومباراة بكرة محمد صلاح مش هيبقى موجود، هيلعب مكانه بديله زيزو. فالتشكيل منتخب مصر معروف بشكل كبير جدا، وعارف مين الأساس ومين الاحتياطي، فدي ميزة بتمتاز بها منتخب مصر.
1: جميل، بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري في تحضيراته لكأس العالم وفي مشاركته أيضا المونديالية الرابعة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة اللاعب الدولي السابق ياسر ريان. نعود إلى نيويورك، موفد العربية زميل نايف الثقيل إلى جواري الآن نجم المنتخب السعودي محمد أبو الشامات. جاهز نايف أنت ومحمد؟
2: أهلا محمد،
1: خذيت لكم دش قبل
2: جاهزين بس محمد
1: هذا دش حرفي
2: مع أن صراحة نحتاجه يعني مع الجو والشمس نحتاجه.
1: يلا نعيم
2: محمد، في البداية أرحب فيك في قناة العربية وأشكرك على وقتك. كيف شايف أجواء المعسكر اليوم لكم؟ هذا أنتم اليوم الآن ثاني يوم في الحصص التدريبية، كيف شايف الدونيس التجهيزات الاستعدادات بشكل عام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام أنتم بخير، كل عام الشعب السعودي بخير. أجواء المنتخب أجواء مريحة طبعا، الشباب ما شاء الله تبارك الله فيهم الخير والبركة، كلنا نعرف بعض نساعد بعض. جالسين نتأقلم مع المدرب الجديد زي ما انت قلت ثاني يوم، مدرب كبير ومعروف له اسمه في الدوري السعودي وفترة طويلة مع اللاعبين ويعرف اللاعبين، ان شاء الله الانسجام يعني يكون في اسرع وقت مع المدرب ونطبق اللي يحتاجه مننا.
2: طبعا محمد، دونسي ركز اكثر شيء على المحاضرات النظرية في الفندق ولا يحرص ان تكون الملاحظات او تعليمات تكون قبل التمرين؟ كيف دونسي وكيف طريقة التعامل معكم؟
3: أول شيء إحنا عشان نضيق الوقت طبعاً نأخذ التعليمات في الفندق ونأخذ كل شيء، نحاول نفهم منه كل شيء ونجي نطبق هنا في الملعب، نظري وعملي على قولتهم يعني، وجالسين نحاول إنه نستوعب الأفكار بأسرع وقت ممكن يعني.
2: طيب محمد، وش أبرز شيء يعني أعطاكم يا دونيس في اليومين الماضي يعني كتكتيك كجانب فني في التمارين؟
3: والله باقي إحنا أول حصة أمس واليوم ثاني حصة، بإذن الله إنه راح نطبق، راح نكون جاهزين بإذن الله في الفترة الجاية، وراح نستوعب ونطبق كل الكلام اللي يبغى يوصل لنا مدرب دونيس، لانه اللاعبين لاعبين كبار كلهم وعدت عليهم التكتيكات والاشياء هذه قبل كذا كثير، فمو شيء غريب عليهم واحنا جاهزين ان شاء الله.
2: طيب محمد، خلال حديث المدرب عن المباريات الوديه، عندكم ثلاث مباريات بتبدا، اول مباراه

0: قدام الكوادور. وش حرص المدرب انه يظهر من هذه المباريات او ابرز الايجابيات اللي يبغى هو يقتنصها من هذه المباريات؟
1: والله اتوقع انه اكثر شيء ممكن يستغله الانسجام في الفريق ونطبق الاشياء اللي هو جاي يطبقها لنا. ما عندنا وقت زي ما انا قلت لك لسه، تونا اول تمرين ما استوعبنا هو ايش، يعني ما تكلمنا كثير على الوديات وعلى الاشياء هذه. تواصل اليوم معنا في المحاضره انه الاكوادور مباراه قريبه من مباراه الاورجواي من ناحيه بدنيه وناحيه لازم يكون جاهزين لها يعني، ونطبق المباراه هذه كانها مباراه الاورجواي يعني.
0: طيب محمد، جهاز اداري جديد، كابتن فهد، يعني سمعته طيبة، تعامله طيب مع اللاعبين، كيف شايف انعكاسه؟ يعني أنت ثاني معسكر لك مع المنتخب أو ثاني انضمام لك مع المنتخب؟
1: طبعا أستاذ فهد غني عن التعريف، كلنا هنا في خدمة هذا الوطن. اليوم أمس كان هو في نادي الهلال، اليوم في المنتخب السعودي، وكلنا نفس الشيء، نسيب أنديتنا ونسيب كل شيء على جنب ونجي هنا لتلبية نداء الوطن. الله يوفقه يا رب ويوفقنا معه ونمثل وطننا خير تمثيل إن شاء الله.
0: وش تشوف أنت محمد، يعني في مخاوف من الجمهور السعودي والإعلام حتى السعودي من مشاركة المنتخب، يمكن هم يقارنونها بالنتائج السابقة، وش رسالتك لهم؟
1: أدعو لنا الله يوفقنا يا رب مرحلة جديدة هذه بإذن الله، أنه ما في مخاوف، راح نبيض الوجه بإذن الله وراح نكون جاهزين للمونديال.
0: شكرا محمد، أتمنى لك التوفيق.
1: نعم يا حبيبي. شكرا.
0: أهلا محمد.
2: شكرا جزيلا لك نايف. بعد شو حتبدا التدريبات؟ حنتابع معك ان شاء الله مستجدات هذه التدريبات في الفتره المقبله. نايف ثقيل الموفد العربيه، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. 6 مشاركات مونديالية منتخب إيران فشل فيها بتجاوز دور المجموعات، والآن يتحضر المشاركة 7. الإيرانيون يتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية في المونديال المقبل.

0: ست مشاركات للمنتخب الإيراني في كأس العالم وست خيبات في دور المجموعات لبطلة آسيا ثلاث مرات بدأت في مونديال الأرجنتين عام 1978. هدف غفور جهاني أمام أستراليا على ملعب آزاد المزدحم فتح باب التأهل التاريخي، لكن النهائيات جاءت مخيبة بهزيمتين قاسيتين أمام هولندا والبيرو وتعادل شرفي أمام اسكتلندا. وسجل في تلك المباراة إيرج داناي فيرد أول هدف إيراني في تاريخ المونديال. 20 عاما من الغياب ثم عاد تيم ميلي في فرنسا 98 بأجمل مشاركاته. لم يكن الأمر كرة قدم فحسب بل كان رسالة. قبل المباراة أمام الولايات المتحدة قدم اللاعبون الإيرانيون لخصومهم باقات زهور بيضاء كرمز للسلام، ثم فازوا بهدفين لواحد في انتصار لا يزال محفورا في الذاكرة. لكن الأروع جاء في روسيا عام 2018. مجموعة من العيار الثقيل ضمت إسبانيا والبرتغال والمغرب. فاز الإيرانيون على المغرب بهدف واحد، ثم خاضوا معركة مصيرية أمام البرتغال وتصدى علي رضا لركلة جزاء من رونالدو، وسجل أنصاري فيرد هدف التعادل من ركلة جزاء قبل أن تضيع فرصة التأهل التاريخية في الثواني الأخيرة أمام المرمى البرتغالي لتفصل إيران عن التاريخ نقطة واحدة. في قطر 2022 جاء الجيل الإيراني ذاته تقريبا، البداية بخسارة ثقيلة أمام إنجلترا ب6-2، ثم كتب الفريق أجمل لحظاته أمام ويلز حين سجل الإيرانيون في الوقت بدل الضائع ليحقق انتصارا بثنائية قبل أن يودع البطولة بخسارة أمام أمريكا بهدف. اليوم يحمل أمير قالينوي منتخبا جديدا إلى نهائيات 2026. جيل طارمي لا يزال حاضرا. اللاعبون خسروا مباراة واحدة من 16 مباراة بالتصفيات الآسيوية. الفريق الفارسي يأمل بتسجيل مشاركة مختلفة حين يلاقي منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا في النهائيات.
1: رحب بي الزميل الصحفي الإيراني قصي الدورق الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بك زميلنا قصي. مشاركة سابعة إذن للمنتخب الإيراني.

0: تأتي في ظروف ليست جيدة لأي بلد، سواء على المستوى الرياضي أو حتى على المستوى الاجتماعي والاهتمام الجماهيري في أشياءهم. المواطن الإيراني أكثر من مشاركة منتخب بلده في كأس العالم الفترة الماضية.
1: بالفعل. تحياتي لك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير يا رب.
0: وأنتم بخير.
1: بالفعل يعني هناك مشاكل عديدة، سياسية، اقتصادية، ثقافية، وامتدت إلى أيضا إلى مشاكل رياضية. إحنا نعلم الدوري الإيراني تم تعطيله تقريبا من أكثر من 3 شهور منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران في يناير الماضي. إلى الآن كل الفعاليات الرياضية توقفت، بالأخص فعاليات كرة القدم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، أيضا هناك مشاكل عديدة للمنتخب الإيراني، سواء بالتدريبات أو التحضيرات للمونديال القادم. نحن نعلم مثلا الفريق الإيراني كان لديه موعد مع عدة مباريات ودية، كان مع إسبانيا، مع البرتغال، مع أنغولا، ومع مقدونيا الشمالية، كلها تم إلقاؤها وتم كنسلة هذه المباريات من قبل المنتخبات هذه من إيران. لا يوجد منتخبات تريد أن تلعب مع إيران بسبب سمعة إيران ربما السيئة بالآونة الأخيرة. انتقل المنتخب الإيراني حتى لم يكن لديه أرضية ليتدرب عليها في إيران، انتقل التدريب إلى تركيا بالأسابيع الماضية، وهناك الآن يقوم بالتدريبات. حتى بعض اللعيبة الإيرانيين الذين يلعبون بالدوريات الأوروبية أيضا بعضهم لم يتم استدعائهم، لم يتم جذبهم للمنتخب، والبعض الذي تم استدعاء للمنتخب أيضا لا يقدم المطلوب منه. مثلا تكلموا عن طارمي هو المهاجم الأول الآن للفريق الإيراني.
0: نعم،
1: منذ 14 يعني مباراة مع فريق فالناتيكوس اليوناني لم يقدم أي شيء، كان لم يسجل ولم حتى يلعب لعب ربما بعض الدقائق فقط. وبعض اللعيبة الذي كان من الممكن أن يتم جلبهم ربما هم الذين
0: هذا كان سؤالي التالي قصيد. يعني احنا شاهدنا ايضا انعكاسات الاوضاع السياسيه حتى على قائمه المنتخب الايراني، ليس مهدي طارمي وحده، نتحدث عن سردار ازمون ايضا مهاجم نادي شباب الاهلي في الامارات لم يتم استدعائه. البعض يربط هذا عدم استدعاء ايضا بمواقفه السياسيه، ما مدى دقه هذا الربط؟
1: صح، يعني سردار أزمون هو لاعب تركماني من الأقلية التركمانية في إيران، كان لديه عدة مواقف سياسية بالفترة الأخيرة بالاحتجاجات، وحتى ربما شاهدنا آخر مواقف له حتى في كأس أمم آسيا الذي كان في قطر، وقبله حتى في كأس العالم أيضا كان يطلق بعض التصريحات حتى من خلال السوشيال ميديا. أيضا كان ينزل بعض المنشورات التي تدعم حرية الرأي في إيران، وربما رأيه كان مناهضا بعض الشيء إلى الحكومة الإيرانية. وفي وقتها يتم احتواء هذا الشيء، كان وقتها كارلوس كيروش هو المنتخب، هو مدير الفني للمنتخب الإيراني، وكان يحتوي هذا الشيء. ولكن بالفترة الأخيرة ليس فقط سردار أزمون، حتى هناك لاعب اسمه محمد جواد حسين نجاد، هو لاعب شاغل في الدوري الروسي ويقدم مستويات جيدة جدا. هناك لاعب أيضا في بلجيكا وهو درخشان، أيضا يقدم مباريات جيدة. والملفت يعني الدوري البلجيكي يوجد درخشان، ويوجد أيضا لاعب آخر بيجي وهو يعني تم استدعائه إلى المنتخب الإيراني، ودرخشان الذي لديه عدة أهداف ويقوم يعني عمل رائع في الدوري البلجيكي لم يتم استدعائه. ايضا هذا لديه
0: الجانب السياسي. الان قصي، يعني في ظل هذه الظروف، في ظل ما تحدثت وتفضلت به، هل ننتظر مشاركه افضل للمنتخب الايراني من تلك التي قدمها في النسخ الست الماضيه؟
1: صراحة يعني حتى في النسخة الماضية والنسخة الآن يعني دائما الإيرانيين أشوف أنهم محظوظين بالغرعة، ودائما يكون لديهم مجموعة ربما ليست صعبة. حتى المجموعة الآن يعني مع كل الاحترام يوجد منتخب بلجيكي قوي جدا، هم الآن يتكلمون أن يمكنهم الفوز على المنتخب المصري، أنا استبعد ذلك، ويوجد أيضا نيوزيلندا. ولكن الشيء الأهم من هذا هو الجانب يعني الجانب الجيوسياسي إلى الآن مستمر مع المنتخب الإيراني، والجانب نعلم يعني

0: الآن تم نقل يعني مكان سكن المنتخب الإيراني من أريزونا، من إيالة أريزونا في أمريكا، إلى مدينة تيخوانا في المكسيك، وهذا الشيء يعني بعيد جدا عن الملاعب الأمريكية. الشيء الآخر يعني الفيزا التي أعطت للمنتخب الإيراني فيز يومي، يعني من يوم واحد، يعني المنتخب الإيراني يسكن في مكسيك في تيخوانا، اللي هي على فكرة من أسوأ المدن في العالم من نظر الإجرام، هي ثامن مدينة يعني من نظر الإجرام والقتل، هي معقل للكارتيلز المكسيكية. يعني منتخب يوجد في تيخوانا، إذا ما يكون لديه مباراة في سياتل مع المنتخب المصري، ومباراتين في لوس أنجلوس، يعني يذهب بنفس اليوم إلى سياتل أو إلى لوس أنجلوس يلعب المباراة، ويرجع بنفس اليوم إلى مقر سكنه في تيخوانا في المكسيك. وهذا الشيء أنا أشوف أنه سوف يرهق اللعيبة ويمنعهم من
1: راح يضع أعباء أكبر أيضا حتى على المنتخب الإيراني فوق الأعباء الموجودة لدي أصلا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن قصي دورقي الصحفي الإيراني. نقف وقفتنا الثانية والأخيرة ثم نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها انطلاق الانتخابات الأقوى لاختيار رئيس جديد لريال مدريد. إنريكي الذي لا يخسر يستعد لمواجهة أرسنال التاريخية.

0: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: حياكم الله من جديد. في المواعيد الكبرى يظهر الكبار. لويس إنريكي واحد من أكثر المدربين إتقانا للعبة المباريات النهائية، إذ اعتاد تحويل الضغط إلى ألقاب وكؤوس كلما اقترب خط النهاية.
5: حين تذكر المباريات الكبرى يحضر اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أكثر المدربين قدرة على التعامل مع الضغط، حتى بات يلقب برجل النهائيات الذي لا يكتفي بالوصول إليها بل يعرف كيف يخرج منها بطلاً. حقق لويس إنريكي الفوز في 11 نهائي من أصل 12 قاد فيها فرقه، في مسيرة امتدت رفقة تجربتين مختلفتين، برشلونة الإسبانية وباريس سان جيرمان الفرنسية. برشلونة كانت بوابته الأولى نحو المجد الأوروبي حين قاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية سنة 2015، حقق خلالها الدورية الإسبانية، كأس ملك إسبانيا، ثم دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالية، تلاه تحقيق كأس السوبر الأوروبية على إشبيلية. توالت الألقاب وكانت هذه المرة من اليابان، حين حقق إنريكي كأس العالم للأندية مع برشلونة أمام ريفر بليت الأرجنتيني. بانتقاله إلى باريس سان جيرمان سنة 2023 بقيت السمة الأبرز كما هي، فلسفة حسم النهائيات هي الخيار الوحيد لفرق إنريكي، فلسفة تجلت في تحقيق الفريق لأول دور أبطال في تاريخ الفرق الفرنسية على حساب إنتر ميلان الإيطالية. تلاه كأس العالم للأندية رفقة النادي الباريسي، نهائي خالف مسيرة المدرب في النهائيات، وكان اللحظة المخيبة الوحيدة في تاريخ الإسباني بالخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي. يعود بعدها

0: ويسير بفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، مواصلا تعزيز صورته كأحد أكثر المدربين حسما في كرة القدم الحديثة. ورجل اعتاد أن يصل إلى اللحظة الكبرى ثم يترك الكؤوس تتحدث عنه.
1: من باريس ارحب بالصحفي عبد السلام ضيف الله. اهلا وسهلا بك زميلنا عبد السلام، كل سنه طيب وعيدك مبارك. يعني لويس إنريكي قد يكون اكثر المدربين اجاده للمباريات النهائيه، النجاح في 11 مباراه نهائيه من اصل 12 رقم ليس سهلا، نتحدث عن نسبه تقترب من 93% من النجاح.
2: مساء الخير محمد لك ولمشاهديك الكبار، واسمح لي بتهنئتك وتهنئة عموم المشاهدين. لويس إنريكي سيد المدربين، لويس إنريكي بطل الأبطال والمدرب الأفضل حاليا في العالم، نتائجه وأرقامه كما تابعنا في التقرير تتكلم عنه، وأكاد أجزم أن كل بطولة تناديه بالاسم لأنه نجح فعلا محمد، فأن يثبت أن المدرب فاعل صانع للنجاح. أنا أعتقد أن الفلسفة التي طبقها مع باريس سان جيرمان، هذا الفريق الذي طارد لسنوات حلم التتويج الأوروبي، جاء لويس إنريكي وحقق هذا الحلم بنجاح وبثقة وبإمكانيات فنية كبيرة، بقدرة عالية في التحكم في المجموعة، غير فلسفة باريس سان جيرمان من فريق النجوم إلى الفريق النجم، هذا كله بتخطيط من المدرب لويس إنريكي. وبالتالي أنا أعتقد نحن إزاء مدرب يعرف جيدا طريق الألقاب، والألقاب تناديه في كل مناسبة.
1: يعني البعض عنده وجهة نظر ثانية يقول بأنه مدرب محظوظ، خاصة في فترة مع برشلونة، يعني أي مدرب كان سيدرب برشلونة في تلك الفترة كان سيحقق الكثير من الإنجازات وسيحقق أرقام مشابهة التي حققها معهم لويس إنريكي. تتفق مع هذا الطرح؟
2: فعلا أتفق ربما إلى حد ما، ولكن أختلف نوعا ما إلى حد التناقض أيضا، باعتبار أن الناس تتناسى أن لويس إنريكي هو ابن برشلونة رغم تجربته في ريال مدريد كلاعب، بدأ من برشلونة باء الفريق الثاني، ثم ذهب إلى روما، ثم درب فترة قصيرة في إسبانيا، ثم استلم برشلونة، ثم قاد المنتخب الإسباني ووصل إلى باريس سان جيرمان وهو مكتمل التجربة والنضج. ممكن برشلونة فريق كبير واسم والنجوم بحضرة ليونيل ميسي، هذا اللاعب الذي ربما قد لا تحتاج معه إلى مدرب لتحقق الألقاب، ولكن لويس إنريكي نجح في الاختبار الأصعب محمد في باريس سان جيرمان. هذا الفريق يعني يبحث عن مكانة بين الكبار، وفر الإمكانيات المالية الكبيرة، جلب كل النجوم الممكنة في كرة القدم، ولكنه لم يتوفق في تحقيق الحلم، حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا. ماذا فعل لويس إنريكي؟ غير المعادلة تماما، وهذا دليل ثقة، ودليل أن لهذا المدرب فلسفة، ودليل لأن هذا المدرب له قناعات ويطبق هذه القناعات بنجاح. جميل. طبقها بنجاح، ألغى فريق باريس، حول فريق باريس سان جيرمان من فريق النجوم إلى فريق النجم الواحد، وحقق كل هذه النتائج الكبيرة والنتائج المدوية. اليوم نتحدث عن باريس سان جيرمان، الفريق الأفضل في العالم، والفريق الذي سيخوض ثاني دور نهائي لأعلى وأغلى وأهم مسابقة للأندية في العالم، دوري أبطال أوروبا.
1: النهائي الوحيد اللي خسر لويس إنريكي عبد السلام كان في الصيف الماضي بعد التتويج بدوري الأبطال، كان أمام تشيلسي فريق إنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية. ربما تكون هذه نافذة أمل لأرسنال.
2: ربما، ولكن لا أعتقد في مثل هذه الجزئيات محمد، باعتبار أن تشيلسي كان مصادفة هذا الفوز، رغم أنه كان فوزا صريحا، وصل باريس سان جيرمان إلى تلك المباراة بخمسة ألقاب بالتمام والكمال، وصل مشبعا بالنجاحات والتتويجات، ربما كانت صدمة لعموم الملاحظين والمتابعين، ماريسكا نجح في تحقيق الإنجاز الحلم، ولكن أين تشيلسي في هذا الموسم؟ تلاشى تماما، موريسكا أقيل، تشيلسي خارج دائرة المراهنة على الألقاب. حتى كول بالمر الذي كان نجم الصيف الماضي خارج المنتخب الإنجليزي. بالمقابل انظر إلى باريس سان جيرمان، عاد يعزف نتائج إيجابية، عاد يحقق كل الألقاب الممكنة، فاز بالدوري الفرنسي، وها هو يتأهب لنهائي دوري أبطال أوروبا. وبالتالي أنا أعتقد أنه كان حادثا عابرا الخسارة أمام

0: نادي تشيلسي، ولكن في النهاية باريس سان جيرمان أكد أنه فريق متماسك بقيادة مدرب. هنا نقطة مهمة جدا محمد، أن لويس إنريكي مستمر في الفريق منذ سنة 2023، وهذه الاستمرارية تعطي الطمأنينة ودليل ثقة ودليل أن هناك برنامج عمل يطبق بنجاح.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا عبد السلام، ضيف الله كنت معنا من باريس. أطلق فلورنتينو بيريز حملته لرئاسة نادي ريال مدريد بتوجيه انتقادات لأعضاء حملة منافسه ريكي ريكيلمي، حين اتهمهم بالكذب والسعي إلى استغلال الناس وليس خدمة النادي. جاء ذلك خلال حفل في فندق بالعاصمة الإسبانية، ذكر فيه بإنجازات في ريال مدريد ومشاريعه المستقبلية في حضور نجوم سابقين بينهم البرازيليان رونالدو وروبرتو كارلوس والأرجنتيني سانتياغو سولاري. وأطلق إنريكي ريكيلمي منافس فلورنتينو بيريز حملته للترشح لرئاسة ريال مدريد، متعهدا بإعادة بناء علاقة النادي بأعضائه عبر مشروع شامل لتطوير المرافق، بدلا من الاكتفاء بحلول سريعة لمعالجة جفاف الألقاب خلال العامين الأخيرين. قدم رجل الأعمال البارز الذي يعمل في قطاع الطاقة المتجددة نفسه كمنافس لفلورنتينو بيريز في أول انتخابات رئاسية يشهدها النادي منذ نحو 20 عاما، كاشفا عن خطة طموحة لتحويل مركز التدريب في ضواحي العاصمة الإسبانية إلى ما وصفه بمدينة الأعضاء. نقترب أكثر من هذا الملف الساخن، وينضم إلينا الزميل الإعلامي خوان كاسترو الصحفي في صحيفة ماركا، الذي بالتأكيد لديه تفاصيل أكبر حول حملتي ريكيلمي وبيريز. خوان أبدأ معك بالسؤال، ما الذي يستند عليه ريكيلمي لمنافسة فلورنتينو بيريز ذي الإرث الكبير في كرة القدم الإسبانية في ريال مدريد، صانع ريال مدريد في السنوات أو في العقدين الأخيرين أو الثلاثة الأخيرة؟
2: أعتقد بأن الشيء الوحيد الذي يمكن يتفوق فيه ريكيلمي في الانتخابات هو أن يتقدم أو بالتعهدات لكل من ينضم إلى ريال مدريد بتقديم المكافآت. فكل من أن يصوت لريكيلمي وليس لفلورنتينو بيريز، السبب هو ربما لأنهم يعتقدون بأن ريكيلمي سيهتم بهم بشكل أفضل من فلورنتينو بيريز، فقط بهذا سيكون ريكيلمي أفضل من بيريز. بيريز لديه السلطة والفريق والمورينو كمدرب ولديه اللاعبين، أما ريكيلمي فليس لديه سوى المحاولة التي أخناع المشجعي والأعضاء.
1: أخوان، ربما استعان ريكيلمي بسلاح كان استعان به بيريز قبل 25 سنة تقريبا، وهو التعاقد مع النجوم الكبار. لو تذكرنا أول حملة لفلورنتينو بيريز كان يتحدث عن التعاقد مع لويس فيغو، اليوم ريكيلمي يتحدث عن التعاقد مع نجمين عالميين كبيرين وملف مدير رياضي تم حسمه، وبالتالي نستطيع أن نقول بأنه يستعين بنفس الفكر ونفس الطريقة التي استعان بها بيريز قبل 25 سنة.
2: نعم، ولكن هناك فارق واحد. فلورنتينو بيريز كان قد أمسك بلويس فيغو بشكل مضمون وقال علنا بأنه وقع مع لويس فيغو، أما ريكيلمي فمجرد كلام عن أشياء عامة وأسماء بشكل عام، ولكن ليس لديه اسم حقيقي حسب علمنا، فلم يضمن أي لاعب. هذه المشكلة الكبرى ومشكلة ريكيلمي، هو أن أعضاء ريال مدريد بانتظار أسماء يعلنها، أسماء مدربين أو لاعبين أو نجوم كبار، وريكيلمي حتى الآن لم يذكر اسم واحد.
1: هل تعتقد بأن التوقيت مناسب على اعتبار بأن توقيت الانتخابات في الوقت الحالي مناسب على اعتبار أنه الناس يمكن تكون مشغولة بكأس العالم وما هو متابعة بشكل جيد لموضوع الانتخابات، حتى بالنسبة للأعضاء ما راح يكونون حاضرين بشكل جيد مع الحملات الانتخابية والوعود الانتخابية التي سيقدمها كل طرف؟
2: لا أظن ذلك. أعضاء ريال مدريد يركزون بشكل كبير

الانتخابات لأنها مستقبل ريال مدريد، مستقبل النادي، ولا يهم كأس العالم أو ولا حتى زيارة البابا. أشياء كثيرة تحصل في مدريد في الأيام القادمة، ولكن التركيز

ستكون 10 أيام مثيرة أخوان، بالتأكيد سنتابعها معكم مع بقية الزملاء في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك أخوان كاسترو الإعلامي في صحيفة ماركا، كنت معنا من مدريد. ختم هذه النشرة، هذه لقطات من منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أستودعكم الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية، الحجاج يبدأون برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. ترامب يؤكد عدم التوصل لاتفاق مع إيران لغاية الآن، ولا يستبعد خيار التصعيد العسكري. إسرائيل تعلن استهداف قياديين بارزين في حماس، والعربية تحصل على صور خاصة للموقع المستهدف. غارة إسرائيلية على مدينة الصورة اللبنانية، و56 قتيلا جراء القصف على الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة. فوندرلاين تتعهد بخطوات حاسمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ودعمها ب 28 مليار يورو. أهلا بكم مشاهدينا وكل عام وأنتم بخير. نستهل نشرة من المشاعر المقدسة، حيث بدأ الحجاج برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. وكان الحجاج قد أدوا في المسجد الحرام طواف الإفاضة بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك وسط انتشار واسع للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل منشأة الجمرات وعلى مداخلها ومخارجها، إلى جانب تشغيل أنظمة التبريد للتخفيف من حدة الحرارة وضمان سلامة الحجاج.
1: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر إنسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب، الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
2: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية ومرات المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر ثلاث أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر. العمل ليس فقط أنهم يؤدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة، كذلك إنهاء إجراءاتهم.
1: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
3: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
1: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلة قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
4: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن، اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 1,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
1: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.

0: معنا من المسجد الحرام مشاهدينا مراسل العربي أنس الحياري. أهلا بك أنس. ومن رحاب الحرم المكي، صف لنا المشهد العام والأجواء الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام في هذه اللحظات. تفضل أنس.
1: نعم أحمد، يعني بالفعل منذ منتصف ليلة الأمس وحتى هذه اللحظة مئات الآلاف من الحجاج جاءوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. خلفي يظهر يعني ساحة أو صحن المطاف. في هذه الصورة كما تشاهد هناك يعني الكثير من الحشود والحجاج، أكثر من 120 ألف تقدر أعداد الحجاج حتى هذه اللحظة الذين يؤدون طواف الإفاضة. صحن المطاف مع الأدوار العلوية مع أيضا الأسطح تتسع بحسب الأرقام الرسمية إلى 107 ألف حاج وحاجة، لكن على أرض الواقع التقديرات تقول أن في هذه الساعة ربما تقدر ب 120 ألف حاج وحاجة حتى هذه اللحظة. بالفعل لا تزال أفواج الحجاج مستمرة بالقدوم لأداء الطواف الإفاضة. الحركة هنا لا تتوقف أبدا بل تزداد في كثافتها وانسيابيتها، وعمليات تفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة مستمرة بكل سهولة ويسر منذ كما قلت لك منذ منتصف ليلة أمس، بعد أن بدأوا بعد منذ ساعات الفجر الأولى مناسك يوم النحر برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى. أيضا من يعني الأشياء اللافتة اليوم الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. هناك آلاف من المتطوعين، هناك آلاف من رجال الأمن، وهناك أيضا العديد من التقنيات المستخدمة في خدمة الحجيج. قلت في ظهور سابق أن مكة المكرمة أصبحت في الحقيقة هي أكبر عاصمة ربما تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويعني عاصمة ذكية. اليوم أيضا مكة المكرمة يعني إن صح التعبير أصبحت هي من أكبر مدينة أو أكبر منطقة في تكسير الأرقام وتحطيم الأرقام القياسية. نحن نتكلم يعني مكة والمشاعر المقدسة سجلت خلال السنوات الأخيرة أرقاما توصف بأنها من الأكبر عالميا، خصوصا في إدارة الحشود والخدمات المرتبطة بالحج، إذ تستضيف المملكة أحد أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم خلال فترة زمنية ومجال جغرافي محدود ألا وهو موسم الحج. أيضا نتحدث أن يعني أنظمة التبريد هنا تجري تشغيل واحدة من أكبر منظومات التبريد في العالم داخل المسجد الحرام بطاقة تبريد تتجاوز 155 ألف طن. نتحدث أيضا عن قطار المشاعر. قطار المشاعر يعني من أكبر مشاريع النقل المخصصة لإدارة الحشود الموسمية وينقل مئات الآلاف خلال ساعات محدودة. أعمدة الرذاذ أيضا تشجير مشاعر. هناك أرقام كثيرة وكبيرة حطمتها المملكة العربية السعودية، وكل ذلك من أجل يعني خدمة الحجيج وخدمة الحجاج. ربما تظهر في الصورة أيضا هذه الكاميرات، هناك كاميرات مراقبة، هي ليست مراقبة يعني كاميرات مراقبة عادية، هي قادرة على قراءة وجوه أي حاج موجود في هذه الكثافات. قادرة هذه الكاميرات على التقاط صور لهذه الوجوه ويعني إحضار كافة المعلومات عن أي حاج. أيضا قادرة على هي مربوطة في غرف العمليات وقادرة على يعني تحديد الأزمات ويعني الظروف الصعبة إن كان هناك لا سمح الله وقد وقعت ظروف صعبة. تحديات كبيرة واجهتها المملكة العربية السعودية بكل إدارة وذكاء. يقال أن يعني إدارة موسم الحج هو بحاجة إلى أموال طائلة، ليست فقط أموال طائلة بل إنما إرادة قوية وإدارة ذكية. هذا الموسم يحقق
0: وهذا ما تجسد بالطبع في هذا الموسم الإدارة القوية أنس. وأيضا وسط هذا المشهد المهيب الذي نتابعه معك الآن على الهواء مباشرة من المسجد الحرام، يعني ما الذي رصدته أيضا من انطباعات ومشاعر عبر عنها حجاج موسم هذا العام؟ كيف كان تقييمهم أيضا لمستوى هذه الخدمات التي تحدثت عنها وتعاطي مع احتياجاتهم أيضا؟
1: نعم، في الحقيقة سألنا العديد من الحجاج وكان هناك حجاج يتكلمون أكثر من لغة، واستطعنا من خلال يعني الفرق

0: الإرشادي أن نتواصل معهم ونسمع منهم الآراء. لغات كثيرة يتحدثونها حتى رجال الأمن هنا. كان هناك مستوى كبير في الرضا ويعني السعادة تغمر وجوه جميع من تحدثنا معهم. كانت هناك الدعوات للمملكة العربية السعودية يعني لما تقدمه أو تقدمه من خدمات ومن أمور كثيرة ساهمت في تسهيل وتخفيف هذا الموسم الشاق كانوا يعتقدونه على يعني على الحجاج. مثال بسيط من من من افراد الهيئه العامه للعنايه بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، هذا الفرد او هذا الشخص يقوم هو والعشرات من زملائه بتطييب وتعطير باحات هذا المسجد وساحاته وممراته ايضا. كما تشاهد في الصوره ربما هو رقم 20 او 30.
1: نعم أنس، يبدو إذن أننا فقدنا الاتصال مع الزميل أنس الحياري، لكن سنبقى إذا في متابعة كل ما يتعلق بموسم حج هذا العام عبر شاشة العربية. شكرا لك من المسجد الحرام، كنت معنا مراسل العربية أنس الحياري. في ملف إيران مشاهدين، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع إيران، وعبر عن عدم رضاه عن ذلك، ولم يستبعد خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات لتوصل لاتفاق يرضي واشنطن.
2: إيران is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
1: كما عبر ترامب مشاهدينا عن عدم اكترافه لحسابات طهران حيال إنهاء الحرب وربطها مع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، مجددا تأكيده أن إيران لا يمكنها أبدا امتلاك سلاح نووي، وهذا من أجل العالم بأكمله وليس للولايات المتحدة فقط، وفق ترامب.
2: They thought they were going to outwait me, you know, we'll outwait him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us.
1: وفيما يتعلق باليورانيوم المخصب، أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني في الصين أو روسيا.
3: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that?
2: No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable.
1: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقال إن ترامب يفضل الوصول إلى حل مع إيران بالتفاوض، لكن أمريكا لا تزال تحتفظ بخيارات أخرى. وخلال اجتماع الحكومة الأمريكية أكد روبيو أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن الوصول إلى اتفاق مع إيران، وسيتم معرفة حجم هذا التقدم خلال ساعات أو أيام. في المقابل قال علي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران ومسقط تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز.
4: إيران وسلطنة عمان تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز. واشنطن تواصل سعيها وراء مطالبها المفرطة في إطار عدوانها المستمر على إيران. السبيل الوحيد للحل هو أن تتخلى واشنطن عن مطالبها غير المشروعة والمفرطة. مضيق هرمز يمثل ممرا لتهديد أمن إيران، لذلك لها الحق في حمايته وحماية سيادتها. طهران ستتخذ تدابير من شأنها ضمان أمنها القومي وسيادتها. نتواصل مع عمان حول ضمان الأمن.
1: هولندا من جانبها أعلنت إرسال كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط ضمن عمليات حلف الناتو، تمهيدا لإمكانية نشرها سريعا في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأكدت الحكومة الهولندية أن الخطوة تأتي ضمن استعدادات دول الحلف لتأمين الملاحة في الخليج، مع بحث إرسال فرق متخصصة وعناصر للمشاركة في أي تحالف دولي محتمل في المنطقة. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. اهلا بك استاذ طارق معنا وكل عام وانت بخير. تصريحات ترامب اليوم حول الاتفاق مع ايران في اي اطار يمكن فهمها لجهه الرسائل التي اراد ايصالها الى جميع الاطراف المعنيه؟
5: تحياتي لك ونسيز احمد ولجمهورك الكريم.

0: يعني أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب هو أراد أن يعني يبقي بعض الأمل بالقول بأن الأمور تسير إلى الأمام، لكنه في نفس الوقت لا يريد أن يتنازل عن الشروط الأمريكية الواضحة في هذا الصدد والمتمثلة في أن تعترف إيران بأنها لن تسعى إلى صناعة قنبلة نووية، وأن تقبل بإخراج اليورانيوم المخصب إما في إلى الخارج أو أن تدمره في الداخل بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما قال من قبل. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فالرسالة واضحة للجميع، يعني لإيران وغير إيران، بأن الولايات المتحدة لن تقبل بأي نوع من فرض النفوذ أو السيطرة على دخول وخروج السفن من مضيق هرمز، وكانت الرسالة واضحة للغاية. بالإضافة إلى أيضا النقطة الشائكة التي يعني ربما لم يتطرق إليها دونالد ترامب بشكل واضح، لكن موقفه معروف في هذا الصدد، وهو أن إيران ربما لن تحصل على الأموال المجمدة إلا إذا كان ذلك في مقابل يعني اعترافها ب يعني أن الملف النووي سوف يتحرك إلى الأمام وأنها تقبل بالشروط الأمريكية في هذا الصدد.
1: كل ما ذكرته من نقاط أستاذ طارق نقاط مهمة ومطروحة على طاولة التفاوض اليوم، لكن أين تكمن العقدة الأكبر من بين كل هذه الملفات؟ الأموال المجمدة، مضيق هرمز، اليورانيوم المخصب، أم ماذا؟
0: يعني في الحقيقة كلاهم، يعني الموضوع الخاص بالأموال المجمدة شهدنا تحركا إلى الأمام، وقيل أنه كان هناك اتفاق مبدئي على أن تحصل إيران على 12 مليار دولار بعد المفاوضات التي جرت في الدوحة، ثم يعني توقف الأمر ولم نعلم ما إذا كان بالفعل الولايات المتحدة وافقت على ذلك، لأن الشرط الأمريكي واضح في هذا الصدد أنه لن تحصل إيران على مكافأة مالية، في حين أن دونالد ترامب كان دائما يشير إلى انتقاداته الشائعة على عن اتفاق أوباما عام 2015، ويعني ووضع على منصة تروث سوشيال الكثير من الرسوم والصور التي تظهره وكأنه يعني متشددا مع إيران ويواجهها بالحرب، في حين كان أوباما يقدم لهم المال. ولهذا سيكون هو يعني يكرر نفس ما فعله أوباما بل أكثر، لأنه سيقدم يعني كمية أموال أكبر بكثير مما قدمه أوباما، ومليار و700 مليون هو سيقدم 12 مليارا، ولهذا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقبل بذلك من دون أن يكون هناك إعلان إيراني واضح بأنها سوف تقبل ب يعني تدمير اليورانيوم عالي التخصيب أو إخراجه من البلاد، كما هو أشار من قبل في إحدى أيضا تغريداته أو منشوراته. بالإضافة إلى ذلك مضيق هرمز أيضا عقدة أخرى من العقد الرئيسية، لأن إيران تصر على أن يظل تحت نوع من الإشراف أو الرقابة، بمعنى أنها يعني لن تفرض رسوم عبور لأنها ستكون مخالفة للقانون البحري الدولي، ولكنها تريد أن تفرض رسوما أخرى مثل رسوم يعني الإشراف أو رسوم التسهيلات والتجارية وكذلك رسوم بيئية، وهي نوع من التحايل في واقع الأمر على يعني مضيق بحري كان دائما مفتوحا للجميع. صحيح. مثل أي مضيق آخر.
1: هذا واضح أستاذ طارق، ولكن أيضا في شق المفاوضات الحكومة الباكستانية أعلنت عن إجراء اتصال بين رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. شريف أكد أن قائد الجيش الباكستاني الثاني عاصم منير يبذل جهودا حثيثة من أجل السلام، وقال بيان الحكومة الباكستانية أيضا إن بزشكيان أعرب عن تثمينه لدعم السعودية وقطر وتركيا لمساعي السلام. وكانت أيضا مشاهدين مصادر العربية أكدت أن الرئيس الإيراني أطلع رئيس وزراء باكستان على محادثات الوفد الإيراني مع قطر. باختصار أستاذ طارق، يعني كيف تقيم دور الوساطة الباكستانية حتى الآن، يعني مواطن الضعف ومواطن القوة لدى هذه الوساطة؟
0: يعني لا يملك الوسطاء الكثير سوى أنهم يحاولون ابتكار حلول يقدمونها للطرفين وإيجاد المخرج المناسب للعقد التي يواجهونها، ولكن في النهاية المهم للطرفين أن يقدم نوع من التنازلات، يعني كما رأينا الجانب الأمريكي قدم قدر من التنازلات فيما يتعلق ب يعني إخراج اليورانيوم المخصب. كان الرئيس ترامب يقول أنه سوف يحصل عليه وسوف ينقل إلى الولايات المتحدة.

0: المتحدة الآن هو طرح فكرة أن ينقل إلى مكان آخر، وهو رفض كما هو واضح يعني أن تنقل إلى الصين أو روسيا. ولهذا هناك اعتقاد بأن كازاخستان التي عرضت استضافة هذا اليورانيوم عالي التخصيب ربما تكون هي الدولة الأقرب لاستضافته، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات تاريخية وثيقة وتجارية واقتصادية مع
1: أليس في ذلك تراجعا يعني في الموقف الأمريكي؟ يعني ترامب كان يصر كخط أحمر في البداية على أن إيران عليها أن تسلم اليورانيوم للولايات المتحدة، والآن هو يتحدث عن خيارات أخرى كتدميره مثلا داخل إيران.
0: نعم، لا شك أن هذا يعد يعني قدرا من التنازل، لكنه لم يعني يشهد تنازلا مقابلا من جانب إيران التي هي تصر على عدم تدميره بالكامل، وتريد طرح يعني كل ما يتعلق بالملف النووي في المفاوضات التي ستجرى خلال 30 أو 60 يوما القادمة. لهذا هذه واحدة من العقد الرئيسية، لأنه دونالد ترامب تعرض لضغوط شديدة من قبل عدد من أعضاء الكونغرس حتى من حلفائه الذين يعني قالوا ما الفارق بين اتفاق أوباما عام 2015 والاتفاق الذي يجري الآن، وبالتالي كل ما يدعيه دونالد ترامب سيكون يعني عرضة لانتقادات شديدة. لهذا هو تراجع في اللحظة الأخيرة بعدما أوشكت الولايات المتحدة على قبول الطروحات الإيرانية، والآن هو يريد التمسك بمواقفه المتشددة مرة أخرى، ولكن لا أتصور أنه سوف يعود مرة أخرى إلى شن حرب، وهو سوف يتحلى بالصبر الاستراتيجي ويزيد من الحصار القائم الآن.
1: وكان له أيضا تصريحات لافتة أخرى سيد طارق، يعني هو تحدث اليوم عن أنه غير مكترث بتأثير هذه الحرب أو المفاوضات على الانتخابات النصفية. وهنا أسأل، يعني هذه التصريحات هل هي ثقة سياسية أم محاولة لإثبات أن قراراته الخارجية لا تخضع للحسابات الانتخابية دعنا نقول؟
0: نعم، هو يحاول أن يظهر القوة كما اعتدنا من الرئيس دونالد ترامب، وكما يفعل الإيرانيون أيضا بمحاولة إظهار القوة، ويفعل الشيء نفسه ليقول للإيرانيين إذا كان رهانكم على أنني يعني في عجلة من أمري فهذا لن يحدث، وأني مستمر في فرض الحصار البحري الذي هو بالفعل يرهق الاقتصاد الإيراني ويزيد من الضغوط الاقتصادية والشعبية. وهناك مخاوف حقيقية داخل إيران من أن يعني النزعة القومية التي حالت دون قيام تظاهرات داخل إيران يمكن أن في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي تزداد وطأة يوما عن آخر أن تفجر نوع من التظاهرات والإحداث نوع من عدم الاستقرار في الداخل. لهذا يريد الإيرانيون حلحلة الموقف بأسرع وقت
1: ممكن. شكرا لك من واشنطن، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، تحياتي سيد طارق. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها السعودية تقدم دعما عاجلا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار. ولدينا أيضا الصومال ترفض أي وجود إسرائيلي على أراضيها.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، وأفاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار

0: اليمن أن تقديم هذا الدعم جاء بتوجيه من القيادة السعودية لتغطية احتياجات تشغيل الكهرباء ومحطة الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف اثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البك إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة زيتون عماد سليم، وأضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. معنا من رام الله مشاهدينا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت معنا وكل عام وأنت بخير. ما دلالات إذن عملية الاغتيال هذه التي تأتي بعد ساعات من استهداف محمد عودة أيضا في غزة يوم أمس؟
1: تحياتي لكم وكل عام وأنتم المتابعين بخير. يعني فعلا لها دلالات كبيرة، هذه الوتيرة السريعة في الاغتيالات من قائد كتائب القسام إلى خليفته إلى القيادات الميدانية الكبيرة التي يمكن أن تملأ هذا الفراغ. هذا يعني أن إسرائيل أخذت قرارها بإضعاف حماس بشكل كبير، إرباكها داخليا. واضح أن كل هذه الاغتيالات فوق الأرض ولشخصيات مركزية، يدلل أيضا أن هناك مشكلة أمنية كبيرة استخباراتية لدى حركة حماس، و يعني نحن أمام تطور يجعل حماس في وضع مربك، لا هي قادرة على الرد ولا هي قادرة على التعامل مع هذا الموقف، وهذا سينعكس معنويا وسينعكس على شعبيتها وعلى نظرة الناس لها. يعني يبدو أنه هذا يسبق ترتيبات تريد إسرائيل أن يعني تعيد أو تدرك أنها سيعاد تداولها حول قطاع غزة لتجعل حماس أضعف وأكثر قابلية للتعاطي مع طروحات كانت ترفضها في السابق، خاصة في موضوع السلاح والحكم.
0: طيب، يعني هي تسعى لإضعاف حماس لإرباكها الداخلية كما تفضلت، لكن هل تضع السلطات الإسرائيلية أيضا في حساباتها أن استمرار عمليات الاغتيال هذه يمكن أن تشكل فراغا تملأه مجموعات أكثر تشددا وأقل قابلية للضغط في غزة؟
1: إسرائيل لا مشكلة لديها، لا مشكلة لدي إسرائيل، ترعى مثل هذه المجموعات، ترعى مجموعات من المرتبطين بها، وأحيانا تفضل سيناريو الفوضى على وجود حركة حماس أو وجود سلطة فلسطينية أو وجود جهة فلسطينية قادرة على إدارة الأمور، لأنه وجود جهة مقبولة على العالم تتعاطى مع العالم سيفرض على إسرائيل انسحاب، سيفرض عليها أن تعيد الإعمار، أن تفتح قطاع غزة أمام العالم، وهي لا تريد ذلك، تريد أن تدفع نحو الهجرة. والهجرة كل عوامل يعني التي تدفع الناس إلى الرحيل موجودة، ويبقى أن لا يكون حكم وأن تكون فوضى. لذلك هذا يعني أمر ربما إسرائيل ترغب به، شعبنا لا يرغب به. شعبنا لديه سلطة حماس القائمة، وهي سلمت أنها ستزول، وحماس نفسها سلمت بأنها ستزيلها. هناك اللجنة الوطنية التي تم التوافق عليها في مجلس السلام، وهناك السلطة الفلسطينية في مرحلة لاحقة. لذلك هذه السيناريوهات تحتاج فقط إلى ضغط أمريكي وإقليمي ودولي على إسرائيل للقبول بهذه الصيغة، لكن نتنياهو الذي لا يملك سوى خيار قوة يحاول دائما يبقيها هي العامل الذي يتعامل معه.
0: وعند هذه النقطة أسأل أستاذ عصمت، يعني إلى أي حد باتت هذه الاغتيالات في غزة والعمليات العسكرية والتصعيد أيضا في لبنان مرتبطة بحسابات بقاء نتنياهو السياسي أكثر من ارتباطها بأهداف عسكرية واضحة وقابلة للتحقيق؟
1: دعنا نكون استراتيجيا، لا هذه الاغتيالات ولا جولة قتال تمتد لشهر أو يومين أو أسبوع في لبنان أو في غزة ستغير شيء، استراتيجيا لن تغير شيء. سنتين ونصف والحرب قائمة وهذه الإبادة مستمرة ولم يتغير شيء. لذلك فعلا سؤالك في مكانه، لماذا نتنياهو يذهب إلى هذا الخيار؟ لأنه أولا
0: ربما لا تمنحه متنفسا سياسيا مؤقتا.

0: بالضبط، هو يريد أن يعيد جدول الأعمال الأمني على الطاولة، وأن يعني ربما يحرك حالة الطوارئ تجعله إما يؤجل الانتخابات إلى فترة لاحقة أو يزيد من شعبيته أو يكتب يعني يحشد الجمهور اليميني خلفه. ولذلك يعني هو يعني يحاول أن ينعش نفسه سياسيا، خاصة أنه كل الاستطلاعات لا تتنبأ له أنه قادر على تشكيل حكومة في المرحلة القادمة، وهذا يدفع ثمنه أطفال غزة وأهالي غزة وأيضا أهالي لبنان والمنطقة للأسف من حالة عدم الاستقرار الموجودة.
1: طيب الداخل الإسرائيلي يعني كيف ينظر لهذه العمليات؟ هل ما زال يرى فيها إنجازا حقيقيا أم أنها أصبحت تستقبل كنجاحات مؤقتة لا تغير من جوهر الأزمة؟
0: فعلا هناك تشكيك، يعني استخباراتيا هم ينظرون لها كنجاح، ينظرون لها على دليل على قوة الاستخبارات الإسرائيلية والأمن الإسرائيلية والذراع الإسرائيلية الطولة، لكن يقولون هذا ما في المحصلة كيف سيترجم إلى مكاسب استراتيجية، مكاسب سياسية، مكاسب تخدم أهداف إسرائيل على المدى البعيد؟ لا شيء. ولذلك فعلا هناك تشكيك أنه يعني زاد قائد أو نقص قائد، استبدل شخص باسم آخر، ماذا سيغير؟ وفعلا هذه اللهجة بدأنا نلمسها حتى لدى يعني منافسين لنتنياهو في الانتخابات القادمة، لا يقللون من أهمية الأمن والتعامل بحزم والاغتيالات، لكن يقولون أنه هذا لا يكفي لوحده ونتنياهو يحصر التعامل فقط بهذا الخيار.
1: نعم، شكرا لك من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، تحياتي لك. يستعد ممثلون عن مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. وحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد قدم المجلس طلبا رسميا للجيش الإسرائيلي للدخول إلى القطاع، حيث ستكون هذه أول زيارة من نوعها. وقال مصدر في مجلس السلام للهيئة إن حماس لم تستوعب بعد أنها مطالبة بنزع سلاحها. كما أضاف المصدر ذاته أن المجلس يعتبر تصفية كبار قادة الجناح العسكري لحماس جزء من عملية نزع سلاح الحركة، كما أنه من المتوقع أيضا أن يزور ممثل هذه القوة متعددة الجنسيات قطاع غزة خلال الشهر المقبل.
2: وسط ركام يتسع يوما بعد يوم في قطاع غزة، ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن مشروع إعادة الإعمار الذي يشرف عليه مجلس السلام يصطدم بنقص التمويل. الصحيفة كشفت أن الصندوق المالي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس ترامب لإدارة مرحلة ما بعد الحرب والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة لا يحظى بأي تمويل، بالرغم من تلقي وعود مالية بمليارات الدولارات. ووفق الصحيفة، فالصندوق الرسمي المخصص لإعادة إعمار غزة الذي يديره البنك الدولي فارغ تماماً ولم يتلقى أي إيداعات. في المقابل فتح المجلس حساباً موازياً ومباشراً في بنك جي بي مورغان لتلقي تبرعات بعيداً عن الرقابة المشددة للبنك الدولي. وتشير الصحيفة إلى أن تلك المبالغ وجهت بالكامل لتغطية المصاريف الإدارية للمجلس ولجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تم تشكيلها. بدورها تمتنع غالبية الدول المانحة وفق الصحيفة عن دفع مليارات الدولارات لإعادة أعمار قطاع غزة، وتربط التبرعات بوجود أفق سياسي واضح يضمن استقرارا طويل الأمد وليس مجرد هدنة مؤقتة. فيما يشترط الموقف الإسرائيلي خلو القطاع من السلاح كشرط لإعادة الإعمار. مجلس سلام غزة لم يتأخر في الرد على تقرير الصحيفة الذي وصفه بغير الدقيق، مؤكدا أن المجلس يتم تمويله عبر عدة آليات وليس بآلية واحدة فقط كما ذكرت الصحيفة. واتهم المجلس فاينانشال تايمز بالترويج لسردية مجافية للحقائق. حنان المصري، العربية.
1: أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض بلاده القاطع لأي وجود إسرائيلي على الأراضي الصومالية. جاء ذلك في أعقاب إعلان إقليم أرض الصومال نيته افتتاح سفارة في القدس مقابل خطوة إسرائيلية مماثلة في الإقليم الانفصالي. أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان دعاهم فيه إلى الإخلاء نحو شمال نهر الزهراني. وأكد الجيش أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد حزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كما اعتبر أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني باتت منطقة قتال، ودعا السكان إلى الابتعاد عن مواقع حزب الله ومنشآته العسكرية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على صور، وأعلنت الصحة اللبنانية مقتل 6

0: 52 جراء القصف على الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة. معنا من بيروت المستشار العربي لشؤون الشرق الأوسط علي حماد. أهلا بك سيد علي معنا وكل عام وأنت بخير. ما العوامل الحقيقية التي دفعت الجيش الإسرائيلي للتصعيد وتوسيع عملياته هذه المرة نحو صور والمطالبة أيضا بإخلائها؟
1: هذه سياسة تجميع الأوراق قبل الذهاب إلى التفاوض في واشنطن. هناك خطر على مدينة صور وهي من كبريات المدن اللبنانية ومن أكبر المدن في منطقة الجنوب، إضافة إلى مدينة النبطية وهي أيضا مدينة كبيرة نسبيا في إلى الشمال من مدينة صور وهي تحت التهديد المباشر، حيث وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى تخومها إلى مسافة 5 كيلومتر من مداخلها، وبالتالي هناك خطر كبير من إسقاط آخر حاضرتين مدنيتين في المنطقة الجنوبية بيد إسرائيل بعد مدينة الخيام وبعد مدينة بنت جبيل، وبذلك يكون الإسرائيليون قد تحكموا بمساحات واسعة من جنوب لبنان، إضافة إلى أنهم هجروا مئات الآلاف من أبناء هذه المنطقة.
0: هل نتحدث هنا عن غارات أو عمليات جوية فقط أم عمليات برية واسعة ربما تصل حتى إلى مدينة صور؟
1: نعم، إنها غارات كثيفة وعلى مدى النهار وعلى مدى الليل، إضافة إلى توغلات بالدبابات يعني بالبرية، وأنا أتحدث عن صور بطبيعة الحال التي تتعرض في هذه الأثناء إلى موجة من الضربات الجوية. أضف إلى ذلك مدينة النبطية التي تتعرض لهجوم بري لناحية الشرق ولناحية الجنوب، وهي أيضا كما أشرت هي مدينة كبيرة لا تقل أهمية عن مدينة صور.
0: إلي حتى أعتقد أن هذا التصعيد الإسرائيلي مرتبط بعوامل داخلية إسرائيلية، بمعنى أنه قد يكون رسالة سياسية داخلية أكثر من كونه قرارا عسكريا صرفا.
1: جزء منه يعني هو استجابة لمطالب الجيش الإسرائيلي الذي قال في عدة مرات مسؤولو الجيش الإسرائيلي بأنهم غير قادرين على الانسحاب أو التراجع وممنوع عليهم أن يتقدموا، وكان هناك ضغط كبير من المستوى الأمني على المستوى السياسي، وإضافة إلى ذلك هناك هذه سياسة تجميع الأوراق قبل الذهاب إلى التفاوض في واشنطن. هناك المسار الأمني الذي ينطلق أو العسكري الذي ينطلق في البنتاغون يوم 29 الجاري، إضافة إلى المسار السياسي الذي ينطلق في 2 و3 من يونيو المقبل. وبطبيعة الحال تريد إسرائيل أن تصل إلى طاولة المفاوضات وبيدها أوراق، من أهم هذه الأوراق هي مزيد من الاحتلال، مزيد من التوغلات، ومزيد من التقدم على الصعيد العسكري بوجه المفاوض اللبناني.
0: وبالتالي هل تمتلك الحكومة اللبنانية أي هامش للتأثير عمليا على مسار هذا التصعيد الإسرائيلي عبر هذه المفاوضات والمرتقب أيضا جولتها المقبلة يوم الجمعة؟
1: المفارقة أن الدولة اللبنانية لا تمتلك أي تأثير على القرار، طبعا على قرار وسياسة إسرائيل، لكن بالمقابل أيضا لا تمتلك أي تأثير على قرار حزب الله الذي يتم إدارة المستوى الأمني والعسكري فيه مباشرة من قبل الحرس الثوري المتمركز في لبنان، وبالتالي هذا مأزق كبير للدولة اللبنانية التي تعاني الأمرين وهي تعيش بين وتتحرك بين نارين، نار الضربات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي المتنامي، إضافة وإصرار حزب الله على رفض الامتثال لقرارات الدولة اللبنانية.
0: نعم، شكرا لك. إذن من بيروت كنت معنا مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة.
2: دفاع المدني اللبناني، دفاع المدني اللبناني وصل على غارة مدينة صور
3: ورا فرن بحر دغري بنا اطفائية. يلا قرب قرب قرب. ايه يلا خليك عندك، ارجع من عندك لنشوف اللي ورا بهذه الاطفائية. يلا هاي الضربة ورا فرن بحر.

0: ثاني بيصور ضربة ثانية طلعت فرن بحر.
1: في الأخبار العاجل المشاهدين الآن، وكالة فارس تتحدث عن سماع دوي 3 انفجارات شرق بندر عباس، وتتحدث أيضا وكالة فارس عن تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس لفترة وجيزة، ونبقي إذن على هذه التطورات في إيران. مشاهدين، بينما تترقب أروقة البنتاغون جولة المفاوضات العسكرية الحاسمة بين لبنان وإسرائيل، تطرأ على جغرافيا الميدان قراءة أخرى تكتب بالرصاص. انظروا معي إلى هذه الهندسة الجغرافية التي تفرضها إسرائيل في عمق الجنوب اللبناني. فللمرة الأولى تتجاوز العمليات العسكرية الخطوط التقليدية لتستقر شمال نهر الليطاني، معلنة ولادة ما يسميه الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر الجديد. فكيف تعيد إسرائيل رسم خارطة النفوذ البري قبل الجلوس على طاولة التفاوض؟ وفقا لأحدث البيانات العسكرية الموثقة، نقلت إسرائيل ثقلها العملياتي والتحذيري إلى شمال نهر الليطاني. دعونا الآن نقرأ تفاصيل هذه الخارطة بعيون عسكرية. التحرك البري الإسرائيلي مشاهدينا يتبع عقيدة قضم جغرافية. إذا نظرتم إلى محور التقدم هنا على هذه الخارطة، ستجدون أن قوة التوغل تتركز بعمق في محيط بلدتي يحمر شقيف وزوتر الغربية والشرقية. هاتان البلدتان تحديدا تمثلان المرتفعات الحاكمة والمشرفة مباشرة على مجرى نهر الليطاني من الجهة الشمالية. السيطرة عليهما تعني عسكريا السيطرة بالنار على المجرى المائي، وتأمين أيضا ممرات للعبور البري للقوات البرية وقوات المشاة المدرعات. ومن هذه النقاط مشاهدينا يمتد التوغل ليصل إلى أطراف مدينة النبطية ومحاور قريبة بمجرى النهر. هذا النطاق الممتد يعرف عسكريا بقوس النبطية، وهو يمثل بؤرة القيادة والسيطرة وعمق الارتكاز الدفاعي في القطاع الأوسط للجنوب. لكن السؤال، ما الهدف الحقيقي من هذا التموضع الجغرافي المعقد؟ الإجابة تأتي من شقين عسكريين. أولا، منع حزب الله من تنفيذ أي هجوم مضاد أو استعادة المبادرة الميدانية، وثانيا إنشاء خطوط حظر جغرافية مرتفعة تمنع بشكل قاطع إطلاق الطائرات المسيرة قصيرة المدى نحو مدن الشمال في إسرائيل. إسرائيل إذن مشاهدينا تذهب إلى المفاوضات العسكرية وهي تحمل في جيبها خرائط ميدانية فرضتها بالقوة الجغرافية.

نشاطنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. ماكرون يعلن انضمام النرويج إلى برنامج الردع النووي بقيادة فرنسا. ولدينا أيضا موجة حر تضرب دولا أوروبية وتسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الحر في فرنسا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا عقب التصعيد العسكري الروسي الأخير، مضيفة أن بروكسل ستعمل على إدماج كييف ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للمسيرات كأولوية أوروبية ملحة. كما أكدت أن أوروبا ستمنح قرضا لأوكرانيا بأكثر من 28 مليار يورو لتلبية الاحتياجات العسكرية لكييف، مع اتخاذ خطوات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة لترسيخ مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. أعرب رئيس أركان الجيش الألماني كارستن بروير عن قلق حلف الناتو من حوادث المسيرات الأخيرة في دول البلطيق، وأوضح على هامش قمة المسيرات بالعاصمة اللاتفية ريغا أن هذه المخاوف برزت بوضوح خلال اجتماعات الحلف الأخيرة. وتأتي تطورات إثر تكرار اختراق مسيرات لأجواء دول في الناتو والاتحاد الأوروبي مؤخرا، ارتبط بعضها بهجمات أوكرانية استهدفت شمال غربي روسيا، ما عمق القلق الأمني لدى الحلف. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس وزراء النرويج انضمام النرويج إلى خطة الردع النووي التي تقودها باريس لتعزيز الأمن في القارة الأوروبية. وقال رئيس الوزراء النرويجي إن القارة تواجه أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن أوسلو أبرمت خلال الأشهر الستة الماضية اتفاقيات دفاعية مع كل من ألمانيا والمملكة المتحدة. صحيح أنهم جمهوريون، لكن ترامب لا يود رؤيتهم تحت قبة الكابيتول. الرئيس الأمريكي أطاح إذن بمجموعة المرشحين في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبيل الانتخابات النصفية الحاسمة. نتابع.
1: يريد مقاعد حزبه لمن يسير على نهجه فقط. المطرودون من ترامب كثيرون قبيل أشهر قليلة على انتخابات التجديد النصفي. منذ أسبوع أطاح بالجمهوري توماس ماسي في الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كرسالة تأديب للبقية. أيضا أطاح بالسيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، هزيمة جاءت ضمن حملة تصفية حسابات شنها بعد تصويت كاسيدي لصالح إدانة ترامب في محاكمته البرلمانية الثانية عام 2021. عمليات الطرد مستمرة وفق نهج ترامب، مرة أخرى أثبت نفوذه لدى الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بتكساس، والضحية جون كورنين الذي خسر أمام كين باكستون المحافظ المتشدد والمدعوم من الرئيس. الانتخابات التمهيدية في ولاية تكساس المحافظة بشدة أظهرت النفوذ المستمر للرئيس على المسار السياسي للجمهوريين، حتى مع تراجع سيطرته على الكابيتول في ظل الاستياء من الحرب في الشرق الأوسط ومشروع إقامة قاعة للاحتفالات في البيت الأبيض وصندوق التعويضات المخصص لحلفائه. لكن ماضي السيناتور المحافظ كين باكستون المليء بالفضائح يثير قلقا بين الجمهوريين، فهناك من يخشى استغلال الديمقراطيين الفرصة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما. بلال البجديني، العربية.
0: حذر تيدروس أدهانوم غيبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر إكس من أن الحرب في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
2: فيروس إيبولا بنسخته الجديدة أو متحور بانغي بوغويو هو ينتشر هنا في الكونغو والأعداد ترتفع بسرعة كبيرة جدا. ربما هو اكتشاف متأخر، ولكن هذا البلد الإفريقي الذي هو ثاني أكبر بلد في إفريقيا لديه حدود كما نشاهد مع 9 بلدان إفريقية، ولكن الأهم والأخطر هو ما يحصل هنا في شمال الكونغو، هذه المنطقة القريبة من أوغندا بعد أن اكتشفت أولى الحالات في أوغندا وأيضا أولى حالات الوفاة. طبعا أوغندا هي أغلقت حدودها مع الكونغو، خاصة هذه المنطقة أو هذا الإقليم الذي يعاني من غالبية الحالات، غير بعيد عن يومبوكو وهي المنطقة التي اكتشف فيها إيبولا أول مرة عام 1976 قرب نهر إيبولا طبعا. لكن هنا نحن نتحدث عن متحور جديد ربما اكتشف متأخرا بكثير، وهو ما جعل هذه المنطقة التي هي أصلا تعاني من نزاعات مسلحة، 120 جماعة مسلحة هنا تتقاتل، وأيضا هناك 1 مليون لاجئ. لكن إذا ألقينا صورة على المشهد

0: نشهد نشاهد بأن هذا الفيروس مثلما نشاهده أمامنا هو أكثر فتكا من بقية المتحورات الأخرى.
1: موجة حر مبكرة تضرب فرنسا وتدفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في عدد واسع من الأقاليم. التفاصيل مع فتي دهوك.
2: لا تحتاج موجة الحر إلى شرح طويل في فرنسا، يكفي أن تمشي دقائق في الشارع حتى تشعر بها.
3: الحرارة وصلت في مناطق عديدة إلى مستويات غير معتادة لهذا الوقت من السنة مع اقترابها من 40 درجة مئوية، وضع دفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في 39 إقليما.
4: الحرارة مرتفعة جدا اليوم في باريس، الشمس قوية، لهذا أنا أبلل قدمي بالماء كما ترون.
5: الطقس حار جدا اليوم، جئنا إلى هنا لنخفف من الحر قليلا وننتعش، وهو شعور جيد.
3: التحدي الأكبر يظهر في المدن مثل باريس التي لا تطل على البحر. مع الازدحام الشديد وحركة السيارات الكثيفة يصبح الحر أشد، والملجأ الوحيد في الخارج هو الظلال أو القفز في المياه.
5: أتينا إلى ساحة تروكاديرو بحثا عن الانتعاش حول نقاط الماء هذه. إنه شعور جميل أن تبلل نفسك من ماء النافورة في هذا الطقس الحار.
3: عرفت فرنسا موجات حر قاسية في السنوات الماضية، لكنها في السابق كانت أياما قليلة وتمضي، بينما الوضع اختلف الآن مع استمرار موجات الحر لأيام متواصلة ومتكررة خلال فصل الصيف. فادي الدهوك، العربية، باريس.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: فاز كريستال بالاس الإنجليزي ببطولة دور المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على رايو فايكانو الإسباني بهدف دون مقابل. كشف رونالد كومان عن قائمة منتخب هولندا المرشحة للمشاركة في كأس العالم، وعرفت القائمة عودة ممفيس ديباي لاعب كورينثيانس البرازيلي. أعلن مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناغلزمان غياب حارس المرمى مانويل نوير عن مواجهة فنلندا الودية بسبب الإصابة. أطلق فلورنتينو بيريز حملته لرئاسة نادي ريال مدريد بتوجيه انتقادات لأعضاء حملة منافسه إنريكي ريكيلمي حين اتهمهم بالكذب والسعي إلى استغلال النادي وليس خدمته. يستضيف المنتخب المصري نظيره الروسي اليوم الخميس على ملعب القاهرة الدولي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.
1: وفي ختام هذه الساعة نذكر بالعناوين. وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية، الحجاج يبدأون برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. ترامب يؤكد عدم التوصل لاتفاق مع إيران لغاية الآن ولا يستبعد خيار التصعيد العسكري. إسرائيل تعلن استهداف قياديين بارزين في حماس، والعربية تحصل على صور خاصة للموقع المستهدف. غارة إسرائيلية على مدينة الصورة اللبنانية، و56 قتيلا جراء القصف على الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة. فون دير لاين تتعهد بخطوات حاسمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ودعمها ب 28 مليار دولار باليورو. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست

0: في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات،
2: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة، الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية، ونبدأها بالعناوين. وسط منظومة متكاملة من الخدمات، الحجاج يبدأون برمي الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق. ترامب يلمح إلى

0: رفضه نقل اليورانيوم إيران للصين أو روسيا ويؤكد الاحتفاظ بأموالها المجمدة. إسرائيل تستهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وحصيلة الغارات أكثر من 20 قتيلاً. فون دير لاين تتحدث عن اتخاذ خطوات حاسمة حيال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. بسبب إيبولا أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو وتحذيرات من عدم وجود لقاح أو علاج للسلالة. نستهل هذه الساعة من المشاعر المقدسة حيث بدأ الحجاج برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. كان الحجاج قد أدوا في المسجد الحرام طواف الإفاضة ذلك بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى وسط انتشار واسع للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل منشأة الجمرات وعلى مداخلها ومخارجها إلى جانب تشغيل أنظمة التبريد لتخفيف حدة الحرارة وضمان سلامة الحجاج.
1: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر إنسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
2: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية ومرات المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر ثلاث أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر. العمل ليس فقط أنهم يعدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة، كذلك إنهاء إجراءاتهم.
1: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
3: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
1: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلة قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
4: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 2,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
1: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.
0: ومن المسجد الحرام ينضم إلينا مراسل العربية أنس لحياري. أهلا بك يا أنس، كل عام وأنت بألف خير. نتابع هذا المشهد معك مع هذا التدفق البشري الكبير من خلفك. تفاصيل، ما الذي يجري بعد الانتهاء من طواف الإفاضة البدء برمي الجمرات؟
5: نعم حنين، كل عام وأنت بخير. أيضا بالفعل هناك كثافة يعني في أعداد الحجاج، وهناك أيضا كثافة روحانية وكثافة تنظيمية إن صح التعبير. ما تشاهديه خلفي هو جموع كبيرة ومئات الآلاف من الحجاج جاءوا اليوم لتأدية طواف الإفاضة منذ منتصف ليل أمس، والحجاج يتوافدون إلى صحن المطار.

0: طاف هنا في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. هذا يعني فيما يخص الكثافة. أما فيما يخص الروحانيات كثيرة هنا، نسمع أصوات التلبية وأصوات الدعاء بين يعني الحجاج والمصلين. أيضا نتحدث عن الكثافة التنظيمية اليوم، هناك الكثير من الأمور التنظيمية التي ربما إن صح التعبير لا يمكن أن تشعر بها لمجرد سماعك الرقم، إنما عندما تكون موجود على أرض الواقع ستشعر بقيمة هذه الخدمة. مثلا من هذه الخدمات هناك الخرائط الرقمية، خرائط ثلاثية الأبعاد رقمية. لا يمكن اليوم لأي حاج أن يتوه في المكان. تم تقليل نسبة التشتت إلى أكثر من 8%. الآن أيضا نتحدث حول يعني كاميرات المراقبة. هناك كاميرات مراقبة ذكية جدا. اليوم مكة المكرمة أصبحت عاصمة ذكية. كاميرات المراقبة هذه بإمكانها تحديد أي موقع خلل داخل هذه الجموع. أيضا هناك جداول تفويج، يعني عند الحديث عن التفويج لابد من الإشارة إلى وجود أكثر من 28,000 جدول تفويج تلتزم بها شركات الحج لضمان نجاح عمليات التفويج وتنظيم حركة الحشود. عند الحديث عن الحشود نتحدث عن استعدادات الجهات المعنية في الحرم المكي لتنظيم واستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة. لابد أيضا من الإشارة أن المملكة العربية السعودية تمتلك خبرة واسعة من إدارة الحشود، باعتبار أن موسم الحج يعد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، ويأتي أيضا ضمن أيام محدودة ومساحة جغرافية محددة، خصوصا في المشاعر المقدسة. نقول مشاعر مقدسة يعني منى وعرفات ومزدلفة، أيضا هنا في ساحة أو في صحن المطاف وفي المسجد الحرام. أيضا نتحدث عن مسارات مخصصة لتحقيق انسيابية الحركة لدخول وخروج الحجاج ولتسهيل الحركة وتنظيم هذه التدفقات البشرية، إلى جانب انتشار رجال الأمن والعاملين في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام
1: هذه والمسجد النبوي، بالإضافة إلى الفرق التطوعية. مع هذا الموسم بشكل خاص تدار بانسيابية وتفضي إلى انسيابية لافتة في حركة الحجاج، ولكن الآن هناك تزامن بين حركة الطواف وعودة الحجاج إلى منى. هذا التزامن، الحركة المتداخلة، كيف تدار مما تتابعه أنت في المسجد الحرام؟
0: بالفعل هناك تزامن، وهناك أيضا خطط موضوعة لهذا التزامن. معنى الجداول الزمنية، يتم تفويج الحجاج عبر مجموعات، كل مجموعة فيها العشرات من الأفواج، كل فوج فيه حوالي 188 حاج، يقودهم شخص معين أو حاج معين في أوقات معينة. في المناسبة يعني كما كنت تشاهدي في الصورة، هذا أحد العاملين في الهيئة العامة لشؤون الحرمين، للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا واحد من عشرات الرجال أو الأشخاص الموجودين لتطيب الحرم وتطيب باحات وساحات وممرات الحرم المكي. كما تشاهدي في الصورة هناك الكثير أيضا من المتطوعين، كل شخص منوط به مهمة معينة. هناك من يقود أشخاص كبار في السن، يقود عرباتهم، وهناك من يرشدهم إلى الطريق إن كان هناك أيضا نسبة تشتت أو نسبة توهان إن صح التعبير. أيضا هناك من يقوم بسقيا الماء. سقيا زمزم منتشرة اليوم في كافة أرجاء المسجد الحرام. يمكن الحديث أننا بسهولة، في السابق كان هناك تكدس على سقيا زمزم أو على المشارب في زمزم، لكن اليوم باستطاعة أي شخص في أي مكان الوصول إلى مشارب سقيا زمزم.
1: مع حركة التنظيم الكبيرة بالفعل، المشهد لم يعد فقط مشهد عبادة بل إدارة حركة لهذه الجموع الكبيرة، ونتحدث عن 1,800,000 حاج. عموما شكرا جزيلا لك أنس الحياري على نقل هذه الصورة الرائعة من داخل المسجد الحرام. شكرا لك.

0: وإلى إيران مشاهدينا، حيث قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أنه تم سماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس جنوب البلاد. وقالت فارس أنه تم سماع الانفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. الوكالة قالت أن موقع الانفجارات الدقيق لا يزال مجهولا، وأن الجهود جارية لتحديد مصدرها. وفي واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني على التخصيب في الصين أو روسيا.
1: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
2: that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable. They thought they were going to outweigh me, you know, or we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us.
0: ولم يستبعد الرئيس الأمريكي خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل لاتفاق يرضي واشنطن.
2: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their navy is gone, as I've said 1,000 times. Their navy is gone. Their air force is gone. Everything's gone and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
0: والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترط أيضا على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو صواب على حد قوله من أجل الحصول على أموال إيران المجمدة.
2: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقال أن ترامب يفضل الوصول إلى حل مع إيران بالتفاوض، لكن أمريكا لا تزال تحتفظ بخيارات أخرى. وخلال اجتماع الحكومة الأمريكية أكد روبيو أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن الوصول إلى اتفاق مع إيران، وسيتم معرفة حجم هذا التقدم خلال ساعات أو أيام. الآن ينضم إلينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايكل مولروي. أهلا سيد مايكل مجددا على قناة العربية. المفاوضات تتحرك ولكن تحت سقف مرتفع من التهديد ومن الشكوك، الصورة لا تزال غير واضحة. برأيك هل هناك اتفاق سيتم الإعلان عنه خلال ساعات أو تقدم كما قال روبيو، أم أن يعني التضييق الأمريكي سيبقى والمزيد من التعنت الإيراني كذلك؟
3: سعيد أن أكون معكم مرة أخرى. أتمنى وأود أن أقول نعم، والعالم كله يريد وقف أطلاق نار دائم وفتح ضيق هرمز واتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، ولكن كل ما شهدناه على الأقل التقارير من إيران لا تشير بأن ذلك سيحصل، وخاصة تحت الشروط الحالية. وحسب ما قرأنا هذه الشروط تشمل سيطرتهم على المضيق، وهم يحددون من يمر ومن لا يمر وكم سيبقى، وبالتالي في المضيق ليس مفتوحا. مطالبة أمريكا بالانسحاب من المناطق المحيطة بإيران غير محددة، ولكن قد تشمل كافة القواعد.

0: الأوقاع الأمريكية في الدول مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وربما حتى المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا لن يحصل، فهذا سيمثل انسحابا من قبل الولايات المتحدة. هذا لا يصب في مصلحتنا، وتلك الدول بالتأكيد استضافتنا هناك وتريدنا هناك من أجل حمايتها، وبالتالي سنتخلى عن حلفائنا في المنطقة إن فعلنا ذلك. وعدم رغبة إيران أيضا بالموافقة على عدم سعيهم للحصول على سلاح نووي، هذا يشير لي بأننا بعيدين جدا عن التوصل إلى اتفاق ستقبل به الولايات المتحدة.
1: طيب، اليوم هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد في كامب ديفيد، ولكن لظروف جوية عاد واجتمع ترامب بالوزراء في البيت الأبيض. هو أعاد تعريف الشروط لإيران، فماذا قال؟ قال لا سلاح نووي، هرمز يفتح بالكامل، اليورانيوم عالي التخصيب، يغادر إيران وأولا ومن ثم نتحدث عن العقوبات ورفع العقوبات، كذلك المفاوضات لها سقف زمني. ما الذي قاله ترامب بين هذه السطور من الشروط؟
0: أعتقد بأن ما حدده الرئيس هو بالضبط ماهية الخطوط الحمراء. الرئيس لا يمكن أنهي الحرب أو مع بقاء المضيق مغلقا لأنه كان مفتوحا أصلا قبل بداية الحرب. فالأولوية القصوى هي عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأقرب ما وصلوا إلى ذلك هو حصولهم على 450 كيلوغراما تقريبا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وفي 25 حاوية، وإذا لم يتمكن ترامب من الحصول على هذا اليورانيوم فقد أضاع على نفسه الهدف الأول، وبالتالي فأمريكا لن تقبل بأي شروط أقل من ذلك. وعندما نتحدث عن الاتفاق النووي فيجب أن ندخل ترامب في اتفاق فيه قيود أكثر من التي انسحب منه في 2018، وإن كان نفس الاتفاق فسوف يواجه انتقادات شديدة ليس فقط من قبل الخصوم السياسيين بل حتى من كتب التاريخ. فهذه الخطوط الحمراء التي حددها الرئيس ترامب ويجب أن يحصل عليها، وإذا لم توافق إيران فسيكون الوضع عالقا وقد يدوم لفترة طويلة من الزمن إلى أن تغير إيران منظورها أو يختار الرئيس التصعيد. ومن الواضح لي وحتى لإيران بأن الرئيس لا يرغب فعل ذلك بسبب العواقب التي قد تشمل مزيدا من هجمات إيران ضد حلفائنا، وهذا سيدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وهذا هو النفوذ الذي تستغله إيران لأنهم لا يستطيعون مواجهة أمريكا عسكريا.
1: ولكن ألا تبدو لك في بعض المواضع أن هذه الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها متحركة؟ مثلا قبل يومين الرئيس دونالد ترامب قال إنه لا يعارض فكرة إبطال اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، وهناك لربما القليل من المرونة والليونة بما يتعلق بمصير هذا اليورانيوم طالما تم تخفيفه. هناك سيناريوهات وضعت عدا عن ذهاب هذا اليورانيوم إلى أمريكا كما تابعنا حتى في التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب.
0: Yes, it's a very good point. So صحيح، هذه نقطة وجيهة. بإمكاننا ضمان عدم حصول إيران على اليورانيوم الخصب بنسبة عالية، يمكن أن يدمر كما قال الرئيس، وتقوم به مجموعة نثق بها مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربما إخراجهم من إيران وسيطر عليه دولة أخرى، دولة مقبولة لإيران وكذلك لأمريكا، وقد تكون الصين، لا أعرف كان ذلك مقبولا لأمريكا، أو ربما يخفض نسبة التخصيب إلى نسبة مقبولة ولا يمكن.
1: يستبعد الرئيس دونالد ترامب الصين وكذلك روسيا. اسمح لي أن أشير إلى هذا العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة من مسؤول أمريكي لرويترز، هو يقول أنه تم ضرب موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للملاحة بمضيق هرمز. إذن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للملاحة بمضيق هرمز. طبعا أيضا وكالة فارس كانت قد تحدثت عن غارات استهدفت مواقع في بندر عباس. سنتابع هذه التطورات بطبيعة الحال في هذه الساعة، ولكن أشكرك حتى الآن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايكل مولروي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا.

0: واشنطن. أعلنت هولندا إرسال كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط، ذلك ضمن عمليات حلف الناتو تمهيدا لإمكانية نشرها سريعا في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب مع إيران. أكدت الحكومة الهولندية أن الخطوة تأتي ضمن استعدادات لدول الحلف لتأمين الملاحة في الخليج مع بحث إرسال فرق متخصصة وعناصر المشاركة في أي تحالف دولي محتمل في المنطقة. مستمرون معكم مشاهدينا، ولدينا السعودية تقدم دعما عاجلا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار. غارة إسرائيلية على مدينة سور اللبنانية و56 قتيلا جراء القصف على الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة.
1: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
0: أهلا بكم من جديد. نواصل في الشأن الإيراني مشاهدينا، ونعيد التذكير بهذه العواجل التي جاءت على لسان مسؤول أمريكي لوكالة رويترز يتحدث عن إسقاط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا للملاحة البحرية التجارية. كذلك ذات المسؤول تحدث عن غارات جديدة على مواقع وموقع عسكري إيراني شكل تهديدا للملاحة بمضيق هرمز. قبل أقل من ساعة كانت وكالة فارس تحدثت عن ذوي انفجارات في بندر عباس، وبأن الصورة ستتضح أو ستكون هناك تفاصيل، ولكن تأتي الآن عن مسؤول أمريكي لرويترز عن استهداف موقع عسكري شكل تهديدا محتملا في مضيق هرمز. أيضا إسقاط مسيرات، اعتراض وإسقاط مسيرات إيرانية شكلت تهديدات للقوات الأمريكية. إذا سنبقي عينا على هذا المشهد المتطور بطبيعة الحال، ولكن نذهب إلى تصريحات علي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي قال إن طهران ومسقط تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز. نتابع.
5: إيران وسلطنة عمان تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز. واشنطن تواصل سعيها وراء مطالبها المفرطة في إطار عدوانها المستمر على إيران. السبيل الوحيد للحل هو أن تتخلى واشنطن عن مطالبها غير المشروعة والمفرطة. مضيق هرمز يمثل ممرا لتهديد أمن إيران، لذلك لها الحق في حمايته وحماية سيادتها. طهران ستتخذ تدابير من شأنها ضمان أمنها القومي وسيادتها. نتواصل مع عمان حول ضمان الأمن.
0: هذا وأعلنت الحكومة الباكستانية عن إجراء اتصال بين رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وأكد شريف أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يبذل جهودا حثيثة من أجل السلام. وقال بيان الحكومة الباكستانية أن بازشكيان أعرب عن تثمينه لدعم السعودية وقطر وتركيا لمساعي السلام. وكانت مصادر العربية قد أكدت أن الرئيس الإيراني أطلع رئيس وزراء باكستان على محادثات الوفد الإيراني مع قطر. ينضم إلينا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. أبدأ معك من هذه التطورات التي نتابعها الآن في مضيق هرمز، هذه الاستهدافات.

0: الأمريكية وتهديد للملاحة من جانب إيران بحسب مسؤول أمريكي لرويترز. هل هذا نذير لنصف المفاوضات أم أنه مشهد في سياق اعتيادي ربما طالما تابعنا في الأيام الماضية كذلك استهدافات مشابهة؟
1: صباح الخير أستاذة حنين. يعني إحنا الآن أمام المشهد الحالي وإننا لسنا أمام سلام حقيقي بل أمام مرحلة انتقالية شديدة الهشاشة ما بين المواجهة المحتملة وأيضا احتمالية الانتقال إلى صدام أوسع خاصة كما تفضلت كان هناك ضربات خلال 48 ساعة استهدفت الزوارق الانتحارية واستهدفت الدفاعات الجوية المتواجدة في منطقة بندر عباس. كان هنالك عدة رسائل حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إرسالها إلى الجانب الإيراني تتلخص في الجمع ما بين الضربات العسكرية المحدودة وما بين الفرصة الدبلوماسية بهدف زيادة الضغط على الجانب الإيراني، وهذا يعني المفاوضات قد وصلت لنقطة حاسمة وربما هذا طرح عدد من الخيارات أمام الولايات المتحدة الأمريكية. حاولت من خلالها أن تقول للجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كذب ولديها معلومات استخبارية حول حقيقة ما يجري وأنها لن تسمح بالاستمرار فيما يسمى باستراتيجية إيران بما يعرف بالحرب المحدودة عبر استخدام المسيرات وزرع الألغام والقوارب الانتحارية. وبالتالي هذا ربما قد يكون بداية لتصعيد أكبر من جانب الولايات المتحدة.
0: ولكن لافت أيضا ما ذكرته القيادة المركزية بالأمس بأنها لن تستأنف مشروع الحرية، أي أنها أبقت التطورات أو أي تطور يمكن أن يحدث كما نتابع الآن في سياق أو في إطار محدود. هل يتغير الموقف الأمريكي بناء على ما يجري في التفاوض برأيك؟ هل هذه ضغوط تمارس من جانب أمريكا على إيران؟
1: بالتأكيد يعني أمريكا أستاذ حنين تريد اتفاق يعيد إيران استراتيجيا لسنوات، بمعنى أنه ليس مجرد هدنة مؤقتة، وبالمقابل إيران تريد وقف الحرب والعقوبات دون تقديم ما يسمى بتنازلات النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي. وبالتالي إحنا أمام تطورات دراماتيكية مهمة خصوصا مع دخول متغيرات عديدة كما تفضلت في البداية مع إعلان الجانب الإيراني عن نيته فيما يسمى بإدارة مشتركة مع سلطنة عمان، وسلطنة عمان طبعا تنفي ذلك. الجانب الإيراني يريد تحويل مضيق هرمز من ممر دولي إلى ورقة سيادة أحادية الجانب بعد أن فقدت إيران كثير من أوراقها الردعية، وبالتالي ربما هذا قد يؤدي إلى مزيد من التشدد الأمريكي خاصة فيما يتعلق بإصرار إيران أيضا على الأموال المجمدة.
0: ذلك واضحا أصلا في موقف الرئيس دونالد ترامب عذرا على المقاطعة، ولكن سنبقى في موضوع مضيق هرمز. هو قال مضيق هرمز سيفتح دون سيطرة أي طرف، بالمقابل إيران تقول نتحكم في المضيق بشكل مستمر وبحزم. يعني هذه ورقة تفاوض من الجانب الإيراني أم أنه موقف وقرار نهائي بالنسبة لإيران؟
1: أعتقد أنه ليس قرار نهائي لأنه تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقف ضد ما تريد إيران في هذا الأمر. هي تحاول ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على دعيني أسميه تنازلات أخرى. يعني النظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون على سبيل المثال دون الحصول على سيولة مباشرة يعتبر فخ تفاوضي، وبالتالي بدأ الجانب الإيراني حتى يبرمج نفسه على ما يسمى باختيار دفعتين، وهذا بيكشف أنه إيران تريد اختبار مدى جدية واشنطن أولا ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا، وهذا ما يرفضه الرئيس الأمريكي وما ذكره اليوم في جلسة اللي كانت اليوم وتحدث فيها بشكل واضح على أنه سوف لن يكون هنالك دعيني أسميه رد أمريكي فيما يتعلق بسعي إيران للحصول على الأموال المجمدة وفي رفع العقوبات دون أن يكون هنالك تنازلات تقوم إيران بتقديمها. وبالتالي مع ذلك الآن نحن أمام عدد من السيناريوهات أو لبات الاحتمال أقرب، وربما ما يريد الجانب الإيراني هو الوصول إلى اتفاق خشب وليس سلام مستدام عبر وقف النار وتفاهمات أمنية وترتيبات لهرمز تمنع إيران من الهيمنة أو السيطرة أو إدارة المرور مع تدمير جزئي للعقوبات لكن مع بقاء أسباب الصراع الأساسية دون حل نهائي. الآن أنا يعني ربما براقب بالوضع الإيراني عن كثب، وبالتالي العقدة الكبرى ما زالت هي في التعنت الإيراني، وربما هناك حالة ارتباك حنين غير مسبوقة لدى الجانب الإيراني نتيجة وجود ثلاث تيارات أساسية بعد

0: تقبض او تحكم القبض على المشهد في ايران، جزء منها متعلق او السياده تقوم فيها لما يسمى بالتيار العسكري الامني المتشدد بقياده احمد وحيدي، الذي يعتبر انه تقديم اي تنازلات سوف يعتبر خطر كبير على بقاء النظام الايراني، وبالتالي تعتبر كلفه المواجهه والصراع مع الولايات المتحده الامريكيه هي اقل من كلفه الاستسلام، ولذلك الاحتمالات واردة هي لا زالت انه انعدام الثقة الكاملة ما بين واشنطن وطهران، وبالمقابل المتغير الاسرائيلي حاضر وبقوة ترفض اي اتفاق يبقي لدى ايران قدرات، وربما هذا سوف يؤدي الى مزيد من الاصرار الامريكي على ضرورة.
1: إذا فقدنا الاتصال ولكن وضحت الصورة ووصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتو. أعلنت السعودية عن تقديم دعم عاجل لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، وأفاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن تقديم هذا الدعم جاء بتوجيه من القيادة السعودية لتغطية احتياجات تشغيل الكهرباء ومحطات الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية، ذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وإلى التطورات في قطاع غزة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف اثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال القطاع. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك، وإلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم. وأضافت كذلك أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمع القادة الثلاثة في شمال قطاع غزة. أفادت مراسلة العربية بمقتل 21 فلسطينيا في غزة خلال 48 ساعة في غارات إسرائيلية.
2: على أوائل عيد المبارك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله.
1: هذا ويستعد ممثلون عن مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد قدم المجلس طلبا رسميا للجيش الإسرائيلي للدخول إلى القطاع، حيث ستكون هذه أول زيارة من نوعها. قال مصدر في مجلس السلام للهيئة إن حماس لم تستوعب بعد أنها مطالبة بنزع سلاحها. كذلك أضاف المصدر ذاته أن المجلس يعتبر تصفية كبار قادة الجناح العسكري لحماس جزءا من عملية نزع سلاح الحركة، كما أنه من المتوقع أيضا أن يزور ممثلو هذه القوة متعددة الجنسيات قطاع غزة خلال الشهر المقبل.
3: وسط ركام يتسع يوما بعد يوم في قطاع غزة، ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن مشروع إعادة الإعمار الذي يشرف عليه مجلس السلام يصطدم بنقص التمويل. الصحيفة كشفت أن الصندوق المالي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس ترامب لإدارة مرحلة ما بعد الحرب والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة لا يحظى بأي تمويل بالرغم من تلقي وعود مالية بمليارات الدولارات. ووفق الصحيفة فالصندوق الرسمي المخصص لإعادة إعمار غزة الذي يديره البنك الدولي فارغ تماماً ولم يتلقى أي إيداعات. في المقابل فتح المجلس حساباً موازياً ومباشراً في بنك جي بي مورغان لتلقي تبرعات بعيداً عن الرقابة المشددة للبنك الدولي. وتشير الصحيفة إلى أن تلك المبالغ وجهت بالكامل لتغطية المصاريف الإدارية للمجلس ولجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تم تشكيلها. بدورها تمتنع غالبية الدول المانحة وفق الصحيفة عن دفع مليارات الدولارات

0: التبرعات لإعادة أعمار قطاع غزة، وتربط التبرعات بوجود أفق سياسي واضح يضمن استقرارا طويل الأمد وليس مجرد هدنة مؤقتة، فيما يشترط الموقف الإسرائيلي خلو القطاع من السلاح كشرط لإعادة الأعمار. مجلس سلام غزة لم يتأخر في الرد على تقرير صحيفة الذي وصفه بغير الدقيق، مؤكدا أن المجلس يتم تمويله عبر عدة آليات وليس بآلية واحدة فقط كما ذكرت الصحيفة. واتهم المجلس فاينانشال تايمز بالترويج لسردية مجافية للحقائق. حنان المصري، العربية.
1: أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً لسكان جنوب لبنان دعاهم فيه إلى الإخلاء نحو شمال نهر الزهراني. أكد الجيش أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد حزب الله، متهماً الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كذلك اعتبر أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني باتت منطقة قتال. دعا كذلك السكان إلى الابتعاد عن مواقع حزب الله ومنشآته العسكرية. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي غارة على صور، وأعلنت الصحة اللبنانية مقتل 56 قتيلا شخصا جراء القصف على الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة.
2: دفاع المدني اللبناني وصل على غارة مدينة صور.
3: ورفرن بحر دغري بنا أطفائية. يلا قرب قرب قرب. ايه يلا إيه خليك عندك، ارجع ارجع من عندك لنشوف اللي ورا بهذه الطريق. يلا هاي الضربة ورا فرن بحر.
4: بصور الضربة الثانية طلعت فرن بحر.
1: إذا هذه التطورات، وفي مقابلة خاصة مع العربية أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان.
5: إن ما يحدث حاليا في جنوب لبنان يشكل خطرا على الديناميكية الدبلوماسية، وكما قلنا دائما فإن احتلال إسرائيل لجنوب لبنان يؤدي إلى نتائج عكسية. إن سلامة أراضي لبنان وسيادته أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق مستدام في المستقبل، ويجب أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله في آن واحد.
1: في تدخل هو الأول من نوعه، انتقادات لاذعة من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لحكومة كير ستارمر. التفاصيل في التقرير التالي.
6: شخصية جدلية ولكلمته وقع على السياسة البريطانية. توني بلير رئيس الوزراء الأسبق يعود إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني من جديد، وهذه المرة عبر نقد شديد للحكومة ومعارضيها أيضا. بلير وفي نقد مباشر اتهم حكومة كير ستارمر بعدم امتلاك خطة متماسكة للبلاد وباتباع سياسات أعاقت نمو قطاع الأعمال.
7: رئيس الوزراء العمالي الأسبق انتقد إجراءات شملت قوانين جديدة لحقوق العمال والتخلص التدريجي من صناعة النفط والغاز البريطانية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يفوق معدل التضخم. بلير حذر أيضا من أن حزب العمال يلعب بالنار، ونأى بنفسه عن الدعوات لتغيير ستارمر، معتبرا تغيير القيادة غير ذي جدوى ما لم يبدأ بنقاش سياسي، داعيا أيضا إلى أن يكون حزب العمال حزب الوسط الراديكالي. ورغم معارضته الشديدة للبريكسيت رفض طرح العودة إلى أوروبا كحل لكل مشاكل البلاد. موقفه يعد انتقادا مبطنا لوزير الصحة المستقيل ويس ستريتينغ الذي جادل مؤخرا بضرورة انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يسلم عمدة مانشستر أندي بورنهام والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر من الانتقادات، إذ سخر بلير من قول الأخير أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ منذ 40 عاما، واصفا هذا النوع من الكلام بأنه إعادة صياغة للنقد اليساري.

0: الإداري المتطرف. الحكومة لم ترد بشكل مباشر على بلير وكررت تأكيدها أنها تتخذ خطوات جادة لتغيير البلاد وتركز على إنجاز مهامها.
1: انتقادات بلير التي شملت كل شيء تقريبا لم يسلم منها أحد، لا ستارمر ولا خصومه في الحزب حتى، ولكن يبقى أن اللافت في كلامه دعوته لتصحيح العلاقات مع دونالد ترامب ورفضه تغيير القيادة بلا برنامج سياسي واضح لخلافتها. من لندن ريما مكتبي العربية.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. ماكرون يعلن انضمام النرويج إلى برنامج الردع النووي بقيادة فرنسا. موجة حر تضرب دولا أوروبية وتسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الحر في فرنسا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. صحيح أنهم جمهوريون، لكن ترامب لا يود رؤيتهم تحت قبة الكابيتول. الرئيس الأمريكي أطاح بمجموعة المرشحين في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبيل الانتخابات النصفية الحاسمة.
7: حزبه لمن يسير على نهجه فقط. المطرودون من ترامب كثيرون قبيل أشهر قليلة على انتخابات التجديد النصفي. منذ أسبوع أطاح بالجمهوري توماس ماسي في الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كرسالة تأديب للبقية. أيضا أطاح بالسيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، هزيمة جاءت ضمن حملة تصفية حسابات شنها بعد تصويت كاسيدي لصالح إدانة ترامب في محاكمته البرلمانية الثانية عام 2021. عملية الطرد مستمرة وفق نهج ترامب، مرة أخرى أثبت نفوذه لدى الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بتكساس والضحية جون كورنين الذي خسر أمام كين باكستون المحافظ المتشدد والمدعوم من الرئيس. الانتخابات التمهيدية في ولاية تكساس المحافظة بشدة أظهرت النفوذ المستمر للرئيس على المسار السياسي للجمهوريين، حتى مع تراجع سيطرته على الكابيتول في ظل الاستياء من الحرب في الشرق الأوسط ومشروع إقامة قاعة للاحتفالات في البيت الأبيض وصندوق التعويضات المخصص لحلفائه. لكن ماضي السيناتور المحافظ كين باكستون المليء بالفضائح يثير قلقا بين الجمهوريين، فهناك من يخشى استغلال الديمقراطيين الفرصة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما. بلال البجديني، العربية.
6: جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا، وذلك عقب التصعيد العسكري الروسي الأخير. أضافت فون دير لاين أن بروكسل ستعمل على إدماج كييف ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للمسيرات كأولوية أوروبية ملحة. كما أكدت أن أوروبا ستمنح قرضا لأوكرانيا بأكثر من 28 مليار يورو لتلبية الاحتياجات العسكرية لكييف، وذلك مع اتخاذ خطوات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة لترسيخ مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

0: هذا وتوعد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي روسيا بتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية عقب محادثات عقدها مع القيادة العسكرية الأوكرانية. زيلينسكي قال في خطاب مصور إن الهجمات تهدف لاستنزاف اقتصاد الحرب الروسية، ومؤكدا أن منشآت صناعة النفط الروسية لا تزال هدفا رئيسيا لهذه الضربات. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون انضمام النرويج إلى مبادرة الردع النووي المتقدم والتي اقترحتها فرنسا على شركائها الأوروبيين في وقت سابق من العام الجاري، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين باريس وحلفائها.
1: سيد رئيس الوزراء، لقد وافقتم في خطابكم في إيلونغ على انضمام النرويج إلى ما أسميناه الردع النووي المتقدم. هذه خطوة بالغة الأهمية في شراكتنا وستدفع نحو تعاون طموح للغاية.
0: في التطورات المتعلقة بإيبولا، أعلنت السلطات في أوغندا إغلاق الحدود مع الكونغو فورا بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس. قرار يأتي بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين الأوغنديين الذين تعرضوا للفيروس من مرضى عبروا الحدود مع الكونغو قبل إعلان تفشي المرض في 15 مايو. وأبلغت أوغندا عن 7 حالات إصابة بالفيروس، فيما تطالب منظمة الصحة العالمية الدول بعدم إغلاق حدودها أو فرض أي قيود على السفر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بدافع الخوف ولا تستند إلى أي أساس علمي. هذا وحذر تدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر إكس، حذر من أن الحرب في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. ذكر تدروس أدهانوم أن وقف انتقال العدوى يعتمد كليا على وصول المساعدات الإنسانية. كذلك أضاف أن سلالة إيبولا المنتشرة في الكونغو لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد، وسجلت منظمة الصحة 10 وفيات مؤكدة بإيبولا و220 حالة وفاة مشتبه بها في الكونغو منذ منتصف مايو. نظرة عن قرب بالخرائط التفاعلية لانتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة مع الزميل عبد الجليل مسعي نتابع.
2: فيروس إيبولا بنسخته الجديدة أو متحور بانجي بوغويو هو ينتشر هنا في الكونغو، والأعداد ترتفع بسرعة كبيرة جدا. ربما هو اكتشاف متأخر، ولكن هذا البلد الإفريقي الذي هو ثاني أكبر بلد في إفريقيا، لديه حدود كما نشاهد مع 9 بلدان إفريقية، ولكن الأهم والأخطر هو ما يحصل هنا في شمال الكونغو، هذه المنطقة القريبة من أوغندا بعد أن اكتشفت أولى الحالات في أوغندا وأيضا أولى حالات الوفاة. طبعا أوغندا هي أغلقت حدودها مع الكونغو، خاصة هذه المنطقة أو هذا الإقليم الذي يعاني من غالبية الحالات، غير بعيد عن يامبوكو وهي المنطقة التي اكتشف فيها إيبولا أول مرة عام 1976 قرب نهر إيبولا طبعا. لكن هنا نحن نتحدث عن متحور جديد ربما اكتشف متأخرا بكثير، وهو ما جعل هذه المنطقة التي هي أصلا تعاني من نزاعات مسلحة، 120 جماعة مسلحة هنا تتقاتل، وأيضا هناك 1 مليون لاجئ. لكن إذا ألقينا صورة على المشهد نشاهد بأن هذا الفيروس مثل ما نشاهده أمامنا هو أكثر فتكا من بقية المتحورات الأخرى.
0: قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إرسال الأمريكيين المصابين بفيروس إيبولا إلى منشأة جديدة في كينيا بدلا من نقلهم جوا إلى الولايات المتحدة. أضاف المسؤول أن مركز الحجر الصحي والعلاج الذي أنشأته وزارة الدفاع والخارجية والصحة مصمم للمرضى الذين يحتاجون إلى الخروج من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتلقي الرعاية الكاملة لمرض إيبولا. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا ستشتري طائرات رادار للإنذار المبكر من إنتاج شركة ساب السويدية بومباردي الكندية بدلا من خيارين أمريكيين.

0: انضمت كندا العام الماضي إلى صندوق دفاعي رئيسي تابع للاتحاد الأوروبي، بينما جعل كارني تنويع الإنفاق العسكري بعيدا عن الولايات المتحدة إحدى أولوياته. كذلك يدرس حلف شمال الأطلسي اختيار طائرة ساب بدلا من الخيارات الأمريكية. موجة حر مبكرة تضرب فرنسا وتدفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في عدد واسع من الأقاليم. درجات الحرارة اقتربت في بعض المناطق من 40 درجة مئوية، وفي وقت يحاول السكان التأقلم مع طقس غير معتاد لهذا الوقت من السنة. فادي الدهوك تجول في باريس ورصد الأجواء في هذا التقرير، نتابع.
1: لا تحتاج موجة الحر إلى شرح طويل في فرنسا، يكفي أن تمشي دقائق في الشارع حتى تشعر بها.
2: الحرارة وصلت في مناطق عديدة إلى مستويات غير معتادة لهذا الوقت من السنة، مع اقترابها من 40 درجة مئوية، وضع دفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في 39 إقليماً.
3: الحرارة مرتفعة جدا اليوم في باريس، الشمس قوية، لهذا أنا أبلل قدمي بالماء كما ترون.
4: الطقس حار جدا اليوم، جئنا إلى هنا لنخفف من الحر قليلا وننتعش، وهو شعور جيد.
2: التحدي الأكبر يظهر في المدن مثل باريس التي لا تطل على البحر. مع الازدحام الشديد وحركة السيارات الكثيفة يصبح الحر أشد، والملجأ الوحيد في الخارج هو الظلال أو القفز في المياه.
5: أتينا إلى ساحة تروكاديرو بحثا عن الانتعاش حول نقاط الماء هذه. إنه شعور جميل أن تبلل نفسك من ماء النافورة في هذا الطقس الحار.
2: عرفت فرنسا موجات حر قاسية في السنوات الماضية، لكنها في السابق كانت أياما قليلة وتمضي، بينما الوضع اختلف الآن مع استمرار موجات الحر لأيام متواصلة ومتكررة خلال فصل الصيف. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: وقفة مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: فاز كريستال بالاس الإنجليزي ببطولة دور المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على رايو فايكانو الإسباني بهدف دون مقابل. كشف رونالد كومان عن قائمة منتخب هولندا المرشحة للمشاركة في كأس العالم، وعرفت القائمة عودة ممفيس ديباي لاعب كورينثيانس البرازيلي. أعلن مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناغلزمان غياب حارس المرمى مانويل نوير عن مواجهة فنلندا الودية بسبب الإصابة. أطلق فلورنتينو بيريز حملته لرئاسة نادي ريال مدريد بتوجيه انتقادات لأعضاء حملة منافسه إنريكي ريكيلمي، حين اتهمهم بالكذب والسعي إلى استغلال النادي وليس خدمته. يستضيف المنتخب المصري نظيره الروسي اليوم الخميس على ملعب القاهرة الدولي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.
0: ختام هذه الساعة وكان فيها وسط منظومة متكاملة من الخدمات، الحجاج يبدأون برمي الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق. ترامب يلمح إلى رفضه نقل يورانيوم إيران للصين أو روسيا، ويؤكد الاحتفاظ بأموالها المجمدة. إسرائيل تستهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وحصيلة الغارات، أكثر من 20 قتيلا. فوندرلين تتحدث عن اتخاذ خطوات حاسمة حيال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. بسبب إيبولا أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو، وتحذيرات من عدم وجود لقاح أو علاج للسلالة. إلى اللقاء.

0: 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا.

0: إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. كشف مسؤول أمريكي لرويترز أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال المسؤول أيضا أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية التي شكلت تهديدا. وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس جنوب إيران. وقالت فارس أنه تم سماع الانفجارات في 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. الوكالة قالت أن موقع الانفجارات الدقيق لا يزال مجهولا وأن الجهود جارية لتحديد مصدرها. بدأ الحجاج برمي الجمرات 3 في أول أيام التشريق، وكان الحجاج قد أدوا في المسجد الحرام طواف الإفاضة بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك وسط انتشار واسع للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل منشأة الجمرات وعلى مداخلها ومخارجها، إلى جانب تشغيل أنظمة التبريد للتخفيف من حدة الحرارة وضمان سلامة الحجاج. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 2 من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة.